استنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، مشددة على أنها تمثل عدوانا سافرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، فضلا عن كونها خرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أكدت الكويت احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها الوطني والدفاع عن أراضيها ومنشأتها الحيوية، فيما نجحت منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الكويتي في التصدي للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة المعادية في مشهد عكس جاهزية وكفاءة للقوات المسلحة وقدرتها على حماية البلاد وصون أمن المواطنين والمقيمين. كما كثفت دولة الكويت اتصالاتها وتحركاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، تأكيدا لنهجها الثابت في معالجة الأزمات عبر الوسائل السياسية والقانونية، وترسيخا لمكانتها كدولة تؤمن بالحوار وتسعى دائما إلى دعم الاستقرار وتغليب صوت العقل والحكمة. وقد أثمرت التحركات الكويتية عن موجة واسعة من التضامن والدعم الخليجي والعربي والدولي، حيث توالت بيانات الإدانة والاستنكار الرافضة للعدوان الإيراني والمؤكدة على حق الكويت الكامل في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها. ويعكس هذا الموقف المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الكويت على الساحتين الإقليمية والدولية، والثقة الكبيرة التي تحظى بها دبلوماسيتها لدى المجتمع الدولي بفضل سجلها الحافل بالاعتدال والحكمة ودورها البارز في دعم الأمن والسلام وتعزيز العمل الإنساني والتقريب بين الشعوب. كما يعكس حجم التقدير الدولي للكويت وقيادتها الرشيدة ودورها الفعال في ترسيخ قيم الحوار والتعاون ومعالجة الأزمات بالطرق السليمة. كما تؤكد هذه المواقف أن الكويت بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي ومؤسساتها الوطنية وكفاءة أجهزتها العسكرية والأمنية ماضية بثبات في حماية مصالحها الوطنية وصون أمنها واستقرارها، مستندة إلى وحدة شعبها وتكاتف أشقائها وأصدقائها وسجلها الحافل بالحكمة والاعتدال.

0: قضايا سياسية. في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسألة التوصل إلى اتفاق مع إيران يتطلب بعض الوقت، وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى العاصمة طهران، وذلك في إطار المساعي الدبلوماسية لمحاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثرة. المزيد من خلال هذا التقرير.
1: في اليوم 99 للتصعيد العسكري في المنطقة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن شن ضربات دفاعية ضد مواقع رادارات إيرانية في منطقة غوروك وجزيرة قشم، ردا على إطلاق مسيرات إيرانية باتجاه مضيق هرمز. وذكرت سنتكوم في بيان أن قواتها أسقطت 4 طائرات مسيرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه كانت قد أطلقت باتجاه مضيق هرمز بعد أن شكلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية في المنطقة. وأضاف البيان أنه نتيجة هذا السلوك الإيراني شنت القوات الأمريكية ضربات استهدفت مواقع رادار إيرانية للمراقبة الساحلية في منطقة غوروك وجزيرة قشم، وذلك في إطار الدفاع عن النفس ضد أي هجمات أخرى. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية أن الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سرك وجزيرة قشم تنتهك وقف إطلاق النار، معتبرة أن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار تظهر أن أمريكا لا تنوي التهدئة. وأضافت أن أمريكا ستتحمل مسؤولية أي عواقب لأفعالها غير القانونية وأي تصعيد آخر. في غضون ذلك قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن على الوكالة أن تتجنب تحويل التقارير الفنية إلى أدوات ضغط سياسي إذا كانت ترغب في المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي، مضيفا

أن فقدان الوكالة للقدرة على مراقبة بعض المنشآت نتج عن الهجمات وليس عن عدم تعاون إيران. يأتي ذلك بعدما حذرت الوكالة الدولية في تقرير سري من المقرر أن تتم مناقشته خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل، من أن تعذر زيارة المنشآت للتحقق من المواد النووية في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي، داعية طهران للتعاون معها بشكل بناء وفق ما أفادت فرانس بريس الخميس الماضي. وفي مسار المفاوضات، يصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران اليوم في زيارة تأتي في سياق الجهود الرامية لمحاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثر.

0: وحول ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. دافع عن قراءة وفهم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران يحتاج إلى وقت.
1: يعني أعتقد زيارة هامة لوزير الداخلية الباكستاني يحمل رسالة إلى المرشد من قبل قائد الجيش ورئيس الوزراء الباكستاني. إذا لم يكن هنالك في هذه الزيارة شيء نقول بريق من الأمل لتحريك نقول المياه الراكدة على صعيد المفاوضات الغامضة، يعني لا يوجد مواجهة أمريكية إيرانية على صعيد دبلوماسي. نحن نرى تصعيد من كلا الطرفين، يعني إيران تساوم أمن المنطقة من جديد على وقف إطلاق النار، أمريكا في غارات يعني محدودة هنا وهناك داخل إيران. أنا أعتقد أنه من المبكر الحديث عن أن النظام جاهز للتنازلات. هو يقول ترامب واضح أن يعني هناك ليس موضوع تعجيز للشروط الأمريكية، لكنها إلى الآن استحالة الموافقة عليها من قبل الجانب الإيراني. لكن ما هي الملفات الشائكة بالفعل؟ هل نحن نتحدث عن اليورانيوم وخروجه أو التخصيب ونسبته أو موضوع الباليستي أو موضوع الميليشيات أو موضوع هرمز؟ يعني جملة من الملفات الشائكة ليس من السهل. لذلك حين يقول تحتاج من الوقت لعلم ترامب أن كل ملف يحتاج الكثير من التطبيق على صعيد الوقت وليس فقط مذكرة تفاهم. ربما يعني إذا كانت الأمور تذهب إلى حلول جزئية نصل إلى غرق في ماراثوني دبلوماسي، وهذا ما تريد إيران أنا في اعتقادي، نقل المراحل، تأجيل النووي للمرحلة الرابعة، يعني كلها تبقى تسريبات. لكن الأهم كما ذكرت لك الأفعال. نحن على الأرض لا نرى شيء على صعيد التهدئة، نرى تصعيد بين الفينة والأخرى. والجانب الإيراني رغم الجولات المطلوبية للجانب الباكستاني وجهوده المضنية لتجنيب المنطقة من جديد العودة إلى الحرب، هذا سيناريو خفت حدته في التهديدات الأمريكية وهو مؤشر إيجابي نوعا ما. ترامب لم يعد يهدد الكثير، لكن يذكر الإيرانيين أنه قضى على الجيش الإيراني، قضى على البنية التحتية، لكن لا يوجد كما في السابق قبل فترة.

0: وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران لبحث مسار المفاوضات. الولايات المتحدة تهاجم مواقع في إيران ردا على إطلاقها مسيرات استهدفت مضيق هرمز. تصاعد الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على جنوبي لبنان. تنديد دولي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي دورية تابعة للجيش اللبناني. الاتحاد الأوروبي يقول إن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي يشكل فرصة متجددة لإنهاء النزاع وتحقيق سلام وأمن دائمين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة، وحركة المقاومة الإسلامية حماس تقول إن هذا التصعيد يهدف إلى تدمير وقف إطلاق النار.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أهلا بكم ثانية، عودة إلى مواصلة ما تبقى من هذه الجولة، ونصل الآن إلى فقرة تحليلات استراتيجية. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون جراء غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على خيمة نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة، وسط استمرار الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة. عبد الرحيم أبو كويك وهذا التقرير.
2: على وقع استمرار التصعيد الميداني وتوالي خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، يشهد قطاع غزة غارات جوية واستهدافات متجددة طالت مناطق سكنية وخيام نازحين في أكثر من محور داخل القطاع، في مشهد يعكس تصاعد الوضع على الأرض. واستشهد 7 فلسطينيين بينهم سيدتان، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين.

0: إلى غرب مدينة غزة في وقت تواصلت فيه الاستهدافات في محاور مختلفة من القطاع مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة. وتركزت الضربات على أحياء سكنية وتجمعات النازحين إلى جانب تصعيد مستمر يشمل محاور عدة داخل القطاع. وفي تطور إنساني مؤثر، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن أحد الضحايا كان أبا شابا احتفل قبل ساعات بولادة ابنته الأولى، ليستشهد بعدها بساعات في مشهد يجسد حدة المأساة وما تخلفه الحرب من آثار إنسانية متتالية تمس العائلات المدنية. أما إنسانيا فتتفاقم الأوضاع المعيشية في قطاع غزة مع توالي موجات النزوح وتكدس آلاف العائلات داخل الخيام التي تعاني من نقص حاد في الغذاء والماء والخدمات الأساسية، في ظل ضغوط متزايدة على القطاع الصحي ونقص الأدوية وتواصل استقبال الإصابات في ظروف بالغة الصعوبة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد فايز فرحت. مرحبا بك أستاذ محمد، كيف يمكن قراءة استمرار استهداف جيش الاحتلال لخيام النازحين ومراكز الإيواء في قطاع غزة رغم الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: يعني طبعا هناك عوامل كثيرة تفسر لنا استمرار هذه الاستهدافات من جانب جيش الاحتلال. أولا يعني كما نعلم جيش الاحتلال منذ أن بدأ العدوان على قطاع غزة وهو لا يميز ما بين يعني نازحين أو مدنيين أو ما يصفه به قدرات عسكرية للفصائل الفلسطينية، هو لا يميز بين كل هذه المكونات، هو يستهدف كل ما هو مرتبط بالحياة ومرتبط بالعمران داخل قطاع غزة كجزء من سياسته التي تستهدف يعني تدمير الحياة داخل قطاع غزة. فهو لا يميز في هذه الغارات أو في هذه العمليات أو هذا العدوان، لا يميز ما بين مدنيين وغير مدنيين أو ما بين بنية تحتية أو منظومة صحية أو غيره، هو يتعامل مع كل هذه المكونات باعتبار أن أهداف لهذا العدوان. لا، ومن ناحية أخرى فإنه استمرار مثل هذه العمليات هو جزء من يعني عدم التزام الجانب الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار، وهو في الحقيقة هنا يستغل يعني انشغال الإدارة الأمريكية التي وقفت وراء أو رعت هذا الاتفاق، هو يستغل انشغال الإدارة الأمريكية بالحرب مع إيران ومحاولة الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجانب الإيراني من خلال المفاوضات بجانب الهدن الهش أو اتفاق النار وقف إطلاق النار الهش مع الجانب الإيراني. والعدوان الإسرائيلي يدرك في هذا الإطار أن الإدارة الأمريكية لا تعطي أي ملف آخر، وأقصد ملف خارجي، لا تعطي أي ملف آخر أي اهتمام بجانب الملف الإيراني. بالإضافة إلى ذلك فأنه هناك حسابات داخلية أيضا لنتنياهو، الهدف الرئيسي لنتنياهو هو عدم وقف أي وقف العمليات والاعتداءات الخارجية سواء كانت في غزة أو في لبنان، بهدف رئيسي وهو ضمان التوازن الهش داخل حكومته.
1: نعم، على الصعيد السياسي ما أهمية اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة في هذا التوقيت، وهل تنجح الفصائل الفلسطينية في التوصل إلى رؤية موحدة بشأن المقترحات المطروحة من الوسطاء؟
2: يعني طبعا الاجتماع بين الفصائل الفلسطينية وفي القاهرة هو هي مسألة أو مسار آخر شديد الأهمية، لأنه كما نعلم وفقا للاتفاق اتفاق وقف إطلاق النار الذي عقد بشرم الشيخ يعني في أكتوبر من العام الماضي، جزء من استحقاقات هذا الاتفاق هو ترتيب البيت الفلسطيني، وترتيب البيت الفلسطيني هي مسألة أو ملف مهم بصرف النظر عن اتفاق وقف إطلاق النار من عدمه، ولكن مسألة ترتيب البيت الفلسطيني هي مسألة شديدة الأهمية، لأنه كما نعلم هناك ملفات داخلية مهمة بالنسبة للجانب الفلسطيني تحتاج إلى إعادة ترتيب، من ذلك طبعا الاستعداد يعني لإدارة قطاع غزة

0: الاستعداد للملف الخاص في الانتخابات وغيرها من الملفات الأخرى. يعني أعتقد أن استمرار هذه الاجتماعات بالنسبة للأشقاء الفلسطينيين أو الفصائل الفلسطينية هي مسألة مهمة في جميع الحالات، بصرف النظر عما إذا كانت ترتبط بوقف إطلاق النار أو لا ترتبط بهذا الملف. لكن مسألة ترتيب البيت الفلسطيني من هنا الملفات شديدة الأهمية، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من تداعيات شديدة الخطورة سواء على المستوى الإنساني أو السياسي أو الأمني داخل قطاع غزة.
1: نعم، وبرأيك أستاذ محمد، ما هي أبرز التحديات التي تواجه جهود توحيد الموقف الفلسطيني قبل استئناف المفاوضات؟
0: يعني طبعا أول هذه الملفات تتعلق بمستقبل قطاع غزة، لأنه مستقبل القطاع يحتاج إلى رؤية شديدة التجرد من جانب كل المكونات الفلسطينية، سواء السلطة الوطنية الفلسطينية أو الأشقاء أو الفصائل الفلسطينية. الأمر يحتاج إلى يعني بناء رؤية موحدة تنتصر بالأساس للحفاظ على قطاع غزة أولا، والحفاظ على قطاع غزة كجزء من الأراضي الفلسطينية ودون أن يكون هناك أي فصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. هناك تحديات كبيرة ليست فقط في قطاع غزة لكن أيضا في الضفة الغربية، وبالتالي يجب أن تتعامل الفصائل الفلسطينية والتيارات السياسية الفلسطينية جميعها يجب أن يتعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما كيانا واحدا، لأن الجانب الإسرائيلي يسعى بالتأكيد إلى يعني التمييز أو الفصل بين الواقع السياسي والأمني داخل قطاع غزة عن نظيره في الضفة الغربية.
1: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ محمد، ما هي فرص نجاح الوسطاء في دفع الأطراف نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات المطروحة؟
0: يعني أعتقد ما زالت هناك فرصة كبيرة رغم التحديات التي يضعها الجانب الإسرائيلي سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية الإنسانية داخل قطاع غزة. لكن في رأيي هناك مراهنة كبيرة على إدراك وتفاهم الفصائل الفلسطينية بجانب السلطة الوطنية الفلسطينية لطبيعة هذه التحديات وما يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي. أعتقد ما زال رغم أي التحديات لكن ما زالت هناك فرصة كبيرة للخروج برؤية موحدة تتعلق بمستقبل قطاع غزة والضفة الغربية.
1: قضايا وآراء، في ظل تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وتزامنا مع حراك دبلوماسي لافت بين بيونغ يانغ وبكين، ويبرز الملف العسكري الكوري الشمالي مجددا إلى الواجهة، حيث استبق زعيم الكوري الشمالي زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ وتفقى المدمرة البحرية كان كونغ، مؤكدا ضرورة تعزيز قدرة بلاده البحرية لردع الحرب النووية. حول هذا الموضوع جرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة. بداية، ما دلالة تفقد زعيم الكوري الشمالي للمدمرة الجديدة قبيل زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ؟
2: أعتقد أول أمر بيحاول فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون هو إظهار أهمية بلاده للصين، برغم أن الصين دولة كبيرة ولكن كوريا الشمالية أيضا أعتقد دولة مهمة في إطار التحالف الذي تحاول أن تبنيه الصين على المستوى العالم في مواجهة النظام الرأسمالي الذي تقوده الولايات المتحدة والدول الغربية. الأمر الآخر أو الدولة الأخرى هو إظهار القدرات البحرية الجديدة لكوريا الشمالية، لأنه أول مرة يعلن عن هذا الأمر، مدمرة تزن أكثر من 10,000 طن مع مدمرات أخرى، بالتالي يأتي هذا في إطار أنه تحاول كوريا الشمالية وزعيم الكوري أن يعزز قدراته البحرية لردع أي حرب نووية أو يعني في إطار التوازن النووي في المنطقة. الأمر الآخر هو أنه زعيم كيم يونغ أون يعني قال قبل ذلك أنه يعني دعا لزيادة قدرات بلاده العسكرية الهائلة في البر والبحر والجو من أجل أن تحترم وعدم تعرضها لأي ضربة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الأخير أو الدليل الأخير هو أنه سمعة الرئيس أو زعيم الكوري الشمالي بتعتمد بصورة

الحقيقية على يعني القدرة العسكرية التنمية والبرنامج النووي والأسلحة النووية والتجارب الصاروخية التي يجريها من وقت لآخر. فتعمل له الدول الكبرى والثانية الولايات المتحدة الأمريكية وجاراتها كوريا الجنوبية واليابان ألف حساب قبل تفكير في قيام بأي عمل عدواني على كوريا الشمالية. كل هذه الدلالات أعتقد تأتي، ولكن أهمها هو أهمية كوريا الشمالية بالرغم من وضع الاقتصاد الصعب و

0: قد يعني تسوق نفسها قبل زيارة الرئيس الصيني جينبينغ شي جينبينغ لكوريا الشمالية.
1: نعم، وكيف يمكن قراءة وفهم إعلان الإعلان عن منشآت تخصيب اليورانيوم وتوسيع البرنامج النووي بالتزامن مع الحراك الدبلوماسي مع الصين؟
0: هو الاثنين معا، يعني هو انه تعزيز القدره النوويه والرد النووي الكوري الشمالي بيعطي ثقه للصين في الاعتماد على كوريا الشماليه كحليف، كحليف لها، ليس حليف ضعيف ولكن حليف له القدرات يمكن ان تستخدم في اي توازنات على مستوى العالم وخلق نظام عالمي جديد.
1: وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة، تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج عبد القدوس إسماعيل.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

أهلا بكم من جديد. من كتاب دع القلق وابدأ الحياة. تخيل أنك تستيقظ صباحا، لكن أول ما يفتح عينيك ليس ضوء الشمس بل قائمة طويلة من المخاوف. ماذا سيحدث غدا؟ ماذا لو فشلت؟ ماذا لو خسرت؟ ماذا لو ساءت الأمور؟ هكذا يبدأ ديل كارنجي رحلته مع القارئ. لا يبدأ بالنظريات النفسية المعقدة، بل يبدأ من الإنسان العادي الذي يعيش أسيرا للقلق دون أن يشعر. يخبرنا أن القلق لا يسرق المال ولا الصحة فقط، بل يسرق الحياة نفسها. فالإنسان قد يكون جالسا مع أسرته لكنه في الحقيقة يعيش في مشكلة لم تقع بعد، وقد يكون في نعمة عظيمة لكنه مشغول بكارثة يتخيلها في ذهنه. ومن هنا يطرح سؤالا بسيطا: كم مرة تحققت كل المخاوف التي أقلقتك في الماضي؟ في الغالب القليل جدا. يروي قصص رجال أعمال كادوا ينهارون بسبب القلق، وأطباء أصابتهم الأمراض بسبب التفكير المستمر، وموظفين عاشوا سنوات من الخوف قبل أن يكتشفوا أن المشكلة التي أرعبتهم لم تحدث أصلا. ثم يقدم أول درس: عش في حدود يومك. لا تحمل هم الأمس لأنه انتهى، ولا تعش في المستقبل لأنه لم يأتي، ركز على اليوم فقط. يصف ذلك وكأن الإنسان يعيش داخل غرفة محكمة الإغلاق اسمها اليوم. حين تغلق أبواب الماضي والمستقبل تستطيع أن تتنفس. بعد ذلك يأخذنا إلى فكرة عجيبة: معظم القلق يأتي من الغموض. فإذا واجهتك مشكلة اسأل نفسك: ما أسوأ شيء يمكن أن يحدث؟ اقبل احتمال وقوعه إن كان لا مفر منه، ثم ابدأ العمل لتحسين الوضع. يقول إن الإنسان ينهكه مقاومة الواقع أكثر مما ينهكه الواقع نفسه. فحين يتوقف عن الهروب يبدأ بالتفكير، وحين يبدأ بالتفكير تظهر الحلول.

الورقون. في فصل آخر يشرح كيف يحول الناس الأمور الصغيرة إلى جبال. كلمة قيلت، نظرة شخص، تعليق في العمل، منشور في وسائل التواصل، أمور عابرة تتحول داخل العقل لمعارك ضخمة. لذلك ينصح بأن نسأل أنفسنا دائما، هل سيكون هذا الأمر مهما بعد سنة؟ فإذا كانت الإجابة لا، فلا يستحق أن يسرق سلامك اليوم. ثم يتحدث عن أحد أكبر أسباب القلق، محاولة إرضاء الجميع. فالإنسان الذي يجعل قيمته مرتبطة برأي الآخرين لن يعرف الراحة أبدا، سيعيش خائفا من النقد، خائفا من الرفض، خائفا من كلام الناس. بينما الحقيقة التي يكررها كرنجي أن الناس مشغولون بأنفسهم أكثر مما نتصور، وأن النقد جزء طبيعي من أي نجاح، بل إن كثيرا من الشخصيات العظيمة تعرضت لهجوم أشد مما نتخيل. ويصل الكتاب إلى نقطة مضيئة جدا، الامتنان. فبدلا من المشكلات ابدأ بعد النعم، بدلا من التركيز على ما ينقصك انظر إلى ما تملكه، الصحة، الأهل، الأصدقاء، الأمن، الإيمان، الفرص، كلها أشياء يعتادها الإنسان حتى يظن أنها أمور عادية، بينما هي في الحقيقة ثروات عظيمة. ويختم في رسالته بفكرة مؤثرة، القلق لا يغير المستقبل لكنه يفسد الحاضر. فلا أحد استطاع أن يحل مشكلة الغد بالانشغال بها اليوم، أما العمل الهادئ المنظم والتوكل والنظر الواقعي للحياة فهي التي تصنع الفرق. لا تجعل عقلك يعيش في مكان وجسدك في مكان آخر. عش يومك، افعل ما تستطيع، اترك ما لا تستطيع، تعامل مع الحقائق كما هي لا كما تتخيلها. وتذكر دائما أن أغلب المعارك التي تستنزف الإنسان لم تقع في الواقع أصلا، بل وقعت داخل رأسه فقط. هكذا تتحول رسالة ديل كرنجي من مجرد كتاب عن القلق إلى دعوة للحياة نفسها، أن تعيشها أخف حملا وأهدى قلبا وأكثر ثقة بالله.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت،
1: صوت الكويت إلى كل بيت. إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

0: هناك أشخاص لا تأخذ من الدنيا إلا ما يرغبون فيه فحسب، ويدعون أي شيء آخر، بل أحياناً يتعاملون معه بشكل عدائي لأنه لا يسير أهواءهم وما ترمي إليه أنفسهم. قرأت عبارة أضحكتني كثيراً، وهي قرأ كثيراً عن أضرار التدخين لذلك قرر الامتناع عن القراءة. هذه العبارة الساخرة توضح للكثيرين من الذين يتركون أي شيء يبعدهم عما يميلون إليه، حتى لو كان هذا الشيء الذين يدعونه هو الصواب وما فيه مصلحتهم، لكنهم يؤثرون راحتهم على حساب العقل والمنطق، لا يفكرون للحظة فيما سيترتب على سلوكهم هذا، وبالقطع تكون النتائج غير مرضية وسلبية للغاية. ربما يدفعون ثمنها من صحتهم أو أعصابهم أو حياتهم المهنية أو الأسرية. فالإنسان عندما يحجم أفكاره في كيفية إرضاء نفسه على الإطلاق دون أن يدع لعقله أدنى فرصة في التفكير فيما سيؤول إليه حالة في المستقبل نتاج تفكيره الذاتي أو الأناني، لابد أن تكون النتيجة مأساوية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة.

0: والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: فكم من شخص رفض نصائح أقرب المخلصين لأنها لم تتماشى مع رغباتهم، بل أنه لم يكتفي بالرفض، إنما ابتعد عن هذا الشخص وتجنبه تماما، لدرجة أنه وضعه في مصاف الأعداء أو الأشخاص غير المحبذين، لأن نصائحه تتعارض مع الرغبات الشخصية له. علينا أن نعترف أن أي إنسان يميل لا إراديا إلى أهوائه، لأنه بالفطرة لديه نقاط ضعف لها دور كبير في تكوين بنيانه النفسي والعصبي، لكن كانت هناك حكمة إلهية في أن يخلق لنا الله العقل الذي يفكر ويدبر ويزن الأمور بميزان عقلاني ومنطقي. وأيضا من رحمة المولى عز وجل بنا أنه منحنا الحياة الاجتماعية لكي نستشير ونسأل ونأخذ بالنصيحة، ونجد من يذكرنا دائما ويشاورنا الرأي. فكل هذه العناصر هي أسباب قوية لكي يتغلب الإنسان فيها على رغباته التي قد تؤدي به إلى الهلاك. عليه أن يأخذ بها وينظر للأمور بروية وتأني ودراسة، فتكون نظرته بعين البصيرة للبصر. فكم من شخص عاش إحساس الندم بسبب تركه لما يجب أن يكون عليه، ولكن للأسف حدث الندم بعد أن خسروا كل شيء وبلا رجعة. فلما إذن ندع الحياة تقهرنا وتنال منا بسبب مسايرتنا لأفكارنا التي تجافي الصواب، وكأننا في حلبة منافسة مع المنطق، فنحن بهذه السلوكيات نقهر أنفسنا ونسير في تدميرها، وربما يدفع من حولنا الثمن معنا بسبب ارتباط حياتهم ومصالحهم بنا. لذا لا تتجنب القراءة أو الأصدقاء المخلصين أو التعليمات الصائبة أو النصائح المخلصة من أجل أن تسير خلف رغبات لن تكون نهايتها سوى الخسارة الأكيدة.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: فكل هذه الرسائل الإلهية والحياتية ترسلها لنا الحياة لكي نسير على الدرب المستقيم. علينا ألا نتجاهلها أو نتجنبها حتى تستقيم حياتنا وتسير على المنوال الصحيح. من يمر نهاية المطاف لتحصيل الصفر، أي كأنه لم يفعل شيئا، فهو لا عليه سوى أن يترك نفسه للعناد ورفض الاستماع للآخر وعدم دراسة الأمور من شتى جوانبها. ففي هذه الحالة سيصل إلى مرحلة واحدة، وهي أن المحصلة صفر. فللأسف من يدع لفكرة العناد مساحة بداخل عقله، فهو يصم أذنيه عن النصائح ويكبل عقله عن التفكير، ويدير الأمور من منظور واحد فقط، هو منظوره، مهما كانت قلة خبرته وضآلة تجاربه في هذه النوعية من الموضوعات. هنا تكون النتيجة سلبية بنسبة 100%. فكم من شخص ترك نفسه ضحية لأفكاره وقناعاته دون أن يدع الفرصة لكلمة الحكمة أن يكون لها أي مساحة في حياته. فبالمناسبة ليس بالضرورة أن تكون تصرفات الإنسان تنطوي على الأنانية أو الرعونة حتى تكون محصلتها صفر، بل من الممكن أن تكون قمة الإنسانية والإيجابية. رغم ذلك يصل إلى ذات النتيجة. السبب أن هناك عطاء يكون لأشخاص لا تستحق، عندما يجدوا من يوضح لهم الصورة أو يضعهم على الطريق الصحيح، يرفض الإنصات أو حتى مجرد التفكير وإعادة الحسابات، فيعود في النهاية أدراجهم ومعهم

0: محصلتهم صفر. هنا لا يكون أمامهم سوى الندم. وقت لا ينفع الندم.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: فمن يصر على عدم الاستماع إلا لصوته فقط حتى لو كان سلوكه ينطوي على الأخطاء السلبية، لابد أن يدفع ثمن هذا الإصرار. ولكن وللأسف الشديد، عادة لا ندرك معنى عبارة المحصلة صفر إلا عندما نتعايشها. فالإنسان بطبيعته لا ينظر إلا تحت قدميه، فيستشعر أن المستقبل بعيد، وأن ما يحذره منه الآخرون حدوثه مستحيل، فيسير بلا هوادة، ويدع نفسه لأفكاره الخاصة والخاطئة، حتى يكتشف أنه كان يسير في طريق مظلم، نهايته قاسية ونتائجه مظنية. وما أصعب أن يعود الإنسان بعد مسيرة طويلة صفر اليدين. هنا تتأرجح الصورة في عيني، لأن الخطأ يكون قد اختلط بالصواب. وربما لهذا السبب يبني رجال الأعمال صفاتهم على دراسات الجدوى، ذلك حتى لا يصلوا إلى الخسائر. فهنا دراسات الجدوى سنتجنب نتيجة المحصلة صفر.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: في دروب الحياة وميادينها التي لا تهدأ، نصادف وجوها مألوفة بنظرات متعالية ولهجات مشبعة بالغرور، يتحدثون كأنهم وحدهم ورثة الحكمة وسادة المكان. يمشون بين الناس لا كما يمشي الناس، بل كما لو أنهم خلقوا من طين لا يشبه طيننا، وكأنهم فوق البشر لا إليهم. تتجسد الغطرسة في كلماتهم، في نبرة أصواتهم، في انحناءات حاجب أو التفاتات كتف. لا يشكرون، لا يعتذرون، لا يرون في الآخرين إلى درجات أدنى لا تستحق الاحترام. يعتقدون أن الكبر هيبة، وأن التكبر مقام، وأن التعالي دليل نجاح، بينما الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك. لو أمعنت النظر في دواخلهم ستجد هشاشة تخفي خلف الكلمات الصلبة، ضعفا يتقنع بالصوت العالي، خوفا داخليا يداري في زهو مزيف. هم في الحقيقة أشخاص فشلوا في أن يكونوا محبوبين، فاختاروا أن يخافوا، عجزوا عن بناء الاحترام، فآثروا فرضه بالقوة والتعالي. ظنوا أن الكبر يخفي النقص، وأن الغرور يرمم ما تهدم داخلهم.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة، لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: موجز لأهم الأنباء. وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران لبحث مسار المفاوضات. الولايات المتحدة تهاجم مواقع في إيران ردا على إطلاقها مسيرات استهدفت مضيق هرمز. تصاعد الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على جنوبي لبنان. تنديد دولي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي دورية تابعة للجيش اللبناني. الاتحاد الأوروبي يقول إن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي يشكل فرصة متجددة لإنهاء النزاع وتحقيق سلام وأمن دائمين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة، وحركة المقاومة الإسلامية حماس تقول إن هذا التصعيد يهدف إلى تدمير وقف إطلاق النار. الآليات الخماسية بشأن السودان تؤكد دعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون لتعزيز سلام دائم. حلف الناتو يعزز انتشاره في فنلندا والسويد. تصعيد متبادل بين موسكو وكييف وسط تعثر جهود التسوية السياسية. الصين تعزز وجودها شرق تايوان ردا على خطة يابانية فلبينية لترسيم الحدود. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: شهداء غرب مدينة خان يونس، استشهدت فتاة فلسطينية وأصيب 16 آخرون بعدما استهدفت مروحيات الاحتلال خياما للنازحين في مشهد يعكس هشاشة الحياة داخل مراكز الإيواء التي تحولت إلى ملاذات مؤقتة لا تحمي ساكنيها من القصف. وفي أنحاء متفرقة من القطاع تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الصحة في غزة أعلنت استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة 32 آخرين خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا الخروقات منذ بدء سريان الاتفاق في أكتوبر الماضي إلى 947 شهيدا ونحو 3000 مصاب.
2: في هدنة، في سلام، في بطيخ أحمر، لكن احنا مش شايفين، ما فيش أمن بالمرة، الأمن معدوم. يعني بقول لك خلصت الحرب، لكن مثل ما انت شايف هذا البيت، يعني هتشوف عفش وغراض وحالة كله في الشارع.
1: وفي الزويدة وسط القطاع عاد السكان إلى ما تبقى من منازلهم بعد ليلة من الغارات والإنذارات. شوارع غطاها الركام وأبنية سويت بالأرض ومتعلقات شخصية تناثرت بين الحجارة المدمرة وبين الأنقاض. بحث الأهالي عن ذكرياتهم قبل أن يبحثوا عن ممتلكاتهم في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة أنهكتها الحرب والنزوح المتكرر.
3: أجت إشارة الإخلاء الساعة 9 في الليل، قالوا اطلعوا من المربع هذا. اطلعنا إحنا زي ما أنتوا شايفين، يعني الخيمتين اللي إحنا سطرين حالنا فيهن راحن، فيش أواعي وفيش مأوى إلنا. وبالنسبة يعني بيقولوا في وقف إطلاق النار، وين وقف إطلاق النار؟ يعني أنا شايف الحرب زي يعني الأول وزيادة. يعني
1: دائرة التصعيد تمتد إلى الضفة الغربية أيضا. في قرية بيتين شرق رام الله استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة، فيما أصيب فلسطينيان أحدهما بجروح خطيرة إثر اعتداء نفذه جنود الاحتلال ومستوطنون غرب الخليل. وفي مسافر يطا جنوب الخليل لم تكن الأرض الزراعية بمنأى عن الانتهاكات، إذ أقدم مستوطنون على سرقة حصيل فلسطينية تحت حماية قوات الاحتلال حسب رواية السكان. حادثة تضاف إلى سلسلة متصاعدة من الاعتداءات التي استهدفت الأرض والإنسان ومصادر الرزق في وقت يواصل فيه الفلسطينيون التمسك بأرضهم رغم ما يواجهونه من تضييق وانتهاكات يومية متواصلة.
4: أكد رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا اختارت الحرب مجددا، مشددا على أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يبدي أي رغبة حقيقية في إنهاء النزاع المستمر منذ 4 سنوات. ووصف زيلينسكي الرد الروسي على دعوته للمفاوضات المباشرة بالضعيف، وذلك عقب إعلان موسكو عدم عقد أي اجتماع مباشر لإنهاء العمليات العسكرية.
5: في مشهد يعكس استمرار البحث عن نافذة للحل وسط أتون الحرب، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. وأكد زيلينسكي في رسالته أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حوار مباشر بين موسكو وكييف، داعيا إلى وقف كامل لإطلاق النار طوال فترة المفاوضات. في المقابل جاء الرد الروسي متحفظا على المبادرة الأوكرانية، إذ قال بوتين أنه لا يرى سببا لعقد لقاء مباشر في الوقت الراهن، معتبرا أن مثل هذا الاجتماع لن يكون مجديا قبل الانتهاء من صياغة اتفاق سلام واضح. وشدد بوتين على ضرورة التوصل أولا إلى تفاهمات تمهد لعقد اجتماع بين الطرفين، مؤكدا أنه لا يقبل ما وصفه بالمراوغة في مسار التفاوض. وعلى وقع هذا الموقف ندد زيلينسكي رفض بوتين الاستجابة لدعوته، معتبرا موسكو اختارت الاستمرار في الحرب بدلا من السعي إلى إنهائها. وقال زيلينسكي أن رد بوتين أظهر عدم رغبة الجانب الروسي في إنهاء النزاع، واصفا الموقف الروسي بأنه رد ضعيف في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية وسط غياب مؤشرات ملموسة على قرب تسوية الصراع بين الجانبين.
4: قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المملكة المتحدة تعمل بالتنسيق مع فرنسا لتشكيل قوة دولية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. يأتي ذلك فيما كشفت تقارير أن القوة الأوروبية التي تشارك فيها 15 دولة ستكون جاهزة للقيام بعمل مسح الألغام بعد توصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.
6: المملكة المتحدة تؤكد جاهزيتها الكاملة لتولي مسؤولية تعزيز الأمن في مضيق هرمز بالتعاون مع فرنسا بعد موافقة أكثر من 15 دولة على المشاركة في قوات متعددة الجنسيات والبدء في عمليات إزالة الألغام من المضيق خلال أسبوع واحد فقط بعد التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب وإنهاء جميع الأعمال العدائية، وذلك بعد وصول المباحثات بين المخططين العسكريين من أكثر من 30 دولة إلى مراحل متقدمة. وكذلك أعلن وزارة الدفاع البريطانية عن القيام بعمل تجهيزات إضافية للمدمرة HSM دراغون وتطوير سفينة الدعم اللوجستي لأمبي من خلال تزويدها بمعدات غير مأهولة متطورة بما يتيح استخدامها كسفينة أم لتشغيل وإدارة الأنظمة الذاتية ونشر المزيد من الأنظمة لكشف الألغام.
7: يهدف ذلك التحالف إلى توفير الطمأنينة لمرور السفن عبر مضيق هرمز، وذلك في أقرب وقت يصبح فيه المرور آمناً، لأنه في مناقشاتنا مع الجهات التي تشغل السفن، شركات الطاقة والبنوك وشركات التأمين وغيرها، فإنهم يريدون الحصول على ضمانات وطمأنينة قبل أن تمر تلك السفن عبر مضيق هرمز، ومن مسؤوليتنا أن نوفر هذه القدرة هناك. لقد تم بذل الكثير من التخطيط العسكري من أجل ذلك، ولذلك فإننا نرتقي إلى مستوى هذه اللحظة، كما نعمل بالتعاون مع حلفائنا على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وقد فرضنا أيضا المزيد من العقوبات على إيران في إطار جهودنا الرامية إلى دعم الأمن البحري وحماية حرية الملاحة الدولية.
6: تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تأتي في إطار التوافق بين العديد من الدول الأوروبية على إعادة الملاحة في مضيق هرمز، والتي تتزامن مع مرور ما يقرب من 100 يوم على إغلاقه، حيث تم سحب ما يزيد عن 500,000 برميل من الاحتياطي العالمي، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار ليس فقط في سوق الطاقة العالمي بل في معدلات النمو الاقتصادي. استشير التقديرات إلى تراجع معدل النمو بالاقتصاد العالمي.

بما يصل إلى 30%. إذا امتدت الأزمة لربعين متتاليين، أما في حالة استمرار الاضطرابات لثلاثة أرباع متتالية، قد ينخفض معدل النمو الاقتصادي العالمي ب1.3%، وهو ما يزيد من الضغوط على القارة الأوروبية.

0: ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى مراسلينا المنتشرين ونبدأها في واشنطن، حيث العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران تتجه إلى منحنى آخر. فترامب من جهته يلمح إلى قرب اتفاق ينهي الحرب، ومن جهة أخرى تواصل طهران اعتداءاتها الآثمة على دول الجوار. وللمزيد حول الموقف مع مراسلة متابعات إخبارية داليا الكومي.
1: بحسب أحدث المعطيات التي أوردتها وسائل الإعلام الأمريكية ومنها أكسيوس، فإن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تبدو أقرب من أي وقت مضى إلى إطار تفاهم، مع حديث مسؤولين على أن أي خلافات متبقية أصبحت محدودة وتتركز في التفاصيل التنفيذية وآليات الضمان والتحقق وليس في المبادئ العامة. كما تشير تقارير أخرى إلى أن واشنطن ما زالت تعمل على إدخال تعديلات أخيرة، وذلك قبل الموافقة النهائية. أما بشأن تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر قرار مجلس النواب الخاص بصلاحيات الحرب، فمن الغير مرجح أن يكون وحده العامل الذي سيقود إلى حل في الشرق الأوسط، ولكن هذا قد يحقق ثلاثة آثار هامة: يزيد من كلفة أي تصعيد عسكري جديد ويعزز أولوية المسار الدبلوماسي، يمنح المفاوضين الإيرانيين انطباعاً بأن أي توسع في الحرب أو مواجهات عسكرية مقبلة يحتاج إلى غطاء سياسي داخلي أمريكي أوسع، ويبعث برسالة إلى الحلفاء والوسطاء بأن داخل واشنطن توجد رغبة متزايدة في تثبيت التهدئة بدل العودة مرة أخرى إلى المواجهات العسكرية. ومع ذلك فإن نجاح المفاوضات لا يزال مرتبطاً بملفات معقدة، أبرزها بالطبع البرنامج النووي الإيراني والعقوبات والأصول الإيرانية المجمدة، أمن الملاحة والقضايا الإقليمية. هذه الملفات لا تزال تحتاج إلى تفاهمات تفصيلية حتى لو كانت الأجواء السياسية إيجابية. نستطيع أن نقول أن التقدير الأقرب حالياً هو أن فرص التوصل إلى اتفاق أو مذكرة تفاهم مؤقتة أصبحت مرتفعة مقارنة بالأشهر الماضية، لكن الوصول إلى تسوية شاملة ودائمة للحرب في الشرق الأوسط سيظل مرهوناً بقدرة الطرفين على معالجة القضايا الأمنية والإقليمية الأوسع، وليس فقط عن طريق تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي أو بإنجاز الاتفاق النووي فقط.
0: وإلى جنيف، حيث العقبة الكبرى وأحد المسببات الرئيسية في الحرب في الشرق الأوسط البرنامج النووي الإيراني. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من عدم تعاون إيران ومنعها من دخول المفتشين الدوليين إلى المفاعلات النووية، ما يزيد خطر الإشعاعات النووية في المنطقة، خصوصا تلك التي تعرضت للقصف العام الماضي. وللمزيد أكثر حول البرنامج النووي مع مراسلنا في فيينا عبد الرحمن شوشاري.
2: من غير المرجح أن تقدم إيران في الوقت الحالي تنازلات كبيرة أو مباشرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة فيما يتعلق بتوسيع نطاق التعاون أو تقديم معلومات تفصيلية حول برنامجها النووي. فالمشهد الحالي مرتبط بارتفاع واضح في ثقة القيادة الإيرانية بنفسها بعد مرحلة من المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث ترى طهران أن هدف تلك الدول كان إحداث تغيير في النظام، لكنها في النهاية تمكنت من الصمود وعدم الانهيار، وهو ما عزز قناعتها بقدرتها على مواجهة الضغوط الخارجية. من هذا المنظور ينظر بعض المسؤولين الإيرانيين إلى أن واشنطن رغم ثقلها السياسي والعسكري لم تستطع فرض شروطها بشكل كامل على إيران، وبالتالي فإن التعامل مع جهة دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ينظر إليه كعامل ضغط حاسم بحد ذاته، بل ضمن سياق سياسي أوسع لا تراه طهران ملزما بالشكل الذي يريده الغرب. كما أن العلاقة بين إيران والوكالة لم تكن مستقرة من الأساس، بل اتسمت بالتوتر منذ سنوات، وقد زاد هذا التوتر بعد التصويت الذي اعتبر أن إيران لا تلتزم بشكل كامل بتعهداتها النووية، وهذا ما أثار استياء كبيرا في طهران التي رأت في ذلك القرار خطوة سياسية أكثر من كونها تقنية. هذا القرار كان في عام 2025، وتفاقم هذا الشعور بعد الحرب التي تلت ذلك في عام 2025، حرب ال12 يوما، إذ اعتبرت إيران أن هذا القرار استخدم كذريعة لتبرير الهجوم عليها، بينما لم تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقف واضح يدين ذلك الهجوم، وهو ما عمق شعور عدم الثقة لديها. في المقابل أكدت الوكالة أنها جهة فنية بحتة لا تتدخل في الشؤون السياسية أو العسكرية، وأن دورها يقتصر على الرقابة والتحقق من الجانب التقني للبرنامج النووي. وبناء على هذا المسار تدهورت العلاقة أكثر بين الطرفين، وأصبحت إيران تنظر إلى الوكالة بحذر أكبر، ما انعكس في تراجع مستوى التعاون في بعض الملفات. ومع ذلك فإن هذا لا يعني إغلاق باب التواصل بشكل كامل، إذ يبقى احتمال التعاون قائما لكن ضمن شروط وضوابط تضعها إيران بما يضمن مصالحها ويحد من أي ضغوط غير متوازنة عليها. كما لا يستبعد أن يتم أي تقارب أو تفاهم مستقبلي عبر وسطات دولية، خصوصا من دول كبرى مثل الصين وروسيا اللتين تحتفظان بعلاقات وثيقة مع طهران، وقد تلعبان دورا في تقريب وجهات النظر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يسمح بإعادة بناء حد أدنى من الثقة والتفاهم حول الملف النووي.
0: وإلى لبنان، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك الهدنة الذي لم تلبث يوما واحدا عبر قصف جوي مخلفا دمارا هائلا وسط نزوح العائلات إلى المجهول. وللمزيد مع مي فرحات مراسلة متابعات إخبارية في بيروت.
3: في مشهد يتكرر بشكل يومي، عاد وانذر الجيش الإسرائيلي اليوم سكان لبنان المتواجدين في بلدات جنوب والبقاع، ومنها عرمتة، مشغرك، فرحونة، سجد والأنصارية، وطالب منهم الإخلاء تمهيدا لقصفها. هذا المشهد اليومي الذي يتكرر هو مشهد بات شبه يومي يعاني منه السكان الجنوبيون، وبطبيعة الحال يعني يهرعون إلى الإخلاء علما أن هناك بعض المناطق التي أصبحت شبه مخلات في جنوب لبنان خوفا من تجدد الاستهدافات التي لا تهدأ. والغارات الإسرائيلية أصلا هي لا تطال فقط المناطق المنذرة، إنما كانت قد طالت أيضا مناطق أخرى، ومن بينها يعني أتحدث اليوم عما نشره الجيش اللبناني من خلال بيانه، وتحدث عن مقتل عساكر في صفوفه من بينهم ضابط واستشهاد عدد من العسكريين بغارة وصفها بالعدوانية والهمجية الإسرائيلية، واستهدفت تحديدا الآلية العسكرية التابعة لهم على طريق الخردلة النبطية في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشعبه. هذا وكان هناك بعض الغارات التي سقطت صباح هذا اليوم على الزرارية والسكسكية في قضاء صيدا، بالإضافة إلى وصول الغارات مجددا إلى البقاع الغربي وتحديدا في صحمر، وأضرار كبيرة في المكان بحسب الفيديوهات المنتشرة. أما سياسيا فتؤشر الوقائع السياسية التي تشهد انقساما حادا والمجريات الأمنية التي تشهد تصاعدا خطيرا في جنوب لبنان إلى أن الاتفاق أو مسودة الاتفاق التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية فجر الخميس لن تدخل حيز التنفيذ لا الآن ولا في أي وقت قريب، خاصة بعد التصدع الكبير الذي حصل بالأمس داخليا بعد رفض الجماعة الموالية لإيران هذا الاتفاق، وبعد أيضا تأكيد الرئيس مجلس النواب أيضا على رفضه هو أيضا هذه المفاوضات أو هذا القرار الذي سماه بالهجين والمفخخ. من هنا جاء موقف الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي عبر قناة أمريكية أنه يعني عبر عن استيائه، وطالب أيضا من إيران أن تترك هذه الورقة، تترك الجنوب وتترك هذه الورقة التفاوضية التي تستخدمها في أوراقها التفاوضية في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وموقف الرئيس عون عكس حجم الخطر الذي يتهدد بلبنان، خصوصا أن الجماعات الموالية لإيران تبدو مصرة على الانتحار وأخذ البلد معها، وبدأ توقيت أيضا الإطلالة لهذا للرئيس اللبناني بتت لافتة يعني خاصة وأن الدولة اللبنانية تحاول فصل الدولة اللبنانية عن مغامرات الحراك الثوري وحزب الله، ويتأكد اللبنانيون يوما بعد يوم أن استمرار المعركة لا يفعل سوى منح العدو الإسرائيلي مزيد من الذرائع لمواصلة حربه. في سياق الدعم العربي أيضا للبنان، بحث الرئيس عون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي الأوضاع في لبنان والمنطقة، وشكره على دعم المملكة للبنان وجهودها في تهدئة التصعيد والأمن السياسي. يعني كان قد زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري. قبيل أن تتحدث المعلومات عن إمكانية زيارة لقائد الجيش إلى إسلام أباد اليوم، ويعني لكن لم تعرف بعد إذا ما كانت هذه الزيارة ستبحث ترتيبات ميدانية في الجنوب، خصوصا في ظل يعني دور الرئيس بري كمحاور مع الجانب الإيراني، أم ستبحث في أي ربما خرق سياسي قد تشكله إسلام أباد في هذه المفاوضات والتصدعات الداخلية التي برزت مؤخرا والتي يعني وصفت بالأعنف والأشد لهجة تجاه إيران وتجاه الحرس الثوري الإيراني من قبل الرئيسين عون ورئيس الحكومة نواف سلام.

ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى فقرة السوشيال ميديا، ونبدأها من حساب كونا، حيث أكدت الهيئة العامة للبيئة مواصلة دولة الكويت جهودها الحثيثة في تعزيز حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات البيئية الهادفة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. وقالت مديرة إدارة العلاقات والإعلام في الهيئة شيخة الإبراهيم إن الهيئة تحرص على المحافظة على النظام البيئي والنظافة بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع وترسيخ ثقافة الوعي البيئي في المجتمع. أعلنت منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إطلاق خطة قارية مشتركة للتأهب والاستجابة لتفشي فيروس إيبولا بميزانية تبلغ 518 مليون دولار بهدف احتواء الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنع انتقاله إلى الدول المجاورة. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس خلال إطلاق الخطة إن تفشي الفيروس يتسارع بوتيرة كبيرة، فيما لا تزال جهود الاستجابة تسابق الزمن للسيطرة عليه، مشيرا إلى أنه عاد مؤخرا من مقاطعة إيتوري في شرق الكونغو الديمقراطية حيث تقع بؤرة التفشي الحالية. مشاهدينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على طيب المتابعة، غدا يتجدد اللقاء في أمان الله.

0: من الزمان والكويت تواجه الأزمات، وكل مرة تثبت إنها ما تطيح. مرت بلحظات صعبة لكنها كانت دايم أقوى من كل التحديات. في الغزو سنة 90 ظنوا إنها انتهى، لكن أهلها وقفوا قلب واحد وصنعوا قصة صمود علمت العالم. واليوم مع أي تهديد نتذكر إن قوتنا مو بالمباني، قوتنا في وحدتنا. عدت أزمات كثيرة، وفي كل مرة الكويت تقوم أسرع وأقوى، لأن الكويت مو مجرد وطن، الكويت أهل، وإذا أهلها متماسكين عمرها ما تنكسر.
1: تاريخ الكويت مو بس مكتوب بالكلام، مكتوب بالمواقف والرجال. يشهد لهم أيام الغوص والسفر وفزعة النواخذة والبحارة، أيام المجاعة، وصلوا في سفنهم إلى أقصى البلادين لجلب المؤن وسد الحاجة، وهذا كله بتكاتف أهل الكويت وفزعتهم، وفي ظل حكومتنا آل الصباح.
2: نستذكر 7 شهور مرت علينا أيام الغزو، بلياليها كيف صمد أهل الكويت. نقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلونا إن كنتم مؤمنين.
3: مرت على الكويت أزمات عديدة، ومنها أزمة بعد الاستقلال، حيث هب الشعب الكويتي ووقفوا وقفة رجل واحد وذهبوا إلى قصر السيف العامر وكانوا يهتفون للأمير الراحل في ذلك الوقت الشيخ عبدالله السالم الصباح، وكانوا يقولون يا أبو سالم عطنا سلاح إحنا نحارب وانت ارتاح.
4: وما ننسى مبايعة أهل الكويت للشيخ صباح الأول والتفافهم حوله، وما ننسى حرب الرقة ودور الشعب الكويتي في ذاك الوقت ودور الكويتيين في الدفاع عن وطنهم بكل ما أوتوا من قوة، ولا ننسى شلون كافحوا وقاوموا الأوبئة، هذه الأوبئة اللي قضت على أكثر من 3 الكويتيين منهم وباء الطاعون. الكويت ليست مجرد وطن، وإنما هي روح تسكن داخل قلوبنا. الكويت ليست مجرد وطن، وإنما هي هوية شامخة وانتماء يتعدى ويفوق الحدود. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل شر. آمين.
5: درسنا باليمين ضربة لن تهين.
0: تحت راية الوطن وقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تتجدد ملامح النهضة وتتسع مساحات الإنجاز، ليتشكل حاضر مزدهر ويرسم غد واعد، تتحقق فيه الرؤى وتترسخ فيه الريادة.

0: لأن أمن الوطن فوق كل اعتبار، تود وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأنظمة الأمنية التنويه بمنع استخدام طائرات الدرون نهائياً في الوقت الراهن. أنظمتنا المتطورة ترصد أي اختراق للأجواء على مدار الساعة، والتهاون في هذا القرار قد يعرضك للمساءلة القانونية التي تصل إلى السجن. التزامك بالتعليمات حماية لك ولأمن الكويت.
1: في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تواصل الكويت مسيرتها بثبات في مختلف الظروف، وتواجه التحديات بروح مسؤولة وإرادة واعية، حيث يثبت أبناؤها في كل موقع أن العمل للوطن واجب، وأن الحفاظ على استقراره أولوية لا تتغير.

0: في وقت الأزمات مو كل شيء ينشاف لازم ينشر. لقطة بسيطة ممكن تكشف مكان وإحنا ما نقصد، لكن غيرنا ممكن يستفيد منها. خل وعيك يحمي بلدك، لا تصور ولا تنشر. الكويت تستاهل لحميها، وأمان أهلها أهم من أي صورة.
1: لأن أمن الوطن فوق كل اعتبار، تود وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأنظمة الأمنية التنويه بمنع استخدام طائرات الدرون نهائياً في الوقت الراهن. أنظمتنا المتطورة ترصد أي اختراق للأجواء على مدار الساعة، والتهاون في هذا القرار قد يعرضك للمساءلة القانونية التي تصل إلى السجن. التزامك بالتعليمات حماية لك ولأمن الكويت.

0: الأحداث في مثل هذا اليوم.
1: السابع من يونيو في السابع من يونيو من عام 1929 أصبحت مدينة الفاتيكان دولة مستقلة. مدينة الفاتيكان وهي داخل مدينة روما استقلت بعد توقيع ثلاث معاهدات نظمت علاقاتها مع إيطاليا على أن تكون الفاتيكان مستقلة وتدار من قبل البابا.

مدرسة المباركية، وهي أقدم مدرسة في دولة الكويت، أقامت في العام 1939 مسرحية بعنوان إسلام عمر بن الخطاب، وذلك بحضور حاكم الكويت آنذاك الشيخ أحمد الجابر الصباح. قام بالتمثيل عدد من أساتذة المدرسة وطلابها.

في العام 1955 الرئيس الأمريكي الرابع والثلاثون دويت إيزنهاور كان

أول رئيس يظهر على شاشات التلفزيون الملون في الولايات المتحدة الأمريكية. دويت أيزنهاور سياسي وعسكري أمريكي ترأس الولايات المتحدة في الفترة بين عامي 1953 و 1961.

في العام 1967 احتلت إسرائيل كامل الشطر الشرقي من القدس. يضم هذا الشطر من القدس المسجد الأقصى وحائط البراق وكنيسة القيامة.

في العام 1981 مقاتلات الكيان الصهيوني المحتل من طراز F-16 قصفت مفاعل أوزيراك، المفاعل النووي العراقي، بذريعة منع العراق من صناعة سلاح نووي.

رئيس جنوب أفريقيا ويليام دي كليرك آخر رئيس أبيض في تلك الدولة، قام في العام 1990 برفع حال الطوارئ بعد 4 سنوات من فرضها، الأمر الذي أدى إلى إجراء تعديلات أنهت نظام الفصل العنصري، وليترأس جنوب أفريقيا في العام 1994 الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا.

في العام 2014 يوجن كوسبان أول برنامج ذكاء اصطناعي يجتاز اختبار المحاكاة، وذلك بإقناع 33% من الحكام بأنه طفل أوكراني عمره 13 سنة.

في العام 2017 أعلن في جبل إيغود في المغرب عن اكتشاف بقايا بشرية تشير إلى أن عمر الإنسان العاقل على سطح الأرض يصل إلى 300 ألف سنة.

في العام 2021 وقعت حادثة تصادم لقطارين في مقاطعة كوتش الباكستانية وأدت إلى مصرع 63 شخصاً.

0: في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تمضي الكويت بثقة نحو آفاق التنمية الشاملة، راسخة في مبادئها وماضية بعزمها لبناء مستقبل يليق بتاريخها ومكانتها. مسيرة وطن يصنعها الإخلاص وتحركها الإرادة ويقودها الطموح.
1: تدري أن الكويت تمتلك منظومة دفاع جوي متطورة ولله الحمد، من أبرزها نظام الباتريوت. هذا النظام يعتبر من أهم أنظمة الدفاع الجوي بالعالم، مهمتها الأساسية اعتراض الصواريخ قبل ما توصل إلى أهدافها، ويستخدم في أكثر من 18 دولة، وأثبت يعني كفاءة عالية في حماية الأجواء. تعتقد أن الصاروخ يتم اكتشافه إذا دخل أجواءنا أو غلافنا الجوي فقط؟ ترى الصاروخ أو أي صاروخ معادي يتم رصده منذ لحظة إطلاقه عبر الأقمار الصناعية ومتابعته لحظة بلحظة، وتحديد سرعته وإحداثياته منذ لحظة خروجه من أرض العدو. يعني أي تحرك يتم رصده بسرعة، وأي خطر يتم التعامل معه ضمن منظومة متكاملة. والأهم من ذلك كله إن في كوادر وطنية مدربة ولله الحمد، وتشتغل ليل ونهار عشان أمن البلد. يمكن ما نشوف هالجهود هذه بشكل يومي، لكن وجودها هو السبب في شعورنا بالأمان وثقتنا الكبيرة فيهم ولله الحمد، لأن منظومة كاملة تعمل وتشتغل بصمت. الكويت بخير دام فيها عيون ساهرة تحميها.

رحلتنا اليوم في زاجل تأخذنا بين الفكر والجمال، بين مدن تصنع المستقبل وأخرى تحفظ ماضيها في الذاكرة. أربع محطات جديدة نكتشف فيها الإنسان والأرض والإبداع. من الهند، طلاب المعهد التكنولوجي في نيودلهي يصنعون المستقبل بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن اليونان، جزيرة إيفيا تحتضن مدينة خالكيدا التي تجذب السائحين بسحرها الفريد. ومن تركيا، غازي عنتاب مدينة الثقافة والتاريخ والمذاق العريق. ومن المغرب، مزارع تتحول إلى متحف حي على يد الدكتور حكيم التازي، احتفاء بالتراث المغربي.

0: في العاصمة نيودلهي يتجاوز طلاب المعهد الهندي للتكنولوجيا حدود الحاضر نحو المستقبل بين المختبرات الحديثة وشاشات الحاسوب. يعمل باحثون على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتخدم الإنسان في مجالات متعددة. خلونا نتابع هذا العالم الذي تتحول فيه الأفكار إلى ابتكارات.
1: في عام 1961 أنشئ المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي والمعروف باسم IIT دلهي ليكون مركزا للتميز، واليوم يقف كركيزة لطموح الهند العلمي الحديث، وهو يعد واحدا من أبرز المؤسسات في العالم في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، حيث يلتقي التراث بالمستقبل. ومن هنا تنطلق الأبحاث العلمية الرائدة، وخصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي. ويتميز IIT دلهي ببنية تحتية قوية، فاستطاع البقاء ثابتا ضمن قائمة أفضل الجامعات العالمية. واليوم التكنولوجيا أصبحت واقعا لا مفر منه، فقد انتشرت تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجتمعاتنا انتشار النار في الهشيم، وخصوصا ChatGPT. فما هو الذكاء الاصطناعي أصلاً؟ وكيف ستكون البشرية في المستقبل القريب؟ لنصل إلى إجابات لهذه الأسئلة الملحة، زرنا كلية ياردي للذكاء الاصطناعي.
2: أود أن أبدأ بإعطاء خلفية تاريخية سريعة عن الذكاء الاصطناعي. بدأ هذا المجال في خمسينيات أو ستينيات القرن الماضي مع أشخاص مثل آلان تورينغ، ومر بعدة تحولات كبيرة عبر الزمن. كان الهدف الأصلي هو تطوير أنظمة يمكنها التفكير والتصرف مثل البشر. بدأ باحثون بدراسة جوانب مختلفة من الذكاء مثل التخطيط والتعلم وتمثيل المعرفة والتفكير المنطقي السليم. وقد شهدت هذه المجالات تقدما مستقلا في مراحل متعددة، لكن مع ظهور التعلم العميق في عامي 2010 و2011 بدأت هذه التخصصات تتقاطع من جديد، وأصبح الناس يتحدثون عن الذكاء الاصطناعي كمجال موحد يجمع بين التعلم العميق والتعلم الآلي.
3: في عام 2020 كانت الأبحاث قادرة على توليد صور لوجوه فقط أو صور ضبابية قليلة الجودة، أما اليوم فأصبحنا نرى نماذج قادرة على توليد فيديوهات كاملة ومشاهد ديناميكية وصور بأسلوب فني، وهو أمر يكاد يكون سحرا بالمعايير العلمية، إذ لم يتوقع أحد أن تصل النماذج إلى هذا المستوى من الكفاءة. ومثل ما حصل في نماذج اللغة الكبيرة LLMs، كان التحول في مجال توليد الصور والفيديوهات مذهلاً حقاً.
4: عندما ظهر ChatGPT تم تسويقه بذكاء، حتى أن الناس العاديين بمن فيهم والداي صاروا يعرفون ما هو ChatGPT وكيف يمكنه كتابة بريد إلكتروني أو نص نيابة عنهم. تأتي قوة هذا التطبيق من قدرته على جعل التكنولوجيا المعقدة متاحة لعامة الناس، فهو فتح الباب لاستخدامات عملية يومية.
2: حتى من وجهة نظر الخبراء كان الأمر مفاجئاً. لقد حاولنا لعقود طويلة أن نصل إلى نظام يمكنه محاكاة التفكير البشري بهذه الدقة، واليوم ليس الأمر مفاجئاً بحد ذاته، لكن اللافت هو تنوع الشركات والمؤسسات التي تنتج مثل هذه النماذج. فلم

0: يعد الأمر مقتصرا على أوبن أي آي، بل أصبح لدينا نماذج أخرى قوية مثل جيميني وغيرها، وأصبح كل أصدار جديد أكثر قوة من سابقه، وجات جي بي تي 5 مثال على ذلك، مما يجعل المرحلة الحالية مثيرة حقا.
1: التطور أصبح مخيفا، فإذا طلبت من شخص أن يفرق بين صورتين إحداهما حقيقية والأخرى مولدة بالذكاء الاصطناعي، فسيجد الأمر صعبا جدا إلا إذا كان خبيرا ويعرف مؤشرات محددة للتمييز. لذلك أصبحت أبحاث اكتشاف الصور المزيفة ديب فيكس من أكثر المجالات نشاطا في السنوات الأخيرة.
2: تتجه التقنية الحالية نحو تحسين الأداء في البيئات منخفضة الموارد، مثل ترجمة المواد التعليمية من لغات لا يفهمها المستخدم إلى لغته الأم، ما يزيد من إمكانية الوصول إلى التعليم عالميا.
1: خلال 10 سنوات فقط قد يصبح من المستحيل تمييز المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي عن المحتوى الطبيعي الذي نراه يوميا.
0: أرى فرصا هائلة في مجالات التطبيق، خصوصا في القطاعين الصحي والتعليمي، حيث تعمل الحكومات ومراكز الأبحاث لدينا بفاعلية على مشاريع واعدة في هذين المجالين.
3: وفي حين يصنع المهندسون آلات تحاكي اللغة، يذكرنا علماء اللغويات النفسية مثل البروفيسور سمر حسين بأن التواصل الإنساني يتجاوز البيانات، فهو متجذر في الإدراك والثقافة والإبداع. ولكن هل سيعمل الذكاء الاصطناعي على جمعنا أم توسيع الفجوة بيننا؟ وهل الذكاء الاصطناعي قادر على التفكير كالبشر وفهم اللغة البشرية طبيعيا؟
0: اللغويات النفسية فهي تدرس كيف يكتسب الإنسان اللغة وكيف يتم تمثيلها وتخزينها ومعالجتها في الدماغ، وبناء عليه من الواضح أن قدرات الأنظمة الذكية الحالية وطريقتها في اكتساب المعرفة تختلف جذريا عن الإنسان. فمثلا الطفل لا يحتاج إلى الكم من هائل من البيانات لتعلم لغته الأم، بينما تعتمد النماذج الاصطناعية على كمية ضخمة من البيانات لتصل إلى مستوى مشابه. السؤال الآن، هل ستتمكن التطورات القادمة في الذكاء الاصطناعي من سد هذه الفجوة بين اكتساب الإنسان للمعرفة وطريقة تعلم الآلة؟ على الرغم من أن أتقان الذكاء الاصطناعي لقواعد اللغة وقدرته على صياغة جملا مترابطة، فإنها لا تزال تفتقر إلى الفهم المجرد، ويمكن تضليلها بسهولة، كما نسمع كثيرا عن ظاهرة الهلوسة في هذه النماذج، أي تقديمها معلومات أو توسيرات غير صحيحة أو كاذبة. ومعظم النماذج الحالية مبرمجة باللغة الإنجليزية وتعمل بكفاءة عالية فيها، لكننا لا ندري لحد هذه اللحظة إن كانت ستؤدي بالمستوى نفسه في لغات أخرى تختلف بنيويا وثقافيا عن الإنجليزية. أما عن المستقبل فهو سؤال بملايين الدولارات. ما الشكل الذي ستتخذه هذه النماذج خلال 10 سنوات؟ لا أحد يعرف بدقة، لكن المؤكد أنها ستؤثر بعمق على المجتمع، ستغير أسلوب حياتنا واقتصاداتنا، بل وحتى ستؤثر على علاقتنا الاجتماعية. علينا أن نستعد لعالم تصبح فيه هذه النماذج جزءا من حياتنا اليومية.
3: من أبحاث اللغويات النفسية التي تستكشف كيف يعمل عقل البشر، إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي ومحاكاة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في هذه الطبيعة الغناء، يتميز المعهد الهندي للتكنولوجيا في نيودلهي بأنه من أفضل الجامعات الهندية التي تنتج أبحاثا رائدة لخير البشرية ولازدهارها. ساري حمود لبرنامج زاجل، نيودلهي.
4: ومن الهند إلى سواحل اليونان، حيث تقع مدينة خالكيدا في جزيرة إيبيا، وجهة السائحين من كل مكان. مدينة تنبض بالحياة، تجمع بين سحر البحر وهدوء الطبيعة وجمال الحكايات القديمة. خلونا نعيش أجواء هذه المدينة التي تختصر روح اليونان.
5: نحو غرب اليونان نقطع الطرقات ونجتاز الجسور من أجل الوصول إلى مدينة بنصفين. مدينة تجمع البحر بالجبل والهدوء بالدهشة، حيث يقف الجمال على حافة الماء كأنه وعد قديم لم يخلف بعد. إنها خالكيدا، عاصمة جزيرة إيفيا، ثاني أكبر الجزر اليونانية بعد كريت، تلك التي تنفتح على بحر إيجا وتغفو على كتف التاريخ، مدينة صغيرة بحجمها كبيرة بما تختزنه من حياة. في شوارعها تتناثر المطاعم والمقاهي والمحلات، وتنبض الأرصفة بخطوات المارة وروائح الخبز والقهوة، بينما يظل البحر يرافق الزائر من كل زاوية، يذكره بأنه هنا سيد الحكاية وبداية كل شيء.
6: نحن هنا نعيش مع البحر كأنه جزء من يومنا. المدينة صغيرة لكن فيها حياة لا تنتهي، الناس يعرفون بعضهم، والمقاهي دائما مليئة بالأحاديث والضحكات. حتى في الشتاء خالكيدا لا تفقد دفئها، لأن البحر أمامنا دائما يذكرنا أن كل شيء يبدأ من هنا.
5: غير أن سر خالكيدا الأكبر يكمن في ذلك الممر المائي الذي يقسمها ويجمعها في آن واحد، إنه مضيق يوريفوس، الممر الذي ربط عبر القرون بين البر الرئيسي وجزيرة إيفيا بجسر حديدي تاريخي صار اليوم رمز المدينة ونبضها. لكن ما يجعل هذا المضيق استثنائيا هو التيار المائي المتقلب الذي يغير اتجاهه كل 6 ساعات تقريبا، فيأتي ثم يعود، كأن البحر يتنفس على إيقاع خاص به وحده. هذه الظاهرة النادرة حيرت العلماء، لكن أهل خالكيدا اختاروا أن يروا فيها سحرا أزليا يمنح مدينتهم روحا لا تهدأ أبدا.
7: يمكنك أن تجد ظاهرة نادرة في خالكيدا، وهي أن مياه البحر تتراجع لمدة 6 ساعات ثم ترتفع لمدة 6 ساعات على الجانب الآخر، وتبقى مستقرة لمدة نصف ساعة تتيح فتح الجسر بأمان تام. خلال هذه الفترة لا توجد تيارات قوية، ما يجعل مرور السفن والقوارب آمناً. السبب وراء هذا التيار الغريب هو جاذبية القمر، وهي قوة طبيعية تتحكم بحركة المياه بشكل مذهل.
5: وتخبئ خالكيدا في قلبها تاريخا عريقا يطل من بين الأبنية والطرقات القديمة. في ساحاتها تنتصب الأنصاب التاريخية التي تخلد عصورا مرت على المدينة منذ ما قبل الميلاد، وتنتشر الكنائس القديمة ذات القباب الصغيرة التي تعكس العمارة البيزنطية بروعتها وهدوئها. أما التحفة الأجمل فهي المسجد العثماني الذي لا يزال صامدا في أحد أحياء المدينة القديمة، تتدلى أقواسه الحجرية برهافة مدهشة تحيط بها النوافذ، تتسلل منها أشعة الشمس فترسم على الجدران ألوانا من الدفء والسكينة. هو شاهد على زمن تلاقحت فيه الثقافات، فصار المكان مرآة لتاريخ مشترك بين الشرق والغرب، وحكاية ترويها الحجارة قبل الكلمات.
8: هذا هو مسجد أمير زادة في مركز مدينة خالكيدا، كان سابقا يقع ضمن أسوار القلعة، وقد تبين أن بعض أجزائه تعود إلى أواخر القرن 18. من الممكن أن يكون المسجد قد بني خلال القرن 17، لكن هناك أيضا احتمال بأن مسجدا كان موجودا هنا منذ أواخر القرن 15 بعد عام 1470.
5: وعلى تلة في الطرف الآخر من المدينة تقف قلعة خالكيدا القديمة كاربابا، تروي في صمتها قصص الحروب والتجارة والمجد الذي مر من هنا. من أسوارها يمكن رؤية المدينة بأكملها، وهي تمتد على جانبي المضيق، وتبدو البيوت الحمراء الصغيرة متكئة على البحر كأنها في حوار أبدي معه. كانت القلعة يوما حصنا يحرس الميناء واليوم صارت شرفة مفتوحة على التاريخ يزورها الناس لا ليت

0: يتذكر الماضي فحسب، بل يشاهد منه جمال الحاضر.
1: كي خم هفتوت فروري كرابابا.
2: لدينا مزرعة صغيرة قرب قلعة كرابابا في المكان نفسه الذي كان يقف فيه الجنود اليونانيون قديما لمراقبة البحر وحماية المدينة، وكما ترون أن من فوق القلعة يمكن رؤية كل المدينة تقريبا.
0: هذا الشاطئ يلتقي التياران ويتغير اتجاه الماء في مشهد لا يشبه سواه. تمتد خاركيفا كمدينة تجمع بين سحر الطبيعة وروح التاريخ. تنبض الحياة هنا بإيقاع يوناني خاص يجعل من المكان لوحة متجددة بين الجسر والموج.

0: وعندما يميل النهار نحو الغروب تتبدل ملامح خالكيدا. من الأعلى تبدو كعقد من الأضواء يمتد على الساحل الطويل، حيث تتلألأ مياه البحر تحت الأفق وتنعكس ألوان السماء على الموج في مشهد يفيض سكينة وسحرا. يمتد كورنيش المدينة بمحاذاة الساحل مكتظا بالمقاهي والمطاعم والمحلات الصغيرة، تنبعث منه موسيقى ناعمة تختلط بأصوات الزوار، فيتداخل البحر بالحياة اليومية كما لو كان أحد سكانها. الناس هنا يسيرون على مهل، كأن الزمن يتباطأ احتراما لهذا الجمال، والمدينة تضيء بوجه آخر، وجه المساء الذي يحول خالكيدا إلى لوحة نابضة بالحياة. لبرنامج زاجل سامن فخري، خالكيدا، اليونان.
1: ومن الجزر إلى الأناضول نصل إلى غازي عنتاب، مدينة تمتزج فيها الثقافة بالتاريخ وتفوح من أسواقها روائح الفستق والحلوى التركية. هنا كل حجر يروي قصة وكل ممر يحمل ذاكرة من الماضي العثماني. خلونا نكتشف عن سحر هذه المدينة التي لا تنام على التاريخ.
2: مدينة غازي عنتاب تعد واحدة من أهم المدن التركية ثقافيا وتاريخيا، تقع في جنوب شرقي تركيا وتعرف بثقافتها العريقة الممتدة منذ آلاف السنين. فبين أذقة أسواقها القديمة ما زال عبق الماضي يروي حكايات حضارات تعاقبت على هذه الأرض منذ آلاف السنين وتركت بصماتها في كل زاوية من المدينة.
3: غازي عنتاب مدينة تمزج بين الماضي والحاضر وتقدم للعالم تجربة فريدة تجمع بين الثقافة والمذاق، حقيقة يشعر الزائر إليها براحة نفسية أثناء التسوق في أسواقها القديمة وتذوق مأكولاتها اللذيذة.
2: وتعد أسواق نحاسين واحدة من أهم المعالم والمقاصد السياحية في تركيا، حيث تشتهر البلاد بأسواق النحاسين التاريخية المنتشرة في معظم الولايات، ويعرف سوق النحاسين في ولاية غازي عنتاب جنوب شرق تركيا بأنه من أقدم وأعرق الأسواق القديمة في تركيا، حيث يعود تاريخ تأسيسه إلى 400 عام.
4: أعمل في هذا السوق منذ 55 سنة، أمارس هذه الحرفة التي ما زال الطلب عليها مرتفعا على الرغم من طول السنين.
2: غازي عنتاب ليست وجهة سياحية فحسب، بل دعوة لاكتشاف الحياة من منظور حضاري، حيث كل حجر يحكي قصة وكل طبق يروي تاريخا. لكن سر سحر عنتاب الحقيقي يكمن في مطبخها، فهو حكاية أخرى من الإبداع، حيث تحضر الأكلات على الطريقة التقليدية بمكونات محلية ونكهات لا تنسى من الكباب العنتابي.
3: الكباب بأنواعه هنا نقوم بتجهيزه، وعندنا مثل يقول إذا لم تأكل الكباب في عنتاب فأنت لم تتذوق الكباب بعد.
2: أما الحلويات فهي

0: هي فصل آخر من التميز، وعلى رأسها البقلاوة المشهورة عالميا، والتي يعد الفستق الحلبي المنتج المحلي الأبرز مكونها الأساسي.
1: غازي عنتاب تعتبر عاصمة البقلاوة في تركيا بكافة أشكالها، البقلاوة بالفستق والبرمة، ويتم تناولها بعد الطعام.
0: وقد انضمت غازي عنتاب إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية بفضل تراثها الغني في فن الطهو الذي يعكس تعدد الثقافات التي مرت على هذه الأرض. غازي عنتاب ليست مجرد مدينة، بل تجربة متكاملة تعبر بك من زمن إلى آخر ومن نكهة إلى أخرى، وكأنها كتاب حي تكتبه الحضارات وتزيله الأجيال. وتوجت مدينة غازي عنتاب التركية بجائزة أوروبا لعام 2025، وقد اختيرت عنتاب من بين عشرات المدن المرشحة تقديرا لجهودها في مكافحة تغيير المناخ وتبنيها مشاريع المدن الذكية، إضافة إلى مبادراتها في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة الحضرية.
2: هذه الجائزة ليست تقديرا لفرد، بل لكل من عمل من أجل غازي عنتاب. لقد حملنا قيمنا المحلية إلى أوروبا وجعلنا من مدينتنا جسرا للتعاون والسلام.
0: إلى جانب الطعام، تزخر غازي عنتاب بالحياة الثقافية النابضة، إذ تستضيف مهرجانات سنوية للفنون الشعبية والموسيقى والمأكولات. وبين التاريخ والمذاق، تبقى غازي عنتاب رمزا للأصالة التركية ووجهة لا تنسى لكل من يزور جنوب البلاد.
3: وبين عراقة الماضي وحداثة الحاضر، تواصل مدينة غازي عنتاب كتابة فصل جديد في قصة المدن التركية، لتؤكد أنها ليست فقط عاصمة الطعام، بل أيضا عاصمة الثقافة والتاريخ والتنوع. طه عودة لبرنامج زاجل قناة الأخبار من مدينة غازي عنتاب التركية.
4: ومن تركيا نصل إلى المغرب، حيث يواصل الدكتور حكيم التازي في عقده الثامن رحلة العطاء، حول ضيعته الفلاحية إلى متحف للمزروعات وفضاء لحفظ التراث المغربي الأصيل. خلونا نختم جولتنا من هناك بين عبق الأرض وروح الحرف القديمة.
5: لكل أسلوبه الخاص في الحياة، فهناك من اختار الحياة الروتينية، وهناك من جعل من الحياة وقتا لكي يصنع من لا شيء أشياء عديدة. في عقده الثامن وبعد تقاعده من مهنة التطبيب، الدكتور حكيم التازي يملك فلسفة أخرى عن الحياة. استغل ضيعته الفلاحية النموذجية ضواحي العاصمة الرباط لجعل جزء منها شبيه متحف للمزروعات والنباتات، والجزء الآخر فضاءات لحفظ التراث المغربي.
6: اولا حاولت نغرس عدد ديال الاشجار بحال اغوكاريا، بحال النخيل لي واشنطن لي كوكوس، بحال النخل القزام، بحال الورود كيفما كان نوعها. ولكن الورد اللي اثر بيا هو الورد ديال قلعة مكونة لاغوز دو داماس، اللي تتقطر لتخرج منها ليسونس. تعرف ليترو ديال ليسونس ديال لاغوز دو داماس يعني 25 مليون ديال السنتيم. الو غارس هنا واحد 3000 نقره ونجحت. شنو درت؟ عاود مشيت للعشوب العطريه، هذه العطرشه، الخزامه، ازير، لويزا.
5: تتوفر الضيعة النموذجية على أنماط عديدة من النباتات العطرية والمزروعات الموسمية والحوامض والورود النادرة التي يعتني بها هذا الطبيب الفيلسوف عناية غير عادية. وتضم الضيعة أيضا حيوانات برية أصبحت أليفة وسط هذا المشتل الأخضر الذي أراد منه صاحبه أن يكون فضاء للأشخاص الذين يرغبون في معرفة أسرار وخبايا عالم النباتات والأشجار والخضروات دون أهداف مالية.
7: واحد ضيعة هنا نموذجية، والحيوانات والمزرعة فيها العطور وفيها الورود، وبقى تيجمع هذه شي 80 عام، ماشي 80 عام، نقول واحد 70 عام هو تيجمع في الأشياء، وتيمشي يلقطها من المدن ومن بلايص.

0: المخبعه ديال المغرب، وتيبقى يلقط يلقط، ومي تنجي ندوز معاه النار هنايا عاد تنتعلم انا الحياه.
1: الجزء المثير في هذا المتحف أو الضيعة النموذجية يوجد فيما يحويه هذا الفضاء من تحف ثمينة ونادرة، ساعات تاريخية عقدها يزيد عن قرون من الزمن في متحف يكاد

0: كالرباط وفاس ومراكش بمعية الأبواب المعلقة والنوافذ والموائد التاريخية التي تذكر الزائرين برمزية التراث وصونه من الإتلاف. وغير بعيد عن هذا الفضاء فضاء آخر من الأواني العتيقة التي يستعملها المغاربة منذ قرون، مرتبة ومزينة ومعلقة كأنك في مطبخ ذو قرون، والهدف الحفاظ على تاريخ المطبخ المغربي. آوان وآلات مصنوعة من المتلاشيات أعادها فريق العمل إلى الوجود بتصاميم وأنامل مغربية تقليدية، والهدف دائما الحفاظ على الهوية المغربية التاريخية.
1: حفاظ على التراث المغربي ما خصوش يكون هي من عند طرف الدولة، وخصها الدولة ما تجاهلش هذا الموضوع، لأنه يا للأسف عدد ديال الأشياء جميلة جدا جميلة جميلة، وعدد الناس يدوزوا قدامها ما تديولهاش الغاية. خص شي واحد اللي يكون عارف عاش فيها. تخيل شي محل شي سقاية كنت تشرب فيها الماء يوميا وتبرك على داك هذيك وتشرب داك المويه.
2: لأن مديتي تمتاز بشي حوايج اللي هما زوينين استفدنا فيهم حنايا مدرسة، تعلمنا الصنعة ديال البيبان الشراجم، ولكن جينا هنا تنصيبوا الطيور، ما خلينا أي حاجة صيبناها كما كان النوع ديالها، فهمتي؟ دابا جينا تنصيبوا الدار الدائرية، خدامين فيها يلاه بدينا بالشراجم ديال فاس وداكشي تنصيبوا فيها.
0: وما خفي أعظم حين يوجد بهذه الضيعة النموذجية ركن مهم من تاريخ المغرب عبر قرون، حاويات لحمل السلع بعدما كانت مهملة أصبحت بيوتا تقليدية مفروشة بالأثاث المغربية الأصيلة، الزرابي بكل أشكالها والهندام المغربي العربي والبربري، والألبسة التراثية حاضرة وسط هذه البيوت المبنية بشكل دائري والمزخرفة بأرقى وأعرق المنحوتات والنقوش المغربية الأصيلة، والتي ترمز لكل المناطق والقبائل المغربية على اختلاف نمط عيشها عبر التاريخ كعادات وتقاليد سكان الأطلس المغربي وجنوب شمال وشرق المغرب. هي مزرعة نموذجية تجمع العديد من المزروعات والنباتات العطرية، لكنها جزء كبير من ذاكرة المغرب ثقافيا وتراثيا. لبرنامج زاجل، عبد الله الشهب، منطقة عين عودة، ضواحي الرباط.
3: وفي كل محطة من محطاتنا نجد ما يدهشنا ويلهمنا. إلى أن نلتقي من جديد، كونوا على موعد مع حلقة أخرى من برنامج زاجر.

0: وإن وحدتنا الوطنية هي خط الدفاع الأول، وتماسكنا هو الضمان الحقيقي في هذه الأوقات لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.
1: من أجل أمنك وأمن وطنك ولتجنب المساءلة القانونية،

0: لا تقترب من المنشآت العسكرية أو الأمنية ولا من المناطق المحظورة والمواقع الحيوية. لا تصور أي صورة قد تتحول إلى تهديد. لا تنشر أي معلومة قد تستغل ضد الوطن. لا تتداول أي مقطع يخص مواقع أمنية عبر وسائل التواصل أو أي وسيلة أخرى. كل مخالفة تعرضك للمساءلة القانونية. التهاون خطر، والوعي واجب، والالتزام مسؤولية.
1: في كل أزمة في شيء ثابت، الخطر الحقيقي والخطر الإعلامي، ومو كل خطر تشوفه بالإعلام يعني أنه قريب منك. في فترة كوفيد-19 شفنا شلون بعض الأخبار كانت تضخم الوضع، بينما البيانات الرسمية كانت أدق وأوضح. الخطر الحقيقي له أرقام وله مصادر كذلك، والخطر الإعلامي صوت عالي بدون دليل. وهني دورك، لا تصدق كل شيء وقارن وتأكد، وبالنهاية خلك واعي ولا تعتمد على مقاطع مجهولة والحسابات اللي ما لها مصداقية. اعتمد على الجهات الرسمية فقط، لأن التهويل يخوف الناس أكثر من الحدث نفسه.
2: في وقت الأزمات مو كل شيء ينشاف لازم ينشر. لقطة بسيطة ممكن تكشف مكان وإحنا ما نقصد، لكن غيرنا ممكن يستفيد منها. خل وعيك يحمي بلدك، لا تصور ولا تنشر. الكويت تستاهل لحميها، وأمان أهلها أهم من أي صورة.

تؤدي الوثائق والمخطوطات القديمة دوراً كبيراً في الكشف عن بعض جوانب التاريخ الكويتي، ولا سيما تلك التي تقادم عهدها. وإذا ما تأملنا أسوار الكويت فإن الحقائق والمعلومات المؤكدة ليست تتصل سوى بسور الكويت الثالث فحسب، الذي تم بناؤه في عام 1919 ميلادية، فبوابات هذا السور لا تزال قائمة، كما أن ثمة العديد من المؤلفات التي تتحدث عن حيثيات بنائه والتفاصيل المتعلقة بها، حيث أظهر الكويتيون في بنائه لحمة وتكاتفا منقطع النظير. وأما السوران الأول والثاني فإن المعلومات بشأنهما ضئيلة، وليس يتوفر سوى النزر اليسير. ومن هنا فإن للوثائق ذات الصلة بهذين السورين أهمية بالغة. وبين أيدينا وثيقة وقف شرعية بخط قاضي الكويت عبد الله بن خالد العدساني، يرجع تاريخها إلى عام 1828 ميلادية، وتتضمن معلومة بشأن إحدى بوابات سور الكويت الثاني، وهي دروازة الفداغ، كما حددت الوثيقة موقع البوابة الذي هو بالقرب من مسجد السائر. وموقع المسجد المذكور في الوثيقة يقع حاليا بالقبلة أمام تقاطع إشارات المرور في الساحة المعروفة ببراحة بن سبت، وبالتالي يتحدد لنا اسم وموقع البوابة. وهذه وثيقة أخرى يرجع تاريخها إلى عام 1915 ميلادية، تأتي الوثيقة على ذكر دروازة القروية، وهي إحدى بوابات السور الثاني، وجاء في مضمونها أن المحسن الكريم أحمد بن محمد علي الشواف من أهل محلته أهل البيوت الساكنين خارج دروازة القروية قد اشترى مع جماعته حوطة ثم أوقفها لتكون مجمعا لسيل بيوتهم. وفضلا عن دروازة الفداغ التي يرد ذكرها في أكثر من وثيقة، فإننا نجد ذكرا لدروازة العبد الرزاق إحدى بوابات سور الكويت الثاني في وثيقة شرعية يرجع تاريخها إلى عام 1918 ميلادية. وبمراجعة تلك الوثائق مجتمعة يمكننا الوصول إلى معلومات بشأن سور الكويت الثاني وموقع بواباته على وجه الدقة. وأما سور الكويت الأول فثمة اختلاف بشأنه، ويذهب باحثون إلى أن بناءه يرجع إلى عام 1760 ميلادية، ولم يأتي أي مصدر على ذكر بوابات السور الأول، ولكن من المرجح أن له بوابة واحدة لصغر حجمه، إذ كان السور ملتفا حول الفرضة القديمة، وهي النواة الأولى التي شيدت حولها مدينة الكويت القديمة، وتم التعرف إلى بعض المساجد التي كانت بداخل السور الأول، من بينها مسجد العدساني وبن بحر. وتشتهر محلة مسجد بن بحر بوقوعها بالمنطقة التي يقع بها تل بهيتة، الذي يبدأ بالارتفاع من الجهة الشمالية باتجاه الجنوب، ونظرا لشدة ارتفاعه فإنه يصعب صعوده لمن معه دواب، فيقال خفف الحمل يا صاعد بهيتة. ويقع ضمن هذه المحلة
المبنى الذي اشتهر باسم حمال باشي نسبة إلى شركة النقل والتنزيل المحدودة، وهي شركة وطنية مساهمة ساهم في تأسيسها مجموعة من تجار الكويت. وهذه البناية من أملاك الشيخ عبد الله السالم الصباح رحمه الله. يحد الفريج من الناحية الشرقية شارع الأمير الذي يمتد من قصر السيف إلى سوق التجار، ثم السوق الداخلي، وهو الشارع الذي كان يقطعه حكام الكويت للوصول إلى الأسواق منذ عهد الشيخ مبارك الصباح، ولم يعد هذا الشارع موجودا الآن. ومن الوثائق ذات الصلة بمحلة بن بحر قسيمة ترجع إلى فهد سليمان الحمود، تملكها بالشراء من عنوق بنت محبوب وسلطان بن مبارك بن محبوب بالوثيقة رقم 475 في 17 من أبريل من عام 1920 ميلادية. والبيت في الأساس ملك عبد المحسن بن إبراهيم بن بحر، وقد تقاسمه عبد الله بن عبد المحسن بن بحر مع إخوانه أحمد وإبراهيم أبناء عبد المحسن بن بحر، وذلك بموجب الوثيقة رقم 444 المؤرخة في 23 من فبراير من عام 1920 ميلادية. ومن الوثائق ذات الصلة بيت فهد سليمان الحمود وأختيه حصة ومريم، وهم قد تملكوه بموجب الوثيقة رقم 399 المؤرخة في 25 من سبتمبر لعام 1917 ميلادية. والبيت في أساسه وقف سليمان بن حمود، وقد قام بتقسيمه بين الورثة إبراهيم بن عبد السلام البناي من أمر الشيخ ناصر المبارك الصباح، حيث اختص فهد بن سليمان بن حمود وأختيه مريم وحصة بالقسم الجنوبي.

0: لقد تعرضت دولتنا لاعتداء غاشم من دولة جارة مسلمة نعدها صديقة، على الرغم من أننا لم نسمح باستخدام أراضينا أو أجوائنا أو سواحلنا في أي عمل عسكري ضدها، وأبلغناها بذلك مرارا عبر قنواتنا الدبلوماسية.
1: من أجل أمنك وأمن وطنك ولتجنب المساءلة القانونية، لا تقترب من المنشآت العسكرية أو الأمنية ولا من المناطق المحظورة والمواقع الحيوية. لا تصور أي صورة قد تتحول إلى تهديد. لا تنشر أي معلومة قد تستغل ضد الوطن. لا تتداول أي مقطع يخص مواقع أمنية عبر وسائل التواصل أو أي وسيلة أخرى. كل مخالفة تعرضك للمساءلة القانونية. التهاون خطر، والوعي واجب، والالتزام مسؤولية.
2: في وقت الأزمات مو كل شيء ينشاف لازم ينشر. لقطة بسيطة ممكن تكشف مكان، واحنا ما نقصد، لكن غيرنا ممكن يستفيد منها. خل وعيك يحمي بلدك، لا تصور ولا تنشر. الكويت تستاهل نحميها، وأمان أهلها أهم من أي صورة.

أغلقت بورصة الكويت آخر تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 26.98 نقطة بنسبة بلغت 13% لتصل إلى مستوى 8755 نقطة، حيث تم تداول 448 مليون و800 ألف سهم عبر 25985 صفقة نقدية بقيمة 113 مليون و300 ألف دينار.

أكد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيث أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال متماسكاً، مشيراً إلى أن التباطؤ الاقتصادي الأخير لم يؤثر بشكل جوهري على الطلب على النفط، وأضاف أن أوبك تتوقع استمرار نمو الطلب على الطاقة حتى عام 2050، داعياً إلى مواصلة الاستثمار في جميع مصادر الطاقة لتلبية الاحتياجات المستقبلية.

أصدرت البحرين سندات سيادية مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات بعائد بلغ نسبة 7% في أول إصدار عام من المنطقة منذ بدء

التوترات فيها، حيث بلغت طلبات الاكتتاب أكثر من 3 مليارات و200 مليون دولار، مع توقع حصول السندات على تصنيف ائتماني عند مستوى B من وكالتي S&P Global وفيك.

دافع الرئيس التنفيذي لإنفيديا جينسون هوانغ عن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن العوائد أصبحت كبيرة جداً وأن التشكيك في جدوى هذه الاستثمارات لم يعد مبرراً، وأوضح أن النظرة إلى الذكاء الاصطناعي تغيرت بشكل جذري خلال الأشهر الستة الماضية مع تزايد العوائد والفرص الاقتصادية المرتبطة به.

رفعت شركة ألفابت قيمة طرحها الثانوي للأسهم من 80 مليار دولار إلى مستوى لامس 85 مليار دولار بعد طلب قوي من أكثر من 75 مستثمراً بينهم صناديق ثروة سيادية وصناديق استثمار كبرى. ويعد الطرح أكبر عملية إصدار أسهم في تاريخ الأسواق العالمية، ما يعكس الثقة الكبيرة من المستثمرين في الشركة وخططها المستقبلية.

أظهر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر مايو الماضي، مسجلاً أكبر تراجع له في 18 شهراً، مع انخفاض المؤشر المجمع لمديري المشتريات إلى مستوى 48.5 نقطة مقارنة بمستوى 48.8 نقطة في شهر أبريل الماضي.

قررت شركة فورد استدعاء نحو 420 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب خلل في حزام الأمان قد يزيد خطر إصابة الركاب عند وقوع تصادم، حيث ذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة أن الاستدعاء يشمل عدداً من سيارات إكسبيديشن ولينكولن نافيجيتور من طرازات 2018 إلى 2022.

عدلت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لقطاع الطيران العالمي في 2026 إلى متدهورة بدلاً من مستقرة بسبب الضغوط المتزايدة على ربحية شركات الطيران الناتجة عن ارتفاع أسعار وقود الطائرات، إلى جانب مخاطر تراجع الطلب مع زيادة أسعار التذاكر وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

أظهرت بيانات المعهد التركي للإحصاء ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى نسبة 28% خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مايو الماضي، بالتزامن مع تراجع معدل المشاركة في القوة العاملة إلى نسبة 52%، كما انخفض مؤشر الاستغلال غير التام للقوة العاملة عند نسبة 30% بعد التعديل الموسمي.

تراجعت أسهم مجموعة سوفت بانك بأكثر من 11% بعد موجة بيع في الأسواق الأمريكية وجني أرباح في قطاع التكنولوجيا، ما انعكس أيضاً على شركات أسيوية كبرى مثل TSMC وفوكسكون. ويأتي التراجع رغم المكاسب القوية المحققة هذا العام وسط مخاوف من رهاناتها المرتفعة على الذكاء الاصطناعي.

ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى مستويات فاقت 4 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ فبراير من عام 2024. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة الاعتماد على القناة كمسار ملاحي بديل في ظل اضطرابات الملاحة في بعض الممرات البحرية.

حذر بنك مورغان ستانلي من أن الاجتماع الأول للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برئاسة كيفن وورش قد يؤدي إلى تقلبات واسعة في أسواق العملات العالمية، مشيرين إلى أن الأسواق لا تعكس بشكل كاف المخاطر المرتبطة بقرارات البنك المركزي رغم استقرار الدولار خلال العام الجاري.

درة الأوطان غيرنا يصونها ويحميها من شر كل حاقد أو غاشم. ولدنا على أرضها وتربينا في أحضانها ونهلنا من خيرها وعشنا تحت سمائها مستظلين بقادتها الكرام الذين قدموا أمن الوطن واستقراره على أنفسهم راجيين لوطننا الكويت أن ينعم بالأمن والأمان. ونحن أبناء هذا الوطن قدرنا أن نحمل الراية ونحقق الغاية ونبذل من أجلها أنفسنا ودمائنا.

في وقت الأزمات مو كل شيء ينشاف لازم ينشر. لقطة بسيطة ممكن تكشف مكان وإحنا ما نقصد، لكن غيرنا ممكن يستفيد منها. خل وعيك يحمي بلدك، لا تصور ولا تنشر. الكويت تستاهل لحميها، وأمان أهلها أهم من أي صورة.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران لبحث مسار المفاوضات. الولايات المتحدة تهاجم مواقع في إيران ردا على إطلاقها مسيرات استهدفت مضيق هرمز. تصاعد الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على جنوبي لبنان. تنديد دولي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي دورية تابعة للجيش اللبناني. الاتحاد الأوروبي يقول أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي يشكل فرصة متجددة لإنهاء النزاع وتحقيق سلام آمن دائمين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة، وحركة المقاومة الإسلامية حماس تقول إن هذا التصعيد يهدف إلى تدمير وقف إطلاق النار. الآلية الخماسية بشان السودان تؤكد دعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون لتعزيز سلام دائم. حلف الناتو يعزز انتشاره في فنلندا والسويد. تصعيد متبادل بين موسكو وكييف وسط تعثر جهود التسوية السياسية. والصين تعزز وجودها شرق تايوان ردا على خطة يابانية فلبينية لترسيم الحدود. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا مساء أمس عن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي القول إنه يحمل خلال زيارته الحالية إلى طهران رسالة خاصة ومهمة من قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف إلى المرشد الأعلى في إيران مجتبى خامنئي. وأعرب نقوي عن أمله في أن يسير كل شيء بشكل جيد ونصل إلى النهاية. ويلتقي وزير الداخلية الباكستاني الذي تؤدي بلاده دور الوسيط بين طهران وواشنطن اليوم، يلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين منهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. وعلى الصعيد الميداني، قال الجيش الأمريكي إنه هاجم مواقع رادارات ساحلية إيرانية بعد إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه مضيق هرمز. ومن جانب آخر، قالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على إكس أن الولايات المتحدة قصفت بعد ذلك مواقع مراقبة إيرانية في جوروك وجزيرة قشم، وكلاهما على مضيق هرمز. وفي جنوب لبنان قتل 3 عسكريين لبنانيين بينهم ضابطان جراء غارة إسرائيلية استهدفت آلية للجيش اللبناني في منطقة نبطية. وسياسيا، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الهجوم مؤكدا أنه يمثل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية ويهدد الاستقرار في الجنوب رغم الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد. ودوليا، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان معتبرا أنه يشكل فرصة لإنهاء النزاع وتعزيز الاستقرار، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل ببنوده ووقف الأعمال العسكرية. كما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701
مؤكدا مواصلة دعمه للحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، ومعلنا تخصيص 100 مليون يورو لتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية. وفي الشق الإنساني، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لقوة يونيفيل وأدان الهجمات التي تستهدف عناصرها، مؤكدا أن استهداف قوات حفظ السلام انتهاك للقانون الدولي ويستوجب المساءلة. ونتحول إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الهجومية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة بالقطاع، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين. وفي الضفة الغربية المحتلة، دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف العدوان المتصاعد الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد للانتهاكات المستمرة. في بغداد، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أعلن عزمه القيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، يرافقه وفد من رجال الأعمال العراقيين بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين. وإلى الملف السوداني، حيث أكدت الآلية الخماسية المعلنة بالسودان والتي تضم جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أعلنت تجديد التزامها بدعم مسار سياسي شامل بقيادة سودانية، بما يسهم في تعزيز فرص التوصل إلى سلام دائم ومستدام في السودان. وفي بروكسل، بدأ حلف شمال الأطلسي الناتو تعزيز انتشاره العسكري في فنلندا والسويد عبر إطلاق عمليات جديدة للقوات البرية في أقصى شمال أوروبا، في خطوة قال إنها تهدف إلى دعم أمن المنطقة في مواجهة النشاط العسكري الروسي والاهتمام الصيني المتزايد بالقطب الشمالي. وأكد القائد الأعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا الجنرال الأمريكي ليكسوس كرينكويتش، قال إن العمليات تهدف إلى دعم الدفاع عن الجناح الشمالي الشرقي للناتو. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحرزت تقدما ميدانيا جديدا شرق أوكرانيا بعد السيطرة على بلدة إضافية بالتزامن مع تنفيذ ضربات استهدفت منشآت للوقود والنقل والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية. لا زالت هذه الأنباء تأتيكم سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو ترحب بأي جهود أمريكية للمساعدة في تسوية النزاع، مشيرا إلى أن روسيا لم تبني توقعات مفرطة على دور واشنطن كوسيط، وفي المقابل اتهم الولايات المتحدة بربط تطوير العلاقات الثنائية بملف الأزمة الأوكرانية. ومن جانبه، اعتبر مستشار الرئيس الروسي أنطوان
كوبياكوف اعتبر أن واشنطن لعبت دورا رئيسيا في إشعال الصراع، متهما إياها بالسعي للظهور كوسيط بعد مساهمتها في تعقيد الأزمة. وفي كييف قال نائب رئيسة الوزراء الأوكرانية أوليكسي كوليبا، قال إن قوات روسية استهدفت زورقين مدنيين تابعين للخدمة البحث والإنقاذ البحري أثناء تنفيذهما مهمة إنسانية في المياه الأوكرانية، ما أسفر عن وقوع إصابات. ونتحول إلى بكين، حيث أعلنت الصين يوم أمس تعزيز وجودها شرق جزيرة تايوان بإجراء ما وصفته بعمليات خاصة لإنفاذ قوانين النقل البحري في المياه، وذلك ردا على إعلان اليابان والفلبين من جانب واحد عن إطلاق محادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية في تلك المياه. وذكرت وزارة النقل الصينية أن العمليات تهدف إلى ممارسة الاختصاصات القانونية للصين في مجال الإدارة والإنفاذ البحري وتعزيز قدرات الدوريات وإنفاذ القانون في البحار البعيدة والمياه ذات الأهمية الخاصة، إلى جانب رفع مستوى السيطرة على حركة الملاحة في المناطق المائية الرئيسية بما يكفل سلامة النقل البحري. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران لبحث مسار المفاوضات. الولايات المتحدة تهاجم مواقع في إيران ردا على إطلاقها مسيرات استهدفت مضيق هرمز. تصاعد الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على جنوبي لبنان. تنديد دولي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي دورية تابعة للجيش اللبناني. الاتحاد الأوروبي يقول أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي يشكل فرصة متجددة لإنهاء النزاع وتحقيق سلام وأمن دائمين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة، وحركة المقاومة الإسلامية حماس تقول إن هذا التصعيد يهدف إلى تدمير وقف إطلاق النار. الآلية الخماسية بشأن السودان تؤكد دعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون لتعزيز سلام دائم. حلف الناتو يعزز انتشاره في فنلندا والسويد. تصعيد متبادل بين موسكو وكييف وسط تعثر جهود التسوية السياسية. والصين تعزز وجودها شرق تايوان ردا على خطة يابانية فلبينية لترسيم الحدود. وبهذا والإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة،
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم.
7: نسايم.
8: إضاءات ثقافية.
9: استراحة طهيرة.
10: أبي من الخبر.
0: صباح الخير.
11: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادئة نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وشرفنا بالإيمان وجعل في الكلمة الطيبة أثرا طيبا وفي العلم نورا وهدى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في لقاء جديد يتجدد معكم من برنامج شذرات، هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى التوقف عند المعاني الجميلة والقيم النبيلة، ونستلهم الدروس التي تساهم في بناء الإنسان وتعزز الخير في المجتمع. وفي هذه الحياة المتسارعة يبقى الإنسان بحاجة إلى لحظات من التأمل والمراجعة يستمع فيها إلى ما يثري فكره ويهذب سلوكه ويعينه على أن يعيش حياة بوعي واتزان. ومن هنا نأمل أن تكون هذه اللقاء ملهمة تحمل فائدة ننتفع بها جميعا. ويسعدنا في هذا اللقاء أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد مشعل الخضر، دكتوراه في الشريعة الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي امتن على عباده بجلائل النعم الظاهرة والباطنة، وجعل الشكر سبيلا إلى دوام الفضل واتساع الرحمة، والصلاة والسلام على النبي الأمين الذي كان يقوم حتى تتورم قدماه شكرا لربه، وعلى آله وصحبه الكرام ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، حين نتأمل أحوال النعم في هذه الحياة نجد أننا نعيش فيضا مستمرا من الخيرات التي لا تعد ولا تحصى، ففي كل لحظة تتنفس فيها صدورنا نعمة، وفي كل نظرة تلقيها أعيننا نعمة، ومع كل لقمة تتمتع بها أفواهنا نعمة. إنه مشهد يفيض بروحانية استثنائية، حين يستشعر القلب هذه العطاءات فتتجه القلوب نحو بارئها خاشعة مملوءة بروائح الامتنان والاعتراف بالفضل. هذه النعم ليست مجرد أدوات لتمضية الحياة، بل هي عهود وميثاق غليظ بين العبد وربه، تتجرد فيها النفس من الكبر والجحود لتلبي نداء الفطرة وشكر المنعم. وفي مقام الشكر تتضح أمامنا صورة من أبهى صور التوازن في الدين،

0: سائرون في طريق الامتنان ينقسمون في تحقيقهم لهذا المعنى إلى صنفين، شاكرين باللسان وشاكرين بالجوارح. أما الصنف الأول فهم الذين يقفون عند حد الاعتراف القولي فيحمدون الله على النعم ويسبحونه بحمده، وهذا مقام كريم وركن عظيم، وهم الذين أخذوا بالأصل والركن الأساسي من العبادة. وفي المقابل نجد صنف الشاكرين بالعمل، وهم الذين أثروا العزيمة وتعمقوا في المعنى فترجموا حمد اللسان إلى عمل الجوارح، فاستخدموا نعمة الصحة في الطاعة، ونعمة المال في البذل والإحسان، ونعمة العلم في التعليم والنصح، طالبين بذلك زيادة القرب والرضوان. والكل يتحركون تحت مظلة واحدة، وهي مظلة العبودية والاعتراف بالجميل. فالقائم بحد الأصل له أجره، والمتمم بالعمل له أجر عظيم. لا فضل لأحد على الآخر إلا بتقوى القلوب وإخلاص السرائر. لغة المشاعر في لحظات التأمل، وما بين ناطق وعامل تتوحد القلوب في لحظات مهيبة، حين يتلى في النفس نعمة كادت تفقدها أو بلاء دفع عنها. إنها لحظات يمتزج فيها الفرح بالسلامة مع خوف الزوال. تفيض فيها مآقي المؤمنين وهم ينظرون إلى أهليهم وأموالهم وصحتهم، نظرة الشفيق الحذر، ولسان حالهم يلهج بالدعاء: يا رب لا تجعل في هذه النعم حجابا عنك، ولا تسلبنا إياها بذنوبنا. وهو سؤال يفرض نفسه: حمدنا الله، فماذا بعد الحمد؟ الشكر في جوهره ليس مجرد ركن قولي ينقضي بانتهاء الذكر، بل هو محطة تحول كبرى وبداية لصفحة جديدة في كتاب العمر. وكما يذكر علماء الأمة، فإن من علامات قبول الشكر أن يرى أثر النعمة على العبد في طاعته. لذلك فإن الرسالة الأساسية لكل شاكر هي ضرورة المحافظة على هذا النقاء، أن ينقل أخلاق الشكر من لسانه إلى سلوكه، فيكون شكره على الصحة صبرا على المرض، وشكره على المال بذلا للمحتاج، وشكره على الأمن سعيا لإصلاح ذات البين. فالشاكر الحق يصبح بعمله قدوة يحتذى بها، مستخدما كل نعمة فيما خلقت له. أما المجتمع الذي يعيش بين هذه النعم فدوره أن يشارك أفراده الفرحة، ويحتفي بقيم العطاء، ويسعى لترسيخ ثقافة الامتنان بدلا من ثقافة الحسد والجحود، لتسود روح المحبة والتراحم بين الجميع. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذين لا يجهلون حقك ولا ينسون أياديك، واجعل شكرنا زيادة في إيماننا وحفظا لنعمنا من الزوال برحمتك وفضلك يا أكرم الأكرمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد.
1: وبهذا أعزائنا المستمعين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شذرات. نشكر ضيفنا الكريم الدكتور محمد مشعل الخضر على ما تفضل به من فوائد وإضاءات قيمة، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. كما نشكركم أنتم على حسن استماعكم ومتابعتكم وكرم إنصاتكم، ونأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم ما ينفع ويثري الفكر ويعزز القيم النبيلة في حياتنا. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من شذرات، نستودعكم الله ونسأله سبحانه أن يملأ أيامكم خيرا وبركة وطمأنينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: صباح الخير من إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، ساعتنا الآن 6:25 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: صباح الخير نقولها للكويت، صباح الأمل والعطاء والبدايات المتجددة مع إشراقة شمس هذا اليوم الأحد. نفتتح معا بابا جديدا لأسبوع حافل بالطموح. الأحد مستمعين الكرام هو بداية، والبدايات دوما جميلة، هو فرصة نقية، صفحة بيضاء نخط عليها أحلامنا بثقة ويقين. يقول الكاتب العالمي مارك توين: السر في المضي قدما هو البدء، وما أجمل أن نبدأ أسبوعنا بقلوب مملوءة بالتفاؤل. ننظر إلى الحياة بعين المحب ونستقبل مساراتها بروح جسورة لا تعرف المستحيل. فالتغيير لا ينتظر الظروف، بل يصنعه صدق النية وجمال الخطوة الأولى. أهلا بكم جميعا في برنامجكم صباح الخير عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وهذه تحية صباحية جميلة لطيفة من محمد القحطاني، ثامر الدحاني من الإعداد.

صباح الخير والمحبة، صباح القلوب المطمئنة بذكر الله، صباح التفاؤل الذي يفتح أبواب الأمل ويمنحنا طاقة جديدة لنمضي نحو أهدافنا بثقة وإصرار. نسأل الله أن يجعل هذا الصباح بداية خير وبركة. هذه تحيات أسرة التقديم في حاء السعيد، زينب القلاف، هبة المريشد، وعبد الرحمن العنزي.

أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الصباح الباكر، صباح الخير، صباح الورد، وصباحكم ياسمين. أهلا وسهلا بكم في برنامج صباح الخير، وهذه انطلاقة جديدة في برنامج صباح الخير، حيث نلتقي بكم مع إشراقة يوم جديد. هذه تحيات من التنسيق والمتابعة في الجيران.

وقبل أن نبحر معا في فقراتنا المتنوعة في صباح الخير، دعونا نطرح عليكم سؤال اليوم لنكشف عن جوهره الملهم في ختام حلقتنا المعتاد. ما هي عزيزي المستمع العادة الصغيرة التي لو غيرتها اليوم لأحدثت فرقا كبيرا في مستقبلك نحو الأفضل؟ فكروا فيها جيدا، شاركونا رحلة الصباح، كونوا بالقرب. نحن مع عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

مع إشراقة شمس يوم جديدة، تتجدد الأحلام وتكبر الطموحات. فالحياة عزيزي المستمع فرصة متجددة لمن أحسن استثمارها. صباح النشاط والإنجاز، صباح السعادة والرضا، صباح نسأل الله فيه التوفيق لنا ولكم في كل خطوة. هذه تحيات التنفيذ على الهواء عنود للرجيب.

صباحكم أمل وصباحكم سعادة، وهذه انطلاقة في برنامج صباح الخير من الآن ولغاية الساعة 9 صباحا بقيادة المخرج بدر المروان. من أجل وطني.

اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وعليك نتوكل. اللهم اجعل صباحنا هذا صباحا جابرا للقلوب، ميسرا للأمور، وفاتحا لأبواب الخير والتوفيق. اللهم نسألك في بداية هذا الأسبوع أن ترزقنا صفاء النفس وراحة البال وسعة في الرزق، وأن تجعل طريقنا محاطا برعايتك وأعمالنا مقبولة لديك يا رب العالمين.

نور على نور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الوطن هو المكان الذي نشعر فيه بالأمان، ونحمل له في قلوبنا أجمل الدعوات، ونفخر بالانتماء إليه في كل زمان ومكان.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: يا أهلا وسهلا بكل من انضم لنا الآن عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج صباح الخير. ننتقل معكم الآن إلى ألوان الطقس وأجواءنا المتوقعة لهذا اليوم، حيث تشير آخر بيانات الأرصاد الجوية إلى تنبيه بارتفاع درجات الحرارة في مناطقنا، ودائما تبلغ درجة الحرارة 34 درجة مئوية مع أجواء مشمسة جزئيا. من المتوقع أن تصل العظمى خلال النهار إلى 39 درجة مئوية. الرطوبة الحالية تقف عند 29%، بينما تنشط حركة الرياح المعتدلة بسرعة 19 كيلومترا في الساعة، وقد تصل هباتها إلى 26 كيلومترا في الساعة لتلطف الأجواء قليلا. إذا كانت حرارة الصيف تشتد مستمعين الكرام خارج النافذة، فلنجعل قلوبنا وبيوتنا واحات باردة بالابتسامة والكلمة الطيبة، ولا تنسوا كوب الماء البارد أو قهوتكم المثلجة لتكون رفيقتكم في بداية هذا الأسبوع. رافقتكم السلامة أينما كنتم، ودمتم بصحة وعافية. كانت هذه ألوان الطقس. ترى ماذا عن فقراتنا في صباح الخير لهذا اليوم؟
1: مستمعينا الكرام، في محطتنا الصباحية في برنامج صباح الخير ننتقل بين محطة وأخرى، حيث في منوعاتنا في محطة المنوعات سوف نتعرف وإياكم حول هوس المشاهدات الرقمية يمنح الانتظار مكانة اجتماعية.
2: فيلا وزرافات تتنبأ بنتائج مونديال 2026 في حديقة حيوانات مكسيكية.
0: وكلمة طيبة في الصباح تقيك ضغوط الأسبوع وتحمي صحتك النفسية.
1: التشخيص المبكر لتمديد الشريان الأورطي يقي من مخاطر القلب، هذا في محطتنا الصحية.
2: ولنا جولة في عالم التكنولوجيا.
0: من غرائب العالم، جزيرة إيطالية تقدم عرضا غريبا، امنحنا ماعزا واحصل على ضيافة مجانية.
1: لنا جولة عزيزي المستمع حول الأخبار المحلية والعربية والدولية وأيضا الاقتصادية.
2: وكذلك لنا وقفات مع مراسلي صباح الخير وأيضا اتصالات هاتفية، لذا ابقوا معنا في هذا الصباح الباكر من برنامج صباح الخير.

تكون هنا. هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا، ومن القلب إلى القلب لنا، ومن الآه إلى الآه لنا. كل دبوس إذا أدم بلادي هو في قلبي أنا.

0: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنظر،
1: كن معنا
0: في صباح الخير
1: والمنوعات.
2: تعالوا معا نسافر إلى جزيرة إيطالية تقدم عرضا غريبا، امنحنا ماعزا واحصل على ضيافة مجانية. في خبر ظريف يجوب منصات المنوعات العالمية هذا العام، أطلق عمدة جزيرة أليكودي الإيطالية الصغيرة مبادرة غير مألوفة لحل مشكلة بيئية بأسلوب ضاحك. الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 100 شخص فقط وجدت نفسها فجأة محكومة بأكثر من 600 ماعز بري، صارت تتجول في الشوارع وتقتحم الحدائق. وبدلاً من لجوء السلطات إلى طرق قاسية، أعلن العمدة عن فكرة ذكية لتشجيع السياحة البيئية، حيث يسمح لأي زائر أو مرب حتى لو كان سائحاً أبحر إلى الجزيرة أن يتبنى ماعزاً ويأخذه معه مجاناً، بشرط أن يمتلك سفينة أو وسيلة لنقله وبسيط. هذه المبادرة المرحة تحولت إلى حدث جاذب للفضوليين الذين جاءوا لرؤية جزيرة الماعز السعيد. دائما نقول في هذه الحياة أنها مليئة بالمشكلات التي تبدو معقدة، لكن الحلول المبنية على الذكاء والمرح تفتح دائما أبوابا للبهجة. ابحثوا اليوم عن حلول بسيطة ومبتكرة لتفاصيل أسبوعكم، اجعلوا الابتسامة مفتاحاً لكل باب مغلق. صباحكم ابتكار وسعادة.

0: تواجه المزارعة المالطية أنليسا شامبري البالغة من العمر 42 عاما كابوسا يوميا يؤرق مضجعها خوفا من زحف جرافات التطوير العقاري على حقل القمح الذي تديره عائلتها لثلاثة أجيال متتالية. وتختصر شامبري مأساتها بوصف حالة القلق التي تعيشها لوكالة فرانس بارس قائلة: أحيانا أستيقظ ليلا وأفكر يا إلهي ماذا لو وصلت الجرافات. ويمثل هذا الحقل الزراعي جبهة مواجهة في جزيرة مالطا المتوسطية الصغرى والمكتظة بالسكان، حيث يزدهر قطاع البناء على حساب الأراضي الزراعية والقرى الهادئة، مهددا في الوقت ذاته مواقع تاريخية وأثرية مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو. وتعيش مالطا على موقع طفرة غير مسبوقة في تصاريح البناء، على الرغم من الفضائح المتلاحقة التي تحيط بقطاع التطوير العقاري، إذ أثار قرار هدم ثكنة عسكرية بريطانية تاريخية تعود إلى القرن 19 لبناء مجمع سكني وفندقي غضبا شعبيا عارما، وسط تحذيرات من خبراء التراث بأن معبد سانتا فيرنا الذي يعود لعصور ما قبل التاريخ بات مهددا بالخطر أيضا، وهو ما دفع اليونسكو لإصدار تحذير جدي العام الماضي بشأن وضع العاصمة فاليتا المدرجة في قائمة التراث العالمي.
1: سلام على من سهروا لتنام الكويت آمنة، وعلى من وقفوا في وجه الخطر لتبقى رايتها عالية.

أنتم درع الوطن إذا ادلهمت الخطوب، وسياجه إذا تكاثرت التهديدات، وسيوفه إذا امتدت يد العدوان. رجال صدقوا العهد فكانوا للأرض حصنا، وللسماء حارسا، وللشعب طمأنينة.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولتنا الأولى من أخبار الديرة. أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجالهمة أن شباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثلون طاقة تغيير، وهم صناع المستقبل وشركاء فاعلون في صنع القرار وتحقيق التنمية. وقال الوزير الجالهمة في تصريح صحفي أمس السبت بمناسبة يوم الشباب الخليجي الذي يصادف السادس من يونيو كل عام إن بناء الخليج أقوى يبدأ من الاستثمار في عقول الشباب وتمكينهم من المبادرة والابتكار. وخاطب الشباب الخليجي قائلا: أنتم طاقة تغيير وصناع المستقبل، واليوم نحتفل بكم وبقدرتكم على الابتكار والمبادرة والتميز، فتمسكوا بالعلم واستثمروا الفرص وشاركوا في بناء خليج أقوى بالفكر الجريء والعمل الجاد والتعاون الخليجي. يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتفي في 6 يونيو كل عام بيوم الشباب الخليجي بهدف تسليط الضوء على دور الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء المستقبل وإبراز إنجازاتهم وتعزيز مساهماتهم في مسيرة التنمية المستدامة.

0: ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، عقدت جامعة الكويت أمس السبت اختبار القدرات الأكاديمية للمجموعة الثانية من طلبة الثانوية العامة في مدينة صباح السالم الجامعية. وذكرت الجامعة في بيان صحفي أن الاختبار اشتمل على اللغة الإنجليزية والعربية والرياضيات واللغة الفرنسية، إضافة إلى الاختبارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفق النظامين الورقي والإلكتروني. وأضافت أن اختبار القدرات الأكاديمية يعد إحدى الأدوات الرئيسية في منظومة التقييم والقياس، ويأتي ضمن جهود الجامعة المستمرة للارتقاء بجودة العملية التعليمية وتطوير آليات التقييم، بما يعزز جاهزية الطلبة للالتحاق بالتخصصات الجامعية المختلفة وفق معايير أكاديمية دقيقة، وينسجم مع ركيزة الجودة ضمن توجيهاتها الاستراتيجية. وأشارت إلى أن الاختبارات أقيمت على فترتين، امتدت الفترة الأولى من الساعة 9 صباحا لمدة ساعتين، فيما عقدت الفترة الثانية من الساعة 1 ظهرا لمدة ساعتين، وسط استعدادات تنظيمية وفنية متكاملة أسهمت في توفير بيئة لاختبارات مناسبة وضمان انتظام سير الاختبارات وانسيابيتها.
1: أطلقت وزارة الداخلية أمس السبت خدمة إصدار تأشيرة العمالة المنزلية والسائق، وذلك عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن الخدمة تتيح إصدار تأشيرات العمالة المنزلية والسائق إلكترونيا لفئتي الأنثى العزباء والأنثى المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء بواقع سائق واحد وعاملة منزلية واحدة، فيما تتيح للذكر المتزوج أو المطلق أو الأرمل بواقع سائق واحد وثلاثة أو ثلاثة عمالة منزلية بحد أقصى. وأضافت أن الخدمة تتيح للذكر الأعزب إصدار تأشيرة لسائق واحد فقط.

مستمعينا الكرام، لحظات وننضم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية ولنعود في برنامج صباح الخير.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران لبحث مسار المفاوضات. الولايات المتحدة تهاجم مواقع في إيران ردا على إطلاقها مسيرات استهدفت مضيق هرمز. تصاعد الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب لبنان.

0: تنديد دولي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي دورية تابعة للجيش اللبناني. الاتحاد الأوروبي يقول أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي يشكل فرصة متجددة لإنهاء النزاع وتحقيق سلام وأمن دائمين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة، وحركة المقاومة الإسلامية حماس تقول إن هذا التصعيد يهدف إلى تدمير وقف إطلاق النار. الآلية الخماسية بشأن السودان تؤكد دعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون لتعزيز سلام دائم. حلف الناتو يعزز انتشاره في فنلندا والسويد. تصعيد متبادل بين موسكو وكييف وسط تعثر جهود التسوية السياسية. والصين تعزز وجودها شرق تايوان ردا على حملة يابانية فلبينية لترسيم الحدود. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان.
1: شكرا لزملائنا من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وعودة من جديد لبرنامج صباح الخير. وتذكروا دائما أعزائي المستمعين أن كل صباح يحمل فرصة جديدة، وأن الأمل لا يغيب ما دمنا نثق بالله ونمضي بقلب مطمئن. أهلا بكم في صباح الخير.

0: 105.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد واسبوع جديد. بعد ان اغلقنا الاسبوع الماضي على تداولات ايجابيه ارتفع فيها مؤشر السوق العام الى مستوى 8755 نقطه، وكذلك قيمه تداول ارتفعت اكثر من 100 مليون، 113 مليون دينار تداولات كانت في يوم الخميس الماضي، كميه تداول 448 مليون سهم و866 ألف، عدد الصفقات كان 25 صفقة. وكذلك أيضا كانت يعني خلاصة الأسبوع الماضي وجدنا أيضا هناك يعني نشاط على 88 شركة من شركات السوق كانت قد ارتفعت، بينما 29 شركة من الشركات كانت متراجعة، و11 شركة على استقرار، و11 شركة أيضا خامية لم يتم التداول عليها. خلاصة أيضا الأسبوع الماضي مستمعين الكرام أن كان هناك جلستين انخفضت فيها مؤشرات السوق وكانت التداولات سلبية، وجلستين أخريتين هذه الجلستين كانت قد حققت مكاسب وارتفع فيها المؤشر وارتد وعدل على كثير من الشركات من شركات السوق، سواء كانت الشركات القيادية أو حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة. هناك شركات حققت مكاسب وارتفعت مثل يونيكاب، وصلت إلى مستويات 308 فلوس، التقدم 575 فلس، ورقية 216 فلس، التجارية 191 فلس بكميات عالية، التجارية بلغت 13 مليون سهم و33 ألف، الخصوصية 224 فلس، أبار 185 فلس، وسينرجي 129 فلس، سنام 315 فلس، الإنماء ارتفعت حتى وصلت لمستويات 127 فلس بكميات بلغت 6 مليون سهم و400 ألف. هذه هي تداولات على أكثر 10 شركات مرتفعة من أصل 88 شركة من شركات السوق كانت على تداولات إيجابية وارتفاعات. هناك أيضا شركات يعني عاكست مسار السوق في هذا الارتفاع الذي كان في يوم الخميس وتراجعت، على رأس هذه الشركات وطنية مينباء

تراجعت حتى وصلت إلى 227 فلس وبكميات عالية 9 مليون سهم و996 ألف. منتزهات أيضا من ضمن الشركات المتراجعة وصلت إلى مستويات 136 فلس، تمدين العقارية 415 فلس، الجزيرة دينار 631 فلس، بترولية 626 فلس، أسيكو 448 فلس، كميفك 180 فلس، المشتركة 932 فلس، ومنشآت 206 فلوس، الإماراتية 120 فلس. كل هذه الشركات بكميات يعني منخفضة ومتراجعة حقيقة مقارنة بالشركات التي ارتفعت، بينما أيضا نجد أن 9 مليون و996 ألف الكميات التي كانت تداولت عليها على وطنية من باء، وبعد ذلك تصدرت الارتفاعات. هناك شركات أيضا من حيث الكميات الأولى تصدر الكميات، أكثر 10 شركات من حيث الكميات في يوم الخميس الماضي كلها كانت يعني باللون الأخضر، أغلاقها كلها كانت مرتفعة. الأولى 41 مليون سهم و848 ألف، وطنية أيضا 41 مليون سهم و559 ألف، جي اف اتش تداولت عليه 26 مليون سهم و925 ألف، تنظيف 16 مليون سهم و100 ألف، تجارة 14 مليون سهم و959 ألف، التجارية 13 مليون و33 ألف، بيتك 10 مليون و840 ألف، منازل 10 مليون و600 ألف، أرجان 10 مليون و300 ألف، الامتياز 10 مليون و70 ألف. هذه بالنسبة للكميات كلها كانت مرتفعة. أما بالنسبة للسيولة فالسيولة كلها أيضا كانت في اللون الأخضر ومرتفعة. أكثر 10 شركات من حيث السيولة كلها كانت بارتفاع ما عدا الوطني، الوطني الذي تراجع حتى وصل لمستويات 830 فلس، بيت 8 مليون و416 ألف، وطني 7 مليون و564 ألف دينار، إيفا فنادق 6 مليون و116 ألف دينار، الأولى 5 مليون و947 ألف دينار، وطنية 5 مليون و50 ألف دينار، جي أف إتش 5 مليون و8 ألاف، تنظيف 4 مليون و702، زين 4 مليون و185 ألف، عقارات الكويت 3 مليون و292 ألف دينار، وأرزان 3 مليون و99 ألف دينار. هذه بالنسبة للشركات التي يعني ارتفعت فيها السيولة، وكانت هذه أكثر 10 شركات من شركات السوق في يوم الخميس الماضي ختام التداولات في الأسبوع الماضي. بالنسبة للصفقات نجد أن بيتك هو الأعلى في الصفقات 1520 صفقة، يليه وطني، الوطني 1132 صفقة، زين 1010 صفقات، زين أيضا كان مرتفع عند مستويات 600 فلس، وطنية من باء 931 صفقة، وطني 923 صفقة، وطنية 923 صفقة، والأولى 917 صفقة، وتنظيف 890 صفقة، جي اف اتش 817 صفقة، ايفا فنادق 590 صفقة، والتجارية 557 صفقة. إذا الأسبوع الماضي كان في جلستين على تراجع كانت التداولات، وجلستين كانت على ارتدادة وعلى لون أخضر، وختمنا الأسبوع الماضي بانطلاقة جيدة للسيولة وارتفاع فوق مستوى 100 مليون 113 مليون دينار، وهذه معدلات إيجابية، وبإذن الله تنطلق أكثر، ونرى إن شاء الله بإذن الله في بداية هذا الأسبوع عودة من جديد إلى التماسك، إلى السيولة المرتفعة، إلى الكميات العالية الإيجابية واللي تنعكس لون أخضرا على جميع المؤشرات وجميع الشركات القيادية والصغيرة والمتوسطة من السوق الرئيسي. هذا ما نأمله دائما لإخواننا متداولين سوق الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.

0: صباح الخير.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية، والوقاية خير من العلاج.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولتنا الصحية، تمارين تطيل العمر، دراسة تكشف الوصفة المثالية. كشفت دراسة حديثة تابعت أكثر من 147 ألف شخص لمدة وصلت إلى 30 عاما أن الجمع بين التمارين الهوائية وتمارين المقاومة يرتبط بأفضل النتائج الصحية وأطول متوسط للعمر مقارنة بالاعتماد على نوع واحد فقط من التمارين. وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت مؤخرا في المجلة البريطانية للطب الرياضي أن ممارسة تمارين المقاومة لمدة تتراوح بين 60 و 120 دقيقة أسبوعيا إلى جانب نشاط هوائي منتظم مثل المشي أو الجري أو ركوب الدراجة ارتبطت بأدنى معدلات الوفاة بين المشاركين. ورصد الباحثون أن ممارسة تمارين المقاومة لمدة 90 إلى 120 دقيقة أسبوعيا ارتبطت بانخفاض خطر الوفاة من كل الأسباب بنسبة 13% وانخفاض خطر الوفاة الناتج عن أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 19%.
1: كلمة طيبة في الصباح مستمعي الكريم تقيك ضغوط الأسبوع وتحمي صحتك النفسية. أظهرت أحدث الدراسات الطبية الصادرة هذا العام عن صحة النفس أن تبادل التحيات الصباحية البسيطة مع المحيطين بنا سواء كانوا من الأهل في المنزل أو الجيران أو حتى زملاء العمل مع بداية الدوام ليس مجرد سلوك اجتماعي عابر بل هو ضرورة صحية أثبتها العلم، حيث وجد الباحثون أن هذا التواصل الإيجابي المبتكر يحفز الدماغ فورا على إفراز هرمون الإكسيتوسين وهو الهرمون المسؤول عن تعزيز مشاعر الأمان والطمأنينة. هذا التدفق الهرموني السريع يعمل كدرع واق يقلل من مستويات القلق التلقائي الذي يصيب البعض مع بداية الأسبوع، مما يجعل الجسد والعقل أكثر مرونة وقدرة على مواجهة ضغوط العمل ومهام اليوم بكل هدوء. نصيحتنا لكم من برنامج صباح الخير، لا تبخلوا اليوم بابتسامة صادقة أو كلمة طيبة تقال بحب، فإنها لا تسعد من حولكم فحسب بل تصنع يومكم أنتم أولا وتمنحكم طاقة صحية تبدأون بها أسبوعكم بكل انشراح. صباحكم تواصل ومحبة.

تناول الأفوكادو لمدة 6 أشهر يحمي من السكري. كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تناول ثمرة أفوكادو واحدة يومياً قد يسهم في تحسين التحكم بمستويات السكر في الدم من خلال خفض ما يعرف بالحمل الجلاسيمي للنظام الغذائي، مما يسهل علاج السكري. الأفوكادو غني بالألياف والدهون الصحية، وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة التطورات الحالية في التغذية أن الأنظمة الغذائية منخفضة الحمل الجلاسيمي ترتبط بتحسين الاستجابة للسكري في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وفق موقع ميدل نيوز. وشملت الدراسة أكثر من 1000 شخص يعانون زيادة في محيط الخصر، وهو أحد عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض الأيضية، حيث جرى تقسيم المشاركين إلى مجموعتين. الأولى استمرت على نظامها الغذائي المعتاد، فيما أضافت المجموعة الثانية حبة أفوكادو كبيرة يوميا لمدة 6 أشهر دون إجراء تغييرات أخرى على نمط الحياة. وأظهرت النتائج انخفاضا ملحوظا في الحمل الجلاسيمي لدى المجموعة التي تناولت الأفوكادو بشكل يومي، رغم عدم حدوث تغيير

0: كبير في المؤشر الجلاسيمي، ما يشير إلى أن الفائدة تعود إلى التركيبة الغذائية للأفوكادو نفسه.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج

0: الصحافة. صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: ساعتنا تشير مستمعينا الكرام إلى 7:29 دقيقة صباحا، موعدكم مع صحافتنا لهذا اليوم، نبدأها بأبرز العناوين المحلية.

وزير الشباب والرياضة. شباب دولة دول مجلس التعاون الخليجي صناع المستقبل وشركاء في تحقيق التنمية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين. وزارة الداخلية تطلق خدمة إصدار تأشيرات العمالة المنزلية والسائق عبر تطبيق سهل. الداخلية ضبط أوراق مشبعة بمواد مخدرة بحوزة متهم من جنسية عربية. التعليم العالي تختتم حملة وجهني الإرشادية للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرنامج البعثات الخارجية. جامعة الكويت تعقد اختبار القدرات الأكاديمية للمجموعة الثانية من طلبة الثانوية. الطيران المدني استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر ساعتين وتحويل 11 رحلة.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. ترامب عن ماسك أصبح صديقي مجددا وهو عبقري بنسبة 80%. البابا يدعو من إسبانيا إلى تعزيز الحوار بين الأديان لتحقيق السلام. عن لبنان لن يتهاون في حماية أرضه وشعبه. البداوي الهجمات الإيرانية تهدد أمن واستقرار المنطقة وتقوض السلام. البنتاغون يرفع مستوى تهديد التجسس الإسرائيلي على أمريكا للدرجة القصوى. الجيش اللبناني يعلن مقتل عدد من عسكريه بينهم ضابط في غارة إسرائيلية جنوب لبنان. البيت الأبيض لاعبو إيران المشاركون في كأس العالم حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة. رفض بريطاني لتدخل أمريكي صارخ يؤجج نيران الانقسام.

0: وإلى أبرز العناوين الاقتصادية، سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 4 دولارات و13 سنت ليبلغ 103 دولار و82 سنت. بيت التمويل الكويتي، نسب إشغال العقارات الاستثمارية تبلغ 92% في الربع الأول. مصفاة الدقم تحقق 275 مليون دولار أرباحا خلال عام 2025. روسنفت، إغلاق مضيق هرمز يهدف لتغيير قواعد سوق الطاقة لصالح أمريكا. شركة كي نت تطلق تحديثا لبوابة الدفع الإلكتروني لتواكب التقنيات المالية الحديثة. سبيس إكس توقع صفقة ضخمة لتزويد جوجل خدمات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي. طفرة وظائف الضيافة الأمريكية مع اقتراب كأس العالم. أمريكا سنضيف 40 مليون برميل إلى الاحتياطي النفطي بعد انتهاء الصراع مع إيران.
1: وإلى أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا لهذا الصباح، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن المجال الجوي الكويتي أغلق مؤقتا من الساعة 4:15 فجر أمس السبت حتى الساعة 6:15 صباحا في إجراء احترازي عقب تعرض البلاد لعدوان إيراني آثم بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. وقالت الهيئة في بيان إن الجهات المعنية فعلت الإجراءات والخطط المعتمدة للتعامل مع الحالة الطارئة بما يضمن سلامة المسافرين والطواقم الجوية والمنشآت المرتبطة بقطاع الطيران المدني. وذكرت أنه تم خلال فترة الإغلاق تحويل 11 رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة إلى مطارات مجاورة حفاظا على سلامة الركاب والطواقم الجوية وضمان استمرار العملية التشغيلية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة. وأوضحت أنه بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر، تقرر استئناف حركة الملاحة الجوية واستقبال الرحلات اعتبارا من الساعة 6:15 صباحا. وأضافت أنه تمت إعادة الرحلات المحولة من مطاري الدمام والرياض إلى مطار الكويت الدولي بعد استئناف الملاحة الجوية وإعادة فتح المجال الجوي الكويتي. بهذا مستمعين الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم في صباح الخير.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: لا تدع شيئا يعكر مزاجك. الزمن بحاجة إلى من يطبطب على أكتافنا لكي نعيش بسلام. سامح، ما في أجمل من اللي يسامح.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: ضمن تصفيات كاس آسيا 2015 المباراة اللي جمعت بين الكويت وتايلاند، يسجل هدف الأول لصالح المنتخب الكويتي بدر المطوع.
3: هذه ممكن الآن جول لبدر المطوع. الله على الكويتي وعلى إبداع الكويتي وعلى الكبير بدر المطوع.
2: ويضيف الهدف الثاني للمنتخب الكويتي حسين فاضل.
3: يلا يا الأزرق، هذا الأزرق وهذه خطورته، والله هذا يوم الغنايم يا الأزرق. الكويت فن، الكويت متعة، الكويت روعة. يا سلام على كرة هيئت لتسجل، كرة لعبت لتستقر في الشبكة. الكويت 2 من كرة ثابتة على رأس حسين فاضل.
2: ويسجل هدف الثالث المنتخب الكويتي حمد أمان.
3: الثالث الله على البديل أمان. أول لمسة من حمد أمان يضع النقاط الثلاث في أمان. أوهو على الكويتي بحثا عن النقاط الثلاث، الكويتي يسجل أهدافا ثلاث.
2: وعلى الدقائق الأخيرة يسجل هدف الوحيد للمنتخب التايلندي عن طريق اللاعب تشوناتيب.
3: من كبيرة المنتخب التايلندي يرسل كرة، الله الله، المنتخب التايلندي يسجل هدف. هذا اللاعب البديل يا دوب نزل وسجل.
2: وانتهت المباراة بفوز المنتخب الكويتي على المنتخب التايلندي بنتيجة 3-1. صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. المنتخب الكويتي يتعادل أمام تايلند بنتيجة 2-2. انتخابات رئاسة ريال مدريد تنطلق غدا. قرعة كأس ألمانيا تضع بطل الدرجة الثالثة أوستنبرغ. الإصابة تبعد الألماني كارول عن صفوف المنتخب الألماني في المونديال. المنتخب الكويتي للبولو يشارك في بطولة العالم في باكو. ليفربول يعلن تعيين المدرب الإسباني إيراولا خلفا لسلوت. توتنهام يعلن ضم الاسكتلندي روبرتسون. المنتخب البلجيكي يحقق الفوز على تونس بنتيجة 5-0. إيدرسون ينضم إلى نادي مانشستر يونايتد مقابل 45 مليون يورو قادما من نادي أتلانتا الإيطالي. إنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع لاعب نادي ليفربول جونز. المنتخب السعودي حقق الفوز في مباراة ودية على منتخب بورتوريكو بنتيجة 3-0. بايرن ميونخ مهتم بضم لاعب ريون جوما البالغ من العمر 17 عام من نادي ليفربول. يخطط بيريز رئيس نادي ريال مدريد لتقديم عرض رسمي بقيمة 150 مليون يورو للاعب بايرن ميونخ أوليسي. ننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. في إطار المرحلة الأولى من استعدادات لبطولة الخليج 27 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، خاض منتخب الكويت الوطني مباراة ودية دولية أمام نظيره التايلندي في العاصمة بانكوك، وانتهت بتعادل مثير بنتيجة 2-2، حيث قلب الأزرق تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى تعادل ثمين في الثاني. وبدأت المباراة بسيطرة نسبية للمنتخب التايلندي، ولكن رجال الأزرق قلبوا الطاولة على المنتخب التايلندي في الشوط الثاني، وانتهت المواجهة المثيرة بتعادل إيجابي 2-2، ليخرج الأزرق بمكاسب فنية ومعنوية مهمة في بداية مشواره التحضيري نحو خليجي 27، مؤكدا قدرته على العودة رغم الظروف الصعبة. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير عالم تكنولوجيا.
0: تقنيات جديدة.
1: عالم تكنولوجيا،
0: عالم فيه الحاجة.
4: أم الاختراع.
1: عالم من الإبداع والابتكار.
0: عالم تكنولوجيا. أهلا بكم أيها الأحبة، دائما لدينا الجديد في صباح الخير. التكنولوجيا الحديثة عالم مدهش بل مذهل، يفتح للمهتمين مسارات لها أول وليس لها آخر، فقط علينا اختيار ما يناسبنا من كل ما هو جديد. تقرير أممي يحذر من تكلفة الذكاء الصناعي البيئي.

المياه الكارثية، حيث مياه يستنفقها ويستنفرزها كل احتياجات البشر. أجل، يستنزف مياه تفوق احتياجات البشر. هذا التقرير إنه بحلول العام 2030 يتوقع تقرير جديد صادر عن منظمة الأمم المتحدة أنه قد يتضاعف استهلاك الذكاء الصناعي للطاقة ليلتهم 3% من إجمالي الكهرباء في العالم، وينتج انبعاثات كربونية تعادل ما تنتجه المملكة المتحدة بأكملها، فضلا عن استنزاف مياه للتبريد تفوق الاحتياجات السنوية لمياه الشرب لجميع سكان الأرض. ينبه التقرير إلى أن التوسع في استخدام الذكاء الصناعي يتبع مبدأ يعرف بمفارقة جيفونز، وهي نظرية صاغها عالم الاقتصاد ويليام ستانلي جيفونز في القرن 19 بعد مراقبته لاستهلاك الفحم في إنجلترا. وتتوقع هذه النظرية أن التحسينات التكنولوجية التي ترفع كفاءة استهلاك مورد ما تؤدي في النهاية إلى زيادة الاستهلاك الإجمالي بدلا من خفضه، لأن خفض التكلفة يفتح الباب لابتكار استخدامات جديدة وتوسيع نطاق الطلب. وكما قلنا في البداية أصدقاء المستمعين، التكنولوجيا الحديثة عالم مدهش يفتح للمهتمين مسارات لها أول وليس لها آخر. فقط علينا اختيار ما يناسبنا من كل ما هو جديد.

0: 89.5 اف ام
1: من اذاعه دوله الكويت. اذاعه دوله الكويت برنامج صباح الخير.
2: أهلا بكم أيها الأحبة، وهذه هي جولة مع أخبارنا المحلية. نبدأها بالامتنان الحقيقة لوزارة الداخلية على الجهود التي تبذل لحماية المجتمع. أعلنت وزارة الداخلية ضبط متهم من جنسية عربية بحوزته 140 ورقة E4 مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة وكميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة مروجي السموم وحماية المجتمع من آفة المخدرات. قالت الداخلية في بيان صحفي أمس السبت إن عملية الضبط جاءت بعد تحريات ورصد ميداني دقيق، إذ عثر بحوزة المتهم على 40 جرام من مادة الحشيش و15 جرام من مادة الشبو، إضافة إلى 200 ملي من مادة السي بي دي وميزانين حساسين يستخدمان في تجهيز وتوزيع المواد المخدرة. أوضحت الداخلية أن الأوراق المشبعة بالمؤثرات العقلية تعد من الأساليب الإجرامية المستحدثة التي يلجأ إليها بعض مروجي المخدرات لمحاولة إخفاء المواد المخدرة وتمويهها بطرق يصعب اكتشافها، إلا أن يقظة رجال المكافحة وكفاءة إجراءات الرصد والتحري أسهمت في إحباط هذا النشاط الإجرامي وضبط المتهم والمضبوطات. أضافت الداخلية في بيانها أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وأحالته إلى مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص، وأكدت استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات وعدم تهاونها في التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع أو استهداف فئة الشباب بهذه السموم كفوية الداخلية.
3: أعلنت وزارة التربية عن استكمال إجراءات الوظائف الإشرافية التعليمية المتمثلة في الدورة التدريبية المنتهية باختيار 3600 مرشح ومرشحة لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية بمختلف فئاتها، وتشمل مدير مدرسة ومدير مدرسة مساعد وموجه فني ورئيس شعبة ومشرفة فنية. وذكرت وزارة التربية في بيان صحفي أن ذلك يأتي ضمن المسار المعتمد لاختيار القيادات التربوية والإشرافية وتأهيلها بما يواكب متطلبات تطوير المنظومة التعليمية. وأوضحت أن الدورة التدريبية ستعقد خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو الحالي لمختلف الفئات الإشرافية، فيما سيعقد الاختبار الإلكتروني خلال الفترة من 21 إلى 23 من الشهر ذاته وفق المواعيد والجداول المنظمة لذلك. وأكدت حرصها على استكمال جميع مراحل الترشيح أو الترشح للوظائف الإشرافية التعليمية وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، وبما يسهم في اختيار الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة العمل التربوي وتعزيز جودة المخرجات التعليمية وتحقيق مستهدفات التطوير المؤسسي في الوزارة.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

0: في جولتنا هذا الصباح، وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران لبحث مسار المفاوضات. الولايات المتحدة تهاجم مواقع في إيران ردا على إطلاقها مسيرات استهدفت مضيق هرمز. تصاعد الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب لبنان. تنديد دولي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي دورية تابعة للجيش اللبناني. الاتحاد الأوروبي يقول أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي يشكل فرصة متجددة لإنهاء النزاع وتحقيق سلام وأمن دائمين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة، وحركة المقاومة الإسلامية حماس تقول إن هذا التصعيد يهدف إلى تدمير وقف إطلاق النار. الآلية الخماسية بشأن السودان تؤكد دعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون لتعزيز سلام دائم. حلف الناتو يعزز انتشاره في فنلندا والسويد. تصعيد متبادل بين موسكو وكييف وسط تعثر جهود التسوية السياسية. والصين تعزز وجودها شرق تايوان ردا على خطة يابانية فلبينية لترسيم الحدود. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح حول التصعيد العسكري في المنطقة، حيث نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا مساء أمس عن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي القول أنه يحمل خلال زيارته الحالية إلى طهران رسالة خاصة ومهمة من قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف إلى المرشد الأعلى في إيران مجتبى خامنئي. وأعرب نقوي عن أمله في أن يسير كل شيء بشكل جيد ونصل إلى النهاية. ويلتقي وزير الداخلية الباكستاني الذي تؤدي بلاده دور الوسيط بين طهران وواشنطن اليوم، يلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين منهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. حول هذا الموضوع يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود:
1: يعني أعتقد الزيارة هامة لوزير الداخلية الباكستاني، يحمل رسالة إلى المرشد من قبل قائد الجيش ورئيس الوزراء الباكستاني. إذا لم يكن هنالك في هذه الزيارة شيء نقول بريق من الأمل لتحريك نقول المياه الراكدة على صعيد المفاوضات الغامضة، يعني لا يوجد مواجهة أمريكية إيرانية على صعيد دبلوماسي. نحن نرى تصعيد من كلا الطرفين، يعني إيران تساوم أمن المنطقة من جديد على وقف إطلاق النار، أمريكا في غارات محدودة هنا وهناك داخل إيران. أنا أعتقد أنه من المبكر الحديث عن أن النظام جاهز للتنازلات. هو يقول ترامب واضح أن يعني هناك ليس موضوع تعجيز للشروط الأمريكية، لكنها إلى الآن استحالة الموافقة عليها من قبل الجانب الإيراني. لكن ما هي الملفات الشائكة بالفعل؟ هل نحن نتحدث عن اليورانيوم وخروجه أو التخصيب ونسبته أو موضوع البلسي أو موضوع الميليشيات أو موضوع هرمز؟ يعني جملة من الملفات الشائكة ليس من السهل. لذلك حين يقول تحتاج من الوقت لعلم ترامب أن كل ملف يحتاج الكثير من تطبيق على صعيد الوقت وليس فقط مذكرة تفاهم. ربما يعني إذا كانت الأمور تذهب إلى حلول جزئية نصل إلى غرق في ماراثوني دبلوماسي، وهذا ما تريد إيران أنا في اعتقادي، نقل المراحل، تأجيل النووي للمرحلة الرابعة، يعني كلها تبقى تسريبات. لكن الأهم كما ذكرت لك الأفعال. نحن على الأرض لا نرى شيء على صعيد التهدئة، نرى تصعيد بين الفينة والأخرى. والجانب الإيراني رغم الجولات المطلوبية للجانب الباكستاني وجهوده المضنية لتجنيب المنطقة من جديد العودة إلى الحرب، هذا سيناريو خفت حدته في التهديدات الأمريكية، وهو مؤشر إيجابي نوعا ما. ترامب لم يعد يهدد الكثير، لكن يذكر الإيرانيين أنه قضى على الجيش الإيراني، قضى على البنية التحتية.
0: الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود، وقد حدثنا حول آخر التطورات بين طهران وواشنطن. وعلى الصعيد الميداني، قال الجيش الأمريكي إنه هاجم مواقع رادارات ساحلية إيرانية بعد إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه مضيق هرمز. عزيز فهمي والتفاصيل.
2: أعلنت القيادة المركزية سيتكوم إن القوات الأمريكية شنت ضربات استهدفت مواقع رادار في إيران بعد إسقاطها 4 طائرات مسيرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه أطلقت باتجاه مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية أن المسيرات الإيرانية شكلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية في المنطقة، ولذلك شنت القوات الأمريكية ضربات استهدفت مواقع الرادار الإيرانية للمراقبة الساحلية في منطقتي غروك وجزيرة قشم، وذلك في إطار الدفاع عن النفس. وأكدت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية في حالة تأهب واستعداد للرد على أي عدوان إيراني غير مبرر، وذلك أيضا في سياق الدفاع عن النفس. وردا على ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أمريكية في المنطقة للرد على الضربات الأمريكية. وأفادت وكالة إرنا في بيان من الحرس الثوري أن 4 ناقلات نفط فجر السبت حاولت الخروج من مضيق هرمز بتحريض وتوجيه القوات الأمريكية وبدون تنسيق مع البحرية الإيرانية. وعندما لم تنصاع هذه الناقلات لتحذير البحرية الإيرانية، تم استهداف أحد هذه الناقلات وإيقافها، بينما عادت الناقلات الأخرى أدراجها. وتابع البيان أن الطائرات الأمريكية قصفت برج اتصالات في جزيرة قشم وبرجا آخر في جزيرة سيريك، وقامت إيران بالرد على هذه الضربات باستهداف قاعدتين جويتين أمريكيتين في المنطقة. وتعكس هذه التطورات تسارع الهجمات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي يعكس الجمود إن لم نقل التراجع الذي تشهده المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ويخشى كثير من المراقبين أن تنزلق الأمور إلى حرب شاملة من جديد بين الطرفين. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: ومنها نتحول إلى جنوب لبنان، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين على منطقة القطران جنوب لبنان، في حين تصاعدت الغارات والقصف المدفعي على مناطق واسعة في الجنوب اللبناني. سحر بشارة والتفاصيل.
3: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلا اعتداءاته في الجنوب وكذلك في البقاع الغربي، حيث أغار الطيران الحربي على بلدة سحمر. أما في الجنوب فقد طالت الغارات بلدتي دير كيفة ودير عامس في قضاء صور، وبلدة حريص في قضاء بنت جبيل، وبلدتي زفتة وكفر تبنيت في قضاء النبطي. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3593 قتيلا و10909 جريحا، وأشارت إلى مقتل امرأتين إضافة إلى 22 جريحا بينهم 3 أطفال وسيدة في الغارة التي استهدفت بلدة السكسكي في قضاء صيدا. إلى ذلك سقط 10 قتلى على الأقل إضافة إلى عدد من الجرحى بينهم مسعفين في الغارات التي استهدفت بلدات حروف وجوية ودير الزهراني وزفتة وطير دبة وحبوش وزبدين ومدينة النبطي. وفي تصعيد خطير، استهدف جيش الاحتلال صباح أمس آلية عسكرية للجيش اللبناني على طريق الخردلي في قضاء النبطي، ما أدى إلى مقتل ضابطين برتبة عميد ونقيب وعسكري. وأكدت قيادة الجيش أن استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتعمد والمتكرر على لبنان وشعبه وعلى الجيش يزيد الجيش صلابة وعزما على التصدي لهذه المحاولات العدوانية الهادفة إلى إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار ووقف إطلاق النار الشامل والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أدان من جهته الاعتداء الإسرائيلي، واعتبر أنه يشكل انتهاكا صارخا للسياسة السيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب على الرغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من دون رادع. بالتوازي، أعلنت قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب أن الحادث يشكل انتهاكا جسيما لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ولقرار مجلس الأمن 1701. في المقابل، قال جيش الاحتلال أن الحادث قيد التحقيق وأن المركبة كانت تسير في منطقة قتال نشطة، زاعما أن قواته تعمل ضد حزب الله فقط وليس ضد الجيش اللبناني. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: إلى ذلك، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، معتبرا أنه يشكل فرصة لإنهاء النزاع وتعزيز الاستقرار، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل ببنوده ووقف الأعمال العسكرية. كما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، مؤكدا مواصلة دعمه للحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، ومعلنا تخصيص 100 مليون يورو لتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية. وفي الشق الإنساني، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لقوة يونيفيل وأدان الهجمات التي تستهدم عناصرها، مؤكدا أن استهداف السلام انتهاك للقانون الدولي ويستوجب المساءلة. ونتحول إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة بالقطاع، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين. وفي الضفة الغربية المحتلة، دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف العدوان المتصاعد الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد للانتهاكات المستمرة. حسن جعفر والتفاصيل.
4: في ظل تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهت السلطة الفلسطينية رسائل عاجلة لأعضاء مجلس الأمن الدولي وللرئيس الأمريكي وكذلك للاتحاد الأوروبي، أكدت من خلالها بأن حكومة الاحتلال ماضية قدما في تصعيد العدوان في الأراضي الفلسطينية، ويتطلب ذلك التدخل العاجل والجاد للقول لحكومة الاحتلال كفى. لكن حكومة الاحتلال واصلت إطلاق العنان لجيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين شن اقتحامات لعديد المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية. كما وفرت حكومة الاحتلال الحماية والدعم للجماعات الاستيطانية بشن اعتداءات على القرويين الفلسطينيين، وخاصة على قريتي أبو فلاح وحوارة الواقعتين في محافظتي نابلس ورام الله، حيث أدرم العشرات من المستوطنين النار في 15 مركبة في بلدة حوارة، وأطلقوا الرصاص على منازل أهالي بلدة أبو فلاح. هذا يأتي في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال العشرات من الفلسطينيين ومن أماكن متفرقة من الأراضي الفلسطينية، 14 من مدينة القدس المحتلة والتي حولها جيش الاحتلال إلى سكونة عسكرية، ونشر عشرات الحواجز في البلدة القديمة وبعد العشرات من المقدسيين عن محيط المسجد الأقصى. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: ومنها نتحول إلى الملف السوداني، حيث أكدت الآلية الخماسية المعنية بالسودان والتي تضم جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أكدت تجديد التزامها بدعم مسار سياسي شامل بقيادة سودانية بما يسهم في تعزيز فرص التوصل إلى سلام دائم ومستدام في السودان. الطيب آدم والمزيد من التفاصيل.
5: تمكنت قوات الفرقة الرابعة والقوات المساندة لها بمنطقة دمازين من إحباط هجوم واسع على منطقة البركة جنوب إقليم النيل الأزرق. وأكد قائد متحرك النبأ اليقين العميد الركن عباد الطاهر أن القوات السودانية كانت

0: على جاهزية كاملة للتعامل مع الهجوم، مضيفا أن القوة المهاجمة وقعت في كمين نصبه الجيش السوداني أسفر عن تدمير عدد من المركبات القتالية وتكبيد القوة المهاجمة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وعلى الصعيد الدولي، أكدت الآلية الخماسية المعنية بالسودان المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والتي تضم جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تجديد التزامها بدعم مسار سياسي شامل بقيادة سودانية، بما يسهم في تعزيز فرص التوصل إلى سلام دائم ومستدام في السودان. الطيب آدم، لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
1: في بروكسل، بدأ حلف الشمال الأطلسي الناتو تعزيز انتشاره العسكري في فنلندا والسويد عبر إطلاق عمليات جديدة للقوات البرية في أقصى شمال أوروبا، وذلك في خطوة قال إنها تهدف إلى دعم أمن المنطقة في مواجهة النشاط العسكري الروسي والاهتمام الصيني المتزايد بالقطب الشمالي. وأكد القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا الجنرال الأمريكي أليكسيوس غرينكويتش، قال إن العمليات تهدف إلى دعم الدفاع عن الجناح الشمالي الشرقي للناتو. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحرزت تقدما ميدانيا جديدا شرق أوكرانيا، وذلك بعد السيطرة على بلدة إضافية بالتزامن مع تنفيذ ضربات استهدفت منشآت للوقود والنقل والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية. أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدة في خاركوف شرق أوكرانيا، وتواصل التقدم على كافة المحاور في شرق وجنوب البلاد، واستهدفت قوات وبلدات في دانيتسك ودنيبروبتروفسك وزاباروجيا وخرسون، وشنت ضربات على مواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات ومرافق الوقود والنقل والبنية التحتية للموانئ وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1275 جنديا أوكرانيا، وأسقطت 911 مسيرة خلال اليوم الأخير. وصرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوب بأن روسيا لم تنظر أبدا بتفاؤل مفرط إلى قدرات الولايات المتحدة كوسيط في حل النزاع الأوكراني، لكنها ترحب باستعداد واشنطن لمواصلة بذل مساعيها في هذا المجال. وقال: نحن لم نكن يوما متفائلين بشكل مفرط، ولم نبالغ قط في تقدير قدرات واشنطن على حل أي قضية معقدة بشكل نهائي، فهي تسعى لتحقيق مصالحها الوطنية ونحن نحترم ذلك. من جهة أخرى، اتهم بيسكوف الولايات المتحدة بعدم الرغبة في التعاون الثنائي، مضيفا أن واشنطن لا ترغب حاليا في الالتزام بهذا المبدأ، ورأى أن الولايات المتحدة لا تزال تربط كل شيء بحل الأزمة الأوكرانية. ووفقا له، فإن موقف واشنطن هو أولا التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، ثم تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، لكننا نعتقد أن هذا النهج خاطئ. وأضاف: نحن لا نتعجل الأمور، وبمجرد أن يصبح الأمريكيون مستعدين لاستئناف حقيقي للعلاقات سنبادر بالمثل. وصرح مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف بأن واشنطن هي من أشعلت فتيل الصراع الأوكراني وجرت الجميع إليه، والآن تتظاهر بقدرتها على التوسط، مشيرا إلى أنها تجني أرباحا طائلة من ذلك. وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول الانسحاب من مفاوضات تسوية النزاع الأوكراني، لأنها أدركت أن نتائج العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تؤول لصالح موسكو. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: ومن هنا نتحول إلى كييف، حيث قال نائب رئيسة الوزراء الأوكرانية أوليكسي كوليبا، قال إن قوات روسية استهدفت زورقين مدنيين تابعين لخدمة البحث والإنقاذ البحري أثناء تنفيذهما مهمة إنسانية في المياه الأوكرانية، ما أسفر عن وقوع إصابات. ونتحول إلى بكين، حيث أعلنت الصين يوم أمس تعزيز وجودها شرق جزيرة تايوان بإجراء ما وصفته بعمليات خاصة لإنفاذ قوانين النقل البحري في المياه، وذلك ردا على إعلان اليابان والفلبين من جانب واحد عن إطلاق محادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية في تلك المياه. وذكرت وزارة النقل الصينية أن العمليات تهدف إلى ممارسة الاختصاصات القانونية للصين في مجال الإدارة والإنفاذ البحريين، وتعزيز قدرات الدوريات وإنفاذ القانون في البحار البعيدة والمياه ذات الأهمية الخاصة، إلى جانب رفع مستوى السيطرة على حركة الملاحة في المناطق المائية الرئيسية بما يكفل سلامة النقل البحري.

ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح، حيث تدرس الولايات المتحدة استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتمويل إعادة الإعمار وتعويض الأضرار التي لحقت في دول الخليج العربي، في خطوة تضع ملف الأصول الإيرانية في صلب التفاوض الاقتصادي بين واشنطن وطهران. ويأتي ذلك وسط تمسك إيران بالإفراج عن مليارات الدولارات من أموالها المجمدة كشرط أساسي لأي اتفاق مستقبلي، مما يضفي بعدا ماليا جديدا على مسار المفاوضات بين الجانبين.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة والزميل عبد العزيز القراوي.
1: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع اليوم بمشيئة الله طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة تنشط أحيانا، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل للحرارة مع استمرار رياح شمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى متوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 44، مدينة الجهرة 47، شمالا في العبدلي 46، غرب البلاد منطقتي الشقاوة والسالمي 45، جنوبا بالوفرة 46، جزرنا الشمالية فيلة شوارب وبوبيان 44، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 39 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام النهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا ارتفاع الموج من 2 إلى 5 قدم. التيارات المائية في بداية فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 3:15 مساء، أدنى جزر الساعة 10:20 صباحا، موعد أذان المغرب الساعة 6:46. عبد العزيز القراوي.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة، أبرز ما ورد فيها من أنباء. وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران لبحث مسار المفاوضات. الولايات المتحدة تهاجم مواقع في إيران ردا على إطلاقها مسيرات استهدفت مضيق هرمز. تصاعد الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب لبنان. تنديد دولي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي دورية تابعة للجيش اللبناني. الاتحاد الأوروبي يقول أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي يشكل فرصة متجددة لإنهاء النزاع وتحقيق سلام وأمن دائمين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة، وحركة المقاومة الإسلامية حماس تقول إن هذا التصعيد يهدف إلى تدمير وقف إطلاق النار. الآلية الخماسية بشأن السودان تؤكد دعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون لتعزيز سلام دائم. حلف

يعزز انتشاره في فنلندا والسويد. تصعيد متبادل بين موسكو وكييف وسط تعثر جهود التسوية السياسية. والصين تعزز وجودها شرق تايوان ردا على خطة يابانية فلبينية لترسيم الحدود. وبهذا والإخوة نأتي لختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاء يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات، وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية. عودة معكم مستمعين الكرام لمتابعة ما تبقى من فقرات صباح الخير.

اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: مع بداية أسبوعنا النشيط وانطلاق كل شخص إلى وجهته وعمله، يهمنا دائما أن نؤمن لكم طريق السلامة، ولأن التخطيط الذكي لليوم يبدأ من معرفة مسارات الطريق، ننتقل بكم الآن في بث مباشر إلى مدير إدارة الإعلام الأمني العقيد عثمان الغريب، نتأكد منه عن حركة السيارات ونتعرف على الطرق السالكة وأماكن الازدحام لتفاديها. أسعد الله صباحك العقيد عثمان.
1: حياكم الله وصبحكم الله بالخير، نصبح عليكم وعلى المستمعين، ودائما نتمنى لهم السلامة وما يكونون، وإن شاء الله يوصلون لوجهاتهم بكل سلامة. طبعا الحركة المرورية مع بداية الأسبوع طبيعي جدا شوي في كثافة، وخاصة من الوقت الساعة تقريبا 7 إلى 7:30 ثمان الأربع، وبعدها ترجع الانسيابية. أغلب الطرق الحين فيها انسيابية ولله الحمد، لكن باتجاه مدينة الكويت عند الإشارات أو عند مداخل مدينة الكويت شوي في كثافة مرورية، ولكن ما تحتاج تغيير الاتجاه. المشكلة اللي احنا قاعد نواجهها كل ما يكون في طرق سريعة، كل ما يكون فيها انسيابية، كل ما يكون في حوادث بسبب السرعة.
0: نعم.
1: وهذا الشيء اللي نبي ننوه عليه بضرورة الانتباه وضرورة التقييد بالسرعة المقررة والانتباه. احيانا اخطاء الاخرين تتسبب بحوادث مرورية، على سبيل المثال خط سريع وشخص طاف الخط السريع، يعني عبور، وهذا مخالف طبعا، ولكن قد يتسبب بحادث، لكن قائد المركبة لما يكون منتبه ممكن يتجنب هذا الشخص المخالف. وطبعا القانون يطبق على الجميع سواء قائد المركبة أو عبور المشاة، وتبقى الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تبث الرسائل التوعوية بشكل شامل. أمور يمكن لاحظنا في عطلة نهاية الأسبوع كثير من قائدين المركبات

0: والمشكلة الأكبر استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة. لذلك احنا ننوه بضرورة الانتباه والتقيد والالتزام في مثل هذه الأجواء، خاصة الصيف اللي يحتاج من قائدين المركبات الصيانة الكاملة للمركبة. البعض لليوم ما يدري عن توايره، هل انه يبدلهم ولا لا. البعض ما يدري الحين الراديتر يحتاج ماي ولا ما يحتاج. البعض ما يدري ان تبديل دهن على حسب الممشى وفي اجراءات. فهذه الامور المهمه حيل حيل حيل، لازم ما يكون في يعني تطنيش او اهمال من قائد المركبه او من ولي الامر. واحنا نتمنى ان شاء الله السلامه للجميع، ولكن ناكد للمستمعين ان وزاره الداخليه تحديدا الاداره العامه للعلاقات والامن الامني بدات بتنفيذ خططها الوعوية الخاصة لموسم الصيف، وخطط متنوعة من بينها الخاصة للمركبات، وأيضا الخاصة لمرتادين البحر، وكذلك أيضا الخاصة للمسافرين، وأيضا الخاصة للشباب وموضوع المراهق وفترة الصيف. وهذه كل الإجراءات وزارة الداخلية راح تنطلق بحملات شاملة، بالإضافة إلى هذا الشهر اللي يواكب أسبوع المخدرات الخليجي، بالإضافة إلى اليوم العالمي للمخدرات. فإن شاء الله يعني نحاول قد ما نقدر نوصل هذه الرسائل التوعوية للمستمعين وللمجتمع بشكل شامل بجميع الفئات.
1: نعم، نتمنى السلامة للجميع، ودائما نقول بأن الالتزام بقواعد وأنظمة المرور خير وسيلة للحفاظ على حياتك وحياة الآخرين من مستخدمين الطريق. مدير إدارة الإعلام الأمني العقيد عثمان غريب، كل الشكر لك على هذه الفقرة المرورية اللي من خلالها نوعي مستمعين صباح الخير، نتمنى لهم درب آمن والوصول إلى وجهاتهم بألف سلامة. كل الشكر لك،
0: حياكم الله.
2: ماذا تفعل عندما يندلع حريق داخل المنزل؟ عند اكتشاف الحريق يجب إخلاء المنزل من جميع الأشخاص فورا. اغلق الباب خلفك لتأخير امتداد الحريق إلى الغرف المجاورة. الاتصال على هاتف الطوارئ 112، اتخاذ بعض الإجراءات في حال القدرة عليها، وعدم المجازفة حتى وصول الإطفاء. فصل التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي. إغلاق مصدر الغاز. استخدم مطفأة الحريق إذا كان الحريق محدود. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: حياكم الله مستمعين الكرام، ولازلنا مستمرين معكم في برنامج صباح الخير. ومن وزارة الداخلية إلى قوة الإطفاء العام ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف المقدم أحمد المشموم، مدير إدارة العلاقات العامة بقوة الإطفاء العام. حياك الله مقدم أحمد.
1: يا مرحبا، صباح الخير على الجميع.
0: صبحك الله بالنور مقدم أحمد، وإحنا شاكرين لك لقبولك هذه الدعوة في برنامج صباح الخير. ما هي آخر البلاغات التي وردت إليكم من غرفة البلاغات خلال 24 ساعة الماضية أو 48 ساعة الماضية؟
1: نعم، طبعا احنا اليوم في بداية أسبوع جديد. طبعا خلال الفترة الماضية تعاملت قوة الإطفاء العام مع أكثر من بلاغ. أبرز البلاغات كانت عبارة عن بلاغ سيطرة على حريق في منطقة أمغرة. مثل ما احنا نعرف، منطقة أمغرة منطقة يكون فيها المخازن والمستودعات، الشركات، المصانع. طبعا تعامل مع الحادث مركز التحرير والجراء والقيروان والإسناد في فترة الظهر. طبعا الحريق كان عبارة عن حريق شاليهات مصنوعة من الكيربي. هني تكمن المشكلة الكبيرة في هذا الحادث، حيث أن أنت كل شالية يكون مختص بنشاط معين أو بتخزين أمور معينة، فعملية المكافحة أخذت وقت كبير، وتقطيع الحواجز الخاصة بالشاليهات على أساس الوصول إلى مصدر الحريق أخذ وقت أكبر أيضا. ولكن الحمد لله تم التعامل مع الحادث بسلام. كذلك خلال عطلات نهاية الأسبوع، مثل ما ندري أن الكثير من الناس مواطنين أو مقيمين يقومون بالرحلات البحرية، تعاملت فقط الإطفاء والإنقاذ البحرية.

0: تحريم المركز لشعيبه مع حادث غرق غارب مقابل منطقه الجليعه. طبعا تم التعامل مع هذا الحادث ويعني تم انقاذ الناس اللي موجودين على هذا الغارب. هذه نصيحه نوجهها لاصحاب قوارب الرحلات البحريه سواء كانوا ملاك او اللي يجرون الالتزام بالصيانة الدورية للقارب أو للقطع البحرية هو أمر مهم وضروري. اليوم في ناس قاعد نلاحظ في الآونة الأخيرة يقول لك بدأ مدخل موسم الصيف، هذا أفضل وقت إن أنا أشتري لي والله طراد أو لنج أو يخت أو
1: صحيح.
0: حتى الجيت سكي، ولكن هو لا يفقه أي أمر في الأمور البحرية والتعامل وياها. اليوم أمور البحر لازم يكون لها خبرة، لازم يكون لها تعلم، لازم يكون لها يعني امور اجيدها اقدر اسويها في حال حدوث اي طارئ. ولكن اللي قاعد نشوفه ان الناس يعني وصلت ان حتى عمليه سحب الجيت سكي او الطراد قاعد تصير بطريقه غير امنه، لان الناس ما قاعد يصير عندها الوعي ولا الثقافه بالطريقه الصحيحه، فما بالك التعامل داخل البحر. ايضا يعني احنا لما نقول داخل البحر في ناس تستهين من حوادث الحريق، يقول كان بالبحر بيصير حوادث حريق. نعم، وايد حوادث حريق نتعامل وياها داخل البحر بالقطع البحريه، والسبب اما اهمال اما عدم صيانه دوريه اما استخدام المصادر الحراريه. كذلك عندنا يعني الحوادث الغير اعتياديه نتيجه اطلاق صفارات الانذار في خلال اليومين الماضيين. تعاملت قوه القطاع العام مع 3 بلاغات ما بين سقوط شظايا وتأمين بالتنسيق مع الجهات المعنيه. ما زلنا نقول احنا في حاله طوارئ، بمجرد سماع صافرات الانذار، تواجد في اماكن امنه، عدم تناقل الشائعات، دائما ما اتوجه للدرائس او بالقرب منها، لان اليوم عمليات الاعتراض اللي قاعد تكون فيها الجهات المعنيه يصدر عنها صوت وانفجارات عاليه ممكن تؤدي الى مثلا لا سمح الله اهتزاز او انكسار الجامات، خصوصا اذا كانت في البيوت القديمه. كذلك ما اخلي الفضول يسيطر علي واتوجه الى مثلا الحوش او فوق السطح ابي اشوف شنو اللي قاعد يصير. اليوم هذه امور خطيره وامور جهات وفرق الطوارئ قاعده تتعامل وياها، فلازم يكون لك دور كبير ومسؤوليه كبيره كمواطن او مقيم باتباع الاجراءات اللي تصدرها يعني الجهات الرسميه. هذا ابرز الامور اللي تعاملت معها قوه الاطفاء.
1: نعم مقدم احمد، احنا شاكرين لكم للجهود التي تقومون بها من عمل دؤوب لسلامة المواطن والمقيم في بلدنا الحبيب الكويت، لكن حبيت أيضا أنوه على نقطة جميلة من الأمور اللي ذكرتها، ألا وهي آلية سحب الطراد مثل ما ذكرت قبل شوي. يعني البعض احنا ما نتكلم عن داخل البحر، لكن اليوم نتكلم عن طريقة سحب الطراد بطريقة سليمة. يعني أنت لما تشتري الطراد أو جتسكي وحاب أنك تستانس وحاب أنك تستمتع، لكن هناك ضوابط يجب أن تعمل بها حتى أن تبعد الأمور الخطرة عنك وعن سلامة الطريق الموجودين في الطريق. يعني شفنا بعض سقوط بعض الطراريد عبر الخطوط السريعة أيضا، لكن هناك أكيد إرشادات من قبل قوة الأطفاء العام لطريقة سحب الطراد أو أيضا لسلامة الحريق الذي يعني صار في منطقة مغرة. هل هناك بعض الإرشادات حابة تنوع عليها مقدم أحمد؟
0: نعم طبعا، بالنسبة لأمور السحب وزارة الداخلية حطت أهم الاشتراطات والطرق والتسجيل في دفتر السيارة والكثير من الأمور اللي يعني تكون من إرشادات وزارة الداخلية. أما بالنسبة لنا في قوة الإطفاء العام فإحنا نحرص على تفادي أي أمر ممكن يسبب حوادث لا سمح الله في الطريق، أهمال، عدم صيانة. اليوم العربانة لازم تكون مجهزة ومحكمة التسجيل لاستخدامها للغرض المراد له. كذلك أنا كشخص عندي نشاط لازم احرص ان يكون عندي مطفاه حريق وعليها صيانه دوريه دائما، لان انا اليوم عندي نشاط سحب، عندي نشاط نقل مواد سريعه اشتعال. اليوم القطعه البحريه هذه اللي انا بسحبها راح يكون فيها زيوت، فيها بنزين، قد يكون فيها مصادر حراريه، فانا حرصا مني كشخص او كفرد لازم يكون عندي مطفاه حريق، لان ممكن اي خطا يصير، ممكن اي ظرف يصير بالشارع سواء كنت

0: غلطان او شخص اخر ممكن يؤدي الى حريق، فاقدر اتدخل بشكل سريع. كذلك لازم اكون عارف الاجراءات اللي بسويها في حال حدوث اي طارئ. يعني في ناس تتوهج تتوتر ترتبك، قيامك بالاتصال على هاتف الطوارئ 112 بسرعه كبيره، اعطائهم العنوان الدقيق راح يقلل فتره الاستجابه، يوصل فرق الطوارئ لك. اليوم انت كمرتاد للطريق لازم تعرف انت هل في اي طريق، رقم الشارع هذا في اي اتجاه، عندنا اليوم اتجاه رايح واتجاه راجع، لازم توصل هذه المعلومات كلها لغرفه العمليات. فبالتالي غرفه العمليات راح تعرف شلون توجه المركز اللي راح يتعامل مع الموضوع. كذلك الحريق اللي حصل في أمغره مثل ما ذكرت لك عبد الرحمن، المنطقه صناعيه حرفيه بشكل كبير. فاليوم انا اي مكان يكون في نفس هذه الانشطه اتوقع ان خلل او خطا او اهمال ممكن يصير، فبالتالي ينتج عنه حريق. فلازم انا اكون مستعد استعداد مسبق ان انا حاط المرشات، حاط طفاءات الحريق، حاط خطه الاخلاء. اليوم انتم كاصحاب مصانع او اصحاب ورش لازم العماله اللي عندك عارفه في حال حدوث اي طارئ شلون تطلع، شلون وين تروح، شلون تتجمع، هل ممكن تستخدم مطفاه الحريق اللي موجوده اذا كان الحريق مبدئي او بسيط، والتعامل وياه لتقليل الخسائر. خصوصا يعني بعض المصانع مثلا اللي هو الورش الخاصه بالنجاره، المصانع الخاصه بالاسفنج، هذه كلها مواد سريعه الاشتعال. اليوم نشاره الخشب بمجرد ما تلقط شراره او تبدا بالاشتعال، يمكن انت ما تلاحظها او بدايه اشتعالها تكون بطيئه، ولكن سرعان ما راح تشوف، بسرعه تنتشر بسرعه تولع، وبالتالي تنتقل الى الاجزاء الكبيره. كذلك
1: مقدم احمد، هل لها يعني محلات النجاره او حتى الشاليهات مثل ما ذكرت، هل لها اجراءات متبعه تختلف عن مثال المباني والعمارات السكنيه؟
0: نعم طبيعي 100%، لكل نشاط اشتراطات وقائيه خاصه فيه، حددتها قوه الاطفاء العام متمثله بقطاع الوقايه باجراءات ومرشات وبيبان يعني لتاثير امتداد الحريق، مخارج الطوارئ، المطفئات، لكل نشاط اختصاصات واجراءات معينه لازم انت توفرها علشان انا ارخص لك، وبالتالي تقدر تمارس هذا النشاط من غير الترخيص. ما راح تقدر تمارس نشاطك، ولكن اللي قاعد ينتج عندنا بعد الترخيص بعض الناس تقوم تخزن تخزين عشوائي، تقوم مثلا تكدس الاغراض، تستغني عن بعض مطفئات الحريق او تشيلها. يعني هني تصير المشكله، علشان تدري دائما فرق التفتيش التابعه لقوه الاطفاء العام تقوم بجولات دوريه حتى بعد ترخيص هذه المنشات للتاكد انها ما زالت مستوفيه للشروط. يعني احنا نتمنى من المواطنين والمقيمين اصحاب الانشطه الحرفيه اصحاب المخازن، اليوم هذه القوانين اللي سنتها قوه الاطفاء العام هي تصب في مصلحتك، مصلحه الاستثمار ومصلحه الناس اللي حواليك والناس اللي قاعد تشتغل داخل المكان اللي تمتلكه انت. فاتباعك لهذه الاجراءات راح يحمي الارواح والممتلكات. كذلك اليوم انا عندي نقطه مهمه، حتى رجل الاطفاء اليوم انا يجب ان اشعر بمسؤوليه تجاهه، لانه في حال حدوث حريق بسبب اهمال، بسبب متعمد، بايا كان السبب، هذا الشخص اللي مخاطر بوقته وحياته وروحه لانقاذ الارواح والممتلكات يجب ان استشعر المسؤوليه اللي تقع على عاتقه. صحيح انه هذا عمله وهذا واجبه، ولكن اهمالك او التعمد ب مثلا الاجراءات او اشعال الحريق قد يعرض الناس للخطر، فهذه مسؤوليه كبيره ومسؤوليه مجتمعيه تقع على عاتق كل مواطن ومقيم على ارض الكويت الطيبه.
1: نعم لا شك ان نقول لكم في الختام كل الشكر لمنتسبي قوة الاطفاء العام سواء من القيادة ومنتسبيها على ما يبذلونه من جهود مخلصة، واكيد مثل ما تفضلت تضحيات عظيمة في سبيل حماية الارواح والممتلكات. كل الشكر لك مقدم احمد المشموم مدير ادارة العلاقات العامة بقوة الاطفاء العام على هذه المداخلة.
0: حياكم الله والشكر موصول لكم كذلك، نتمنى السلامة للجميع.
1: شكرا لك.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير، ثقافة وفنون، الثقافة والفن.

0: عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع. ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
1: أهلا بكم، ودائما الترحيب جميل،
2: جميل إذا عندما كنا معا.
1: أهلا بكم، وهذه الفقرة الثقافية الفنية.
2: رغم الضجة الكبيرة التي سبقته والميزانية الضخمة التي تجاوزت 40 مليون دولار، جاء فيلم سيفن دوغز السينمائي المعروض حاليا في دور العرض بالكويت ليؤكد أن السينما العربية دخلت مرحلة جديدة من الإنتاجات العملاقة. الفيلم الذي تم تصويره بالكامل في استوديوهات الحسن في الرياض يعد أول عمل يتم إنتاجه داخل هذه الاستوديوهات منذ افتتاحها، في خطوة تعكس طموح المملكة العربية السعودية لتحويل الرياض إلى منصة إنتاج إقليمية قادرة على استقطاب المشاريع العالمية، وهو ما يمنح العمل أهمية خاصة تتجاوز حدوده الفنية. عند مشاهدة هذا الفيلم ينبغي عدم البحث كثيرا عن حبكة معقدة أو منطقية صارمة في تسلسل الأحداث، فالفيلم يرفع شعار التسلية أولا، معتمدا على جرعات مكثفة من الأكشن والمؤثرات البصرية والتنفيذ التقني المتقن، وهي عناصر غير معتادة بهذا الحجم في السينما العربية.
1: في عالم السينما، حيث يشارك الفيلم السعودي المجهولة للمخرجة هيفاء المنصور في مهرجان تريبيكا السينمائي الذي انطلقت دورته الجديدة أمس الأول، وتضمن حفل الافتتاح فقرات أبرزت مسيرة المهرجان التي أقيمت دورته الأولى قبل 25 عام. مشاركة الفيلم تعتبر خطوة جديدة تعكس تنامي حضور السينما السعودية والخليجية على الساحة الدولية. يأتي عرض فيلم المجهولة في مهرجان تريبيكا بعد سلسلة من المشاركات المميزة في عدد من المهرجانات السينمائية الكبرى، حيث شهد الفيلم عرضه الأول ضمن فعاليات الدورة 50 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي التي أقيمت في سبتمبر 2025 بمدينة تورنتو الكندية.
3: هنوف المنيفي تمثل الكويت في لندن. شاركت الفنانة التشكيلية والباحثة هنوف سعد المنيفي في فعالية النسخة 10 التي أقيمت في لندن بمشاركة نخبة من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية والقيادات النسائية من مختلف دول العالم. وتناولت المنيفي خلال مشاركتها أهمية الفنون والثقافة في تعزيز الحوار الحضاري ودعم أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب إبراز دور المرأة العربية والخليجية في بناء جسور التواصل الثقافي دوليا، كما أكدت أن الفن بات لغة عالمية تسهم في التقارب الإنساني وتعزيز الهوية الثقافية. وأوضحت أن الظروف الاستثنائية المرتبطة بحركة الطيران والأوضاع التي شهدها مطار الكويت الدولي حالت دون استكمال مشاركتها حضوريا، رغم حرصها على تمثيل الكويت في هذا المحفل الدولي. وتأتي هذه المشاركة ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حضور الفن الكويتي والخليجي في الساحة الثقافية العالمية وربط الفنون بالقضايا التنموية والمجتمعية.
1: الثقافة السياحية تعزيز للقطاع السياحي في المغرب. وصل القطاع السياحي المغربي تسجيل معدلات نمو إيجابية مدعومة بزيادة عدد الزوار وتنامي جاذبية المملكة كوجهة سياحية إقليمية ودولية. وأضاف بيان للحكومة المغربية بزيادة أعداد السياح، حيث تراهن المملكة على زيادة عدد السائحين، مستفيدة من تنظيم فعاليات رياضية ومؤتمرات دولية. يهدف المغرب بذلك إلى تعزيز قطاعه السياحي عبر استقطاب 26 مليون سائح بحلول عام 2030.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: مستمعينا الكرام، وإلى أخبارنا المحلية. أعلنت شركة المشروعات السياحية إطلاق الموسم الصيفي الترفيهي على شاطئ البلاجات بالتعاون مع شركة كيلاند، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتعزيز قطاع الترفيه العائلي في الكويت وتقديم تجربة متكاملة تلبي تطلعات الجميع خلال فترة الصيف. وذكرت المشروعات السياحية في بيان صحفي أن هذه الشراكة تأتي تتويجا للتعاون بين الجانبين وانعكاسا لرؤيتهما المشتركة في توفير أنشطة وفعاليات ترفيهية متنوعة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يسهم في إثراء المشهد الترفيهي المحلي. وأوضحت أن المشروع يضم مجموعة واسعة من المرافق والأنشطة الترفيهية المخصصة لمختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الألعاب المائية والمسابح الخارجية ومنطقة الألعاب الداخلية المكيفة والأنشطة التفاعلية والرياضية. وأضافت أن المرافق الترفيهية صممت بعناية لتوفير بيئة آمنة وممتعة تسهم في تنمية المهارات الحركية والذهنية للأطفال، إلى جانب توفير خيارات ترفيهية تناسب جميع أفراد الأسرة. وأفادت بأن المشروع يستقبل زواره يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، بما يتيح للعائلات قضاء يوم متكامل في أجواء صيفية ترفيهية.

0: مستمعين الأعزاء، ومع دقائقنا الأخيرة في هذا الصباح نعود معا إلى السؤال الذي افتتحنا به أسبوعنا: ما هي العادة الصغيرة التي لو غيرتها اليوم لأحدثت فرقا كبيرا في مستقبلك نحو الأفضل؟ الإجابة لا تحتاج إلى معجزات، بل تكمن في فلسفة الخطوات البسيطة. التغيير الحقيقي الذي يبني حياة أفضل لا يبدأ بقفزات هائلة، بل بعادات صغيرة نستهين بها، أقلها كلمة طيبة تقال بحب، أو تبادل التحيات الصباحية المبسوطة مع المحيطين، التي تحفز بهجة اليوم وتقينا من الضغوط. عندما نغير طريقة استقبالنا للصباح، نستبدل القلق بالامتنان، التردد بالعزيمة، والعمل الصادق من أجل أنفسنا ومن أجل رفعة وطننا. بهذا نصل معكم إلى الختام. تقبلوا تحيات محمد القحطاني، ثامر الدحاني من الإعداد.
1: دائما أحلى الأمنيات من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، وفيحاء السعيد،
0: في الجيران من التنسيق والمتابعة.
1: يحييكم عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.
0: شكرا لكرم المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه. هذا وداع من عنود الرجيب من التنفيذ،
1: ودائما ينتظركم على أمل لقاء يتجدد مع صباح جديد. المخرج بدر المروان،
0: إلى اللقاء،
1: مع السلامة.

0: تمام الساعة 9 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين شكلتا تهديدا للملاحة البحرية بمضيق هرمز. وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران في إطار الجهود الرامية لإحياء مسار المفاوضات المتعثر. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات في جنوب لبنان. استشهدوا 9 فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في مدينة غزة. فرنسا وحلفاؤها يبحثون زيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بشأن التصعيد في الضفة الغربية المحتلة. مقتل 11 شخصا إثر هجوم بطائرة مسيرة على سوق في شمال كردفان بوسط السودان. أوكرانيا تشن هجوما على منشأة عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية. وموسكو تعترض 339 مسيرة أوكرانية خلال 13 ساعة الماضية. كوسوفو تجري انتخابات برلمانية للمرة الثالثة خلال 18 شهرا. قبيل زيارة الرئيس الصيني، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تقول إن البرنامج النووي لبلادها غير قابل للتفاوض. خفر السواحل التايواني تعلن إرسال سفنا ردا على عملية صينية قرب الجزيرة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحا ومميزا بل وفاعلا ما لم يكن مستقرا.

0: ومتوافقا نفسيا مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخليا، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن. برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن يخرجه لكم محمد المطبقي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا بأن ألتقيكم، وهذا الحديث من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. كم تغمرني السعادة وأنا أشعر بأن هذا التواصل حقق مراده. رسالة وصلتني من مستمعة لا أعرف اسمها، كيف حصلت على رقم تليفوني لا أعلم، لكن الحديثة والرسالة التي وجهتها لي كانت يعني سعادة، سعادة عظيمة، سعادة. حتى لو كانت هذه الرسالة هي انتقاد، لكنها انتقاد جميل وإيجابي، لكن للأسف أنها كانت انتقادا إيجابيا بكل ما تحمله الكلمة من أبعاد. هذه المستمعة التي أطلقت عليها مستمع لبرنامج تطمن، وكثرهم المستمعين، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عبد الرحمن الضفير، وأنا أنقلها بحرفها. المحترم، لك كل التقدير أو كل تقدير على البرنامج الناجح المثري المميز تطمن، أسلوبا وطرحا واختيار الموضوعات. نتمنى أنا ومجموعة من الأخوات أن يعرض البرنامج في تلفزيون الكويت قبل برنامج ليالي الكويت بقليل، ليتسنى للجميع الاستفادة من النصائح المميزة، مع خالص الشكر والتقدير. شكرا لك صديقتي وأختي العزيزة، شكرا لكل هذه الملاحظات، وشكرا لهذه هذا الإطراء، وشكرا لهذه الملاحظة التي وجهتيها، وأمنياتك اللي تتمنين أنه يكون هذا البرنامج موجود عبر تلفزيون الكويت. أنا موجود، والتلفزيون الكويت دائما ما يساعدنا على أن نتواجد. إحنا موجودين في منصة 51، موجودين بإذن الله في المستقبل في برامج أخرى، سواء في التلفزيون في الإذاعة. نحن ننقل رسائل إيجابية، الكل يعني يساعدنا ويسعى إلى إيصال رسالتنا، سواء عندنا في إذاعتنا الجميلة، أخونا الدكتور عبد يوسف السريع أبو عبد الوهاب اللي دائما ما يعطينا هذه المساحة، أخونا أيضا تركي المطيري أبو عبد الله وكيل تلفزيون الإذاعة اللي دائما ما يساعدنا أيضا على إيصال هذه الرسالة. وتأكدي وثقي بأنه إذا كان الوقت مناسب سنطل عليكم إن شاء الله في شاشة تلفزيون الكويت، وستكون هذه الرسالة السريعة من خلال برنامج تطمن إن شاء الله. شكرا لهذا هذه العلاقة التي تشكلت بيني وبين أخواني وأخواتي المستمعين في كافة أقطار الدول العربية. أنا يعني أفرح لما يكلموني من دول عربية أخرى وهم يستمعون لإذاعة الكويت، وهم كثر، ولمنصة 51 في إذاعة الكويت، وهم كثر في برامج الكويت بشكل عام كأحد موظفي إذاعة دولة الكويت، وأيضا في برنامج تطمن. وهذا يجعل المسؤولية علي مضاعفة من أجل إيصال هذه الرسالة. برنامج تطمن مدة طويلة وهو يبث إليكم، إن شاء الله أن تكون هذه الرسالة إيجابية. شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا لكل من انتقدنا، شكرا لكل من اهتم ببرنامجنا برنامج تطمن. هذه العلاقات هي من عنوناها اليوم في برنامج تطمن، وهو كيف نشكل العلاقات مع الآخرين بأقل الكلمات، وكيف نبني دفء هذه العلاقات، وكيف نصنع أيضا في أسرتنا بيوت مطمئنة من خلال دفء العلاقات الإنسانية.
0: تطمن. ضع حدودك، فالحدود احترام لا قسوة.

0: احذر أي علاقة دون أن تحدد مسارها. اجعل لعلاقاتك مسافة ومساحة افتراضية تجعلك أكثر أماناً واستقراراً نفسياً. لا تصلح كل شيء، بعض الأمور تترك كي لا تنكسر أنت.
1: أحبابي أعزائي أصدقائي، في مساحتكم اليوم النفسية الآمنة برنامج تطمن، أتحدث عن دفء العلاقات الإنسانية. أيها الأصدقاء، في الخارج عالم صاخب متسارع ومليء بالضغوط والالتزامات والمعارك اليومية. نركض خلف لقمة العيش، نواجه التحديات، ننصدم بالخذلان، ننصدم بالمواقف، مواقف الفشل، مواقف الانكسار، مواقف النجاح، هذه المواقف المختلفة. نسافر ونتحمل وعثاء السفر في دروب الحياة، لكن أين يلقي المحارب سلاحه في النهاية أو في نهاية اليوم؟ أين يجد تلك الواحة التي تلملم تعبه وتضم شتاته؟ إنها البيوت المطمئنة عزيزي المستمع، ولكن البيوت ليست مجرد جدران وأسقف خرسانية، البيوت هي أرواح. وكنا اليوم نتحدث عن أسمى النعم النفسية، نتحدث عن السكينة الأسرية والبيوت المطمئنة، وكيف نجعل من بيوتنا مرافق آمنة.
0: تطمن. التوتر لا ينتصر إن سبقه وعي وتنظيم وتنفس بعمق. مصدر التوتر هي أفكارنا. لا يمكن للعالم الخارجي مهما كان مؤثراً وقوياً أن يجعلنا متوترين إلا إذا كنا مستعدين لذلك.
1: أيها الأصدقاء، لبيت تخفق الأرواح فيه عز علي من قصر منيف. فلنتحدث اليوم بكل تلقائية وهدوء، ونبدأ بالأدب العربي والقرآن الكريم. نجد أن العلاقات الأسرية ربطت بكلمة في غاية العمق والجمال، السكينة. والسكن في اللغة هو الطمأنينة بعد الحركة والهدوء بعد الاضطراب. إن البيت المطمئن عزيزي المستمع ليس البيت الخالي من المشاكل أبدا، أو الخالي من الخلافات أبدا. فلا الوجود لبيئة مثالية تماما، بل هو البيت الذي يمتلك فيه أفراده الذكاء. الذكاء الاجتماعي، أولا الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، والذكاء بأشكاله المختلفة للتعامل مع الخلاف بلطف، حيث يجد الشريك في شريكه والابن في والديه ملجأ دافئ للاستمتاع والاحتواء، لا منصة للجلد والمحاكمة واللوم المستمر. وأعتقد وأنا أتكلم لكم الحين تتذكرون أنه كيف البيوت تكون فارغة أحيانا، وكيف تكون مليئة بالأرواح، بالسعادة، بالابتسامة، بالتواصل، بالتواجد. تخيلوا في أيام معينة، أيام العطل، أيام العيد، كيف تلتم هذه الأرواح، والأيام العادية تتخالف ولا تتآلف هذه الأرواح. الكل نايم، الكل مشغول بنفسه، ما نسمع إلا فتحة الباب وصكة الباب، دخلت وطلعت العيال أو أحد من أفراد الأسرة. أين الروح؟ يقول الأديب الكبير طه حسين في تصويره الرائع لأثر الدفء الإنساني والأسري في تجاوز عثرات الحياة وبناء الصلابة النفسية، يقول إن السعادة لا تدق أبواب البيوت من الخارج، بل تنبثق من النفوس التي تسكنها، حيث

0: يقابل التعب بالتبسم والجهد بالتقدير. عزيز المستمع، إذا كان المرء يجد في بيته كلمة طيبة ونظرة حانية وتقديرا لتعبه، هانت في عينه مشاق العالم الخارج بأكمله، فعلا يشعر بالراحة. السؤال المهم، كيف نبني بيوتا مطمئنة؟ في ثلاث خطوات، وهذا ما سوف أذكره. أولا، ثقافة التقدير والامتنان اللفظي. لا تدع الأفعال الطيبة تمر داخل بيتك كأنها تحصيل حاصل. قل شكرا لأبيك، وقل شكرا لابنك وبنتك وزوجتك، وقولي شكرا لزوجك. عبر عن فخرك بأبنائك، فالكلمة الطيبة تغسل رواسب التعب. هذه أول خطوة، هو الامتنان، الامتنان العالي. خلق مساحة من الإنصات والاستماع. خصص وقتا يوميا ولو نص ساعة، بلا شاشات، بلا هواتف، بلا ما يشغلنا، نتحدث فيه الجميع عن يومهم ومشاعرهم بإنصات كامل دون إطلاق نعوت ولا أحكام. وهذه هي الخطوة الثانية لنبني بيوتا مطمئنة. الخطوة الأخيرة هي أن نتجاوز الصغائر وأن نتغافل ونتغاضى. البيوت المستقرة عزيز مستمعة تبنى على التغافل والتسامح. ليس كل خطأ يستحق الوقوف عنده وتحويله إلى معركة. يا صديق المستمع، أيته الأخت القالية، اجعلوا من بيوتكم مكانا يقبل أو يقبل عليه أفراد الأسرة والمرء بشو ويغادره بحنين. كونوا مصدرا للأمانة داخل جدران منازلكم، فالاستقرار النفسي لأبنائكم ولأنفسكم يبدأ من عتبة الباب. تطمن واجعل بيتك واحة للسلام، فالدنيا فانية، والدفء الحقيقي هو ما نتركه في قلوب من نحب. دمتم مطمئنين. انتهت حلقتنا، نلتقي في الحلقة القادمة من برنامج تطمن. طبتم وطبا لقاؤكم.
1: في الختام، لكم التحايا من أسرة البرنامج: الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، أخرجه لكم محمد المطب.

إذاعة دولة الكويت تقدم عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية. نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور. عندنا سالفة مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا وقلوبنا. عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

0: لا لا لا يمكن، لا يمكن ابدا يصير هذا بولايتي، ولايه شمس الذهب. لا لا لا لا، الكلام هذا ما اسمح فيه ابدا. ما ترد؟ ما ترد علي يا وزير؟ ساكت صمد دقيقة.
1: لا لا لا ان شاء الله.
0: اي والله ابي رايك بالحال. إيه؟ عجبتك الاحوال اللي احنا فيها؟
1: يا مولاي الوالي لا تشيل هم، اطمئن اطمئن. الامور بعون الله بتكون تحت السيطره.
0: انا اهم شيء عندي راحه شعب ولايه شمس الذهب.
1: نعم نعم،
0: ابي شعب ولايه شمس الذهب يعيشون مرتاحين.
1: اي نعم،
0: برخاء. امن وامان واستقرار. ما يبات واحد فيهم يوعان. سامعني؟
1: إن شاء الله.
0: سامعني؟
1: على أمرك.
0: إيه لا أخذ الجوهرة اللي فوق هذه.
1: لا لا لا طبعا.
0: وأمرسها لك.
1: إحنا كلنا تحت. إيه؟ أمرك. على أمرك يا مولاي. إيه؟ على أمرك طال عمرك. والحين إيش تامر علي زوج؟
0: إيه أبيكم تزيدون المعونة. إيه؟ أبي الشعب يشبع.
1: نعم.
0: إيه يكرش.
1: نعم.
0: إيه نعم. ما أبي شعب ينحرم من أي شيء. أبي التاريخ يذكر إن أنا والي ولاية شمس الذهب.
1: نعم.
0: عيشتم برخاء واستقرار وأنه أمام مفهوم.
1: على عمرك طال عمرك. واعتبر اللي وصيت عليه تم. علم علم وتم تنفيذه.
0: إيه يلا فارج الحين فارج. المسؤولية كبيرة ولازم أكون قدها. يا رب عيني على أني أكون مصدر خير وسعادة حق أمن وأمان شعب ولايتي.

0: الحمد لله رب العالمين، الخير كل ماله ويزيد.
1: أنا قاعد أعيش أحلى أيام عمري ما شاء الله، خير وبركة ومطر والأرض خضرة.
0: عسى الله يطول لنا بعمر الوالي ويحفظه من كل شر.
1: اللهم آمين. على طاري الوالي، زين ذكرتني.
0: ها؟ ذكرتك بشنو؟
1: ذكرتني أروح أودي للقصر حطب زيادة، تدري الشتاء للحين بوله.
0: دام بتروح القصر الوالي الله يطول لنا بعمره، أخذني معاك.
1: ليش؟ إش عندك؟ قول الصج اعترف.
0: ما عندي شيء يا حبيبي، إش فيك؟ نسيت إني أنا قصاب، يعني أنا بودي لهم لحم.
1: ما حد قال عنك سماج.
0: إيه بروح أودي لهم لحم، وبدال الخروف 3 خرفان، يستاهل والي مدينتنا، والي ولايتنا، والي ولاية شمس الذهب.
1: كريم ولد كريم، والوالي هم كريم ويستاهل.
0: عيل توكلنا على الله.
1: وين وين وين؟ ما تبي تسد دكانك؟
0: أفا عليك بس يا الحطاب، أمن وأمان يا الله من فضلك. لو أخلي الدرج مفتوح ما حد بيدش ياخذ درهم واحد. تصدق ذاك اليوم ياني واحد دخل المحل وأنا مو موجود، شرى كيلو لحم وحط حسابهم هني على الدرج وراح، حتى كتب لي ورقة كتب فيها أني خذيت كيلو وين وهذا المقسوم.
1: خير ونعمة وأمن وأمان ولله الحمد. يا رب ديم علينا نعمة الأمن والأمان.
0: اللهم آمين.

0: أنا بس يا سيوف تعبت ما فيني حيل أبد.
1: هونيها وتهون وأنا أختك. خلاص كه قربنا نوصل ولاية شمس الذهب.
0: طال الطريق يا سيوف، وبعدين تهجين بيضفونا عندهم.
1: أنا سمعت عن هالولاية كل خير، والي هالولاية كريم وعادل وما ينظلم عنده أحد.
0: يا رب يا رب يكون هو الملاذ الآمن وفكنا من الضيم اللي شفناه تعبت.
1: اللهم آمين. يلا يلا مشي امشي، هانت.
0: الله كريم الله كريم، مشينا يلا مشينا.
1: اي برد برد، بحنا البرد.
0: خلى المستعان.

0: طمن مولاي الوالي، الحمد لله مرتاحين،
1: وانت مو مخلي علينا اي قاصر.
2: اي شيء تحتاجونه لا يردكم الا لسانكم، انا ديواني مفتوح للجميع.
0: عسى الله يطول لنا بعمرك ويخليك.
1: ذخر يا طويل العمر ذخر.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا يا هلا ومسهلا،
4: مساكم الله بالخير.
2: هلا والله، هلا هلا هلا يبا.
5: وين عمك وتاج راسك؟
4: اخلص، ايش فيك طالعنا كذي؟
0: انتوا شو تقولون؟
1: انتوا تدرون هذا من؟
2: بس ولا كلمه.
4: سمعوني، ان قلتوا لهم يا ويلكم يا سواب ليلكم، سامعين؟
5: اقول ترى احنا جايين نتعرف على احد.
4: ايه احنا جايين نسلم الوالي الهديه هذه. ها هذا الحطب بنسلمه للوالي.
5: هذا الحطب، وهناك برا في ثلاث خرفان.
2: مشكورين وما قصرتوا، تبون تشوفونه؟
4: اي كان زين.
5: اي باي، هذه ابرك الساعات
2: باكر بعد صلاه الظهر، حياكم الديوان وبتلقونا بانتظاركم.
4: مشكور مشكور وما قصرت.
5: مشكور مشكور. يلا فما الله نستاذن، خليكم
2: الحين. حياكم الله حياكم الله.
3: عقبالك على الخرفان.
2: اي ابشر.
4: مولاي مولاي الوالي،
2: ادري عندي ادري ادري ادري، بدون ما تحكى ولا تقول ولا تسال، بتقول لي ليش ما قلت لهم ان انا الوالي؟
1: صح صح عدل، حتى انا هذا سؤالي.
2: ايه انا اقول لكم ليش يا عيالي.

0: على بالك سيوف وميعاد يقدرون ينحاشون مني؟ لا لا لا لا، الظاهر نسيت أنا من وأكون.
1: لا لا لا لا يا زعيم، ولكن
0: لا لكن ولا شيء. اسمع ما اسمك قول لكن.
1: حفظ.
0: المهم عسى خليت كم فرد من أفراد العصابة يلاحقونهم.
1: إيه نعم. وتوقعهم الحين جايين بطريج ويايبينهم معهم.
0: إيه كان زين علشان يشوفون مني شيء شايد.
1: بس
0: ما هو هين، لما أتكلم لا تقاطعني، لا فلك الحين بالجرة على رأسي.
1: أمرك بس لو يعني لو
0: لو شنو؟ أخلص تعتشا.
1: لو يعني لو وصلوا ولاية شمس الذهب.
0: ساعتها لكل حادث عديل.

0: الفواكه السهلة، الخضرة الطيبة،
1: لبن،
0: خس، كرقيل، خس، كرقيل،
1: لبن يا يوسف،
0: خس، كرقيل،
1: معاكم عندي خوش لبن،
2: الحمد لله،
1: طيب عندي، تعالوا،
2: الحمد لله وصلنا السوق،
3: بس تهجن يا ميعاد، هذا سوق ولاية شمس الذهب،
2: نسأل ومن سأل ما تاه،
3: امشي امشي نسأل الحرمة هذه اللي تبيع اللبن،
2: يلا يلا مشينا مشينا.
3: صبحت الله بالخير خالتي.
4: يا هلا ويا مرحبا، صبحكم الله بالنور. هلا بناتي، آمروني.
3: خالتي هذه ولاية شمس الذهب؟
4: أكيد أنت وأغراب.
2: إش درج؟
4: من سؤالكم ولبسكم؟
3: الحين هذه الولاية ولا لا؟
4: إيه يما إهي، وصلتوا خير. قولوا لي شنو تبون، شنو تامرون عليه؟ عندي خوش لبن، تبون؟
3: لا خالتي ما نبي لبن، احنا نبي ندل طريق ديوان الوالي.
2: سمعنا عنك الخير، والي عادل ويحب الخير والسلام وحريص على الامن والامان.
4: انتوا اول شي يما شربوا هاللبن الطيب، وتالي انا بنفسي اوديكم لديوان الوالي. صار
2: صار.

0: ايش قلت يا معالي الوزير؟
1: اللي سمعته يا مولاي، العيون اللي حاطينها حول الولاية أكدت لي هالشي وهالكلام؟
0: أنا لا يمكن أسمح لأي متزلل يدخل الولاية. اسمع، أبيك تبلغ العيون والحرس والجفون،
1: نعم،
0: يكونون حريصين ويفتحون عيونهم عدل،
1: نعم،
0: على مداخل ومخارج الولاية. ما بي أي شيء يمس أمن الولاية أبد. مفهوم؟
1: مفهوم.

0: بين سوالف تنقال على السريع وتفاصيل نعديها بدون انتباه، تمر علينا قصص تشبهنا أكثر مما نتصور. كنتم مع عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري ومن إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: مستمعينا الكرام، وسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. تحيه صباحيه جميله نبعثها لكم اينما كنتم عبر اثير المحبه والسلام في بدايه هذا الاسبوع، ونتمنى يكون اسبوع ان شاء الله مليء بالانجاز والعطاء. نقول لكم اهلا وسهلا بكم معنا في مرحب.
1: أهلا بالجميع، وانطلاقة جديدة من خلال برنامج مراحب. وجميل جدا يوسف أن الإنسان يكون له خط في هذه الحياة، خط في ابتسامة، خط في نصيحة، خط في تواصل، خط في اتصال مع المستمعين. وهذا اللي قاعد نحاول نسويه أكيد مع مستمعينا، خصوصا القدامى منهم اللي بدوا بالأسابيع القليلة الماضية بالعودة إلى أحضان مراحب.
0: دائما نقول لهم على الرحب والسعة، وهذا مكانكم وبرنامجكم، ونسعد بتواصلكم عبر هواتف البرنامج وأيضا الواتساب الخاص بمراحب. في البداية تقبلوا منا أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي.
1: ومن التقديم لكم تحيات حلوة من يوسف جوهر وطلال الماجد، أما تنسيق لسوسن بوشهري.
0: معكم أيضا نتواصل على الخير والمحبة من الهندسة الإذاعية، معكم أنفال العياف.
1: اليوم موضوعنا يوسف عن الأسئلة المزعجة: كم معاشك؟ وين بيتكم؟ شو اسمه؟

0: يعني أول إذا بنقص واحد نطلع اسم أمه عرفت ونقول له. فأسئلة مثل هذه إيش تبون باسم أمه؟
1: أنا أدري.
0: ها إيش حقه؟ تخيل بالصف بالمدرسة صدي حال كنا.
1: يعني يمكن بحكم العادات والتقاليد اللي عندنا يعني صعب إن الواحد يذكر اسم والدته ولكن
0: أو أخته أو عمته.
1: تبقى يعني نعصب. الناس بعض الأحيان يضايقون العالم مثل هالأسئلة هذه ولا هالسوالف هذه، فبالتأكيد هناك أسئلة مزعجة جدا جدا
0: مثل
1: جدا.
0: شنو يزعجك
1: الإنسان؟
0: عشان احفظه
1: وايد وايد اسئله واحد تناولها شوي شوي.
0: ما عندك شيء يزعجك انت؟
1: منو
0: انت؟ شنو اللي يزعجك؟
1: انا ما يزعجني.
0: انا
1: سلمى
0: انا يزعجك.
1: سلمى بدالك انت تموت
0: حبيب. كم عمرك؟ مستحيل يوسف يقول كم عمره.
1: 18.
0: اكيد انا اتوقع كذي. تحيات حلوه من ساره الفرج من التنفيذ على الهواء، واحنا مستمرين على 22413250. هل الجيل تغير؟
1: هل الاسئله تغيرت؟
0: ايوه
1: يعني
0: كانوا يقبلونها قبل.
1: انت ليش ضايف فلان؟ انت ليش تلحق فلان؟ انت ليش تشوف كذا؟ يعني صارت كلها في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني الاسئله باتت مزعجه امانه في حياتنا اليوميه بشكل كبير جدا. راح نتناول ان شاء الله محاور هذا الموضوع بعد ما نقول لكم بانتظاركم وانتظار اتصالاتكم الهاتفيه ورسائلكم عبر الواتساب. وهذه دعوه مقدمه لكم من المخرج عبد الوهاب الصلاحات.
2: في أوقات الأزمات والشدائد لا يكفي أن نحب أوطاننا بالكلمات، بل يجب أن نثبت هذا الحب بالمواقف والأفعال.

وهنا يظهر الدور الحقيقي للولاء باعتباره الركيزة التي يقوم عليه استقرار الوطن وقوته. فالولاء ليس مجرد شعور عابر، بل هو التزام صادق وانتماء راسخ يجعل الإنسان يقف إلى جانب وطنه في كل الظروف، خاصة عندما يتعرض للتحديات والتهديدات. ومن هذا المنطلق تبرز أهمية الحديث عن الولاء للوطن في المرحلة الحالية التي تتطلب من الجميع وحدة الصف وقوة التماسك والعمل بروح المسؤولية.

0: صباحكم خير وبركة
1: يا رب.
2: عزيز كنت أتمنى أن تطلنا في الطيبة.
3: متواصلين معاكم، ومثل ما ذكرنا أنا وخي يوسف بالنسبة لمساحتنا تتكلم عن أسئلة مزعجة بالوظيفة بالبيت. يوسف المسار الوظيفي أو الكارير مثل ما يسمونه بالإنجليزي، يعني شيء بالوظيفة موجود، يعني في معاملة معينة بين الزملاء، في بعضهم يتخطى الكارير أو يتخطى المسار الوظيفي إلى أشياء أخرى، وين بيتكم، متزوج ولا لا، خصوصا الموظف الجديد أول ما يروح يعصرونه مثل الليمونة.
4: كل شيء بيعرفون عنه.
3: أيوة.
4: طيب عرفوا وبعدين شو يصير؟
3: ما أدري.
4: في شيء إضافي؟
3: معلومات لهم.
4: يعني شو تفيدهم المعلومات؟
3: ولا شيء.
4: يعني هل هي معلومات ثمينة غالية؟
3: ولا شيء.
4: تسوى مثل ما نقول.
3: صح. ما تسوى.
4: ليش الواحد يسأل وايد؟
3: يحبون يعرفون كل شيء.
4: فضول يعني.
3: فضول. أحسنت. إحنا راح نأخذ رأي المستمعين ونشوف شو اللي يزعجهم من أسئلة على 2241-3250 أو 2241-3251، لكن بعد التقرير.
5: تعد الأسئلة الشخصية المتطفلة من أكثر المواقف الاجتماعية اللي قد تسبب الإحراج أو الانزعاج للكثير من الناس، خاصة لما تتعلق بموضوعات حساسة مثل الزواج والإنجاب والدراسة والعمل والدخل المادي. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك: ليش للحين ما تزوجت؟ ليش للحين ما جبت عيال؟ متى رح تتخرج؟ متى رح تتوظف؟ كم معاشك؟ ورغم أن بعض هذه الأسئلة قد تطرح بدافع الفضول أو الاهتمام، فإنها ممكن تشعر الطرف الآخر بالضغط النفسي أو انتهاك الخصوصية، وتؤثر هذه الأسئلة في طبيعة العلاقات الاجتماعية، إذ قد تؤدي إلى توتر أو فقدان الراحة في التواصل بين الأفراد، خصوصاً إذا تكررت أو تم طرحها في أوقات غير مناسبة، وممكن تخلي بعض الأشخاص إنهم يتجنبون المناسبات الاجتماعية أو إنهم يبتعدون عن أشخاص يكثرون من طرح مثل هذه الأسئلة. في مراحب، ومن خلال مساحتنا الحوارية نسعى إلى توضيح مفهوم الأسئلة المزعجة وبيان أثرها على العلاقات الإنسانية، ورح نستعرض أفضل الطرق للتعامل معها بأسلوب مهذب يحافظ على الاحترام المتبادل، بالإضافة إلى تقديم بعض الإرشادات اللي تساعد على تجنب طرح هذه الأسئلة واحترام خصوصية الآخرين، بما يسهم في بناء علاقات أكثر صحة وتفهما. فخلكم معنا.
6: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج أحد يسمعنا ويشاركنا الرأي. برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الرأي.
7: والله أنا عندي بلاوزة
8: هذه مملكتي،
7: بيني وبينكم أنتم الاثنين، ولعبني بالموضوع.
6: لا تتردد، اتصل وخل صوتك يا عمرو.

كل كلام يحتاج ترتيب، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر

0: إذن معاكم نتواصل ومراحب، وحديثنا اليوم عن الأسئلة المزعجة، ومثل ما سمعنا بالتقرير أخوي طلال يعني بعض الأسئلة تقال بدافع الفضول. صح. الواحد يبي يعرف عنك كل شيء، وهناك أسئلة تكون بدافع الاهتمام،
1: وفي بدافع
0: يعني
1: الحب،
0: مهتم فيك أو صح. يحبك ممكن. يبي مصلحتك فيقوم يسألك هذا السؤال، ولكن أيضا الموقف هو من يحدد هل هو مهتم ولا هو متطفل وشخص فضولي. لكن السؤال يطرح نفسه، ليش يبي يعرف؟
1: هذا السؤال مهم،
0: وايد مهم. يعني ليش الواحد يسأل أسئلة يتطفل فيها على حياة الآخرين؟ إذا ما كان هناك اهتمام، ما كان في محبة، ليش يسأل؟
1: فعلا أنا يمكن تحت الهوى سألتك عن شيء، قلت لك صار على كذا، لكن خذيت خطوط أقلام، يعني ما سألتك شنو الموضوع، شنو الورقة، وين راح، وين يا شلون فلان، لاحظت؟ فأنت تقدر تطمن بطريقة يعني
0: في
1: ذربة،
0: في أيضا في أيوة أدب. إيه؟ أدب السؤال ليش اقتحم؟ مطلوب، احترام خصوصية ومساحة الناس مطلوبين ضروري. فأنت تقوم تسأل أسئلة ما تخصك صعبة. ليش؟ وبعدين شخص مثلا ما تعرفه، أي. يعني ما بينك وبينه ذيك الميانة، ما بينك بينه كذا، زوجتك من بيت منو؟ يعني انت شفت تسألني زوجتك من بيت منو مثلا، او مثلا يقول لك كم راتبك، او

0: يقول لك مثلا انت تتغدى ولا تتعشى ولا شنو تاكل ولا ايش تشرب ولا وين تروح وين تي وين سافرت اي فندق قعدت كم صرفت. يعني قد يكون يعني الواحد يشعر بان يعني ليش قاعد يسال هالاسئله
1: الله
0: غريبه.
1: الله المستعان. خصوصا المشاهير يعانون ترى وايد. نعاني من سالفه عطني رقم تليفونك او عطني يعني وايد كل المذيعين يعانون من هالسالفه.
0: يعني لازم يكون في ذوق شويه.
1: اي ما نقدر نقول لكم لا ولا نقدر نعطيكم هم الرقم لان هذه حياة المذيع أو حياة المشهور الخاصة مع أهله مع نفسه مع عياله. حتى الفنانين وايد قاعد يتعرضون فكلهم قاعد يعطونكم ترى أرقام فيك يعني رقم مو صحيح.
0: مرات طلال يستخدمك كوسيلة للآخرين يعني يقوم يتعرف عليك أنت عشان يسأل على فلان مثلا عن طريقك أنت ياخذ الجواب. خلنا نسمع أبو مبارك.
1: ساعي شيء. بريد
0: بعد ما اختفى ساعي البريد موجود. يا حي الله
2: أبو ناصر.
0: يا حي الله أبو ناصر. هلا أخوي مبارك الهاجري.
2: سعد الله صباحكم.
1: صباح النور
2: يا شباب.
0: وانت صباح النور والسرور.
2: سعد الله صباحكم. والله الموضوع هذا ذكرتوني فيه أول ما تخرج مبارك من الجامعة وقدم الديوان عشان التعيين. تمام. علشان نتعين كلنا شباب أكثر مع بعض ونروح الفحص الطبي مع بعض وكل شيء خلاص وفحصنا وخلاص ووزعونا بالوزارة. يعني إذا داومنا نسأل بعض يمكن سألنا بعض قبل أنت متزوج ولا لا. يعني شباب من باب أسئلة عادية. لكن بعد ما نتعين ونتعين بالوزارة ولا بالمكان اللي تعيننا فيه هني راح يسألك كم معاشك. زين أنا حط نفسي ما أقول له مو شغلك ولا طبعا أنت معرفة جديدة أقول له والله للحين ما أدري. حتى لو أدري ما راح أقول له. حتى لو الحين الوضع الحالي لما نتعين وخلاص وترقينا وتخرجنا من الجامعة وجاتنا درجات هني يسألونك الناس اللي مو فحصين معاك مو متعينين وياك من برا يسألك متزوج ولا لا أنت كم معاشك. اول شيء لحظه بكلمك أو لما يسالني متزوج ولا لا زين اقول له لحظه شوي انت متزوج؟ اي والله انا متزوج. يقول لي زين عندك بنات؟ اي عندي. تزوجني بنتك؟ هني عاد احرجه هني احرجه اخوي طلال والله العظيم. زين ليش تسالني متزوج ولا
1: صح.
2: لا انت تسالني متزوج ولا لا اذا كنت تبي تزوجني
1: صح
2: تبي تزوجني تبي تزوجني بنتك هني قاعد تدور لي انت الزوج الصالح. زين انا
1: الله
2: هالشكل قاعد اقول لهم. زين ولا يقول لك كم راتبك؟ طبعا كم راتبك مره قالوا لي بالبرنامج بس ما راح اقول منو.
1: فهذه طريقه حلوه يا ابو ناصر والله عجبتني عشان تخلص منه.
2: طب بالذمه ايش تبين اقول يعني؟ يعني يقول لي هالشكل هو شكو
1: صح.
2: المصيبه ان حتى لو كان يسالك وهو اساسا لا عنده بنات ومو متزوج.
1: نعم نعم ممكن.
0: يعني ابو ناصر وهو يا ريت يت على هالسؤال هذا. يعني امانه الاسئله كثيره جدا. يعني اذا يسالك اول شيء متزوج بعدين يقول لك عندك عيال بعدين يقول لك شريت بيت بعدين يقول لك كم راتبك
1: ما يخلص
0: كم شريت البيت وزنك زايد ولا ناقص. يعني كلها اسئله امانه مزعجه.
2: قسم بالله كل الأسئلة اللي قلتها أخوي يوسف والله العظيم بحياتي
0: ما يخالف سؤال يعني. ما يخالف سؤال.
2: لا تقولي كم معاشك.
0: لا لا غير معاشك. لا مالي شغل معاشك عليك بألف عافية بس سؤال كذي طرع البال. متى تقاعد
1: ولا
2: هذه عادي الكلمة أنا قلتها لك قبل الكلمة قبل المرة قلت لك أخوي يوسف لا تقولي متى
1: تقاعد.
2: خلني أنا أشتغل خلني أشتغل لما أموت.
1: إي والله
2: خلاص.
0: شلون العمر شلون قدرت تجمع فلوس أبو ناصر؟
2: يا ذنبك طلال رد علي.
1: ما أقدر ما أقدر صعبة. مشكور يا أبو ناصر. صباحك خير.
3: كلنا نمر بمواقف نحتار فيها.
4: ما تدري من يبي طيحتي.
3: مراحب جواب لكل الأسئلة. مراحب الصوت اللي يفهم.
1: صباح جميل لكل المتابعين على 22413250 أو 22413251. أبو صالح من الشرقية وتحياتنا لأهلنا بالسعودية.
0: يا هلا أبو صالح. أبو صالح ننتظر تحويل اتصالك.
1: حياك الله يا أبو صالح.
0: نقول وينك يا أبو صالح؟
1: مو موجود صالح. بصالح
0: ننتظر ننتظر ما ادري وينه
1: حاط مع الهولد عنده صفقه
0: خلنا نساله كم سؤال ايش رايك
1: ضروري. ضروري اهم شيء يشتغل ولا لا وين بيتهم
0: اعزب ولا متزوج
1: متى بيزور الكويت
0: ولد عنده
1: هل سبق له الارتباط لازم ننطر بصالح على
0: رصيدك بالبنك
1: رجع
0: كم بنك
1: رصيده
0: كم حساب عندك
1: سكر
0: سكر مش صالح
1: ما راح يعلمنا اسئله كثيره يوسف مشكله يعني تسوي عند بعض الناس نوع من الخنقه نقدر نقول خصوصا اذا عندك اخوك يعني وانا والله امارسها مع اخوي علي وانا اسف اذا كان يسمعني احنا كل ما نشوفه وتجمع العائله نقول له يا علي متى بتتزوج يا علي متى يعني هذا السؤال اول ما نشوفه نقول للحين
0: ليش
1: يقول قاعد قاعد يجمع خل نروح الشرقية
0: بصالح كون نفسه نفس بصالح
1: بصالح
4: هلا هلا صباح الخير
1: صباح النور
0: صباح الأنوار
4: دش. أنا أنا أنا سكت عشان باخذ احتياطي لأنه هو حشر خوينا اللي بشوي
0: بصالح أنت ساكن أجار ولا عندك بيت عليك قرض ولا عليك دين متقاعد ولا مو متقاعد
4: أقول أطبق عليك الآية تقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألون عن أشياء تبقى لكم تسألكم
0: أحسنت إحنا بغينا نعرف الطريقة اللي تخلص فيها من هالأسئلة يا أبو صالح فهل هالطريقة هذه ما تزعل الآخرين
1: وانت ذكي ترى
4: والله هذا ترى والله واقع هذا ترى في بعض الناس طفيليين طفيلي زي طفيلي فأفضل طريقة خلت تقول الله يحفظك خل علومك عندك
0: وخلك
4: خل علومي عندي وبس
0: خلاص ماشي بس بصالح يعني انت تقعد مثلا بمجلس تسال ده. تقول مثلا شلون البورصه اليوم فيطب واحد يقول لك انت مكتتب بالبورصه عندك اسهم ولا ما عندك اسهم انت خسران ولا مو خسران شنو افضل سهم
4: انت اللي فتحت النار على نفسك
0: انت اللي فتحت الباب على نفسك احسنت او مثلا تقول ما حواليكم ارض للبيع شنو انت بايع بيتك
4: لا لا لا لا إيه لا لا لا اذا
0: فهل الانسان هو اللي يفتح على نفسه البوابه
4: اذا فتح مثلا قال والله مش احبال العقار اشرح له حبيبي ولا الحاجات فيها مصلحه بشرح له اما يسالني عن الشغل الخاص لا لا مثلا انا جيت تسوقكم ولا في داعي
1: وحتى بصالح اذا كان اخو ولا قريب هذا شلون التخلص منه اعتقد صعبه
4: لا مو يعني اتخلص منه ولكن احاول لانه يعني انسحب او اغير المجلس حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لك اذا كان مثلا في حديث اتركهم قدام يعني يخوض في حديث غيره
1: صح
4: يعني يحاول غير يقول عندك غير او عندك غير هالعلوم شيء بس خلاص عطى واحدة كده خلي سيدة على طول
0: طيب ليش الواحد يسأل يا أبو صالح مثلا يجي يقول لك فلان أخوك تقول له أين عم أخوي يقول صج توا متزوج على زوجته يعني شنو راح يفيده الجواب
1: إيه والله
4: هذا مريض هذا كيف هذا مريض أنا استغفر الله العظيم يعني أنت طبيته طفله قالها والله حذر بني يقول لا تسألوا عن أشياء تبدأ لك تسألوا لا تسأل عن أشياء ما تخصك حذرك الله منها
1: صح
4: وما في داعي يعني ها بالحلال ما هم علمني براتب ولا والله راتبه كذا كذا كذا
1: نعم
4: قصة نوع من الحزب قصة نوع من الحزب
1: للأسف
4: هذا عنده كذا بس ما يبغى يعلمك اتركه
1: صح
4: اتركه اسأل وحتى لو مثلا قال والله قل والله هذه أمور خاصة الله يحفظ تعمل شيء عندك شيء غير هالعلوم عطها القاعدة لأنه هو زي الأشكال هذه الأشكال هذه يطلع فيها الضغط شوي لا ضغط عليه شوي خلاص يلا يفهم أما نسيب تقول لا والله ها والله ما أدري
0: وضحت يا أبو صالح سؤال أخير أبو صالح ما يخالف الساعة اللي بيدك الساعة اللي بيدك اليسرى أصلية ولا تقليد؟
4: أصلية
1: يا سلام
0: أحسنت يا أبو صالح حياك الله
4: ما يخلي طبيعة حبيبي
1: ما تقدر عليه
4: أسبوع اللي فات الساعة نسخة طلعت
1: يوم سعد
0: تبي من الله يا أبو صالح يلا ما عليه
1: لا لا لا لا
4: الله يخليكم كلكم
1: حبيبي يا غالي
0: حياك
3: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة
0: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر غاب السراج فزادت في المسا ظلم واستوحشت من جدار بيتنا الحجر
5: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا
1: لا والله

0: ننتقل لحق أم علي. وعند أم علي يعني ما شاء الله الحكي راح يكون دسم حيل.
1: كنز أم علي.
0: يعني ما شاء الله أم علي. نقول لك أول شيء صبحك الله بالخير.
2: صبحك الله بالنور.
0: ونبي نسأل أم علي.
2: الله يسلمك. لا تسألني أنا أسألك.
0: سألي. سألي وبعدين احنا نسأل.
2: أشوف أنا ما أحب. الله يعافيكم. أول تحياتي لكم.
1: الله يحييك.
2: تحياتي حق طاقم البرنامج كله.
0: الله يحفظك.
2: وحق المستمعين ورفيجاتي اللي تصوف فيكم.
1: عسى الله يحفظكم.
2: الله يسلمك يما طلال. أقول أنا لا أحب أسأل ولا أحب يسألوني.
0: آه
1: والله أحسن.
2: ما أحب أتضايق من وحدة تي توقف قبالي أسكت عنها ولا أرد عليها.
0: زين أم علي، بس الواقع شيء ثاني.
2: شنو الواقع؟
0: يعني الواقع مثلا تلقين الحريم يقعدون مع بعضهم البعض يتكلمون على عرس ولا هم بعرس. لا شوف الكوشة، شوف المهر كم دفعة ومهر، شوف الريال أحلى من المرة، ليش المرة مكياجها كذي، ليش جايبين من هالبوفيه،
2: ايه وايد كذي.
0: زين يعني هذه كلها أسئلة ومزعجة أمانة للطرفين. وبعدين يقولون أحلى شيء أم علي، أخ شيء يقولون استغفر الله ما قلنا شيء.
2: أدري.
0: كنا نسأل.
2: عارفة يا يوسف، عارفة السوالف هذه كلها.
0: زين.
2: وحطون عصهم شيء ما يخصهم.
0: طيب ليش أم علي؟
2: ما أدري، طبيعة.
0: وهل هم يحبون أن أحد يتكلم فيهم كذي؟
2: يحبون الهدرة ويحبون الكلام ويحبون يسألون فلانة وعلانة وذي وذي. أنت شكو؟
1: صح، خصوصا بحالات الطلاق يما، لما يصير انفصال.
2: خلوا الناس بحالهم.
1: إي والله يما.
2: مالكم شغل، ليش تشيلون هم الناس؟
1: صح يما.
2: ما أدري.
1: بسألك أمي، شنو الأشياء يعني تحسين إن يا ريتهم ما يقولونها أو ما يسألون، خصوصا الأسئلة الصعبة؟
2: كم بعيال عندك؟
1: لا إله إلا الله.
2: كم معاشك؟ كم
1: أنت تجاوبين وتكبرين؟ أحس بقلبك.
2: لا يقولوا لي كم عمرك. يعني أنا ما أرد عليكم، أقول أنا ما أرد عليكم، أنتوا ردوا علي أنا كم عمري.
1: صح.
2: ما أحيرهم بالكلام.
1: أنت 27 37 مو بعيد.
2: لا يما لا لا لا. شوف ما ناخذ عمرنا عمر غيرنا.
1: صح.
2: العمر مبين على الوجه.
1: نعم مهما خشينا.
2: تجيني وحده وتكلمني وهذا عرف عمرها كم.
0: بس طلال ما يبين عليه ام علي.
2: لا روحه حلوه
1: حبيبتي يما.
2: روحه حلوه مو بالعمر يا يوسف.
0: احسنتي احسنتي. دام مو بالعمر ام علي خلص لك سؤال.
2: يلا اسال.
0: كم عمرك؟
1: شفتي ما راح يخليك لا تجاوبينا.
2: لا لا ما راح اجاوب، انا ما جاوبت على رفيجاتي كلهم.
1: نعم يما الجيل هذا الحين يمارسون نفس الشيء ولا خفت هالاسئله؟
2: والله ما ادري، يعني انا احس الحين لهين بالتلفونات ما يحطون وجههم.
1: احسنت.
0: الحين ام علي الوضع تغير. الحين الواحد اي شيء يبي يدش على جوجل ويسوي سيرش ويدور.
2: انا الحين بناتي ما
0: ابي تاريخ الميلاد، ابي الاخوان، ابي الخوات،
2: يطقون هالتلفون ويعطونك الجواب.
1: الله هذا هو. ما قصرتي يما.
2: خلاص الكلام راح.
0: الله يحفظك يا ام علي، الله يطولنا عمرك.

0: ابو مبارك يقول اذا جاوب تعطوني جوائز. شنو نعطي
1: ابو مبارك؟
0: يستاهل.
1: ليش يبي جوائز؟
0: ما ادري، غريبه. العاده هو يعطي جوائز.
1: هلا ابو مبارك.
0: صباح النور.
2: لا انت كاتب. هلا والله. هلا ابو مبارك.
0: صباح الخير.
2: صباح الورد. هلا والله. تقول شارك وفوز معنا.
0: طبعا.
1: ليش ما تشارك ابو مبارك؟
0: مشاركتك فوز يا ابو مبارك والله.
1: اليوم كله حوارنا بيصير اسئله معاكم مستمعين.
2: تحياتي لك.
1: ليش حبيبك يا ابو مبارك؟
0: كل شيء شنو؟ قول يا ابو مبارك وتدلل.
2: والله تسمع، انا قبل اذكر واحد من الشيبان الله يرحمه رحمه الله عليه، كان يوميا ديوانيه، قبل في ديوانيه صباحيه، فيوميا يسالني نفس السؤالين
0: كل يوم
2: ونفس كلهم. واحد عاد مره الله يرحمه اللي هو توفى، والثاني اللي رد عليه مريض عسى الله يشافيه
0: عافيه. امين.
2: قال انت بعدكم في بيتكم موجودين؟ قال لا، راحوا اجروا فوق الجمعيه طلعوا من بيتهم راحوا اجروا فوق الجمعيه. بعض الأسئلة، شوف الحين الأسئلة يعني بعض الناس يتعمد الإحراج، وبعض الناس عفوا على الفطرة ويقطها.
0: صح.
2: زين، لازم يميز بين هذا وهذا. في بعض الأسئلة خبيثة يعني.
0: نعم.
2: إيه، وبعض الأسئلة فضولية أكثر من اللازم.
0: إيه والله.
2: وكم هذا العيال اشتغلوا وكم رواتبهم؟
0: صح.
2: وين كذا وين كذا؟ حتى مرات يتمادون الناس، يعني طبعا يحرضون الناس اللي يحبون زوجاتهم واللي يحبون كذا، أمثال مبارك وكذا. زين. ليش ما تزوجت الثانيه؟ يلا.
0: لا اله الا الله
2: يا اخي، انا الحمد لله عايش سعاده.
0: اي والله.
1: يعني ابو مبارك هذه تهون بعد عندك، يعني ما شاء الله الكبار شوي بالعمر يقعد، انت ما حاشك سكر للحين؟
2: اي
1: ما تعالج من الضغط يعني؟ كانه وده يحوشك الضغط والسكر،
2: وده يجيبك اكتاف مثل ما.
0: والله مرات انا اكل قدامهم اسبرين ابو مبارك، اخاف كلهم حبوب وانا قاعد معاهم اكلني واحدة أضللهم.
2: لا لا، شوف بعض شوف الشيبان الكبار يمكن معذورين. لكن الشباب اللي بيقعد معاك من زمان، شلونك، شخبار راتبك، أمورك، حياتك، تفاصيل حياتك، سيارتك، يعني أمور كثيرة جدا. اليوم أنت مثلا كل لا عنده خصوصية، يمكن واحد ما يشتغل، يمكن مع راتب.
0: صح. ممكن
2: يمكن
0: بمبارك يضره.
1: وبعد كله صوب بمبارك اثناء البنيان يدخل عليك يقول لك ليش مسوي السقف كذي؟ ليش مو حاط كذا مسوي هني؟ ليش يا اخي بيتي ذوقي انا، انت شلك فيني؟
2: هذا موال ثاني، والحين بعد السيارات الصيني، ليش تشتري صيني؟
1: ليش ماخذ هاللون يعني؟ ليش معنى ماخذ ابيض يا اخي؟ قول له البركه وخلاص، هو يحب الابيض.
2: اي والله، شوف تحس ان الناس فيها
1: يعني ضيق صدرك حتى بالشغله اللي تحبها.
2: أكيد. شوف، الناس صاير عندها فراغ وصاير عندها فضول كبير جدا، يمكن قبل ما كان كذي. قبل
1: يعني المشكلة أبو مبارك هو ما يقبل، يعني لما أنت توجه له بهالسؤال ما راح يقبله منك، فليش أنت تسأله للآخرين؟
2: في ناس يشتري ما يبيع مثل ما يقولوا.
0: أحسنت. وهذا الذكي.
2: وفي ناس لا، يعني يبي يكشف كل الأوراق. أحسنت. اللي عند الموجودين يبي يعرف كل الأوراق، وبعدين حتى توصل درجة الإحراج يمكن يتأمل.
1: صحيح. صانت وجهة النظر يا مبارك. أيوة. عندنا موجز لمباء. سؤال أخير مبارك، سؤال أخير. ليه الحين ساكنين بيتكم؟
0: شكرا يا مبارك.
1: حياك الله. بعد موجز العشر نرجع لكم ومرحب.

تمام الساعة 10 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين شكلتا تهديدا للملاحة البحرية بمضيق هرمز. وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران في إطار الجهود الرامية لإحياء مسار المفاوضات المتعثر. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات في جنوب لبنان، واستشهاد 9 فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في مدينة غزة. فرنسا وحلفاؤها يبحثون زيادة الضغط في الاحتلال على الإسرائيلي بشأن التصعيد في الضفة الغربية المحتلة. مقتل 11 شخصا إثر الهجوم بطائرة مسيرة على سوق في شمال كردفان في وسط السودان. أوكرانيا تشن هجوما على منشأة عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية. وموسكو تعترض 339 مسيرة أوكرانية خلال 13 ساعة. كوسوفو تجري انتخابات برلمانية للمرة الثالثة خلال 18 شهرا. قبيل زيارة الرئيس الصيني، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تقول إن البرنامج النووي لبلادها غير قابل للتفاوض. خفر السواحل التايواني يعلن إرسال سفن ردا على عملية صينية قرب الجزيرة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس: شديد الحرارة والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وتظهر في بعض السحب المتفرقة. حالة البحر: خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد الساعة 3 عصرا و43 دقيقة، أدنى مستوى للجزر الساعة 10 صباحا و17 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم: مطار الكويت 47 درجة، الوفرة 46 درجة، النويصيب 44. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت والنويصيب 29 درجة، الوفرة 27 درجة. موعد غروب الشمس في الساعة 6 مساء والدقيقة 46. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: مراحب يعكس أسلوبك في الحياة.
1: أسرع واحد ألم من النداء
2: بالحوار
0: والنقاش
3: وتعدد الآراء.
4: تعد الأسئلة الشخصية المتطفلة من أكثر المواقف الاجتماعية اللي قد تسبب الإحراج أو الانزعاج للكثير من الناس، خاصة لما تتعلق بموضوعات حساسة مثل الزواج والإنجاب والدراسة والعمل والدخل المادي. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك: ليش للحين ما تزوجت؟ ليش للحين ما جبت عيال؟ متى راح تتخرج؟ متى راح تتوظف؟
5: كم معاشك؟
4: ورغم أن بعض هذه الأسئلة قد تطرح بدافع الفضول أو الاهتمام، فإنها ممكن تشعر الطرف الآخر بالضغط النفسي أو انتهاك الخصوصية. وتؤثر هذه الأسئلة في طبيعة العلاقات الاجتماعية، إذ قد تؤدي إلى توتر أو فقدان الراحة في التواصل بين الأفراد، خصوصاً إذا تكررت أو تم طرحها في أوقات غير مناسبة. وممكن تخلي بعض الأشخاص إنهم يتجنبون المناسبات الاجتماعية أو إنهم يبتعدون عن أشخاص يكثرون من طرح مثل هذه الأسئلة. في مراحب ومن خلال مساحتنا الحوارية نسعى إلى توضيح مفهوم الأسئلة المزعجة وبيان أثرها على العلاقات الإنسانية، ورح نستعرض أفضل الطرق للتعامل معها بأسلوب مهذب يحافظ على الاحترام المتبادل، بالإضافة إلى تقديم بعض الإرشادات اللي تساعد على تجنب طرح هذه الأسئلة واحترام خصوصية الآخرين، بما يسهم في بناء علاقات أكثر صحة وتفهما. فخلكم معنا.
6: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
7: بالحياة نتعرض للكثير من الأسئلة المزعجة أو المحرجة، خصوصا بالأشياء اللي ما لنا دخل فيها. يعني قدر من الله سبحانه وتعالى، واحد مسوي حادث لا سمح الله، تروح للمستشفى كله منك وشلون صار الحادث، تفاصيل التفاصيل حتى هو يمكن نساها أو ما يعرفها أو ما بيده شيء إنه هو يصدها عن هذه الحياة. حتى لما يصير لا قدر الله انفصال بين زوجين، يقضبون الزوج والزوجة وهاتي أسئلة وش صار ومن متى، ويذكرون بمواقف وانتو كان مبين عليكم. لا لا لا، ما كان مبين عليهم، ترى هذا قدر من رب العالمين ومكتوب باليوم الفلاني لقاء واليوم الفلاني فراق.

0: إذن معاكم نستقبل اتصالات أحبابنا المستمعين والأسئلة المزعجة، هي محور حديثنا اليوم في مراحب ونطير على قطر.
1: كابتن عبد الحميد صباح الخير.
2: صباح الخير والنور
1: اسمك وسنك وعنوانك. مستحيل تقول ها.
2: لا مستحيل، واحد قال لي كم عمرك، قلت له 1/1 قبل الميلاد.
1: لا إله إلا الله.
0: يعني زين
1: قبل
0: مع قبل طلال بأسبوع.
2: ايه وبعدين اسئله غريبه يعني. بعدين هم يقولون لهم ترى هذه اذا تحرج اقول لك كم جول جايب.
0: ليش غريبه يا عبد الحميد؟ انت كابتن وانت لاعب سابق، انا ما اسالك كم جول جايب.
1: مشهور.
0: كم انذار اخذت؟ كم مباراه لعبت؟
2: انا عارف يقول لك اللبيب اللي شرط يفهموا، انا عارف قصدهم زين، لان ما يبقى
1: صح.
2: أقول لهم جايب جول واحد في حياتي وفي فريقي.
1: والله زين تسوي.
0: وسمعنا بس ما أدري أبو عبد الله هل يعني حقيقة ولا يعني يتبلون عليك إن الجول بعد كان تسلل.
2: زين بس في حتى أنا أحيانا أصير ملقوف بعد أنا لأن ما داري.
1: أنت؟ لا لا مو معقول.
2: إيه الرد يكون شنيع بعد. أنا يسألوني في المطار. مو من حق يسأله، هو مال كاستم مال الجمارك، مو من حق يسأل من وين جاي. سألني قال لي من وين جاي، من السماء.
1: نازل بالطيارة. على العموم كابتن يعني شلون نوقفهم؟ أبي طريقتك الذكية، خصوصا إذا كانوا من العائلة، ولد خالة ولد عام، ويسألك أسئلة وإذا أنت غبيت وهو عارف أصلا من أم العيال أو من العيال.
2: لا هو شوف يقول لك خاف من الساكت، أنا أسوي نفسي من النوع هذا اللي كله ساكت.
1: هادي
2: يخافون يقول لك إيه، يخافون يقول لك هاي ترى ساكت، خافوا منه ترى فيه وراء شيء.
1: ممكن.
2: زين وبعدين يعني في أمور كثيرة تصير في الحياة، حتى الضيف قبل حتى نعم. قبل الجاهلية قبل الإسلام زين ما يسألونه إلا بعد 3 أيام، صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: إيه إلا بعد 3 أيام. بعدين أنا فكرت في حيلة، قلت يا أخي ذا كذي اقعد يومين واليوم الثالث اطلع عشان ما يسألونك.
1: والله هم فكرة. عساك على القوة يا كابتن، شكرا لك.
2: الله يزويك.
1: يوسف أسئلة كثيرة مزعجة، وراح نتلقى أيضا اتصالات الأحباب من داخل وخارج دولة الكويت عن موضوعنا اليوم على 224-1350 أو 224-1350. أنفال كلمات تشوفي تقولي متى تقاعد، شايفتني بابا عود أنا تو الناس
0: 50 سنة قاعد نشوفك بالدوام
1: متقاعد. سوولي حفل اعتزال
0: في كبرك كله بتقاعدة ويا طلال.
1: دفعتنا وينهم؟ خالد ألو.
3: يا هلا ومرحبا، صباح الخير طلال.
1: أم خالد هلا أمي،
3: شلونكم شخباركم؟
0: يا هلا يا هلا أم خالد،
3: حفظكم إن شاء الله.
0: وياك يا رب.
3: الله يحفظكم إن شاء الله. أقول على السؤال الحرج، والله
1: إيه؟
3: أنا موقف حرج يعني، كنت بحفلة
1: إيه؟
3: فيسألوني ولدك تزوج، ولدك يا عيال
1: إيه؟
3: أنا ما من نوعي ما أرد،
1: صح،
3: باركت لهم وطلعت.
1: زين سويتي؟
3: زعلت، قلت انا ما احب هالاسئله.
1: اي والله
3: ما في داعي،
1: صح.
3: ايش عندك ما عندك وشلون سويت البيت، هل عندكم عندكم هالفلوس منين؟ شنو هذا؟
1: في ناس يما تقول، في امهات للاسف يعني
3: مو بينك وبينه،
1: صح،
3: فهذا احراج.
1: اي والله
3: ما في داعي الواحد يعني يكلم على غيره او يعرفه او اهله او خاصه بعد الاهل،
1: صح،
3: بعد يحرجونك وايد وما عندهم التفاصيل وعندهم الكلام وعندهم كل شيء فاهمين، ما في داعي ان يردون يعني، صح، يسالوني انا.
1: يما عاد في اسئله الله يهداهم محرجه يعني، ها ليش ما ياكم عيال؟ يعني بتطلعون يعني ولا بتسكنون
3: او يا زوج متفقين ما يبون عيال؟
1: نعم.
3: ما تدخل بهالامور هذه،
1: هذا بيد رب العالمين يما، منو عنده الجواب؟ ما حد يدري متى العيال ومتى الزواج ومتى
3: استفادون يعني،
1: صح،
3: استفادون شيء يعني ضرر حق الغير.
1: اي والله
3: اي والله والله. سلموني على ام يحيى وايد، انا احب برنامج قام اتكلم.
1: اي والله.
3: وعلى محمد وعلى علي وعلى بدر وعلى خليفه وعلى صالح.
0: واصل ان شاء الله، واصل يا ام خالد، كل الشكر والتقدير لك.
3: يعني شكر مشكور،
0: حياك الله، يا هلا ومرحبا،
3: الله يحفظكم.
0: نذكر بأرقام هواتفنا 22413 250 و22413 251، وكذلك 22413 252، وعندنا رقم الواتساب اللي نستقبل عليه رسائلكم 9802 9242.
1: بعض الأسئلة جدا محرجة وما لها جواب. خل نسأل الغالي براشد من الزلفي ونروح للسعودية الحبيبة. ألو،
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. السلام
0: ورحمة الله. يا حي الله براشد.
1: السلام.
4: صباح الخير، صباح الأنوار لإذاعة الكويت والمستمعين والمستمعات.
1: صباح الورد.
4: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافي قلبك يا أبو راشد.
4: الله يحييكم، الله يحييكم ويعيننا ويعينكم إن شاء الله ويسدد. شكرا، شكرا للجميع، شكرا لكل طاقم مراحل بدون تفصيل وبدون تعداد أسماء.
1: الله يسعدك.
4: شكرا لمن يستمع علينا.
1: الله يسعدك.
4: دولة الكويت والخليج وتقييم السلام للعالم أجمع.
0: آمين يا رب العالمين.
4: كلمتين فقط أستاذ يوسف طلال.
0: نعم.
4: لا تتعدى ولا تتجاوز من أرسل رحمة العالمين وهو

0: هذا للعالمين من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
1: إيه والله.
0: لا تتجاوز هذه. أيضا من خوارم المروءة كثرة الأسئلة.
1: صحيح.
0: وهي ضعف وكثر تطفل، ولا يمكن أن يسأل أحد عن هذه الأسئلة المباشرة كم كم كم. لكن أيضا نقطة فقط أضيفها، أن حتى زيارة المرضى وزيارة أي أحد أي مكان يعني يتوقف فيها مباشرة العامة لا تكثر من أسئلة، متى خروجك، متى تجي العملية، متى تقضي كذا، متى ينتهي كذا، متى تأخذ هذه تنتهي من هذه الانتداب، متى متى متى متى متى، هذه مزعجة.
1: صحيح.
0: شكرا للجميع.
1: شكرا لك.
2: شكرا لك يا أبو راشد، كل الشكر والتقدير.
1: أبو راشد دائما كلامه درر، ويضع الحروف ويضع النقاط على الحروف،
2: يضع الحروف على النقاط
1: أحيانا،
2: لا بس يضع النقاط على الحروف.
1: نعم. نروح البحرين.
2: نروح البحرين.
1: أم محمد ألو.
3: سلامي للي حاضر معانا، سلامي وصباحي للي غايب مكانه. يعني
2: منو اللي حاضر مكانه ومنو اللي غايب؟
1: هذه مدفونة يا محمد.
2: محمد
1: هذه مخشوشة.
3: أريد غايب عنه.
1: مخشوشة هالكلمة يا محمد.
3: أقصد تقولي يعني من القايب؟
2: إيه ما إحنا نسأل محمد.
1: ما حد غايب، أنا موجود ويوسف موجود، ما حد غايب.
3: لا بعد في ناس غايبين، يمكن
1: علي وصل مذيع الربط موجود. هلو
3: أقول لكم لازم السؤال، ما في أحد يسأل.
1: قولي.
3: الله يحفظك.
1: تدللي واسألي.
3: الله يرضى عليكم. طبعا تحياتي للجميع، حق أم خالد وأم محمد بيان والجماعة كلهم، أم علي
1: يستاهلون
3: كلهم صراحة. أمثال عدي الحين يعني الشيء اللي يحزنك أو إنك تضايق منه، هل مرة يتبارك لكم أم خالد سألونا ولا عرفوا لك ولا لا؟ هاي الأسئلة وايد ثقيلة وسخيفة.
1: صح.
3: ونكترى في ناس يقولك حتى في المعزة، عندنا واحد الله يهداه من الجماعة يعني حتى اشتكوا عنده عند فواته، يسأل بنتك تشتغل يا طلال؟ كم راتبها؟ وين تشتغل؟ يعني يسأل أسئلة عيب. هذا شيء خصوصية.
1: يما يمكن يبون يخطبون لبنية بعد، احنا خلنا نحسن النية.
3: لبنية معرسة وقوضية.
2: بيخطب راتبها شنو؟ بيخطب لبنية يسأل عنها؟
3: لا ماري من شنسك دي
1: داشين على طماع.
3: مؤكدية يعني بعد داشين على طماع.
1: والله
3: لاحظ يعني يسألونك كم عمرك، ترى في ناس ما يبين على وجههم.
2: نفس طلال، نفس طلال.
1: قول لا إله إلا الله. مبين علي.
3: وبيقول لك على الوي، وفي وعلي صغار تشوفهم كأنهم أكبر من اللي جبتهم.
1: في.
3: أي سبحان الله. هذي لي شيء بس عيب إن تحرجوا الواحد. ليش لابس اللون الفلاني كان أحلى؟ كيف هي ذوقها؟
1: يما تجرئين توقفينهم عند حدهم أمي أم محمد، علمينا الطريقة. أنت كأم شلون توقفينهم؟
3: يقول لك هو الشيء طريقة دبلوماسية لتسألك
1: الله
3: كم عمرك، وتقولي لها أنت كم عمرك، ولدك كم معاشة، أنت ولدك كم معاشة، يقول لك هذه رد دبلوماسي. كم حملت سنتك، أنت حملت سنتك، ترجع لي لأن يعني تدخلون في أشياء يعني.
1: إيه والله.
2: أم حمد يعني أم حمد في شغلة مهمة بعد، في شغلة حيل مهمة. يعني الحين ما يكتفي إنه بس إنه مرات ما يسأل بس يجاوب. يعني مثلا اثنين قاعدين، ايش في فلان ضعفان، ايه هذا مسوي عمليه، ايش في فلان مهموم، ايه هذا عليه ديون، ايش في، وهو يجاوب بالانابه عنه، فهل هذا ايضا يعني معقول ولا يعني المنطق يقبله؟
3: قمت يعني صراحه قله الادب، سامحوني على هالكلمه. يعني واحد يتدخل في خصوصيه وجهه
2: احسنت ويجاوب عن الناس.
3: ايه لا غلط، أو يطالع يقول ما عيش من هذا، لا تشوفين شيء فرجة عندها مشاكل في بيته.
1: لا
3: وش عليك من
1: المعلومات دي؟
3: في ناس فضول.
1: مسكينة المرأة جاية تستانس معاكم وتفضفض، تأخذ أجر ثواب.
3: إيه نعم، يعني أقول لك في أشياء يعني الصراحة يطلعونك من طورة.
1: إيه والله.
3: يعني حتى يخربون عليك جلستك.
1: صح.
3: في مقعد، في مكان. سخافة لأخر درجة.
1: الله يهديهم. الله يهديهم.
3: الله يهديهم إن شاء الله ويربط لسانهم عن هالأسئلة.
1: آمين.
3: عقد لسانهم إن شاء الله بسبعين عقدة. يسألوا اللوادي محرجونهم اللي حملتي، شمتنك الضعيفة، العصاقة، التمرة، اللي ما ينفع، يعني أشي تدخلون في أشياء. صح. مالها يعني
2: مالهم
3: في دخل كل
2: شيء صراحة. محمد يعني الناس تسأل بعد، الناس تسأل محمد يعني ما نسأل. لا تسأل.
3: سألت عنه كنتك حامل وما ولا بنتك حملت ولا معوشة ولا دي.
1: لا ما يصير ما يصير.
3: ورمت الرابط ولا غلط اللون.
1: صح صح.
3: واحد يقعد عندنا سوالف ثانية يعني نشوف العرس إيش حلوة سمعها لقني إيش حلوها.
1: صح.
3: أنا أقعد أنا أكد على لوادم.
1: الله يصلحهم.
3: نفسهم خلهم يقول مكان. أه. الله يصلحهم ويربط لسانهم إن شاء الله ويربطهم بعد شويهم يقولنا وليين.
1: سألت على القوة يما ما قصرتي.
4: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
1: ويانا الخير يانا
2: يا رب إن شاء الله دوم إن شاء الخير إن شاء الله يكون عنوان للجميع. أخوي طلال عندنا باقة من الرسائل أخوي طلال.
1: بس ما أقدر أقول لك من اللي أنا.
2: أحمد أبو حمود ليش مو ماخذين رسالته دازها من يوم الخميس
1: والله.
2: اي انا تسامح احمد ان شاء الله يعني.
1: زين
2: لا ما لا لا توهقني عبد الوهاب ما اشوف ما صورتها على التليفون.
1: صد؟
2: المهم ان هني عندنا رساله من اخونا ابو استقلال.
1: شو يقول؟
2: يقول تحيه لابو راشد والاسئله المحرجه تعتبر يعني تطفل
1: صح.
2: على الغير بس البعض يبي يعرف كل شاردة وواردة. شكرا لك يا ابو استقلال وسامحني ابو استقلال ترى نظرتي مو معي ما اقدر تقرا الرساله كامله.
1: عاد هو ما يحب الا انت اللي تقرا الرساله
2: بس ما يلومني ان شاء الله يعني قريتها تقريبا كامله.
1: عسى على القوة.
2: يقول لا حول ولا قوه الا بالله على هالاسئله. عندنا ايضا رساله من اختنا هبه. تقول صباح الخيرات والبركات. باختصار استغرب من اللي تسأل البنت ليش ما تزوجتي للحين وهل ايه. هذا سؤال يسأل للبنت وردي لكل من يسأل مثل هذه الأسئلة نقول له لا تدخل فيما لا يعنيك لأنك راح تسمع كلام ما يرضيك. شكرا لك يا أختنا هبة على هذا التواصل. ورسالة أخرى أيضا من أخونا محمود من إخواننا المصريين المقيمين هنا في دولة الكويت. يقول تحية للأفاضل يوسف وطلال وطاقم مرحبا. البرنامج أنا متابع دائم لكم. لدي مرحبا. بعض الارتجال الخاص بفقرة اليوم. أتمنى أن تقرون رسالتي وتنال إعجابكم وإعجاب المستمعين. يقول لا تكن فضولي وتسأل ما لا يعنيك. حالك يعني خلك على يعني خلك تشوف الأمور على اللي كاتبته لك عيونك ولا تسمع ما لا يرضيك بالنهاية ويزيدك هذا من المرض ويزيد ظنونك عندك وبالتالي تقعد تفكر بهموم الآخرين.
1: صح.
2: أسرار الغير خلها للغير. التطفل ما راح يفيدك بشيء. شكرا لك أخونا محمود.
1: والله كلامه يوسف
2: شكرا جزيلا لك
1: فعلا كلامه يعني في
2: مرض بالنهاية يعني. صح. أنت راح تمرض.
1: نعم.
2: شنو أنا إذا ما عرفت طلال كم معاشه بقعد بفكر طول الليل وهذا كم ياخذ
1: فعلا
2: شو برنامج عندك.

0: تدري استغفر الله انا ما ودي اتكلم بس في مخرج ويانا عنده بردابج بعد
1: ما شاء الله خليه دخلنا معاه
0: لا وضارب ضربه بردابج
1: ما شاء الله
0: بردابج على مستوى الخليج
1: الساعة القوة
0: عرفت
1: ذكرتني بش اسمه
0: مو عبد الوهاب
1: ها
0: الصلاحة
1: والله الله يوفقه ما يبينا معاه
0: متى برنامجك عبد الوهاب السبت صح السبت برنامجه العصر الساعة 5 اي ما شاء الله
1: ما شاء الله الله يوفقه ان شاء الله
0: جنب برنامج
1: بعد يا وين سبعة ودك بعين العدو على العموم احنا ناطرين المزيد من الاتصالات على 22413250 او 22413251 من الأسئلة المزعجة لما تروح تزور مريض انا صار معي شيء عجيب وغريب راحوا عند الكونتر مال السسترات الله يرحمك يا يمه وقروا الريبوت وراحوا وقالوا لها ان فيك كذا وكذا وكذا
0: لا
1: تخيل يعني مدى تاثيرها على مريض وانت تزور امك وهي قاعده تبكي ايش فيك
0: فلانه زارت عليها
1: احنا مو قايلين لها شهرين
0: ولا عشان لا تتعب ولا تتاذى ولكن يك واحد
1: تخيل
0: ينبش ورا هالملفات ويروح
1: يعني ناس مزعجة والمشكلة الكبيرة انهم منك وفيك يعني من ارحامك لا تقدر تطردهم لا تقدر تمنعهم لا تقدر طيب ليش هالخبث او ليش هالاسئلة المزعجة اللي احنا ما اعلناها لكم يعني اذا هو صاحب العلاقة يعني اذا المريض عرف انه هو في ورم او في هل بيغير من حياته شيء خلوه مبتسم واحنا قايلين لنا فيك انفلونزا مثلا مستمرة خلوه يضحك ويقرأ قرآن ويصلي انت لما قلت له منعته عن هذا كله
0: صحيح.
1: ظل يومه كله يبكي ويصيح يعني
0: وضفت له معانات
1: فعلا
0: يعني فبالتالي مو كل شيء ينقال يعني في امور لا تقال واهل مكة ادرى بشعابها يعني انت هذه امك ولا هذا ابوك انت عارف نفسيته وعارف طريقته
1: شلون التعامل معه
0: تداري عليه لكن البعض للاسف الشديد لا يداري مثل هذه الامور.
2: شخصية المحقق كان انا وايد كنت احبها وانا كنت من فانزاته وكنت اتابع حلقاته وكنت انطر انه متى يصير سلنشي ومتى يكبر، لكن الشخصية هذه ما احب اطبقها في حياتي وما احب اكون مرقوفة واتسأل واحقق، لا ما احب كذي ولا احب الناس اللي كذي لان اعتبر هذا الشيء طنطح الشرية اللي يدخلون بشيء ما يعنيهم ويلقون ما يرضيهم مثل ما يقولون ما ادري صح المثل ولا غلط. بس ما أحب هالفئة وإذا كانت في حياتي أحاول إني أقلصها وما تتدخل أكثر من المطلوب.
3: بالنسبة لي التصرف ما يعجبني لأن أنا ما أحب أسوي كذي ما أحب أشخاص تتعامل معي كذي حتى القراب مني إذا حسيت إنه ودي أتكلم أتكلم بس الأسئلة الزايدة لما أحس الشخص كأنه قاعد يحقق مثل يعني أكش ممكن إن أنا أقول ديتيلز بس من نفسي أنا بس هي شخص يسأل ويروح ويبحث أصلاً يعني على قولتهم من راقب الناس ما تهمن
4: اي في ناس كذي تحقيق خاصة الحريم عندهم بزيادة هالصفة أكثر من الرجال بس أنا ما أحبها شارية راسي
5: أصبح عليكم بالخير أول شيء وللأمانة أنت ما أدري من أنت تكون هالمواضيع قوية اللي ما تمر على البال ثاني شغلة في وايد ناس من هالنوعية تشك كل الناس تحقق كل شيء نيتهم مزينة كل الناس مزينين كل الناس يبي يستغلونهم كذي هالشيء طبعا غلط يعني من يدري عن منه فأنا أقول حق الناس اهدوا يا جماعة زين والدنيا بخير ولا تسوون هالسوالف كبروا

0: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
2: حيل حيل.
0: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام والانعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
1: ليش رفضوك؟
2: ما أدري، لقوا غيري.
1: واحد مسكين راح يتزوج ما صار نصيب. ليش رفضوك انت؟ شنو فيك؟ ايش قالوا عنك؟
2: ليش شالوك؟
1: وخاصه في امور الزواج والعياذ بالله، يعني الواحد يبي يتزوج ويسالون عنه، يطلعون ملفاته كلها ويتبلون عليه على هواهم وشنو اللي هم شايفينه يقولونه. يعني امانه الله الميزان يعني يبي له تعديل.
2: اي حتى بالوظيفه مثلا، واحد في قسم
1: ليش رقوا فلان وانت ما رقوك؟ يعني هذا ايضا يصير خبث بالسؤال امانه.
2: طبعا
1: يعني كانه قاعد يكره فلان بعينك ويطلع انه هو السيء. يا اخي عليه بالعافيه، ترقى ترقى
2: ان شاء الله. كرسي كلنا
1: بالنهايه، يعني انت اليوم ما ترقيت باكر الترقى، ما صارت لك ترقيه تصير لك امور ثانيه اجمل من الترقيه، ولعل خيره. يعني مثل ما نقول بلهجتنا الكويتيه الاصيله الحلوه، لعل خيره. بس وايد وايد حكي يعني أخوي طلال، مرات تلقى حتى الواحد يعني تشوفه تقول له شكلك تعبان. زين انت شكو فيني شكلك تعبان؟ شو انت مهموم اليوم؟
2: خلنا نسأل بفيصل يفيدك ترى بهالسؤال. هل هو اليوم شكله تعبان؟
1: ابو فيصل
3: هلا مرحبتين، صباحكم ورد وجوري وعنبر. وسؤالكم يعني كالعادة مثل ما عودتونا دائما، يعني فيه نوع من العصف الذهني، وأيضا يعني الفكرة اللي ممكن أحيانا نواجهها كلنا ترى.
2: صح،
3: لكن في حل.
2: احنا يعني نبي الحل.
1: نبي الحل يا أبو فيصل
2: على إيدك.
1: بس قبل الحل أبو فيصل، اليوم صوتك صاير حلو.
2: إيش في إيش ماكل؟
3: لا أحد يسمع أصواتكم، ما يصير صوتك حلو.
2: الله يسعدك.
3: شوفوا يعني شو يعني انا في يعني كيف تصرف مع الاشخاص اللي تدخلون في شؤون حياتك. ترى في اسباب تخليك انت كبش فداء لهم. يعني انا اشوف مهما كان هالشخص في صفات التطفل، ما راح يجرؤ على التدخل باسئلته الا اذا شعر انك انت مكشوف وصريح وواضح، او اذا شعر انك شخص خجول ترى وتراعي مشاعر الاخرين، ايقن انك يعني ستحرج في صده او رده اذا وجه لك مثل الاسئله هذه، يعني اللي هي فيها نوع من التدخل.
1: يعني يستغل طبيعتك الشخصيه.
3: برافو عليك. حلو. ويعني هذا الانسان ما يخجل، اذا شافك خجول اصبحت انت بالنسبه بمرمى اهداف اسئلته. يعني يعني هذه الاسباب ممكن تكون ثغرات يستغلها بعض المطفلين لارضاء شغفهم في معرفه كل صغيره كبيره عنك. لذلك يعني حلو انك تكون متدرج في تعاملك مع الآخرين لين تكتشف شخصياتهم.
2: الله.
3: يعني تبتدئ رسمي وحيانا تتوسط كصديق، وفي بعض الأحيان ممكن تنتهي كأخ بحسب طبيعة كل شخص.
2: صحيح.
3: يعني لا تندفع ويأخذك الانبهار بكل شخصية
2: وتكشف أوراقك كلها أبو فيصل من أول العلاقة، وتالي تندم تقول يا ريتني ما أعطيته أسراري ولا علمته أرزاقي اللي عندي. يعني وهذه مشكلة.
3: برافو عليك. في لصوص بأسئلتهم أخوي طلال.
2: صح،
3: تحاول أن تسرق منك كل ما هو مخفي وخاص فيك.
2: صح،
3: طبيعتهم.
2: صحيح.
3: وإذا وقعت فيهم رغم كل هذا الحذر، في أحيانا ردود ما تشفي الغليل أخوي طلال، ورسالة.
2: نعم. نعم.
3: بأسلوب لبق تقول لا مو شغلك.
2: صح.
3: يعني كم راتبك يا أخي؟ خير من الله يا أخي.
2: نعم.
3: فبالتالي إذا هو ما يستوعب هذا. نعم. هذا رد يعني بصريح العبارة أنا مو شغلك. لكن ترى في أحيانا أسئلة، يعني في أحيان نوع من التطفل فاقد للمشاعر والإنسانية.
2: نعم.
3: وهو التطفل في أوقات المصائب والأزمات.
2: لا حول ولا قوة.
3: يعني تجد في العزاء يسأل أهل المتوفي شون مات وشنو كان فيه،
2: أو عن الورث. تخيل بالعزاء، أنا سمعت واحد يسأل تخيل بالعزاء يقول لي أبوهم كم خلالهم. فيعني قاعدة طالعة كذي قلت هذا صاحي مينون. يعني
3: هذا التطفل اللي خالي من الإنسانية والمشاعر. بالتالي
2: الله.
3: هذا أنت تصده بصريح العبارة ترى، يعني أنا أعتقد أنه يستحقه.
1: يعني كبدائل أبو فيصل، يعني كلمة مو شغلك شوي صعبة، وإن كنت أنا أفضلها صراحة.
3: أجل مو صعبة يعني أن يسألك.
1: لا والله أنا أفضلها بصراحة، بس يعني أقدر أقول له مثلا أن نعم. أنت قاعد تسأل أسئلة خاصة، أنت وايد تسأل يا أخي، أنت وايد دقق على الأمور.
3: يوسف هو يوسف يعني ما يعرف أن يسأل أسئلة خاصة، هو يعرف ويجهل الشيء هذا. انا اعتقد لو توجهه نفس السؤال بيقول هو للشخص السائل مو شغله.
2: صح. وما يجاوب. يعني احيانا واحد يصير لك وكبير بالعمر، يعني ما اقدر اكذب ولا اقدر ابتعد، لكن انت لما تساله زين عمي تعال انت عيالك شنو احوالهم، يسكت او يغير الموضوع. فانت مثل ما تطلب من الناس وتسأل الناس أيضا لازم تعطيهم نفس المعلومات.
3: يعني حتى في توجيه شرعي أخوي ترى من حسن إسلام المرء

0: ويعطيكم العافية
1: أبو فيصل. بس في نقطة لازم نراعي، إن لما الأب والأم يسألون عيالهم هذا من حبهم لهم، يعني ما تنطبق هذه القاعدة على الأبناء أعتقد.
0: أكيد أكيد بالنسبة للق يعني ما أبوك ولا القريب من درجة أولى ما يسألك إلا بيطمئن على أحوالك، وبيكون هو اليد اللي تعاونك وتساعدك، مو سؤال يعني مثلا واحد قاعد يبني واقف بيته بيجي يقولك ما عندك فلوس، سؤال شخص بعيد عنك، هذا سؤال تشفي
1: صح
0: مو سؤال خدمة يعني. صح. يعطيكم العافية بارك الله.
1: شكرا لك لك إن شاء الله يا أبو فيصل.
2: مراحل مو كل كلام يحتاج تفسير ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
3: صباحكم خير وبركة يا رب.
4: العزيز حبيب اللي كنت أتمنى أن صوت الناس صيبة.
5: متى
1: أسئلة يعني صج والله كله متى وليش وكم، هل هالأسئلة هي اللي المتداولة؟
5: والله يعني لو تلاحظ
1: تويك حمر، شنو كنت بتسأل؟
5: والله لا طلال أنا فيني حرة أمانة من هالمساحة الحوارية، يعني ما أحب هالسالفة يعني
1: أحس
5: نهائيا.
1: ترى ردودك يعني أشوفك مع الناس صج يعني حاسب.
5: ليش التدخل في شأن العالم؟ يعني على طاري الذكريات الجميلة، مرة الوالد رحمة الله عليه
1: الله يرحمه
5: يقول رايحين الكتاب الملة موجود، يقول فذاك اليوم ما نخلق نداوم، يقول نبي نغيب، يقول فاجتمعنا وقررنا، طبعا الشلة مالتهم كانت شلة كبيرة ما شاء الله، اللي وصل فيهم مستشار واللي وزير واللي كذا، فيقول كانوا يخططون عدل يعني
1: حلو.
5: يقول فاتفقنا ان ننخش بالطريق حق الملة،
1: بتخرعون الملة؟
5: لا لا، كل واحد يطلع له من سكة. يقول فطلع الأول واحد قال له ملة ايش فيك؟ قال له ايش فيني؟ قال ويك أصفر. قال له لا ما فيني شيء. يقول مش الملة شوي قدام، طلع له واحد ثاني قال له ملة علامك؟ قال له ايش فيك؟ قال له شكلك متغير، ايش فيك ملة؟ لا يصير فيك شيء. يقول ملة خاف. يقول شوي لقدام الثالث طلع له، والرابع يقول ملة طع غشيان. يقول شلنا ودينا البيت وعنا أبرعنا ويوم هكا نسلنا الدراسة. فمثل هالأسئلة هذه أمانة تزعج يعني تزعج حيل، تسبب لك مرض وإرهاق مثل ما قال أخونا
1: صح
5: محمود.
1: أنا أحب أسئلة هاني غلف الأسئلة، يعني حتى لما يتصل مثلا صايرة مشكلة الحين بالبنام، أنت بروحك أقول لها أنا قاعد أتغدى، لا روح دار بروحك.
5: أنا اللي يعجبني، أنا اللي يعجبني صدق عبد الوهاب.
1: إيش يقول لك لما يتصل؟
5: عبد الوهاب بس بالنظرات
1: يعني
5: يعني صعب حيل
1: أسلوبه،
5: وايد يعجبني يعني من تسأله سؤال يطالعك فأنت تعرف الجواب،
1: إن لا
5: أو إنه يبتسم فأيضا تعرف الجواب، أو إنه يقول لك بعدين وأنت تعرف الجواب.
1: أيوة.
5: فحلو هالأسلوب هذا أيضا
1: فعلا، بس
5: يكون مشوق شوي بس يحرق الأعصاب.
1: هذا يموت يعني، تقول له أنا بسافر طيارتي يوم الخميس باكر أرد عليك، فهذه هالنوعية بعد من الناس. خل نروح البحرين نشوف أحمد محمود
5: اللي ما قريت رسالته. حيا الله أخوي أحمد.
6: حيا الله والنبي حييكم وصبحكم الله بالخير.
1: صباح النور.
5: صبحك بالنور والسرور.
6: أنا قبل أبتدي في الموضوع أنا ودي بس في موضوع تناقشونه مستقبلا، اللي هو لما يتخلق واحد ديوانية ومشغل تليفون يسمع يوتيوب ولا شيء، حد يسمع اللي قاعد يكلمه ليش يخص فيك أنت؟
1: صح.
6: ليش نسمع؟
1: وإذا مباراة مشكلة أبو حمود ما يهد التليفون إذا مباراة؟
6: لا وطول على الصوت ويطول على الصوت عندك على
1: الهموم. خوش موضوع.
6: أنا والله أسلمكم تعليقا على أخو يوسف لما واحد يسألونه والثاني يجاوب عنه،
1: أحيانا
6: ساعات واحد تحس منه إنه هو قريب من نفسك وقاعد تبوح له بعض أسرارك، قاعد تكون مهموم وتبي تتكلم.
1: صحيح.
6: فتلاقي الأخ كل ما تقول شيء طبعا إحنا عندنا يقول لك هذا يسمونه مبلغ اللوه.
1: أي يعني عندنا بعد مبلغ اللوه.
6: زين يا أخوي، يعني أتذكر أنا مرة من المرات عندنا واحد من ربع أو الصفحة بالخير رحنا في المستشفى مرقد، دخلنا على اسم عادل، ها عدول شويك؟ قال مريض زين، قوم أنا وياي واحد قعدنا على السرير على الكرسي، وانا ويا واحد من الربع قاعدين على السرير. دخل علينا الدكتور، وين المريض؟ قلنا لك اهو. قلت شو مقعدكم؟ ما في شيء دكتور، هذا بس احنا بس رخصوا يومين ثلاثة رخصوا. والله الذي لا اله الا هو، ولا عقب يوم
1: صح
6: رخصينا ايش فيك؟
1: سبحان الله.
6: يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم
1: الله يجزاكم خير على هالعمله، اللهم صل وسلم.
6: اي والله يا اخوي يا اخي الكلمه
1: طيب رفعتوا معنوياته يعني هذا المريض اللي يحتاج اخوي احمد.
6: هي تقول له هل لويك اصفر ولا لا قول هالنون ولا
5: ولا ما تستاهل ولا هالكلام هذا اللي
1: ولا يبكون عندك كنا عزا.

0: ما مات
1: ولا
0: للحين قاعد.
1: اوه مركبين نفس اللون، اوه اكو فلان وش لك بالسوالف. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء يثمن يحدث بكل ما سمع.
0: فعلا
1: ساعات انت تبوح على رفيجك باسرار وتعالى يا
0: اي والله
1: بطل برمه.
0: اي والله. ومشكله اذا تخالفت ويا رفيجك هذا وزعلت راح وهو عاد قال الامور كلها
1: يا بس ما بقدر احطها في الجرايد لك.
0: الله يستر.
2: لا الحين يحطها بالوسائل التواصل.
0: شكرا لك
1: وحفظ الله يحفظ الكويت
0: ويحفظ.
2: امين امين ويحفظ.
0: بس ما علمتنا متى بتزورونا الكويت انت والمدام ان شاء الله؟ مو قلتوا قريب؟
1: والله يا اخوك بين ايه وبين انا الله يسلمك يعني عندي التزامات
0: سريعه. الله يوفقكم. الله يوفقكم ان شاء الله وتنورونا
2: ويسدد خطاكم
0: وتزورونا ان شاء الله بزواره مراحل.
2: حي الله حي الله اخوي ابو حمود. حي الله اخوي احمد.
0: يعني مثل اخوي احمد ابو حمود اللي زوجته تشتغل في السلك شو يسمونه القضائي، يعني عصا على القوة وعندها يعني وايد مؤتمرات وكذي، فاسئلتها اتوقع تكون مباشره، ليش كذا ليش كذا، يعني اللي تكون زوجته يعني محققه محامي ابله معلمه، اعتقد ان طبيعتها ان اسئلتها مباشره، بس هي مسكينه يعني هذا هذا هذا الشيء متعوده عليه، مو قصدها ان تسالك.
2: نعم احنا لازم نفصل
0: طلال،
2: يعني انت موضوع العمل شيء وموضوع الحياة شيء ثاني.
0: صح.
2: يعني انا ما اتعامل مع عيالي كمحقق يعني
0: او كمدير.
2: تعال وين كاين وين بتروح مع منو، راوني تليفونك بطل لي باب غرفتك بشوف سيارتك راوني صور لي ان انت بالجامعة. يعني هذا ملاحقة امانة. هذا مو اسلوب تربية ولا تنشئة. انت المفروض ان مربي ولدك على عدم الكذب.
0: صح.
2: 18 سنة عشان لما يوصل لها العمر هذا تكون انت يعني واثق فيه وهو اهل لهذه
0: الثقة. المفروض.
2: فبالنهاية ما تقول له تعال راوني امتحانك مثلا هو بالجامعة، قل له يبا بالتوفيق ان شاء الله بشرني يبا سويت. يعني في اسلوب لبق حتى مع اولادك حتى مع ام عيالك. فبالنهاية الواحد يعني يا ريت يراجع نفسه. يعني
0: المفروض
2: احنا ندعو انفسنا امانه قبل لا ندعو مستمعين ان عيد حساباتك، قلب اوراقك، رتب افكارك من جديد، اطلع بنتيجه وحصيله حياتيه تلائم ما تبقى من عمرك. يعني الواحد شو بقى بعمره بعد؟
0: أيوة الواحد
2: بالخمسين ولا الستين ولا السبعين يركض وراء اخبار العالم.
0: مشكله هذه كبيره خصوصا مشاهير السوشيال ميديا ادخلوا على الخط بقوه.
2: ما قلت لي
0: شو تبي تدلل؟ خلينا نسال ام يحيى. عاد ام يحيى مبين ما تحب الاسئله كثيرة. ألو أم يحيى.
3: يا أهلا.
0: صباح الخير.
3: صباحكم خير وبركة.
0: يوسف مذهب لك أسئلة هالكثر، وين بيتكم وين أنا؟
2: لا أم يحيى والنعم والله يا ريت كل الناس مثل أم يحيى.
3: خليكم يا ربي
2: يطولنا عمرك إن شاء الله.
3: وشكرا لكم ولحبيبتي أم خالد، وأفرح في سماع صوتها، ومحمد وأم علي، يعني أنا وأم صالح كلهم أنا ساعات أخاف أنسى وحدة فأنا أضايق بعدين
0: حبيبي.
3: وأخوي براشد بن الزلفي لا تخلينا على طول تواصل ويانا، وكل حبايب يعني حبايبنا أخواني بناتي يعني اللي أصغر مني في العمر كلهم أحبهم يعني عيالي. أي والله
2: الله
3: الحين الموضوع
0: شرايك في وشون أنت خلص من هالعادة السيئة أمي؟
3: هذه العادة إحنا نقدر نتخلص منها في أن تكون العلاقات فيها حدود، يعني حدود في العلاقات إلى حد ما، خلينا نقول إلى حد ما نسلم. يعني لما كل ما العلاقات تكون وايد يعني طايحة الميانة بالمعنى هذا، وايد طايحة الميانة بطريقة يعني حيل حيل، أتوقع تيني شغلة كذي مثل هاي سؤال ممكن بعدين أقعد أشوف ليش هالسؤال ضايقني، بس أنا اللي أعطيت هذا المجال. أنا اللي سمحت،
0: أنت اللي فتحت الباب.
3: أي لأن ليش ما كان في حدود في العلاقات؟ أنا وايد من النوع اللي أحب الحدود في العلاقات، يعني أمانة وجدا أنا مرتاحة في هذه العلاقة، يعني عندي علاقات كثيرة الحمد لله، والأهم يعني علاقات اجتماعية، ولكن يعني أنا حتى يعني شو أقول لك خواتي يعني هم حبايبي اللي يسمعني، أنا مو قصدي اللي برا، هم أهلي في حدود في العلاقات. الحين السؤال لما نحو يسألون يعني البعض كان أي أحد يسأل، لازم إحنا إذا مو متعلمين خلنا نتعلم، بأي عمر الإنسان يتعلم.
0: صح.
3: ما يصير انه يصير يعني ضعيف قدام ان انا ما اقدر، لا رد باللي تقدر عليه بحدود يعني خلينا نقول الادب، والادب شنو طبعا الادب له حدود، يعني مو شيء اقول لك هذا الادب

0: لا هذاك مو أدب، لا اللي تشوفه واللي يناسب هذا الشخص اللي قدامك،
1: نعم.
0: لأنه هو يعني كل لكل مقام لكل مقال مقام، على حسب اللي قدامك شنو نوع السؤال هذا يستحق اني انا ارد عليه بهالطريقة. ما اقدر اقول شيء واحد حق الكل، لا ما يصير، كل واحد للي يناسبه بالرد، هذا المفروض، عشان اذا هذا ما حطيت لحد ممكن يتجاوز، ممكن يحرجك ساعه قدام احد، فانت يصير عليك اصعب.
1: طيب ام يحيى معلش السؤال، يعني فضل. حتى لو كان هذا الحد سوف يجرح الشخص المقابل؟
0: والله
1: يعني هو اللي حط نفسه في هالموقف مو انا.
0: انا يعني هذا ترى راح يصير له درس قوي. انا دائما انا من نوع اللي يعبر ويتكلم، ويمكن يقولون اني يمكن انا شويه بالشخصيه شوي انا ناشفه قويه، بس هذا مو مع الكل، على حسب اللي قدامي، واحيانا نحتاج هذا الاسلوب، لان في ناس ما تفهم. احنا علمونا في يعني كل ايام اللي نتعلم كان يقول والله عندي موجه ما انسى، يقول يا ام يحيى انتوا يعني في مو كل الاساليب تنفع لكل الناس، في ناس تحتاج اسلوب بشكل اخر يعني.
1: صحيح.
0: فانا ما اقدر هذا، خلي ينحرج مره عشان خلاص ما يتجرأ انه يسال.
1: نعم احسنتي احسنتي، ما هي كل الشكر والتقدير
0: ولكم حمد.
1: الله يحفظك. نعم.

0: قاعد تسمعنا في برنامج مراحب وعاجبك الموضوع
1: وحابة تشارك؟
0: لا تتردد بالاتصال، أرقامنا داخل دولة الكويت 22413250 أو 22413251، ومن خارج دولة الكويت 22

تعد الأسئلة الشخصية المتطفلة من أكثر المواقف الاجتماعية اللي قد تسبب الإحراج أو الانزعاج للكثير من الناس، خاصة لما تتعلق بموضوعات حساسة مثل الزواج والإنجاب والدراسة والعمل والدخل المادي. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك: ليش للحين ما تزوجت؟ ليش للحين ما جبت عيال؟ متى راح تتخرج؟ متى راح تتوظف؟ كم معاشك؟ ورغم أن بعض هذه الأسئلة قد تطرح بدافع الفضول أو الاهتمام، فإنها ممكن تشعر الطرف الآخر بالضغط النفسي أو انتهاك الخصوصية. وتؤثر هذه الأسئلة في طبيعة العلاقات الاجتماعية، إذ قد تؤدي إلى توتر أو فقدان الراحة في التواصل بين الأفراد، خصوصاً إذا تكررت أو تم طرحها في أوقات غير مناسبة. وممكن تخلي بعض الأشخاص إنهم يتجنبون المناسبات الاجتماعية أو إنهم يبتعدون عن أشخاص يكثرون من طرح مثل هذه الأسئلة. في مراحب، ومن خلال مساحتنا الحوارية نسعى إلى توضيح مفهوم الأسئلة المزعجة وبيان أثرها على العلاقات الإنسانية، ورح نستعرض أفضل طرق للتعامل معها بأسلوب مهذب يحافظ على الاحترام المتبادل، بالإضافة إلى تقديم بعض الإرشادات اللي تساعد على تجنب طرح هذه الأسئلة واحترام خصوصية الآخرين، بما يسهم في بناء علاقات أكثر صحة وتفهما. فخلكم معنا.

0: الصبر مفتاح الفرج يعني. والأسئلة المزعجة يوسف يمكن تحت الهواء قاعد يقول لي إنه يصبر على هذه الأسئلة. أنا لا يوسف تدري إيش أسوي؟ سؤال سؤالين وين الباب اللي دخلت منه؟ أترك هذا لو كان شنو؟ يعني بالنهاية ترى الحرق الداخلي مو زين لك يوسف ولا للي يستحمل مثل هالنوعية من الأسئلة. أرض الله واسعة، الربع وايد، إذا هذا الإنسان أو هذا الشريك في العمل مزعج في شركاء ثانيين يتمنون يشتغلون مثلا مع يوسف، إذا كان هذا الجار مزعج في كثير من الجيران يتمنون مثل هذا الجار، فدعوا الخلق للخالق وابتعدوا أيضا عن مضايقة الناس.
1: هي بالنهاية خصوصية، يعني واحد باع بيته أنا شك وأقول له ليش بعت بيتك، يعني هو أبخص بحلاله صح. ويمكن مو عاجب المكان، يمكن يبي يشوف له مكان أفضل، يمكن هذا، لكن اللي يهمك إنه كم بعت البيت
0: صح.
1: وين تبي تاخذ البيت الجديد، ليش بعت هذا، شنو كان فيه عيوب مثلا، يعني ليش خلاص حلاله وحرفي
0: وانتهى.
1: واحد زوج بنته عمرها 18 سنة، واحد زوج بنته عمرها 30 سنة،
0: نصيب
1: يا أخي نصيب صح. والله كاتب لهم أن يعني يتمم عليهم بالخير والنعمة، أنت ليش يعني تلاقف مثل ما نقول وتقوم تسأل أسئلة من تأهل لها
0: صح.
1: ولا وإذا يالك نفس السؤال
0: تزعل
1: تعصب وتزعل ليش، وانت تدش بخصوصياتي وانت كذا، شلون تقبل على الاخرين وما تقبل على نفسك؟
0: يعني تحاول تغيره يوسف. انا سألت
1: يعني
0: تحت
1: انا
0: الهوى.
1: اصبر انا امانه
0: انت وايد صبور
1: اصبر سأل السؤال طالع يعني اقول يعني يهمك
0: ما تقول
1: تعرف يهمك تعرف أي. يعني اي نعم يهمني اعرف ليش يهمك، ابلش معاه بالسؤال على حسب طبيعه
0: تدريجي.
1: الشخص اللي قدامك يعني
0: ونجحت غيرته
1: لا مو تغيره، هو لن يصلح العطار ما افسده الدهر، يعني خلاص بعد هذا طول عمره كذي، انت تبدي تصلح الحين صحيح. هذا لا الزمن اصلح لا المدرسه لا تربيه امه وابوه، ماكو فايده بعد يعني شو ترجع فيه إلا إذا الزمن بعد يعني هو كفيل بيصلح.
0: أنا حاول أغير بعض اللي أقدر أغيره.
1: لا تغير لا تغير.
0: يعني تخفف منه. بالسالفة سالفة ثانية.
1: يعني تطلع من الموضوع تدخل معه على حسب الشخصية اللي قدامك يعني مو كل شيء، يعني مثلاً طلال يسألني سؤال بخصوصياتي أجاوبه بكل أريحية بكل اطمئنان أجاوبه، لأن أنا عارف إن طلال لو ما أهمه ما سألني.
0: صح وسر.
1: لو مو
0: سد.
1: لو ما في محبة بيني وبينه ما

0: يسألني،
1: نعم
0: لكن غيره لما يسأل أدري
1: اوه
0: شنو يبي،
1: ايه
0: أدري ليش
1: ايه ايه
0: سأل هالسؤال
1: خطر.
0: هذا. وفي ناس أعوذ بالله يعني يسألك السؤال وعقب ثواني تلقاه موجود الجواب حق
1: فعلا
0: خلق الله بجروبات دازة.
1: صح
0: ليش
1: صح
0: يعني أنت ما أدري والله ما أدري.
1: خصوصا باللي انا ما بيزعلون مني، وانت كله تقول لي لا تقولها، بس بقولها بعض، وان شاء الله نادرين وقليل. يمكن بحياتي صادفت واحد او اثنين نخاف نعطيهم تصاريح، اللي هم يشتغلون في الصحافة، ما صحافة يعني، يصير معاك اتصال او بديوانية، ها شنو اخر شغل، تقول لي يا لكن الشغل الله يحب المطبخ يوسف، ما نبي ينشر او ما نبي ينقال، ففجأة تلقاه موجود على الصفحات الإلكترونية. هذه بعد خطورة جدا كبيرة، قد تشيل هذا الشخص من هذا العمل او تصير له يعني مضاعفات مثل ما يقولون في
0: ما
1: هذا
0: لنا
1: الشغل.
0: كم برنامج عندك؟
1: 20 حلو؟
0: لا مو 20، لا
1: ما عندي الا مراحل
0: 6 يا 7
1: ولا 6، ما عندي الا مراحل، ما عندي غيره.
2: بمراحب نختلف بذوق،
3: اللي انا مرينا على المراحل هاي
2: ونتحاور بذهن.
4: انا صراحة موضوعكم استفزني وخلاني اشعر
2: نتعامل برقي
5: شكشي في طريقة وعجبت شلة. لا لا لا, لا, لا, لا.

0: يعني منورنا المعرس الأستاذ حمد المزيعل موجود بالاستوديو، عصاع القوة وبالرفاه والبنين. يعني أنا أعتذر والله ما كنت أدري عن العرس، أثري كلكم رايحين إلا أنا.
1: لا أنا هم ما رحت وأعتذر منه يعني أمانة، إحنا كان عندنا ظرف خاص لذلك يعني ما قدرنا نقوم بالواجب، بس إن شاء الله هو يقدر.
0: مبروك،
1: ألف مبروك إن شاء الله، وتستاهل كل خير يا رب العالمين. الله يوفقكم إن شاء الله ويتمم عليكم. آمين. آمين. ويتمم على كل خلقه يا رب، يا رب. ودائما الواحد يتمنى الخير للآخرين بدل ما يقعد يتسأل وانت
0: ما أدري كم دفع مهر لمزيعل، لازم أسأله وين ساكن.
1: وإحنا قاعد نقول يا طلال
0: وين سكن، أجر ولا بيت أبوه، وين راح، شنو شرالها، يعني هالأسئلة هذه،
1: وين كان البوفيه،
0: إيه هذه مشكلة،
1: منو اللي ملاش له
0: ملاش منو، وين رقمه. يعني أحس البنات أكثر يسألون هالأسئلة يوسف، يعني كان إحنا باركنا حق
1: يعني الآن البنات يمكن طبيعتهم يعني طبيعتهم مثلا، بس أنا ألوم الرجال
0: سوسة ما
1: يعني
0: تسأل وايد، معنا مع البنات
1: صعب.
0: بس ما تسأل يعني سلام بس
1: كلمتين
0: تقول لنا السلام وبعدين مع السلام.
1: ايش قصدك أنفال تسأل؟
0: لا حتى والله أنفال مع حالها وسارة جروب البرنامج عجيب.
1: أقول لك أنا أحب أسأل، بس أنفال من نوع اللي يعني أمانة طلع، أنفال من نوع اللي تحس إنه خايفة عليك، اتحاتيك، ما قعدش بخصوصياتك لأجل إشباع فضولها،
0: وتجيب لنا أخبار حلوة
1: يعني من باب حرص الأخت على أخوانها. يعني هذا معقول، صح. وارد يعني حتى لو كانت زمالة يعني يمكن نعم. ما تجمعنا فيها صلة قرابة، ولكن الزمالة تفرض أخوة
0: موجودة هالنوعيات
1: على الناس في بعض الأحيان، صح. يعني يكون زميلك نعم يوصل لمرحلة يعني أنه يكون أخو معاك في هذا العمل أو في هذا الميدان أو في هذا المكان اللي أنت موجود فيه. بالنهاية يعني تأثير الأسئلة الشخصية طلال ثقيل على النفس، لازم نحط حدود مهذبة للرد على الآخرين على مثل هذه الأسئلة. هل الفضول هذا مبرر ولا مو مبرر؟ ما أدري.
0: نعم أنا بعطيك بعض النصايح، يعني كلامك على متهم هذه طبعا من المعدين، يقولك إذا كان هناك شخص يكرر عليك الأسئلة يا يوسف باستمرار بصفة دورية كل عيد نفس الحوار، خصوصا إذا بزواره وأنت محكور بعد ما تقدر تطلع، حاول إنك ما تقعد يمه. إيش رأيك بهالاقتراح؟
1: أوخر عنه.
0: المكان سعي.
1: أشوف شرق أروح غرب.
0: وروح غرب روح جنوب.
1: أشوف شمال أروح جنوب.
0: فعلًا حلو. في طريقة ثانية، إذا كان جار واقف بالفريج امسك تليفونك وسوي كأنك قاعد تكلم المخرج مثلًا. إيش رأيك بالاقتراح؟
1: يعني تكذب على نفسك.
0: بعد شو تسوي؟ شو ما راح يهدك، بيقولك شنو موضوع الحلقة وفيها النوعيات.
1: موضوع الحلقة سهل يا معود.
0: كل يوم يسألني.
1: ما يخالف.
0: والله يعني ولا وين رايح؟ دوامكم صبح وليل؟
1: يعني أنت حاول إذا شو تقول له تعال اليوم موضوعنا كان كذا، شو تقول بالموضوع؟
0: ايه والله.
1: يعني فكر نفسك بالبداية بعد أنت عطى الخبر ممكن. قبل لا يطلبه.
0: نعم ولازم تستعمل اللطافة معاهم وتبعد عن الإحراج، خصوصاً إذا كان مسؤولك بالدوام وهو صاحب هذه الصفة. تخيل إن مسؤولك ويحب يسأل في تفاصيل سافرت، تقول رحت العمرة أي فندق سكنته وكم الليلة ومن وداكم سيارة خاصة ولا عامة، أسئلة كثيرة يعني
1: تحس يمكن لهنية أنه يروح قاعد يسأل، يعني هذا أيضا ما تلومه عمره فيها خير يعني
0: ممكن
1: الله.
0: ممكن الدال
1: يعني
0: على الخير
1: يعني كل شيء طلال دقق عليه أنت بعد الله يهدي
0: والله معك حاجة
1: كم برنامج
0: يعني. بعد أنت من أول حاضر
1: تقول
0: يعني فعلا الأسئلة الكثيرة مزعجة، وإحنا وصلنا تقريبا لمجموعة من الحلول الحلوة يوسف، أعتقد أن الناس راح تستفيد منها خصوصا مع الشباب.
1: إيش فيك؟
0: قاعد أفكر قاعد أقول يعني الشباب شلون بيطبقون هذا الشيء خصوصا بالسوشيال ميديا اللي كل شيء منشور بالنسبة
1: يعني يمكن طلال فترتنا إحنا والحقب الزمانية التغير على كل شخص وشخص. اليوم شنو طبيعة هالأسئلة هذه بين الشباب؟ سألت نفسك؟
0: والله أعتقد أسئلة عن وظائف جديدة، عن البطل الله يطول بعمره عايض العتيبي، يعني فعلا هذا كان ترند جميل للشباب، قاعد أشوف بوستات يعني بطل من أبطال الوطن، عسى الله يحفظه ويحفظ كل الأخوان في الأماكن الخاصة والعامة في البلاد اللي يوقفون أكيد في وجه الظلم والعدوان.
1: يا رب الله يحفظهم إن شاء الله جنودنا البواسل، والله يحفظ هذه الأرض الطيبة وكل بلاد العالم، صحيح. يا رب من كل شر ومكروه تهجى. كم عمر أنفال؟
0: أنفال بالتعش ما زالت
1: الحين أشوف بطاقتها وأقول لك
0: ضروري إحنا بعد الأخبار إن شاء الله رح نرجع
1: حتى متى تنتهي البطاقة أقول لك
0: بعد يا الله
2: تمام الساعة 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين شكلتا تهديدا للملاحة البحرية بمضيق هرمز. وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران في إطار الجهود الرامية لإحياء مسار المفاوضات المتعثر. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات في جنوب لبنان، واستشهاد 9 فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في مدينة غزة. فرنسا وحلفاؤها يبحثون زيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بشأن التصعيد في الضفة الغربية المحتلة. مقتل 11 شخصا إثر هجوم بطائرة مسيرة على سوق في شمال كردفان بوسط السودان. أوكرانيا تشن هجوما على منشأة عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية، وموسكو تعترض 339 مسيرة أوكرانية خلال 13 ساعة. كوسوفو تجري انتخابات برلمانية للمرة الثالثة خلال 18 شهرا. قبيل زيارة الرئيس الصيني، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تقول إن البرنامج النووي لبلادها غير غابل للتفاوض. خفر السواحل التايواني تعلن إرسال سفن ردا على عملية صينية قرب الجزيرة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: مو كل كلام يحتاج تكتيب، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر
4: أحسيس وشعور. أبحكم خير وبركة يا رب.
1: إذن وصلنا معكم تقريبا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ونذكر ونقول بأن المتطفل أو الشخص الفضولي موجود من عبق التاريخ، يعني حتى في لغتنا العربية وفي تراثنا العربي أخوي طلال كان هناك من يسمى بالطفيلي، هذا اللي يركض وراء موائد العروس وراء الأكل وراء العزايم. يعني حتى واحد من هؤلاء الطفيليين قاعد ينصح ولده،
0: تخاف سالفته حق الأخير.
1: أي والله قاعد ينصح ولده، شي يقول حق ولده، تخيل يقول له لا تجزعن من الغريب ولا من الرجل البعيد، وادخل كأنك طابخ بيديك مغرفة الحديد، متدليا فوق الطعام تدلي الباز الصيود، لتلف ما فوق الموائد كلها لف الفهود.
0: يا سلام، خوش نصيحة.
1: قاعد يقول لا تغش مربع الأكل. بالتالي أيضا يعني هالأصناف تجدهم موجودين في دول

0: مساوينا في بيوتنا في مجال أعمالنا، ولكن من الحكمة أن تتعامل معهم بروية وصبر، وأن يعني ما تترك الحبل على الغارب مثل ما يقولون، ولكن تحط له حد بكل تهذيب.
1: نعم، هذا اللي حاولنا أن احنا نوصله لكم مستمعينا، وأكيد الرأي الأول والأخير يعود لأحبابنا المستمعين. والغد إن شاء الله لنا لقاء بعد من أول حلقة. بتعرف عمري هو مو كبير
0: أي مواليد؟
1: مواليد 95.
0: أي شهر؟
1: 7.
0: الساعة كم؟ كم كان التاريخ الهجري؟
1: أسئلة عجيبة يعني فعلا ما لها حل. وباشر إن شاء الله نتلاقى مع المستمعين، وهذه تحيات الإعداد عن المخيال ومحمد شافي السبعي.
0: من داخل الاستوديو من التقديم لكم أجمل تحية من طلال الماجد ويوسف جوهر،
1: تنسيق لي سوسن بوشهري،
0: والهندسة الإذاعية أنفال العياف. تاريخ ميلادها أقول 1900 بعدين أقول حق طلال،
1: والتنفيذ
0: 40 تقول
1: سارة الفرج بعد 40.
0: إذن تبقى أجمل تحية مصحوبة لكم بأوقات طيبة نتمناها لكم من المخرج عبد الوهاب الصلحات.
1: إلى اللقاء،
0: مع السلامة.

0: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: الله يجازي، الله يجازي بعض الأحداث بالخير، الله يجازي بعض الأحداث بالخير، منها عرفنا المخطية والمصيبة، بان الصديق وبان من صحبته خير، بين صدق الصديق وظهر حريمه، الله يجازي بعض الأحداث بالخير، منها عرفنا المخطية والمصيبة، بان الصديق وبان من صحبته خير، بين صدق الصديق وظهر حريمه، أين الصديق اللي نعزه بتقدير، اللي زمان فات ويا صحيبة، اليوم صد وغاب أرسل معاذير، سمعت منها علوم جتني غريبة، كتمتها بالصد من غير تحذير، قلت السنين المقبلة لي تجيبة، عندي يقين الحادثة لازم تصير، أحاسب المخطي ونصبح طليبة، أجاري المخطي من غير تشريب، ما عادله عندي معزة وهيبة، الظرف علمني وسجل تقرير، تقرير ما يمحى صلاحه وعيبه، قلبي عرف عرف سلمه وعلمه بتفسير، ترى حكيم الراي نفسه طبيبه، ناخذ الأحداث حكمة وتعبير، كل يواجه في حياته نصيبه، الله يجازي بعض الأحداث بالخير، منها عرفنا المخطية والمصيبة، بان الصديق وبان من صحبته خير، بين صدق الصديق واظهر حريبة، أين الصديق اللي نعزه بتقدير، اللي زمان فات ويا صحيبة، اليوم صد وغاب وارسل معاذير، سمعت منه علوم جتني غريبة، كتمتها بالصد من غير تحذير، قلت السنين المقبلة لي تجيبة، عندي يقين الحادثة لازم تصير، أحاسب المخطي ونصبح طليبة، أجازي المخطين من غير تشهير، ما عادله عندي معزة وهيبة، الظرف علمني وسجل تقرير، تقرير ما يمحى صلاحه عيبة، قلبي عرف سلم وعلمه بتفسير، ترى حكيم الراي نفسه طبيبة، ناخذ الأحداث حكمة وتعبير، كل يواجه في حياته نصيبه.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: فتح الفتوح تعالى أن يحيط به، نظم من الشعر أو نشر من الخطب. فتح تفتح أبواب السماء له، وتبرز الأرض في أثوابها القشوب. يا يوم وقعة عمورية صرفت، منك المنى حفلا معسولة الحلب. أبقيت جد بني الإسلام في صعد، والمشركين ودار الشرك في صبب. أم لهم لو رجوا أن تفتدى جعلوا فداءها كل أم منهم وأبي. وبرزة الوجه قد أعيت رياضتها، كسرى وصدت صدودا عن أبي كربي. أول ما يشعر به المتذوق أن القصيدة هي هندسة مرئية مسموعة، فبالقدر الذي تأخذ الألفاظ فيه حلية عقلية من طباق وجناس وترادف وتفصيل وإجمال، فإن الألفاظ تترتب على موسيقى داخلية وتناغم داخلي، وبذلك يشعر الداخل في مناخ أبي تمام ومن مناخ القصيدة، كأنه في صالون أمام ديكورات قد أحكم وضعها بعناية، وفي أجواء موسيقية ذات أنغام متساوقة. وفي هذا التذوق نحاول تبين ذوق الشاعر في الإبداع الفني أولاً، وذوق الشاعر في وضع اللمسات الفنية على موهبته الشعرية ثانياً. السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. كان المنجمون قد حكموا أن المعتصم لا يفتح عمورية، ورسلت الروم بأن نجد في كتبنا أنه لا تفتح مدينتنا إلا في وقت إدراك التين والعنب، وبيننا وبين ذلك الوقت شهور يمنعك من المقام بها البرد والثلج. فأبى أن ينصرف وأكب عليها ففتحها فأبطل ما قالوا. أول ما يطالعنا في القصيدة السيف، فإن كان الشاعر أو راويته قد ألقى القصيدة هذه في السرادق الكبير في معية الخليفة والقادة والرؤساء الذين كان لهم دور في الإعداد والتخطيط والاقتحام، فلابد وأن وقف على لفظة السيف بمفردها مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، توكيدا على دور السيف في حسم القضية الحسم النهائي القاطع. والشاعر يقيم مميزة بين السيف من وجهة وبين الكتب من وجهة أخرى.

ولفظة أنباء بصيغة الجمع لا هي بالغة الدلالة في هذا المطلع على حجم التهويل والأكاذيب والحرب النفسية التي كان قد روج لها البيزنطيون وأعوانهم في المعسكر الإسلامي، حتى لقد بلغ من كثرة ما أريد لهذه الأنباء الكاذبات أن تجد طريقها إلى المعسكر الإسلامي، ومن كثرة ما جند لها من أعوان ومسربي أخبار، ومن كثرة ما صرف عليها من أموال، أن بدأت تحدث نوعاً في البلبلة في صفوف الجيش المسلم. فإذا علمنا أن الجيش قد كان فيه الترك والعجم، تبين لنا أن هذه الدعاوى ربما وجدت لدى بعضهم آذانا صاغية. يصدق ذلك كله هذه المترادفات الكثيرة التي تدور كلها حول تعميق الإحساس بهذه القضية. فقول الشاعر الحد بين الجد واللعب إشارة ضمنية إلى أن حدود اليقين كان قد شابها بعض من سحب الشك، وقوله الشك والريب تأكيد على أن هذه كانت قد أصبحت في وعي المعسكر الإسلامي أمرا واقعا، وقوله جلاء تأكيد على أن الغشاوة كانت قد رانت على عيون البعض في المعسكر الإسلامي. أما أن يكون الشك والريب في المعسكر البيزنطي هو المقصود، فذلك منتقض بأن القصيدة موجهة إلى الخليفة وإلى المعسكر الإسلامي أولاً، ومنتقض بأن الشاعر يتحدث بعد ذلك عن البيزنطيين بضمير الغائب وليس بضمير الخطاب. واضح أن المترادفات في قوله الشك والريب دليل على أن الأمر كان قد جاوز حدود المقولات التنجيمية إلى الظن بعض شيء، أنها ربما كانت تنبئ عن واقع صحيح. وإذا كان غرام الشاعر قد كان بالطباق أولاً وبالجناس ثانياً وبالتوازن الموسيقي ثالثاً، فإنه قد أتى بالمترادف في هذا التركيب بعد أن وجد كل هذه الأدوات الفنية تهون أمام تبديد الوهم الذي قد ران على بعض العقول لدى بعض الناس في المعسكر المسلم. وهذا واضح أيضاً في إعادة التركيز على هذه القضية مرة بعد مرة ومن خلال تقليبها من زوايا مختلفة، ثم ختمها بتلك الخاتمة التي لم تدع فرصة لإمكان وهم ولو كان واحدا في ألف، وذلك حين يقول في هذا البيت المتماسك منطقا بل المكثف بقوة الأسر لو بينت قط أمرا قبل موقعه لم تخف ما حل بالأوثان والصلب. ما أجمل تلك اللفظة قط في هذا السياق، وما كان أكبر دلالتها على محق الوهم وتبديد الظنون، وهو بيت بما رتب بصيغة المجهول منطقيا وما احتواه من حروف مضعفة، وباشتماله على قط وتوكيده الأوثان بالصلب للدلالة على ذات البضاعة، قد كان سرور الخليفة المعتصم به كبيرا فيما نظن. وهو سياق منطقي ترسمه الشاعر في قضية الوهم التي ظنها بعض الناس حين صدق بعضهم أن الجن تطلع على الغيب، فكان البرهان الساطع والمنطق القاطع قوله تعالى بلغة مدركات البشر وبمنطق منطقهم إنجاز القول، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. في قوله حده الحد الجد ليس فقط جناسات ناقصة، بل التقارب في مخارج الحروف وتكرار أكبر عدد من الحروف بما يجعل اللسان قليل تنافر الحركات المتباعدة، وهو في

0: العوامل التي تجعل الألفاظ سلسة تجري على اللسان كما يجري الدهان، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. الصحيفة الكتاب اسم شائع، فيقال للكتاب الذي يكتب في الحاجة صحيفة، وللدفتر صحيفة، وكذلك المصحف. والصفائح جمع صحيفة، وهي الحديدة العريضة، ويقال للسيف العريض كذلك. يقول الخطيب التبريزي في معرض حديثه عن لفظتي الصفائح والصحائف: والذين يتكلمون في نقد الشعر يسمون مجيء الصحائف مع الصفائح تجنيس القلب، لأن الهجاء متساو وإنما قدمت الفاء، ولم يقل جلاء الحق والريب، لأن الحق معروف واضح جلي، وإنما يتبين ما يشك فيه. يقول: ويحتمل أن يكون في متونهن خبر المبتدأ إلى ذلك الإبداع من الخطيب التبريزي، ويكون ثمة التقدير العام للبيت فيما يراه ما يتذوقه شدا لخيوط النسيج الواحد في البيت وفي التركيب الفني. بيض الصفائح تحمل النبأ الصادق، وعندها العلم، فيكون بيض الصفائح ذلك الجمال الأخاذ الذي قدمه لنا أبو تمام. هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها، ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
2: ما كل الأوطان العمر وطن،
1: ويعلو صوت الحقيقة
3: عاليا كما يعلو العلم.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجنة.

0: الأرض المنسية، هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفذ عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ.
1: عمق التاريخ.
0: عمق التاريخ. إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، أنا كاليماخوس، شاعر لم تكن حكايته مجرد سيرة أديب عاش في زمن بعيد، بل كان سيرة تحول كامل في معنى الشعر نفسه. ولدت في قورينا، تلك المدينة التي تشكلت فيها ملامح الأولى، وهناك بدأت أتعلم كيف ينظر الإنسان إلى العالم من خلال اللغة، وكيف يمكن للكلمة أن تصبح طريقة لفهم الوجود. لكن بداية الحقيقية لم تكن هناك، بل في الإسكندرية، المدينة التي لم تكن مجرد مدينة بل عقل العالم الهلستي كله. حين وصلت إليها شابا، لم أكن شاعرا مشهورا ولم أحمل معي مجدا أدبيا يسبقني، بل جئت مثل كثيرين أبحث عن موطئ قدم بين أصوات تتنافس داخل أكثر المدن امتلاء بالعلم والمعرفة. وهناك داخل مكتبة الإسكندرية بدأت حياتي الحقيقية.

في تلك القاعات المزدحمة بالمخطوطات لم أكن مجرد ناسخ للكتب، بل شاهداً على الذاكرة البشرية وهي تجمع بين الجدران. كنت ألمس النصوص القديمة وكأنني ألمس عقول أصحابها، وأعيد ترتيب الكتب لا بوصفها أوراقاً بل بوصفها تاريخاً حياً للأفكار. ثم جاءت اللحظة التي غيرت مساري بالكامل، حين كلفت بإعداد فهرس شامل لمكتبة الإسكندرية، العمل الذي عرف لاحقاً باسم بيناكس. لم يكن ذلك مجرد مشروع تنظيمي، بل محاولة لفهم العالم عبر تصنيف المعرفة نفسها. كنت أرتب أسماء الشعراء والمؤرخين والفلاسفة، وأشعر أنني لا أفهرس الكتب فقط، بل أفهرس الحضارة البشرية. هنا أدركت شيئاً سيغير رؤيتي للأدب إلى الأبد. الفوضى ليست في العالم، بل في الطريقة التي نحاول بها جمع العالم داخل اللغة. في تلك الفترة كانت الإسكندرية تعيش صراعاً ثقافياً خفياً. كان الشعراء التقليديون يرون أن الشعر الحقيقي لا يكون إلا في الملاحم الطويلة التي تشبه أعمال هوميروس، بينما كنا نحن الجيل الجديد نبحث عن شكل آخر من الجمال. جمال التكثيف والدقة واللمحة الخاطفة التي تترك أثراً طويلاً في الروح. لم يكن ذلك خلافاً أدبياً بسيطاً، بل كان صراعاً حول معنى الفن نفسه.

أنا كلمة خاص في قلب هذا التحول بدأت كتابة آيتيا، العمل الذي لم يكن مجرد قصائد بل رحلة في أصول الأشياء. كنت أبحث عن القصص الصغيرة المنسية. لماذا سميت مدينة بهذا الاسم؟ كيف تحولت عادة بسيطة إلى طقس مقدس؟ كيف يمكن لحكاية هامشية أن تصبح جزءا من الذاكرة الجماعية؟ كنت أؤمن أن التاريخ الحقيقي لا يسكن فقط في أخبار الملوك والحروب، بل في التفاصيل التي يمر الناس فوقها دون أن يسألوا عنها.

من أكثر المقاطع التي عبرت عن رؤيتي للشعر ذلك القول الذي أصبح لاحقا جزءا من هويتي الأدبية. لا أحب القصيدة التي تمتد كطريق بلا نهاية، بل أحب تلك التي تشبه ممرا ضيقا لا يعبره إلا من يعرف أين يضع قدمه. لم تكن هذه الكلمات مجرد استعارة شعرية، بل إعلانا عن ولادة حساسية أدبية جديدة في العصر الهلنستي، حساسية تؤمن أن الجمال ليس في الاتساع بل في الإحكام. مع مرور السنوات أصبحت واحدا من أبرز الأصوات النقدية في الإسكندرية. كنت أقرأ النصوص بعين صارمة وأدافع عن فكرتي أن الأدب ليس استعراضا لغويا بل فن اختيار، ولهذا دخلت في مواجهة فكرية غير مباشرة مع بعض المحافظين الذين رأوا في أفكاري تهديدا للشكل التقليدي للشعر. لكن الزمن كان يتحرك في الاتجاه ذاته الذي رأيته مبكراً.

0: عمق التاريخ.
1: من الأعمال التي ارتبطت باسمي أيضاً أناشيد كلمة خاص، وهي قصائد كتبتها في سياقات دينية وثقافية مختلفة، حيث امتزج الشعر بالفلسفة والروحانية. وفي إحدى تلك الأناشيد قلت: أيها الذي يضبط الفوضى دون أن يرى، علمني أن أرى النظام فيما يبدو عابراً، وأن أفهم أن الصمت أيضاً لغة. كنت أرى أن العالم ليس صخباً دائماً، بل إن بعض الحقائق الكبرى تقال بالصمت أكثر مما تقال بالكلمات.

أنا كلمة خاص. خلال حياتي شهدت تحولاً هائلاً في شكل الأدب الهلنستي. بدأت الملاحم الطويلة تتراجع تدريجياً، وصعد نوع جديد من الشعر يعتمد على الدقة والصقل والوعي اللغوي العميق. لم أكن وحدي من صنع هذا التحول، لكنه ارتبط باسمي لأنني كنت أحد أكثر الأصوات إيماناً به. مع الوقت تجاوز تأثير أفكاري حدود الإسكندرية نفسها ووصل إلى روما، حيث تأثر بي شعراء كبار مثل فيرجيل وأوفيد، الذين أخذوا فكرة الشعر المصقول القائم على الاختيار الدقيق للكلمة والصورة. ورغم أنني

عشت في عصر كانت الإمبراطوريات فيه تتغير، والجيوش تعبر البحار، والمدن تتمدد بسرعة، فإن اهتمامي بقي ثابتا. كيف يمكن للكلمة أن تحتفظ بدقتها وسط هذا الاتساع الهائل؟ كنت أعود دائما إلى المكتبة، لا كموظف فيها بل كقارئ يتأمل مصير المعرفة البشرية. كنت أراقب آلاف المخطوطات المتراكمة وأفكر كيف يمكن أحيانا لكتاب صغير أن يترك أثرا أعمق من مجلدات كاملة. من هذه الفكرة ولدت فلسفة الأدبية كلها. في نهاية حياتي لم أترك ورائي ملاحم ضخمة، ولم أسعى إلى كتابة نصوص ترهق الزمن بطولها، بل تركت أثرا مختلفا. فكرة أن الشعر يمكن أن يكون قصيرا لكنه عميق، صغيرا لكنه طويل الأثر في الذاكرة الإنسانية.

أنا كلمة خاص شهدت انتقال الشعر من الامتداد إلى التكثيف، ومن الحكاية الطويلة إلى اللمحة الدقيقة، وعشت زمنا كان التغيير فيه يحدث بالصمت، لكنه كان يغير شكل الأدب إلى الأبد.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

عمق التاريخ. أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للرجيم.
2: هاي ام عثمان، ايش رايك بالمكان؟ ها مو احسن من قعدة البيت؟
3: ايه حلو، بس يعني ما ادري، حلو
2: شنو اللي حلو؟ شنو يعني شافها
3: ما ادري، هو حلو بس احس ناقصه شيء.
2: ايه طبعا، لانك متعوده على قهوتكم، بس الصراحه ابو ماجد عرف لهم. شوفي شوفي العوايل شلون مرتاحه.
3: ايه مرتبين المكان عدل عدل، حتى اليهال حاطين لهم كورنر ما يزعجون الناس. صاجه
2: ايه طبعا، مو نفس قهوه ابو عثمان الحين، صار الواحد ما يعرف يقعد فيها، كلها صبيان.
3: واش كبرها بحلجك ابو عثمان، لا تعيبين على ريلي. بعدين ترى انا حاولت اقول له لا يستعجل بالتغيير، ايش فيك انتي؟
2: جربتي وجباتهم؟
3: اصلا ابو عثمان لما خذاني كان يقول ما مثل طباخك ولا احلى من طباخك.
2: عدل عدل، واضح حيل ان حاز بخاطرك الموضوع.
3: ترى ما يضحك، خليني ساكته اقول.
4: زينب، ابي اقول لك شيء، وهالشيء هذا ما ادري شلون اقوله حق ابوي.
5: وايش فيك؟ خرعتني يا عسى ما شر.
4: الشر ما يجيك، الصراحة أنا ما أقدر ألتزم مع أبوي بالقهوة، عندي امتحانات وأبوي كادني كد مشغلني ليل نهار.
5: واي عبالي عندك سالفة، بس أنت تدريش كثر يعني مهم تطوير القهوة عنده، ليش ما تقول له؟
4: أنا علشان كذي فاتح الموضوع معاك، أنا أحس أن أبوي يسمع منك أكثر مني.
5: واي انا عندي نسمع اغاني احسن من سوالفك. واي اخوي ايش فيك؟ ايش دعوه؟ لا ابوي يحبنا نفس بعض، اصلا انا متوهقه اكثر منك الحين.
4: شلون شلون؟
5: والله
4: متوهقه.
5: ايه
4: انت متخرجه وما عندك دوام، وضعك اهون مني.
5: مو هني المشكله، المشكله مام.
4: ايش فيها؟
5: توني قطتها قهوه ابو ماجد.
4: شنو؟
5: ايه وسووها عائلية بعد، وراحت مع رفيجاتها هناك وتقول لا تقولين حق ابوك.
4: قهوة ابو ماجد؟
5: ايه
4: وسووها عائلية؟
5: ايه
4: باك فكرة ابوي يعني؟
5: مو باقها يعني، بس تقدر تقول شاف ان ابوي غيرها قام يغير هو بعد، يعني شي غيرة يمكن.
4: ايه الحين المشكلة مو هني، المشكلة ايش بيسوي ابوي لو عرف؟
5: ما أدري والله، I don't know، علشان كذي يعني أنا فتح الموضوع معاك.
4: حلو، الحين لا أنا ولا أنت نقدر نكلمه.
6: هلا هلا أبو عثمان، أشوفك سرحان مو عوايدك.
7: والله ولهت على صراخ اليهال ويمعة الناس والعوائل. ذيك الأيام أحس إن وناسة، هني كني مدير وعندي زباين.
6: والله يا ابو عبد الرحمن تبي صدق؟
7: ايش حق جايبك؟
6: انا ما كان ودي افتح معك هالموضوع، قلت اكيد انت عارف شو تسوي.
7: والله يمكن كنت عارف ويمكن مو عارف. الله
6: الله الله عليك. بس ودي افهم شو اللي براسك وخلاك تغير القهوه؟ كانت ماشيه وتطلع فلوس، صاير معك
7: شعمناك؟ بالله حاسدنا، كلهم 200 دينار قبل الحين صاروا 300. لا والله بس حسيت اني عايش تحت ظل ابوي ويدي، قلت ابي اثبت حق نفسي وحق الناس اني اقدر اصير مثلهم.
6: وانت اصلا ناجح وخليت القهوه تعيش لليوم، بس منو قال لك انك مو قادر تسوي شيء بروحك؟
7: ساعات مره بيني وبينك صار نقاش بيني وبين بومايد.
6: بومايد؟
7: ايه.
6: تدري انه غير قهوته وخلاها عائليه؟
7: شنو؟ سواها عائليه؟
6: من صدقك ما تدري انت؟ والله عبالي انتم متفقين، حتى ربعنا وزباينك القدامى هناك الحين، الارث ولا عب عليك. يلا يبانا استاذن، عندي شغل.
7: ايه عقب هالحكي تب تقعد بعد؟ الله اصوات اليهال والناس، صج صج اني فقدتهم.
8: ابو عثمان انت هني؟
7: ابو صالح يا هلا ومرحبا، والله فقدتك من غير شرب القهوه. ليش ما قمت تمرني؟ ايش دعوه؟
8: تدري بعد يعني هني الاهل واليهال يقعدون يلعبون، صح مو نفس الاجواء الحلوه اللي كانت عندكم، بس يعني ما عليه. انت شلونك؟ بشرني عنك.
7: الصراحه الشغل حلو والقهوه شغاله زين، احسن من قبل مو ايامك. قصب ندور الثمن تسع دنانير الحين ما شاء الله فلوس، لكن لكن في شيء اختفى.
8: اي كنت حاس انك بتيجي يوم وتقول لي الكلام هذا يا ابو عثمان.
7: يا شلون عرفت؟ شلون عرفت؟ اكيد
8: قبل لا اقول لك، قبل لا اقول لك شلون عرفت، بسالك سؤال وخليك صريح معاي، انت تبي ترجع القهوه نفس قبل؟
7: تبي الصج؟ اي والله، بس ما ادري شلون.
8: بس انا اقول لك شلون.
7: خبصت قلبي عبالي حد دايس على صبعك.
8: الحل عندي، الحل عندي انا.
1: الى اللقاء مع حبيبه بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام، أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته.

0: آياته وأفعاله، وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحبك لا أحبك لست أدري، أنا مقتولة في الحالتين، ولي في الصدر قلب ليس يكفي، وما خلق المحب بخافقين. فخذني من شقائي حيث ترضى، وعاهدني برب المشرقين.
0: عروة بن أذينة ورزقه المكتوب. حكي أن عروة بن أذينة الشاعر وفد على هشام بن عبد الملك في جماعة من الشعراء، فلما دخلوا عليه عرف عروة فقال له: ألست القائل؟ لقد علمت وما الإسراف من خلقي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى إليه فيعيني تطلبه، ولو قعدت أتاني ليس يعيني. وقد جئت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق يا عروة؟ فأجابه عروة: يا أمير المؤمنين، زادك الله بسطة في العلم والجسم، ولا رد وافدك خائبا، والله لقد بالغت في الوعظ وأذكرتني ما أنسانيه الدهر. وخرج من فوره إلى راحلته فركبها وتوجه راجعا إلى الحجاز. ولما جن الليل وأرخى بالسواد ستاره، نام هشام على فراشه فتذكر عروة فقال في نفسه: رجل من قريش قال حكمة ووفد إلي، فجبهته ورددته عن حاجته، وهو مع ذلك شاعر لا آمن ما يقول. فلما أصبح هشام سأل عنه فأخبر بانصرافه، فقال: ليعلم أن الرزق سيأتيه. ثم دعا مولا له وأعطاه 2000 دينار ليلحقها بابن أذينة. فلم يدركه الرسول إلا وقد دخل بيته، فقرع عليه باب داره وأعطاه المال. فقال عروة بن أذينة: أبلغ أمير المؤمنين مني السلام وقل له: كيف رأيت قولي؟ سعيت فأكديت، فرجعت فأتاني رزقي في منزلي.
2: أزاهير العرب.
0: بحر الدموع ونار الوجود. تضيق النفوس بأثقال الحنين، فيغدو الشوق بحرا لجيا يغرق فيه المحبون، حيث لا يملك الصب إلا الوفاء لعهد من رحلوا، والبكاء على ما فات من الوصل وانقضى. نثر شاعر الوجد أبو الندى حسان بن نمير عبراته وصدق مودته في أبيات تفيض رقة وتفجعا، حيث قال: عندي إليكم من الأشواق والبرحى، ما صير القلب من فرط الهوى سبحا. أحبابنا لا تظنوني سلوتكم، ما حالت الحال والتبريح ما برحا، لو كان يسبح صب في مدامعه لكنت أول من في دمعه سبحا، أو كنت أعلم أن البين يقتلني، ما بنت عنكم ولكن فات ما ذبحا.

0: مقام البيان بين نور الإيضاح وسعي التوضيح. قد يلتبس على السامع تقارب الألفاظ في المبنى، غير أن في مناحي اللغة دقائق تفصل بين المعاني، حيث نجد لكل مصدر روحا تسري فيه ودلالة تميز مقصده. إن الفرق بين الإيضاح والتوضيح يتجلى في مواطن عدة، فالإيضاح هو إظهار المعنى ابتداء ليكون بينا جليا، وهو مصدر للفعل أوضح، كأنك تكشف الغطاء عن الأمر ليراه الناس بنوره الذاتي. أما التوضيح فهو بذل الجهد لإزالة خفاء عرض على الشيء، وهو مصدر للفعل وضح، ويفيد التكثير والتدرج في الشرح حتى يزول اللبس. هكذا ندرك أن الإيضاح غاية تنشد الجلاء، بينما التوضيح سبيل يسلكه المبين ليقطع غاية الغموض، لتظل العربية بحسن تصريفها منارة تهدي العقول إلى محجة الصواب.
1: أزاهير العرب.
0: آداب ذكر المحاسن. تحملنا ركائب البيان عبر نصح الشاعر محمود الوراق إلى مقامات السلامة، ليظل المرء مرفوع الهامة بستره، كريم النفس بتغافله، محفوظا من لواذع السعي بين البشر بما يشين، حيث يقول محذرا من تتبع العورات وداعيا لصون الحرمات: لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك.

0: سحر البيان بين البحتري والغلام. تنبعث من مآثر لغتنا العربية قصص النبوغ، حيث نقتبس من فطنة الشباب ما يفوق حكمة الشيوخ. فقد روي أن الشاعر البحتري مر يوماً بجماعة من الشعراء وقد علت أصواتهم بالقوافي في الأرجاء، فاقترب منهم ليستمع بما يسر الأسماع، فلمح بينهم صبياً فقال له على سبيل المزاح: أشاعر أنت؟ فأجابه الصبي بيقين: وأنت قلت وإني لأشعر منك. فضحك البحتري وقال: مرحى، وهل تستطيع إتمام قولي؟ فرد الصبي: هات ما عندك. فقال البحتري مختبرا: ليت ما بين من أحب وبيني. فسأله الصبي بنباهة: أتريد أن تقرب الحبيب أم تبعده؟ فقال البحتري: بل أقربه. فأنشد الصبي قائلا: ليت ما بين من أحب وبيني مثل ما بين حاجبي وعيني. فطرب البحتري لجمال التصوير وسأله: وإذا كنت أريد أن أبعده فماذا تقول؟ فقال الصبي دون تردد: ليت ما بين من أحب وبيني مثل ما بين ملتقى الخافقين. والخافق هنا هو القلب، والمعنى أن قلبا لا يهوى اللقاء يبقى هو الأبعد في هذا الدرب. فنظر البحتري إلى الصبي بفخر وإعجاب وقال له معترفا بسحر الجواب: أصدقتني القول حين قلت إنك أشعر مني. فيا لها من ملكة لا تعرف سنا، وما أعظمه من ذكاء صير الحرف فنا، لتبقى فرائد البديهة نبراسا يستضيء به كل أديب، ويستمتع بعذوبته كل بعيد وقريب.
1: أزاهير العرب.
0: ترانيم التفاؤل وطيب الأرواح. حين تمتزج براءة الرضا بعبير الطهر، تزهر في القلوب رياض الأمل، ويغدو التفاؤل عطرا يملأ الآفاق ويمحو كدر الأيام. وكما يعبق الزمان بريح المسك، تعبق الحياة بنور المتفائلين الذين يصنعون من ضيق العيش فسحة من الرضا. هي دعوة للسلام النفسي وامتنان لتلك النفوس التي ترى الجمال في كل حين. يقول الشاعر في بوحة العذب: سلام من فؤادي وامتنان إلى أهل التفاؤل حيث كانوا، إلى روح تفيض رضا وطهرا فيعبق من تفاؤلها الزمان.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملالله، الإخراج عبد الله العميري.
1: في سوق قديم من أسواق العرب كانت الدكاكين تفتح مع الفجر وتغلق مع آخر خيط من الضوء. كان الناس يبيعون ويشترون ويحسبون الربح والخسارة، غير أن رجلا يدعى عروة كان يرى في السوق شيئا آخر. كان يرى وجوها تخفي حاجات لا تنطق.
0: وفي ذلك الصباح دخلت امرأة تدعى أمامة تحمل ثوبا قديما بين يديها وتخفي وراء حيائها حاجة موجعة لم تكن تريد صدقة ولم تكن تقوى على السؤال، لكنها جاءت إلى دكان عروة كأنها تطرق باب المعروف دون أن تسميه. يا عروة، هذا ثوب عندي أتركه لديك وأحتاج ثمنه اليوم.
2: أهذا الثوب للبيع يا أمامة؟
0: بل للحاجة، فالبيت ضاق والدواء لا ينتظر.
2: خذي ما تحتاجين والثوب يبقى عندك.
0: لا، لا أريد صدقة تثقل قلبي.
2: ولا أنا أريد أن أجرح حيائك، سميه بيعا إن شئت وسأسميه أنا سترا.
0: ستر الله عليك كما سترت حاجتي.
3: عجيب أمرك يا عروة، أتعطي المال وتبقي السلعة عند صاحبتها؟
2: أحيانا يا قيس يكون الربح أن لا ينكسر إنسان أمامك.
3: والتجارة؟
2: التجارة لا تموت إن ربحنا قلبا، لكنها تموت إن خسرنا المروءة.
0: مضت أيام قليلة وبقي كلام عروة في صدر قيس كحجر صغير لا يستقر. كان يضحك منه في النهار، لكنه إذا خلى إلى نفسه سمعه واضحا: الربح أن لا ينكسر إنسان أمامك. ثم جاء المساء الذي امتحن السوق كله، شب حريق في طرفه وامتد اللهب سريعا نحو دكان عروة، وكأن النار تريد أن تبتلع المكان الذي خرج منه المعروف.
4: النار تقترب من دكان عروة، أسرعوا بالماء.
5: انقذونا
4: انقذونا، ما هذا؟ سنحترق، سنلهب يا سيد، أرجوكم انقذونا، الماء بسرعة، هيا. أين الدلو؟
3: ابتعدوا، اللهب شديد.
0: لا تبتعدوا، هذا دكان الرجل الذي ستر أمي يوم احتاجت. هذا جزاء المعروف أن نتركه يحترق.
4: هاتوا الدلاء، لا وقت للكلام.
3: ليلى، أهذا عروة الذي أعان أمك؟
0: نعم، أعانها دون أن يذلها، وستقف يدنا اليوم دون أن ننساه.
4: رويدا رويدا، لا تعرضوا أنفسكم للخطر.
0: كما لم تترك حياء أمي يحترق، لن نترك دكانك للنار.
3: يا سهيل خذ هذا الدلو، أسرع أسرع،
2: ها هي النار تخمد قليلا بعد قليل.
0: خمدت النار عند عتبة الدكان وبقي الباب واقفا لكنه لم يسقط. وقف عروة صامتا ينظر إلى الوجوه التي جاءت من كل ناحية، لم يدعو أحد، لكن معروفه القديم دعاهم. أما قيس فقد كان أكثرهم صمتا، رأى بعينيه أن المعروف لا يمضي وحيدا، إنه يعود حين تشتد العتمة، لا في صورة مال دائم، بل في صورة يد وصوت ودلو ماء وقلب يتذكر.
3: يا عروة، الآن فهمت ما كنت تقصد.
2: وماذا فهمت يا قيس؟
3: فهمت أن المعروف ليس صفقة، لكنه سراج تضيئه يد واحدة، ثم تتناقله الأيدي إذا أقبل الظلام.
0: كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
5: الثانية عشرة والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
6: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد بداية هذا الأسبوع. نرحب بكم وأيضا الزملاء في الأعداد يرحبون بكم، وهذه تحيات محدثكم نواف النومس، تحايا حني البدر من التنفيذ على الهواء، والتحية للمخرج محمد السلطان الذي يدعوكم للمتابعة من الآن وحتى الواحدة ظهرا. مستمعينا، ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت ارتفاعا جماعيا في مستهل تعاملات اليوم الأحد بداية هذا الأسبوع، وسط الصعود لثمانية قطاعات. سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 6,570,000 دينار، وزعت على 27,220,000 سهم بتنفيذ 2,330 صفقة، حيث ارتفعت ثمانية قطاعات يتقدمها الرعاية الصحية بثلاثة نقاط و18%، بينما تراجعت أربعة قطاعات على رأسها المواد الأساسية ب13%، واستقر قطاع منافع. ارتفع 46 سهما في مقدمتها التقدم ب9 نقاط و19%، بينما انخفض سعر 42 سهما على رأسها أم القوين ب4 نقاط و14%، واستقر سعر 15 سهما. الآن مستمعينا، في هذه الأثناء وقبل ربع ساعة من الآن، المؤشرات في المنطقة الحمراء التراجع بتقريبا 20%، وكذلك المستوى عند 8,740 نقطة. السيولة عند 53 مليون، وتعتبر سيولة قليلة مقارنة بالسيولة في الجلسات الماضية. هذه الجلسة وهذه الأرقام وهذه أيضا الرؤية سنطرحها بتحليل أكثر وضوحا، وأيضا إجابة على سؤال أسئلة كثيرة مع ضيفنا في الفقرة الحوارية. دعونا نذهب بكم الآن إلى أهم وأبرز إعلانات السوق.

أهلا بكم مستمعينا. أعلنت بورصة الكويت بأن شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة كشفت عن الأثر المالي لقيامها بتوزيع أرباح عينية بواقع 4 أسهم من شركة الصناعات الوطنية شركة تابعة مقابل كل 100 سهم مملوك في شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الشركة الأم، وذلك بإجمالي 101,220,000 سهم من أسهم شركة الصناعات الوطنية المملوكة للشركة الأم. كما أعلنت شركة ميزان القابضة استحواذها من خلال

المملكة العربية السعودية، وذلك مقابل إجمالي قيمة قدرها 12,900,000 ريال سعودي، حوالي 1,540,000 دينار كويتي. وأخيرا أعلنت شركة مصفات الدقم والصناعات البتروكيماوية المشروع الكويتي العماني المشترك المعروف تحقيق أرباح بلغت هذه الأرباح 106 ملايين ريال عماني، نحو 275 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025 قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل بكم من الشأن المحلي إلى الشأن الخليجي، تحديدا السوق السعودية، حيث وبعد مرور 100 دقيقة تقريبا من افتتاح تاسي، سوق الأسهم السعودية متراجع منذ الافتتاح، لم يكسر مستويات 10900 نقطة حسب هذا الموقع الاقتصادي، لكن نتأكد أكثر دقة ومعلومة من الزميل والأستاذ شجاع السلطان. مساء الخير أستاذ شجاع.
1: مساء النور عليك وعلى السادة المستمعين،
0: حياك الله معنا في هذا اللقاء. أتساءل عن الأداء الذي هو عند مستوى 10950 قبل نصف ساعة وأقل من ذلك بقليل لمؤشر سوق الأسهم السعودي، كيف هو الأداء الآن كما ترى أو آخر المعلومات والبيانات لديك؟
1: نعم، السوق السعودي يعني كما تفضلت هو الآن تقريبا 10900 تقريبا 30 إلى 50 نقطة يتذبذب بين هذين المستويين. أنا اعتقادي أن السوق اليوم انخفاضه ب 60 إلى 50 نقطة بالمتوسطات يعتبر انخفاض طبيعي جدا ومنطقي على اعتبارات عدة. أول هذه الاعتبارات أن سعر البترول شهدت بعض التراجعات يوم الجمعة 3% تقريبا من التراجعات، هذا بالإضافة إلى بعض تراجعات أسعار الذهب، والذهب مؤثر على بعض الشركات المدرجة بالسوق السعودي المهتمة والاستثمار بقطاع المعادن. الأمر الثالث، كما تعلم هناك تطورات حدثت في المنطقة في اليومين الأخيرة، وبالتالي هذه ما زالت توقف ضررها على بعض التعاملات لدى بعض الشركات خصوصا فيما يتعلق بحركة الملاحة. وإن كان بالمجمل الشركات في المدرجة تجاوزت ذلك لمراحل الاعتبارات عدة، أهم هذه الاعتبارات أن هنالك منافذ أخرى يستطيعون الاستيراد وأيضا التصدير منها، بالتالي لم تبدي الشركات حقيقة أي أثر أو إعلان بما يتعلق بالأثر، لكن بعض المستثمرين قد يراقبون تلك الأوضاع. أمر آخر أيضا هو أمر مهم جدا فيما يتعلق بالسوق السعودي، الأمر الفني يتحدث. السوق منذ عدة أسابيع هو يتداول بحدود مستوى 11000 نقطة، بمعنى أن هذا المستوى أصبح يمثل نقطة مهمة جدا لتعاملات السوق. برأيي الشخصي أن السوق مهيأ للتماسك حول هذه المستويات حتى بظل الظروف التي تتعلق بالأسواق الأمريكية. السوق الأمريكي شهد يوم الجمعة تراجعات بأكثر من 4%، حدثت هزة عنيفة حقيقة في الناسداك وأيضا الداون جونز. كان هناك بعض من يتوقع أن السوق اليوم يكون عمق الانخفاض أعلى من الحالي، لكن السوق حقيقة هو يتماسك انخفاضه نراه طبيعي جدا، يعني 50 نقطة لا يمثل حقيقة يعني أي ارتباك السوق، على العكس تماما قد يكون فرصة لاستعادة بعض الشركات لمراكزها ودخول مستثمرين جدد، فبالتالي هذا اعتقادي أنه أمر جيد. الأمر أيضا ملفت، بعض الشركات بدأت بالإعلان عن توزيعات نقدية مجزية حقيقة، وهذه الإعلانات أصبحت تلقي بضرر على حركة الأسهم تشهد ارتفاعات ملحوظة.
0: نعم، طيب دعنا نأخذها واحدة واحدة كما يقال. 11000 نقطة كسر هذا الحاجز إلى 10950 أو 30 نقطة، ليس كسرا كبيرا كما أيضا ينظر إليه فنيا كما تفضلت، وهو مستوى 11000 طالت المدة فيه على الأقل في أواخر مايو وبداية هذا الشهر والربع الثالث. هل هناك رقم معين ممكن أن نراه محافظا على الأداء للسوق؟ هل هناك مثلا إذا ما افترضنا أن يكون 500 ما بين 10900 إلى 11000 أو 11000

0: 300 أو 400 التي كان فيها السوق فيما سبق، هل هذه المنطقة تعتبر بعيدة المدى حتى العودة لها مثلا؟
1: أنا اعتقادي أن السوق مهيئ لتجاوز منطقة 11,000 في كل الظروف. على سبيل المثال، انحدث اتفاق أمريكي إيراني وحدثت انخفاضات في أسعار البترول كما يتوقع البعض، أنا اعتقادي أن هذا لم يحدث أي أثر فني على السوق السعودي، والعكس صحيح، إن لم يحدث اتفاق وارتفعت أسعار البترول هذا قد أيضا يكون دافع لاختراق قصة 11,000. بالمجمل، نحن نتحدث بالمجمل، السوق أساسا منذ نحو عام ونصف وهو يتداول في نطاق شبه عرضي، بمعنى السوق أعطى زخم عالي جدا في هذا المسار العرضي، ليس هناك حقيقة من ارتفاعات أو انخفاضات ملحوظة. قد يكون طوال الفترة الماضية هي بناء مراكز قد تكون، ولكن على الجانب الآخر نحن ننظر للأسواق بطبيعتها الاستثمارية أنها تحتاج إلى دورات زمنية معينة. السوق الأمريكي على سبيل المثال في أكثر من 3 أو 4 أشهر يحقق مدى أعلى ومن ثم قمم تاريخية جديدة. بالمقابل نحن في أسواقنا في المنطقة حدثت لديها تماسك قوي جدا، أحدثت ردة فعل إيجابية، ولكنها لم تحقق قمم كما تشهد الأسواق العالمية تحديدا الأمريكية. اليوم النظرة للأسواق بالمجمل هي نظرة يعني شاملة، الفرص حينما تتوارى تحت الأنظار فإنها في نهاية المطاف المستثمرين يقتنصونها. أنا اعتقادي أن زخم الفرص اليوم اللي في السوق السعودي أعلى بكثير من زخم فرص الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الأمريكية. مقررات الربحية، التوزيعات المجزية، نمو الاقتصاد، أيضا صندوق النقد الدولي تحدث حقيقة في تقرير قبل يومين بإيجابية للغاية عن الاقتصاد السعودي، توقع معدلات نمو جديدة في 2026، وأيضا تحدث كثيرا عن المركز المالي القوي والمتانة المالية والموازنة العامة والإنفاق السخي، وبالتالي هذا كله يلقي بضرالة على أسواق المال والشركات المدرجة. نحن فقط يعني نترقب حركة أسعار البترول، حركة أسعار البترول إلى اليوم هي غير مستقرة، بالتالي قد يكون هذا يلعب دور في حركة أسهم شركات البتروكيماويات، لأن شركات البتروكيماويات هي تعتبر من المتأثرين بشكل مباشر بحركة أسعار النفط، وشركات البتروكيماويات لها مطاف مؤثر على حركة السوق بالمجمل.
0: طيب، هل هناك سقف معين لسعر البترول الذي ممكن أن يعول عليه بأن يضفي بالاستفادة للسوق السعودي؟ هل هناك أرقام معينة؟ لأن سعر البترول عالميا من بداية الحرب وهي في تأرجح يكسر حاجز 100 ومن ثم يعود مرة أخرى، لكن تلك الأرقام المؤمل عليها أن تصل 150 دولار وأكثر من ذلك لم يحققها البترول.
1: نعم صحيح، أساسا الشركات الصناعات البتروكيماوية هي الشركات اللي قد تكون ينظرها المستثمرين بالارتباط المباشر بحركة أسعار النفط، لأن منتجاتها تتأثر بحركة أسعار البترول. شركات البتروكيماويات في السنتين الأخيرة لم يكن أداءها مالي جيد، العكس تماما، كان أداء مالي يعني حقيقة متأرجح ويميل للسلبية. الآن بعض المتداولين المستثمرين ينظرون لأن فرصة لأن أسعار البترول حينما ترتفع من 60 دولار إلى 90 دولار أو 100 دولار فرصة لتحسن أسعار منتجات البتروكيماويات، لكن على الجانب الآخر الأسعار ليست وحدها هي المقياس، أيضا مستوى الطلب، مستوى نمو الاقتصاد العالمي، هذا كله قد يكون يدفعنا إلى إلى إلى ترقب النتائج المالية للربع الثاني، لأن الربع الأول كانت نتائج مالية متأرجحة حقيقة بين الشركات تباين واضح، فالربع الثاني قد يكون أيضا مناسب جدا لبناء قرارات استثمارية.
0: على طاري نعم عفوا المقاطعة نعم تفضل تفضل.
1: بالمجمل السوق السعودي في فرص كثيرة جدا في عدة قطاعات، يعني القطاع المالي، قطاع التطوير العقاري، قطاع التجزئة، قطاع الصناعات الأغذية، كل هذه القطاعات فيها فرص.
0: نعم، عودا إلى السوق السعودي وتحديدا الأسهم، عدد الأسهم المتراجع أكثر من المرتفع بفرق كبير، من هي الأسهم الضاغطة على السوق بتراجعها؟ أبرز الأسهم، هل هي أسهم ثقيلة، أسهم ممكن مضاربية أو أسهم ثانية؟
1: لا، اليوم الحركة أنا أراها جانبها طبيعي، يعني أنا لا أرى أن السوق اليوم في تداولات في شكل غير طبيعي، لكن طبيعي للغاية أن يحدث تراجع 50 نقطة، طبيعي أن نشهد بعض تراجعات بعض الشركات. اليوم الشركات المتراجعة التي تضغط على السوق هي شركات الصناديق المستثمرة بالأسواق الأمريكية، تخيل هي متراجعة اليوم ب6% أو 7% وهي اللي تضغط على حركة السوق، لأن الناس داك تراجع يوم الجمعة تراجع قوي جدا أكثر من 4%، والداون جولد تراجع أيضا تراجع بأكثر من 600 نقطة، بالتالي هذا كله أحدث
0: هي سبب في الثقل في التراجع يعني.
1: نعم صحيح.

0: تراجع ب7% الآن، وهي تعود إلى تراجع الأسواق الأمريكية ليس لأي أسباب أخرى.
1: يعني عادة لما نسأل بالارتفاع نقول من هي الأسهم التي قادت الارتفاع، أنا أعكس السؤال وأقول من هي الأسهم التي قادت إلى الانخفاض. أنت ذكرت بأن الأسهم هي الاستثمارية في السوق، وكان سبب السوق الأمريكي الذي تراجع ب4% تقريبا يوم الجمعة. أذهب إلى مسألة التأثر بتراجعات الذهب الذي هو الآخر، إذا ما نظرنا للنفط الذهب يعاني من تراجعات ولمدة تعتبر طويلة نوعا ما، هل هذا أيضا يضفي يعني ظلاله بالتأثير سلبا على الأداء؟
0: هناك شركات تستثمر في قطاع المعادن وأيضا صناديق لدى بعض البنوك تستثمر في الذهب، وكما هو الحال صناديق التي تستثمر في المؤشرات الأمريكية هي التي تضغط حقيقة على حركة السوق اليوم في التراجعات. الذهب كما تفضلت هو يعني في نطاق الانخفاض أو في مسار الانخفاض منذ عدة أسابيع ولم يشهد حقيقة أي ردة فعل، قد يكون هذا أمر مربك بالنسبة للمستثمرين في هذا القطاع.
1: ماذا عن إذا ما وحتى مسألة السبب الجيوسياسي الذي أيضا هو أحد الأسباب التي ذكرتها في بداية الحوار ساشا جاع، وهذا هو آخر يعاني من تلك الرؤية الضبابية، والمنطقة الرمادية هي المتسيدة في الأمر، مرة هناك اتفاق مرة أخرى لا اتفاق، مرة هدنة ومرة أيضا خرق للهدنة. ماذا عن هذا الوضع إذا كان مؤثر، أين تضعه في المؤثرات السلبية وليست الإيجابية للسوق السعودي؟ هل هو ثالثا رابعا خامسا، المرتبة التي ممكن أن يكون فيها؟
0: وما في شك أنه من الأسباب المؤثرة لكنه ليس السبب الأول ولا الثاني. نحن نتحدث اليوم عن حركة أسواق بالمجمل، نتحدث عن أسعار بترول، هذه كلها مؤثرة بالمجمل على السوق السعودي. السوق السعودي أساسا حينما بدأت الأزمة في المنطقة شهد ارتفاع بألف نقطة،
1: صحيح،
0: على العكس تماما من توقعات التي تشير لأنه قد يحدث انخفاض.
1: بالضبط.
0: لكن اليوم فعلا الاتفاق أمر جيد، الاتفاق هو بالعكس هو يحفز الاقتصادات، حركة الملاحة، وبالتالي هذا أمر ممتاز بالنسبة للشركات وبالنسبة للأسواق وأيضا للاقتصادات في المنطقة. لكن نحن ننظر بشكل عام إلى أن السوق السعودي منذ سنتين أو أقل من سنتين هو في مسار عرضي، يعني لم يشهد أي ارتفاع. لو كان السوق مرتفع، لو كنا نتحدث عن 14,000 و 13,500 نقطة قد يكون هذا أمر مربك، لكن الآن السوق مناطق تعتبر جاذبة للمستثمر. وأيضا السوق منذ فبراير بدأ الدخول المباشر للمستثمرين الأجانب بدون الحاجة إلى أي يعني قيود أو شروط، فبالتالي هذا قد يكون من الأسباب التي دفعت السوق نحو التماسك وإلى الأداء الجيد.
1: الأستاذ شجاع السلطان من السوق السعودية، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مستمعي الكرام، نعود بكم من السعودية إلى الكويت، تحديدا سوق الأسهم، حتى يجهز الاتصال مع ضيفنا الكريم. السوق الآن في تراجع، يقلص بعض التراجعات لكن ليس بتقليصا كبيرا. الشركات المرتفعة أقل من المتراجعة، السيولة أيضا تعتبر قليلة مقارنة بجلسات مضت كنا فيها الأسبوع الماضي وما أيضا قبل العطلة، كنا نتحدث عن 100 مليون 90 مليون في بداية حديثنا، نحن نتحدث الآن إلى 55 مليون. انخفاض هذه السيولة ويعني الأرجح للبيع أكثر من للشراء، هذه الجلسة سنطرح التساؤلات فيها وتحليلها مع ضيفنا الكريم الذي يرحب به الآن، الأستاذ حسن مجداد المحلل المالي والفني. أستاذ حسن مساء الخير.
2: مساء الخير أخوي نواف، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
1: حياك الله معنا في هذا اللقاء. أتساءل أولا، نأخذ السيولة لما هي في هذه المنطقة التي تعتبر منخفضة عن تلك الجلسات التي كنا نتحاور فيها وكانت 100 مليون هي المتسيدة؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جاءت البيانات الأمريكية في نهاية الأسبوع نوعا ما تدعم ثبات الفائدة، فشفنا تفاعل سلبي للسوق الأمريكي، مؤشر داو جونز بانخفاض وقوة لعوائد السندات، حركة للسندات. كذلك الوضع الجيوسياسي المتوتر في منطقة مضيق هرمز أثر نوعا ما سلبا على التداولات، لكن دائما اعتدنا أخوي نواف في بداية الأسبوع الأسواق الأمريكية مغلقة فدائما نبدأ بجلسات نوع ما نوع من الضغط على السوق، لكن انخفاض قيمة التداول طبعا شيء إيجابي، يعني ما في بيع قوي، لكن نشوف المضاربات نوعا ما حاضرة يعني في الجلسة، ولكن ما نشوف قوة التدوير اللي شفناه الأسبوع الماضي. بيع على سهم البنك الوطني ضغط على المؤشر، البنك الوطني اليوم منخفض 5 فلوس على منطقة 825، كذلك بيتك اليوم منخفض بفلس واحد 775، المؤشر الأول منخفض 27 نقطة، المؤشر العام 20 نقطة انخفاض، المؤشر السوق الرئيسي معاكس للسوق ب5.5 نقاط تقريبا ارتفاع، بعض الأسهم في السوق الرئيسي عليها تداولات مثل الوطنية العقارية مرتفع فلس واحد على منطقة 122، التنظيف مرتفع فلس واحد 293,579,000 دينار، التجارية بارتفاع 7 فلوس 198 3.6 مليون و622,000 دينار، المعادن اليوم شفنا عليه عمليات مضاربة وشراء منذ بداية الجلسة وصل إلى مناطق 177، حاليا مرتفع 9.415 فلس على منطقة 174,157,000 دينار، سهم STC منخفض انخفاض طفيف 5 فلوس 665، وعلى هذه الشاكلة بعض الأسهم قليلة الدوران تدعم ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي، مدار بارتفاع فلسين 136 758,000 دينار، المشتركة بارتفاع فلس 1 933، باقي الأسهم عقارات الكويت بانخفاض 4 فلوس 373، أرجان بانخفاض فلس 1 128، كميفك انخفاض 3 فلوس 177، بنك بوبيان اما بارتفاع طفيف فلس واحد او انخفاضات طفيفة، حاليا منخفض بفلس واحد 651 530,000 دينار، مبرد اليوم عاكس السوق نوعا ما ولكن ما عليه فوليوم عالي تقريبا 500,000 دينار، مرتفع فلس واحد 121.8%، الصفات بانخفاض، عمليات البيع طالت الصفات منذ الاسبوع الماضي واستمرت يعني في هذه الجلسة، 4 فلوس انخفاض على 217، طبعا تخلى الانخفاض جلسة طبعا ارتدادية ولكن واصل الانخفاض في هذه الجلسة، أسيكو بارتفاع 5 فلوس 453، مشاريع طبعا اليوم تاريخ الحيازة لمشاريع وسهم تجارة، سهم مشاريع مرتفع بعشر الفلس 1.81، قيمة تداوله 503,000 دينار، وطنية من باء بانخفاض فلسين 225، طبعا وطنية من باء الصناعات الوطنية القابضة وزعت أسهم منحة في هذه الشركة، فشفنا عمليات بيع طالت هذا السهم منذ نزول أسهم المنحة منذ الأسبوع الماضي، بيت الاستثمار الخليجي ارتفاع 16 فلس 538,457,000 دينار، استثمارات باستقرار 259، عقارات متحدة 3 فلوس انخفاض 289,460,000 دينار، بطاقة 6 فلوس انخفاض 273، الامتياز متماسك عند منطقة تقريبا 70 فلس 70.3 470,000 دينار، طبعا البيع ما نشوفه بيع كبير على سهم الامتياز، بنك برقان بفلسين انخفاض 191,364,000 دينار، المعدات اليوم عوض جزء من خسارة الأسبوع الماضي، مرتفع 8.6% 16 فلس عند 202,531,000 دينار، يونيكاب بارتفاع 11 فلس 319، يومن سوفت بارتفاع 41 فلس 1.7%، دينارين 433، صكوك بارتفاع 3 فلوس فاصلة 1 عند 86.6، وطنية دالقاف بعد الارتفاعات اللي شفناها الأسبوع الماضي اليوم جني أرباح طفيف بفلسين 159,259,000 دينار، سمنت بورتلاند مرتفع 13 فلس 567، 245,000 دينار، العقارية بارتفاع 9% 65.5%، ديجيتس بانخفاض 11 فلس دينار 689، سينرجي منخفض 4 فلوس 125، شمال زور باستقرار 142، وكذلك النخيل مستقر عند 282، أهلي كويتي بنك الأهلي الكويتي منخفض فلس 1 289 ولكن تداوله ضعيف 184,000 دينار، إيفا بانخفاض 4 فلوس 420، طبعا عادة نشوف حركة ودوران على مجموعة البحر، اليوم ما شفنا لها حضور، ما في فوليوم على مجموعة البحر، انوفست بانخفاض 10 فلس 97.9 181، اريدو بارتفع 9 فلوس دينار 970، 175,000 دينار قيمة تداول، متكاملة بانخفاض 3 فلوس 407، بنك الخليج مستقر عند 341، مدينة الاعمال 13 فلس انخفاض 97.3، واكتتاب منخفض 10 فلس 32.5، بيوت بانخفاض فلسين 340 وربا التأمين انخفاض 5 فلوس 170 فيوتشر كيد بارتفاع فلس 1 105 وبراكز مرتفع 3 فلوس عند 186 وربا كابيتال مرتفع 3 فلوس عند منطقة 600 فلس.
1: الله يعطيك العافية أستاذ حسن على هذا يعني

0: الشرح المفصل لقيمة الأسهم وما هي حالها في جلسة اليوم، وكما وصفت أنها يعني سيولة منخفضة لكنها تعتبر ليست سلبية، إيجابية ووضع طبيعي، لا توجد هناك أي أو لا يوجد هناك أي أمر غير طبيعي. لكن بالنظر إلى أكثر نشاطا بقيمة تداول، بيتك وطني، أرزان، جي اف اتش، الغانم التجارية، اس تي سي وكويتي وصالحية وسفن، بعضها بتراجعات، بيتك على تقريبا كان على استقرار، لكن بهذه الأسهم التي شهدت بعض ارتفاعات في الأسابيع الماضية، تشهد هذه النشاط بقيمة التداول في بعضها البيع وليس الشراء. هناك مناطق حققتها هذه الأسهم تعتبر مناطق جيدة، لكنها الآن في هذه الجلسة واضح أنها ضغوطات بيعية. هل هناك توقع إذا ما استمر مثل هذا الشكل أو النهج أو السلوك لهذه الجلسة لأكثر من جلسة أن نشهد كسرا لبعض الأرقام التي حققتها هذه الأسهم؟
1: نعم، سؤالك جيد أخوي نواف. طبعا البنك الوطني في مسار هابط، يعني دائما نشوف إقفالات أسبوعية وشهرية سلبية، ما أني أخذ ارتفاعات نشوف عليه عمليات بيع من فترة إلى أخرى. يعني على سبيل المثال، لو ارتفع البنك الوطني ب 1% يقابل هذا الارتفاع 2 أو 3% ويأخذ أسعار جديدة. طبعا هناك مراجعة أجانب في تاريخ 15/6، هذه المراجعة مراجعة فوتسي راسل وستاندر أمبور. دائما عند اقتراب مواعيد المراجعات أخوي نواف نشوف ضغط بيعي على سهمين البنك الوطني وبيتك، فقد يكون هذا البيع له علاقة بموضوع المراجعة، ليس في هذا الأسبوع، الأسبوع اللي بعده. طبعا هناك أسهم مضاربية، جي اف اتش عادة يعني نشوف عليه عند الانخفاض عمليات شراء، يرتد عند مناطق تقريبا 187-188 نشوف عليه عمليات تدوير وعمليات جني أرباح. إذا اخترق أرقام معينة وأكد الارتفاعات، عندئذ سنشهد تغيير في أسعار الجي اف اتش. وعلى هذه الشاكلة سهم الأولى استثمار انطلق بقوة في الأسبوع الماضي، وصل إلى مناطق 146 اصطدم فيها، فالآن في مرحلة جني أرباح وهو طبيعي. اليوم وصل 30، فحاليا عمليات جني أرباح ما بين منطقة 132 إلى 135، هناك عمليات مضاربة تتخلل عمليات الانخفاض، منخفض 4.2%، قيمة تداوله 3,830,000 دينار.
0: دعني أخرج أنا وإياك والمستمعين من السوق الكويتية إلى سوق عالمية، تحديدا النفط الذي يشهد تأرجحا، ومنطقة رمادية منذ مدة طويلة في التراجعات ومرة بارتفاعات بسيطة، لكن ممكن هو مرهون، والأكيد وليس ممكن، مرهون بالوضع الجيوسياسي في المنطقة ومشكلة مضيق هرمز التي طال الأمد فيها. هل لهذا هذه الأسعار للنفط تأثير مباشر على الدول المصدرة بالإيجاب أم السلب؟ ماذا عن التعافي أيضا؟ وهذا أطرح السؤال هذا بالأسبوع مرة كما يقال للاستفادة إذا كان هناك بعض التغيرات.
1: نعم، طبعا أسعار النفط مرهونة بقلة الإمدادات، يعني هناك شح في المعروض من النفط، فنشوفه يتجاوز في بعض الأحيان منطقة 100 دولار. ولكن في هذا الأسبوع أخوي نواف البيانات الاقتصادية القوية كما ذكرت في بداية الحلقة أعطت قوة للدولار وتوقع بثبات الفائدة، فأثر سلبا على الذهب والنفط ككوموديتيز أو سلع في البورصات العالمية وليس بسبب مضيق هرمز. فأعتقد أن أسعار النفط في حالة استمرار التوتر في مضيق هرمز ستعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب قلة الإمدادات، يعني ما أنت طول الفترة قلة الإمدادات يعني يكون هناك طلب أكبر على الطاقة، فستعاود الارتفاع ولكن انخفضت هذه المرة بسبب توقعات بثبات الفائدة.
0: الأستاذ حسن المجداد المحلل المالي والفني، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول لكم أنتم كذلك على كرم متابع مستمعين. وصلنا بكم الختام، نلتقي غدا بمشيئة الله. حفظ الله الكويت وشعبه من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في نشرة الواحدة ظهرا من إذاعة دولة الكويت. تقرأها لحضراتكم اليوم أميرة الحسن، ونستهلها بأبرز العناوين. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما شكلتا تهديدا للملاحة البحرية بمضيق هرمز. وزير الداخلية الباكستاني يبحث في طهران مع وزير الخارجية الإيراني رسالة من إسلام أباد. مقتل 20 شخصا في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوب وشرق لبنان، والاتحاد الأوروبي يقول إن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يمثل فرصة متجددة لإنهاء النزاع. استشهاد 9 فلسطينيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على خيام نازحين في مدينة غزة. مقتل 11 شخصا إثر هجوم بطائرة مسيرة على سوق في شمال كورتوفان بوسط السودان. أوكرانيا تعلن استهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبل للطاقة. كوسوفو تجري انتخابات برلمانية للمرة الثالثة خلال 18 شهرا. قبيل زيارة الرئيس الصيني، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تؤكد أن برنامج بلادها النووي غير قابل للتفاوض. وخفر السواحل التايواني يعلن إرسال سفن ردا على عملية صينية قرب الجزيرة. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء، ونبدأها بتطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أسقطت مسيرتين إيرانيتين شكلتا تهديدا للملاحة البحرية في مضيق هرمز. وذكرت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية أسقطت مسيرتين إيرانيتين هجوميتين أحاديتي الاتجاه، كانتا تهددان حركة الملاحة البحرية الدولية في المضيق، مؤكدة أن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد لمواصلة التصدي للعدوان الإيراني. إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مسؤولة أن وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم توظيف أصول إيرانية لمساعدة حلفاء الولايات المتحدة في الخليج العربي في عمليات إصلاح الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإيرانية. ونقلت شبكة CBS عن مسؤول في الوزارة قوله إن وزير الخزانة سكوت بيسنت يعتزم استخدام الصلاحيات المتاحة في استخدام الأصول الإيرانية لتمويل جهود إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة للأضرار المستقبلية التي قد تتسبب بها إيران. دبلوماسيا، ناقش وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال زيارة يجريها إلى طهران، حاملا معه رسالة خاصة ومهمة من قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف إلى نظام طهران. وأعرب نقوي عن أمله في أن تسهم الرسالة والمشاورات الجارية في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى لبنان، حيث قتل 20 شخصا وأصيب 8 آخرون في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في جنوب

جنوب وشرق لبنان. يأتي ذلك فيما أقر جيش الاحتلال بإصابة 4 من جنوده جراء هجوم بطائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وفي بروكسل أكد الاتحاد الأوروبي أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي جرى التوصل إليه مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة الولايات المتحدة يمثل فرصة متجددة لإنهاء النزاع وتحقيق سلام وأمن دائمين، معربا عن ثقته في أن يواصل الجانبان المفاوضات المباشرة بروح بناءة بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة. ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية في جنوب الليطاني. في الأثناء قتل شخص وأصيب 5 آخرون في عملية إطلاق نار وقعت داخل الأراضي المحتلة. وقالت وسائل إعلام تابعة للاحتلال إن الحادثة وقع في 4 مواقع غرب مدينة قلقيلية، فيما يعقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتماعا لتقييم الوضع الأمني. وفي قطاع غزة استشهد 9 فلسطينيين اليوم بغارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، بينهم 8 بمدينة غزة، في ظل خروقات الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي إحدى الغارات استشهد 7 فلسطينيين وأصيب أكثر من 15 آخرين جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة. وفيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، قال 3 دبلوماسيين أوروبيين إن فرنسا تعمل بالتنسيق مع عدد من الدول لزيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي عبر الدفع نحو فرض عقوبات منسقة تستهدف أفرادا مرتبطين بأعمال عنف في الضفة الغربية. وبحسب الدبلوماسيين فإن الإجراءات المقترحة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، إلا أنها لم تستكمل بعد، وقد تعتمد الدول المشاركة قوائم مختلفة للأفراد المستهدفين. وفي السودان أعلنت هيئة حقوقية سودانية مقتل 11 مدنيا على الأقل وإصابة العشرات إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف سوقا في ولاية شمال كورتوفان بوسط السودان. وذكرت هيئة محامو الطوارئ المستقلة في بيان لها أن طائرة مسيرة استهدفت السوق الرئيسي في مدينة حمرة الشيخ، مما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات، مشيرة إلى أن الهجوم وقع بعد أقل من 24 ساعة على هجمات مماثلة. وننتقل إلى الجديد في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن مسؤولون أوكرانيون اليوم أن طائرة مسيرة روسية استهدفت منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك بالقرب من محطة تشيرنوبل غير العاملة للطاقة في أوكرانيا، مضيفين أن مستويات الإشعاع في الموقع ظلت مستقرة. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن روسيا استهدفت المنشأة بشكل متعمد، مشيرا إلى أن الموقع يعد من البنى التحتية الحيوية ذات الأهمية البالغة. وفي سياق متصل أعلنت أوكرانيا مقتل 2 جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة، أحدهما في غارة استهدفت ضواحي إحدى المدن والآخر في منطقة دينيبرو بيتروفسك وسط أوكرانيا التي تعرضت أيضا لهجمات بطائرات مسيرة وغارات جوية. في المقابل أعلنت روسيا اعتراض وتدمير 339 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 13 ساعة في مناطق عدة بينها موسكو. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن عمليات الاعتراض شملت 13 منطقة روسية من بينها مناطق في وسط روسيا إضافة إلى منطقتي لينينغراد وبيسكوف. وفي لندن يجتمع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بهدف تقييم الجهود الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا. ومن المقرر أن يعقد ماكرون وميرتس وستارمر اجتماعا تنسيقيا قبيل لقائهم بالرئيس الأوكراني. وفي كوسوفو يدلي الناخبون اليوم بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الثالثة خلال 18 شهرا في ظل استمرار الأزمة السياسية وعدم

تمكن أي حزب من تحقيق أغلبية حاسمة. وتسعى كوسوفو للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها افتقرت إلى حكومة فاعلة خلال معظم العام الماضي بسبب إخفاق البرلمان المنقسم في انتخاب رئيس له ثم رئيس جديد للدولة. وفي يريفان يتوجه الناخبون في أرمينيا اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد في استحقاق يعد اختبارا لجهود الحكومة الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام مع أذربيجان. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب العقد المدني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بنحو 32% من الأصوات، يليه حزب أرمينيا القوية الموالي لروسيا بنسبة تقارب 11%. وفي بيونغ يانغ قالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم إن البرنامج النووي لبلادها غير قابل للتفاوض على الإطلاق، مشددة على أن وضع كوريا الشمالية كقوة نووية لن يكون محل نقاش أو مساومة. جاء ذلك عشية زيارة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ غدا في أول زيارة له إلى كوريا الشمالية منذ نحو 7 سنوات بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين. وفي سيول أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن الرئيس لي جي ميونغ رشح وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة هان سيونغ سوك لمنصب رئيسة الوزراء. وفي حال موافقة البرلمان على تعيينها ستصبح هان أول امرأة تتولى المنصب في كوريا الجنوبية منذ 20 عاما، فيما يتوقع أن تقود جهود التحول في مجال الذكاء الاصطناعي في سيول. وفي تايبي أعلن خفر السواحل التايواني اليوم إرسال سفن للرد بالشكل المناسب على عملية صينية في المياه الواقعة شرق الجزيرة، معتبرا أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي. وجاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام صينية بأن العملية نفذت ردا على محادثات بين اليابان والفلبين لترسيم الحدود البحرية في مناطق متنازع عليها، فيما أكدت بكين تمسكها بما تصفه بسيادتها الحصرية على تلك المياه. وفي البيرو تجري اليوم الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد في استحقاق هو التاسع خلال 10 سنوات، وسط منافسة بين المرشحة المحافظة كيكو فوجيموري والمرشح اليساري روبرتو سانشيز. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب شديد بين المرشحين في سباق متقارب للغاية، بعدما لم يحصلا معا في الجولة الأولى إلا على أقل من 30% من الأصوات. وفي ريو دي جينيرو حذر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش من أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات بسبب الحرب في الشرق الأوسط قد يدفع مزيدا من شركات الطيران إلى الإفلاس ويزيد من عمليات الاندماج في القطاع خلال العامين الحالي والمقبل. وقال والش في القمة السنوية للاتحاد إن بعض شركات الطيران ستواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع ارتفاع تكاليف الوقود، متوقعا خروج بعض الشركات من السوق واستحواذ شركات أكبر على أخرى أصغر حجما. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من أنباء. وقبل أن نختم النشرة إليكم تذكيرا بأبرز عناوينها: القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما شكلتا تهديدا للملاحة البحرية بمضيق هرمز. وزير الداخلية الباكستاني يبحث في طهران مع وزير الخارجية الإيراني رسالة من إسلام أباد. مقتل 20 شخصا في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوب وشرق لبنان. والاتحاد الأوروبي يقول إن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يمثل فرصة متجددة لإنهاء النزاع. استشهاد 9 فلسطينيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على خيام نازحين في مدينة غزة. مقتل 11 شخصا إثر هجوم بطائرة مسيرة على سوق في شمال كورتوفان بوسط السودان. أوكرانيا تعلن استهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبل للطاقة. كوسوفو تجري انتخابات برلمانية للمرة الثالثة خلال 18 شهرا. قبيل زيارة

الرئيس الصيني شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تؤكد أن برنامج بلادها النووي غير قابل للتفاوض. وأخيرا خفر السواحل التايواني يعلن إرسال سفن ردا على عملية صينية قرب الجزيرة. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم نشرة الواحدة ظهرا من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن. شكرا على حسن الاستماع، دمتم في أمان الله.

0: الواحدة ظهرا وخمسة عشر دقيقة في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة أحمد الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم رسالة باكستانية لطهران وتصعيد في مضيق هرمز، بروكسل تدفع نحو تثبيت التهدئة بين لبنان وإسرائيل، قطاع الطيران بين ارتفاع التكاليف وتحديات التشغيل، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. أهلا بكم. تتزامن المسارات الدبلوماسية والعسكرية في المنطقة مع تسلم إيران رسالة باكستانية مهمة بشأن المفاوضات المتعثرة، فيما أسقط الجيش الأمريكي مسيرتين إيرانيتين هددتا الملاحة في مضيق هرمز.
4: التقى وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني نظيره الباكستاني محسن نقوي في العاصمة الإيرانية في زيارة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى إحياء مسار المفاوضات المتعثر بين طهران وواشنطن. وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أكدت حدوث اللقاء لكنها لم تتطرق إلى فحوى ما تناوله الجانبان. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا عن وزير الداخلية الباكستاني تأكيده أنه يزور طهران لتسليم رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وأعرب نقوي عن أمله أن تسير الأمور على نحو جيد، مشيرا إلى أن الرسالة التي يحملها لها أهمية كبيرة. كما أفادت وكالة إسنا بأن الوزير الإيراني تسلم رسالة من قائد الجيش الباكستاني إلى المرشد الإيراني. وفي سياق متصل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إسقاط مسيرتين إيرانيتين في مضيق هرمز، قالت إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية، وأضافت أن القوات الأمريكية تظل على أهبة الاستعداد لمواصلة التصدي للعدوان الإيراني. تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الهدنة الهشة التي توصل إليها الطرفان بوساطة باكستانية في 8 أبريل الماضي عرضة للانهيار بسبب الخروقات المستمرة. ومن المقرر أن يلتقي وزير الداخلية الباكستاني اليوم الأحد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة.
3: للمزيد من المتابعة في ذلك ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور ناصر المطيري الكاتب والمحلل السياسي. في البداية سيد الكريم، وعلى الصعيد الدبلوماسي وتطورات المسار الدبلوماسي أيضا كما ممكن أن نطلق عليها، ما هي أهمية زيارة وزير الداخلية الباكستاني لإيران من حيث التوقيت والأهداف، خاصة بأنه سلمه رسالة من باكستان ربما تحض على المزيد من المرونة؟
5: اهلا استاذ دلال، تحيه لك وللساده المستمعين. طبعا يعني واضح نحن اليوم امام سباق بين يعني الخطوات الدبلوماسيه والتصعيد العسكري. نحن بالفعل يعني من خلال هذه الجهود الجاريه امام لحظه اختبار حقيقيه، اما ان تفهم طهران ان التصعيد ضد دول الخليج والملاحه والمماطله لن يمنحها شروط افضل، واما ان تتسع دائره هذا الردع الدولي ضدها. الدبلوماسيه الباكستانيه اليوم تحاول فتح ممر سياسي ضيق حقيقة، لكن يبدو نجاحها مرهون بوقف إيران سياسة الابتزاز الأمني والاعتداءات والانتهاك لسيادة دول مجلس التعاون الخليجي واحترام سيادة هذه الدول والكف عن تهديد الممرات الدولية. لذلك يبدو لي دلال أنه هذه الزيارة زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران تأتي في توقيت بالغ الحساسية. المفاوضات الأمريكية الإيرانية تعاني جمود واضح، والميدان يشهد تصعيد متكرر في الخليج ومضيق هرمز، مما يعني أن الدبلوماسية تتحرك تحت ضغط النار وليس في أجواء هادئة. يعني أهمية هذه الزيارة بتصوري أنها تعكس محاولة باكستانية لفتح نافذة تهدئة قبل انزلاق الأزمة إلى مواجهة أوسع، خصوصا يعني أنه إسلام أباد تملك قنوات مع طهران وفي الوقت ذاته تحافظ على علاقات مهمة مع واشنطن. أما يعني من حيث الأهداف، هذه الزيارة باعتقادي تبدو أقرب إلى مهمة يعني خفض التصعيد منها إلى إلى إلى إلى وصارة تقليدية مكتملة. باكستان تريد اختبار قابلية إيران للعودة إلى طاولة التفاوض ونقل رسائل سياسية وأمنية تتعلق بوقف استهداف الملاحة والميليشيات الخليجية، وربما يعني دفع طهران إلى تقديم رد أكثر وضوح بشأن شروطها التفاوضية.
3: نعم، ذكرت نقطة مهمة، أنتم تتوقعون بأن ما تحويه هذه الرسالة التي سلمها وزير الداخلية الباكستاني تحض على خفض التصعيد في المنطقة، وهي تأتي ضمن ممر سياسي ضيق كما وصفتموه. إلى أي مدى تعد المرحلة الحالية حساسة، خاصة في ظل الضغوطات التي شرحتها لنا قبل قليل، وفي ظل يعني محاولات مستمرة لخفض التصعيد، وبخاصة بأن الجانب الإيراني يصعد كثيرا وتجاوز الخطوط الحمراء في الآونة الأخيرة؟
5: لا شك المرحلة الحالية حساسة جدا، وهناك يعني خيط رفيع بين مسألة يعني السلوك السياسي والدبلوماسي وبين يعني العودة إلى يعني أثور الحرب مرة أخرى. لذلك يبدو للرسالة الباكستانية الآن هي رسالة ذات طابع سياسي أمني، يعني تحمل تقدير بأنه استمرار التصعيد سيجعل كلفة إيران أكبر من مكاسبها. يعني الجديد فيها أنه باكستان لا تتحرك هنا بصفتها دولة جارة لإيران، بل بصفتها يعني أعتقد طرف قادر على مخاطبة المؤسسة الإيرانية العليا والقيادة الأمنية في وقت واحد. لذلك بتصوري يعني أن يحمل هذه الرسالة أو هذا التحول وزير الداخلية الباكستاني وليس وزير الخارجية، هي أيضا لها ربما مؤشر أو مضمون محدد بأنه يعني اختيار وزير الداخلية يشير لأن الملف لم يعد سياسي ودبلوماسي بحت، هو أصبح ملف أمني يتعلق ويتصل بالحدود والمسيرات والممرات البحرية والرسائل العسكرية، بل أمن الخليج أيضا. كما أن وزير الداخلية الباكستاني قريب من دوام القرار الأمني، ورسالة صادرة من القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية إلى المرشد يعني أن المسألة تتجاوز البروتوكول الدبلوماسي إلى يعني إلى النواحي الأمنية المباشرة الحساسة جدا، بحساسية وبحجم حساسية ما تمر به المنطقة حاليا. لذلك تسليم الرسالة اليوم إلى المرشد الإيراني تحديدا هذا يعكس بتصوري إدراكا بأنه القرار النهائي في قضايا الحرب والسلام كما ترى والملف النووي وأمن الخليج ليس بيد الحكومة وحدها، بل هو في مركز القرار الأعلى داخل منظومة أو النظام الإيراني.
3: نعم سيدي الكريم، دعنا نتوقف عند نقطة مهمة أثرتها. وزير داخلية باكستان حمل رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، ربما يعني هذا شيء لافت للنظر. الرسائل السابقة كانت تتم بمراسلة مباشرة مع الوسطاء، مع من يطلعون ويعني ينخرطون مباشرة في الوساطة ويكونون في الواجهة. ما هو المطلوب الآن من المرشد خامنئي من خلال هذه الرسالة الشخصية الموجهة له؟
5: طبعا هذه الرسالة بالتأكيد بتصوري كما أنه يحملها وزير داخلية كما ذكرت لك يعني وليس وزير خارجية، بتصوري هي تتجاوز الحدود البروتوكولية والمساعي البطيئة والدبلوماسية السابقة على حسب ما هو يعني الجهد السابق. يبدو لي أنه هي يعني ربما تكون فيها نوع من الحسم، وإما أن تكون تحذير حقيقي ويعني مرتقب من تصعيد عسكري يقابله دعوة جادة لاستئناف المفاوضات، لأنه يعني إعطاء طهران الصورة والمشهد واضح بأن الدبلوماسية في هذه المرحلة يعني في آخر لحظاتها، لأنه أصبح التصعيد اليوم في مضيق هرمز في منطقة الخليج أصبح يعني على حافة يعني العودة أو انهيار هذه الهدنة الهشة أصلا. لذلك أعتقد أن الرسالة الباكستانية تحمل طهران معنى واضح أنه هناك ما زالت هناك فرصة سياسية لكنها ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية. والدليل على ذلك هو ما يجري حاليا من تصعيد في المنطقة من يعني اعتداءات إيرانية على دول الخليج، ما يجري أيضا من تصدي من جانب القوات الأمريكية للمسيرات الإيرانية في هرمز. لذلك يبدو لي هي رسالة مهمة وحساسة في هذه المرحلة.
3: نعم، نقطة مهمة نتوقف عندها قليلا، تجاوز المساعي البطيئة والإطالة في الأخذ والرد والتعديلات، كل ذلك ربما شهدته الوساطة الباكستانية التي بدأت في الماضي من خلال أسلوب تقليدي بمحادثات مباشرة بين الطرفين، إلا أنها كانت مطولة ولم تفضي إلى نتائج ملموسة حاسمة، ثم اتجهوا إلى نقل الرسائل. أما الآن هذا أسلوب جديد مطور سريع للحصول على إجابات صريحة، كيف سينعكس ذلك وسينعكس هذا الأسلوب الجديد السريع على الملفات المهمة مثل مضيق هرمز الذي تعنى به المنطقة بشكل كبير ومباشر؟
5: نعم دلال، هذا أمر مهم وجوهري لا شك. يعني اليوم لاحظنا أنه كلا الفريقين وكلا أطراف الحرب الحالية، الإيران والولايات المتحدة، ربما يلعبان على عامل الوقت، ومسألة كسب الوقت أصبحت ضمن المناورات السياسية. الجانب الإيراني أكثر من أيضا كذلك الجانب الأمريكي أحيانا، لذلك لابد من تسريع هذه الخطوات. لابد يعني لذلك سمعنا في الآونة الأخيرة أنه هناك حديث عن خط ساخن بين واشنطن وطهران. إنشاء مثل هذا الخط الساخن الدبلوماسي سيكون تطور حقيقة بالغ الأهمية، لأنه يعني أن الطرفين يدركان خطورة سوء التقدير في الأزمات الكبرى. لا يكون هدف من الخط الساخن هو إنهاء الخلاف فورا، بل هو منع ربما حادث عسكري من أن يفتح الحرب إلى حرب شاملة. لذلك وجود خط اتصال مباشر بديناميكية اتصال أسرع من الديناميكية التقليدية في البروتوكول الدبلوماسي، هذا يسرع يعني التفاهمات الفنية، خصوصا هناك جوانب فنية كثيرة في هذه المفاوضات، تتعلق بالنووي، تتعلق بالملاحة، تتعلق بالكثير من القضايا العسكرية والأمنية والفنية. لذلك أعتقد أنه يعني إذا كانت المفاوضات يعني ستعود بهذا الشكل بشكل أسرع وديناميكي أسرع، هذا ربما يعني يفضي إلى حسم الأمر، إما أن يعني العودة إلى طاولة التفاوض بشكل وإيجاد تفاهمات وتسوية نهائية، أو ربما يعني انهيار هذه المحادثات بشكل حاسم وواضح باتجاه الحرب.
3: نعم، إلى أي مدى تتوقعون أن تتجاوب إيران مع هذا الأسلوب الجديد في الوساطة الباكستانية الذي يعد مباشرا مختصرا يعني منصبا إلى مركز صنع القرار ألا وهو المرشد الأعلى مباشرة دون الأخذ والرد مع أطراف أخرى لا تملك أمرها، يذهبون إلى طاولة المفاوضات لكنهم يعودون في انتظار القرار، ومما يطيل ويمطط وربما يعني تستجد أحداث أثناء انتظار الرد؟ إلى أي مدى تتوقعون تجاوب إيران مع هذه المقترحات وهذا الأسلوب المطور باختصار؟
5: يعني حاليا كما هو واضح أنه طرفين يحاولان المناورة السياسية، خصوصا الجانب الإيراني يلعب على عامل الوقت ويحاول يعني أن يناور وأيضا يحسن شروط التفاوض، وكذلك الجانب الأمريكي ما يجري حاليا على طاولة التفاوض هو تحت ضغط التصعيد العسكري. ولكن يبدو لي حتى الآن الأمور تسير باتجاه طريق مسدود، لا يوجد هناك نقاط التغاء ولا بند من البنود المطروحة للتفاوض تم التوصل إلى حسمه بشكل نهائي، لا مضيق هرمز ولا النووي ولا باقي القضايا الأخرى المطروحة للتفاوض. لذلك يبدو لي أنه الآن العملية مع ربما حتى الوسيط الباكستاني بدأ يعني يضيق ذرعا أو ربما يفقد حتى الأمل في الاتجاه نحو إيجاد تسوية أو اختراق حقيقي في هذا الاتجاه، وأوجد حالة نوع ما الخط الساخن أو أوفد وزير الداخلية أو ربما غير النهج الدبلوماسي في هذه الوساطة. يبدو لي الأمور باتجاه الحسم الآن، إما إلى يعني العودة للتفاوض والنجاح في هذه المهمة، أو ربما يعني وعلى الأرجح نعم. ويعني العودة إلى التصعيد العسكري.
3: نعم، خاصة بأن الوقت يضيق، خاصة مع استهداف مضيق هرمز ويعني اشتداد

0: أو ربما توجه إلى استهداف الدول الخليجية والعاصمة الخليجية. شكرا للدكتور ناصر المطيري المحلل السياسي. جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنه فرصة مهمة لترسيخ الاستقرار وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهدئة في المنطقة.
1: حذر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش من أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات المدفوع بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط من المرجح أن يدفع مزيدا من شركات الطيران إلى الإفلاس، ويؤدي إلى مزيد من عمليات الاندماج.
0: إذن مستمعينا الكرام، سوف نبث إليكم التقرير الخاص بموضوع الاتحاد الأوروبي الذي جدد دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنه فرصة مهمة لترسيخ الاستقرار وفتح الباب أمام مرحلة جديدة.
2: أكد الاتحاد الأوروبي أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي تم التوصل إليه بواسطة أمريكية يمثل فرصة جديدة لإنهاء النزاع وإرساء أسس سلام وأمن مستدامين في المنطقة. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل الأوروبي ينظر بإيجابية إلى المسار التفاوضي القائم بين الجانبين، معربا عن أمله في استمرار المباحثات المباشرة بروح بناءة تسهم في تثبيت التهدئة ومنع أي تصعيد جديد. ودعت كالاس إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بما يضمن استقرار الأوضاع على جانبي الحدود. كما طالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية بما يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لمواصلة دعم الحكومة اللبنانية والمساهمة في تنفيذ أي تفاهمات أو اتفاقات يتم التوصل إليها بين الطرفين، مشيرا إلى أن الشعب اللبناني يتحمل أعباء إنسانية واقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة استمرار التوترات والغارات العسكرية. وفي هذا السياق شددت كالاس على أهمية تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، معتبرة أنها تشكل ركيزة أساسية لترسيخ الاستقرار وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وأوضحت أن حزمة المساعدات الأوروبية الجديدة البالغة قيمتها 100 مليون يورو ستسهم في دعم هذه الجهود وتعزيز الإمكانات العملياتية للمؤسسة العسكرية. كما جدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي يدعو إلى احترام إسرائيل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة بيروت السيد محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم، ودعنا نتوقف عند نقطة مهمة، الدعم الأوروبي المتجدد للملف اللبناني، كيف من الممكن أن نقرأه وما هي النتائج المنتظرة منه وكيف سيؤثر على التحركات الإسرائيلية التي يبدو حتى الآن بأنها غير منضبطة؟
3: نعم، بالتأكيد صحيح أن المفاوضات ترعاها الولايات المتحدة وهي جزء أساسي وركن أساسي من المجتمع الدولي، لكن الدور الأوروبي يأخذ طابعا أكثر حيوية بالنظر إلى دور الأوروبيين في قوات اليونيفيل، قوات الطوارئ الدولية المنتشرة في جنوب لبنان. نحن نتحدث عن 15,000 جندي، بينهم الكثير من جنود من قوات دول أوروبية طبعا ودول أخرى آسيوية وغيرها. لكن عندما يأتي الدعم الأوروبي بهذا الشكل له طابع مهم جدا ورمزية، لسبب أساسي أن ولاية قوات الطوارئ الدولية تنتهي بموجب قرار مجلس الأمن في نهاية العام 2026، في حين أن العديد من الدول الأوروبية أبدت رغبتها وبناء على طلب لبناني من الحكومة أن تبقى قواتها في جنوب لبنان تعمل بالتنسيق مع القوات اللبنانية، قوات الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية، حتى من دون أن تكون تحت مظلة القبعات الزرق. هذا يعني أن العديد من الدول الأوروبية يمكن أن تلعب دورا حاسما في هذا الإطار. لبنان الرسمي يحاول أن يبقي جزءا كبيرا من هذه القوات لأن هذه القوات أساسية في حماية هذه المنطقة التي تتعرض دائما لاعتداءات من جانب قوات الاحتلال، ويوجد انفلات كما تفضلتي وتفلت وعدم انضباط وحتى عدم التزام من قبل قوات جيش الاحتلال. من هنا يأتي أهمية الدور الأوروبي على الصعيد العسكري، والذي هو يأتي نتيجة للموقف السياسي. الدول الأوروبية الآن تدعم بقوة هذا المسار، مسار السلام، مسار المفاوضات.

0: تتأثر وتتحرك ربما بأذونات أمريكية أو بعد مشاورات أمريكية ربما، وإن لم تكن يعني باتفاق 100% بشكل جزئي على الأقل. لكن هل تستطيع الدول الأوروبية أن تؤثر عليها بحيث تلتزم ببنود الاتفاق أم لا؟ وما هي أبرز الدول القادرة على ذلك؟
1: طبعا التأثير الأوروبي لا يقارن بالتأثير الأمريكي من حيث النتائج، لكن في نهاية المطاف كما أبلغت الإدارة الأمريكية نتنياهو وحكومة الاحتلال، كيان الاحتلال يتحول شيئا فشيئا إلى كيان منبوذ دوليا، وهناك غضب دولي عارم سواء فيما يتعلق بلبنان أو حتى فيما يتعلق بقطاع غزة. انطلاقا من ذلك، نعم هناك تأثير للدور الأوروبي، وهذا التأثير سيظهر رويدا رويدا، لن نشاهده كما نشاهد التأثير الأمريكي بمعنى فوري، أي أن نتنياهو يلتزم مباشرة بالضوابط الأمريكية، لأن هنا الوضع مختلف. لكن بالنسبة للأوروبيين، نعم هناك أدوار مهمة لبعض الدول، على رأس هذه الدول تأتي فرنسا، وراءها تأتي مباشرة ألمانيا، هاتان الدولتان مؤثرتان. أولا فرنسا هي ترى الوضع في لبنان منذ سنوات طويلة، ولديها طبعا نفوذ كبير في لبنان، وهي حريصة على الدولة اللبنانية، وهناك مساعدات للجيش اللبناني. ألمانيا لها دور كبير أيضا في قوات الطوارئ الدولية، ولديها دور على مستوى الوساطات. تاريخيا ألمانيا لطالما لعبت أدوارا بين لبنان وبين إسرائيل على مستوى الوساطات، فيما يتعلق على سبيل المثال بتبادل الأسرى، آخر عملية تبادل كانت بناء على وساطة ألمانية. دولة ثالثة أيضا هناك إيطاليا، ولدينا بريطانيا، بريطانيا تعاون وثيق مع لبنان في جنوب لبنان، وأيضا في الحدود الشرقية مع سوريا التي يتم فيها تهريب الكبتاجون والمخدرات. هذه المنطقة المناسبة فيها قوات بريطانية تعمل مع لبنان. إذا هذه الدول الأربعة هي أكثر دول يمكن أن تلعب دورا أساسيا في الوضع الميداني وفي تثبيت سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها، لنزع هذه الورقة من يد الاحتلال. كيان الاحتلال دائما ما يتذرع بمشكلة بسط سلطة الدولة على أراضيها. هذه الدول بالإضافة إلى الولايات المتحدة ستلعب دورا حيويا وأساسيا في هذا الإطار.
0: نعم، ذكرت لي نقطة مهمة دعنا نستفيض فيها. قوات اليونيفيل سينتهي عملها في أواخر هذا العام، وهنالك طموحات بأن يتم إنشاء أو استحداث قوة بديلة تخلف اليونيفيل لتأمين الخط الأزرق الممتد بطول 120 كيلومترا. ما إمكانية ذلك وما أهميته في إبقاء الدور الأوروبي موجودا على الأرض وقادرا على مواكبة الوقائع؟
1: طبعا هذا الأمر جوهري وحيوي بالنسبة للدولة اللبنانية. هي طالبت منذ إنهاء الولاية، منذ بداية صدور مش الآن قبل أشهر، طالبت بأن تستمر، لكن هناك ضغوط أمريكية وضغوط إسرائيلية، وكانت تمديد للمرة الأخيرة. الدور الأوروبي سيكون أساسي وحيوي، لأن الأوروبيين حريصون على مسألة الانتشار وحريصون على دعم الدولة اللبنانية، لأنهم يعرفون التداعيات في حال حدثت لا سمح الله انهيارات أو عدم قدرة جيش لبناني على السيطرة. إمكانية ذلك إمكانية مرتفعة. أنا تقريبا هناك تأكيدات بأن بعض الدول ستبقي قواتها، لكن من المهم أن يكون ذلك تحت مظلة مجلس الأمن. بعض الدول مثل فرنسا ستطرح أمرا في مجلس الأمن، قرارا أو بيانا أو موقفا، لأن من المهم أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن لهذا الانتشار، ويكون هناك خطوات عملية. تفضلت بالإشارة إلى الخط الأزرق، هذا أمر مهم جدا. في الأشهر المقبلة سنتحدث كثيرا عن هذا الأمر، وسيكون موضع نقاش. لماذا؟ لأنه في لبنان لم يعد هناك خط أزرق، بات لدينا في لبنان خط أصفر ومناطق أمنية، كما هو الحال في غزة. كان الاحتلال يعمل على تغيير الحدود في غزة، كما هو معروف لدينا الخط الأصفر، لدينا غزة الشرقية، غزة الغربية، حتى نتنياهو قال يسيطر على 60%، يريد أن يسيطر على 70%. في لبنان الوضع مشابه، هو يسيطر كما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نتنياهو وقوات الاحتلال، تسيطر إسرائيل على نحو 68 قرية وموقع. هذه كلها تأتي وراء الخط الأصفر. الخط الأصفر محى الخط الأزرق، وهذه مشكلة. القوات الدولية مهمتها أن تعيد طبعا القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق لتبدأ المرحلة الأخيرة من السلام. وبالمناسبة هذه كانت نقطة أساسية في المفاوضات الأخيرة مع واشنطن، ما في واشنطن برعاية أمريكية. لكن الأمر المهم، إسرائيل تشترط أن يكون هناك انتشار لقوات الجيش اللبناني، وهي تنسحب من المناطق واحدة تلو الأخرى، وبدأوا بمنطقة تجريبية سموها منطقة تجريبية قرية واحدة، وكانت نتائجها جيدة، وإن كان هناك فروقات طبعا من الاحتلال وسقوط شهداء من الجيش اللبناني.

0: يعني بالأمس بينهم ضابطان، هم ضابطان وجندي، لكن هذا ما نص عليه السيناريو في واشنطن. إذا عندما تنسحب إسرائيل، من سيضمن هذا الأمن؟ ستكون هذه القوات وغالبيتها قوات أوروبية، وسيكون هناك جهد في مجلس الأمن ليكون هناك شكل ما، قرار ما جديد من مجلس الأمن، ربما يكون تحت مسمى آخر غير اليونيفل، لكن يجب أن يكون هناك هذا الترتيب لكي تتشجع الدول على أن تبقى في جنوب لبنان.
1: نعم، شكرا لكم السيد محمد إبراهيم من بيروت.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: تتصاعد التحذيرات الدولية من تداعيات تهدد بانهيار شركات الطيران وإعادة رسم خريطة القطاع الجوي العالمي، حيث ارتفاع أسعار الوقود وتعطيل المسارات يدفعان الصناعة نحو أزمة غير مسبوقة.
3: حذر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش من أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات المدفوع بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط من المرجح أن يدفع مزيدا من شركات الطيران إلى الإفلاس، ويؤدي إلى مزيدا من عمليات الاندماج في القطاع خلال العامين الحالي والمقبل. وفي القمة السنوية للاتحاد في ريو دي جانيرو، أشار والش إلى أن أثار هذه الضغوط بدأت تظهر بالفعل، إذ انهارت شركة الطيران الاقتصادي الأمريكية سبيريت إيرلاينز الشهر الماضي، مؤكدا أنها لن تكون الأخيرة. وأضاف أنه لسوء الحظ يعتقد أن بعض شركات الطيران ستجد صعوبة بالغة في التعامل مع ارتفاع أسعار الوقود، متوقعا أن تفلس بعض الشركات وأن تستحوذ شركات كبرى على أخرى أصغر حجما. ومع ذلك قال والش إن هذه الضغوط لا تعني نهاية نموذج شركات الطيران منخفضة التكلفة الذي لا يزال يزدهر خارج الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الأداء القوي لشركة رايان إير في أوروبا كمثال على ذلك. من جهته قال فرانشيسكو غوميز الرئيس التنفيذي لشركة إمبراير البرازيلية لصناعة الطائرات إن بعض شركات الطيران تؤجل قرارات تفعيل خيارات شراء طائرات وسط حالة من القمود المرتبطة بالحرب. ورغم أن الشركة لم تتلقى أي طلبات لتأجيل التسليمات، أشار إلى أن حالة من الحذر بدأت تظهر بشأن الالتزامات الإضافية. كما حذرت الرابطة الدولية للنقل الجوي إياتا من أن تأجيل شركات الطيران في الشرق الأوسط طلبيات شراء الطائرات سيكون قرارا مكلفا على المدى الطويل. وقال كامل العوضي نائب رئيس إياتا لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط إن فترات الانتظار الطويلة لتسلم الطائرات تجعل أي تأجيل قرارا غير عملي. وفي سياق متصل أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية American Airlines تعليق بعض رحلاتها مؤقتا هذا الصيف نظرا لارتفاع تكاليف الوقود. وأوضحت الشركة أنها عدلت خدماتها على خطوط مختارة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، مؤكدة أنها لن تلغي أي خطوط بشكل دائم.
1: للمزيد من المتابعة في ذلك ينضم إلينا الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية معنا من القاهرة. سيد الكريم، كيف تقرأ تحذيرات اتحاد النقل الجوي إياتا؟ هذه التحذيرات التي تنوه إلى يعني ربما تداعيات تأجيل طلبيات الطائرات، تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، تداعيات إلغاء الرحلات وجدولة الكثير منها وإلغاء بعضها، كيف من الممكن أن يؤثر ذلك على قطاع الطيران ككل؟
4: بعد التحية، أعتقد طبعا تأثيرات سلبية كثيرة للغاية فيما يرتبط بتداعيات هذه الحرب وأيضا التداعيات الخاصة بالأمن الطاقوي العالمي. نعلم جيدا أن الحرب تدور في منطقة الخليج العربي التي تعتبر مصدر للطاقة في العالم، وبالتالي أي خلل في المنظومة الطاقوية أعتقد أنه يشير إلى نتائج عكسية وتأثيرات سلبية على العالم كله. نرى على سبيل المثال التقديرات تتحدث عن ارتفاع أسعار البرميل للنفط في 84 إلى 85 دولار للبرميل في حالة توقف الحرب أو يتجاوز المائة دولار في حالة استمرار الحرب. طبعا هذا يلقي بظلاله على قطاع الطيران. نرى على سبيل المثال أن هناك اتجاهين في قطاع الطيران، القطاع الرسمي أو الحكومي، وطبعا هو أيضا تأثر لكن ليس بشكل كبير مثلما حدث بالنسبة للشركات الخاصة، والقطاع الخاص ممثل في شركات الطيران الخاصة. وأعتقد أن بعض الشركات كما أشار تقريركم بدأت في إعلان إفلاسها أو توقفها، إضافة إلى شركات أخرى ما زالت تراوح مكانها ما بين بين الصمود وما بين أيضا المسار الخاص بالتهدئة الجزئية لبعض شركات الطيران أو بعض الخطوط الجوية الملاحية. كل هذه الأمور تشير إلى أن هناك تداعيات بالفعل بدأت تظهر للحرب، سواء من ما يرتبط بالبعد الطاقوي أو البعد الخاص بارتفاع أسعار الوقود أو ما يتعلق أيضا بمسألة الأمن، لأن طبعا هناك أيضا بعض شركات الطيران بدأت تحجب رحلاتها عن مناطق معينة في العالم، منطقة الشرق الأوسط تحديدا، وبالتالي كل هذه الأمور تلقي بزرار كثيفة وقاتمة كما يقال على مسألة الأمن في المطارات، الأمن العالمي وما إلى ذلك، وكلها أمور طبعا تعد من تداعيات هذه.
1: نعم، يبدو بأننا فقدنا الاتصال بضيفي.
4: نعم مع حضرتك. نعم
1: ظننت بأن الاتصال قد فقد، لكن الحمد لله ما زلت معنا سيدي. نعم. الكريم، أنت تحدثت عن خطورة انقطاع وشح امدادات الوقود، دعنا نتحدث عن شركات الطيران، وأنت تعرف بأنها أنواع ومستويات. هنالك شركات طيران مشهورة بأنها منخفضة التكلفة والضرر يبدو بالغا عليها، فكيف نستطيع أن نقرأ يعني التأثيرات الاقتصادية على هذه الشركات، خاصة بأنها تحظى بشعبية نظرا لأسعارها المخفضة؟
4: طبعا سؤال هام جدا. أولا، ما يرتبط بالشركات الخاصة منخفضة التكلفة التي تقوم باعتسيير رحلات، سواء رحلات داخلية أو رحلات خارجية، هي منظومة اقتصادية في الأساس، وهي أيضا شركات تجارية تسعى لتحقيق المكاسب وأيضا البعد عن الخسائر. طبعا في حالة ارتفاع الوقود وارتفاع أيضا الجزء الطاقوي الخاص بأسعار الطاقة طبقا طبعا للأجندة الحالية في السفر وفي أيضا مسألة الحرب وتداعيات الحرب وما إلى ذلك، أظن أن سيكون هناك تكلفة أكثر ارتفاعا، وبالتالي أيضا تقل الميزة النسبية لهذه الشركات. يعني نتحدث أن هذه الشركات هي شركات في الأساس منخفضة التكلفة، كيف ستكون منخفضة في ظل طبعا ارتفاع أسعار الوقود؟ هذا جانب. الجانب الآخر، ما يرتبط أيضا بكيفية تقديم خدمات جيدة للمسافرين في حال أيضا ارتفاع الأسعار، والذي يرتبط بالكلية بتحميل نفقات أخرى، سواء منها ما يرتبط أيضا بالنفقات الخاصة بالأمتعة، النفقات الخاصة بالحقائب وما إلى ذلك، وبالتالي أتخيل أن كل ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تذاكر الطيران، مما سيؤدي بالتبعية إلى انخفاض قطاع السياحة الذي يرتبط بقطاع الطيران ارتباط مباشر. إذن سيكون هناك تأثيرين، التأثير الأول طبقا للشركات منخفضة التكلفة التي ستضطر إلى ارتفاع أسعارها، هذا جانب، مما يؤدي إلى انخفاض الإقبال عليها، هذا جانب. الجانب الآخر، ما يرتبط أيضا بالسياحة، قطاع السياحة يتأثر بالكلية بقطاع الطيران، إذا كان هناك انخفاض في أسعار الطيران ينتعش قطاع السياحة والعكس صحيح. فأعتقد أن الموضوعين مرتبطين معا، وبالتالي سيكون أيضا هناك تأثير سلبي لقطاع السياحة خلال الفترات المستقبلية.
1: نعم سيدي الكريم، أيضا هنالك نقطة مرتبطة بأن شركات الطيران دائما ما تسعى إلى زيادة عدد أسطولها وتوسيع وشراء طائرات جديدة، لكن يبدو بأن بعض الخطط لبعض الطلبيات المحجوزة مسبقا قد أجلت، مما يؤثر على الخطط التوسعية للعديد من شركات الطيران، خصوصا بأن هنالك شركات فاخرة تسعى للحصول على طائرات حديثة بمميزات جذابة، خصوصا طائرات الإيرباص ذات الممر الواحد. هذه التأثيرات كيف تنعكس أيضا على العملاء، على الزبائن، على الاختيارات، على قدرة شركة الطيران على تطوير نفسها بدقيقة واحدة فقط؟
4: يعني أعتقد أن شركات الطيران لها خطة استراتيجية، وبالتالي تضطر طبعا إلى تعديل هذه الخطة كلها، مما يؤدي إلى انخفاض التوسع التدريجي، هذا جانب. الجانب الآخر، يؤدي أيضا إلى انخفاض القدرة التوسعية لهذه الشركات، وهذا ثانيا. البعد الثالث هو البعد الخاص أيضا بمدى قدرة هذه الشركات على جذب عملاء جدد، إذا كان هناك مشكلة في الأساس فيما يرتبط بالقدرة التوسعية نتيجة طبعا ارتفاع أسعار الطاقة. إذن كلها أمور مرتبطة معا، وأظن أن القطاع الطيران كما أشرنا سيواجه عقبات كثيرة جدا إذا لم تتوقف المسألة الخاصة بالحرب، لأن هناك نتيجة واحدة، بأن إذا توقفت الحرب اليوم ستظل أسعار الطاقة مرتفعة حتى نهاية هذا العام، وطبعا هذه مشكلة كبيرة جدا، سواء بالنسبة لأسعار الطاقة أو فيما يتعلق أيضا بالتداعيات الخاصة لشركات الطيران سواء عربيا أو عالميا.
1: شكرا جزيلا الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: وطن لا تنحني هامته، عبد المحسن الأيوبي، سقوط يومي لأقنعة إيران، الخليج الإماراتية، ماذا ربحت إيران من كل هذا الخراب، سهير المهندي، وقفة مع الصحافة السويسرية، تامر أبو العينين. نبدأ جولتنا من صحيفة الوطن الكويتية. قال الكاتب عبد المحسن الأيوبي: حين تتعرض الأوطان للاختبار تظهر معادن الرجال وتعرف قيمة الشعوب التي تربت على الوفاء والانتماء، وما شاهدناه من اعتداءات على بلادنا لم يكن مجرد استهداف لأرض أو حدود، بل كان محاولة يائسة للنيل من وطن عرف عبر تاريخه كيف يحفظ أمنه ويصون كرامته ويقف شامخا أمام التحديات، وكتب تحت عنوان وطن لا تنحني هامته.
2: ومع كل لحظة غضب وألم رافقت هذا العدوان السافر، ازداد الكويتيون فخرا بوطنهم واعتزازا بأبنائه الذين أثبتوا أن حب الكويت ليس شعارات ترفع، بل مواقف تجسدها الأفعال والتضحيات. فقد برهنت مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة ورجال الأمن على أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وكانوا كما عهدهم الجميع سدا منيعا يحمي الوطن ويحفظ أمنه واستقراره.
1: وخلص الكاتب إلى أن الكويت ليست مجرد بقعة جغرافية على الخريطة، بل هي تاريخ عريق وهوية راسخة ومستقبل نحمله في أعناقنا لأبنائنا وأجيالنا القادمة. وعندما يقترب الخطر من أسوارها تتوحد القلوب قبل الصفوف وتتلاشى كل الفوارق أمام راية الوطن، ليقف الجميع خلف القيادة الحكيمة صفا واحدا دفاعا عن كويتنا وحماية لأمنها وسيادتها. وأضاف:
2: لقد تجاوزت عروس الخليج عبر تاريخها محنا وتحديات أشد قسوة، وكانت في كل مرة تخرج أكثر قوة وتماسك، واليوم يتجدد المشهد ذاته، فالكويت باقية بعزيمة أهلها، شامخة بسيادتها، قوية بقيادتها، ومحصنة بوحدة شعبها.
1: في صحيفة الخليج الإماراتية، والتي قالت في افتتاحيتها: مع كل اعتداء على دولة خليجية يسقط قناع إيراني ويترسخ استحقاق إقليمي، ينص على ضرورة قيام منظومة أمنية خليجية مستقلة ومتكاملة قادرة على مواجهة التهديدات، وتلزم طهران بوقف اعتداءاتها وتقديم تعويضات عما ارتكبته من انتهاكات وجرائم. وكتبت تحت عنوان سقوط يومي لأقنعة إيران:
2: للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع نفذت إيران اعتداءين جانبيين بالصواريخ والمسيرات على الكويت والبحرين تحت ذرائع واهية، وبزعم الرد على قصف أمريكي استهدف بعض مواقعها العسكرية قرب مضيق هرمز. وما فتأت هذه الأسطوانة المشروخة تتكرر عند كل تصعيد، لا سيما عندما تصطدم المفاوضات غير المباشرة بعراقيل جدية أو مصطنعة.
1: وخلصت الصحيفة إلى أن دول الخليج العربية أكدت أنها ليست طرفا في هذا الصراع ولا مصلحة لها في الحرب، وما زالت ترى أن السبيل الأقوم لإنهاء هذا التوتر يتمثل في عودة إيران إلى رشدها واقتناعها بأن توظيف أمن دول الجوار كأوراق ضغط لن ينجيها من المأزق الذي وقعت فيه، ولن يقدم لها طوق نجاة في أزماتها ومفاوضاتها المتعثرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت:
2: استمرار الاعتداءات بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج يضع المنطقة أمام مرحلة مفصلية تستوجب حسم قضايا محورية لا تحتمل التأجيل لحماية المكتسبات الخليجية، وأولها أن الرهان على سياسات التهدئة التقليدية لم تعد تجدي، بل يجب على أي صيغة للاتفاق أن تقر بأن ملف الصواريخ الباليستية وسلاح المسيرات لا يجب تأجيله، بل يجب أن يكون أولوية تفاوضية تنهي هذا الخطر اليومي على دول الخليج والأمن الإقليمي.
1: في صحيفة الوطن البحرينية قالت الدكتورة سهير المهند إيرانية الآثم الذي استهدف الكويت الشقيقة وأوقع 10 المصابين وأودى بحياة إنسان بريء وما سبقه من تهديد لأمن البحرين ودول الخليج العربي ومنشآتها الحيوية امتدادا لمسار سياسي طويل اعتاد تصدير التوتر كلما اقتربت المنطقة من الاستقرار، وكتبت تحت عنوان ماذا ربحت إيران من كل هذا.

0: الخراب.
1: منذ أكثر من 4 عقود والخليج العربي وإيران يسيران في طريقين مختلفين، ففي الوقت الذي اختارت فيه دول الخليج العربي الاستثمار في الإنسان استمرت طهران في توسيع دائرة الصراعات، وبينما كانت العواصم الخليجية تبني المطارات والموانئ والمدن الحديثة، كانت المنطقة تفاجأ بين الحين والآخر بأزمة جديدة، وكأن الصراع الحقيقي لم يكن يوما على الأرض بل على صورة المستقبل نفسه.
0: وخلصت الكاتبة: إذا كانت إيران تزعم أن أهدافها عسكرية أو مرتبطة بصراعات إقليمية فإن النتائج على الأرض تكشف حقيقة مختلفة، فالمتضرر الأول من هذه الاعتداءات هو أمن الخليج واستقراره واقتصاده، والمواطن الخليجي يدفع ثمن حسابات لا علاقة له بها، ولهذا فإن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية لا يمكن تفسيره إلا باعتباره استهدافا مباشرا لبيئة التنمية التي جعلت الخليج نموذجا إقليميا في النمو والاستقرار. وأضافت:
1: لقد أثبتت البحرين والكويت ودول الخليج العربي أن أمنها مشروع حضاري متكامل يقوم على الاستقرار والانفتاح والتقدم، ولهذا فإن كل اعتداء جديد لا يكشف قوة من يقف خلفه بقدر ما يكشف حجم المأزق الذي يعيشه المشروع الذي يلجأ إليه. وحين يهدأ دخان الصواريخ وتعود الحياة إلى طبيعتها، سيبقى السؤال الأهم: ماذا ربحت إيران من كل هذا الخراب؟

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف السويسرية الصادرة اليوم والزميل تامر أبو العينين.
1: بعد أن تيقنت الصحف السويسرية أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قد دخلت مرحلة لا سلم ولا حرب، وأن مسار المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران بات محكوما بحسابات الردع المتبادل أكثر من احتمالات الانفجار الشامل، بدأت الصحف السويسرية تصب اهتماماتها على الحرب الإسرائيلية في لبنان وما يمكن أن تتركه من تداعيات على العلاقات بين حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية من جهة، وعلى مستقبل المنطقة وتوازناتها السياسية والأمنية من جهة أخرى. أما صحيفة داربوند المستقلة فقد تناولت الحرب من زاوية ميدانية واستراتيجية، معتبرة أن ما يجري في جنوب لبنان يتجاوز الهدف المعلن والمتمثل في مواجهة حزب الله. وذهبت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على فرض وقائع جديدة على الأرض عبر توسيع نطاق عملياته شمالا في نهج يشبه إلى حد كبير النموذج الذي اتبعه الاحتلال في قطاع غزة. ومن ثم شددت الصحيفة على عدم وجود أي مبرر لتدمير القرى والبنى التحتية اللبنانية أو التسبب في موجات نزوح واسعة النطاق، وخلصت إلى أن الأمن طويل الأمد لا يمكن تحقيقه عبر تحويل مناطق كاملة إلى أراضي مدمرة، محذرة من أن سياسة المنطقة العازلة قد تتحول عمليا إلى استراتيجية احتلال جديدة داخل الأراضي اللبنانية. تامر عمر أبو العينين، إذاعة دولة الكويت، جنيف.

تشير ساعتنا إلى الدقيقة 59 بعد الواحدة ظهرا في استوديو الأخبار، هذه إذاعة دولة الكويت وتستمعون إلى حدث وتعليق.

وهذا موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما شكلتا تهديدا للملاحة.

0: البحرية في مضيق هرمز. وزير الداخلية الباكستاني يبحث في طهران مع وزير الخارجية الإيراني رسالة من إسلام أباد. مقتل 20 شخصا في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوب وشرق لبنان. والاتحاد الأوروبي يقول إن الاتفاق بين الجانبين يمثل فرصة متجددة لإنهاء النزاع. استشهاد 9 فلسطينيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على خيام نازحين في مدينة غزة. مقتل 11 شخصا إثر هجوم بطائرة مسيرة على سوق في شمال كردستان في وسط السودان. أوكرانيا تعلن استهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبيل للطاقة. وبريطانيا تستضيف قمة رباعية لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا. كوسوفو تجري انتخابات برلمانية للمرة الثالثة خلال 18 شهرا قبيل زيارة الرئيس الصيني. شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تؤكد أن برنامج بلادها النووي غير قابل للتفاوض. خثر السواحل التايواني يعلن إرسال سفن ردا على عملية صينية قرب الجزيرة. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي دلال إبراهيم من مساعد المخرج حبيب الشعلان، وهذه تحيات مخرج العمل مشعل بريدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
0: استراحة الظهيرة.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج استراحة الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. هذا البرنامج الذي يأتيكم من الأحد وحتى الخميس من الساعة 2 وحتى 3 مساء وعلى الهواء مباشرة. نتحدث في هذا البرنامج عن الكثير والكثير من المواضيع مع ضيوف أعزاء عبر الهاتف أو يتواجدون معنا في استديوهات إذاعة دولة الكويت. أيضا نقدم لكم آخر الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية الحقيقية والمعتمدة. وبالتأكيد مساك الله بالخير زميلي سعود.
1: مساك الله بالنور زميلي أحمد، رحب فيك وكذلك أيضا بمستمعين الكرام وبكل من يسمعنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت. ومع هذه العودة لحلقاتنا مع بداية الأسبوع، اليوم الأحد نسجل معهم هذه الانطلاقة الجديدة في 7 من يونيو، ونستمر معهم بفقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا المتنوعة في برنامج استراحة الظهيرة.
0: نعم زميل سعود، كما نعيش نحن حاليا يعني منذ 28 من فبراير وحتى هذا اليوم في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة ودولة الكويت من هذا العدوان الإيراني الغاشم والآثم على بلدنا الحبيبة الكويت وبلدان الخليج، ولطالما نوهنا في هذا البرنامج على المسؤولية المجتمعية من المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة في أخذ المعلومات وانتظارها من مصادرها الرسمية. وكذلك جهات ومؤسسات الدولة نوهت في الكثير من البرامج وفي الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي أنه عدم الالتفات لأي معلومة لا تصدر من مصدر رسمي، وكذلك عدم التصوير أو تبادل الصور أو الفيديوهات لأي حالة من الحالات مما يعرض صاحبها ويضعه تحت طائلة المساءلة القانونية.
1: نعم، وللأمانة توجه بالشكر اليوم لجميع الوزارات لا سيما المؤسسات الأمنية في دولة الكويت على هذه اليقظة، على هذا التعامل السريع فيما يتعلق مع هذه الاستهدافات الآثمة لبلدنا الحبيب الكويت. وأنا اليوم نوجه الشكر لوزارة الدفاع، الدفاع الجوي، للحرس الوطني، لوزارة الداخلية، ليس فقط على هذه الجهود الميدانية الكبيرة التي مهما قدمنا من كلمات فلن نصفها بما تستحق، ولكن نقول اليوم أيضا الجانب التوعوي ولسرعة كذلك نقل الصورة بشفافية عالية للمواطن والمقيم بهذه الرسائل المطمئنة. على سبيل المثال إن سمعت أي أصوات فهي أصوات الاعتراضات الجوية، مما يبث الطمأنينة في نفوس الجميع وخاصة فيما يتعلق بسرعة تفعيل نظام الإنذار، وكذلك أيضا في الرسائل التوعوية للذهاب والبقاء في أماكن آمنة. وهذا الأمر بالتعاون من المواطن والمقيم الذي يلبي هذا النداء ويلتزم في التعليمات، وشهدنا نوع من الالتزام والله الحمد. ولكن حتى نتحدث بصراحة أكبر، قد يكون هناك بعض التصرفات التي تعتبر تصرفات فردية مثل التصوير، محاولة التوثيق، محاولة السبق الصحفي، البعض يصور ويحاول أن ينشر فقط في مجموعاته أو في لد أو للمقربين، ولكن بالنهاية هذه الصور وهذه المقاطع ستنتشر وستكون عبارة عن كنز ثمين لدى العدو. وأيضا على الجانب الآخر الشكر كذلك موصول لوزارة الداخلية على تلبية النداء عندما يتم رصد أي أجسام غريبة، أجسام مشبوهة للشظايا أو ما شابه ذلك، يلبون نداء بأسرع وقت ممكن سواء من قبل الداخلية أو قوة الإطفاء العام أو حتى عن طريق الطوارئ الطبية.
0: نعم زميل سعود، أيضا يعني نوجه النصيحة في ظل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة. نعلم الجميع يريد السفر، يريد السياحة، يريد أن يغير جو، لكن نتمنى التريث في هذه المسألة حتى تنكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وهذه الأزمة عن بلدان الخليج، بحيث يعني نتروى ونتريث لما تصفى الأمور إن شاء الله نذهب للسياحة أو السفر. لكن الآن يعني يترك السفر لمن هم دارسين في الخارج أو العلاج أو رحلة تكون فيها عمل أو شيء مهم، يعني حتى لا سمح الله إذا كان هناك أمر ما تصير ربكة بالنسبة للمسافر. نتمنى أيضا بالمقابل من الجميع بلا استثناء أنكم تحافظون على أمنكم وأمانكم، ودائما تتابعون وسائل الإعلام وأنتم بأيدي أمينة مثل ما ذكر زميلي سعود في ظل حماة الوطن من رجال وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، قوة الإطفاء العام، وكذلك جميع العاملين في مؤسسات وجهات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني. الكل يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من أجل خدمة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.
1: نعم، وبالنسبة للحديث فيما يتعلق في الطيران، نوجه الشكر اليوم للهيئة العامة للطيران. نعم. وللناقل الوطني الخطوط الجوية الكويتية على هذه السرعة في التفاعل ما بعد الاستهداف الآثم لمبنى مطار الكويت الدولي، وأيضا لاحظنا هناك توضيح للصورة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، لاحظنا هناك تنظيم مع وزارة الداخلية ومع الجيش الكويتي ومع قوة الإطفاء العام مع جميع العاملين في مطار الكويت الدولي للحد من آثار هذا الاستهداف الآثم. وهو كان تحدي كبير للغاية، ولكن أن يتم إعادة جدولة الرحلات في اليوم ذاته، وبل تقلع بعض الطائرات من مبنى T4، وكذلك اليوم أن تستمر الخطوط الجوية الكويتية في هذه الرحلات، وأن تضع المسافر الكريم في الصورة، هذا بحد ذاته يعتبر إنجاز ويعتبر جودة في الإدارة، ويعتبر هناك نوع من الريادة في التعامل مع هذه الأزمات. لذلك الشكر اليوم موصول للهيئة العامة للطيران، الشكر موصول للناقل الوطني الخطوط الجوية الكويتية، وهذه النجاحات ما هي غريبة عليهم، أن يتم تفادي الأضرار بأفضل صورة ممكنة وخلال أسرع وقت ممكن، هذا بحد ذاته يعتبر إنجاز كبير. لذلك الشكر موصول للهيئة العامة للطيران المدني، وكذلك اليوم للخطوط الجوية الكويتية. وننوه أن لأي مستجدات، لأي تغييرات، نظرا لأن هذه الفترة هناك حالة من عدم الاستقرار التام، ولكن نقول للجميع تابعوا المصادر الرسمية، خاصة حسابات رسمية الهيئة العامة للطيران والخطوط الجوية الكويتية.
0: بلا شك إن شاء الله والقادم أجمل بإذن الله تعالى. أيضا بالمقابل زميلي سعود، نبي نتكلم حاليا، إحنا قاعد نعيش فترة امتحانات طلبة ثانوية في جميع المراحل، نتمنى منهم أنهم يشدون حيلهم، ينتبهون على دراستهم. بعض مرات نشوف بعض الطلبة يقولون مثلا هذا الامتحان صعب، أوكي أنت سويت اللي عليك الحين إن شاء الله في هذا الامتحان، تتجهز الامتحان القادم، لا تخلي عقبة واحدة توقف جميع الأمور الأخرى، شد حيلك في القادم وإن شاء الله الأمور طيبة. أيضا يعني الأيام اللي فاتت كان في امتحان القدرات في جامعة الكويت، أيضا نتمنى من الطلبة أن أيضا يشدون حيلهم في امتحان القدرات، أيضا هذا يفتح الباب لاختيار التخصصات إن شاء الله القادمة. فنتمنى من الجميع أن يركز في دراسته. الامتحان إذا خلص وحسيت نفسك سويت زين خير وبركة، حسيت نفسك أن لا والله ما أديت عدل، لا تخلي أن هذا عقبة يأثر على دراستك للامتحانات القادمة تباعا، خلاص اللي انتهى انتهى، شد حيلك في القادم.
1: نعم، شد حيلك في كل المواد، وإحنا نقول بإذن الله تعالى طلبتنا قدها وقدود، ولكن خلال هذه الفترة أيضا حاولوا تنظيم الوقت، حاولوا عدم السهر، حاولوا بأن تقسمون يومكم ما بين ساعات الدراسة وساعات الاستراحة، وهذا حق عليكم، يعني بدون الراحة لا يمكن أن يستوعب العقل كل هذا الكم الكبير من المعلومات.
0: نعم.
1: وهي فترة مراجعة، ودائما خل اعتمادك الأول والأخير على الكتاب المدرسي وعلى الشرح المدرسي. إذا كان هناك أي جهود أخرى، إذا كان هناك بعض المراجعات، فهي مساندة.
0: نعم.
1: وهي مكملة، ولكن يبقى الاعتماد الأول على المنهج الدراسي وعلى الكتاب المدرسي وما تم تقديمه من قبل المعلم والمعلمة في الفصل الدراسي. ونتمنى التوفيق لأبنائنا الطلبة، ورسالة اليوم لأولياء الأمور، للأسرة، أنتم خير داعمين لأبنائكم، أنتم بدون هذا الدعم وبدون هذا الاحتواء وبدون توفير الأجواء المناسبة للدراسة لا يمكن الطالب أن يتجاوز هذه المرحلة. لذلك نتمنى منكم كل الدعم، وهذا اللي احنا متعودين عليه بإذن الله تعالى. وابتعدوا عن الضغوط، ابتعدوا عن المقارنات، ابتعدوا عن اسلوب الترهيب او التخويف، في حال اذا انت ما نجحت ما راح تجيب نسبه وما راح تلقى جامعه، هذا الاسلوب لن يجدي نفعا ابدا. فعليكم اليوم التحفيز، وطلبتنا باذن الله تعالى قدها وراح يبشرونا
0: باذن الله تعالى. ذكرت معلومه جميله سعود بالنسبه للمذكرات الخارجيه او الملخصات الخارجيه، ان نخليها مسانده فعلا، لان اذكر يعني في المراحل السابقه يمكننا في الثانويه العامه كانت هناك بعض المراجعات، ما ادري يعني اقول لك اياها ان شاء الله خلف الهواء وأسامي معينة.
1: نعم.
0: إن تكون هذه ملخص الكتاب كاملا أو ملخص المنهج كاملا، فلما كنت يعني خليها شيء مساند وأتابع فيها تكون الإجابات مختصرة وفي إجابات مفقودة، يعني هو يعطيك إجابة فعلا بس هذه تعطيك نصف الدرجة مش الدرجة الكاملة.
1: الدرجة الكاملة،
0: أي لأن هي نصف إجابة في النهاية مو إجابة كاملة. فلا تجعلون يعني أن مسألة المذكرات الخارجية هي الأساس في دراستكم، لو أن أنتم منتبهين على هالمسألة، لو تقارنون تلاحظون بين الإجابة في الكتاب والإجابة في هذه المذكرات راح تلقونها أنها مختصرة وفي معلومات مفقودة، ولما تخلص الامتحان تقول ليش أنا ما حصلت على الدرجة مع أني أنا مجاوب السؤال ومجاوب بشكل صحيح، لا هناك إجابة مفقودة بسبب الملخص أنه مختصر لك الأشياء عشان يسهلها عليك، فهذا تخلي شيء رديف ومساند وليس أساسي في مسألة العملية الدراسية.
1: نعم، أيضا على الجانب الآخر بعض الطلبة ما شاء الله لهم حضور مميز خلال الفصل، لهم تفاعلهم مع المعلم مع المعلمة ويعتمدون بشكل كبير على الذاكرة، لكن نقول لهم ما يمنع من المراجعة. صحيح يمكن البعض يعتقد يقول والله هذا الدرس أنا دارسه من قبل، نعم. درسته في بداية الفصل الدراسي، أنا ما زلت أذكره، أذكر التعاريف وأذكر كل شيء فيه، فأنا ما راح أراجعه، راح أدخل الاختبار وراح أعتمد على ذاكرتي، لكن أثناء الاختبار يكتشف أنه هو عارف فعلا بأن هذا التعريف ورد في أحد الدروس وكان في بداية الفصل الدراسي، يحاول يضغط نفسه، يحاول أنه يستذكر هذا التعريف لكن ما يملك الإجابة، يحاول أنه يستذكر المعلومة على سبيل المثال التواريخ وما شابه ذلك، فيحوش نوع من الضغوط والتشتت خاصة إذا كان في بعض التواريخ، يمكن في بعض المواد فيها التواريخ فيها أرقام، إذا كان هناك بعض المصطلحات اللي تكون متشابهة، فلا يمنع اليوم حتى إن كان لك حضور مميز وإن حصلت على درجة عالية في بداية الفصل أو ما شابه ذلك، ما يمنع أنك تراجع بشكل بسيط حتى تتحقق من معلوماتك بإذن الله تعالى أنت متذكرها وراح تدخل الاختبار وتأديها بأفضل صورة، ولكن لا تستهين في أي درس، لا تستهين في أي مادة، لا تقول هذه المادة سهلة ما تحتاج دراسة، تشوف نفسك حصل درجات في أعلى المواد وهذه المادة اللي المفروض أن لك درجة فيها مضمونة تفقد فيها بعض الدرجات.
0: بلا شك، يعني أيضا عندنا من الأخوة المتابعين للبرنامج أخونا علي النومس نوجه له التحية، أيضا عند بنت الله يحفظها في الثانوية العامة، نتمنى لها إن شاء الله التوفيق في دراستها ولجميع الطلبة والطالبات أنهم يحققون أعلى المراتب وأعلى الدرجات، ونوجه لهم أيضا رسالة أن أخونا علي أيضا من الأشخاص اللي يحبون يدخلون في مسألة اختيار التخصص، اتركوا المساحة لأبنائكم لاختيار التخصص، هم يبحثون وبالتالي إن شاء الله يصلون إلى ما هو جميل وما يحتاج سوق العمل.
1: نعم، احنا نتمنى لهم التوفيق، وفعلا طلبتنا يعني هم في وصلوا إلى مرحلة ما شاء الله على دراية وعلى وعي، واليوم عندهم وعي كبير وعلى اطلاع على التخصصات، ما يمنع اليوم أن نقدم نصيحة، ما يمنع اليوم أن يستشيرون المختصين، ما يمنع أن يستشيرون أصحاب الاختصاصات والطلبة اللي سبقوهم، ولكن تركوا حرية الاختيار لأبنائكم، واليوم أمامنا يعني ما شاء الله خيارات متعددة للطلبة الصف الثاني عشر بعد تجاوزهم فترة الاختبارات والحصول على النسب بإذن الله تعالى. اليوم هناك نظام البعثات الخارجية، هناك التسجيل في جامعة الكويت جامعة عبد الله السالم، وكذلك اليوم لما نتكلم عن أيضا المؤسسات الحكومية مثل هي العامل التعليمي التطبيقي وما شابه ذلك، وأيضا نظام الابتعاث الداخلي في الجامعات الخاصة، ويعني اليوم التخصصات متنوعة سواء للطلبة أو للطالبات، للطلبة العلمي أو الأدبي، ونقول أمامكم مستقبل جدا كبير بإذن الله تعالى، ولكن اليوم جميل جدا أن الطالب يسأل وجميل جدا أن الطالب يستفسر، وهناك أيضا بالمناسبة نشكر وزارة التعليم العالي على حملة وجهني، وهي حملة في غاية الأهمية، الطالب يلقى الكثير من التساؤلات والكثير من الإجابات في مثل هذه الحملة، سواء شنو هذا التخصص، وين راح أشتغل، شنو الفرص الوظيفية اللي بالنسبة لطبيعة دراسة المادة، هل هي دراسة عملية، هل هي دراسة نظرية، وأيضا بعض المواد اللي تتطلب نوع خاص من المهارات أن يملكها الطالب، فجميل جدا أن من خلال هذه المعارض مثل وجهني أو تقديم الاستفسارات لأعضاء هيئة التدريس أو الطلبة أن يأخذ المعلومة. بالمناسبة الكثير من الطلبة اختاروا تخصصات، يتكلم عن السنوات السابقة، اختاروا تخصص ولما دخل إلى الجامعة وبدأ يدرس اكتشف أنه مو كان هذا التخصص اللي يقصده، وتخصص مغاير تماما. يعني على سبيل المثال أحيانا بعض التخصصات تتشابه في الأسماء، فضروري اليوم أن الطالب يستفسر، ولكن يبقى بالنهاية القرار الأول والأخير للطالب، وبإذن الله تعالى هو راح يختار التخصص الفعلي المناسب
0: بإذن الله. يعني إحنا نقول أيضا كأب وأم أو جد أو جدة أو حتى أخوان كبار في مسألة اختيار التخصصات لإخوانكم وأخواتكم الطلبة، دائما يعني إذا أنت عندك معلومة جميلة مثلا في مسألة ما يحتاج سوق العمل أو أهمية هذا التخصص، تجلس مع هذا الطالب وتتناقش معه وتفهمه شنو المسألة، ممكن أنت أيضا تشوف أن هذا التخصص مناسب في زمن سابق والزمن الحالي تطور في التكنولوجيا وكثير من الأمور المعينة، وأيضا نبحث عن ما يتطلب سوق العمل، لأن بالنهاية كثرة التخصصات الموجودة قد يشتبه على الواحد فيها أهميتها من عدم أهميتها، فدائما يعني نترك المساحة لأبنائنا في بعد ما أو ما نناقشهم حاليا في ظل الامتحان الامتحانات على اساس ان لا نشوش عليهم وبعدين يقومون يفكرون شنو نختار تخصص ابوي او امي ما يبون كذي انا ابي كذي. لا الحين خلوهم على راحتهم، قول لهم ان شاء الله تخلصون الامتحانات وتختارون التخصص اللي انتم تبونه، بعد الامتحانات وانتهائها وتحقيق ان شاء الله اعلى الدرجات يتم النقاش ويتم تبادل المعلومات، واحد الاطراف اكيد لابد ان يقنع الثاني في هالمساله هذه. لكن دائما نقول شوفوا يعني شنو سوق العمل يحتاج واتجهوا الى هذه التخصصات سواء في المجال العلمي او المجال الادبي. الاكيد احنا نتمنى لكم التوفيق، نتمنى ان شاء الله نشوفكم كلكم جميع الطلبه من الاوائل، درجاتكم ان شاء الله لا تقل عن 90%، بس شدوا حيلكم ودائما خلوا الله نصب اعينكم، وفرحه اهاليكم دائما هي المصدر الرئيسي لسعادتكم وسعادتهم، وهذه الايجابيه نتمنى تكون موجوده. ومثل ما قلنا لكم اي عقبه في اي امتحان لا تخليها تاثر على الامتحانات القادمه، شد حيلك في الجاي واللي مضى خلاص انتهى وان شاء الله تعوض في امتحانات أخرى. هذه مسألة. أيضا مسألة أخرى نتكلم في ما يتعلق في المنزل، نتمنى من الآباء والأمهات إذا كان المنزل عائلة كبيرة أن يهيئون الظروف والأجواء للطالب، ما في إزعاج ما في تشويش، يخلونه على راحته. إذا شفتوه منهمك جدا ومقفل على نفسه لا اجبروه أنه يطلع ياخذ له ساعة، اطلعوا معاه قعدوا بمطعم تمشوا شوي، عطوه هدية، هذا ترى يعطيه دافع إيجابي ويعطي سلاسة في الدراسة وأنه خلاص يلا رفرش من جديد. فنتمنى التركيز على هالمسألة.
1: نعم نتمنى فعلا التركيز على هذه المسألة، وأيضا نقطة مهمة تركوا أبنائكم يدرسون بالطريقة المناسبة لكل مادة المناسبة لكل طالب. اليوم أنا على سبيل المثال دراستي وطريقتي بالدراسة قد تختلف عن طريقة الدراسة ما بيني وما بين مثلا زميلي أحمد، فلذلك هي على سبيل المثال نقطة في غاية الأهمية. اليوم كل طالب له طريقة، صحنا راح ندرس نفس المنهج، راح ندرس نفس الكتاب، راح راجع نفس الدروس، لكن البعض على سبيل المثال يتخيل نفسه يشرح لطلبة، هذه دراسته، هو بالغرفة يراجع بصوت عالي يتخيل نفسه يشرح لطلب، يتخيل نفسه معلم وقاعد يشرح الدرس. عدل. البعض الآخر قد يحول تعريف إلى لحن. نعم. لحن مستذكرة من أيام الطفولة،
0: هو يثبت المعلومة،
1: هذا هو يثبت المعلومة بهذه الطريقة. البعض خاصة يمكن البنات يحاول يميز الكتاب بلون معين، إذا يالها سؤال في الاختبار هي راح تذكر صح أنا كنت حاطة نجمة مثلا باللون الأحمر باللون الأزرق يم هذا السؤال، فهي ذاكرته. كل طالب له طريقته في الدراسة، و12 سنة من الدراسة كافية بأن الطالب هو من نفسه يكتشف الطريقة الأفضل بالنسبة له للمراجعة، فلا تحاول أن تتدخل في طريقة دراسة ابنك لهذه المادة الدراسية. جميل جدا أنك تتابع، جميل جدا أنك تسأل، جميل جدا أنك تنصح، جميل جدا أنك تشجع على الدراسة، لكن لا تتدخل في أدق التفاصيل اللي من الممكن أن تعيق هذا الطالب وتأثر عليه. اليوم يقول طلبتكم مقبلين على الدخول المرحلة الجامعية، هم على قدر من المسؤولية وهم قدها وقدود وبإذن الله تعالى قادرين بأن يدرسون المواد. أنا على سبيل المثال أذكر في يوم من الأيام في شخص قال لي أنا شوف ولدي رايح راد بالصالة،
0: نعم.
1: وبيده الكتاب رايح راد في الصالة، يقولها شوفه قاعد يلعب ما قاعد يدرس،
0: خل هو كذي دراسه ما
1: قاعد. اكتشفت يقول بعدين ما شاء الله درجات تبارك الله، يقول انا كنت ناطره قلت ابي اسكت ابي اعطيه فرصه بشوف ايش بيسوي، اكتشفت ما شاء الله درجات عاليه، تعال انت ايش عندك قاعد تمشى، قال انا ما اعرف اقعد لا احفظ، انا اقعد اتمشى احفظ ارجع مره ثانيه مكاني اقعد اكتب شويه اريح على المكتب ارد مره ثانيه اتمشى، يقول انا ما اعرف اقعد بمكان واحد فترات جدا طويله. خلاص الطالب طريقه دراسه بهذه الطريقه جميل جدا ان تتركه على راحته. البعض يقول لك والله يبقى انا مليت من البيت ابي اغير جو، اخذ مكان ثاني ما يمنع توديه. اليوم دور نشر مشكورين، كذلك اليوم في بعض الأماكن التجارية مشكورين، كذلك اليوم في الكثير من الأماكن من الممكن أن أنت تقعد فيها تغير جو لمادة واحدة أنت مو قادر تدرسها بالبيت، ما يمنع هذا الساعة الواحدة منها تغيير جو ومنها أن أنت عطيت فرصة لنفسك ولأبنائك أن يدرسون، وبإذن الله تعالى هم قدها، ونقول وين ما كانوا وبالطريقة اللي بيدرسون فيها بإذن الله تعالى فالهم أعلى الدرجات
0: بإذن الله. أيضا نوه على مسألة يمكن إحنا خلاص فصل الصيف اشتد، أجواء حارة شديدة الحرارة، نتمنى قاعد نشوف وايد من الأخوان والأصدقاء من مرتدي البحر سواء للحدائق ولا للسباحة أو الشباب مثلا عندهم مسألة التان وهالأمور هذه أو رواد الشاليهات تأكدوا من الكريم الواقي عند نزولكم للبحر، أيضا تأكدوا من المشروبات الباردة خصوصا الماء لأن كثرة الشمس ممكن تؤدي إلى الجفاف وضربة الشمس، دائما تأكدوا أن هناك مكان في ظل ترتاحون فيه. يعني احنا نبي سعادتكم، لكن بالمقابل تأكدوا من هالمسائل هذه من اجل صحتكم وسلامتكم. ايضا بالمقابل لمرتادي الطريق، فصل الصيف جدا حار، نتمنى التأكد من صلاحية المركبة، اطارات السيارات، الكثير من الامور اللي تحافظ على يعني الطقس شديد الحرارة جدا، ونتمنى السلامة للجميع، وخصوصا ايضا فصل الصيف زيادة في الاحمال الكهربائية. نتمنى من الاسر في المنازل التأكد من هذه المسألة، خصوصا مع ابنائهم الصغار، اي اجهزة ما لها معنى يتم ايقافها، اي سويتشات كهرباء يتم اغلاقها، التأكد ان الشيء اللي ما له حاجة لا يتم العمل فيه من اجل سلامتكم وصحتكم، خصوصا فيما يتعلق في شواحن الهواتف وغيرها من هالامور، لان سمعنا الكثير من المسائل اللي نتمنى انها ما تحصل ان شاء الله.
1: نعم باذن الله تعالى. واليوم الجانب الرقابي على ولي الامر في غايه الاهميه، الكثير من الحوادث هي تكون بسبب عبث الاطفال او شغب الاطفال، وهو في عمر هو فضول يحاول انه يستكشف ويحاول انه يلعب، وهو لا يدرك مدى الخطوره. لذلك نقول ضروري توعون ابنائكم، ضروري تراقبونهم، ضروري لا تتركونهم لوحدهم لساعات طويله. ونذكر بان الجانب الرقابي ما هو مسؤوليه العامله المنزليه، هو مسؤوليتك انت كولي امر، مسؤوليه الاب، مسؤوليه الام. هذه النقطه في غايه الاهميه، ايضا فيما يتعلق في الشاليهات وفيما يتعلق في المنازل خلال فتره الصيف. الاحواض، احواض السباحه، عليكم مراقبه الابناء، التاكد من اغلاق الابواب المؤديه الى احواض السباحه حتى ما نترك الاطفال لوحدهم لفترات طويله، ومن الممكن ان ينزلون الى حوض السباحه، خاصه الطفل ويعتقد ان هذه مجرد لعبه، انا الحين ابي ادخل هذا الحوض. فالكثير من الحوادث حصلت، نتمنى لا تتكرر، ونتمنى من الجميع ان يلتزم اليوم في الجانب الرقابي، مسؤوليتك على ابنائك في غايه الاهميه، حتى بالنسبه للالعاب الالكترونيه، عدم تركها لساعات طويله ولايام طويله على اليوم الكهرباء، هذا من الممكن يؤدي الى التماس كهربائي، ممكن يؤدي الى حريق لا سمح الله. فتابعوا ابنائكم، ركزوا على ابنائكم، لا تتركون هذه الاجهزه تعمل على مدار الساعه، واستغلوا فتره الصيف معاهم واستمتعوا معاهم بعيدا كل بعد عن الحوادث.
0: ذكرت معلومه جميله ومهمه، مساله التاكد من الابناء، يعني خصوصا في فصل الصيف، احنا مقبلين على اجازه صيفيه، نتمنى اشراك ابنائكم في النوادي الصيفيه، يعني لا تخلوهم ينكفؤون على الاجهزه الذكيه والوجبات السريعه، ويؤدي الى سمنه او يؤدي الى الابتعاد عن المجتمع. في بعض المهارات خصوصا عند الاطفال تتنمى في التقارب مع الاخرين والتواصل مع الاخرين، فنتمنى من الكل التركيز على هالمساله، اعطوهم جانب مساحه للحركه الرياضيه قدر المستطاع. احنا

0: اخذنا الوقت على قولتهم في السوالف. اكيد يعني مستمرين معاكم في البرنامج حتى الساعه 3، لكن هذه اجمل التحايا من اسره البرنامج، في الاعداد بشاير العيد حوراء درويش، في التقديم الزميل سعود الفياض ومحدثكم احمد شاكر الشمري، في الهندسه الاذاعيه نورا العيسى، في التنسيق والمتابعه غزلان الخلفان، في التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري.
1: نعم مستمعينا الكرام، هذه النصيحه الاخيره اللي قدمها زميلي احمد شاكر الشمري ستكون باذن الله تعالى هي عنوان لحوار في هذه الحلقه حول كذلك اليوم السكر وحول الكثير من الجوانب وحول الجانب السلوكي وارتباطه بمرض السكر، خاصه مع ارتفاع معدلات سكر في البلاد. نتمنى الصحه والعافيه للجميع، وتاتي هذه الخطوه تماشيا من اسره البرنامج مع استراتيجيه المؤسسات الصحيه في دوله الكويت وعلى راسها وزاره الصحه، وايضا معهد اسماء للسكري، وكذلك ايضا ايمانا بادوارنا. خلكم معنا ولكم هذه الدعوه لمتابعتنا، ونستمر معاكم الى الساعه الثالثه. لكم اجمل التحايا من قائد هذا العمل استراحه الظهيره من اخراج سعود الحربي.

0: دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.
1: مستمعينا الكرام، نستمر معاكم في هذه الحلقة من برنامجكم استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت، ونسلط الضوء على مختلف القضايا اللي تهم جميع شرائح المجتمع، ومن أبرز القضايا ما يتعلق بمرض السكري اللي يعد من أكثر الأمراض المزمنة انتشارا على مستوى العالم. وتواصل الأبحاث العلمية جهودها لفهم أسبابه وآلية ظهوره، وبما يسهم في تطوير وسائل الوقاية والعلاج وتحسين جودة حياة المرضى. ومن أهم المجالات البحثية في هذا الجانب دراسة خلايا بيتا في البنكرياس لما لها من دور أساسي في إنتاج الأنسولين والمحافظة على توازن مستوى السكر في الدم. للتعرف أكثر على هذا الموضوع وهذه الدراسة، يسعدنا أن نتشرف بضيفتنا على الطرف الآخر من الهاتف الدكتورة شيماء محمد البلوش، الباحثة العلمية في معهد أسماء السكري، للحديث عن طبيعة الأبحاث العلمية المتعلقة بمرض السكري وأهمية دراسة خلايا بيتا ودور البحث العلمي في دعم الجهود الرامية للحد من هذا المرض. مستمعين الكرام، باسمكم نرحب بضيفتنا الكريمة الدكتورة شيماء محمد البلوشي. أهلا وسهلا دكتورة.
2: أهلا فيك،
1: حياكم الله. بداية، احنا سعداء جدا في وجودكم وكذلك في الدور الكبير اللي يلعبه معهد دسمان السكري، وودنا لو نسلط الضوء في بداية هذا الموضوع حول دور معهد دسمان للسكري، هذه المؤسسة العلمية الثقافية الطبية في الكويت. أهلا
2: فيك، شكرا للاستضافة أول شيء. بالنسبة حق معهد دسمان، احنا مؤسسة بحثية متخصصة، طبعا الراعي والدائم حقنا هو كيفس، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. واحنا مؤسسة متخصصة تهدف لفهم مرضى السكري أسبابه ومضاعفاته، ونحاول ان نشوف افضل طريقة للوقاية منه وعلاجه. وحاليا المعهد يحاول يسوي ربط بحث علمي بين احتياج المجتمع والنتائج من الأبحاث اللي إحنا نطلعها، بحيث هذه المعلومات تكون حلول تساعد على تحسين صحة المجتمع.
1: اي نعم، جميل جدا. لو نتكلم اكثر اليوم حول الجانب التوعوي، مرض السكري، اليوم نسمع عن مرض السكري، نسمع عن كثير من الفئات اللي فيه، ولا يخفى على جميع اليوم مدى ارتفاع معدلات السكر في دولة الكويت. ودنا لو تكلمينا عن هذه النقطة.
2: أول شيء عشان نفهم مرض السكري لازم نفهم شنو يصير في جسمنا. يعني إحنا لما ناكل، الشيء اللي ناكله لازم يتكسر إلى مكوناته الرئيسية. اللي ناكل عيش، اللي ناكل خبز، يتكسر حق الجلوكوز أو السكر. فلما يروح بالجسم خصوصا بالدم لازم يروح للخلايا. الخلايا عندها بوابات، السكر يدخل هذه البوابة، يدخل داخل الخلية أساسيا ينتج لنا الطاقة. يعني المصدر الأساسي للطاقة في الجسم هو السكر. على أساس يدخل الجلوكوز أو السكر داخل الخلية، إحنا محتاجين إنسولين. إحنا بمجرد ما ناكل يرتفع مستوى السكر بالدم، يعطي سيجنال حق البنكرياس، البنكرياس يفرز الإنسولين، يفتح البوابات اللي موجودة على الخلية، والجلوكوز يدخل داخل الجسم. هذا طبعاً أو داخل الخلية بالأصح. فهذا الشيء الطبيعي. اللي مو طبيعي ان الانسولين ما يشتغل والبوابات ما تشتغل والسكر يضل داخل الدم. فارتفاع السكر داخل الدم هو اللي يسوي مرض السكري، اما يكون خلل بالبوابات او الخلل بالانسولين نفسه.
1: اي نعم. بالنسبة اليوم لمرض السكري، يعني هل نفهم من خلال حديثكم اليوم بأن أيضا هناك بعض الأسباب المتنوعة للإصابة بمرض السكر؟ يعني على سبيل المثال، البعض يعتقد بأن تناول السكر فقط هو المسبب الرئيسي، أحيانا نسمع بأن هناك بعض العادات السلوكية، أحيانا نسمع عن وجود جانب وراثي. اليوم الأسباب اللي تؤدي للإصابة بمرض السكر،
2: طبعا هو أكيد السكر مسبب رئيسي، لكن هو

0: أكثر من عامل. طبعاً أكيد فيها وراثة، سمنة المفرطة، عندنا قلة النشاط البدني، تقدم بالعمر، وأكيد عندنا العادات الغذائية. فعندنا إحنا للأسف صايرت الحين كثرة الأكل اللي فيها سكريات ودهون، والإفراط في تناول السكر يزيد الإصابة من السكري، لكن هو مو السبب الوحيد للمرض.
1: أي نعم، جميل. ننتقل إلى الحديث حول ما يتعلق في الدراسات الخاصة في مسألة خلايا بيتا. احنا ودنا لو تكلمين أساسا وتعرفين شنو المقصود أساسا في خلايا بيتا، وشنو اليوم دورها أو مهمتها في جسم الإنسان أساسا بشكل عام.
0: مثل ما قلت لك أنا أن الإنسولين لازم ينفرز على أساس السكر يدخل داخل الخلايا. من هو المصدر لهذه الإنسولين؟ خلايا بيتا. طبعا البنكرياس مالنا عبارة عن غدد صماء وجانب آخر، الجانب الآخر يكون تبع الجهاز الهضمي. لكن إذا يمكن تتذكر بالعلوم خذيته شيء اسمه جزر لانجرهانس. جزر لانجرهانس موجودة بالبنكرياس، وهي عبارة عن مجموعة خلايا داخل البنكرياس فيها خلايا بيتا، خلايا ألفا، دلتا، فيها خمس أنواع من الخلايا. إحنا وايد خليتين مهمين عندنا اللي هي البيتا والألفا، بس إحنا اليوم نركز على البيتا. بيتا تفرز الإنسولين، ألفا تفرز الجلوكاجون. إنسولين يقلل من السكر في الدم، لكن الجلوكاجون يرفع من السكر بالدم. فهذول الخليتين لازم يتعاملون مع بعض in harmony، يعني مع بعض. فحالياً خلايا بيتا هي الموجودة بالبنكرياس، وظيفتها إنتاج هرمون الإنسولين على أساس ينظم لي مستوى السكر في الدم. لما تتضرر هذه الخلايا أو تقل كفاءتها، طبعاً يصبح الجسم غير قادر إنه يتحكم بمستوى السكر في الجسم بشكل طبيعي.
1: نعم، وفيما يتعلق اليوم في ما يحدث لخلايا بيتا عند الإصابة بمرض السكري وتأثير ذلك على جسم الإنسان، شو اللي لاحظتوه من خلال هذه الأبحاث ومن خلال هذه الدراسات؟
0: يعني من ضمن الأشياء اللي تصير إن أعداد خلايا بيتا تقل، قدرتها على إنتاج الإنسولين يقل، استجابتها لاحتياج الجسم للإنسولين يقل، بالإضافة إلى مقاومة الجسم للإنسولين. كل هذه الأشياء تأثر على خلايا بيتا بأن هي تؤدي عملها بشكل صحيح.
1: نعم، اليوم ليش ركزتوا من خلال هذه العملية البحثية العلمية على مسألة خلايا بيتا، وخاصة يعني اليوم مع التعدد أبحاثكم الكبيرة في معهد دسمال السكري إلا أن أوليتوا اهتمام كبير لهذا الجانب، فشنو أهمية الجانب البحثي والعلمي في هذه النقطة؟
0: خلايا بيتا وايد مهمة لأن هي المسؤولة عن الإنسولين. بدون الإنسولين ما نقدر نتحكم بالجلوكوز أو السكر بصح. أنا بأبحاثي أحاول أفهم شلون خلايا بيتا تشتغل بالظروف الطبيعية، وبعدين لما أحط عليها ستريس أو أحط عليها تغيرات مثلا السمنة، السكري، الالتهابات، الأمراض المناعية، الأكل المفرط، السكريات، الدهون، فأنا أشوف شنو العوامل اللي تأثر على صحة ووظيفة هذه الخلايا، بحيث أقدر أشوف شنو الطرق اللي نقدر نحافظ عليها نحسن من قدرتها على إنتاج الإنسولين، وأخلي هذه الخلايا نحافظ عليها لفترة أطول، بحيث أن إحنا نقدر نسيطر على المرض ونقلل مضاعفاته.
1: إيه نعم، جميل جدا. لما نتكلم أكثر حول مسألة الجانب العلاجي، يعني خاصة مع الواقع اللي تفضلتي بذكره فيما يتعلق بخلايا بيتا، فما هو يعني اليوم أهمية الجانب العلاجي ومسألة وجود أدوية للعلاج أو للتدخلات الطبية لحل أو تقليل المضاعفات السلبية لهذا الأمر؟
0: يعني إحنا عندنا أدوية حاليا تساعد على التحكم في مستوى السكر، بس للأسف هي ما تعالج السبب الأساسي، يعني هي ما تأثر على خلايا بيتا. فإحنا الأبحاث اللي إحنا نسويها نحاول أن نفهم كيفية حماية خلايا بيتا، نحسن من أدائها، تحفيزها أنها تتجدد وتصير أكثر. لأن تراجع في

0: وظائف خلايا بيتا هي اللي تسبب هذا المشكلة. ولما احنا نفهم سبب تدهور خلايا بيتا يمكن نقدر نطور علاجات بحيث ان نخلينا نحافظ على هذه الخلايا.
1: اي نعم، هذه نقطة في غاية الأهمية. اليوم لو نتكلم أكثر حول استمرارية هذه الأبحاث، أكيد تحمل هدف، أكيد تحمل رسالة، شو اللي تهدفون له من خلال هذه الأبحاث، وشنو اليوم نظرتكم المستقبلية فيما يتعلق في هذه العملية البحثية، خاصة فيما يتعلق في خلايا بيتا بشكل خاص؟
0: طبعا أهمية الأبحاث أن احنا نحاول نفهم شلون نسيطر على المرض، شلون نحمي خلايا بيتا، نحافظ عليها بحيث أن هي تسوي الوظيفة مالتها عدل، بالإضافة إلى إفرازها لكمية مناسبة من الإنسولين حق الجسم.
1: اي نعم، جميل. دكتورة لو نتكلم أكثر اليوم حول طبيعة الأبحاث، آلية الأبحاث العلمية، خاصة البروتوكول اللي تتبعونه شخصيا أو كذلك في معهد أسماء للسكري، إن كان وجود جانب يعني عيادي، إن كان وجود جانب يقتصر فقط على الجانب البحثي والنظري، ودنا لو نتكلم أكثر حول طريقة الأبحاث وآلية الأبحاث اللي تتبعونها حتى نقدم مثل هذه الأبحاث الطبية العلمية اللي تليق باسم الكويت.
0: طبعا للأسف الكويت تتميز بارتفاع كبير في معدلات الإصابة بالسكري لما تقارنها بدول ثانية، عشان كذي الأبحاث اللي احنا نسويها تركز على التحديات الصحية الخاصة بمجتمعنا من خلال دراسة العوامل الموجودة في مجتمعنا مثل نمط حياتنا، تغذيتنا، العوامل الوراثية اللي موجودة عندنا هنا بالكويت. نقدر نوفر معلومات علمية تساعد على تطوير برامج وقائية وعلاجية ملائمة حق مجتمعنا.
1: إيه نعم، جميل جدا. اليوم أكيد تحملون رسالة فيما يتعلق في هذا الجانب، واليوم ظهوركم من خلال برنامجنا هو تشريف لنا، أكيد في جانب توعوي. اليوم المسؤولية على منو حتى نقلل من ارتفاع معدلات مرض السكري، خاصة اليوم قمنا نتكلم عن إصابة حتى لدى الأطفال، وقمنا نتكلم عن أعداد كبيرة من الأطفال مصابين بمرض السكري، فاليوم شلون نعالج هذه المشكلة بشكل جذري؟
0: في شغلة لازم الناس تفهمها، أن للأسف الكثير من الناس يعتقدون أن السكري يظهر فجأة، أما هو السكري لا يبدأ بس لما يرتفع السكر في الدم، هي يبدأ لما يصير في تغيرات داخل الجسم من سنوات ويتعرض خلايا بيتا لإجهاد وضعف تدريجي. فالاهتمام بنمط الحياة الصحي، إجراء فحوصات دورية، الوقاية وايد مهمة، الكشف المبكر وايد مهم لأنه يقدر يسوي فرق كبير، يساعدنا على حماية الخلايا هذه، نأخر المرض أو حتى أن نمنع الإصابة بهذا المرض، لأن هو مو بس ارتفاع بالسكر، هذا النهاية. يعني احنا سوينا وايد مشاكل في الجسم اللي وصل لمستوى ان احنا رفعنا السكر في الدم، لان في وايد ناس فيهم سمنة لكن ما فيهم سكري، لكن هذا معناته ان في احتمالية كبيرة انه راح يكون او يؤدي الى السكري. احنا وايد قاعدين نحافظ او نحاول نقول حق الناس ان الكشف المبكر وايد مهم.
1: الكشف المبكر، هل عنده ظهور نوع من الأعراض، أو بشكل عام بإمكان أي شخص بإمكان أي إنسان القيام بهذا الفحص المبكر، أم من أن يكون هناك نوع من المؤشرات أو الأعراض اللي علينا عند ملاحظاتها علينا القيام بالفحص المبكر؟
0: هو لما تسوي في طبعا في فحصين، أول شيء أنت تفحص السكر في الدم لما تكون تصايم، لكن في عندنا فحص ثاني اسمه الHB1C اللي هو السكر التجسسي، يشوف لك نسبة السكر خلال 3 أشهر بالضبط، لأن خلايا الدم اللي موجودة عندنا تعيش مدة 3 أشهر داخل جسمنا قبل ما تموت. فالسكر مثل ما انت عارف انه هو دبق لزج، فطول ما هو بالدم يلصق على الخلايا، فلما ناخذها وبالمختبر يعينون يعرفون ايش كثر كمية السكر خلال هل 3 أشهر موجودة، عشان شيء يسمونها السكر التجسسي، يعني لمدة 3 أشهر أعرف إيش كثر هذا السكر موجود، فمنا راح يبين لي إذا هو في رينج معين، إن أنت والله يسمونه pre-diabetic، إنك أنت ما قبل السكري، أو إنك دير بالك أنت احتمال على البوردر لاين، إنك أنت تكون عرضة للإصابة بالسكري.
1: أي نعم.
0: فمهم إنه يسوون هذا الاختبار اللي هو سكر التجسسي.
1: سكر تجسسي، ما شاء الله اليوم نشوف يعني جهود كبيرة مكملة لبعضها، معهد جسمان السكري على رأس هذه القائمة، واليوم يقوم بجهود كبيرة، جهود بحثية، جهود توعوية ميدانية، أيضا هناك الكثير من المبادرات المجتمعية الطبية من الأطباء، وكذلك وزارة الصحة اليوم وكل من يعمل للتوعية في الإصابة بمرض السكري وخطورة مرض السكري ومحاولة الحد من ارتفاع معدلات مرض السكري، جهود ميدانية نشوفهم اليوم في الإعلام، نشوفهم اليوم في المجمعات التجارية، نشوفهم في المدارس، نشوفهم من خلال العيادات في المستشفيات والمراكز الطبية، وجود مراكز بحثية مثل دسمان. رأيك في هذا الجهد الكبير في دولة الكويت وأهميته، وخاصة بأنه يكمل بعض البعض؟
0: أكيد هذا الجهد جبار ويعطيهم العافية، لأن مثل ما ذكرت من قبل أن للأسف الكويت واحدة من الدول اللي معدلات الإصابة بالسكري عالية جدا، وللأسف صاير عندنا أن حتى الأطفال مثل ما أنت ذكرت بعمرهم 5-6 سنوات عندهم سكري. يعني معروف عالميا أن السكري مرض الشيخوخة، مرض المفروض يحوش الواحد 60 عمره وطالع، لكن للأسف مع كمية الأكل اللي ناكله، نوعية الأكل اللي ناكله، اليهال أول إحنا كنا اليهال نروح نلعب بالحوش، الحين ماكو ياهل يلعب بالحوش، كلهم قاعدين جابلين تليفوناتهم ما يتحركون من مكانهم، فالقعدة الزايدة يؤدي إلى السمنة، قلة النشاط مع الوراثة اللي موجودة طبعا، كل هذا حطالنا يعني مثل مسج حقنا إنه لازم ننتبه، لأن الأطفال هذولا هم المجتمع مالنا بالمستقبل. إذا هو عمره 5 سنوات مريض بالسكر، لما يصير تينيج، لما يصير بالعشرينات، لا سمح الله شنو حيحوشه، شنو نوع المرض اللي راح يحوشه؟ فإحنا نحاول إن يكون عندنا وقاية كيف ما نقدر، أو نحن يعني إن نخلي هذا المرض ما يحوش الواحد وهو صغير. كل ما كبر بالعمر كل ما كان يعني خففنا هذا النوع من المرض، لأن المضاعفات المرض وايد قوية. يعني أنت إذا ارتفع السكر بالدم هو بس مو بس ارتفاع، المشكلة لما يأثر على الكلية، يأثر على العين، يأثر على الأطراف، المضاعفات المرض أقوى منه. فعشان كذي إحنا نحاول كثر ما نقدر إن إحنا نوجه المجتمع بأن هذا المرض لازم إحنا نشوف له حلول من الحين، خصوصا حق الأطفال والناس اللي بلشت فيها المرض بسن مبكر.
1: اي نعم، جميل جدا. احنا اليوم في فترة العطلة الصيفية، وخلال فترة عطلة الصيف يمكن بعض الجانب السلوكي لدى الابناء يتغير، واساسا هم يعني صار لهم فترات طويلة في المنزل، خاصة مع تحول التعليم الى عن بعد، البعض ما شاء الله يعني من اول ما يقعد من النوم وكذلك الى نهاية يومه يعني يقضي ساعات اليوم وهو جالس امام الالعاب الالكترونية او الاجهزة الذكية، والتحرك يعني يكون نادر خلال اليوم. يعني الطفل في السابق انا اذا ابي يستانس ابي يلعب اقول اروح العب بالحديقه، روح العب مع ربعك، روح العب مع عيال عمك بالحوش، روح اطلع برا حتى بالفريج. اليوم هذه الكلمات ما قمنا نقدر نقولها، ان الطفل يعتقد بانه هو معاقب، فهو يقعد لساعات طويله ولا يتحرك ابدا، وخاصه بان هناك نوع من الاعتماد الكبير على المطاعم والوجبات السريعه والسكريات والحلويات وغيرها. تعقيبكم على هذه السلوكيات ودور ولي الامر، وان كانت هذه السلوكيات قد تساعد ان يتعرض هذا الطفل لا سمح الله لامراض السمنه وكذلك السكري؟
0: من اهم الاشياء اللي احنا دائما هي الدسمان، لما كنا نجيب الأطفال من المدارس نعلمهم شلون يقدرون يأكلون أشياء بسيطة جدا في البيت وما تكون له سعرات حرارية عالية، بالإضافة إلى ما تكون فيها وايد سكر. أوكي لك الحق تأكل مثلا سكريات شيء طبيعي، بس كمية معينة، يعني ما المفروض تأكل أكثر من اللي أنت المفروض جسمك يحتاجه، بالإضافة إلى يعني الحين هو للأسف حر، لكن مثلاً الشتاء حلو عندنا بالكويت إنهم يطلعون برا ويروحون، بس الحين حتى بالصيف حلو يروحون السباحة، لأن ما شاء الله السباحة راح يسوي طاقة، فروحة النوادي، روحة البحر الحين وايد مهمة، الشمس وايد مهمة، الحركة مهمة.
1: إضافة
0: إلى كثر ما نقدر نحن نقول لهم الفاست فود، حاولوا إن كثر ما تقدرون إن تخففون من كمية الأكل، يعني احنا ما نتكلم بس عن كمية الأكل اللي يأكلونها، حتى نوعية الأكل، جودة الأكل اللي الواحد يأكله. يعني ما يصير أنا الوجبة كاملة ما فيها غير كارب، يعني ما فيها غير سكريات ودهون، ما فيها بروتينات، ما فيها فيتامين، ما فيها خضروات، ما فيها ولا شيء. فإحنا نحاول هنا بثمان حتى نوجه الأهالي إن خلي يكون وجبة الياهل وجبة متكاملة، وأهم شيء إنه يكون فيها بروتين وفيها نشويات، وعلى الأقل يكون فيها شوية فيتامينز ومينرالز عن طريق الخضروات. فهذا توجيهنا حقهم.
1: نعم، احنا نشكرك فعلا على هذه النصيحة اليوم. إن كان هناك رسالة أخيرة، كلمة أخيرة لتكون مسك الختام حول الجهود الكبيرة المبذولة منكم فيما يتعلق في الجانب البحثي والجانب العلمي، لا سيما فيما يتعلق كذلك بخلايا بيتا وما يتعلق بجميع الأبحاث التي تندرج تحت مركز دسمان للسكري أو معهد دسمان للسكري، فما هي الرسالة الأخيرة وكلمة الختام لهذا اللقاء؟
0: والله أختم لي أشكركم على الاستضافة، وأشكر معهد دسمان خصوصاً دكتور فيصل وبروفيسور فهد أنهم يدعموننا بشكل مستمر مع أفكارنا الجديدة للأبحاث، وما شاء الله دائماً يساعدوننا. ونشكركم أنتم تحاولون توصلون تكونون حلقة الوصل بيننا إحنا وبين المجتمع. وعن طريق هذا المنصة أقول إن لازم الواحد يهتم بشكل كبير حق جسمه، لأن إذا جسمك خسرت ماكو فايدة من أي شيء. فحلو الواحد أنه هو يسوي فحوصات دورية ورياضة بانتظام، يقلل من إصابة بالمرض عن طريق التغذية الصحية، وأهم شيء أهم شيء الفحوصات الدورية.
1: اي نعم، احنا نشكركم فعلا على جهودكم الكبيره وعلى نصايحكم اللي قدمتوها في هذا اللقاء واللي حدثتونا حول هذه العمليه البحثيه، وايضا جانب توعوي كبير يتعلق بالحد من الاصابه بمرض السكر، وكان هناك حديث خاص حول ما يتعلق بخلايا بيتا. فكل الشكر والتقدير لضيفتنا الكريمه الدكتوره شيماء محمد البلوشي، الباحثه العلميه في معهد دسمان للسكري، واللي حدثتنا عن طبيعه هذه الابحاث الخاصه بمرض السكري وقدمت لنا العديد من النصائح. فكل الشكر تقدير لكم دكتورة شيماء.
0: هلا.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، هذا برنامج استراحة الظهيرة.
2: الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي،
0: استراحة الظهيرة.

0: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
1: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يدبل، هذه يا الكويت.
0: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

من قلب الكويت ومن نبض مجتمعها، نتابع القصص اللي تشبهنا ونناقش القضايا اللي تهم كل بيت. مساحة تجمع بين الفكرة المفيدة والمعلومة وبين التجربة الواقعية والرأي الهادئ، لأن منتصف النهار يستحق لحظة مختلفة. استراحة الظهيرة.

0: مستمعينا الكرام، لهني وصلنا وياكم إلى مسك الختام لحلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي استراحة الظهيرة. نلقاكم باكر بإذن الله تعالى في حلقة جديدة على 89.5 FM وأيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت. بنكون معاكم دائما وأبدا من الأحد للخميس، من الثنتين للثلاث، بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة اللي تهم جميع شرائح المجتمع. ونتشرف بضيوفنا الكرام من المسؤولين والمختصين، ونقدم لكم باقة من آخر الأخبار والمستجدات، وأيضا نتكلم عن القضايا اللي تهمكم وتهم كل مستمع لبرنامج استراحة الظهيرة. في الختام نقدم لكم أجمل التحايا من فريق العمل، بداية مع الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد، وكنا معاكم من التقديم من أمام المايك، وتحدثنا معاكم وقدمنا لكم هذه الحوارات، وتشرفنا بضيوفنا الكرام. من التقديم كنا معاكم أحمد شاكر الشمري ومحدثكم سعود الفياض. أما الهندسة الإذاعية نورة العيسى، التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، والتنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري. مستمعينا الكرام، في ختام هذا البرنامج نذكركم بأهمية متابعة الأخبار من مصادرها الرسمية، لا سيما من وزارة الإعلام متمثلة بالإذاعة والتلفزيون، وأيضا عن طريق مركز التواصل الحكومي، وكذلك عن طريق وكالة الأنباء الكويتية كونا، وعن طريق الإجازات الإعلامية المقدمة. نوصيكم في هذه الفترة بعدم تداول أي مقاطع قد تنشر لتصدي الدفاعات الجوية الباسلة للعدوان الآثم أو غيرها من الأعمال أو ما يتعلق فيه الشظايا وغيرها، لأن هذه المعلومات تعتبر كنز للعدو. نتمنى من الجميع توخي الحيطة والحذر والالتزام التام بتعليمات وزارة الداخلية في هذا الشأن، ومن يخالف هذه الإجراءات سيتعرض للمساءلة القانونية. وزارة الداخلية لن تتهاون مع كان من كان، نظرا لأن هذا الأمر يتعلق بأمن الوطن والمواطن، ولا يوجد ما هو أولى من أمن الوطن والمواطن. في الختام لكم أجمل التحايا من قائد هذا العمل من الإخراج سعود الحربي. أما الآن فننتقل إلى استوديو الأخبار.
1: الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرتين إيرانية

0: قالت إنهما شكلتا تهديدا للملاحة البحرية بمضيق هرمز. وزير الداخلية الباكستاني يسلم وزير الخارجية الإيراني رسالة خطية من القيادة الباكستانية إلى طهران لبحث مبادرات الدبلوماسية في مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة نبطية جنوبي لبنان. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق نار شمال فلسطين. مقتل 11 شخصا إثر هجوم بطائرة مسيرة على سوق في شمال كردفان بوسط السودان. أوكرانيا تعلن استهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبيل للطاقة، وبريطانيا تستضيف قمة رباعية لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا. كوسوفو تجري انتخابات برلمانية للمرة الثالثة خلال 18 شهرا. قبيل زيارة الرئيس الصيني، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تؤكد أن برنامج بلادها النووي غير قابل للتفاوض. خفر السواحل التايواني تعلن إرسال السفن ردا على عملية صينية قرب الجزيرة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نجول معكم مستمعين في مدينة الكويت وسط فريج لم يعرف بعد وهج النفط وصخب التحول. كان الزمن يعد لميلاد شاعر ولد علي حسين السبتي عام 1935. نشأ في بيئة تقليدية محافظة، لكن روحه كانت تحن إلى شيء آخر، شيء لا اسم له إلا الشعر. في تلك الأيام لم تكن أبواب المعرفة مشرعة للجميع، لكنه أبى إلا أن يطرقها، فالتحق بالمدرسة المباركية وإن لم يتجاوز علمه شهادة الصف الرابع المتوسط، لكن وعيه بما يدور حوله كان أعمق من أي كتاب، فرأى الكويت تتبدل أمام عينيه، وحمل قلمه وجعل منه مرآة تعكس صدقه. منحه التعليم البصيرة، وكانت بوابته نحو عالم الصحافة والثقافة، فترأس تحرير مجلة اليقظة لسنوات طويلة، وكتب في جريدة الوطن، وانتسب إلى رابطة الأدباء وجمعية الصحفيين الكويتيين. وبين كل هذا كان الشعر حبه الأول والملاذ الذي يحتضنه حين تضيق به الدنيا، فأودع أعمق مشاعره في دواوينه الثلاثة: بيت من نجوم الصيف، وأشعار في الهواء الطلق، وعادة الأشعار. في كل ديوان كان يحمل هموم مجتمعه قبل أن يحمل قصيدته، فعبر عن الغربة والظلم والتمرد أمام نظرته لوطنه، فكانت بعين تحب وأخرى تنتقد. ولعل هذه الأبيات تختصر ما يعيش في قلبه، فقال: دع عنك ما في الأمر من سر، أو ما عرفت مسالك الأمر يا صاحبي، والهم يجمعنا، دعني أبثك لا عجبا يفري. وكما كان وفيا للشعر كان وفيا لمن أحب. ومن أجمل ما في سيرته أنه عرف كيف يختار رفاقه، حين جمعته صداقة حميمة بالشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب، رائد الشعر العربي الحديث، وكان لتلك الصداقة الأثر الكبير في تشكيل وعيه الشعري.

رحل علي السبت عام 2021، لكن الفريج الذي أنجبه لا يزال يحفظ أشعاره في ذاكرته بالكويتيين حتى اليوم.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في أعذب الكلام. كان أسيد بن حضير من عقلاء الناس ومن أشرافهم، وكان فيه حس الدعابة. وبينما هو يحدث القوم ويمازحهم ويضحكهم، إذ طعنه النبي صلى الله عليه وسلم بسواك في خاصرته، فقال له أسيد: اصبرني، أي اجعلني أقتص منك لهذه الطعنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصطبر. فقال له أسيد: إن عليك قميصا وليس علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه، فاحتضنه أسيد وقبل بطنه. وقال له أسيد: إنما أردت هذا يا رسول الله. وددنا أيها الأحبة لو عشنا معك هذه المواقف يا رسول الله، وددنا لو احتضناك في يوم نزول الوحي، وأطعمناك بأيدينا في حصار الشعب، وددنا لو تلقينا عنك الحجارة في يوم الطائف والضرب اللئيمة في يوم أحد، وددنا لو عزيناك فقد ابنك إبراهيم واستشهاد عمك حمزة، وددنا والله حتى أن نأكل عنك شاة اليهودية المسمومة، ولكننا نتعزى بقولك: موعدكم معي على الحوض. مستمعينا الكرام، في صلح الحديبية لم يعجب سهيل ابن عمرو ان يكتب في الوثيقة: هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله مع قريش. فقال له: لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولن اكتب هذا ما اتفق عليه محمد ابن عبد الله مع قريش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امحها يا علي واكتب محمد بن عبد الله. فقال علي: والله لا أمحوها أبدا يا رسول الله. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من علي أن يدله عليها، ومحاها بنفسه صلى الله عليه وسلم. امحها يا علي ليست جملة عزيز المستمع، وإنما منهاج حياة. القفز على الشكليات والاهتمام بالمضمون، وعدم إضاعة الوقت في الجدال العقيم والاهتمام بالنتائج، هذا ما كان يرنو إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوثيقة. وعدم إضاعة الوقت من أهم الأمور التي لابد على الإنسان أن يراعيها عندما يدخل في أي نقاش. لا بأس بخسارة لحظية لأجل فوز استراتيجي طويل. التراجع قليلا قد يكون ضروريا للقفز أبعد إلى الأمام. نحن نصنع الألقاب، الألقاب عزيزي المستمع لا تصنعنا. التجاهل أنجح أسلوب في التعامل مع الجاهل. ومن علي درس بليغ أيضا من هذا الحديث: عدم غياب المبادئ في وقت المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الوثيقة وفي حادثة صلح الحديبية يعلم المسلمين دروسا كثيرة. ليس هذا الدرس فقط، بل يعلمنا كيف أن هناك بعض الأمور التي قد تخفى علينا في بدايتها، ولكن نعلم من خلال قطف الثمار ومن خلال النتائج بأن بعض التنازل قد يعود بالفائدة على صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمنا فقط في هذا الحدث أو في صلح الحديبية فقط، بل السيرة النبوية نتعلم منها الكثير من الدروس، ولكن ينبغي علينا أن نوليها اهتماما بالغا، وأن نقرأ هذه السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، نقرأها بتمعن وبدراية، ونأخذ منها كل العبر
والدروس. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
2: نافذة على التاريخ.
5: هنا الكويت.
6: إذاعة على الهواء.
2: بقايا الليل.
7: استراحة الظهيرة.
8: صباح الخير.
9: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى كل بيت.
10: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: سلام على من وقفوا ولم تهزهم العواصف ولم تربكهم الخطوب، بل مضوا بعزم الرجال وبإيمان الأبطال.

0: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس يا غنيمة خميس،
2: انت الحين مأخرني وعطلني.
3: الله يسامحك، انا اصلا منو ما اعطيني امل بهالحياة غيرك.
2: اركض لاحق على رزقك.
0: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

إطار رؤية الكويت 2035. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. نستعرض معا المشاريع التي تمثل الركائز الأساسية لهذه الرؤية وتسليط الضوء على الإنجازات التي تعزز من مكانة الكويت الدولية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

0: خطوات عملاقة من إعداد فواز المطيري ومحمد القحطاني، تقديم ناصر العجمي ومحمد مزيد، تنفيذ نورة العيسى. خطوات عملاقة للمخرج سعود الحربي.
1: فقرة بوست إذاعي، فقرة نعرض من خلالها مشروع تنموي بشكل أدق وبتفصيل أكثر. خطوات عملاقة.
2: رأس مال بشري إبداعية نحو كويت جديدة، أكاديمية الكويت لعلوم الإطفاء.

إن الإدارة العامة للإطفاء تقوم من منطلق رؤية الكويت 2035 كويت جديدة، تهدف لتدريب وتطوير واستقطاب الفئات المختلفة من شباب وطننا الكويت خاصة والوطن العربي عامة، الذين يودون الالتحاق بخدمة قوة الإطفاء ليكونوا ضمن المنظومة الأمنية للدفاع عن الوطن. لذلك تسعى الإدارة العامة للإطفاء بإنشاء أكاديمية متخصصة قادرة على منح طلبتها والمتدربين فيها الشهادات المعتمدة والمعترف فيها محليا وعالميا ومواكبة مع التطورات الحديثة، حيث أن التدريب والإعداد الجيد لرجال الإطفاء له دور كبير في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة وجميع ما يستجد من أحداث وتطوير مستقبلية. ومن أهداف المشروع أولاً تأهيل رجال الإطفاء على مستوى عالي من الكفاءة العلمية والعملية على الصعيد الأكاديمي والتدريبي. 2- خلق فرص وظيفية بالقطاعين الحكومي والخاص محليا وإقليميا ذو مؤهلات أكاديمية، بدءا من مؤهل الدبلوم وانتهاءا بمؤهل الدكتوراه، استنادا لنص المادة 8 من القرار رقم 10 لسنة 1982 المعدل بالقرارات الوزارية رقم 137 لسنة 2005 والقرار رقم 15 لسنة 2013. 3- تأهيل طاقم عمل يصل عددهم إلى 5223 من رجال الإطفاء في قطاع المكافحة عام 2035، وذلك بناء على المعايير الدولية المعطاة من الجمعية الدولية للإنقاذ والإطفاء CTIF، والتي يجب أن يحسب رجل إطفاء واحد لكل 1000 نسمة، حيث أن تقديرات منظمة الأمم المتحدة لعدد سكان دولة الكويت سيصل إلى 5,223,000 نسمة في عام 2035. 4- سد حاجة الإدارة العامة للإطفاء الحالية والمستقبلية من رجال الإطفاء وفق المعايير الدولية. 5- إنشاء مركز أبحاث ودراسات وفحص واختبار المواد ومعدات وأجهزة الإطفاء. 6- تعليم وتدريب عدد 7,554 طالب ومتدرب خلال السنة الدراسية والتدريبية على الصعيد المحلي والإقليمي وفق النسبة التالية: 49% من طاقم العاملين بالإدارة العامة للإطفاء، 2% من الطلبة الدوليين، 26% من طاقم العاملين بالقطاع الخاص، 23% من طاقم العاملين بالقطاع الحكومي. والجدير بالذكر أن نسبة الإنجاز في المشروع

35% والمتوقع إنجازه في عام 2026. رأس مال بشري إبداعي نحو كويت جديدة. فقرة لقاء.

0: فقرة نتوقف من خلالها مع ضيف مختص لنتحاور معه في مجال من مجالات التنمية، ونعرض ما تم ويتم من خطة التنمية في خطوات عملاقة.
1: برنامج خطوات عملاقة، والذي يعنى بخطة التنمية لدولة الكويت 2035. في عالم يتسارع فيه التحول الاقتصادي والاجتماعي، تبرز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للتنمية المستدامة، وكعنصر حيوي في بناء اقتصاد متنوع ومرن. وفي الكويت يأتي هذا الدور متماشيا مع رؤية الكويت 2035، التي تضع التنمية الشاملة على رأس أولوياتها من خلال 7 ركائز أساسية، منها ركيزة اقتصاد متنوع ومستدام. قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد شريكا أساسي في تحقيق أهداف هذه الركيزة، إذ يمتلك المرونة والقدرة على الابتكار والاستجابة السريعة لاحتياجات السوق المحلية، كما يساهم هذا القطاع في خلق فرص عمل مستدامة للشباب الكويتي، مما يعكس رؤية تنموية شاملة تجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً في بناء المستقبل. وعن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية، يسرنا أن نلتقي اليوم السيد محمد صادق القطان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأستاذ محمد صادق القطان. أستاذ محمد، حياك الله معنا في برنامج خطوات عملاقة.
2: الله يحييك ويعطيكم الصحة والعافية، ومشكورين على هذه الاستضافة.
1: بارك الله فيك، وسعداء أيضا لتلبيتك لهذه الدعوة. بداية وانطلاقا من المسمى رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجدنا كثير من المنتجات المشهورة مثلا عندما تذهب إلى المصدر الخاص في إنتاجها أو تصنيعها أو مثلا تجهيزها لك، تتفاجأ أن المحل في مكان لا يخطر على بال أحد. صاحب التجارة هذا حرص على المساحة الكبيرة والإيجار المنخفض والمساحة اللي فيها أيضا خدمات تعزز من إنتاج هذا المنتج، لكن على العكس تماما تجد أحيانا مواقع جدا مميزة لكن البيع عندها قليل ويعرض المحل للبيع. اليوم بالعودة إلى التغير اللي صار معانا، موضوع أنه مثلا حتى أحيانا لما تكتب اسم المطعم على طول يطلع لك الموقع والخريطة وجوجل يوصلك إلى جوجل ماب يوصلك إلى هذا الأمر. اليوم هل بالفعل هذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أكثر، تخفيف المصاريف العامة حتى يكون هامش الربح أعلى من ذلك؟
2: إن شاء الله. أنا سؤالك محمد راح يعني راح أعطي أكثر من إجابة، فراح أفصله إلى قسمين أو ثلاثة. القسم الأول المرتبط في أخذ مكان قريب ولا مكان بعيد، شارع رئيسي وشارع داخلي، هو مرتبط بالدرجة الأولى على استراتيجيتي أنا، مرتبط على المفهوم العام أو الكونسبت اللي أنا قاعد أبنيه، فما في إجابة أقدر أعطيكها مباشرة، هي مرتبطة على الفكرة العامة. في بعض الأفكار تحتاج إلى أني أنا أفتح بشارع رئيسي، طبيعة الفكرة، طبيعة المنتج، المشروع أبي يكون بارز، لأن مثلك عارف لما أفتح بشارع رئيسي ترى هذا بحد ذاته هو شكل من أشكال الإعلان، أنا قاعد أعلن عن مشروعي من غير ما أحط لوحة إعلانية، بس لأني أنا موجود بشارع رئيسي. فبالتالي اللي أخذ في شارع داخلي هو تنازل عن هذا الخيار، فبالتالي لأنه تنازل عن هذا الخيار فهو يعوضه بأدوات تسويقية وأدوات ترويجية أخرى، حيث أنه يعوض الفرقية اللي راحت منه كمان مو بشارع رئيسي. هذا بالنسبة حق الجانب الأول. الجانب الثاني، إيه نعم أنا أتفق معك وبشدة، إحنا بفترة زمنية أعتقد أن كل ما قدرت تحكم من مصاريفك، كل ما قدرت أن أنت اليوم تقلل من مصاريفك، هذا يعتبر شيء ناجح. مثل ما إحنا نشوف مصنع تويوتا في العالم، أحد استراتيجياته مو بس أنه يزيد من أسعار سياراته سنويا، لا، في أنه عن طريق التكنولوجيا وعن طريق الابتكار يحاول يقلل من تكلفته في التصنيع. هذه تعتبر واحدة من الأشياء أو الممارسات اللي أنت تمارسها كرائد أعمال أو كمبادر بشكل مستمر، أنك تحاول تقلل مصاريفك قدر المستطاع من غير ما تطيح من جودة مشروعك أو من غير ما تقلل من الخدمات اللي أنت قاعد تقدمها لشريحتك المستهدفة. فبالتالي إحنا اليوم لما نطالع في هذا الزمن راح نلقى أن المشاريع التكنولوجية متميزة في هذا الأمر. ليش؟ يمكن أنا حين أخي محمد أتكلمك أنا بشكل شخصي، عندي مشروع تجاري ما عندي مكتب فيه،

0: موظفيني في اكثر من بلد بالعالم، اكثر من 5 بلدان.
1: ممتاز.
0: فالوضع التكنولوجي الحالي ساعدني اني انا امارس هذا النشاط بهذا الشكل، وساعدني ان انا اليوم شنو اخدم شريحه اكبر في اكثر من 30 دولة.
1: ما شاء الله.
0: المشاريع التقنيه عندها هذه الميزه، عندها هذا الشيء اللي تتفوق فيه عن المشاريع التقليديه اللي تعودنا عليها على مر السنوات. فبالتالي الظروف اي نعم الحاليه خلقت لي ادوات جديده اني اتواصل فيها مع جمهوري. فبالنسبه حق البحث، البحث ما عاد في الجرايد، ما عاد فقط في السؤال، انا اقدر افتح اي من محركات البحث او اي من وسائل التواصل الاجتماعي وابحث عن المنتج او الخدمه اللي انا ابيها، راح القى ناس مسوين تعليقات معينه، شركات اعلنت عن نفسها، وانا من خلالهم اشوف الشيء اللي يناسب احتياجي واتوجه له بشكل مباشر. نعم الوضع الحالي حتم على الشركات ان يدخلون هذا السوق. وهذا الشيء يمكن اخوي محمد لاحظناه في فتره كورونا. في فتره كورونا وايد من الشركات تاذت بشكل كبير، مع انها كانت شركات كبيره. ليش؟ لانها قبل كورونا ما كانت مهتمه للجانب التقني.
1: صحيح.
0: ما كانت مهتمه ان تكون هي متواجده في الانترنت بشكل وايد واضح. وهذه في مقوله يعني شهيره حق خبراء التسويق، يقول لك اذا انت مو موجود في محركات البحث فانت مشروع غير موجود اصلا، زين، فمالك وجود بالاساس. فبالتالي الكورونا كان درس كبير لكثير من الشركات، كان ممكن تحقق ارباح كبيره من خلال الازمه، ولكن ما قدرت تحقق ارباح بسبب عدم تواجدها الجيد او عدم تواجدها اساسا بالانترنت. فاعتمدت على الواتساب وغيرها بشكل بدائي انها تواصل مع جمهورها، وخسرت فرص ممكن كانت تحقق منها ارباح كبيره. فاي نعم الظروف تحتم علينا ان احنا ناخذ بعض التوجهات. اليوم احنا قاعدين نمر في ازمه جيوسياسيه.
1: نعم.
0: هذه الازمه ما بيقول انها شبيهه بكورونا، ولكن في تشابه الى حد ما. في هذه الازمه المشاريع اللي قاعده تصمد هي اللي قدرت تسيطر على سيولتها النقديه، هي اللي قدرت تنزل من مصاريفها، زين، هذا تأكيدا على الفكرة اللي تفضلت فيها أخي محمد، اللي قدرت تنزل المصاريف أو تحكم مصاريفها، وكان في عندها سيولة نقدية قدرت إنها تصمد في هذه الأزمة، وإن طالت الأزمة لا سمح الله فهي هم بعد تقدر تصمد بشكل أكبر. طبعا إحنا يعني اللي ما عنده سيولة نقدية ما أقدر أنا اليوم أقوله والله أنت كنت مدير غير ناجح لمشروعك، لأن في بعض المشاريع يمكن يعني مرت عليهم أزمات، خصوصا إحنا اليوم من بعد كورونا وايد المشاريع ما تعافت إلى الآن بشكل كامل أو حتى بشكل نصفي. أنا سولف زين، البعض منها تعافى بشكل جزئي والبعض منها أصلا ما تعافى من فترة كورونا إلى اليوم. السوق مر بنزول وصعود غير مفهوم. أنا يمكن لأن تخصصي الأساسي هو تسويق، فإحنا ندرس سلوك الناس. أنا أعتقد أن سلوك الناس من بعد كورونا تغير بشكل ملحوظ جدا. هذا التغير الى الان انا اقول لك مو مفهوم 100%. في اشياء قاعده تتغير، اي ظروف سياسيه اي ظروف اقتصاديه تؤثر على سلوك الناس في البيع والشراء، ولكن الاكيد في ظل كل هذا ان في قطاعات ما تتاثر بشكل كبير. هذا الشيء اللي هني دائما ننبه عليه الشباب، ان اليوم في بعض القطاعات لما تقبل عليها انت تضمن ان الناس يشترون منك حتى في ظل الازمات. في بعض القطاعات تأثرها أقل من قطاعات أخرى. على سبيل المثال القطاع مثلا القهاوي الكوفي شوبس تأثر كبير في أزمات نفس كورونا ونفس الأزمة الحالية اللي قاعد نمر فيها.
1: ودنا نوقف عند هذه النقطة أستاذ محمد، كونك ذكرت أن الحروب أو الأجواء السياسية قد تؤثر على الأعمال التجارية. مثلا فترة كورونا عندما كانت موجودة كان التأثير بسيط، لكن لما تعمقنا في الأزمة والدولة شرعت قوانين متعلقة في الحظر وعدم الخروج من المنازل، فتلقائيا هناك تراكم إيجارات، هناك أيضا عدم تجمهر في بعض الأماكن العامة والمقاهي، فبالتالي قلت الإيرادات لذلك خسرت. اليوم بدي أتكلم على هذه الظروف الحالية تمر فيها دولة الكويت. هل الأزمات الحالية أو المتتالية نتاج أيضا العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت؟ ما هي أبرز المؤثرات أو التأثيرات على الجو التجاري في الكويت؟
0: أمانة الوضع الحالي الوضع يعني ما يسر أمانة حق كثير من المشاريع. مثلك عارف وايد من الشركات تأثرت من ناحية سلاسل الإمداد والتوريد
1: بسبب توقف الطيران وغيره من هذه الأمور.
0: أي نعم، بسبب توقف الطيران، توقف الشحن، كل هذه الأشياء أثرت على
1: غلاء
0: وايد من الشركات.
1: بعض المواد أيضا الأولية اللي كانت تستورد بالخارج أيضا تغيرت أسعارها نسبيا.
0: صحيح، لأن في بعض الأشياء ترى مرتبطة بالنفط،

0: نفس الأصباغ، نفس ال
1: بتروكيماويات.
0: بتروكيماويات، في أشياء ارتبطت بالشحن، نفس الأمور المرتبطة في قطاع التجزئة. فسواء كانت مواد أولية أو مواد أو منتجات بشكل نهائي تأثروا بسبب الظروف الحالية. وفي شركات يمكن استفادت إلى حد ما.
1: وهذا يعني في طيات سؤالي أيضا سؤال آخر متعلق في موضوع تجار الحرب. أحيانا في بعض الحروب تنشط بعض التجارات.
0: صح، عدل كلامك. يعني أنا خل أضرب لك مثال على مثال فترة كورونا. بفترة كورونا يمكن واحد من أنشط القطاعات اللي حقق نقلات وقفزات كبيرة هو قطاع الـ FMCG، اللي هو القطاع المرتبط في المنتجات اللي تكون في داخل الجمعيات والأسواق المركزية. الناس كانت تتسوق أو أي متنفس سنة تروح الجمعية كان في ذلك الوقت. فأي أحد عنده منتج يورده للجمعية أو قدر أنه يحاول يواكب هذا التوجه بأنه يطلع له منتجات ممكن يحطها في رأس الجمعية، استفادة كبيرة في خلال أزمة كورونا. في الوضع الحالي بقول لك شيء يمكن من الأشياء اللي تبين لنا أهمية دراسة سلوك المستهلك. الأندية الرياضية النسائية من أول 2024 لغاية اليوم تأثرت مبيعاتها بمتوسط من 30 إلى 70%. زين، في المقابل الأندية الرجالية حتى هذا اليوم في عنده يمكن صعود بمتوسط 10 إلى 30%. شوف التناقض. ها هذه هي يثبت لنا شنو دراسة سلوك المستهلك أمر جدا مهم. اللي يستهدفه النساء يمكن يفرقون عن الرجال أن قيمة الاشتراك اللي ممكن يدفعونه أعلى من الرجال كأندية رياضية.
1: وهذا شيء مستغرب أمانة.
0: ليش مستغرب؟
1: هو حقيقي أنه موجود أن الأندية الرياضية النسائية أغلى بالقيمة المالية من الرجالية، مع أن نفس الجهود ونفس الفكرة، لكن ليش الأندية النسائية دائما تكون أغلى؟ هني السؤال.
0: هي مجموعة أسباب. أول سبب وأهم سبب هي إقبال النساء مقارنة بإقبال الرجال،
1: لأنهم أقل فترتفع القيمة. هذا المقصد؟
0: أي نعم، الإقبال النساء يعتبر أقل. هذه نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، النساء مع أي أزمة نفسية أو أي ضغوط ما تروح النادي، فبالتالي المخاطرة في النادي النسائي أعلى من المخاطرة في النادي الرجالي.
1: ما تقصده أيضا أستاذ محمد عدد المشتركين يكون أقل، فبالتالي الظروف متغيرة، بما أنهم أقل أيضا ظروفهم أكثر من الشباب.
0: يا سلام عليك.
1: مراحل الولادة، مراحل التعب الجسدي النفسي، وقس عليها انشغالات المنزل وغيرها.
0: وحط بالك شغلة وايد مهمة، أنا اليوم لما أخذ مساحة كبيرة حق نادي رياضي وأعين مدربات، هذه كلها تكلفة شهرية تقسم على عدد المشتركين، فبالتالي إذا قل عندي عدد المشتركين طبيعي جدا أن اليوم أنا راح أتأذى من الإيجار المرتفع،
1: فراح أرفع أيضا قيمة الاشتراك.
0: يا سلام عليك.
1: نعم.
0: وهذا شيء مؤثر جدا في الأندية النسائية. إلى جانب نقطة وايد مهمة، النساء بشكل عام يركزون على الخدمة أكثر من الرجال.
1: صحيح،
0: جودة الخدمة إنزين والمكان والبيئة. الرجال أقل
1: تركيزا في هذا الجانب
0: على هذه النقاط، فبالتالي كما ارتفعت جودة الخدمة المقدمة طبيعي جدا أن اليوم ترتفع معها التكلفة. إلى جانب النقطة وايد مهمة أن بعض الأندية ترفع من القيمة لأنها تبي تستهدف شريحة معينة من النساء أو فئة معينة من النساء، فترفع من القيمة علشان تقلل من الدخول بعض الفئات.
1: وصلت المعلومة، وهذه أكيد موجودة على فكرة على مستوى أعمال خدمية عامة، أن يحطون مثلا 3-4 فئات في القيمة المالية بنفس الخدمة حتى أيضا يستهدفون فئة مقصودة معينة. في الختام أستاذ محمد صادق القطان رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ماذا تود أن تقول بدقيقة؟
0: أول شيء لكل شخص يبي يقبل على مشروع التجاري، الأول أنا أنصحكم نصيحة، ابدأ صغير، لا تبدي في مشروع كبير. كثير من الشباب يبدون بالحماس أكثر ما يبدون بالمعرفة الشاملة في مشروعهم. مهم جدا اليوم لما تقبل على سوق، مهم جدا انك انت تقدم قيمه مضافه حقيقيه لمشروعك. الكثير من الشباب يقدم قيمه جيده بس ما هي قيمه مضافه حقيقيه فارقه عن المشاريع الحاليه، فينصدم انه ما يقدر يحقق النجاح الكافي. ممارسه عمل تجاري مو شيء صعب، ولكن في نفس الوقت هو مو شيء سهل، يحتاج جهد واجتهاد ويحتاج استمراريه وانضباط لتحقيق الربح. ولكل شخص عنده فكره تجاريه انا اقول لهم بالتوفيق. أنا أعتقد أن في عندنا وايد جهات في الكويت تخدم فئة المبادرين وتساعدهم في أنهم يلقون الطريق المناسب والطريق الصحيح ويحققون نجاحهم إن شاء الله في مشروعهم.
1: رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأستاذ محمد صادق القطان، شكرا لك على كل ما تفضلت فيه من معلومات وإرشادات وتوجيهات ونصائح أخوات.

0: أخوية ووطنية اتجهت فيها إلى الشباب المبادر والمبتدئ في هذا الجانب التجاري، ونتمنى التوفيق لك ولكل من نصحتهم في هذا الجانب، فشكرا لك على هذا العمل الوطني وأيضا الريادي في نفس الوقت.
1: خطوات عملاقة تخطو الكويت هذه الخطوات بكل ثبات وقوة نحو مستقبل مشرق. في خطوات عملاقة نسلط الضوء على المشاريع التنموية في داخل دولة الكويت. خطوات عملاقة.
2: فقرة بوست إذاعي، فقرة نعرض من خلالها مشروع تنموي بشكل أدق وبتفصيل أكثر. خطوات عملاقة.

مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة. الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية. تقوم وسائل الإعلام بدور إيجابي في المعاونة على تحقيق هذه الخطط والأهداف التنموية باعتبارها جزءاً مهماً من التطور المجتمعي وارتباطها بالنظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في المجتمع الذي تعمل في إطاره. مشروع الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية. مشروع للدعم الإعلامي للخطة الإنمائية والخطط المنبثقة منها ونشر الثقافة التنموية والوعي الإعلامي بركائز الخطة وتسويقها برلمانياً وشعبياً والسعي إلى مشاركة المواطنين في التنمية عن طريق تكثيف وتنويع البرامج التلفزيونية والإذاعية المختصة بالتنمية وإنتاج برامج وأفلام وفلاشات تنموية داعمة للمشاريع الاستراتيجية والتنموية للدولة وعمل بحوث ودراسات تسويقية وتسويق بجميع الطرق الإعلانية للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة داخل الكويت وخارجها وزيادة نسبة الوعي والرضا عن مخرجات الخطة الإنمائية لدى الجمهور. ومن أهداف المشروع تكريس الفهم الكامل لخطة التنمية ومرتكزاتها وتسويقها برلمانيا وشعبيا، زيادة نسبة مستمعي إذاعة دولة الكويت بنسبة 15%، تكثيف وتنويع البرامج التلفزيونية والإذاعية التنموية المتخصصة للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة داخل الكويت وخارجها، دعم الخطة الإنمائية والخطط المنبثقة منها، نشر الثقافة التنموية وتشجيع العاملين في الخطة للمساهمة في إنجازها، السعي إلى مشاركة المواطنين في التنمية، إقامة مؤتمرات وورش عمل خاصة بالخطط، إقامة معرض خاص بالخطة، الإعلان في الشوارع والأماكن العامة وعبر شاشات السينما وعبر حافلات النقل العامة، الإعلان عبر وسائل الإعلام الجديدة. ومن الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها، أولاً الاستفادة الإيجابية من الطاقات الأفراد والمجتمع في مسيرة التنمية، ثانياً دعم القرار الحكومي للمشاريع التنموية وخلق حالة من الثقة بالأداء المؤسسي.

0: مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة.
1: فقرة تقارير تنموية، فقرة نفرد في طياتها تقارير تسلط الضوء على خطوة من خطوات التنمية نحو كويت جديدة برؤية فريدة، خطوات عملاقة.
0: مكانة دولية متميزة

نحو كويت جديدة. تأتي التنقيبات الأثرية في مقدمة الوسائل التي يجمع بواسطتها الباحث التاريخي مصادره عن التاريخ القديم والحديث، سواء كانت تلك البقايا مادية كالأبنية والأدوات والأسلحة والنقود والأختام وغيرها، أو المصادر المدونة بالخطوط القديمة. تزودنا التنقيبات الأثرية بمعلومات هامة عن عصور ما قبل التاريخ، وذلك عن طريق دراسة البقايا المادية على اختلاف أنواعها، ويمكن من خلال بقايا الهياكل العظمية البشرية والحيوانية الاستدلال على الأنواع والأجناس البشرية والحيوانية المختلفة. مشروع التنقيبات الأثرية في دولة الكويت مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة. يساهم مشروع التنقيبات الأثرية في تعزيز الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع الكويتي من خلال التعرف المواطن على ماضيه وحاضره وقيمه وأجداده، ودور المشروع في غرس القيم الوطنية وترسخ الاعتزاز بالوطن والعمل على التلاحم القوي بين أبناء الشعب الواحد، وتمكنه من صياغة مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة. ويساهم المشروع أيضا في تنشيط السياحة الثقافية، ويعمل على جذب السياح لمواقع العرض الأثري والتاريخي والتراثية، وتنشيط الحركة التجارية في المواسم السياحية. ومن نتائج استمرار هذا المشروع زيادة الوعي المنهجي والتربوي بأهمية الآثار والتراث الكويتي، وضرورة زيادة المادة الثقافية والأثرية بالمناهج التعليمية بالمدارس والجامعات، لزيادة الإحساس بالانتماء لدى الأجيال الناشئة لبلدهم وحضارتها. ومن أهداف المشروع تنشيط الدور السياحي الثقافي من خلال زيارة المواقع الأثرية والمتاحف، تأهيل الكوادر الوطنية في مجال الآثار، نشر نتائج التنقيبات الأثرية وترميم وصيانة المواد المكتشفة، المحافظة على المواقع الأثرية، تسجيل 100 إلى 500 قطعة أثرية جديدة، إصدار من 1 إلى 5 إصدارات علمية متخصصة، تعزيز الهوية والانتماء الوطنية، ترميم وصيانة عدد 1 إلى 2 موقع أثري سنوياً. ومن الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها، أولا سهولة الحصول على المعلومات الثقافية المتعلقة في مجال الآثار، 2 تنشيط القطاع السياحي الثقافي من خلال تحسين الخدمات التي تقدمها متاحف الآثار والتراث والمواقع الأثرية.

0: مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة.
1: شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة من برنامج خطوات عملاقة. نلتقي بكم في حلقة قادمة مع المزيد من التغطيات للمشاريع التنموية في دولة الكويت. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: فواز المطيري، محمد القحطاني، ناصر العجمي، محمد مزيد، نور العيسى، والمخرج سعود الحربي.
2: الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما شكلتا تهديدا للملاحة البحرية بمضيق هرمز. واشنطن تعلن عن مسودة قرار لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينص على إنه من الضروري والعاجل أن تزود إيران الوكالة بمعلومات دقيقة عن المواد والمنشآت النووية الموجودة في إيران دون تأخير. وزير الداخلية الباكستاني يسلم وزير الخارجية الإيراني رسالة خطية من القيادة الباكستانية إلى طهران لبحث مبادرات الدبلوماسية في مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على

0: الضاحية الجنوبية لبيروت، استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسته التصعيدية. مقتل 11 شخصا إثر هجوم بطائرة مسيرة على سوق في شمال كردفان بوسط السودان. أوكرانيا تعلن استهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبيل للطاقة، وبريطانيا تستضيف قمة رباعية لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا. كوريا الشمالية تؤكد أن برنامج بلادها النووي غير قابل للتفاوض. خفر السواحل التايواني يعلن إرسال سفن ردا على عملية صينية قرب الجزيرة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقايا الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
13: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟
1: هل تعتقدين يا سيدتي أن السحر يمكن أن يكون تجربة تعتمد فقط على الصوت؟ أعني بعيدا عن الحيل البصرية التي نعرفها، مثل إخراج الأرنب من القبعة أو إخفاء الأشياء في الهواء.
2: سحر يعتمد فقط على الصوت؟ هذه فكرة غريبة، فالسحر عادة يعتمد على خداع البصر. كيف يمكن أن تكون الأصوات وسيلة للسحر يا جهينة؟
1: هذا ما تناوله مقال نشر في مجلة الاتجاهات في العلوم الإدراكية التابعة لمجموعة سيل بريس في 4 أكتوبر 2024. المقال يحدد عن صعوبة خلق تجربة سحرية باستخدام الصوت فقط، وأهمية جعل السحر متاحاً للأشخاص المكفوفين.
2: يبدو موضوعاً مثيراً للاهتمام، أليس كذلك؟ لكن لماذا من الصعب خلق مثل هذه التجارب السحرية باستخدام الصوت يا جهينة؟
1: وفقاً للدكتور جوستاف كون، أستاذ علم النفس في جامعة بليموث، يقول السحر يعتمد على الصراع بين العمليات الإدراكية ومعتقداتنا، ولكنه أوضح أيضا أن الصوت لا يمتلك نفس التأثير الإدراكي الذي تمتلكه الرؤية. البشر يعتمدون بشكل كبير على حاسة البصر، لذا يكون خداعهم بصري.

0: عبقريا أسهل وأكثر إثارة للدهشة مقارنة بالصوت.
1: إذن المشكلة تكمن في اختلاف طريقة معالجة الدماغ للمعلومات البصرية والصوتية.
0: بالضبط، المعلومات البصرية تعكس حالة ثابتة للعالم من حولنا، بينما الإدراك السمعي يعتبر عابرا، فهو يخبرنا بما حدث للتو. ولأن السحر يعتمد على التلاعب بالحالة الظاهرة للعالم، يكون من الصعب استخدام الصوت فقط لإحداث نفس التأثير.
1: لكن هناك خدع سمعية مثل نغمة شيبرد التي تستخدم في الأفلام لإثارة التوتر. لماذا لا تعتبر مثل هذه الأشياء جزءا من السحر؟
0: نغمة شيبرد مثال رائع على الخدع السمعية، حيث يبدو وكأن النغمة تستمر في الارتفاع بلا نهاية، لكن المشكلة أن الخدع السمعية غالبا ما تكون محدودة التأثير بالمقارنة بالخدع البصرية. وقد يكون السبب أيضا أن فناني الخدع لم يفكروا بما يكفي في إنشاء خدع تعتمد فقط على الصوت. ومع ذلك فريق البحث أطلق مسابقة لتشجيع فناني الخدع على ابتكار خدع تعتمد بالكامل على الصوت، وسأخبرك بالنتائج بعد أن تعلن.
1: ربما نرى مستقبلا أشكالا جديدة من السحر تكون شاملة للجميع، بما في ذلك الأشخاص المكفوفين الأعزاء.
0: بالتأكيد، كما أشار الدكتور كون، فن الخدع الترفيهية لا ينبغي أن يعتمد فقط على البصر، وربما من خلال المزيد من البحث والتجربة يمكننا ابتكار أساليب تجعلها أكثر شمولاً لكل البشر.
1: في النهاية يا جهينة، الخدع الترفيهية لا تقتصر على ما نراه، بل على ما نعيش لحظاته في قلوبنا.

0: دعنا ننتقل يا جهينة من الأخبار العلمية إلى بعض القصص. ألم تسمع أو تقرأ قصة جديدة تحكيها لنا؟
1: بلى يا سيدتي، لدي قصة عن آكلة البشر.
0: يا إلهي، ما هذه القصة؟ أثرت فضولي يا جهينة.
1: خبرنا يحمل قصة مثيرة تنقلنا إلى عصور مضت، وتحكي عن أسود غامضة كانت تعرف بأكلة البشر. دراسة حديثة تسلط الضوء على هذا الجانب المظلم من التاريخ، حيث تم تحليل الحمض النووي من أسنان هذه الأسود لتكشف لنا الأسرار الغامضة عن ضحاياها. وقد أجريت هذه الدراسة بواسطة فريق من العلماء من جامعة ألينوي، ونشرت بتاريخ 11 من شهر أكتوبر من العام 2024، لنرى ما يكشفه لنا العلم الحديث عن هذه الكائنات المفترسة التي تسمى بأسود تسافو.
0: أثرت فضولي بهذه القصة الغريبة يا جهينة، حقا أود الاستماع إليها. أسود تسافو، ما قصتهم يا ترى؟
1: في العام 1898 استحوذت أسود تسافو على انتباه العالم عندما بدأت تهاجم عمال بناء الجسور على نهر تسافو في كينيا. هذه الأسود الضخمة وغير العادية، حيث لم يكن لديها لبدة، أي ما يسمى بأسود بدون الشعر الذي يحيط برؤوسهم، تسللت ليلا هذه الأسود إلى المعسكرات، مما جعلها أسود قاتلة شرسة. يعتقد أنها قتلت ما لا يقل عن 28 شخصا قبل أن يتم القضاء عليها.

0: قصة مأساوية حدثت قبل 126 سنة تقريبا. ما هي النتائج التي ظهرت من خلال تحليل الحمض النووي في عام 2024؟
1: الفريق من العلماء من جامعة إلينوي بالتعاون مع متحف فيلد للتاريخ الطبيعي قاموا بتحليل الشعر الموجود في الأسنان المتكسرة لهذه الأسود. استخدموا تقنيات حديثة مثل المجهر والتحليل الجيني لتحديد الحمض النووي لبعض الفرائس التي افترستها الأسود بما في ذلك البشر.
0: كيف يمكن استخراج الحمض النووي من أسنان قديمة كهذا؟
1: العلماء استخدموا تقنيات متقدمة لفحص الحمض النووي الموجود في الشعر المضغوط داخل الأسنان. هذا الشعر كان متواجداً في تجاويف الأسنان التالفة، مما جعل استخراج الحمض النووي ممكناً. ومن خلال هذا اكتشفوا أن الشعر يحتوي على الحمض النووي الميتوكوندري الذي يستخدم لتحديد الأنساب.
0: ميتوكوندري، ما هو هذا الحمض بالضبط؟ اشرح لي يا جهينة.
1: الحمض النووي الميتوكوندري هو نوع من الحمض النووي يورث من الأم فقط، ويوجد في الخلايا بمستويات أعلى من الحمض النووي العادي. يستخدم هذا النوع من الحمض في تتبع الأنساب عبر الأجيال لأنه مستقر ويحفظ بشكل جيد في الجسم. هذا ما جعل من الممكن تتبع فرائس الأسود حتى بعد أكثر من 126 عاما.
0: القدرة على الحفاظ على المعلومات الوراثية على مر الزمن تعتبر إنجازا علميا مدهش، وهذا الأمر يثير اهتمام العلماء، حيث يمكنهم من خلال تحليل الحمض النووي المتبقي بين الأسنان اكتشاف معلومات قيمة وأحداث تاريخية قديمة. أخبرنا يا جهينة، ما هي الحيوانات التي تناولتها هذه الأسود وفقا لهذا التحليل؟
1: بالإضافة إلى الإنسان تناولت هذه الأسود الزرافة، الظبي الكبير ذو القرون الطويلة، ووجدوا أيضا الحمار الوحشي وظبي الماء، حتى أن بعض الفرائس كانت تبعد عن منطقة تسافو بحوالي 50 ميلا، مثل حيوان النو، وهو نوع من الظباء يشبه البقر، مما يشير إلى أن هذه الأسود قد غادرت المنطقة لبعض الوقت. ودراسته تقدم صورة تفصيلية عن الحياة البرية في تلك الفترة ودور الأسود فيها.
0: هذا يؤكد أيضا أن الأسود كانت تتغذى على مجموعة واسعة من الحيوانات بجانب استهداف البشر. هل كانوا قادرين على تحديد متى بدأت هذه الأسود بافتراس البشر؟
1: هذا هو محور البحث المستقبلي للعلماء الذين يخططون لإجراء المزيد والمزيد من التحليلات لهم لفهم تاريخ تلك الأسود، وخاصة الوقت الذي بدأت فيه باستهداف البشر كفرائس رئيسية كما ذكرت. المعلومات المستخلصة من الحمض النووي قد تساعد في المستقبل في توضيح هذا اللغز التاريخي ولماذا قامت بافتراس البشر.
0: نحن أمام قصة معقدة تجمع بين التاريخ والعلوم الحديثة، أليس كذلك؟
1: بالفعل، هذه العلوم ستفتح الأبواب لفهم أعمق لتفاعلات الإنسان مع الحيوانات البرية عبر الزمن وكيف أثرت على المجتمعات في تلك الفترات.

0: هل تعلمين يا سيدتي أن الطلاق كان أمراً شائعاً في روما القديمة؟ وكان يعتبر بسيطاً للغاية، ويكفي أن يعلن أحد الزوجين عن انتهاء الزواج، ويعتبر الطلاق شرعياً دون الحاجة لأي إجراءات قانونية معقدة.
1: حقاً؟ هل كان الأمر بهذه السهولة؟ كيف

0: كان يتم الطلاق في تلك الفترة يا جهينة؟
1: الطلاق كان يتم بشكل غير رسمي. كان الرجل يمكنه أن يطلق زوجته بمفرده، كما كان للمرأة الحق في طلب الطلاق في بعض الحالات، ولم يكن يعتبر الطلاق عارا أو فضيحة، بل كان حديثا يتداوله الناس في المجتمع دون أن يكون له تأثير اجتماعي كبير.
0: هل كان الطلاق يتطلب إجراءات رسمية؟
1: في البداية كان الطلاق في روما القديمة يحدث بشكل غير رسمي بين الزوجين وأسرهم فقط دون أي سجلات رسمية، لكن في العام 449 ميلاديا تم فرض تسجيل الطلاق بشكل رسمي.
0: وكيف كانت النظرة الاجتماعية للطلاق يا جهينة؟
1: بالنسبة للطبقات العليا كان الطلاق شائعا ومقبولا، وكان يعتبر أمرا طبيعيا في الحياة الاجتماعية. وبالطبع كان هناك بعض الحالات التي أثيرت حولها انتقادات اجتماعية، مثل الطلاق الذي قام به سوبوريوس كافيريلوس في العام 230 قبل الميلاد بسبب العقم، وهو الذي اعتبر أول طلاق قانوني في أوروبا.

0: قلب الإنسان ينبض 100,000 مرة يومياً. هل لك أن تتخيلي هذا الرقم يا سيدتي؟
1: 100,000 مرة يومياً، هذا مذهل جداً يا جهينة. كل نبضة تحمل معها الحياة، وصوتها ناتج عن تدفق الدم داخل غرف القلب.
0: من المثير أن نبض القلب لدى المرأة أسرع منا نحن الرجال.
1: ربما لأن جسم المرأة يتطلب جهدا مختلفا. الدم نفسه قصة مذهلة يا جهينة. ينتج الجسم يوميا 1,000,000,000,000 خلية دم، منها 200,000,000,000,000 خلية دم حمراء.
0: وهذه الخلايا تحتاج لضخ قوي، والجانب الأيسر من القلب هو المسؤول عن ذلك لأنه أكثر سماكة وقوة.
1: تماماً، فهو يضخ الدم إلى كل الجسم عبر الشريان الأبهر، بينما الجانب الأيمن يضخ الدم للرئتين فقط.
0: أضيف إلى ذلك أن الوريد الرئوي هو الوحيد الذي يحمل دماً مؤكسجاً، بينما الأوردة الأخرى تحمل دماً غير مؤكسج.
1: هذا النظام الدقيق يعتمد أيضاً على كمية الدم، فالبالغ يحتوي جسمه على 5 لترات، بينما الرضيع لديه 1 لتر فقط، تخيل.
0: ورغم الفارق، الدم يدور في الجسم بالكامل كل 23 ثانية، وهذا يظهر الكفاءة العالية لهذا النظام.
1: والكفاءة لا تتوقف، فالكليتان تعملان على ترشيح حوالي 1,700 لتر من الدم يوميا.
0: وهذه الكمية تمر أيضا عبر الشعيرات الدموية التي هي أصغر الأوعية في الجسم، 10 منها تعادل سمك شعرة واحدة.
1: وكل هذا يجري ضمن شبكة أوعية دموية تمتد إلى 60,000 ميل، وفي تصميم يعكس روعة الخالق.
0: يا سبحان الله. كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير منبر يروي حكاية وطن.
1: وطني
0: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
2: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
0: هنا نطق الأثير ذاكرة وطن.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف تحولت جريمة داخل قصر بلاكمور في ريف إنجلترا إلى لغز معقد، حين قتل السيد هاروت داخل غرفة مغلقة من الداخل دون أي دليل واضح على القاتل. الجميع كان حاضراً والجميع كان متهماً، لكن الحقيقة بقيت مختبئة خلف الأصوات والتفاصيل الصغيرة التي لم ينتبه لها أحد سوى رجل واحد لا يرى لكنه يسمع أكثر مما يقال. وفي صباح جديد عاد القصر إلى حالة من التوتر، كأن الجريمة لم تنتهي بل بدأت للتو تكشف عن نفسها ببطء.
1: كل جريمة تترك أثراً، لكن ليست كل الآثار مرئية. بعض الجرائم تترك اهتزازاً في الصوت، في طريقة التنفس، في لحظة الصمت قبل الإجابة. وأنا أستمع إلى كل ذلك لأن الحقيقة لا تختبئ في الجدران بل في البشر.
2: لا يوجد أي تقدم حقيقي حتى الآن، كل شخص يقدم رواية مختلفة وكل رواية تحتوي على فجوة، كأن الجميع كان في المكان نفسه لكن في أوقات مختلفة.
3: أنا قلت كل ما أعرفه يا سيدي المفتش، كنت في الأسفل ولم أخرج إلا عندما سمعت صوت الحركة في الأعلى، لكن لم أقترب من المكتب.
4: هذا التحقيق أصبح مرعباً لأن كل سؤال يجعلنا نشك في بعضنا أكثر، وكأن الحقيقة لا تريد أن تظهر بسهولة.
5: أريد فقط أن تنتهي هذه الفوضى، والدي مات وهذا كل ما أعرفه.
1: هناك شيء لا يتغير يا سيد المفتش في كل الروايات، وهو التوتر عند ذكر وقت محدد، كأن لحظة واحدة في تلك الليلة كانت ثقيلة على الجميع حتى لو لم يعترفوا بذلك.
6: تقصد أن هناك لحظة حاسمة؟
1: نعم يا سيدي، لحظة تغير فيها كل شيء داخل الغرفة لكن الخارج لم يسمعها كما حدثت، ما يعني أن من كان داخلها لم يكن وحده كما قيل.
7: أنا لا أفهم ما تحاول الوصول إليه يا سيدي، لكنني أقسم أنني لم أدخل المكتب.
1: أنا لا أقول إنك دخلت، لكن صوتك عندما تنفي يحمل ارتباكا مختلفا عن باقي الأحاديث.
2: هذه ليست أدلة قانونية لكنها ملاحظات دقيقة بشكل مقلق.
1: القانون يا سيدي يبحث عن أثر واضح، لكن الجريمة أحيانا تحل قبل أن تترك أثرا فقط من خلال الفهم الصحيح للصوت.

0: مع مرور الوقت بدأت التفاصيل الصغيرة تتجمع بطريقة غير مفهومة. كل شخص في القصر كان يضيف جزءاً من الصورة، لكن الصورة نفسها لم تكتمل بعد، وكأنها تنتظر اللحظة الأخيرة لتنكشف بالكامل.
1: زوجي كان صارماً، لكنه لم يكن بلا أعداء، وربما أحدهم وجد طريقاً إلي.
2: لو كان هناك عدو خارجي لسمعنا خطوات اندفاع أو اقتحام، لكن ما حدث كان هادئاً أكثر مما يجب.
3: هذا التحقيق يدور في دوائر، لا أحد يصدق أحداً،
2: لأن الحقيقة لا تظهر دفعة واحدة، بل تسحب من بين الكلمات كما يسحب الخيط من القماش.
4: بدأت أشعر أننا لا نبحث عن قاتل مجهول، بل عن شخص قريب جدا من الضحية.
5: هناك شيء لم أذكره. في تلك الليلة سمعت خطوات لم تكن كخطوات العاملين في القصر، لكنها توقفت بسرعة قبل أن أتحقق منها.
2: هذا هو الجزء المهم. التوقف السريع يعني أن الشخص كان يعرف أنه قد يكتشف، لكنه واثق أن ذلك لن يحدث.
1: لماذا كل شيء أصبح غامضاً إلى هذا الحد؟
2: لأن الجريمة يا سيدتي ليست فقط ما حدث، بل كيف حاول الجميع إخفاء ما شعروا به أثناء حدوثها.
3: بدأت الصورة تتغير، لكن ما زلت لا أملك دليلاً مباشراً.
2: الدليل موجود، لكنه ليس في الأشياء، بل في من يحاول أن يبدو طبيعياً أكثر من اللازم.
6: ومع اقتراب الحقيقة بدأ القصر يفقد هدوءه بالكامل. لم يعد أحد قادراً على إخفاء التوتر، لأن الأسئلة أصبحت أقوى من الإجابات.
3: لماذا يبدو أن الجميع يلمح إلي دون أن يقولها صراحة؟
2: لأن من يكرر نفيه كثيراً يلفت الانتباه أكثر من غيره.
7: هل تقول إن القاتل موجود بيننا الآن؟
2: نعم، نعم يا سيد المفتش، وهو يستمع لكل كلمة تقال ويحاول أن يبقى خارج الضوء.

0: زوجي، زوجي لن يعود مهما حاولنا فهم ما حدث. لذلك أرجوكم، إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة فابحثوا عنها بعيدا عن تمزيق ما تبقى من هذه العائلة، أرجوكم.
1: نحن لا نهدف لإيذائكم، لا لا لا، لكننا أمام جريمة معقدة لا يمكن حلها دون مواجهة كل الاحتمالات، حتى تلك التي تبدو مؤلمة أو غير مريحة، لأن تجاهل أي تفصيلة صغيرة قد يعني ذلك ضياع الحقيقة بالكامل.
2: كل هذا التحقيق يجعلني أشعر أننا لسنا في بحث عن قاتل أبي، بل في اختبار دائم لمدى صمودنا أمام الاتهام، وكأن الحزن لم يعد كافيا، بل يجب أن نثبت براءتنا من ألم لم نرتكبه.
0: أفهم ما تقولونه، لكن هناك فرق بين العدالة وبين تحويل المصيبة إلى محكمة مفتوحة فوق رؤوسنا، وأنا لا أريد سوى أن يكشف من فعل هذا بسرعة قبل أن يتحول البيت إلى ساحة اتهام لا تنتهي.
3: بدأت اللحظة الحاسمة تقترب، وكأن القصر كله يحبس أنفاسه قبل انكشاف الحقيقة الأخيرة.
4: في كل جريمة هناك سؤال بسيط يخفي كل شيء. من كان أول من عرف؟
5: أنا فقط سمعت الخبر مثل الجميع.
4: لكن صوتك عندما قلت ذلك لم يكن متفاجئاً، بل كان جاهزاً.
1: هذا يعني أنك كنت تعرف قبل الإعلان.
3: في تلك اللحظة لم يعد الصمت مجرد غياب للكلام، بل أصبح اعترافاً واضحاً لا يحتاج إلى دليل إضافي.
5: لم أقصد قتله، كان يهددني وقال إنه سيفضحني أمام الجميع، لم أكن أرى طريقاً آخر.
4: الحقيقة لا تحتاج إلى أعين لترى، بل إلى لحظة صدق واحدة، واحدة فقط لتنكشف.
1: إذا انتهى الأمر، القاتل معروف.
3: وهكذا انكشفت جريمة بلاكمور، ليس عبر العيون بل عبر الأصوات التي خانت أصحابها. رجل لا يرى العالم لكنه رآه أوضح من الجميع، لكن السؤال الذي بقي، كم من الحقائق الأخرى ما زالت مخفية لأن لا أحد يسمعها بالطريقة الصحيحة.
6: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

من زمان، والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام. مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: الأعشى، لقب منح للشاعر الجاهلي ميمون بن قيس، شاعر الملك وصناجة العرب. فقد لقب بشاعر الملك لكثرة مدحه للملوك في شعره بصناجة العرب، لعذوبة صوته وإنشاده للشعر وحسن إيقاعه وكثرة تغني الناس بأشعاره. وأما لقب الأعشى فأطلق عليه كونه كان ضعيف البصر لا يكاد يرى في الليل. الأعشى يصنع نجما.
1: ميمون، لما تمشي بين جمر الحطب؟ ألا ترى النار يا بني؟
2: أراها يا أبي، ولكنها لا تلسعني، إنها تغني، تغني يا أبي.
1: وهل النار تغني يا بني؟ ما هذا الجنون؟
2: لا يا أبي، ليس جنونا، النار تصفر بلحن أحمر كأنها فرحة بليلها.
1: أتسمع ألوان النار يا بني؟
2: وأرى أيضا المشاعر فيها يا أبي، الليل عندي أهدأ وأوضح من النهار.
1: غريب أمرك يا بني، ترى في الظلام وتعمى في الضوء.
2: ما العمى أن لا ترى؟ العمى أن لا تشعر بما ترى يا أبي.
1: إذن لما يتهامسون وراءنا في القبيلة؟ إنهم يقولون ميمون مصاب في بصره.
2: فليقولوا ما يريدون، العيون مهما كانت قوية في بصرها لكنها لا تمنح الإنسان البصيرة.
1: يا بني، كلامك أكبر من عمرك،
2: لأن الليل يعلمني أسراره كل ليلة.

0: تمشي ليلا وحدك يا ميمون؟ ألا تخاف؟
1: لا أخشى الليل يا سلمى، الليل هو صديقي القديم، إنه صديق وفي.
0: لكنك لا ترى.
1: بل أراكم جميعا في رأسي، أميزكم بأصواتكم وألوانكم وحتى خطواتكم.
0: حديثك غريب، ألا تحزن بضعف بصرك؟
1: لم أضعف، أنا أرى بعين لم تخلق في الوجوه.
0: أي عين هذه يا ميمون؟
1: عين القلب لا تبصر الملامح، ولكن الروح تدركها.
0: ها؟ فهل ترى روحي الآن؟
1: أراها بيضاء كالنهار،

0: لكنها خجولة كالفجر.
1: أهذا غزل أم وصف؟
0: كل وصف مني غزل، وكل غزل مني حقيقة.
1: ليتني أرى هذه الحياة كما تراها أنت يا ميمون.
2: وفي أيام عكاظ جلس الشعراء حول النابغة الذبياني يختبرون البيان والنغم، ودعي الأعشى بينهم.
3: هذا هو الأعشى الشهير؟ لقد سمعت عنك الكثير.
0: والليل يشهد أني أحبه بقدر ما تهابونه.
3: قيل لي إنك ترى في الظلمة وترى الناس كالأطياف.
0: أجل، أراهم حقا حين يغفون عن الوجوه الزائفة.
3: وأنشدك العرب في الحب والرحيل، ما بالك بها؟
0: الحب ناري التي تشتعل دون رماد.
3: أنشدنا إذن لتثبت صدقك.
0: ودع هريرة، إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟
4: كأن البيت يلمس القلب مباشرة.
3: نعم،
4: صوتك يوقظ المعنى من نومه يا ميمون.
0: لأني أنام في المعنى وأستيقظ فيه كل فجر.
3: يا سلام، ما أبلغك وأعشى عينيك.
5: أنت الأعشى الذي تغني له الدنيا ثم تبكي عليك؟
0: أنا الأعشى الذي يبصر ما لا يبصر من يضحك.
6: وكيف تمدح ملوك الحيرة وتنشد في اللهو؟
0: لأني أبحث بالقصيدة عمن يصدقها لا عمن يرضى عنها.
5: لكنه لهو أيها الأعشى.
0: والشعر عندي حياة، لكن حياة مرسومة بطريقتي.
6: مرسومة؟ بماذا؟ بالشعر واللهو؟
0: هي تسكت الجسد ليتكلم القلب.
7: فإن الشعراء أصحاب رؤيا، لا ذنب.
0: صدقت، نحن لا نهرب، نبحث عن نور يليق بنا.
7: إنك نابغة أيها الأعشى، شعرك لا يشبه أي شعر آخر.
0: هو الذي وهبني لسانا يبصر.
2: كان قلب الأعشى ينبض في حب هند، هند التي كانت له حلم العين والرؤية.
1: يا ميمون، أشعر أنك تغيب حتى وأنت معي.
0: أنا لا أغيب يا هند، إنما أرحل قليلا إلى القصيدة وأعود بك إليها.
1: تقول الشعر في وجهي أم عني؟
0: كلاهما واحد، حين أراك أقول وحين لا أراك أبحث عنك في الكلام.
1: ألا تمل هذا البحث؟
0: لا، العاشق لا يمل ولا يهزم.
1: والنساء الأخريات، كل بيت تودعه اسما؟
0: أنتن وقود الشعر.
1: أتتهمنا بالنار؟
0: لا، بل أنتن الدفء.

0: يا ميمون، بلغنا أنك تكثر التردد على ملوك الحيرة، تنشدهم وترضيهم بالشعر.
1: وهل على الشاعر جناح إذا مدح من وجد فيهم كرما؟
0: ولكنك ابن هذه الأرض، فذكرك يجب أن يكون لها.
1: أنا شاعر، أشعر بكل أرض تبادلني شعور الحب.
2: صدق، الشعر إن حبس لا قيمة له، مثل الذي يموت وهو على قيد الحياة.
0: ولكن الناس ينادونك الأعشى،

0: ألا يوجعك هذا؟
1: بل يذكرني بأن العمى أكرم من غفلة البصر، وأنا لا أسمع الأصوات من وراء الجدران.
2: إنه يرى بالنغمة ما لا نراه نحن بالعين.
0: لا حيلة لنا فيك، عش بشعرك، لكن أبقي لنا بيتك الأول إذا قلت قصيدة جديدة.
1: البيت الأول لكم وسائر القصيدة للدنيا.

0: يا سيدي، القوم ينتظرونك عند وادي الرمال، يقولون أنشدنا قبل الفجر.
1: ستنشد مرة أخرى؟ أتترك فراشك للشعر كل ليلة؟
2: وكيف أنام يا هند حين يسكت الناس؟ يبدأ الكلام في رأسي.
1: لا أراك إلا والليل يجذبك إليه.
2: أنا ابن الليل.
1: وهل النهار عدوك؟
2: لا، الضوء يعميني، أما الظلال فتهديني الطريق.
0: الناس يقولون إن فيك جن الشعر.
2: لو كان الجن يعرف هذا الجمال لآمن بالشعر.
1: أراك تتحدث كمن يكتب وصيته.
2: ربما، فكل بيت أقوله موت صغير.

كان الأعشى شاعرا يرى في الظلمة الحقيقة ويفتش في الضوء عن معنى جديد. نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.

الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءاً من اتفاق قصير الأجل مع إيران، ويؤكد أنه لن يرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقاً ضمن أي اتفاق مع طهران. واشنطن تعلن عن مسودة قرار لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينص على أنه من الضروري والعاجل أن تزود إيران الوكالة بمعلومات دقيقة عن المواد والمنشآت النووية الموجودة لديها دون تأخير. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياساته التصعيدية. أوكرانيا تعلن استهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبيل للطاقة، وبريطانيا تستضيف قمة رباعية لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا. كوريا الشمالية تؤكد أن برنامج بلادها النووي غير قابل للتفاوض. خفر السواحل التايواني يعلن إرسال سفن ردا على عملية صينية قرب الجزيرة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: دولة الكويت. العالم بين يديك.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج كنوز. إعداد محمد العازمي، تقديم هلا الدوسري، وعبد الله الصفار، تنفيذ حسين الخالدي، برنامج كنوز، إخراج خالد ملك، كنوز.
2: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي كنوز. في حياتنا الأسرية نبحث جميعا عن الطمأنينة ونسعى إلى بناء بيت يسود الهدوء وتظلل المحبة وتجتمع فيه الأفراد على المودة والتفاهم، لكن هذا الاستقرار لا يتحقق فقط بحسن الترتيب والتنظيم ولا بالكلمات الجميلة وحدها، بل يبدأ من الداخل، من القلب، من صلة الإنسان بربه ومن معرفته الحق بأسماء الله الحسنى. مستمعينا الكرام، نستمع إلى هذا التقرير بصوت الزميلة هلا الدوسري ونرجع لكم مرة ثانية.
1: كنوز.
3: في حياتنا الأسرية يظل الهدوء والاستقرار من أكثر الأمور التي نبحث عنها جميعاً، لأن الأسرة هي المكان الذي نلجأ إليه بعد عناء يوم طويل، وهي المساحة التي ننتظر فيها الراحة والطمأنينة والدعم. لكن هذا الاستقرار لا يأتي دائماً من تلقاء نفسه، بل يحتاج إلى وعي وإلى أسس واضحة تبنى عليها العلاقة بين الزوجين وبين الآباء والأبناء وبين جميع أفراد الأسرة. ومن الجوانب المهمة التي يمكن أن تسهم في بناء هذا الاستقرار هو ارتباط الإنسان بالقيم الإيمانية والإنسانية التي تهذب سلوكه وتجعله أكثر هدوءاً ورحمة وتوازناً. ومن هنا تأتي أهمية الحديث عن أسماء الله الحسنى، لا بوصفها ألفاظاً تردد فقط، بل بوصفها معاني كبيرة يمكن أن تنعكس على حياتنا اليومية وطريقة تعاملنا داخل البيت. وحين يتعرف الإنسان على معاني الرحمة واللطف والحلم والحكمة والعدل، فإنه يبدأ تدريجياً في النظر إلى علاقاته الأسرية بطريقة أكثر نضجاً وهدوءاً. فالأسرة لا تحتاج فقط إلى مأكل ومشرب فقط، بل تحتاج أيضاً إلى حب وفهم وصبر وقدرة على الاحتواء، وإلى أسلوب راقٍ في التعامل مع الخلافات والمواقف اليومية. وفي كثير من الأحيان لا تكون المشكلة في وجود الخلاف نفسه، بل في الطريقة التي يدار بها هذا الخلاف. لذلك فإن استحضار المعاني الطيبة في الحياة الأسرية يساعد على تهدئة التوتر، ويمنح الإنسان فرصة ليراجع نفسه قبل أن يتكلم أو يتصرف بعصبية أو اندفاع، وهذا ما يجعل الجو الأسري أكثر توازناً ويمنح الجميع شعوراً بالأمان النفسي والاحترام المتبادل.
1: كنوز.
2: نجدد الترحيب والتحية بكم مستمعينا الكرام بعد ما سمعنا هذا التقرير. اليوم ضيفتنا دكتورة في كلية الصيدلة بجامعة الكويت والداعية الإسلامية والمؤلفة لعدد من الكتب الدينية ومقدمة البرامج الدينية في تلفزيون الكويت، دكتورة مريم سعدون العويش. يا هلا ومرحبا فيك دكتورة مريم.
4: حياكم الله، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة.
2: طبعا انت دكتورة مريم يعني منا وفينا ودائما في الإذاعة موجودة، في التلفزيون موجودة، ونتعلم منك الكثير بكل أمانة. دكتورة، بداية خلينا يعني بعد ما سمعنا هذا التقرير أتوقع أن تشكلت عندنا كثير من الأسئلة عن أسماء الله الحسنى. كيف يمكن أن نعرفها تعريف مبسط يصل لكل مستمع بشكل سلس؟
4: ممتاز. طبعا من كرم الله سبحانه وتعالى علينا ورحمته بقلوبنا إن عرفنا على نفسه سبحانه، فراح تلاحظ لو بتمسك القرآن وبتقرأ راح تلقى ما بين كل آية وآية الله سبحانه وتعالى

0: يقول لك وهو العزيز الحكيم، وهو العليم الخبير، وهو الغفور الرحيم. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يبينا نعرفه، يبينا نعرفه بأسمائه، وهذه الأسماء هي أسماء عليا، هي أسماء حسنى وصفات علا لله سبحانه وتعالى. يبي يقول لنا هو منه، عشان احنا لما نبي نعبد الله سبحانه وتعالى احنا قاعدين نعرف نعبد منه، واحنا لما ندعو الله سبحانه وتعالى قاعد نعرف قاعد ندعو منه، قاعد ندعو القوي القادر القدير المقتدر. مختلف تماما لما الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويتقرب إليه وهو يعرفه، ومن إنسان ما يعرف من الله سبحانه وتعالى. عادي بس أعطي مثال بسيط.
1: تفضلي.
0: يعني أنا الحين لو بي بقول حق واحدة أقول لها والله تعالي في فلانة يعني أنت مطالبة أنك تسمعين كلامها وتحبينها حب وتعطينها أولوية في حياتك وبس. إذا أنا قلت لها بس كذي وعطيتها الطلبات بدون لا أقولها منو هذه الفلانة ومنو هذه الإنسانة وشنو صفاتها وشنو هي شنو الأشياء اللي هي العطايا والأشياء اللي هي مسويتها والأفضال وصفاتها العجيبة، ما رح تقدر تطيعها ولا رح تقدر تسمع كلامها ولا رح تقدر تعطيها أي مساحة في حياتها. عشان كذي الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى يعرفنا على نفسه عشان احنا نحبه. عشان انا قاعد اقول وانا قاعد اعبد الله سبحانه وتعالى، انا قاعد اعبد الله القوي، قاعد اعبد الله الكريم، قاعد اعبد الله الغفور، قاعد اسمع كلام الحكيم، قاعد اسمع كلام الخبير. فانا مطمنه وانا قاعد اعبده وانا قاعد اسمع كلامه. انا لما اعطيه مساحه في حياتي وفي قلبي انا ادري قاعد اعطيه حق منه، حق رب يستحق كل هذا الحب وكل هذه العباده سبحانه.
1: اسماء الله الحسنى دكتوره مريم ليست مجرد يعني معرفه ذهنيه فقط. هل انت تعرفها ام لا تعرفها؟ لا، انا اتوقع ان لها اثر ايماني وسلوكي. طيب إذا قلنا أن لها أثر إيماني وسلوكي، هذا الأثر كيف ينعكس على معرفة الإنسان في حياته اليومية؟ كيف تؤثر هذه المعارف؟
0: السؤال جميل تبارك الله. في ناس سبحان الله عندهم أن أسماء الله الحسنى هي لست من الأسماء، أنا مهمتي أن أنا أعرفها، وهذا بعد هذا زين لما الإنسان يكون عنده شعور أن أنا مهم أني أعرف شنو أسماء الله الحسنى زين وبس. وممكن إذا أنا يعني خذيتها خطوة بعد حطيت هذا الاسم مثلا بدعاء إنه يعني مثلا يا غفور اغفر لي يعني بس يعني يعطيني العافية وخلصنا هني. أبدا، أنا مني أكون حارمة نفسي الكثير وحارمة قلبي واستقرار نفسي من إن أنا ما قاعد أعرف الله سبحانه وتعالى. أنا لازم أتعدى إلى أني أنا أفهم المعنى، ومو بس أفهم فهم سطحي، غفور يعني أغفر الذنوب، لا لا، لازم أتخيل أن غفران الذنوب هذا مو شيء عادي. كم إنسان يعصي الله سبحانه وتعالى باليوم؟ كم مرة المعصية تتكرر؟ إش كثر تطول المعصية؟ وعلى ذلك الله غفور. يعني الإنسان لازم مو بس معنى سطحي، لا، يبدي يشوف آثار هذا الاسم ومدى هذا الاسم في حياته في الكون. يعني لما الواحد مثلا يتفكر باسم الله الخالق يقول لي الله خلقنا، أوكي ممتاز، إي بس الله خلقك أنت بس؟ الله خلق الكون كله، الله خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب وخلق النباتات والحيوانات وا وا وا وأشياء أنت حتى ما تشوفها لا بالعين المجردة، أعماق المحيطات، تبارك الله، الجبال الشاهقة، من خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المطلوب منه في معرفته لله سبحانه وتعالى أنه هو ينطلق إلى المعرفة الأعمق، يفهم ويشوف ويتأمل. إنزين، إذا أنا صار عندي هذه المعرفة العميقة، شنو هالشيء بيأثر علي؟ يعني أنا مثلا الحين لما أعرف اسم الله الحكيم ومعنى أن شلون الله له حكمة في كل شيء، وتأمل هذه الحكمة وطالع له حكمة في الخلق، له الحكمة في عدله سبحانه، له الحكمة في أن أنا مكونة بهذه الطريقة، فأكون متأملة وفاهمة الحكمة عدل، راح يأثر هذا.

0: على سلوكي. شلون لو أنا يصير لي موقف مثلا، أنا يعني نساء يتواصلون معي من خلال التواصل الاجتماعي وشذي، مثلا دكتورة أنا الحين صار لي 10 سنين متزوجة، ولي الحين يا دكتورة إن ما صار في حمل ولا صار في إنجاب وشذي، وأنا متألمة، وأنا صرت الحين كل ما أشوف وحدة تحمل ولا تولد ولا ما شنو قلبي يعتصر وأتألم وأبكي، ولا أقدر أروح استقبالها ولا راح أقدر أقول. أقولها حبيبتي، هل تعرفين بأن الله حكيم؟ إن الله له حكمة في هذا التأخير. الله سبحانه وتعالى ترى يدري عنك ويعلم وقاعد يشوفك، بس الله له حكمة. أنا لما أنا يكون عندي يقين إن الله له حكمة في هذا التأخير، ترى لا أثر علي على مشاعري، أنا أقدر أربط على قلبي وأقول الله أحكم، خلاص ضخي اهدي، له حكمة في هذا التأخير. فنعم، معرفة الله الحسنى العميقة والفهم الصحيح يأثر على سلوكي، يأثر على مشاعري، يأثر على استقرار نفسي.
1: طيب دكتورة، كثير من يردد اسماء الله الحسنى في الدعاء مثلا، لكن البعض لا يدرك كيف يوظفها بصورة صحيحة لكل اسم، مثلا معنى خاص يرتبط بحال من أحوال الدعاء أو الحاجة المعينة. شلون دكتورة، شلون النصيحة لمن لا يدرك كيف يوظف هذه الأسماء بصورة سليمة؟
0: خل أقول لك، هو الإنسان لما يدعو وما يدري أن هناك أسماء لله سبحانه وتعالى الحسنى يدعو فيها، أن الله سبحانه وتعالى واحدة من الكلمات الجميلة في بداية مقدمة كتاب لأنك الله كاتب أن الله أحاطك بالحاجات لتحيط نفسك بأسمائه، يعني معناته أن لكل حاجة من حاجاتي البشرية هناك اسم لهذه الحاجة، وطبعا وأكثر من ذلك. بس لما أنا أتفكر أنا ضعيفة ومو قادر أسوي الشيء اللي أنا مطلوب مني أسويه، أطلب منه، أطلب القوي أن يقويني. يا رب أنا ضعيفة، قوني يا رب، أنا في أمر مو قادر عليه ومو قادر أوصل له، وشي مو تحت إيدي، أدعو اسم الله القدير، يا قدير يا قادر يا مقتدر، أسألك أن تقدرني وتقدر لي هذا الأمر. أنا ما عندي حكمة ولا قادرة أعرف ليش الأمور اللي قاعد تصير حولي بهذه الطريقة، وفيني مثلا جزع بقلبي، ولا فيني سخط، ولا معصبة، ولا حاسة أن لا أبي المفروض مو هذا الشيء اللي يصير. يا رب يا حكيم ارزقني الحكمة، يا رب أرني حكمتك يا الله، يا حكيم بصرني، وبصرني الروح هم كذلك حق اسم الله البصير. اللهم يا بصير، أنتي أسألك البصيرة، أن تبصرني في أموري، تبصرني في تربية أبنائي، تبصرني باللي الخير لهم يا رب العالمين. كثر ما الإنسان يفهم الأسماء عدل وتكون قريبة من حياته، يطلب فيها، يدعو الله سبحانه وتعالى فيها، وهذا الأمر أدعى للاستجابة.
1: يعني أمانة إجابة شافية، أتمنى للجميع أن يستفيد مثل هذه الأمور اللي بالفعل بعض الأحيان تكون غايبة عن دكتورة. لامستي أمانة في هذه الإجابة المشاعر، الإحساس. نعم نعم. طيب، هل يمكن أن تتحول أسماء الله الحسنى من مفاهيم نحفظها إلى منهج حياة نعيشه داخل مثلا أسرة ونوظفها داخل أسرتنا؟
0: نعم نعم نعم، كثيرا سبحان الله. احنا والله الواحد لو يتأمل باسم الله الحسنى ويصير من الناس اللي فاهمهم ويعرف يوظفهم في حياته عدل، والله راح نصير ناس ثانين، ناس مستقرين نفسيين، نفوسنا مستقرة، ناس حياتنا كلها طمأنينة، ناس راقين، أخلاقنا راقية، مجتمع راقي، كل شيء أصلاً. حتى مو بس راح نتعامل مع الإنسان بطريقة أحسن، راح نتعامل مع الكون كله، راح أصير إنسانة أرأف مع الحيوان، راح أكون إنسانة ألطف مع النباتات، راح كل شيء، يعني كل شيء فيني راح يتحسن إذا عشت أسماء الله الحسنى كمنهج. شلون؟ واحدة من الأسماء

0: أبواب الجميلة اللي تكون للأسف شبه مهجورة في موضوع أسماء الله الحسنى، وهو العمل بمقتضى الاسم. شنو يعني؟ يعني مثلا أنا الحين فهمت بأن الله لطيف، الله لطيف بالعباد، يعني إذا أنزل الأقدار يكون معاها لطف. الله سبحانه وتعالى يفهم ضعف الإنسان، يعرف حاله فيلطف فيه. فهمت الاسم، أنزل أنا شلون أنا أعمل بمقتضى الاسم؟ إن أنا أكون لطيفة بمن حولي، لطيفة بأبنائي، أفهم أنهم صغار، أنهم ما يدرون، وهم ما كان قصدهم أن يكسرون هذا الشيء، هو بالغلط. فأنا أفهم أن ترى أنا لازم أكون لطيفة معهم، لأن هذا حدودهم، هذا حدودهم العقلية، هذه الظروف اللي نحطوا فيها. وفي كل شيء آخر، اسم مثلا ثاني، عرفت بأن الله كريم وكرمه واسع سبحانه. إنزين، الله كريم معناته أنا لأعمل بمقتضى هذا الاسم أكون أنا كريمة، أحد يطلب مني مو أمسك، أقول ما يخالف، مو إلا أعطي على القد، خل أزيد. وترى الكرم مو بس بالمال، الكرم في كل شيء،
1: الكرم
0: في المشاعر،
1: الكرم طبعا كلمة، نعم بالمشاعر. الكرم يعني مصطلح شلون موظفتي لعدة زوايا
0: طبعا،
1: نفس الحياء، لما الإنسان يكون به حياء وخجل سليم، يعني وكيف يوظف هذا الخجل ويوظف هذا الكرم ويضعه في بعض المواقف السليمة دكتورة، راح يعني يثمر هذا الأمر له من ناحية اجتماعية أسرية، حتى أيضا على بيئة العمل دكتورة.
0: طبعا
1: خلينا نقول إذا انتقلنا إلى العلاقة داخل البيت، ما أسماء الله الحسنى التي يمكن أن نستحضرها داخل بيوتنا لتحصننا مثلا من العين، من الحسد، من الشر، من من من من الكراهية بين الأبناء، بين الأخوان؟
0: ممتاز. واحدة من الأشياء اللي يعني تنقصنا في حياتنا الأسرية أن نبني تربيتنا لأبنائنا أولا على أسماء الله الحسنى، أنهم يعرفون من الله قبل أي شيء ثاني، قبل منو ماما ومنو بابا ومنو هذا ومنو بيبي شارك والأشياء اللي يتعرضون لها في هالعالم المفتوح. قبل لا يعرف أي شيء ثاني لازم يعرف ربه خالقه. وترى في ناس عبالهم أن أسماء الله الحسنى ومثل هذه الأشياء هذه صعبة على الأطفال، هذه نبدي فيها لما يكبرون، لما يعني يفهمون معنى الاسم وشلون نشرح لهم إياه. أقول لهم، وهذا شيء أثبت علميا، أن الطفل كل ما كان عمره أصغر، يعني إحنا قاعد نتكلم من عمر 1 و2 و3، زين، أعمار صغيرة جدا، هذا الطفل فطرته سليمة، فهو أقدر على استقبال حقائق الغيب. يعني هو أسهل عليه أنه يعرف الأمور الغيبية، أسهل عليه أن نعلمه بهالعمر الأشياء الغيبية، لأنه ما عنده أصلا معرفة أخرى، هو بفطرته حاليا. فأنت لما تكلمه عن الله وهذا أول شيء يسمعه عن أي شيء يخلق شيء، خلاص فعنده ثابت أنه مو الإنسان هو اللي يسوي الأشياء، ولا مثلا الروبوت، ولا سوبرمان، ولا باتمان هو القوي، ولا لا، هو عنده الله هو القوي سبحانه. فأول معرفة هو الله، الله هو الخالق سبحانه. زين، ترى بكل بساطة في ناس تقول زين شلون نعلمهم، يعني ايش فهمهم ايش عرفهم؟ لا سهل، بس بسطوا الكلمات. وانتوا تمشون بالشارع شفتوا وردة، الحين لا اله الا الله بموسم النوير، كل ما شفتوا نويرة ما شاء الله ماما، هذا منو خالقها؟ الله. بس تثبيت، لما هو أيه يمشي يقول ماما هذا الله خالقها، هو بيتكلم لأن هذه الرسالة اللي موجودة عنده. فأنا كثر ما أبدي مبكر مع الأطفال كثر ما أحسن، وبالطريقة البسيطة. إنزين، الحين أنا إذا عيالي أكبر يفتهمون شوية، 5، 6، 8، 10، شنو الأسماء اللي هي تكون موجودة وحاضرة في البيت؟ واحدة من الأسماء اللي ترى وايد راح تساعد كل الأهالي اسم الله الرقيب سبحانه.
1: الرقيب،
0: الرقيب، السميع.

0: البصير، ايش كثر عيالنا يتهاوشون ويونا، ماما مو انا مو هي، هذه طقتني قبل، هذا سواني وشنو.
1: هنا ياتي دور الرقيب.
0: ايوه تقول له يا حبيبي انت تقول انا طقني قبل، هذا سوالي مدري شنو، وهو اللي بدا. الله سبحانه وتعالى رقيب عليكم، الله اللي شاف كل هذه الهوشه صارت تحت رقابه الله ومسجله كامله. ومو بس كذي، الله سمع. حتى الحين اللي قاعدة تقوله أنت بصوت واطي، قاعدة تسب أخوك مثلا من داخل من تحت لتحت، يعني هذا اللي داخل، الله ترى قاعد يسمع. أنا يمكن ما قاعد أسمع أنت إيش قاعد تقول، بس الله سميع يسمعك، والله سبحانه وتعالى البصير شافك وأنت قاعد تقرص أخوك من تحت لتحت وهو بكى، لأنك أنت اللي قارصه. أنا صدق ما شفت، بس الله شاف، لأنه هو البصير سبحانه. الله سبحانه وتعالى بصره يتعدى كل شيء. يعني أنت الحين عبالك أنه مثلا من تحت الطاولة فأنا ما شفت، أو من وراء الطوفة فما شفت، لا، الله بصره through the things، يشوف يعني من خلال الأشياء. ماكو شيء يحجز بصر الله سبحانه وتعالى. فيعني هذا بس مثال بسيط نعيش فيه، ويصير مو شيء مستهجن على الأطفال، لا، هو الطفل متعود من صغر وهو ما يسمع إلا رقيب بصير سميع. وراح تنصدم يوم إن راح تسمع عيالك يكلمون بعض بهاللغة. يعني مثلا طقوا بعض، تقول لها شنو مثلا، ويت تشتكي، شو تقول؟ الله شهيد، الله شافك. هم يبدون يستخدمون أسماء الله الحسنى كسند إن الله شاف والله يدري. وتقول لي بعض مرات أنا مثلا أنا أكون ممكن بظلمها، تقول لي ماما خلص حسبي الله، الله حسبي، الله اللي يدري، الله اللي شاف.
1: بالفعل هي تستخدم هذه الأسماء للدفاع عن نفسها بالفعل. من غير لا تستخدم مثلا إيدها، من غير البنية مثلا لا تستخدم مثلا لفظ سيء، سبحان الله تلجأ إلى الله عز وجل.
0: بس وأنا مني أوقف، بس خلاص، يعني أنا مني استوب. صح ماما، صح كلامك حبيبتي، بس خلاص استوب، الله يدري.
1: نعم.
0: فيعني عجيب عجيب الأسماء. طيب. الله الحسنى كثر ما تكون حاضرة، كثر ما تكون تحس البيت مستقر مطمئن، تدري أن عندها سند، السند الأساسي رب العالمين. مثال بس أخير، ولدي الصغير الله يحفظه، روضة لمية نومة بالليل، قريت قرآن، قرينا قصة، ما نام، خلص أنا لازم أطلع من الدار. ماما حبيبي خلص أنا الحين، خلص أنا سويت الفقرة، أنت الحين مفروض تنام. بس ماما نومي وياي، ماما قعدي وياي، ماما أنا خاف، أحب لما تقعدين وياي. أقول له ماما ليش أنت أصلا بروحك؟ هو مباشرة شرد، لا ماما الله معاي، هو يدري، هذه المعلومة عنده واضحة، وهو يأنس بالله سبحانه وتعالى. فأنا شنو بس اللي أسويه؟ أنا أذكره بالمعلومة اللي عنده. فأقول له صح ماما، دام الله معاك فمعناته شنو تقدر تسوي؟ تقدر تدعو الله، تقدر الحين وانت قاعد تقدر تدعي، تقول الله يا رب أنا ودي يكون بيتي بالجنة كذي، ودي كذي، الله معاك، الله موجود. فأنت يعني أنت مو بروحك. إيه أوكي خلاص صح ماما، خلاص ماما أنا الحين أبي بقول حق الله أن أبي بيتي كله ليجوز وما شنو. أقول أي قول حبيبي، قول اللي تبي. فترى هذا عجيب، يطمئن الطفل، يقلل الخوف، لأن الله معه
1: والنعم بالله. طيب ننتقل إلى سؤال ثاني، هل هناك آداب وأوقات معينة يكون فيها الدعاء بأسماء الله الحسنى أعظم أثرا وأقرب حضورا في قلب الإنسان؟
0: جميل، طبعا أسماء الله الحسنى كثر ما فهمتها وتأملت في آثارها في حياتك، كثر ما تكون أكثر حضورا في دعائك. يعني لما تدعي باسم الله الغفور وانت بس تعرفه كذي حاف، ما راح يكون مثل لما انت تستشعر ذنوبك وتتذكر المواقف وان شلون الله غفر لي، وان طبعا احنا ما ندري ان الله غفر لنا ولا لا، بس قصدي مثلا ان شلون الله مثلا فتح لي باب جديد، شلون الله تابع لي، شلون الله سبحانه وتعالى يسر لي اموري، شلون الله سترني، انا كنت في معصيه وكان ممكن لحظه وممكن شخص يشوفني فيها، بس الله سترني في اللحظه الاخيره.
1: نعم،
0: لان الله سبحانه وتعالى الساتر. طبعا الستير سبحانه. فأنا كثر ما يكون فهمي أعمق، كثر ما يكون أنا في استحضار أكثر للإسم، وكل ما حضر القلب في الدعاء كل ما كان أدعى للاستجابة.

0: إنزين، هل في أوقات معينة مثلا من اليوم الواحد يدعو فيها؟ طبعا هو في أوقات معينة، بس مو تخصيصا أن هذه الأوقات اللي يدعى فيها باسم الله بالأسماء، لا، هذه أوقات معينة فيها الدعاء عامة أدعى للاستجابة. يعني أي دعاء أدعي حتى لو ما قريت فيه أو دعيت باسم من أسماء الله الحسنى، حتى لو قلت اغفر لي، إنزين، أو أن دعيت بدعاء معين أن أبي كذي وأبي كذي وأبي كذي، دعاء ما ذكرت حتى لو في أسماء الله الحسنى، هناك في أوقات يكون فيها الدعاء يعني أكثر استجابة. منهم موضوع السجود، كل ما كان الإنسان ساجد كل ما هو أقرب لربه، وهي من مواضع الإجابة. ما بين الإذاء والإقامة، كم مرة احنا 5 مرات باليوم عندي وقت يعني ما يقارب 10 دقائق من الدعاء المستجاب. يوم الجمعة في ساعة الاستجابة، الصائم عند فطره، كل ما الواحد كل ما صام ويا على قبل وقت الفطور رفع ايده ودعا ربه أدعى للاستجابة. السحر الثلث الأخير من الليل، هذا كل يوم عندنا، كل يوم لو الواحد بس يعني، ترى في ناس ممكن مو إلا حتى توقت المنبه، ممكن في ناس يكونون أصلا سهرانين للساعة 2 و3، فأصلا دخل الثلث الأخير من الليل، فأنا لو بس انتبه أنه أوه الحين ثلث أخير، الحين الله سبحانه وتعالى يقول ينزل إلى السماء الدنيا نزول يليق به سبحانه، ويقول هل من داعي فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه. فيعني الله كل يوم يفتح لي باب ادعي وأنا بستجيب لك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا.
1: نعم
0: يا رب.
1: الله يعطيك الصحة والعافية دكتورة. دكتورة قبل ختام حلقتنا، شنو حابة توجهين نصيحة للأزواج على سبيل المثال؟
0: صراحة لكل زوج بيبدي حياته ولكل زوجة بتبدي حياتها، لازم تستشعر أن الله سبحانه وتعالى حاضر في حياتنا كلها. الله سبحانه وتعالى سميع يسمعني، عليم فيني، الله سبحانه وتعالى الحليم، أنا أتعلم منه وأعمل بمقتضى اسمه أن أنا أكون حليمة، ما أعصب بسرعة. وكذلك حتى الرجل أن يعني يلطف بزوجته، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لطفا رفقا رفقا بالقوارير، استخدم الرفق واللطف والرأفة اللي هي من اسم الله الرؤوف سبحانه. فهناك الأسماء الكثيرة اللي تحضر في العلاقة الزوجية، إذا الإنسان طبقها راح يكون أجمل زواج وأكثر زواج استقرارا. بس الإنسان خليه يستشعر أن أنا كل كلمة في هذا الزواج إذا احتسبتها لله الله بيتقبلها مني، كلمة المدح، كلمة السمع والطاعة، الحط في البيت والترتيب والسنع وتربية الأبناء وكل هذه الأمور، أنا بس إذا احتسبتها إن شاء الله ربي سبحانه المؤمن الذي يفي بالوعود راح يدخلني الجنة من أوسع أبوابها.
1: اللهم آمين.
0: إذا أنا سويت اللي علي في بيتي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك.
1: بالفعل إحنا يعني دائما في جميع لقاءاتنا معك يدركنا الوقت، يأسفنا أن خلص الوقت مش مبكر، ولكن أنا متأكد أن هذه ما راح تكون أول حلقة، راح تكونين أيضا في الأسابيع المقبلة القادمة راح تكونين ضيفة كعادتك مميزة. جزيل الشكر، عظيم الامتنان للدكتورة مريم سعدون العويش، دكتورة في كلية الصيدلة بجامعة الكويت والداعية الإسلامية والمؤلفة لعدد من الكتب الدينية ومقدمة البرامج الدينية في تلفزيون الكويت. وبهذا القدر نكتفي مستمعينا الكرام من برنامجكم كنوز، على أمل أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل. مع السلامة. يعطيك العافية دكتورة، جزيل الشكر وعظيم الامتنان، ما قصرتي يعني أمانة والله.
0: وانت قاعدة
1: تسولفي، شوفي أنا عادة أني أحب أدخل مع الضيف أسولف معه وأخذ من وقته، يعني بعض الأحيان ممكن أضيف سؤال من عندي على أخواننا وربعنا اللي بالإعداد وهذا، ولكن اليوم أنا استمتعت بالحديث معك، خليتك تستفسلين وتأخذين المساحة الكاملة بالفعل، لأن يعني كلامك كان يلامس القلب والمشاعر. جزيل الشكر دكتورة،
0: جزاك الله خير، بارك الله فيك وفي ميزانكم إن شاء الله، وهنيئا لمن قرب العباد لرب العباد.
1: أحسنت، بارك الله.

0: الله فيك والله كثر من امثالك.
1: الله خير، حياك.
0: شكرا جزيلا، مع السلامه.
2: قدمنا لكم برنامج كنوز، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: محمد العازمي، هلا الدوسري، عبد الله الصفار، حسين الخالدي. كنوز من إخراج خالد ملك.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم، يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام، أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أحبك لا أحبك لست أدري، أنا مقتولة في الحالتين، ولي في الصدر قلب ليس يكفي، وما خلق المحب بخافقين. فخذني من شقائي حيث ترضى، وعاهدني برب المشرقين.
3: عروة بن أذينة ورزقه المكتوب. حكي أن عروة بن أذينة الشاعر وفد على هشام بن عبد الملك في جماعة من الشعراء، فلما دخلوا عليه عرف عروة فقال له: ألست القائل؟ لقد علمت وما الإسراف من خلقي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى إليه فيعيني تطلبه، ولو قعدت أتاني ليس يعيني. وقد جئت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق يا عروة؟ فأجابه عروة: يا أمير المؤمنين، زادك الله بسطة في العلم والجسم، ولا رد وافدك خائبا، والله لقد بالغت في الوعظ وأذكرتني ما أنسانيه الدهر. وخرج من فوره إلى راحلته فركبها وتوجه راجعا إلى الحجاز. ولما جن الليل وأرخى بالسواد ستاره، نام هشام على فراشه، فتذكر عروة فقال في نفسه: رجل من قريش قال حكمة ووفد إلي، فجبهته ورددته عن حاجته، وهو مع ذلك شاعر لا آمن ما يقول. فلما أصبح هشام سأل عنه فأخبر بانصرافه، فقال: ليعلم أن الرزق سيأتي.

يأتيه، ثم دعا مولا له وأعطاه 2000 دينار ليلحقها بابن أذينة. فلم يدركه الرسول إلا وقد دخل بيته، فقرع عليه باب داره.

0: أزاغير العرب.
1: بحر الدموع ونار الوجود، تضيق النفوس بأثقال الحنين، فيغدو الشوق بحراً لجياً يغرق فيه المحبون، حيث لا يملك الصب إلا الوفاء لعهد من رحلوا، والبكاء على ما فات من الوصل وانقضى. نثر شاعر الوجد أبو الندى حسان بن نمير عبراته وصدق مودته في أبيات تفيض رقة وتفجعا، حيث قال: عندي إليكم من الأشواق والبرحى ما صير القلب من فرط الهوى سبحا، أحبابنا لا تظنوني سلوتكم، ما حالت الحال والتبريح ما برحا، لو كان يسبح صب في مدامعه لكنت أول من في دمعه سبحا، أو كنت أعلم أن البين يقتلني ما بنت عنكم، ولكن فات ما ذبحا.

0: مقام البيان بين نور الإيضاح وسعي التوضيح. قد يلتبس على السامع تقارب الألفاظ في المبنى، غير أن في مناحي اللغة دقائق تفصل بين المعاني، حيث نجد لكل مصدر روحا تسري فيه ودلالة تميز مقصده. إن الفرق بين الإيضاح والتوضيح يتجلى في مواطن عدة، فالإيضاح هو إظهار المعنى ابتداء ليكون بينا جليا، وهو مصدر للفعل أوضح، كأنك تكشف الغطاء عن الأمر ليراه الناس بنوره الذاتي. أما التوضيح فهو بذل الجهد لإزالة خفاء عرض على الشيء، وهو مصدر للفعل وضح، ويفيد التكثير والتدرج في الشرح حتى يزول اللبس. هكذا ندرك أن الإيضاح غاية تنشد الجلاء، بينما التوضيح سبيل يسلكه المبين ليقطع غاية الغموض، لتظل العربية بحسن تصريفها منارة تهدي العقول إلى محجة الصواب.
1: أزاهير العرب.
0: آداب ذكر المحاسن. تحملنا ركائب البيان عبر نصح الشاعر محمود الوراق إلى مقامات السلامة، ليظل المرء مرفوع الهامة بستره، كريم النفس بتغافله، محفوظا من لواذع السعي بين البشر بما يشين، حيث يقول محذرا من تتبع العورات وداعيا لصون الحرمات: لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك.

0: سحر البيان بين البحتري والغلام. تنبعث من مآثر لغتنا العربية قصص النبوغ، حيث نقتبس من فطنة الشباب ما يفوق حكمة الشيوخ. فقد روي أن الشاعر البحتري مر يوماً بجماعة من الشعراء وقد علت أصواتهم بالقوافي في الأرجاء، فاقترب منهم ليستمع بما يسر الأسماع، فلمح بينهم صبياً فقال له على سبيل المزاح: أشاعر أنت؟ فأجابه الصبي بيقين: وأنت قلت وإني لأشعر منك. فضحك البحتري وقال: مرحى، وهل تستطيع إتمام قولي؟ فرد الصبي: هات ما عندك. فقال البحتري مختبرا: ليت ما بين من أحب وبيني. فسأله الصبي بنباهة: أتريد أن تقرب الحبيب أم تبعده؟ فقال البحتري: بل أقربه. فأنشد الصبي قائلا: ليت ما بين من أحب وبيني مثل ما بين حاجبي وعيني. فطرب البحتري لجمال التصوير وسأله: وإذا كنت أريد أن أبعده فماذا تقول؟ فقال الصبي دون تردد: ليت ما بين من أحب وبيني مثل ما بين ملتقى الخافقين. والخافق هنا هو القلب، والمعنى أن قلبا لا يهوى اللقاء يبقى هو الأبعد في هذا الدرب. فنظر البحتري إلى الصبي بفخر وإعجاب وقال له معترفا بسحر الجواب: أصدقتني القول حين قلت إنك أشعر مني. فيا لها من ملكة لا تعرف سنا، وما أعظمه من ذكاء صير الحرف فنا، لتبقى فرائد البديهة نبراسا يستضيء به كل أديب، ويستمتع بعذوبته كل بعيد وقريب.
1: أزاهير العرب.
0: ترانيم التفاؤل وطيب الأرواح. حين تمتزج براءة الرضا بعبير الطهر، تزهر في القلوب رياض الأمل، ويغدو التفاؤل عطرا يملأ الآفاق ويمحو كدر الأيام. وكما يعبق الزمان بريح المسك، تعبق الحياة بنور المتفائلين الذين يصنعون من ضيق العيش فسحة من الرضا. هي دعوة للسلام النفسي وامتنان لتلك النفوس التي ترى الجمال في كل حين. يقول الشاعر في بوحة العذب: سلام من فؤادي وامتنان إلى أهل التفاؤل حيث كانوا، إلى روح تفيض رضا وطهرا فيعبق من تفاؤلها الزمان.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: في سوق قديم من أسواق العرب كانت الدكاكين تفتح مع الفجر وتغلق مع آخر خيط من الضوء. كان الناس يبيعون ويشترون ويحسبون الربح والخسارة، غير أن رجلا يدعى عروة كان يرى في السوق شيئا آخر. كان يرى وجوها تخفي حاجات لا تنطق.
0: وفي ذلك الصباح دخلت امرأة تدعى أمامة تحمل ثوبا قديما بين يديها وتخفي وراء حيائها حاجة موجعة لم تكن تريد صدقة ولم تكن تقوى على السؤال، لكنها جاءت إلى دكان عروة كأنها تطرق باب المعروف دون أن تسميه. يا عروة، هذا ثوب عندي أتركه لديك وأحتاج ثمنه اليوم.
2: أهذا الثوب للبيع يا أمامة؟
0: بل للحاجة، فالبيت ضاق والدواء لا ينتظر.
2: خذي ما تحتاجين والثوب يبقى عندك.
0: لا، لا أريد صدقة تثقل قلبي.
2: ولا أنا أريد أن أجرح حيائك، سميه بيعاً إن شئت وسأسميه أنا ستراً.
0: ستر الله عليك كما سترت حاجتي.
3: عجيب أمرك يا عروة، أتعطي المال وتبقي السلعة عند صاحبتها؟
2: أحياناً يا قيس يكون الربح أن لا ينكسر إنسان أمامك.
3: والتجارة؟
2: التجارة لا تموت إن ربحنا قلباً، لكنها تموت إن خسرنا المروءة.
0: مضت أيام قليلة وبقي كلام عروة في صدر قيس كحجر صغير لا يستقر. كان يضحك منه في النهار، لكنه إذا خلى إلى نفسه سمعه واضحاً: الربح أن لا ينكسر إنسان أمامك. ثم جاء المساء الذي امتحن السوق كله، شب حريق في طرفه وامتد اللهب سريعاً نحو دكان عروة، وكأن النار تريد أن تبتلع المكان الذي خرج منه المعروف.
4: النار تقترب من دكان عروة، أسرعوا بالماء.
5: أنقذونا،
4: ما هذا؟ سنحترق، سنلهب يا أستاذ، أرجوكم أنقذونا، الماء بسرعة، هيا، أين الدلع؟
3: ابتعدوا، اللهب شديد.
0: لا تبتعدوا، هذا دكان الرجل الذي ستر أمي يوم احتاجت. هذا جزاء المعروف أن نتركه يحترق.
4: هاتوا الدلاء، لا وقت للكلام.
3: ليلى، أهذا عروة الذي أعان أمك؟
0: نعم، أعانها دون أن يذلها، وستقف يدنا اليوم دون أن ننساه.
4: رويداً رويداً، لا تعرضوا أنفسكم للخطر.
0: كما لم تترك حياء أمي يحترق، لن نترك دكانك للنار.
3: يا سهيل، خذ هذا الدلو، أسرع أسرع، ها
4: هي النار تخمد قليلا بعد قليل.
0: خمدت النار عند عتبة الدكان، وبقي الباب واقفا أسود الحواف، لكنه لم يسقط. وقف عروة صامتا ينظر إلى الوجوه التي جاءت من كل ناحية. لم يدعو أحد، لكن معروفه القديم دعاهم. أما قيس فقد كان أكثرهم صمتا، رأى بعينيه أن المعروف لا يمضي وحيدا، إنه يعود حين تشتد العتمة، لا في صورة مال دائم، بل في صورة يد وصوت ودلو ماء وقلب يتذكر.
3: يا عروة، الآن فهمت ما كنت تقصد.
4: وماذا فهمت يا قيس؟
3: فهمت أن المعروف ليس صفقة، لكنه سراج تضيئه يد واحدة، ثم تتناقله الأيدي إذا أقبل الظلام.
0: كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران، ويؤكد أنه لن يرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقا ضمن أي اتفاق مع طهران. واشنطن تعلن عن مسودة قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينص على أنه من الضروري أن تزود إيران الوكالة بمعلومات دقيقة عن المواد والمنشآت النووية دون تأخير. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق في لبنان بينها العاصمة بيروت، شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبل للطاقة النووية. كوريا الشمالية تؤكد أن برنامج بلادها النووي غير قابل للتفاوض. وخفر السواحل التايواني يعلن إرسال سفن ردا على عملية صينية قرب الجزيرة. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
2: ما كلنا وطن العمر وطن،
1: ويعلو صوت الحقيقة
3: عاليا كما يعلو العالم.
4: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
5: تابعونا كل يوم أحد من السادسة إلى السابعة مساء
6: على إذاعة دولة الكويت،
5: مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في بودكاست وصفة طبية.
7: بودكاست وصفة طبية.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بودكاست وصفة طبية. هذا البرنامج اللي نناقش من خلاله مختلف القضايا الصحية والطبية اللي دايما تهم أفراد المجتمع، ونستضيف في هذا البرنامج نخبة من المختصين لتقديم المعلومات الطبية الموثوقة بأسلوب مبسط وهادف. نرحب فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الأسبوعي بودكاست وصفة طبية. هذا البرنامج مجري حط لكم أكيد وبين إيدكم المعلومات الصحية الموثوقة بأسلوب مبسط وشيق، ناخذكم دائما في جولة معرفية نتعرف فيها على أحدث المستجدات الطبية ونصائح الوقاية وأفضل السبل للحفاظ على الصحة وأفضل الحياة والأكثر توازن. برنامج بودكاست وصفة طبية يأتيكم من الساعة 6 ولغاية 7 بتوقيت دولة الكويت، وتقدرون تسمعوننا أيضا عن طريق تطبيق 51. كل اللي عليكم أنكم تختارون إذاعة دولة الكويت. دائما على مدى الساعة القادمة راح نستضيف أكيد نخبة من المختصين والخبراء، ونناقش دائما في برنامج بودكاست وصفة طبية موضوعات صحية وتهم الأسرة وتهم المجتمع. ومن أبرز التساؤلات اللي أكيد دائما يقدمونها مستمعينا، نحاول نوضح لكم الأمور اللي تشغل بالكم في عالم الطب والصحة.

وفي بداية حلقتنا نذكركم في طاقم عمل برنامج بودكاست وصفة طبية من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد. ومعكم من التقديم عهد الخميس وشهد الخميس. أما الهندسة الإذاعية سارة كينكوني. تحية مقدمة من التنسيق والمتابعة منذر عماد.

0: كاملة من المعلومات الطبية في برنامج بودكاست وصفة طبية من إخراج سعود الحربي.
1: نلتقي بكم كل أحد من السادسة إلى السابعة مساء
2: على إذاعة دولة الكويت
1: مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين. بودكاست وصفة طبية.

0: لأن الوقاية تبدي بالمعرفة. نلتقي فيكم أسبوعيا ساعة واحدة معلومة صحيحة على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية. بودكاست وصفة طبية.
1: السلام عليكم، معكم أستاذة مريم الشيحة من قسم المختبرات الطبية. اليوم أبي أتكلم عن موضوع توازن الجسم. ليش الجسم يحب الوسط؟ في ناس تعيش في تطرف، في ناس تعيش في حالة إفراط في الأكل أو قلة الحركة، أو في ناس تتبع رجيم قاسي وتمارين عنيفة وتعتبر أن هذا توازن. لكن الجسم مصمم على أنه يشتغل بتوازن. لما نقلل الأكل فجأة، الجسم يظن أنه في خطأ، فيبدأ يبطئ الحركة ويبطئ الحرق عشان يحافظ على الطاقة. وهني بالذات شنو راح يصير في الجسم؟ راح ترتفع هرمونات التوتر ويصير في تعب. يعني لما نتمرن بقوة بدون راحة والعضلات تلتهب ويرتفع هرمون الكورتيزول، هذا يخلي الجسم يحتفظ بالدهون بدل لا يحرقها. تشوفون في ناس وايد ان هي تحاول انها تنزل من وزنها او ان هي تسوي دايت لكن ما في نتيجة، والسبب عدم التوازن. فالتوازن مو صدمة للجسم، التوازن هي صحة للجسم وروتين معتدل يستمر ويعطي نتائج حلوة. نصيحة، جسمك دائما يعطيك إشارات، اسمع قبل لا يرفع صوته. وفي الختام أشكر إذاعة الكويت على المشاركة. كانت معاكم مريم الشيحة من قسم المختبرات الطبية، ودمتم في الصحة والسلام.
0: بودكاست وصفة طبية، برنامج صحي أسبوعي يبث كل أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية.

0: ورجعنا لكم مستمعين إذاعة البرنامج العام وبرنامج بودكاست أكيد وصفة طبية وتعاد آلام المفاصل اللي راح نتكلم عنها اليوم من المشكلات الصحية الشائعة اللي تأثر في جودة حياة الكثير من الأشخاص، وقد تختلف أسبابها بين الإصابات والخشونة والتغييرات المرتبطة بالتقدم في العمر وغيرها من الحالات اللي تستدعي التشخيص والعلاج المناسب. ومع التطور الطبي في مجال جراحة العظام والمفاصل الصناعية أصبحت الخيارات العلاجية أكثر تنوع، مما يساعد المرضى على استعادة الحركة وتحسين جودة الحياة عند الحاجة إلى التدخل الجراحي. وفي حلقتنا اليوم إن شاء الله راح نسلط الضوء على أسباب آلام المفاصل وأحدث طرق العلاج، وراح نأخذ المعلومات المفيدة من أهل الاختصاص. ويسعدنا أن نرحب بضيف حلقتنا اليوم الدكتور عويض المطيري، استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية، للحديث حول هذا الموضوع. حياك الله معنا اليوم دكتور.
1: الله يحييكم وجزاكم الله خير ومشكرين على الاستضافة.
0: نبي نتكلم في بداية الحلقة دكتور عن آلام المفاصل وأسباب أكيد آلام المفاصل.
1: نعم، طبعا آلام المفاصل وأسبابها كثيرة، لكن على رأسها الخشونة، خصوصا مع التقدم في العمر والإصابات. الثاني سبب يكون الإصابات. الأمر الثاني والآن هذا الدارج عندنا كثير، الأوزان العالية. الآن اللايف ستايل تغير والأوزان العالية صارت تسبب آلام كثيرة وتسبب الآلام المفاصل والعضلات والأربطة.
0: اي نعم، مثل ما ذكرت دكتور ان الأوزان العالية ممكن تسبب خشونة، يعني نعم. ممكن أعمال صغيرة يحصل لهم خشونة في العظام؟
1: طبعا إذا كان الأوزان العالية لمدات طويلة والنشاط اليومي والوزن جدا عالي يؤثر على المفاصل ويؤدي إلى خشونة مبكرة. وكذلك أيضا الإصابات، بعض المرات لما يكون في إصابات في المفاصل ولا قدر الله كسور أو غيره تؤدي إلى خشونة مبكرة أيضا وألام في المفاصل.
0: لو نتكلم عن الموضوع بشكل أوسع، نقدر نقول أن هل تعد ممكن جميع آلام المفاصل مؤشر على وجود مشكلة في المفصل نفسه؟
1: لا، ما نقدر نعمم بهالشكل، ولكن كثير منها يكون بسبب الخشونة، ولكن أيضا جزء كبير جدا يكون بسبب الإجهاد والإجهاد العضلي والإصابات المتكررة الرياضية. والآن قاعد نشوف كل ما لا يكثر معنا الآلام هذه مع الأعمار الصغيرة اللي كنت تسبب بسبب التهابات الأوتار والتهابات العضلات والإصابات الرياضية بشكل عام. لكن مو كل إصابة تكون أو مو كل ألم عفوا يكون بسبب خشونة.
0: إيه نعم دكتور، ذكرت أن الإصابات الرياضية ممكن تسبب خشونة وأيضا يكونون في أعمار صغيرة. بقولك حالة، وهي واحدة من صديقاتي قلة الحركة قالوا أنه سبب لها خشونة. هل يعتبر أو تعتبر قلة الحركة من أحد الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى الخشونة؟
1: مو قلة الحركة، ولكن ممكن يكون إصابات متراكمة، والأمر الثاني يؤدي إلى آلام مشابهة للخشونة. لأن سبحان الله ربي خلق الجسم أنه يتحرك، فكل ما قلت الحركة كل ما زادت ووضحت أكثر الآلام هذه المصاحبة للحركة، ونحن نسميها الآلام الميكانيكية. فمو شرط يكون خشونة، ولكن كل مرحلة عمرية لها نسبة أو جزء من الخشونة، فكل مرحلة لها جزء من الخشونة.
0: أي نعم. والآلام أيضا مختلفة، شلون ممكن نفرق بين هذا النوع من الآلام؟ يعني في آلام مؤقتة نقدر نقول، وممكن في آلام دائمة. فهل الآلام المؤقتة تستدعي أن الواحد يروح ويراجع الطبيب خاصة في هذا الموضوع؟
1: هو بشكل عام إذا ما كان في إصابات والألم هذا ما كان مفاجئ فجائي أو شيء، غالبا ما يستحق مراجعة بشكل عاجل. لكن بالذات الخشونة يكون مصاحب لها إما تاريخ من الإصابات السابقة أو الكسور أو الأعمار الكبيرة بهالحالة وزادت على الآلام، ولكن تكون تدريجية. بهالحالات احنا ننصح في العلاج الطبيعي طبعا والإعادة التأهيل للإصابات هذه.
0: اي نعم، ممكن تكون وراثة، يكون عند احد الأبوين تكون وراثة عند عيالهم مثلا الخشونة.
1: لا، الخشونة ما لها علاقة بالوراثة ابدا، ما فيها عامل وراثي ابدا، ولكن هو عامل ميكانيكي. نعم.
0: اي نعم دكتور، خلينا نتكلم عن الأعراض اللي ممكن تحصل عند الناس، ولازم يكونون عارفين انه يفترض انهم يزورون الدكتور.
1: نعم، مثل ما قلنا إذا كان الألم فجائي مفاجئ ما كان موجود سابقا، هذا لازم يروح يزور الطبيب. إذا كان الألم يمنع المشي بشكل غير عن السابق بنسبة كبيرة، مو أكثر من 50% من نسبة المشي. إذا كان الألم يقومه من النوم، هذه أيضا علامة جدا مهمة، إنه يقولك ما أقدر أنام بالليل بسبب الآلام. بشكل عام هذه الأمور اللي لها علاقة في الخشونة غالبا، وتحتاج إن الواحد يراجع ويشوف الوضع شلون ووضع المفصل.
0: إيه نعم. وشنو أكثر المفاصل اللي دائما تكون عرضة للمشكلات أو للإصابات؟
1: نعم، احنا عندنا بالكويت اكثر مفاصل عرضه للخشونه الركبه، وتليها مفصل الحوض، هذا اكثر مفصلين، وبدرجه اقل مفصل الكتف،
0: ممكن الرقبه بعد او الكتف. يعني
1: الرقبه احنا ما نعدها نفس المفاصل الكبيره، ولكن ايه؟ غالبا خشونه الرقبه تكون تاثر وتكون معها ديسكات او غيره، ولكن ما هي نفس خشونة المفاصل العادية لأن فيها أعصاب وغيرها،
0: وهي الأكثر شيوعا اللي قاعد تشوفونها. أكيد
1: طبعا، عشان لايف ستايل غالبا.
0: بالضبط. نعم. وشون طريقة التعامل معها؟ شون ممكن يتعامل الأشخاص اللي تعرضوا لهذا النوع من الآلام خاصة في المفاصل؟
1: احنا دائما أول شيء لازم نشخص شنو سبب الألم. إذا كان سبب الألم خشونة عادية أو خشونة من غير أي شيء مرضي مثل الروماتيزم وغيره، هذا يكون ابتداء علاجه يكون بسيط جدا، علاج طبيعي مع أدوية، ويعتمد على درجة الخشونة. درجات الخشونة 4 درجات، إذا الدرجات الابتدائية دائما تكون علاج طبيعي وأدوية. الدرجات النهائية عاد ممكن نلجأ لتدخلات جراحية أو حتى حقن بالمفصل.
0: ذكرت الأربع أنواع، خلينا نوضحها أكثر للمستمعين ومدى نقدر نقول خطورتها.
1: طيب، هي ان شاء الله ما فيها خطوره، ولكن هي تاثر على الحياه واللايف ستايل. الدرجه الاولى والثانيه عاده احنا نعتبرها من الدرجات البسيطه الخفيفه، الثالثه المتوسطه، الرابعه هي اللي غالبا العلاجات التحفظيه ما تنفع معها، وهذه المرحله اللي عاده نلجا فيها للجراحات وتبديل عمليات تبديل المفصل. الدرجه الاولى والثانيه وبعض الدرجات الثالثه ممكن نسوي علاج طبيعي، ممكن نسوي الابر الموضعيه في المفاصل، وغالب المرضى يرتاحون معها، بالاضافه الى تثقيف المريض انه ينزل وزنه اذا كان وزنه عالي، يتحرك اذا كان ما يتحرك، يسوي رياضه يقوي الكتله العضليه ويكبرها اللي حول الركبه، هذه كلها تفيد ان شاء الله.
0: اي نعم، يعني قلنا العلاجات ممكن تكون بسيطه، الادويه او او علاج طبيعي. نعم. وممكن يكون في تدخل جراحي على حسب الحاله.
1: صحيح.
0: دكتور، في ناس عندهم تاكل بالمفاصل. نبي نعرف الفرق بين تاكل المفاصل البسيط او اللي يفترض يتم فيه تدخل جراحي.
1: نعم، هو نفس ما قلنا المرحله الرابعه اللي احنا مرات باللفظ نشرح للمرضى نقول لهم العظم على العظم. يكون الغضاريف كلها تاكلت، فصار العظم لامس العظم وصار في احتكاك،
0: ويبين
1: بالأشعاعات طبعاً والفحص وحتى كلام المريض نقدر نفهم منه، ولكن طبعاً نحتاج أشعاعات نشخصها. فهذه المرحلة الرابعة اللي هي تكون تأكل العظم مثل ما يقولون، أو الخشونة المتقدمة اللي هي عظم على عظم. هذه المرحلة النهائية اللي تكون شوية صعبة على المريض حتى ما يقدر يمشي مرات كل شيء.
0: نعم. وساعات أسمع أن الأجواء العامة ممكن تأثر على المفاصل، يعني إذا كانت درجة حرارة الغرفة نازلة ممكن تأثر وتؤدي إلى آلام مفاصل.
1: لا، مو بهالطريقه، لا، هذا من الاعتقادات اللي عند المرضى. ممكن تاثر انه مرات يكون البرد يخلي العضلات تشد ويصير انقباضات هذه ممكن تبين الالم زياده، ولكن ما له علاقه مباشره في المفصل نفسه.
0: اي نعم. نعم. نعم. وبالفتره الاخيره بعد قاعد نسمع انه في انواع جديده للعلاجات. نعم. خاصه لخشونه الركبه. نعم. قاعد ممكن في ناس قاعد نسمع انه تلجا الى بعض الابر الخاصه اللي ممكن تنحقن اكيد في الركبه. نعم. تكون ممكن الفيلر او تساعد في امور كثيره، لكن مؤقته، يعني قاعد نسمع انها ممكن تكون مؤقته لبعض الحالات.
1: صحيح، هي ما هي مؤقته بمعنى مؤقته، لكن هي جرعه تستمر لتخفف الالم، ونفس احنا نسوي لوبريكيشن، يعني تسوي نفس تليين المفصل الى فتره معينه. ما تقل عن 6 إلى 8 شهور، مرات توصل لسنه، لكن اللي يضطر المريض يرجع لها مره ثانيه. ولكن هذه علاجات جدا جيده بالمراحل الاولى، تغنينا عن العمليات والتدخلات، وايضا تخفف الم المريض. وهي انواع، في انواع اكثر من نوع، لكن منها مثل ما تفضلتي فيلر، او احنا نسميها هنا بدارج بالكويت ابره الزيت يسمونها.
0: اي نعم.
1: نعم، وفي البلازما وفي الكورتيزون نفسه الموضوعي.
0: صحيح. صحيح. نعم. دكتور عويض، اكيد في حالات ممكن ياتك العياده وكانت احد اسباب الرئيسيه هي السمنه.
1: صحيح.
0: مثل ما ذكرت في السابق، هل ممكن يكون الحل انك تقول للمريض تروح تنزل وزنك، ولا لازم يكون في تدخل؟
1: كل المرضى تقريبا اللي يجونا بالعياده لازم ننصحهم، واحنا نقول نثقفهم انه لازم ينزل وزنه، سواء راح نلجا العمليه او ما راح نلجا، لان حتى لو كان وزنه عالي سوينا العمليه راح ياثر على المفصل نفسه الصناعي، لانه عمر افتراضي. لكن بشكل عام بالمراحل بالذات المتوسط والابتدائيه اول شيء كل المرضى لازم ننصحهم بتنزيل الوزن سواء عن طريق الدايت أو الأمور الطبية الثانية، ولكن لازم كل مرضى ينصحهم بالأمر هذا.
0: إيه نعم دكتور، بما أن ذكرت على تبديل المفاصل أنها تكون مؤقتة ولها عمر معين، إيش كثر مدتها؟
1: هي ما هي مؤقتة فعليا، هي عمرها طويل جدا يعني مو أقل من 20 سنة. وبعض الدراسات تقول توصل لـ40 سنة.
0: ممتاز.
1: لكن 20 سنة يعتبر مدة طويلة، ولكن احنا ايضا ننصح مريض عشان يحافظ على المفصل، لانه يختلف من نشاط لنشاط، بالاخير هذا مفصل صناعي، كثر ما تستهلكه كثر ما يقل عمره. والوزن ايضا راح يستهلكه بصورة اسرع، فاحنا عشان شي ننصحهم انه يبتعد عن الاوزان العالية والامور هذا، لكن من 15 الى 20 سنة هذا المعتاد اذا مو اكثر بعد.
0: وشنو ابرز الاعراض اللي ممكن تدل تخلي الأشخاص ممكن يشكون إن في وجود خشونة أكيد عندهم أو ممكن إنهم يراجعون الأطباء؟
1: طيب الأعراض عادة إن المريض نفسه يقول عنده ألم واضح في الركبة نفسها ويزيد مع الحركة، عشان شيء إحنا نقول آلام ميكانيكية، يقول والله قبل كنت أمشي مثلا أقدر أمشي ساعة ساعة ونص، الآن كل ما له قاعد تقل وصلت أقل مثلا نص ساعة وغيره وما أقدر لازم أريح. الأمر الثاني إنه يكون فقط في الركبة، ما يكون مثلاً صاعد لي مثلاً للظهر وغيره، ممكن يكون مؤثر هذا. فغالباً آلام ميكانيكية مع المشي والحركة، وأيضاً مرات وقت النوم إذا كان نايم على جنب الركبة على الركبة التهابات الأوتار هذه تأذي. فغالباً هذا الأعراض اللي هي قلة مسافة المشي عن السابق.
0: هذه بالنسبة للركبة.
1: نعم.
0: إذا مثلاً بالنسبة للظهر أو نقدر نقول الكتف.
1: الظهر والكتف هذا طريق أعراض ثانية، بس غالباً ممكن يكون معاها نحن نقول انزلاق غضروفي، يكون في تهيجات للأوتار للعفوا للأعصاب، ويكون ضغط اللي هي مثلاً من أشهرها اللي هو نحن نسميه عرج النسا اللي إذا كان بنهاية الظهر، يكون ضغط الأعصاب فيكون الألم ممتد من نهاية الظهر إلى تحت الركبة، ممكن يوصل للكاحل. ألام يقول كنا كهرباء أو غير الأمور هذه، هذه غالباً من الظهر، أما الثاني ميكانيكي يكون.
0: إيه نعم، خلينا نتكلم عن التطورات الحديثة والأجهزة الحديثة في علاج هذه الأمراض.
1: نعم، طيب حاليا طبعا احنا الطب ما شاء الله يعني في تطور متسارع، الآن وصلنا إلى من بداية الآن مفاصل مخصصة وجدا مشابهة للمفاصل الطبيعية، إلى الآن وصلنا للعمليات الروبوت. طبعا عمليات الروبوت هذه بمساعده الروبوت، طبعا ما يتم الروبوت. نعم،
0: مو بشكل مباشر.
1: لا ما يتم. لا لا صحيح ما يتم، لكن يساعدنا في اجراء العمليه ويساعدنا باخذ المقاسات الدقيقه جدا للمقاسات الركبه الطبيعيه. وكذلك يقلل نسبه الاخطاء والمضاعفات المرافقه، وايضا يزيد نسبه رضا المريض بعد العمليه، لان نحط له مفصل كثر ما نقدر مقارب المفصل الطبيعي اللي كان عنده.
0: اي نعم دكتور، ودي اسال هذا السؤال، هل ممكن ان اذا في شخص عنده أعراض الخشونة أو في بداية الخشونة يقدر يقلل من هذه الأعراض أو يقلل من تطورها؟
1: احنا ايه نعم، شوفي الخشونة ما نقدر نرجعها نسمع طبيعية مثل ما كانت، ولكن مثل ما تفضلتي نقدر نقلل أعراضها أو نحافظ عليها في المرحلة اللي وصلتها أو نأخرها بالمرحلة اللي وصلتها. من ضمنها الأمور اللي احنا توا تكلمنا عليها اللي هي علاج طبيعي، تخفيف الوزن، الرياضة، تقوية العضلات، هذه كلها تخفف الآلام. لكن طبعا الخشونة إذا دخلت ما يعني المرحلة اللي وصلتها خلاص ما نقدر نرجعها،
0: ما نقدر نرجع
1: للأسف يعني. ما نقدر. هو فكرة الخشونة دائما أقول للمرضى الخشونة كأنك تقول المفصل كبر بالعمر، ما حد يقدر يرد العمر.
0: دكتور دائما نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي أهمية الكولاجين، إنك تأكل حبوب كولاجين أو تأخذه بطريقة تقدر إن تشرب الكولاجين. نعم. أو تأخذه بطريقة معينة، أو نسمع على أهمية شوربة العظام. شوربة العظام للعظام نفسها، الكلام صحيح ولا أكيد نبي نأخذ منك؟
1: نعم، للأسف ما عليه دليل علمي واحد الأمر هذا، وللأسف إنه منتشر جدا ومرضان يعني يأخذون بطريقة شرهة يعني الأدوية هذا، ولكن ما في دليل علمي واحد يثبت إن الحبوب هذه سواء الكولاجين ولا الشوربة هذه كلها تفيد. أبدا ما في عليها دليل علمي إنه ممكن يأثر على الخشونة أو يحسنها.
0: إيه نعم، يعني هي معلومات موجودة لكن متداولة ولا.
1: نعم.
0: ما في
1: لا أدلة عليها جدا ضعيفة.
0: إيه نعم. نعم أكيد احنا راح نستمر معك دكتور بالحديث أكثر عن هذا الموضوع، لكن راح ناخذ هذا الفاصل وبعدها نرجع معاكم مستمعينا في برنامج بودكاست وصفة طبية مع ضيف حلقتنا الدكتور عويض المطيري استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية.

0: تابعونا كل يوم أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في بودكاست وصفة طبية.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج بودكاست وصفة طبية، ونستكمل حديثنا مع ضيف حلقتنا الدكتور عويض المطيري، استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية. ودنا ننتقل إلى فقرة المفاصل الصناعية والتدخل الجراحي. متى نقدر نقول أن التدخل الجراحي هو الخيار المناسب للمريض؟
2: نعم، الخيار المناسب يكون لما نوصل المرحلة النهائية من الخشونة، اللي هي نفس ما قلنا المرحلة الرابعة. هذا للأسف ما ينفع معها علاج طبيعي، ما ينفع معها أدوية، ولا ينفع معها إبر. فبالمرحلة هذه نلجأ للتدخل الجراحي ونشرح للمريض ونعرضه للمريض. هذا بشكل عام يعني.
1: إيه نعم دكتور، تكلمنا عن المفاصل الصناعية، تختلف المفاصل الصناعية عند النساء عن الرجال؟
2: لا، بس هي الحجم، بس الحجم يفرق. عادة النساء المفاصل تكون أصغر، لكن بشكل عام نفس المفصل، نفس الميكانيكا ونفس كل شيء.
1: إيه، وأكيد الناس تخاف لما تسمع أن عملية وراح أدخل عملية وممكن يكون بنج كامل، فيكون عندهم هذا التخوف من الدخول لهذه المرحلة بالذات. فنبي نطمنهم ونبي نقول نسبة نجاح هذه العملية.
2: الحمد لله النسبة عالية جدا، يعني فوق 95%. والمرضى دائما عندهم تخوف وما يلامون طبعا. صح. دائما الانسان عدو ما يجهل، اللي ما يعرفه راح يخاف منه. لكن بشكل عام الحمد لله عمليات امنه، عمليات روتينيه وتتم بشكل دوري يومي بفضل من الله.
1: وخلال اكيد السنوات الاخيره تطورت عمليات نقدر نقول مفاصل صناعيه، خلينا نتكلم عن هذا التطور.
2: نعم، طيب مثل ما قلنا قبل شوي ذكرنا على العجاله، ان المفاصل الان صارت اقرب الى الطبيعيه، ميكانيكيه الطبيعيه، وكانت الآن صارت جدا ملائمة للمريض وتخليه يرجع لوضعه الصحي قبل الخشونة ويمارس حياته طبيعي. وأيضا ممكن وصلنا نسويها عمليات يوم واحد بعض الأماكن، أو بالكثير يوم يومين بالكثير يكون طالع المريض ويمشي خلال ممتاز. ساعة إلى ساعتين من العملية.
1: ممتاز. زين دكتور، أكيد في ناس تخاف تاخذ بنج موضعي. نعم. بنج كامل. نعم. في تخدير موضعي؟
2: نعم، أنا بالنسبة لي أنا يعني 99% من الحالات اللي يسويها بتبديل مفاصل الركبة بالذات نسويها بنج نصف، اللي نسميه بنج نصف
1: الركبة الظهر.
2: صح المريض، نعطيه طبعا مخدر شوية انه نام عشان ما يكون لاهي مع اللي قاعد يصير، لكن يكون بنج موضعي، وخلال بس بعد العملية بساعة ساعتين يكون فاتش ويقوم يمشي ان شاء الله بإذن الله.
1: وبنفس اليوم نقدر نقول يمارس حياته الطبيعية؟
2: نعم صحيح، خلال عادة خلال ساعة الى ساعتين المريض راح يقوم ان شاء الله يتحرك ويروح، اجلكم الله، يروح بنفس الحمام وغير يعتمد على نفسه ان شاء الله. طبعا راح يكون معاه مساعدة شوية، لكن لين يوم يومين وبعدين يتحرك ان شاء الله.
1: بما ان قاعدين نتكلم عن العملية، نبي نتكلم عن فترة التعافي. أكيد في مدة معينة المفترض يمشي عليها على تعليمات معينة، اللي حاب أكيد يبدل المفاصل أو يقوم بأي عملية جراحية. فخلنا نتكلم عن هذه الأمور.
2: وعادة التشافي والتعافي من العملية من شهر إلى 3 أشهر. طبعا هذا المعدل، في ناس أقل في ناس أكثر، يفرق من المريض لمريض. وإحنا دائما نقول نعم، نقول دائما للمريض إن بعد الله 50% شغلنا كعملية وإجراء جراحي، و50% شدة حيل المريض وتعاونه بالإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي.
1: صحيح.
2: فهذا تعتمد تختلف المريض، ولكن المعدل سنة، عفوا شهر إلى 3 أشهر.
1: والمفصل نفسه بشكل عام كم عمره، أو إيش كثر ممكن يظل عند المريض، أو ممكن إن نقدر نقول يطول معه؟
2: أو ما قلنا قبل شوي الله يحفظك، إن المفصل ممكن يعمر لي 20، ممكن أكثر من 20 سنة، في بعض الدراسات إلى 40 سنة وصلوها. فعمر مناسب، خصوصا إن المدى الحركة عندنا إحنا أقل من الدول الثانية.
1: وبعد العملية يقدر المريض يمارس حياته الطبيعية، يمارس الرياضة، ولا بس مثلا نقدر نقول رياضات معينة ماشي، وما يقدر مثلا يروح الجري أو يمارس رياضة عنيفة مثلا؟
2: طبعا احنا ما ننصح بالرياضات يعني، في سواء بدلنا نفصل او غيره. لكن بشكل عام يقدر يرجع للجري، السباحه، الكارديو، كله يقدر يسويه، ما في مشكله.
1: والحديد
2: والحديد ما ننصح لأنه أيضا يعتبر كأنه وزن زايد، ولكن ممكن يسوي، ولكن ما ننصح إلا بتقوية العضلات بأوزان معقولة، الأوزان الثقيلة ما ننصح فيها بشكل عام.
1: إيه نعم.
2: ولكن بشكل عام يرجع النشاط إن شاء الله.
1: دكتور شنو الأوزان المعقولة لما تذكر إن أوزان معقولة؟
2: إحنا ماكو شيء محدد، يختلف من شخص لشخص. إيه. طبعا على حسب وزنه، ولكن ما نقول إنه يصير يشيل الأوزان الثقيلة جدا اللي مثلا اللي يبنون العضلات الكبيرة هذه اللي يروحون المنافسات وغيره، ما نقدر طبعا، خصوصا أصلا تبديل المفصل الركبة حق الأعمار الكبيرة غالبا، فهم الكبار الله يعطيهم العافية يعني نبي يسوي الأوزان الخفيفة اللي ما تطوف 10-15 كيلو إنه يشد عضلاته وجسمه فقط، ما نبي أكثر من شيء.
1: إيه نعم. وشنو الفرق بين الجراحات؟ يعني في جراحات ممكن نقول تقليدية، وفي جراحات ممكن تكون مصحوبة في تقنيات حديثة، ومتى ممكن تلجؤون إلى هالنوع من نقدر نقول العمليات؟
2: هو تقريبا ماكو اختلاف كبير، ولكن اختلاف في احنا نسميه الابروتش اللي هي المقاربه، شلون تدخل توصل للعظم، ولكن كلها نفس النتائج، كلها نفس الشيء، ولكن تفرق شنو يفضل الجراح وشنو متدرب عليه وشنو احنا نقول احسن وهو يسويها بالنسبه لاحسن نتائج معه، فهذا تفرق، لكن كنتائج نفس الشيء، ماكو اختلاف ان شاء الله.
1: اي نعم دكتور، هذا السؤال وايد مهم بالنسبه لي، متى السفر يكون من بعد العمليه؟
2: ما عندنا مشكله اذا المريض بدا يعتمد على نفسه ويمشي متوازن، ان شاء الله لو بعدها باسبوع ما عندي مشكله يسافر، بس بشرط ان اطمن على الجرح، عاده ياخذ 10 ايام اسبوعين يلتئم الجرح، اذا كان المريض متوازن ومشى زين وقوه عضلاته زينه ما في مشكله، لكن عاده مو قبل شهر الى 3 اشهر، هذا الوقت اللي المريض يستعيد قوه
1: يتعافى.
2: عضلاته.
1: نعم. إيه نعم. نعم. في مضاعفات محتمله لعمليه استبدال المفاصل؟
2: طبعا كل عمليه لها مضاعفات، ما في عمليه غير مضاعفات، لكن الحمد لله نسبتها قليله من 3-5%، منها مثلا عدم الرضا الكامل عن العمليه، هذه نسبه موجوده ان المريض يقول لك انا مو حاسس اني استفدت 100%، احس انه في شيء يعني مو طبيعي، مثلا مرات تصير وقت العمليه يكون لا قدر الله كسور تصير بالعمليه، ولكن نتعامل معها لان احنا بالاخير قاعد نتعامل مع العظم. الامر الثاني احنا نحاتي بعد العمليات الالتهابات اللي على المفصل، عشان شيء ننصح المرضى بعد العمليه دائما اذا بيسوي اي اجراء سواء اسنان او تدخل فيشل او امور جلديه ياخذ مضاد حيوي يغطي المفصل لما يصير فيه التهاب، فهذه الامور احنا نخاف منها.
1: اي نعم. نعم يحمي نفسه. وشلون ممكن نقدر نقول المريض يحافظ على صحه العمليه او تطول العمليه معاه؟ يعني ساعات في ناس تحتاج ما بعد العمليه انها تحافظ على عملياتها.
2: نعم. نعم. اول شيء واهم شيء الوزن. الوزن هذا مثل ما اثر على المفصل الطبيعي اكيد راح ياثر على المفصل الصناعي ويخليه يتاكل. الامر الثاني تقويه العضلات والحركه. احنا في اعتقاد خاطئ عند الناس ان اذا عندك خشونه او غيره لا تتحرك قاعد، هذا اعتقاد جدا خاطئ، بالعكس احنا نبي يتحرك، نبي يقوي عضلاته، نبي المفاصل تتحرك، هذا الامر الثاني. الامر الثالث يتحاشى نفس ما قلنا الامور اللي ممكن تسبب التهابات او غير المفصل، هذه ان شاء الله باذن الله تطول عمر المفصل اكثر ما يكون يعني.
1: اي نعم. جدا مهم ان الواحد يمشي على نمط حياه صحي. صحيح. نمط حياه جدا جميل. صحيح. بكل النواحي، مو شرط انه يكون عنده الام بالمفاصل، لكن خلينا نتكلم على اهميه التغذيه في هذه المرحله.
2: نعم طبعا التغذيه خصوصا بعد العمليه مهمه جدا عشان التئام الجرح، وايضا تقوي المريض.

0: يقوم يتحرك وبعد العمليه، لان ايضا العمليه مؤثره شوي تكون ثقيله على المريض، فاحنا حيل نهتم في التغذيه بعد العمليه وايضا بشكل عام على المدى الطويل.
1: اي نعم، والنشاط البدني ايضا نحاول نركز اكيد في برنامجنا. النشاط البدني اصلا مهم في كل انواع يعني نقدر نقول الامراض، يعني مو بس تبديل المفاصل. اي نعم، خلينا نتكلم دكتور على شلون نمط حياه الحامل ممكن ياثر على صحه عضلاته.

0: أكثر ممكن تكون هشاشة مؤقتة وقت الحمل يصير في العظم، لكن بفضل الله يعني الأمور هذه كلها تقريبا بعد الولادة وكلها تتعدل وتتحسن. لكن أيضا الحامل لازم تتحرك كثر ما تقدر، ما تقعد بالفراش، ما لا هذا كله يفرق معاها ويقوي عضلاته ويقوي العظم.
1: لأن إحنا عندنا اعتقاد خاطئ إن الحامل لازم تكون قاعدة.
0: لا غير صحيح، أبدا غير صحيح، الحركة لازم كل وقتنا.
1: خلنا نتكلم على العلاقة ما بين هشاشة العظام وصحة المفاصل.
0: نعم، طبعا الناس تخلط دائما بين الهشاشة والخشونة. الهشاشة ممكن تأثر مع المرضى في في في في لا قدر الله الكسور الهشاشة اللي احنا نقول عنها، او حتى وقت اجراء التدخلات الجراحية مرات يكون العظم ما يتحمل نوعا ما الحديد وممكن يصير فيه كسور وقت العملية. فاحنا ننصح دائما ان نصلح الامور هذه قبل العملية اذا كانت جدا عالية، ولكن اذا كانت المتوقعة من الفئة العمرية ما عندنا مشكلة نسوي فيها، ولكن بشكل عام لازم نباشرها يعني.
1: اي نعم دكتور، ساعات الواحد لما يصلي عظامه طقطق، فهل هذا دليل على وجود مشكله معينه في المفاصل؟
0: لا، اذا طقطق فقط من غير الم مصاحب لها بنفس الوقت، او لا قدر احنا نقول يقفل المفصل انه ما يتحرك، هذا اوكي مشكله. غير كذي ان شاء الله ما في مشكله، الطقطق هذا امر عادي.
1: اي نعم طبيعي. واكيد في امور كثيره مرت عليكم ممكن نقول في هذا المجال شائعات او اخطاء ممكن الناس تتداولها. شنو ابرز الامور الخاطئه اللي دائما تسمعونها؟
0: كثيرة طبعا، ولكن بما أننا قاعد نتكلم عن المفاصل والخشونة، احنا عندنا اعتقاد خاطئ من المرضى انه يقول لك انا عمري كبير ما ينفع اسوي العملية. هذا اعتقاد خاطئ لاكثر من سبب. اول شيء ان العملية اصلا هذه للاعمار الكبيرة، يعني الخشونة عادة ما تصير الا بعمر كبير. الامر الثاني الحمد لله الطب تطور جدا، فحتى لو عندك اعراض ولا عندك امراض مصاحبة كل هذا نقدر نسوي لها كنترول ونحافظ عليها ونجهزها للعملية يعني. فهذا اكثر شيء يصير معنا بالموضوع المفاصل.
1: اي نعم دكتور، نبي نتكلم عن المكملات الغذائيه ممكن تساعد على العلاج الطبي او تغني عن العلاج الطبي.
0: طبعا لا، هي مصاحبه. ولما نقول مكملات انا ممكن نتكلم عن الفيتامينز والامور الفيتامينات والامور هذه، لكن الفيتامينات بشكل عام ما تؤخذ الا اذا كان في تحاليل تدل انها نسبتها نازله.
1: اكيد،
0: لان في نسبه معينه الجسم يكون محافظ عليها، اي شيء زياده الجسم راح يطلعه. فاذا انت قاعد تاخذ بشكل عشوائي وما عندك نقص فيها فما راح تستفيد منه زياده. هذا امر بشكل عام يعني. فاحنا دائما لازم نسوي التحاليل هذه، متاكد من نسبه الفيتامينات عشان نعرف هل نعطيها او لا.
1: مده التحاليل تكون بين كم شهر دكتور؟
0: عاده اذا في اعراض، ما في تحاليل بشكل عام، هذا ادري درجه ان التحاليل دوريه
1: وغيره، ولكن شهور مثلاً.
0: ممكن كل 6 شهور، لكن ماكو شيء واضح انه لازم كل فتره، الا بعد عمر 40 تقريبا كل 6 اشهر او شيء ممكن نسوي.
1: المفتاح حلو. في ناس ممكن يكون عندها تخوف من العمليات، هل ممكن تاخير العمليه ممكن يسبب مضاعفات في المستقبل؟
0: طبعا بالنسبه للخشونه تاخيرها ممكن يؤدي الى ضعف العضلات، فبالتالي اعاده التاهيل تكون اطول. الأمر الثاني تآكل العظم مثل ما تفضلت قبل شوية ممكن يزيد مع الوقت، وهذا يصعب العملية شوية أو يخليها تحتاج تدخلات أكثر منها ترقيل العظم أو غيره. فإحنا ما ننصح دائما أن نتأخر كثر ما نقدر. وأيضا أمر مهم تيبس المفصل، خصوصا اللي أخرها يكون مثلا وصلنا على كرسي متحركة أو غيره، هذا يكون وصل مرحلة من ضعف وتيبس المفصل مرحلة كبيرة، فهذه راح تصعب التأهيل علينا ونتائج العملية تكون أقل.
1: إيه نعم. نعم دكتور، خلنا نتكلم عن إصابات الملاعب. نعم. اللي تحصل واللي تيكم العيادة وشنو الأشياء اللي يحتاجونها؟
0: احنا اكثر اصابات يمكن الرياضيه ممكن التواء الكاحل واصابات الركبه، وراها يدخل اصابات الكتف. اصابات الكاحل كثيره جدا يعني، كثيره جدا بشكل دوري نشوفها، وكذلك الركبه. لكن يمكن اكثر اصابه رياضيه وهذه بناء على ابحاث اللي هي اصابات التواء الكاحل.
1: نعم، وكره القدم
0: طبعا بالكويت احنا اكثر شيء كره القدم. نعم صحيح، ومرات بالجري ايضا، ولكن بشكل عام كره القدم. فهذه الحمد ولكن الحمد لله ان معظمها يتم علاجها في علاجات تحفظيه، ما يحتاج لاي تدخل جراحي او غيره. ممكن نحط لهم شويه ضبابات او غيره او علاج طبيعي وتاهيل مره ثانيه ويرجعون بسرعه للملاعب. لكن بشكل عام التواء الكاحل هو اكثر شيء.
1: اي نعم، وبعد الاصابه وبعد التاهيل يرجع على نفس مستوى السابق اللاعب
0: غالبا؟ اي، على حسب درجه الالتواء، لان في درجات. اذا كان الدرجات البسيطه يرجع خلال اسبوعين الى شهر ممكن يكون اموره طيبه، لكن في درجات كبيره اللي ممكن تحتاج تدخلات جراحيه لا يتاخر شويه.
1: دكتور عفوا، بس دكتور ساعات اللاعب يكون عنده اكثر من اصابه.
0: نعم.
1: يعني تكون ورا بعض. فهذه ممكن تاثر عليه
0: طبعا، وهذه اصلا ممكن مرات تكون علامه ان اعاده التاهيل ما تكون جيده. لان عاده تاهيل من الامور اللي نسويها ان المريض يحاول يقوي جسمه انه ما ترجع للاصابه مره ثانيه بشكل عام يعني. فهذا ايضا لازم يحافظ على موضوع اعاده التاهيل والعلاج الطبيعي بعد الاصابات.
1: وعند حدوث الاصابات دكتور اثناء التمرين او ممكن نقول اثناء المباراه، شو الخطوات الصحيحه اللي لازم

0: يسويها أكيد اللاعب علشان ممكن يحافظ على الإصابة وما تزيد معه.
1: نعم، إذا كان الالتواء نفس ما قلنا، إذا كان الالتواء مثلا بالكاحل أو غيره، إذا كانت في ورام وفي ألم جدا شديد مفروض ما يدوس عليها، وممكن يحط عليها ثلج ابتداء، وأيضا إذا كان عندهم ضباب أو غيره أو يلبسها ويحطها، وطبعا لازم يشوف مختص مباشرة على طول، خصوصا إذا كان في ورم في ألم ما يحتمل ما يقدر يمشي عليها.
0: وهل ممكن يحتاج مثلا بعض الإصابات ممكن تكون بسيطة فيحتاج بس راحة نقدر نقول؟
1: نعم صحيح، وهذا اللي قلناه أن بعضهم الإصابات البسيطة اللعب الخفيف ممكن يكون راحة مع شوية أدوية حق التورمات والألم، وبعدين نرجع إعادة تأهيله على طبيعي وينتهي الموضوع خلال أسابيع.
0: بما أنك ذكرت الثلج دكتور، متى الحالة اللي تحتاج نحط ثلج ومتى نحتاج نحط الكمادات الحارة؟
1: أي بشكل عام إذا كانت الإصابة يعني بوقتها الآن في توها حاصلة صار لها يوم أو يومين نلجأ للثلج عادة أول أيام، لكن إذا إصابة قديمة وغيرها غالبا الدافي يكون أفضل لها بشكل عام. فهذا بشكل عام يعني كانت إصابة حديثة ممكن الثلج عشان نبعد عن التورم، والدافي عشان الأمور الآلم بشكل عام.
0: نعم دكتور، وشلون ممكن تحدد أنه خلاص اللاعب جاهز أنه ينزل الملعب والإصابة يعني ممكن نقول تشافى منها؟
1: هذا أول شيء طبعا الآلام اللي موجودة لكم معا نشوف شلون صارت فيه، والأمر الثاني لازم يكون بالتعاون مع أخصائي علاج الطبيعي. الأمر هذا ما يتم في فقط مع الطبيب العظام، وهذا أمر مهم لازم واحد يذكره، ان اطباء العظام ترى احنا نشتغل كتف مع كتف على قولتهم مع اخصائي العلاج الطبيعي، يعني يمكن نص شغلنا يعتمد بعد الله عليهم.
0: نعم.
1: بإعادة التأهيل، وهم عادة اللي يقيمون لان هم اللي يسوون معهم التمارين ويقيسون المدى الحركي والتوازن وغيره.
0: نعم.
1: لازم يكون في تواصل بين الطبيب والعلاج الطبيعي،
0: هم وحده متكامله واكيد كل واحد يساعد الثاني.
1: صحيح.
0: في مجاله دكتور، خلينا نتكلم، ساعات في ناس يحسون بآلام ويقولون ان الحل المساج، صح؟
1: وقت الآلام احنا ما ننصح المساج لانه ممكن يريح بوقتها، لكن الألم راح يزيد تالي سواء بعدها بالضبط.
0: إيه؟
1: بس ممكن يزيد اصلا بعد اللي بسبب ان المساج عادة عشوائية، ولازم نفرق ما بين المساج والعلاج الطبيعي. في كثير مرضى عبارة المساج هو نفسه علاج طبيعي، حتى يقولون بسوي تدليك يقصد علاج طبيعي، في فرق شاسع وكبير. هذا يكون متخصص وعنده شهادات وعنده دراسات وعنده دورات، والامر الثاني هذا يكون عشوائي نوعا ما. التدليك العشوائي مشكلة بالذات بالإصابات العضلية ولا الآلام، ممكن يزيد الألم ويعلي الشد وغيره.
0: اي نعم اكيد احنا مستمرين معاك دكتور، لكن راح نطلع هذا الفاصل للفترة الدينية ونرجع نستكمل حديثنا في برنامج بودكاست وصفة طبية مع ضيف حلقتنا الدكتور عويض المطيري استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية.

0: إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: بودكاست وصفة طبية، برنامج صحي أسبوعي يبث كل أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية.

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج بودكاست وصفة طبية مع ضيف حلقتنا الدكتور عويض المطيري استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية. وأكيد من خلال حلقتنا اليوم قاعدين نتكلم عن أهم القضايا المهمة في هذا الجانب. دكتور نبي نتكلم وتكلمنا قبل الفاصل أيضا عن الآلام اللي ممكن تكون في الركبة، فممكن نتكلم أكيد في هذه الفقرة عن هل ممكن الواحد يمشي من بعد الإصابة البسيطة في الركبة، ولا المفترض يروح مباشرة إلى الطبيب ويفحص الآلام أو يفحص الإصابة اللي صارت له؟
1: طيب، هو طبعا إذا كانت الإصابة يعني مزعجة لدرجة أن بالألم أو التورم ما يسمح لنا يدوس عليها، لا، الأفضل أنه يروح يشوف الطبيب أو المستشفى، أقرب مستشفى عنده. لكن إذا كان التواء بسيط وبعدها قام يمشي شيء، غالبا ما في إلا العافية. لكن إذا استمر معاه الألم بعدها فترة، افضل انه ياخذ رايه، لكن ياخذ راي الطبيب. لكن بشكل عام اذا قدر يمشي وغيره ممكن ياجل الموضوع لين يشوف الالام شلون صارت معاه، ولكن اذا ما قدر لازم يروح الطبيب.
0: ودي اسال عن علاقه فيتامين د والكالسيوم في صحه المفاصل والمحافظه عليها.
1: طيب، الفيتامين د والكالسيوم ما له علاقه مباشره بالمفصل كحد ذاته كخشونه، لكن لصحه العظام، قوه العظام وصحته، الكالسيوم والفيتامين د لازم يكون نسبهم طبيعية في الجسم ونحافظ عليهم أن يكون مستوى ماله طبيعي، فبالتالي يقوي العظم وغيره، لكن كخشونة ومفاصل ما له علاقة مباشرة فيها.
0: اي نعم. دكتور، وايد نسمع أن مثلا اللاعبين والرياضيين لما يمارسون الرياضة أو لما اللاعب يلعب كرة قدم ويلعب في فصل الصيف، أكيد كلنا عارفين أن الواحد يعرق في هذه الأجواء الحارة، وبعدها ينتقل نقدر نقول التكييف يطقه فيتأثر الرقبة أو يتأثر جسمه، يتأثر العظام. هل صحيح نربط هذا الموضوع بأن الآلام العظام وآلام المفاصل في أجواء الصيف ممكن تأثر بشكل سلبي على اللاعبين أو على الأشخاص اللي يمارسون الرياضة؟ فنبي أكيد نصايح تقدمها للرياضيين خاصة في فصل الصيف بالكويت.
1: نعم، وبشكل عام ماكو شيء واضح بالموضوع هذا، لكن غالبا اللي حصل أن العضلات تشد، يعني من الحر للبرد تشد حيل، فالشد هذا مرات ياخذ وقت، نفس الشد العضلي يحصل مع اي لاعب او غيره، اذا حصل ياخذ وقت. فبالتالي اذا كان في شد بسبب البروده بعد الجو الحار او غيره، فهذا راح ياخذ وقت. وعاده اذا كان بالرقبه او في اماكن معينه الظهر يكون مؤلم جدا ومزعج للمريض، خصوصا ان الرقبه طبعا دائما تتحرك مع الشد، يكون فيها الام هذا. فهذا مثل ما تفضلتي، ممكن واحد يكون التعرق او غيره وهذا ينشف الامور هذه، ويكون بالتدريج من الجو الحار البارد، هذا راح يفرق معاهم ان شاء الله باذن الله.
0: يمكن ذكرت دكتور ان العمر له دور اكيد في تبديل المفاصل ايضا، هل في عمر معين نقدر نقول نقدر ننصح فيه المستمعين مثلا وصلوا لعمر الأربعين او لعمر الخمسين مثلا يراجعون دكتور او استشاري لمعرفة إذا هما محتاجين تبديل للمفاصل؟
1: هو ما له عمر معين، في ممكن أعمار كبيرة جدا ما تحتاج تبديل مفاصل، وفي أعمار أصغر على حسب التاريخ المرضي ماله. لكن بشكل عام اللي احنا نقول بعد يعني نهاية الخمسينات وانت رايح يعني صاعد، هذا غالبا اللي يكون عندهم خشونة متقدمة تعتبر، ويفرق على أي درجة من الخشونة واصلها المريض، هذا ما نقدر نحدده كفقط
0: بالعمر.
1: الأمر الثاني أعراض المريض، يعني ممكن واحد يكون واصل الدرجة الرابعة لكن ما عنده مشكلة أنه متعايش معها، نشاط البدني قليل، يعني هو يقول لك أنا يا الله أتحرك أروح وأرد بالبيت وخلاص، فهذا ما غالبا ما نفكر نسوي له عملية تبديل مفصل، لا، نلجأ للعلاج الطبيعي وتقوية العضلات. بينما واحد ممكن يكون كبير جدا وعمره كبير وهذا، والعكس يكون بصحته زينه
0: ومتعود يطلع ويمشي ويروح
1: بالضبط
0: مثلا،
1: بالضبط. فهذا اللي عاده نلجأ له نسوي له عشان يكمل حياته، نسوي تبديل مفصل ونتعايش مع الوضع.
0: تكلمنا دكتور على التقنيات الحديثه اللي ظهرت في علاج آلام المفاصل والخشونه، خلنا نتكلم عن دور الخلايا الجذعيه في هذا المجال، لان سمعنا وايد انه دخل في مجالات عديده، فوين الخلايا الجذعيه مكانها ومرتبتها في آلام المفاصل والعظام؟
1: إلى الآن جميع الدراسات ما هي دراسات قوية جدا في موضوع آلام المفاصل والخشونة للخلايا الجذعية بالنسبة للمفاصل والخشونة في جراحة العظام. ممكن مستقبلا يكون يحصل فيه تطور وغيرها، طبعا وارد بالطب، لكن إلى الآن ما صارت علاج معتمد أو علاج نلجأ له كجراحين عظام للخشونة أو الآلام وغيرها، ومكتفين إلى الآن بالإبر اللي احنا نستخدمها، هي البلازما والكورتيزون الهيلوريك أسيد اللي هو اللي يسمونه حاليا نسميه زيت، إبرة الزيت.
0: إيه نعم.
1: لكن كخلايا جذعية إلى أمالها دور كبير بالعظام.
0: ممكن البعض عنده الأبر علاج مؤقت ممكن مدة سنة أو 6 شهور مثل ما ذكرت دكتور. نعم. هل في أبر ثانية غير هذه الأبر ممكن تكون دوم مدة أطول؟
1: لا إلى الآن ما في، لكن هي تأخذ بشكل دوري، ونفس ما قلنا في مراحل معينة، المرحلة الأولى والثانية من الخشونة هذه أكثر مراحل تكون مؤثرة فيها الإبر، عادة تدوم ممكن لي سنة، وبعض المرضى أكثر من سنة، لكن غالبا كل ما تقدم الخشونة كل ما كان تأثيرها أقل، وما ما ما في ذاك التأثير بتخفيف الأعراض.
0: إيه نعم. دكتور في ناس تيهم الأعراض وتيهم الآلام، آلام المفاصل، لكن يهملونها لفترة طويلة ويكابرون ويضغطون على نفسهم، نقدر نقول فترة طويلة إلى أن يصلون إلى مرحلة الانهيار. نقدر نقول هذا الإهمال الطويل ممكن يؤدي إلى أضرار كبيرة، شنو نتيجتها هذا الإهمال وأن الواحد يطوف الآلام؟
1: نعم، أول شيء وأكثر شيء إحنا نحاتيه بالموضوع هذا أن المريض راح يقل نشاطه مع الوقت، لأنه مو قادر يمشي من الألم. قلة النشاط مو فقط تأثر على المفصل كألم، ممكن تأثر في الأمراض الثانية المصاحبة مثل السكر والضغط والأمراض القلب، كلها راح تتأثر أنه مو قاعد يتحرك، مو أخذ النشاط الطبيعي اللي ممكن يساعده يحسن صحته. الأمر الثاني المهم جدا، إذا كنا بنسوي عملية أو تبديل مفصل لازم يكون العضلات قوية وملائمة أن نسوي لها تأهيل، فإذا المريض قصر بالأمر هذا راح يكون على التأهيل أصعب ونتائج العملية أقل بعدها.
0: أي نعم. نعم دكتور، للأسف وصلنا إلى الدقائق الأخيرة. نعم. من برنامجنا ودنا. نعم. في ختام هذا اللقاء ناخذ منك أهم النصائح اللي ودك توجهها لمستمعينا عشان يحافظون أكثر على صحة العظام. نعم.
1: أهم شيء نفس ما قلنا اللايف ستايل هو ونمط الحياة يكون مناسب للجسم، الوزن ما يكون ما نحافظ عليه ما يزيد، الحركة. في اعتقاد خاطئ مثل ما قلنا أن المريض يقول لك إذا عنده خشونة والأهل يقولون حق أبائهم لا تتحرك، هذا اعتقاد خاطئ، لازم يتحرك، لازم يقوي عضلاته، لازم يخفف الوزن، هذه كلها راح تفرق معك في صحة العظام وصحة المفاصل بإذن الله.
0: شكرا كبير لضيف حلقتنا اليوم في برنامج بودكاست وصفة طبية الدكتور عويض المطيري، استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية.
1: شكرا لكم، ما قصرتم.
0: يعطيك العافية.
1: عافيكم.
0: مستمعينا، احنا وصلنا معاكم الى نهاية حلقتنا من برنامج بودكاست وصفة طبية، تحيات فريق العمل من الاعداد حوراء درويش وبشاير العيد، ومن التقديم شهد الخميس وعهد الخميس، ومن الهندسة الاذاعية سارة كنكوني، اما التنسيق والمتابعة منذر عماد، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. برنامج بودكاست وصفة طبية يأتيكم اسبوعيا كل يوم احد مع المخرج سعود الحربي.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: تمام 7 مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.

0: مساء الخير يا كويت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما يحل المساء نتذكر أن أجمل ما نملكه هو وطن ننتمي إليه بكل فخر، وطن إذا ذكر اسمه امتلأت القلوب محبة واعتزازا، وتزينت الأرواح بمشاعر الوفاء والانتماء. مساء الخير يا كويت، نقولها لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونحن معكم على الهواء مباشرة في أول حلقة في بداية هذا الأسبوع إلى الخميس. إن شاء الله سنكون معكم كل يوم من السابعة وحتى الثامنة. حياة الله الزميلة إسراء.
0: أهلا عبد الله، ومساء الحب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت. بداية أسبوع موفقة للجميع بإذن الله، ودائما وأبدا نقول بسم الله نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من أسرة البرنامج، من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
1: ومن التقديم إسراء العسكر وعبد الله العمار.
0: وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
1: من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
0: وهذه أجمل تحية مسائية من سعد البوس من التنفيذ على الهواء.
1: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء في حلقة متنوعة، وكأننا نغطي كل أخبار الديرة إن شاء الله في هذا المساء في مساء الخير يا كويت، بقيادة المخرج محمد مال الله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: أهلا بكم، لم نزل معكم في بداية مشوارنا لهذا المساء، ونبدأ مشوارنا مع مجموعة من أخبار كويتنا الحبيبة، حيث أكدت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان حرص الوزارة على تعزيز الرقابة الفنية والإشراف المباشر على مواقع العمل وتكثيف الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة جودة التنفيذ ومطابقة الأعمال للمواصفات المعتمدة لمختلف المشاريع والتزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة ومعايير الجودة والسلامة.
2: وشددت الوزير المشعان في تصريح صحفي اليوم الأحد عاقب ترأسها اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة لبحث مستجدات مشاريع صيانة الطرق على ضرورة معالجة أي ملاحظات أو معوقات بشكل فوري لضمان استمرار الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.
1: وقالت إن الوزارة تضع تحسين البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق على رأس أولوياتها، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على السلامة المرورية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
2: واطلع الحضور في الاجتماع على آخر المستجدات المتعلقة بالخطة التنفيذية ومعدلات الإنجاز والتحديات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفيذها، كما تم استعراض موقف مشاريع الصيانة في المحافظات الست وما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، إضافة إلى مناقشة المراحل المقبلة وآليات تسريع وتيرة التنفيذ بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
1: وناقش الحضور كذلك الخطط التنفيذية الخاصة بأعمال الصيانة الجذرية والدورية ومستوى التنسيق بين القطاعات الفنية والإدارية ذات الصلة، إلى جانب استعراض تقارير الأداء ومؤشرات الإنجاز لكل مشروع. وضم الاجتماع وكلاء الوزارة ومدراء المحافظات ومدراء المشاريع لمتابعة سير العمل في مشاريع صيانة الطرق.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا مع أخبارنا المحلية لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت. استأنفت جامعة الكويت اليوم الأحد الدراسة الحضورية للطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة في الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2025-2026 في جميع الكليات والمواقع الجامعية.
1: وهنأت الجامعة في بيان صحفي جميع منتسبيها والطلبة والطالبات، متمنية لهم فصلا دراسيا حافلا بالتوفيق والإنجاز.
2: وكانت جامعة الكويت أعلنت في الأول من مارس الماضي عن تحويل الدراسة بنظام التعليم عن بعد، حرصا على سلامة أبنائها الطلبة وكافة منتسبي الجامعة نظرا للظروف الراهنة التي مرت بها البلاد وضمان استمرارية العملية التعليمية.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: وفي آخر خبر محلي في هذه الجولة، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم الأحد إطلاق منظومة خدمات رقمية متكاملة ومتقدمة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة عبر موقعها الإلكتروني، تضمن دمجهم الكامل في المجتمع الرقمي.
2: وقال وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل في كلمته خلال حفل الإطلاق إن الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة المحاولة لإزالة العوائق أمام الأشخاص من ذوي الإعاقة لا تقتصر أهدافها على توفير الخدمات فحسب، بل تهدف إلى تمكينهم من أداء دورهم الكامل والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات التنمية.
1: وأضاف الزامل أن الوزارة عملت على تطوير منظومة تجمع بين الخدمات الرقمية المتخصصة وأدوات الوصول الحديثة، إذ أصبح بإمكان ذوي الإعاقة السمعية التواصل مباشرة مع موظفي الوزارة عبر خدمة المكالمات المرئية بلغة الإشارة، وتوفير خدمات داعمة للمكفوفين بطريقة برايل، وخدمات ميسرة لذوي الإعاقة الحركية، بما يعزز استقلاليتهم.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، في عالم تتزايد فيه أهمية الغذاء الآمن والصحي، تواصل الهيئة العامة للغذاء والتغذية جهودها لنشر الوعي وتعزيز ثقافة سلامة الغذاء بين أفراد المجتمع. ومن هنا يأتي الاحتفال بيوم سلامة الغذاء الذي يهدف إلى توعية الجمهور بأهمية اختيار الغذاء السليم واتباع الممارسات الصحية التي تحافظ على صحة الجميع. حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ فيصل الرشيدي، مدير إدارة سلامة الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية. أهلا وسهلا فيك أستاذ فيصل.
4: أهلا وسهلا أستاذة، سعيد بالتواجد معاكم.
3: حياك الله. وبداية أستاذ فيصل، لماذا تحرص الهيئة على الاحتفال بيوم سلامة الغذاء كل عام، وماذا يمثل هذا اليوم للمجتمع؟
4: هو أولا اليوم العالمي لسلامة الأغذية تم الاحتفال فيه منذ عام 2019 عن طريق منظمة الصحة العالمية والفاو، وابتدأ في كل عام يتم وضع شعار يكون هو الهدف الرئيسي في منه وعي، نشر الوعي في المجتمع عن المخاطر المتعلقة في الغذاء. حقيقة الغذاء يشكل، أو سلامة الغذاء تشكل أهمية كبيرة بأن نسلط الضوء عليها، لأن ما يقارب 200 مرض يتم الانتقال نقلها عبر الغذاء. أكثر من 600 مليون شخص يصابون بأمراض ناتجة عن أمراض متعلقة في الغذاء، 400 ألف شخص يموتون بسبب أمراض متعلقة في الغذاء. فالغذاء أو سلامة الغذاء أمر مهم، لذلك إحنا كدولة الكويت جزء من هذا العالم نشترك في إحياء هذا أو الاحتفال في هذا اليوم لنشر الوعي عن سلامة الغذاء والممارسات الصحية الجيدة، اللي بالنهاية تؤدي إلى الحفاظ على صحة المستهلكين وعوائلهم و نشر الوعي عندهم.
3: نعم أستاذ فيصل، حضرتك تفضلت وقلت أن هناك وفيات بسبب يعني عدم سلامة الغذاء. صح. هل تقصد يعني مثلا الأغذية اللي منتهية صلاحيتها، أو نوعية مثلا بعض الأطعمة، أو يعني نفهم أكثر أو نفهم المستمعين؟ تفضل.
4: هي أمراض كثيرة يمكن تنتقل عبر الغذاء، هنالك التسممات الغذائية بسبب بكتيريا السالمونيلا، ممكن في بكتيريا الإيكولاي، الليستيريا، أشياء كثيرة تؤدي إلى أمراض، وممكن هذه الأمراض تؤدي إلى نتائج أسوأ وهي الوفاة. لذلك نشر الوعي بين الناس، أن نهتم في أن تكون المسؤولية مشتركة بين جميع أطراف السلسلة الغذائية، هذا أمر مهم. والأمر اللي يطمن بأن كثير من هذه الأمراض ممكن أن إحنا نقللها بالممارسات الصحية الجيدة فقط يعني.
3: نعم أستاذ فيصل، كلمنا وحدثنا عن فعالية الاحتفال بيوم سلامة الغذاء، وأبرز الرسائل التي سيتعرف عليها الزوار يعني وفعالية يوم سلامة الغذاء هذا العام.
4: صحيح، احنا اولا مشاركين في بوث في مول العاصمة اليوم وباكر، وعقب باكر موجودين في 360 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة السابعة مساء. نحاول إن خلال هذا الإيفنت إن إحنا نتواصل مباشرة مع الناس، نسمع منهم، نوصل لهم معلومات تفيدهم عن الممارسات الصحية الجيدة، الأمراض المنقولة بالغذاء، الدور الجهات الرقابية عندنا في الرقابة والتفتيش، و نحاول ان نوصل الممارسات هذه بحيث انها تكون عادات صحيه دائمه في الاسره لحمايتهم وحمايه اطفالهم من الامراض المنقوله في الغذاء.
3: نعم، كيف يمكن للمستهلك ان يتاكد من ان الغذاء الذي يشتريه او يتناوله امن وصالح للاستهلاك استاذ فيصل؟
4: يمكن استاذه اهم شيء انت اشتر الاكل مالك من اسواق يعني مرخصة، أسواق موثوقة. لا تروح للأسواق اللي تحس أنها مو موثوقة أو ممكن تبلغ عنها. اثنين، لازم المستهلك يعرف أنك لما تشتري الغذاء لازم تطالع الفود ليبلينج، قد يكون في خطأ لأن أنت من ضمن منظومة الغذاء. إذا كان وعي المستهلك عالي فإحنا نوصل إلى نتيجة أن الغذاء يكون آمن. كذلك نقطة ثالثة أستاذة مهمة، أن الغذاء لا ينتهي، سلامة الغذاء لا تنتهي لما تشتري المنتج وأن تشوف فترة صلاحيته، لا، في ممارسات في البيت أنت تتخذها قد تؤدي إلى نتائج مو زينة أو يعني تسمم الإنسان بالنسبة للغذاء أو تلوثه، مثل ترك الغذاء في درجات حرارة مو جيدة، خلط الغذاء الني مع الغذاء المطبوخ، كل هذه الممارسات قد تؤدي إلى تلوث الغذاء ومن ثم إلى المخاطر اللي ذكرناها.
3: نعم أستاذ فيصل، هناك بعض التساؤلات يعني تتبادر للذهن، وهي في حال مثلا بعض المنتجات تنتهي صلاحيتها في أرفف مثلا السوبر ماركت أو الجمعيات إلى آخره، هل هذه الأغذية تتلف أم يعني يتم استرجاعها للشركات؟ وهل ممكن هناك بعض مثلا التجاوزات أو يعني نقول أخطاء يقع فيها البعض، يعني طباعة أكياس مثلا بصلاحية جديدة ويكون مثلا المنتج تالف؟
4: ممكن. هو أنت الآن إذا احنا بندخل على الغش هذا موضوع آخر، أن يغشون في فترة الصلاحية هذه ممارسة احنا نرفضها وإحنا عندنا إجراءات مشددة عليها، لكن فترات الصلاحية اللي تنتهي يعني هذا احنا نقول نسميه المشتري الذكي، بأنك أنت تحاول إذا اشتريت شيء فترة صلاحيته قريب ينتهي حاول تستهلكه بالأول.
3: نعم.
4: كذلك وهذا يؤدي إلى ممارسة صحية جيدة أخرى وهي تقليل الهدر في الغذاء.
3: نعم.
4: لذلك المستهلك يجب أن يكون واعي وذكي بأن الغذاء كل ما قربت فترة صلاحيته يحاول يستهلكه بالأول، وهذا يؤدي إلى عدم هدر الغذاء ويؤدي إلى استهلاك غذاء آمن إن شاء الله.
3: نعم، وبما أن احنا يعني برنامجنا أكيد أيضا نهدف إلى التوعية أستاذ فيصل، أيضا يعني كل مواطن خفير في حال مثلا لو شفنا مثلا منتج صلاحيته يعني مثلا مكتوبة بأنه غير منتهي وشفناه من داخل تالف، لابد من الإبلاغ ويعني المساهمة في تجنب مثل هذه الحالات. أستاذ فيصل، ما الدور الذي تقوم به فرق التفتيش في حماية لحماية المستهلك وضمان سلامة الأغذية في الأسواق والمطاعم؟
4: أستاذة إذا سمحتي لي، إحنا أصلا مراقبتنا للغذاء تبدأ قبل أن يوصل إلى دولة الكويت، فالسلسلة الغذائية تبدأ من المزرعة إلى المائدة. إحنا عندنا إجراءات لبعض المنتجات عالية المخاطر إن نعرف مصادر الغذاء قبل لا يوصل إلى دولة الكويت، وأثناء وصوله في شهادات في إجراءات سحب بعض المنتجات ذات المخاطر العالية. كذلك إحنا نرصد في الدول عبر نقاط الاتصال، إحنا في مثلا الإنذار السريع الأوروبي، الإنذار السريع الخليجي، شبكة الإنفوسان المعنية في سلامة الغذاء، كل هذه تعطينا ألارت أو إخطارات غذائية تبلغنا إذا كان في رفض في أي شحنة في أي دولة، إحنا نتخذ الإجراءات قبل لا توصل للأسواق. فتخيلي هذا كله إحنا نسويه ونقوم فيه قبل لا يوصل المنتج إلى الأسواق. كذلك في اللي تفضلت فيه اللي هو متابعة ومراقبة الأسواق والمصانع المحلية، هم هنالك دور كبير يقومون فيه المفتشين في جهاز الرقابة والتفتيش. يتم متابعة التراخيص الصحية، يتم سحب عينات عشوائية لبعض المنتجات. فعمل كبير تقوم فيه الهيئة بمتابعة جميع مراحل السلسلة الغذائية. نهدف بالنهاية إلى أن يكون الغذاء اللي واصل إلى مائدة المستهلك آمن بإذن الله وسليم وآمن بإذن الله.
3: نعم أستاذ فيصل، أبرز المخالفات الغذائية اللي ترصدونها بشكل متكرر، وكيف تتعامل الهيئة مع هذه المخالفات لحماية صحة المستهلك؟
4: إحنا ما نتهاون في صحة الناس. صحة الناس خط أحمر، مثل ما إحنا نقدم الخدمات ونسهل الإجراءات على أصحاب المنشآت الغذائية، كذلك نطلب منهم ونلزمهم بأن يلتزمون في الاشتراطات والمتطلبات الصحية. فلذلك إحنا نعمل الورش العمل المستمرة، نحاول نعمل المنشورات المهمة أصحاب المنشآت لرفع الوعي عندهم في الممارسة الصحية الجيدة. فلذلك عند عمل الجولات التفتيشية ورأينا أي مخالفات جسيمة مثل عدم حفظ الغذاء في مكان آمن، والله الاحتفاظ في أو استخدام بعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، هذه ما نتهاون فيها إحنا. يتم إجراء المخالفات وتؤدي إلى غلق المنشأة الغذائية وتؤدي إلى التحويل إلى النيابة العامة. فما في أي تهاون، مثل ما صحة الناس هي مهمة بالنسبة لنا، لازم يعي أصحاب المنشآت أن هم لهم دور في الالتزام في الاشتراطات والمواصفات القياسية.
3: نعم أستاذ فيصل، مع حلول فصل الصيف، النصائح المهمة لتجنب فساد الأغذية أو حالات التسمم الغذائي بالنسبة للأفراد في المنزل؟
4: يمكن من الممارسات المهمة هي عدم وجود الغذاء في درجة الحرارة المناسبة. الغذاء المبرد المفروض يكون من 0 إلى 4 أو 5، المجمد لازم -18. فلذلك أي درجة حرارة تكون أعلى من ذلك تكون عرضة لأن الأحياء الدقيقة تتكون. لذلك أي غذاء حتى لما يكون الغذاء المتبقي حد تحطه ساعتين بعدها لازم تحفظه في الثلاجة للاستهلاكه في الأيام القادمة. إحنا نحرص بأن يمكن الحين أولادنا وعيالنا كلهم بعطلة الصيف يطلبون من المطاعم، فنحرص بأن اطلب من المطاعم الموثوقة أو من الأسواق الموثوقة اللايسن. حاول تحرص بأن اللي وصل لك الطلب يكون ملتزم في الاشتراطات. إذا وجدت أي من مخالفات احنا نقول لا ترترددون، بس تواصلوا معنا، احنا موجودين عبر القنوات الرسمية، سهل عبر تواصل، احنا بنتخذ الإجراءات.
3: نعم أستاذ فيصل، كيف يمكن لأفراد المجتمع المشاركة في دعم جهود الهيئة والإسهام في تعزيز سلامة الغذاء؟ وهي رسالة يعني بودنا أنك تختم فيها هذا اللقاء.
4: والله أنا يعني دائما أؤكد على أن المسؤولية مشتركة. إحنا كجهات رقابية نراقب ونفتش، المنشآت الغذائية تلتزم، والمستهلك عندما يكون واعي إحنا بالنهاية نوصل إلى غذاء آمن إلى جميع الأطراف. يمكن نصائح سريعة، لا تشتري أكلك إلا من الأماكن الموثوقة، انتبه إلى الفود ليبلينج أو بطاقة البيانات الغذائية، انتبه إلى فترات الصلاحية، انتبه إلى التحذيرات اللي موجودة، اعرف أن الغذاء أو سلامة الغذاء لا تنتهي عند شرائك للغذاء، بل تستمر لبعد ما يكون الغذاء عندك في البيت. لازم تحفظه في درجة حرارة مناسبة، ابعد الغذاء الني عن المطبوخ. كل هذه الممارسات بإذن الله راح تؤدي إلى غذاء آمن لجميع أفراد أسرتك بإذن الله. ولا تترددون تواصلوا معنا، إحنا موجودين 24 ساعة، سواء شكوى سواء استفسار إحنا بإذن الله نرحب بالرد عليكم.
3: نعم، عساكم على القوة، وكل الشكر لك الأستاذ فيصل الرشيدي مدير إدارة سلامة الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، شكرا لك.
0: من قلب الكويت إذاعة دولة الكويت.
5: هنا الكويت.
6: هنا الكويت.
7: هنا الكويت.
8: هنا الكويت.
9: هنا الكويت.
10: هنا الكويت.

0: هنا الكويت.
1: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين.
2: نافذة على التاريخ.
3: ألوان من الفنون.
4: من هنا
5: وهناك.
6: صباح
1: أخبار جميل. تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
7: نحن باقون هنا. هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا.
1: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمرون معكم على الهواء مباشرة حتى 8 مساء في برنامج مساء الخير يا كويت، ودعونا ننتقل إلى تغطياتنا، حيث أقام المركز الأمريكاني الثقافي التابع لدار الآثار الإسلامية فعالية الشطرنج بمشاركة عدد كبير من محبي الألعاب الذهنية في منافسات ودية حصل فيها الفائزون على جوائز تذكارية. زميلنا علي عوفي أجرى لقاء مع السيد زيد الزيد من أكاديمية هوم اوف تشيس، حيث قال:
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وزارة الإعلام الكريمة اللي دائما ترفع من شأن مبدعين الكويت ورياضيين الكويت بكل مجال، يعني كل مجتهدين الكويت ما قصرتوا، حياكم الله. عندنا بالمركز دار الآثار الإسلامية مدعوم بالمركز الوطني الثقافي هوم اوف تشيس اكاديمي، وهذا التزام منا في النهوض في رياضة الشطرنج اللي هي يعني سيدة الألعاب الذكية، والكويت سباقة فيها يعني بالسبعينات الثمانينات والستينات، حتى الكويت دائما بالمراكز الأولى، واليوم لليوم احنا عندنا بطل عرب من الكويت فات 16 سنة، ومعاكم أخوكم زيد من هوم اوف تشيس اكاديمي.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: ونبقى معكم في فقرة التغطيات وفي مناسبة أخرى، حيث أقامت لجنة التدريب والتطوير في جمعية علم النفس الكويتية محاضرة بعنوان علم النفس الرياضي، وهي من تقديم الدكتور سعدون الهندال بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية. زميلنا علي عوفي أيضا كان موجودا في هذه المناسبة وأجرى لقاء مع الدكتور سعدون الهندال أخصائي نفسي رياضي، دعونا نستمع.
4: معكم أخوكم الدكتور سعدون الهندال أخصائي نفسي رياضي. اليوم تكلمنا في جمعية علم النفس الكويتية، نظمنا محاضرة جميلة عن علم النفس الرياضي، تكلمنا فيها شلون هي تكون الرياضة لأجل الصحة النفسية وشلون تعزز صحتنا النفسية، فضلا عن أن الرياضة باستخدام الأسلوب النفسي وعلم النفس الرياضي تنتقل من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف، ننتج لاعبين محترفين فعلا ويحققون صحة نفسية عالية، يستفيدون أهما من فوائدها قبل لا يأخذون نتائج الميداليات والبطولات. بالعكس، أنا أبي أطلع اللاعب أهو مستفيد قبل لا أستفيد من عنده من النتائج، فأنا أعطي قبل لا أخذ.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: ونبقى معكم في مناسباتنا، حيث دشنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة موقعها الإلكتروني المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الشمولية الرقمية. هذا الموقع يهدف إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية بسهولة ويراعي احتياجاتهم المختلفة. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت لقاء مع الدكتور عادل الزامل وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، دعونا نستمع للقاء.
5: طبعا الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء رئيسي من مجتمعنا ومكون رئيسي، وهم مصدر إلهام حقيقة حق الكثير منه، فالوزارة كجزء من يعني مهمتها في خدمة هذا الوطن والعاطنين فيه تقديم الخدمات بشكل ميسر للجميع بما فيهم أشخاص ذوي الإعاقة، الذين يجب أن توفير لهم أدوات ووسائل تتناسب مع إعاقتهم، تسهيل عملهم وحياتهم في الدولة وتحقيق أهدافهم، سواء كانوا عاملين أشخاص أو مراجعين. فهذا هي العملية الآن. كيف نعمل على هذا الشيء؟ احنا توفير اول شيء توفير ادوات او وسائل لتتناسب مع علاقاتهم، مثلا توفير خدمة توفير مستندات المعاملات بلغة بريل حق ذوي المكفوفين وذوي ضعاف البصر، كذلك توفير الاتصال المرئي بالإشارة لضعيف السمع، وكذلك توفير خدمات إلكترونية ميسرة بأدوات ذكية لذوي إعاقة الحركية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل عملية تعدد وسائل التلوين والحركة، كذلك الاتصال المرئي لغة الإشارة، كذلك قراءة الشاشة وغيرها من أدوات مخصصة لهذه الفئة من المجتمع. فعليا عندنا واحدة من المبادرات الرئيسية عندنا اللي هي عملية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا بالذات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتتمت اوتوميشن حق الخدمات الخدمات الإدارية، وكذلك أنظمة الشبكات الذكية، وهذه هي قضية مهمة جدا، الشبكات الذكية على مستوى النقل والتوزيع والتحكم. فكل هذه المجموعة من أدوات نسعى لتحقيقها خلال الفترة القادمة إن شاء الله. كذلك عملية استخدام الذكاء الصناعي من في تعظيم مصادر الوزارة وأصولها في الاستفاء والتعظيم الاستفادة منها، فهذه من الأمور اللي احنا إن شاء الله نعمل عليها إن شاء الله بإذن الله، والله موفق بإذن الله.
2: وفي نفس المناسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتنمية الشباب الشيخ فهد نايف جابر الأحمد الصباح كانت له هذه الكلمة.
6: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اليوم سعيد أني أكون أحد أفراد هذه الجموع الطيبة في حفل إطلاق موقع وزارة الكهرباء والمواد الطاقة المتجددة بإطلاق هذا الموقع من خلال خدماته اللي تخدم شريحة ذوي الإعاقة. طبعا احنا اليوم كالجمعية الكويتية لتنمية الشباب دائما نحرص على أن تكون الخدمات موجودة لجميع شريحة الشباب لإبداعهم، وأيضا شريحة الشباب هم منهم أيضا إخوانا من ذوي الإعاقة اللي أثبتوا مرارا وتكرارا مدى إبداعهم ومدى إمكانيتهم أن يكونوا مبدعين وعناصر فعالة في مجتمعنا. طبعا احنا كجمعية الكويتية لتنمية الشباب دائما نسعى في الخدمات الدعم المعنوي والرياضي والثقافي والاجتماعي، ايضا دائما نسعى بالمرتبة الاولى نزرع الهوية الكويتية في قلوب الشباب الجيل الصاعد، لان الان احنا لما نتكلم بالبداية دائما العمل التطوعي هو اللي يبين المعدن الكويتي. فالجمعية كانت لها أدوار كثيرة في الأزمات السابقة مثل الكورونا وسيول الأمطار والأزمات القريبة، لكن مو دور الجمعية إنما هذا دور الشباب الكويتي لما تمكنه تعطيه الطاقة أن يقدم كل ما هو بيده كل غال نفيس لهذا البلد. طبعا اخواننا في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة سباقين في التطور التكنولوجي، لكن بحكم اطلاعي على هذه المبادرة لكن انها بتقدم خدمات كبيرة لهذه الشريحة وتسوف تساهم في دمجهم مع المجتمع دون اي تفرقة، وهذا اللي احنا نسعى له دائما.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام، لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء

0: ذاتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن،
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: مجددا نرحب بكم مستمعينا الكرام على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في هذه الأيام أبناؤنا في المرحلة الثانوية يجرون اختباراتهم، نتمنى لهم التوفيق والنجاح ونسأل الله تعالى أن يكتب لهم كل الخير. مستقبل الطالب يبدأ من قرار، وأهم هذه القرارات هو اختيار التخصص الدراسي المناسب. وبين الطموح الشخصي واحتياجات سوق العمل، يحتاج الطلبة إلى معلومات واضحة وإرشاد صحيح يساعدهم على رسم طريقهم نحو النجاح. من هنا جاءت الحملة الوطنية للابتعاث الخارجي والجهني التي تنظمها وزارة التعليم العالي، لتكون منصة تعريفية تساعد الطلبة وأولياء أمورهم على التعرف على التخصصات المتاحة وشروط الابتعاث وأفضل الخيارات لمستقبلهم الأكاديمي والمهني. للحديث أكثر عن أهداف هذه الحملة، حملة وجهني، وأبرز الخدمات الإرشادية التي تقدمها، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف في برنامج مساء الخير يا كويت ضيفنا الكريم الأستاذ مشاري عبد الله الصالح، وهو مراقب خطط البعثات والقبول في وزارة التعليم العالي. حياك الله أستاذ مشاري.
3: الله يحييك أخوي، الله يطول عمرك، حياك الله.
2: ساعة مباركة أستاذ مشاري. حملة وجهني هالسنة هي رقم كم بالتحديد؟
3: هذه حملة وجهني لهذه السنة في نسختها الخامسة.
2: ما شاء الله، يعني خمس سنوات على التوالي كانوا وراء بعض ولا؟
3: نعم، على خمس سنوات على التوالي. نعم صحيح.
2: نعم، يعني يعطيكم العافية على هذه الحملة الجميلة الحقيقة. يعني وايد من الأشخاص الذين أقابلهم في حياتي اليومية يقول كان ودنا والله أن احنا نطلع دراسة بالخارج بس ما كنا نعرف. اليوم تأتي هذه الحملة حتى توجه الطالب اسم على مسمى وجه. ما الذي يميز حملة هالسنة عن الأربع نسخ الماضية؟
3: اللي يميز حملة وجهني في نسختها الخامسة الله يسلمك هي توسعها بالتزامن مع إطلاق خطة البعثات بشكل مبكر. خطة البعثات للعام الجامعي 26-27 تم إطلاقها في توجيهات من معالي الوزير الدكتور نادر الجلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم إطلاقها في شهر 11 في سنة 25 لإعطاء الطالب فرصة أكثر للاطلاع على الخطة ومعرفة الشروط الخاصة والعامة. بالتزامن مع إعلان المبكر تم إطلاق البرنامج الإرشادي. البرنامج الإرشادي اللي يتبع حملة وجهني هو برنامج يهدف إلى زيارة الطلبة سواء كان التعليم الحكومي العام أو التعليم الخاص في مدارسهم.
2: نعم.
3: لتعريفهم بكافة الشروط الدقيقة لكل تخصص مدرس في خطة البعثات بالإضافة إلى الشروط العامة.
2: نعم.
3: وتم تتويج هذا البرنامج الإرشادي أيضا بلقاء لأولياء الأمور لضمان أن المعلومة وصلت لأولياء الأمور بعد الطلبة، للتأكد أن تم إحاطة طلبتنا أولياء أمورهم بكافة الشروط الخاصة والعامة لخطة البعثات.
2: نعم، حتى نوضح الصورة بشكل كامل سيد مشاري، نحن نتحدث عن زيارات ميدانية في المدارس إن كانت حكومية ولا خاصة للطلبة، والحديث عن التخصصات المتاحة في خطة الابتعاث الخارجي. تخصصات كثيرة، يعني هل يتحدثون عن تخصص كل واحد منهم؟
3: اي نعم الله يسلمك. في بعض التخصصات اذا نبي نتكلم في جانب فني او جانب اكاديمي، في بعض التخصصات وتحديدا التخصصات الطبية لها شروط خاصة، شروط خاصة غير النسبة المئوية المعلنة.
2: نعم.
3: درجات معينة في المواد العلمية في صف 11 او 12 هذه لابد ان الطالب ان يتم تعريف الطالب مبكرا بهذه الشروط علشان الله سبحانه وتعالى يوفقه ويشد حيل الطالب ويحصل على هذه الدرجة المطلوبة اللي تأهل للتسجيل في خطة البعثات. فلذلك تم شرح 74 تخصص في 9 دول من دول الإفاد.
2: نعم.
3: في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية في زيارات ميدانية لمدارس التعليم الحكومي.
2: نعم.
3: وأيضا التعليم الخاص،
2: يعني تجتمعون مع الطلبة داخل الصالة الكبيرة.

0: وتقومون بتعريفهم بهذه الشروط؟
1: صحيح، طال عمرك اجتمعنا. طبعا التربية، زملائنا في وزارة التربية يعني ما قصروا، يجمعون الطلبة الراغبين بالالتحاق في الدراسة خارج الكويت،
0: نعم
1: وتم شرح الشروط والتوصيف العلمي لكل تخصص، وأيضا الشروط العامة للتسجيل والشروط الخاصة. وتوجنا البرنامج الإرشادي اللي يتبع حملة توجهني بلقاء لأولياء الأمور، بضمانات أن الطالب ولي أمره أحاط بكل شيء علم فيما يتعلق في خطة البعثات الخارجية.
0: جميل جدا، وهذا من شأنه أن يساعدهم وربما يحفظ لهم سنوات قد هذه السنوات تضيع بسبب أخطاء معينة يقوم بها الطالب أو يقع فيها في مشواره الدراسي. دعنا نعود من فضلك سيد مشاري إلى النسخ الماضية حتى نتحدث عن خبرة وتجارب الطلبة. في أكو طلبة أكيد استفادوا من هذا البرنامج، هل بإمكانك أن تزودنا ببعض هذه القصص؟
1: أهم جزئية الله يسلمك اللي احنا لمسناها في مسألة الحملات السابقة، حملات وجهني، هو الإرشاد الصحيح. سابقا الطالب إذا كان راغب في تخصص معين كان ما يضع هذه التخصصات على هرم الرغبات، يختار عشوائي، فلذلك يتم تسكين الطالب في رغبة ما تكون على أو من أولوياته. فبالتالي الحملة عالجت هذا الخلل بحيث ان شرحت تراتبيه تخطيط التخصص، اضافه شرحت الشروط الدقيقه في كل تخصص، بحيث ان الطالب يتجنب في حال عدم تحقيقه لهذا الشرط انه يختار هذه الرغبه تحسبا مستقبلا لكي لا يتم استبعاده. فبالتالي هذا ايضا انعكس ان الطالب يختار تخصصات تتوافق مع ايضا ميوله العلميه وتتوافق مع المؤهلات اللي هو حاصل عليها،
0: نعم
1: توفيرا للوقت والمجهود وايضا للسعه في عمليه اختيار التخصصات، كون ان النظام التسجيل الالكتروني يفتح له ثمن الرغبات كحد اقصى.
0: نعم دعنا نعود إلى أولياء الأمور سيد مشاري. كثير من أولياء الأمور ربما يقوم بالضغط على أبنائه، يا يبي يطلع طبيب ولا مهندس، كأن ما
1: صحيح
0: في بالبلد غير هالولد. يعني ما يعني ما لن أقول يفرضون عليهم ولكن يجملون لهم هذا التخصص
1: ضغط
0: بشكل
1: لطيف
0: كبير.
1: يعني إذا
0: نعم
1: نعم
0: دعنا نتحدث عن هذا الجانب، يعني هل تقومون بتثقيف الطلبة حينما تزورونهم ميدانيا بأن يختاروا التخصص اللي هم يبونه مو اللي آبائهم يبونه، اللي سوق العمل محتاجه مو اللي أبوهم ودهم يشوفوا فيه أو أمهم أو أي أحد من أهاليهم؟
1: نعم طال عمرك، من خلال زياراتنا الميدانية، من خلال زيارة الطلبة لنا في البوث أو المقر الميداني لحملة توجهني في مجمع الأفنيوز اللي انتهى قبل يومين، احنا أطلقناه من 1/6 إلى تاريخ 5/6. احنا من خلال مؤهلات الطالب وميوله العلمية احنا نوجهه للتخصصات اللي توافق ميوله العلمية. في بعض الطلبة التخصصات الطبية بتاتا مو على هرم
0: نعم
1: أولوية، مع أنه يكون مؤهل
0: نعم
1: لكن
0: يكون
1: ميوله
0: شاطر
1: تكون
0: ودرجاته عالية صحيح، ولكن ما يبي مو
1: بالضبط
0: غاوي يعني.
1: الميوله العلميه. فنلمس هذا الامر ان ولي الامر احيانا يكون بصوره يعني لطيفه يقول لك وجه الطالب للتخصصات الطبيه لان الطالب متميز ودرجاته جدا عاليه، لكن نلمس ان الطالب ميوله تكون تقنيه،
0: يطلب
1: يعني
0: منكم يعني ولي الأمر يطلب منكم، يبيكم تساعدونه عشان يقنع
1: نعم
0: الولد.
1: اولياء امور بالضبط كأن
0: نعم
1: اقناع. لكن احنا الامانه الاكاديميه والمسؤوليه اللي علينا ان لابد ان الطالب نوجه الطالب في الميول العلميه.
0: نعم
1: لكن في جزئيه الله يسلمك انا احب من خلال برنامجكم الكريم اني انا اطمن فيها الطلبه ولي امورهم. كافه التخصصات اللي مدرجه في خطه البعثات هي تخصصات متوافقه وبشكل تام مع حاجه سوق العمل في الدوله.
0: نعم
1: فلذلك الطالب وان كان اختار تخصص ما يناسب ولي امره، او العكس صحيح، الطالب اختار تخصص على مضض بضغط لطيف من ولي الامر، يبقى الطالب في المنطقه الخضراء ان التخصص له احتياج باذن الله في سوق العمل.
0: على الأقل يعني له مستقبل مثل ما نقول، وهذا هو المهم في الأخير، حتى حينما يعود إلى أرض الوطن إن شاء الله بالشهادة الكبيرة يجد الوظيفة بانتظاره، وما نبي يعني يشتكون وملاقين وظائف. يعني جزاكم الله خير اليوم أنتم وكذلك وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وضعت في الإعلام التخصصات المطلوبة في سوق العمل، ووضعت أيضا قائمة بالتخصصات التي ليست مطلوبة في سوق
1: صحيح
0: العمل، فاليوم المسؤولية تقع على عاتق الطالب وولي أمره. أيضا نتمنى لهم كل التوفيق في اختيارهم للتخصص، بس كأنك عم تتكلم عن

0: تخصصات علمية فقط أستاذ مشاري، لا توجد هناك تخصصات أدبية؟
1: لا طال عمرك يوجد تخصصات أدبية، توجد تخصصات آداب اللغة الإنجليزية
0: نعم
1: كونها احتياج كطرق تدريس، في زودنا فيها ديوان خدمة مشكورا، وأيضا توجد تخصصات إدارية مثلا إدارة تصميم المنتجات، إدارة المشاريع، سلسلة التوريد، إضافة إلى تخصصات أخرى من تخصصات الفنون أيضا تدرج من ضمن التخصصات الأدبية.
0: نعم
1: فلذلك في شريحة واسعة من التخصصات الأدبية، لكن لما نقارنها في التخصصات التقنية والطبية المساندة والطبية
0: نعم
1: وأيضا الهندسية، ترجح كافة التخصصات العلمية كون أن سوق العمل الآن بحاجة هذه التخصصات
0: نعم
1: التقنية، والبلد ولله الحمد التوجيه من قيادتنا السياسية مقبلة، ولا زالت الآن في طور افتتاح مستشفيات وطاقم طبي، كيان طبي كامل، تحتاج أيضا التخصصات الطبية المساندة. فلذلك ردا على سؤال حضرتك، نعم يوجد تخصصات أدبية.
0: وهذه التخصصات الأدبية التي ذكرتها سيد مشاري كلها مطلوبة في سوق العمل.
1: نعم لا شك،
0: نعم
1: كون أن التخصصات كافة مطلوبة ولها احتياج أيضا في
0: نعم
1: سوق العمل.
0: نعم تحدثت عن تخصص الطب المساند، يبدو لي بأنه مطلوب أكثر حتى من تخصص الطب، صحح المعلومة أستاذ مشاري إذا أنا غلطان.
1: صحيح أستاذ، نعم صحيح، الطلب بالتخصصات الطبية المساندة أعلى من التخصصات الطبية.
0: نعم
1: احنا حاليا في خطة البعثات أدرجنا 31 تخصص مساند من أصل 74 تخصص. هذه التخصصات المساندة موزعة على 9 دول من دول الإيفاد، في جامعات ذات تعليم مرموق، ذات تعليم جيد.
0: نعم
1: هذه التخصصات بالتعاون مع إخواننا وزملائنا في وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية، كافة هذه البرامج يوجد لها احتياج ولها طلب عالي في جهات التوظيف في الدولة.
0: ولا تقل أهمية عن تخصص الطب الرئيسي، يعني الطب المساند مطلوب وأهميته تضاهي أهمية الطب.
1: وما نبالغ أستاذ لو أن احنا قلنا أن الحاجة للتخصصات الطبية المساندة وأهميتها حاليا
0: نعم
1: توازي التخصصات الطبية.
0: ومنه إلى كل أبنائنا الطلبة الذين يستمعون لنا حاليا أو حتى أولياء أمورهم، لا تنتقصون من أي تخصص خصوصا إذا كان مطلوبا في سوق العمل. أين هي تخصصات الذكاء الاصطناعي وبرمجة الكمبيوتر وغيرها من المسميات التي استجدت مؤخرا سيد مشاري؟ هل أيضا تقومون بطرحها على الطالب؟
1: نعم، التخصصات التقنية يوجد لدينا
0: الأمن السيبراني وغيرها.
1: تخصصات الأمن السبراني وتخصصات الذكاء الصناعي وتخصصات هندسة، أو تخصص هندسة الأمن السبراني أيضا مطروح. هذه تخصصات جديدة على الساحة وتحتاجها جهات التوظيف سواء كان القطاع الحكومي الأولوية أو حتى القطاع الخاص.
0: نعم، ما هي أبرز المخاوف التي يعاني منها دعنا نقول الطالب؟ ما هي أبرز المعوقات التي تواجهه؟ احنا نتكلم عن طالب مستوفي كل الشروط، شنو استشفيته سيد مشاري من خلال هذه الحملة؟
1: أول تخوف طبعا هو تخوف مستحق كون أن الطالب مقبل على مرحلة جديدة في التعليم الأكاديمي، هو أول تخوف أنه ما ينقبل في التخصص أو الرغبة الأولى اللي هو مختارها، وهذا شيء مستحق. لكن احنا نعالجها أن كافة التخصصات هي تخصصات جيدة ممتازة في جامعات جدا ممتازة. ثاني تخوف اللي هو مشترك ما بين أولياء الأمور والطلبة، هو بعد ما يلتحق الطالب في مقر البعثة كيف أنه يتأقلم،
0: نعم
1: كيف أنه يعني الأمور
0: تقومون
1: الحياتية
0: بمتابعته حضرتكم سيد مشاري؟
1: نعم طال عمرك من خلال مكاتبنا الثقافية، كون أن المكتب الثقافي
0: نعم
1: يشرف على الطالب أيضا أكاديميا واجتماعيا، وأيضا المكاتب الثقافية الموزعة في بلدان الإفادة الله يسلمك
0: نعم
1: يوجد.
0: هذا معروف سيد مشاري، أنا أتحدث عن حملة توجهني بالتحديد، هل تقومون بمتابعة الطلبة بعد ابتعاثهم؟
1: نعم حملة توجهني بالأساس أستاذ هي مزودة بمرشدين أكاديميين في من وزارة التعليم العالي، من
0: نعم
1: إدارة شؤون المبتعثين وإدارة خطط البعثات والقبول. كل طالب يبتعث من عن طريق وزارة التعليم العالي يوجد له مرشدين أكاديميين،
0: نعم
1: واحد في الكويت يتابع حالته، وأيضا إذا احتاجوا أولياء الأمور يزودهم في التقارير والحالة الدراسية، وأيضا
0: السوبرفايزر.
1: مرشد بالضبط،
0: نعم
1: وأيضا أدفايزر في المكتب الثقافي تابع أموره الأكاديمية.
0: نعم
1: فأبرز التخوفات

0: أن المسألة من الطلبة وولياء الأمور هي تخوفات ومخاوف اجتماعية فقط لا غير،
1: نعم.
0: لكن طلبتنا ولله الحمد مهيئين
1: الكويتي متعود
0: ومستعدين.
1: على السفر استاذ مشاري، ما عليك، يروحون باكر هناك ما يبون يعني احد يكلمهم، حتى يبون يرجعون ان شاء الله بالشهاده الكبيره.
0: ما شاء الله يحفظهم ان شاء الله.
1: امين ان شاء الله. نتمنى لكل ابنائنا الطلبه التوفيق والنجاح. شكرا لضيفنا الكريم الاستاذ مشاري عبد الله الصالح، مراقب خطط البعثات والقبول في وزاره التعليم العالي، شكرا لك على كل المعلومات. نتمنى التوفيق لكم في حمله وجهني ان شاء الله، نلتقيك في النسخه السادسه باذن الله.
0: باذن الله باذن الله.
1: حياك الله.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة الكويت تحييكم.
4: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
4: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت
2: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت مع أهل الاختصاص. تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

0: مستمعين الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
1: وفي الختام سلام من وطن السلام، من كويتنا الحبيبة، من وطن الخير والعطاء، من الأرض التي تشرق في القلوب قبل أن تشرق في العيون. نسأل الله تعالى في كل دقيقة ولحظة وثانية أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ كويتنا وأميرها وشعبها وكل من يقيم على أرضها الطيبة من كل مكروه. تبقينا يا كويت شامخة مزدهرة بين الأوطان. يعطيك عافية إسراء.
0: الله يعافيك عبد الله، وكل الشكر لمستمعينا ومتابعينا. احنا معكم إن شاء الله غدا في نفس الوقت في برنامج مساء الخير يا كويت. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني، ومن التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر، التنسيق والمتابعة ريم المطيري، الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، التنفيذ على الهواء سعد البوس.
1: نتمنى لكم مساء جميلا هادئا وممتعا بإذن الله. هذه تحيات مخرج برنامج مساء الخير يا كويت محمد مال الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة، يصحبكم فيها من التقديم هزاع العتيبي ومن الإخراج سلام العنزي.

0: في جولتنا هذا المساء، الهيئة العامة للطيران المدني تقدم رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أجواء الكويت ومطارها الدولي. الرئيس الأمريكي أكد أن أي اتفاق محتمل مع طهران لن يشمل رفعا فوريا للعقوبات أو الأموال المجمدة، ويقول إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران. واشنطن تعلن عن مسودة قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينص على أنه من الضروري أن تزود إيران الوكالة بمعلومات دقيقة عن المواد والمنشآت النووية دون تأخير. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق في لبنان بينها العاصمة بيروت. شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبل للطاقة. وكوريا الشمالية تؤكد أن برنامج بلادها النووي غير قابل للتفاوض. أهلا بلقائكم من جديد. ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم أنها قدمت رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت سيادة دولة الكويت من خلال انتهاك مجالها الجوي ومرافق مطارها الدولي وما ترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على سلامة وأمن الطيران المدني. وقالت الهيئة في بيان إن رسالة الاحتجاج أكدت أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا وخطيرا للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وتشكل تهديدا مباشرا لسلامة الركاب وشركات الطيران والعاملين في مطار الكويت الدولي، إضافة إلى المنشآت والمرافق الحيوية التابعة للمطار. ولفتت إلى أن الاعتداء الأخير الذي طال مبنى تيوان الأربعاء الماضي أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بشرية بليغة وخسائر مادية جسيمة وكبيرة جدا، كما تسبب في تعطيل وتوقيف حركة الملاحة الجوية ووقف الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على عمليات النقل الجوي وحركة المسافرين. وأوضحت أن خطورة الحادث تتضاعف لكونه وقع بعد نحو 48 ساعة فقط من إعادة افتتاح مبنى الركاب تيوان واستئناف حركة الرحلات الجوية للشركات العربية والأجنبية. عقب استكمال أعمال إصلاح الأضرار وإعادة تأهيل المبنى المتضرر من الاعتداء الأول الذي تعرض له المطار في 28 من فبراير الماضي، وجهود دولة الكويت لإعادة تشغيل المرفق الحيوي واستعادة حركة الملاحة الجوية بصورة طبيعية وآمنة. وشددت الهيئة في رسالتها الرسمية على ضرورة اتخاذ منظمة الطيران المدني الدولي إجراءات عاجلة وحازمة لضمان حماية الأجواء والمنشآت المدنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات ومحاسبة المتسببين فيها بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي ومعايير أمن وسلامة الطيران المدني المعتمدة دوليا. وأكدت أن دولة الكويت تحتفظ بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومجالها الجوي ومرافقها المدنية وضمان سلامة المسافرين والعاملين والمنشآت التابعة لمطار الكويت الدولي. نتحول الآن إلى واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران، وأضاف بأنه لن يرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقة ضمن أي اتفاق مع طهران. وشدد ترامب على أنه إذا أحسنت إيران التصرف وإذا قامت بعمل جيد سنبدأ حينها الحديث، مشيرا إلى أنه يريد بندا يضمن عدم التفاف إيران على الاتفاق المحتمل. ونبقى في واشنطن، حيث يطالب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وأرسلته إلى الدول الأخرى الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اجتماع يعقد هذا الأسبوع، بأن تقدم إيران معلومات دقيقة عن مواقعها النووية التي تعرضت للقصف ومخزوناتها من اليورانيوم المخصب. وفي تطور جديد، سلم وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة خاصة من قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في مؤشر جديد على استمرار الوساطة الباكستانية بين طهران وواشنطن، بينما تراوح المفاوضات غير المباشرة مكانها وسط تصعيد عسكري متجدد في محيط مضيق هرمز. وفي لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة جنوب الأراضي اللبنانية، كما بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية جنوبي لبنان. وشن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت موقعا إصابات. الزميلة سحر بشارة والتفاصيل.
1: بعد أيام من إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحفظات على استهداف بيروت وإيقاف هجمات إسرائيلية وصفها بالوشيكة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم ومن دون سابق إنذار غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت بثلاثة صواريخ شقتين في مبنيين في منطقة تحويطة الغدير لجهة المريجي، وأدت في حصيلة أولية إلى سقوط قتيلين وأحد عشر جريحا. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن في بيان مشترك مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الغارة استهدفت مقرا لحزب الله ردا على إطلاق نار تجاه الأراضي الإسرائيلية. وكان جيش الاحتلال قد قال في وقت سابق أنه اعترض مقذوفين عبارا من لبنان إلى إسرائيل، ولم يعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق المقذوفين. إلى ذلك، أفادت إذاعة جيش الاحتلال أن الضربة نفذت كرسالة ردع وليس بهدف اغتيال شخصية محددة. وعلى الأثر، شهدت الضاحية الجنوبية موجة نزوح كبيرة وسط إطلاق نار كثيف. وفي الجنوب، بدأ جيش الاحتلال تنفيذ خطة عسكرية تستهدف مدينة النبطية حسب ما أفادت تقارير صحفية. فبحسب تقرير لموقع ولا الإسرائيلي، فإن قوات إسرائيلية بدأت تنفيذ عمليات ميدانية محدودة في أطراف مدينة النبطية، وتشير تقديرات عسكرية إسرائيلية إلى أن استهداف النبطية قد يشكل زلزالا عسكريا وضربة معنوية قوية لحزب الله، وسيكون له أثر مباشر على كامل المنطقة بين نهري الليطاني والزهراني. بالتوازي، وجه جيش الاحتلال انذارا عاجلا بالإخلاء إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة قبل أن يشن الطيران الحربي غارات على المدينة، طالت إحداها منزلا تراثيا يقع بالقرب من الأثار. إلى ذلك، طالت الغارات مدينة النبطية والقرى المحيطة بها، ما أدى إلى سقوط ستة قتلى على الأقل وعددا من الجرحى. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3613 قتيلا و 11072 جريحا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي بروكسل، أكد الاتحاد الأوروبي أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي جرى التوصل إليه مع الاحتلال الإسرائيلي بواسطة الولايات المتحدة يمثل فرصة متجددة لإنهاء النزاع وتحقيق سلام وأمن دائمين، معربا عن ثقته في أن يواصل الجانبان المفاوضات المباشرة بروح بناءة بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة. ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية في جنوب الليطاني. وفي جديد الأوضاع في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين بسلسلة هجمات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: على وقع تصعيد ميداني متواصل في قطاع غزة، ترتفع حدة الاعتداءات الإسرائيلية مع تدهور مستمر في الوضع الإنساني في مختلف المناطق. وعلى الأرض تتسارع وتيرة الأحداث مع تواصل الاستهدافات في عدة محاور، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 9 مواطنين على الأقل بينهم عناصر من الشرطة وصياد وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق سكنية ومواقع مختلفة في القطاع. وأسفر قصف نفذه جيش الاحتلال غرب خان يونس جنوب القطاع عن سقوط 4 شهداء وإصابة العشرات في تصعيد مستمر يطال مواقع متعددة داخل القطاع. وفي حادثة منفصلة استشهد صياد في بحر دير البلح بعد استهدافه من قبل بحرية الاحتلال، فيما جرى اعتقال صيادين آخرين في عرض البحر بعد إطلاق النار باتجاه مراكب الصيد. وفي مدينة غزة وصل شهيدان إلى مستشفى الشفاء متأثرين بإصابتهما، فيما ارتفعت حصيلة مجزرة استهداف مخيم للنازحين قرب مقر الجوازات إلى 9 شهداء بعد استشهاد سيدة متأثرة بجراحها. وفي الوسط والجنوب تتواصل عمليات القصف والاشتباكات النارية مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف في عدة مناطق منها مخيم البريج وخان يونس. في سياق ذلك تحذر وزارة الصحة في غزة من تحول القطاع إلى بيئة ملائمة لانتشار الأمراض والأوبئة مع حاجة أكثر من 20,000 مريض وجريح إلى العلاج، وتحذيرات من ارتفاع حالات الوفيات في ظل تدهور الوضع الصحي ونقص الإمكانات الطبية. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وفي رام الله حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم من استمرار الاحتلال في سياساته التصعيدية الخطيرة في تهديد الأمن والاستقرار بالمنطقة. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا أن استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية ودعم إرهاب المستعمرين سيبقيان المنطقة بأسرها فوق فوهة بركان وفي مهب الريح. وأكد بوردينا أن القضية الفلسطينية لا يمكن تهميشها أو تجاوزها، مشددا على أن عدم التوصل إلى حل عادل لها يعني استمرار الحروب والأزمات. ونبقى في الأراضي المحتلة، حيث أعلن إعلام الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من مدينة الطيبة شمال فلسطين في الأراضي المحتلة. وفي تطورات الأوضاع في السودان، أعلنت هيئة حقوقية سودانية مقتل 11 مدنيا على الأقل وإصابة العشرات إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف سوقا في ولاية شمال كردفان بوسط السودان. وذكرت هيئة محامي الطوارئ المستقلة في بيان لها أن طائرة مسيرة استهدفت السوق الرئيسية في مدينة حمرة الشيخ، مما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرة، مشيرة إلى أن الهجوم وقع بعد أقل من 24 ساعة على هجمات مماثلة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن القوات الروسية ضربت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبل للطاقة في أوكرانيا. في غضون ذلك يجتمع اليوم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بهدف تقييم الجهود الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا. المزيد في سياق هذا التقرير.
3: في تطور جديد تشهده الحرب الروسية الأوكرانية، اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم روسيا بالقصف العمدي لمنشأة لتخزين الوقود النووي بالقرب من محطة تشيرنوبل للطاقة في أوكرانيا. وفي بيانين منفصلين قالت هيئة الأركان العامة في كييف والوكالة النووية الحكومية إن الحادث لم يؤدي إلى أي تغيرات خطرة في الوضع الإشعاعي، مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية وتخضع للرقابة المستمرة من قبل الفرق المختصة. وأضافت السلطات أن الجهات المعنية تواصل تقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم والتحقق من سلامة المنشأة وإجراءات الحماية المتبعة فيها. لم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات. ولم تعلق روسيا حتى الآن على الهجوم المذكور على المنشأة التي تقع على بعد نحو 15 كيلومترا من محطة تشيرنوبيل، موقع أسوأ كارثة نووية في العالم. من جهته قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا إن هذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها القوات الروسية منشآت نووية أوكرانية للخطر، مضيفا أن الابتزاز النووي الروسي والتهديدات للسلامة النووية غير مقبولة. وفي الأثناء تعقد قمة رباعية في لندن اليوم، حيث يستضيف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتز في مقر رئاسة الوزراء بلندن لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا. وتعد الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا المعروفة باسم مجموعة A3 التي تلتقي الرئيس الأوكراني من أشد حلفاء كييف، إذ تقود المملكة المتحدة وفرنسا مبادرة ما يسمى بتحالف الراغبين لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في إطار عملية السلام. وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وميرتس وستارمر سيعقدون محادثات فيما بينهم قبل الاجتماع مع زيلينسكي بهدف رئيسي يتمثل في تقييم الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا. وكان زيلينسكي اقترح عقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، إلى أن بوتين رفض الفكرة لحين التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أما الآن مستمعين الكرام، فنواصل على حضراتكم تقديم هذه الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. في بيونغ يانغ، قالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم إن البرنامج النووي لبلادها غير قابل للتفاوض على الإطلاق، مشددة على أن وضع كوريا الشمالية كقوة نووية لن يكون محل نقاش أو مساومة. جاء ذلك عشية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ غدا في أول زيارة له إلى كوريا الشمالية منذ نحو 7 سنوات بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين. وفي سيول، أعلنت رئاسة الكورية الجنوبية أن الرئيس لي جي ميونغ رشح وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة هان سيونغ سوك لمنصب رئيسة الوزراء. وفي حال موافقة البرلمان على تعيينها، ستصبح هان أول امرأة تتولى المنصب في كوريا الجنوبية منذ 20 عاما، فيما يتوقع أن تقود جهود تحول في مجال الذكاء الاصطناعي في سيول. وفي تايبي، أعلن خفر السواحل التايواني اليوم إرسال سفن للرد بالشكل المناسب على عملية صينية في المياه الواقعة شرق الجزيرة، معتبرا أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي. وجاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام صينية بأن العملية نفذت ردا على محادثات بين اليابان والفلبين لترسيم الحدود البحرية في مناطق متنازع عليها، فيما أكدت بكي تمسكها بما تصفه بسيادتها الحصرية على تلك المياه.

0: ونصل معا إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي لهذه الجولة الإخبارية، ونتابع فيها تطورات المفاوضين بين واشنطن وطهران. في ظل حراك دبلوماسي للتوصل لاتفاق بشأن إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن أي اتفاق محتمل مع طهران لن يشمل الإفراج مسبقا عن الأموال الإيرانية المجمدة أو تخفيف العقوبات، مشددا في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة ستستعيد اليورانيوم عالي التخصيب بطريقة أو بأخرى. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ. أهلا وسهلا بك معنا دكتور يونس.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: حياك الله. بداية، كيف يمكن قراءة تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن عدم رفع العقوبات أو الإفراج عن الأموال الإيرانية قبل التوصل إلى اتفاق؟
1: يبدو أن هذا الموقف للرئيس الأمريكي يعني موقف ليس بالجديد، لأن هناك الكثير من التصريحات السابقة، هناك تناقض حقيقة في كثير من التصريحات التي يقوم بها رئيس ترامب، وقد يكون هذا التناقض يعني منبعه الأساسي بأن رئيس ترامب يتوقع ويتصور أشياء قد تكون غير موجودة أو يريد أن تكون موجودة، يعني يفرض عليه الأمر الواقع وبسياسة الأمر الواقع. وبالطبيعي نعم، هذه الشروط هي شروط تعجيزية يعني من قبل الجانب الإيراني. الإيراني يعني يسعى بشكل كبير جدا إلى الإفراج عن الكثير من الأموال المجمدة، يسعى كذلك إلى تأجيل المسألة النووية، الاحتفاظ بالاحتفاظ يعني التخصيب بدرجة معينة في من ناحية سلمية، لا يريد أن يسلم ما تبقى من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إلى طرف خارجي. يعني حتى رئيس بوتين حاول يكون يعني الطرف المحايد الذي ينقل إليه هذا اليورانيوم المخصب. فكثير من التناقضات حقيقة عندما نحللها، ليس لأن الكثير الآن أصبح موجود على التواصل الاجتماعي وعلى لأن التصريحات هي تصريحات كلها إعلامية في واقع الأمر، ولكن في نفس الوقت يبدو أن هناك شخصية ترامب هي الشخصية الرئيسية في هذا الجانب، بالإضافة إلى هناك عامل آخر وهو عامل مهم جدا، وكثير من وسائل الإعلام وحتى التحليل المحللين السياسيين يتجاهلون هذه المسألة، وهو وجود الكيان. يعني الكيان لا يريد أن يكون هناك نهاية للحرب، ويريد الحرب تستمر، لأن استمرارية الحرب هي جزء من استراتيجية نتنياهو بنفسه للاستمرار في الحكم.
0: إذا ما دلالات التمسك واشنطن بالحصول على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب بمشاركة إيران أو بدونها؟
1: نعم، هذا جانب آخر طبيعي، وهو جانب يعني الخروج من هذه الحرب بعقلية المنتصر وإعلان الانتصار. إعلان الانتصار أحد ركائز إعلان الانتصار من قبل الولايات المتحدة هو الحصول على اليورانيوم المخصب، وطبيعي هذا اليورانيوم المخصب كذلك هو يعني نوع من أو جزء من السياسات الكيان كذلك في نفس المجال. الاختلاف الوحيد أن الكيان يريد نهاية للبرنامج النووي بالكامل، قدرات العسكرية والقدرات التصنيعية وغيره، بينما الأمريكيين أو الأمريكان يريدون أن تكون هناك نهاية للجرانات المخصب، وقد يكون هناك التخصيب إلى درجة معينة إلى درجة الصفر في المسائل السلمية. فإذن هي عملية الانتصار أو حفظ ماء الوجه، لأن يبدو لي أن الرئيس ترامب في هذه الحالة يريد الخروج من هذه الحرب، طبيعي يريد أن تكون هناك نهاية سلمية، ولكن يريد بالطريقة التي تناسبه وكذلك بالطريقة التي ترضي الجانب الأمريكي، وخاصة نحن مقبلون على انتخابات مصرية في نوفمبر القادم، وهي مهمة طبيعية للحزب الجمهوري بشكل خاص وإلى الجمهور الذي يؤيد يعني الرئيس ترامب سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشعب.
0: دكتور يونس، إلى أي مدى تعكس هذه التصريحات تشددا أمريكيا في المفاوضات النووية الجارية الآن؟
1: نعم، هو التشدد هذا موقف مبدي بالنسبة للجانب الأمريكي ورئيس ترامب بشكل خاص. يعني رأيناه في التصريحات الأخيرة أن التواجد العسكري سيظل حتى ما بعد إنجاز الاتفاق، يعني الأموال المجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الدول الأخرى ستظل، لن يحصل عليها الجانب الإيراني حتى ولو أنجز هذا الاتفاق. الجانب النووي كما ذكرنا يعني لا يريد هناك نوع من تفريط في إعادة اليورانيوم المخصب، لأن هذه أولوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، كذلك فرض الحصار على الموانئ النفطية وعلى تصدير النفط، بالإضافة إلى الضربات العسكرية من حين إلى آخر. ويبدو أن الجانب الأمريكي يريد إضعاف إيران بعقلية النفس الطويل. الإيراني يريد النفس الطويل في المفاوضات، والأمريكي يريد النفس الطويل في إنهاك النظام الإيراني وكذلك سقوطه من الداخل. يعول عليه كثيرا تغيير النظام بهذا الشكل وليس بشكل مباشر. ولكن المشكلة الأساسية التي يعني لم كذلك يتطرق إليها الإعلام كثيرا، أن الإيرانيون حاليا يعني ردة الفعل دائما تكون في توجيه ضربات إلى دول المنطقة بدون هناك يعني نوع رادع معين من كل الولايات المتحدة أو قوة أخرى. فبالتالي هذه مسألة المفترض أن تكون مطروحة على النقاش، والولايات المتحدة المفروض تتدخل في هذا الجانب لإيقاف أو لحد من هذه الضربات التي يعني موجهة إلى دول المنطقة من حين إلى آخر، عندما يتعرض إيران إلى ضربة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هو لا يرد على الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة، ولكن يرد بطريقة غير مباشرة على دول المنطقة.
0: نعم، عندما يتحدث ترامب عن الخيار العسكري في حال فشل

0: التفاوض، هل يعد ذلك ورقة ضغط أم مؤشر على احتمال التصعيد؟
1: هو طبيعي، هي ورقة ضغط بكل تأكيد، يعني الجانب العسكري ووجود جانب عسكري بالإضافة إلى المفاوضات الدبلوماسية التي لم تقف إلى حد الآن، هو يعتبر عادة عندما يكون هناك ضغط على الجانب الدبلوماسي يكون بالتهديد باستعمال القوة واستعمال القوة. طبيعي استعمال القوة رأيناها في بعض الضربات الخفيفة التي حصلت في على بعض الجزر الإيرانية، ولكن في نفس الوقت ان هذا الجانب هو الان ايران اصبحت اخذت حصانه يعني من هذه الدبلوماسيه من هذه الطريقه. يبدو ان الجانب الايراني لا لا لا يكترث كثيرا بالضربات الخفيفه التي تحصل هنا وهناك، ويماطل لا زال يماطل في العمليه، لان هذه تعتبر استراتيجيات الدبلوماسيه الايرانيه، لأن كذلك يعني يقع في مشكلة كبرى وهو عملية الانتصار، يعني خروج من الحرب بعقلية المنتصر، ماذا سيسوق إلى شعبه وإلى الداخل؟ هل يستطيع فعلا أن يتنازل على المنجزات النووية التي حصلت لعقود ماضية، عن يعني عن المسألة طبعا يعني العلمية والتقدم العلمي الذي أنجز في هذا المجال؟ هل يستطيع أن يفرط في عملية الأموال، لأنه الآن يخسر الكثير من الأموال نتيجة إغلاق المضيق وكذلك نتيجة الحصار الخانق على تصدير النفط الإيراني وهو عصب الحياة؟ فإذا هذه العملية ستستمر، يعني التلويح باستعمال القوة من أجل الوصول إلى ما يريد الطرف القوي والذي يفرض وجوده، وكذلك الطرف الآخر الذي يعتبر ضعيف في المعادلة ولكن قد يملك بعض قواعد أو بعض عناصر القوة في عملية المماطلة وعملية يعني الصبر، وبأنه ليس جديد عملية الحصار المطبق، الوضع الاقتصادي ليس كذلك بالجديد. هكذا يروج الإيراني ويقول الإيراني بأن هذه المسألة ليس جديدة ونحن شعب قادر على يعني امتصاص هذه الصدمات والصمود في وجه هذا العباد، باعتباره يعني هو عبارة عن عمل خارجي من قوة خارجية باغية وكذلك. يعني هذا الخطاب طبيعي يبدو أنه يلقي نوع من التأييد داخل الوسط الإيراني، وهذا الجانب وهذا سبب أساسي كذلك في عملية أن الجانب الإيراني لا يريد التنازل بشكل مباشر إلا عن طريق قد يكون عن طريق حرب أخرى قد تغير المعادلة، ولكن في الوضع الحالي الكل يراهن على النفس الطويل على الوقت للوصول إلى حل نهائي في هذه المسألة.
0: من بريطانيا دكتور يونس الحويج أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ، شكرا جزيلا لك. وفي محطاتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أكدت وزير الأشغال العامة دكتورة نورة المشعان حرص الوزارة على تعزيز الرقابة الفنية والإشراف المباشر على مواقع العمل وتكثيف الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة جودة التنفيذ ومطابقة الأعمال للمواصفات المعتمدة لمختلف المشاريع والتزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة ومعايير الجودة والسلامة. وشددت الوزير المشعان في تصريح صحفي اليوم الأحد عقب ترأسها اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة لبحث مستجدات مشاريع صيانة الطرق على ضرورة معالجة أي ملاحظات أو معوقات بشكل فوري لضمان استمرار الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة. بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاع اليوم مع سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الكويت إيريجان إليكييف سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والتنموي بين البلدين بما يتوافق مع أهداف وتطلعات الجهات المعنية لدى البلدين. وقالت وزارة المالية في بيان صحفي أنه تم التطرق إلى الرغبة في تفعيل دور اللجنة المشتركة وعقد اجتماعاتها بالفترة المقبلة لتحقيق المنفعة المشتركة في المجالات ذات الأولوية والمساهمة في تعزيز أواصر التعاون الثنائي ومناقشة الاتفاقيات المالية والإطار القانوني المنظم له بما يحقق مصلحة البلدين الصديقين. أعلنت الدول السبع الأعضاء في تحالف أوبك بلس وهي السعودية وروسيا والكويت والعراق وكازاخستان والجزائر وعمان اليوم الأحد الاتفاق على تنفيذ قرار رفع الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا في شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار التزامها الجماعي باستقرار سوق النفط. وقالت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك في بيان إن ذلك جاء خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول السبع الأعضاء في تحالف أوبك بلس لمراجعة أوضاع السوق العالمية. وأشارت إلى أن الدول السبع المشاركة في تحالف أوبك بلس ستواصل مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، مؤكدة أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج. وفي ريو دي جانيرو حذر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي ووش من أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات بسبب التصعيد في الشرق الأوسط قد يدفع مزيدا من شركات الطيران إلى الإفلاس ويزيد من عمليات الاندماج في القطاع خلال العامين الحالي والمقبل. وقال ووش في القمة السنوية للاتحاد أن بعض شركات الطيران ستواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع ارتفاع تكاليف الوقود، متوقع عن خروج بعض الشركات من السوق واستحواذ شركات أكبر على أخرى أصغر حجما. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بنحو 31 نقطة ليبلغ مستوى 8724 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي حوالي 17 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 43 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 283 مليون و400 ألف سهم عبر 18429 صفقة نقدية بقيمة 68 مليون و600 ألف دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد طقس حار ورياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 30 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 29، الجهرة مزارع العبدلي مزارع الوفرة 27، مينا الحمدي وفيلتشة 33، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 32، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. أعلى مد في الساعة 6 صباحا، أدنى جزر في الساعة 11:20 دقيقة صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:13، موعد شروق الشمس في الساعة 4:48. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. الهيئة العامة للطيران المدني تقدم رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أجواء الكويت ومطارها الدولي. الرئيس الأمريكي يؤكد أن أي اتفاق محتمل مع طهران لن يشمل رفعا فوريا للعقوبات أو الأموال المجمدة، ويقول إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران. واشنطن تعلن عن مسودة قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينص على أنه من الضروري أن تزود إيران الوكالة بمعلومات دقيقة عن المواد والمنشآت النووية دون تأخير. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق في لبنان بينها العاصمة بيروت. شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبل للطاقة. وكوريا الشمالية تؤكد أن برنامج بلادها النووي غير قابل للتفاوض. سيداتي وسادتي، من قطع الأخبار قدمنا لحضراتكم الجولة الإخبارية لهذه الليلة. شكرا لحسن المتابعة. كان معكم من التقديم هزة العتيبي، ومن الإخراج سلام العنزي، وهذه تحية من الزملاء في إدارة الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنت وطني.
1: وطني
0: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
2: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسل.
0: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: أصالة الماضي ورؤية المستقبل.
2: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
1: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
3: هنا الكويت
1: ولا زلنا نواصل المسيرة.
4: 48 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. الأزرق يخوض آخر تدريباته في بانكوك ويعود غدا إلى البلاد. نادي الكويت يحقق فوزه الثاني في بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد 28. انطلاق المرحلة الأخيرة من تحضيرات شباب اليد للبطولة الآسيوية. المنتخب الإنجليزي يحقق فوزا وديا صعبا على منتخب نيوزيلندا. المنتخب الألماني يواصل عروضه الجيدة ويحقق فوزه 9 تواليا دوليا. المنتخب البرتغالي يهزم ضيفه تشيلي ضمن تحضيراته للمونديال. أهلا بكم. اختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم فعاليات معسكره التدريبي الخارجي المقام في العاصمة التايلندية بانكوك، استعدادا لخوض منافسات كأس الخليج 27 خليجي 27 وكأس آسيا 2027 في البطولتين اللتين تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال سبتمبر ويناير المقبلين على التوالي. وحقق الأزرق تعادلا ثمينا أمام المنتخب التايلندي في لقائه الودي الوحيد الذي يشهد المعسكر التدريبي، حيث حول المنتخب الوطني تأخر بهدفين إلى التعادل بمثلهما في نهاية المباراة التي جاءت قوية ومفيدة فنيا للمنتخب الوطني بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا. حقق نادي الكويت لكرة اليد فوزه الثاني على نظيره النجم البحريني بنتيجة 30 هدفا مقابل 26 في المباراة التي أقيمت بينهما على مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله الرياضي ضمن منافسات بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد 28 للفرق أبطال الدوري للرجال التي تستضيفها دولة الكويت وتستمر حتى 15 يونيو الجاري، والمؤهلة لكأس العالم للأندية لكرة اليد مصر 2026. وفي مواجهة أخرى يلتقي الآن نادي برغان مع خصمه الشارج الإماراتي على الصالة ذاتها. بدأ منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد تدريباته أمس السبت على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد كرة اليد في الدعية تحت قيادة المدرب الدنماركي هايني يانسن، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من خطة استعداداته للمشاركة في منافسات البطولة الآسيوية 19 للشباب المؤهلة لنهائيات كأس العالم تحت 21 سنة في نسختها 26 والمقرر إقامتها بمدينة تشوز الصينية خلال الفترة من 15 إلى 26 يوليو المقبل.

حقق نادي كافما فوزا صعبا على منافسة تضامن بهدف دون مقابل في مباراة ودية وقيمت على استاد الصداقة والسلام. وجاء هدف كافما الوحيد عن طريق اللاعب عامر عبد الله، وتأتي هذه المباراة استعدادا لاستئناف منافسات دوري زين الممتاز لكرة القدم بعد فترة التوقف الدولي، حيث سيواجه البرتغالي نظيره النصر ضمن مباريات الجولة 18.

ومن أخبارنا الخليجية، تعادل منتخب قطر ونظير سلفادور وديا دون أهداف ضمن تحضيرات العنابي لخوض منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك انطلاقا من 11 من يونيو الحالي وحتى 9 من يوليو، ويلعب منتخب قطر مباراته الأولى بدور المجموعات ضد سويسرا يوم السبت المقبل، بينما تضم المجموعة أيضا كل من كندا والبوسنة والهرسك. وقعت إدارة نادي الفيحاء مع البرازيلي فابيو كارياليلي قيادة الدفة الفنية في الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل، وسيقود كارياليلي البرتغالي لمدة موسم واحد في منافسات دوري روشن السعودي. يذكر أن ضمك هبط تحت قيادة كارياليلي إلى دوري يلو للدرجة الأولى خلال الجولة الأخيرة من نسخة دوري روشن السعودية الماضية، وأنهى الفيحاء موسم روشن في المركز العاشر برصيد 38 نقطة من 10 انتصارات و8 تعادلات مقابل 16 خسارة.

مستمعينا الكرام، إلى الأخبار العالمية. فاز المنتخب البرازيلي على نظيره المنتخب المصري بهدفين لهدف في مباراة ودية أقيمت بكليفلاند استعدادا لمشاركتهما في كأس العالم، وأحرز الشاب الموهوب أندريك هدف الفوز للبرازيل في ملعب هانتوغن بنك فيلد، بعدما أربكت مصر منتخب البرازيل بهدف تعادل مبكر سجله زيكو ألغى افتتاحية برونو جامريش. وتستهل البرازيل التي غاب عنها مخضرمها نيمار للإصابة مشوارها في المجموعة الثالثة من كأس العالم بمواجهة المغرب رابع مونديال 2022. أما مصر فتفتتح مشاركتها في كأس العالم بمواجهة بلجيكا قبل أن تواجه نيوزيلندا وإيران في المجموعة السابعة. حقق المنتخب الإنجليزي فوزا وديا صعبا على منتخب نيوزيلندا بهدف مقابل لا شيء، هدف انتصار منتخب الأسود الثلاثة وقعه نجم بايرن ميونخ هاري كين في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع من الشوط الأول. ويلعب المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثانية عشر رفقة منتخبات كرواتيا وغانا وبنما. وصل المنتخب الألماني عروضه الجيدة وحقق فوزه التاسع تواليا وجاء على أصحاب الضيافة الولايات المتحدة بهدفين لهدف في مباراة ودية في شيكاغو ضمن الاستعدادات لمونديال 2026 لكرة القدم، وهذه الخسارة الثالثة في أربع مباريات للمنتخب الذي يستضيف النهائيات العالمية مشاركة مع كندا والمكسيك بعد سقوطه أمام بلجيكا والبرتغال قبل فوزه على السنغال، وهي المباراة التحضيرية الأخيرة لكلا المنتخبين قبل أن يلعب أصحاب الأرض بقيادة المدرب الأرجنتيني ماريسيو بوكيتينيو مع الباراغواي وأستراليا وتركيا في المجموعة الرابعة. انتهت مباراة سويسرا وأستراليا بهدف لمثله في المواجهة الودية التي أقيمت في مدينة سان دييغو الأمريكية، وسجل دان دوي هدف منتخب سويسرا في المقابل أدرك تيتي يانغي التعادل لمنتخب أستراليا. ويلعب المنتخب السويسري خلال المونديال في المجموعة الثانية رفقة منتخبات كندا والبوسنة والهرسك ومنتخب قطر، في المقابل يلعب منتخب أستراليا في المجموعة الرابعة مع منتخبات الولايات المتحدة وتركيا وباراغواي. تغلب المنتخب البرتغالي على ضيفه التشيلي بهدفين لهدف في أوريس غرب العاصمة لشبونة ضمن تحضيراته لمونديال 2026 المقررة في أمريكا الشمالية اعتبارا من الخميس المقبل. ويخوض المنتخب البرتغالي مباراة ودية أخرى الأربعاء على أرضه ضد نيجيريا قبل السفر إلى الولايات المتحدة، حيث يبدأ مشواره في المجموعة الحادية عشر ضد الكونغو الديمقراطية في 17 من يونيو في هيوستن التي تحتضن أيضا مباراة الثانية ضد أوزباكستان في 23 منه قبل أن ينتقل إلى ميامي لمواجهة كولومبيا بعدها بأربعة أيام.

خرج نادي ريال مدريد لكرة السلة خالي الوفاض هذا الموسم للمرة الأولى منذ عام 2011 بعدما أقصي من ربع النهائي الأدوار الإقصائية بلاي أوف على يد لاغوانا تينيريفي، وذلك بعد أسابيع قليلة من خسارته نهائي يوروبا ليج. وسقط العملاق المدريدي في سلسلة الدور الأول من البلاي أوف بعدما تلقى هزيمة قاسية على أرضه ب 107 نقاط مقابل 95 نقطة أمام لاغوانا. وهذا الخروج المبكر يحكم على الميرينجي بموسم أبيض من دون أي لقب لا في كرة القدم ولا في كرة السلة للمرة الأولى منذ 16 عاما. سيكون الإيطالي كيمي أنتونيلي أول المنطلقين في سباق جائزة موناكو الكبرى الجولة السادسة من بطولة العالم للفورمولا 1. سائق مرسيدس سجل أسرع لفة على حلبة موناكو بزمن قدر دقيقة و12 ثانية و51 جزءا بالألف من الثانية، متفوقا على الهولندي ماكس فيرستابن. وسيمنح هذا التوقيت الإيطالي كيمي أنتونيلي أفضلية الانطلاق من المركز الأول في السباق الرئيسي في وقت يسعى فيه متصدر بطولة العالم برصيد 132 نقطة إلى تعزيز صدارته ومواصلة نتائجه القوية هذا الموسم. وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، أحرزت اليافعة الروسية ميري أندريفا لقب بطولة رولان جاروس الثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس بفوزها في النهائي على البولندية مايا خفالاشيشكا المصنفة الرابع عشر بعد المئة عالميا. وحسمت اللاعب الروسية المصنفة الثامنة عالميا المواجهة أمام البولندية التي باتت أول لاعبة متأهلة من التصفيات تصل إلى نهائي رولان جاروس بمجموعتين دون رد، كما أصبحت فالينشكا ثاني لاعبة على الإطلاق تبلغ نهائي بطولة كبرى عقب تأهلها من التصفيات بعد البريطانية إيما رادونكا عندما أحرزت لقب بطولة الولايات المتحدة في عام 2021. مستمعين الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. الأزرق يخوض آخر تدريباته في بانكوك ويعود غدا إلى البلاد. نادي الكويت يحقق فوزه الثاني في بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد 28. انطلاق المرحلة الأخيرة من تحضيرات شباب اليد للبطولة الآسيوية. المنتخب الإنجليزي يحقق فوزا وديا صعبا على منتخب نيوزيلندا. المنتخب الألماني يواصل عروضه الجيدة ويحقق فوزه التاسع تواليا دوليا. المنتخب البرتغالي يهزم ضيفه تشيلي ضمن تحضيراته للمونديال. وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعي الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم.

0: هنا.
1: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال،
1: لحظة بلحظة.
3: وطني
1: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج ضفاف المعرفة.

برنامج علمي ثقافي يسلط الضوء على الكثير والكثير من المعلومات الثقافية والعلمية وكذلك الدراسات الجديدة، حيث نبحر في مياهها حتى نصل إلى ضفافها.

0: برنامج ضفاف المعرفة، إعداد أحمد شاكر، تقديم غانم المطيري، أحمد شاكر، تنفيذ مريم الموسوي. برنامج ضفاف المعرفة، إخراج عبد الله العزيزي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ضفاف المعرفة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ضفاف المعرفة.
1: أعزائي المستمعين، ماذا نعرف عن الكون؟ منذ أقدم الأزمنة والناس يتطلعون نحو السماوات بدهشة وذهول، وقبل أن يتفهموا شيئا عما كانوا يشاهدونه عبدوا الشمس والقمر والكواكب السيارة كآلهة في تلك الأزمان. وعندما عرفوا تحركات الأجسام المنتظمة في الفلك اتخذوها مقياسا للزمن وأساسا للتقاويم، وفي ليلة صافية يمكنك أن ترى عددا كبيرا من النجوم، وبالرغم من أنها تبدو كنقط صغيرة من الضوء فهي في الواقع أجسام كبيرة كروية تطلق مقادير عظيمة من الضوء والحرارة، وهي تبدو لنا صغيرة لأنها تبعد عنا ملايين الكيلومترات. لذا فالفلكيون لا يقيسون المسافات بالكيلومترات بل بالسنين الضوئية. السنة الضوئية هي المسافة التي يتجاوزها الضوء في سنة، وتساوي نحو 9 ملايين مليون كيلومتر. وأقرب نجم للشمس وهو الظلمان القريب يبعد عنا أكثر من 4 سنين ضوئية، أما نجم ذنب الأوزة فيبعد عنا حوالي 650 سنة ضوئية.
2: وهناك نجوم أكبر كثيرا من غيرها، والبعض أعظم إشراقا، إما لأنه يطلق مزيدا من الضوء أو لقربه منا. والضوء الذي تطلقه النجوم مختلف الألوان، فالنجم الذي يبدو بلون أحمر هو أبرد من النجم الأبيض إلى زرقة. وأهم نجم بالنسبة لنا هو الشمس، وهي تطلق ضوءا أصفر وتبدو كبيرة لنا نسبيا، مع أنها في الواقع أصغر كثيرا وأقل إشراقا من نجوم أخرى. وبالرغم من أن النجوم بعيدة جدا بعضها عن بعض، فإنها تقع في متجمعات تدعى مجرات. والشمس هي واحد من ملايين النجوم التي لا تحصى والتي تؤلف مجرتنا، وبالإمكان أحيانا مشاهدة قسم من هذه المجرة ممتدا كشريط خافت من النجوم في الفلك، وهذا الشريط هو درب التبانة. وبالإمكان تقسيم النجوم في المجرة إلى مجموعات أصغر هي الكوكبات أو الصور الفلكية التي تعرف بأشكالها، وتساعد الأبراج الأشد تألقا ككوكبة الجبار في تحديد مواقع الكوكبات أو النجوم الأقل إشراقا. أما المجرة فهي ضخمة للغاية، وتحتاج مركبة فضائية إلى 100,000 مليون سنة لتجتازها. ولكي تصل المركبة إلى أقرب مجرة منا وهي مجرة المرأة المسلسلة يلزمها 1,000,000 سنة.
1: أما مجرتنا فهي واحدة من آلاف ملايين المجرات، وكلها تختلف شكلا وحجما، كما توجد في الفضاء أيضا سحب كبيرة من الغاز والغبار تدعى السدم. وهكذا يتألف الكون من المجرات والسدم والفراغ بينها. ولسنا نعرف حجم الكون، لكننا نعلم أن المجرات يبتعد بعضها عن بعض بسرعات عظيمة. فالكون إذا يتمدد كمنطاد، ويعتقد كثير من الفلكيين أن هذا التمدد مستمر منذ نشأة هذا الكون، ربما قبل 7,000 مليون سنة. وهكذا قد تكونت النجوم والكواكب السيارة ببطء شديد، والنجم يطلق ضوءا وحرارة لمدى ملايين السنين ثم يخفت ضوءه ويحتضر، وفي الوقت نفسه تتكون نجوم أخرى من السحب الغازية.
2: الشمس أقرب نجم إلى الأرض وتبعد نحو 150 مليون كيلومتر عنها، والشمس بالمقارنة مع بعض النجوم الأخرى صغيرة لا يؤبه لها، ولكنها بالنسبة إلى الأرض كبيرة جدا، ويبلغ قطرها نحو 1,392,000 كيلومتر، وهذا أكثر من 109 أضعاف قطر الأرض، وهي أيضا أثقل من الأرض بمقدار 333,000 مرة. والشمس تزودنا بالحرارة والضوء، وهما قوام حياتنا، ودرجة الحرارة في مركز الشمس عالية جدا، لدرجة أن أي جسم معروف على الأرض ينصهر ويتبخر للتو هناك، فدرجة الحرارة تبلغ 14 مليون درجة مئوية، بينما لا ترتفع درجة حرارة الأرض عادة عن 50 مئوية.
1: يتألف قلب الشمس من غاز الهيدروجين، ودرجة حرارة الهيدروجين العالية تؤدي إلى تفاعلات معقدة جدا في داخل الشمس، وتعرف هذه بتفاعلات الاندماج، وهذه التفاعلات تنتج مقادير عظيمة من الحرارة والضوء تبتعث إلى الخارج باستمرار من سطح الشمس، ويدعى سطح الشمس الفوتوسفير، أي السطح النير، وهو أبرد كثيرا من داخلها، لكنه مع ذلك حار جدا، إذ تبلغ درجة حرارته 6,000 مئوية، ويبدو هذا السطح منقطا فقاعيا غير منتظم بسبب الغازات التي ترتفع إليه من الداخل، وكثيرا ما تندلع من هذا السطح سحب من الغاز المتوهج تعرف بالشواظات الشمسية، وتشاهد هذه الشواظات بوضوح أثناء الكسوف الشمسي، وهذا يحدث عندما يمر القمر بين الشمس والأرض فيحجب ضوء الشمس.
2: تدور الشمس على محورها مرة كل 25 يوما، ويقيس العلماء هذه الحركة بمراقبة حركة بقع مظلمة كبيرة على سطح الشمس تعرف بالكلف الشمسية، وتظهر هذه البقع مظلمة

0: لأنها أبرد مما يحيط بها بمقدار 2000 درجة مئوية، ويرافق الكلف الشمسية بقع لامعة تدعى الصياخد، بالإضافة إلى تأججات عظيمة في جو الشمس تعرف بالاندلاعات. وهذه الاندلاعات الشمسية تدوم لفترة قصيرة فقط، لكن منظرها رائع حقا، وفي مدى 11 سنة يتزايد عدد الكلف الشمسية حتى يصل حده الأقصى، ثم تتناقص ثانية، وتعرف هذه الظاهرة بدورة الكلف الشمسية. وعندما يصل عدد الكلف إلى الحد الأدنى تبدأ الدورة ثانية، ويرافق فترة الذروة في عدد الكلف تزايد في عدد الاندلاعات الشمسية ولمعانها. تشوش هذه الاندلاعات على البث الإذاعي، وتعطل انتقال الإشارات اللاسلكية حول سطح الكرة الأرضية. يتباين حجم الكلف الشمسية، وقد يبلغ قطر بعض الكبار منها عدة أضعاف قطر الأرض، وهذه يمكن مراقبتها بالعين المجردة. وأفضل طريقة لمشاهدة الكلف هو بإسقاط صورة للشمس بواسطة مرقب تلسكوب على قطعة كرتون بيضاء، وإياك والتطلع مباشرة إلى الشمس بمرقب أو حتى بنظارات سوداء، فالحرارة والضوء المركزان على العين قد يتلفانها.
1: ضفاف المعرفة، كل ما هو مفيد في بحور العلم والمعرفة.

0: عزيزي المستمع، ما زلنا وإياك وبرنامج ضفاف المعرفة، ونعيش في أعماق الكون الفسيح الوسيع. النظام الشمسي، تسير الشمس عبر الفضاء ويواكبها عدد كبير من الأجسام، وتعرف المجموعة كلها بالنظام الشمسي. أما أكبر أفراد هذه المجموعة المواكبة وأهمها فهي الكواكب السيارة، وهناك 9 كواكب سيارة، أحدها الأرض، والكواكب هذه تدور حول الشمس في مدارات دائرية تقريبا، وهناك أجسام أصغر تدور حول الشمس وهي الكويكبات السيارات الصغرى والمذنبات والنيازك. كان الفلكيون الأقدمون يعتقدون أن الأرض مسطحة، مع أن بعض مفكري اليونان كأرسطو قالوا باستدارتها، وكان الاعتقاد السائد أن الأرض هي مركز الكون، وأن الأجسام السماوية الأخرى الشمس والقمر والسيارات والنجوم تدور حولها، ويعرف هذا الاعتقاد بنظرية مركزية الأرض للكون. وقد دعم هذه النظرية الفلكي بطليموس، وأخذ بها أكثر الناس وبينهم زعماء الدين مدة تزيد على 1000 سنة. وكان نيكولاس كوبرنيكوس أول من خطأ نظرية مركزية الأرض للكون، قائلا إن الشمس للأرض هي مركز الكون، لكن نظريته، نظرية مركزية الشمس، جوبهت بمعارضة عنيفة من المتذرعين بأسباب غير منطقية. لقد كان الاعتقاد السائد أن الأرض هي أهم جرم في السماء، ولذا فهي مركز الكون. وقد حبس الفلكي غاليليو بأمر من رجال الكنيسة، وأجبر على التراجع عن اعتقاده بأن الشمس هي مركز الكون. ثم جاء يوهانس كيبلر يدعم رأي كوبرنيكوس، فدل بالبرهان على أن الأرض والسيارات الأخرى تدور حول الشمس، وتبين أن حركة النجوم لا علاقة لها بالشمس، فالشمس هي مركز النظام الشمسي وليست مركز الكون. فمن شبه المؤكد أن هناك شموسا أخرى كثيرة، ولكل منها نظامه الشمسي الخاص بها.
1: وبفضل الأرصاد المفصلة التي أجراها الفلكي الدنماركي تيخو براهي، استطاع كيبلر تبيان أن مدارات الكواكب السيارة إهليليجية بيضاوية نوعا وليست دائرية، ويدور الكوكب السيار في المدار الإهليليجي، بحيث الشمس إحدى بؤرتيه، والوقت الذي يستغرقه الكوكب السيار في الدوران مرة حول الشمس يسمى سنة، وطول السنة يختلف لكل سيار، فالكوكب القريب من الشمس سنته أقصر من سنة السيار الأبعد. أما سنة الأرض فهي 365 يوما، لذلك اتخذت السنة العادية 365 يوما، والسنة الكبيسة 366 يوما، كل 4 سنوات لتعويض ربع اليوم. ومع دوران الكوكب في مداره الإهليليجي يدوم في نفس الوقت كالدوامة على محوره، ويسمى الوقت الذي يستغرقه الكوكب ليدور مرة حول نفسه يوما، ويختلف طول اليوم باختلاف الكوكب، فيوم الأرض يساوي 23 ساعة و56 دقيقة، فعندما يواجه مكان على الكوكب الشمس يكون نهار هناك، وعندما يتحول عن الشمس يكون ليل. ودوران الأرض حول نفسها هو السبب في الحركة الظاهرية للشمس والنجوم عبر السماء، وتدور الأرض حول محور وهمي يمر في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وهذا المحور يميل بمقدار 23.5 درجة عن مستوى مدار الأرض. هذا الميلان يسبب الفصول الأربعة، ويعطينا النهارات الطويلة الحامية والليالي القصيرة في الصيف، والنهارات القصيرة الباردة والليالي الطويلة في الشتاء. أعزائي المستمعين، فاصل وعودة لكم إن شاء الله.

0: ضفاف المعرفة ليست مجرد ضفاف، بل هي عالم من العلم والثقافة.
1: هذه عودة معكم أعزائي المستمعين وبرنامج ضفاف المعرفة. ما زلنا نعيش وإياكم أحبتي المستمعين ورحاب الكون الفسيح، ماذا نعرف عن الكواكب السيارة؟ تدور 9 سيارات حول الشمس في الاتجاه نفسه، وأقرب كوكب سيار من الشمس هو عطارد، ويليه الزهرة، ثم الأرض، فالمريخ، فالمشتري، فزحل، فأورانوس، فنبتون، وأخيرا بلوتو. وقد عرف علماء اليونان والعرب الأقدمون الكواكب 6 الأولى، ولم يكتشف نبتون إلا عام 1846 ميلادية، وبلوتو عام 1930 ميلادية، بسبب بعدهما الكبير. ولقد تنبأ العلماء بوجود هذين الكوكبين قبل أن اكتشف فعلا، ويعتقد الفلكيون باحتمال وجود كوكب 10 وراء بلوتو. والكواكب 4 الأولى وبلوتو متقاربة الأحجام، أما المشتري وزحل ونبتون فإنها أكبر بكثير وتدعى الكواكب الكبيرة. أما درجة الحرارة على سطح الكوكب فإنها تتوقف على بعده من الشمس، فالكواكب الكبيرة وبلوتو شديدة البرودة، أما عطارد فتصل درجة حرارة الجانب الذي يواجه الشمس منه أثناء الدوران 400 درجة مئوية، وتكون في الجانب المظلم أبرد بكثير. ويعود الفرق في درجة الحرارة إلى أمرين، أولهما بطء دورة عطارد، حيث يوم عطارد يساوي 59 يوما أرضيا، وثانيهما انعدام الجو، وجو الكوكب هو الغلاف الغازي الذي يحيط به، وجو الأرض هو الهواء الذي نستنشقه، وهذا الغلاف الغازي يحجز بعض حرارة الشمس ويمنع حدوث التغيرات السريعة في درجة الحرارة في أثناء دوران الكوكب. ويحتوي هواء الأرض غازات الأكسجين نحو 21%، والنيتروجين نحو 78%، وتؤلف غازات أخرى أجواء الكواكب السيارة الأخرى. فالاختلاف في التكوين الجوي وفي درجات الحرارة، وكذلك احتمالية عدم وجود الماء عليها، تدل على أن الكواكب السيارة الأخرى بعيدة الشبه بالأرض، والأرجح أنها غير مأهولة.
2: ولمعظم الكواكب السيارة أجسام أصغر تدور حولها تدعى أقمارا أو توابع، فالقمر هو تابع الأرض، وللمشتري ولزحل ولأورانوس عدد أكبر من الأقمار. وقد تمكن غاليليو من مشاهدة الأقمار 4 الكبيرة للمشتري أول مرة عام 1617، وأغرب معالم الكواكب هي حلقات زحل، وهي نطاقات مسطحة مؤلفة من أجسام صغيرة ربما كانت من الجليد أو من فتات قمر تناثرت أجزاؤه. والكويكبات أيضا من أفراد النظام الشمسي، وهي قطع كبيرة من الصخر تدور حول الشمس، وعلى الأخص بين مداري المريخ والمشتري. وقد اكتشف أكبرها سيروس عام 1801، ويبلغ قطره 630 كيلو مترا، ويحتمل أن تكون الكويكبات بقايا كوكب تفكك من زمن بعيد. أما المذنبات فهي أجسام تدور حول الشمس في أفلاك مفرطة الإهليلجية عادة، وهذا يعني أنها تقطع مرارا عبر مسارات الكواكب، وعند اقترابها من الشمس تمتد أذنابها وراءها إلى ملايين الكيلومترات، وتكتسب تألقا وإشراقا. يدور حول الشمس أيضا قطع صغيرة من الصخر ربما كانت بقايا مذنبات، فإذا دخلت هذه القطع جو الأرض تحترق الصغيرة منها، وهي المعروفة بالنيازك، محدثة خطوطا لامعة من الضوء تدعى الشهب. أما الكبيرة منها وتعرف بالرجم، فيصل بعضها إلى الأرض محدثا فجوات متباينة الحجم.
1: عزيزي المستمع، ما زلنا نعيش وإياك في برنامج ضفاف المعرفة، حيث نبحر في المعرفة من معلومة إلى أخرى ونعيش في رحاب الكون. القمر أقرب جار لنا في الفضاء، وأول جرم فضائي يزوره الإنسان. يبلغ معدل بعد القمر في مداره حول الأرض 384,000 كيلومتر، وهي مسافة ضئيلة فلكيا، ونعتبره عند عتبة الباب. في مدى 27 يوما يكمل القمر دورة كاملة في فلكه، وفي المدة نفسها يكمل دورة على محوره، لذلك يظل نفس الوجه منه في مواجهة الأرض دائما. والقمر غير منير بذاته، وهو يشرق ليلا بفضل ما يعكسه من ضوء الشمس. وعندما يقع القمر بين الأرض والشمس لا نتمكن من مشاهدته، لكن عندما ينتقل في مداره يبدو أنه يكبر ويتغير شكله، لأن الشمس تنير المزيد منه تدريجيا حتى يصبح بدرا، ثم يأخذ بالتناقص حتى يختفي ثانية، وتدعى تلك الأشكال المختلفة أوجه القمر. والقمر البدر الكامل الاستدارة هو أحد الوجوه، وتتكرر أوجه القمر كل 29 يوما، وتظهر على القمر بقع داكنة. وكان جاليليو أول إنسان يستخدم المرقب، قد ظنها بحارا لأنها بدت مسطحة مستوية، وهي في الواقع سهول جافة متسعة، ونحن لا نزال ندعوها بحارا. والثابت هو أن ليس على القمر ماء أو هواء، وليس بإمكان إنسان العيش هناك إلا إذا حمل معه حاجته من الهواء، وظروف القمر لا تشجع على الإقامة فيه، ففي النهار ترتفع درجة الحرارة في الجانب المواجه للشمس إلى 100 درجة مئوية، بينما تهبط في الليل إلى 155 درجة مئوية تحت الصفر، ويتساوى الليل والنهار في القمر، ويدوم كل منهما 14 يوما أرضيا.
2: أما سطح القمر فهو صخري ووعر للغاية، ويحيط بالبحار السهول، غالبا جبال عالية جدا، ويبلغ ارتفاع أعلاها حوالي 10,000 متر، وذلك أعلى من ارتفاع جبل إيفرست. وهناك أودية واسعة وشقوق صغيرة تدعى حزوزا أو ريلات، وتنتشر على سطح القمر آلاف من الفوهات البركانية، يراوح حجمها بين فجوات صغيرة وسهول واسعة تحيط بها سلاسل جبال، ويبلغ قطر أكبر الفوهات وتدعى بيلي نحو 300 كيلومتر، وبعض الفوهات يصل عمقها إلى 7,000 متر. والقمر أصغر من الأرض، إذ يبلغ قطره 3,476 كيلومترا، أكبر قليلا من ربع قطر الأرض، وهو أخف منها بحوالي 81 مرة. ومع هذا فالقمر ذو قوة جذب قوية تؤثر في بحار الأرض أثناء دورته حولها، وشد الجاذبية هذا يسبب ظاهرة المد والجزر اليومية. وقد أطلق عدد من الصواريخ حول القمر، وبعضها هبط عليه، وفي عام 1959 التقطت مركبة فضائية روسية لأول مرة صورا للجانب الآخر من القمر الذي لا نتمكن من مشاهدته. وقد هبط على سطح القمر لأول مرة فضائيون أمريكيون عام 1969، وعادوا بنماذج من ترابه وصخوره. عكف العلماء على درسها لمعرفة المزيد عن عمر القمر وتركيبه. ويعتقد بعض العلماء أن القمر تكون في نفس الوقت كالأرض، وأنه لما كان أصغر منها أسرته فدار في فلكه حولها وأصبح تابعا طبيعيا لها.
1: أعزائي المستمعين، بهذا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم ضفاف المعرفة، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقات جديدة ومتجددة، وإلى ذلك الحين في أمان الله،
2: إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى ومتجددة، دمتم بحفظ الله ورعايته.
0: كنتم مع برنامج ضفاف المعرفة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أحمد شاكر، غانم المطيري، مريم الموسوي، والمخرج عبد الله لمزي.

0: إعداد وتقديم جديع سالم الملعبي.
1: من أدب البادية
0: إخراج أحمد سعد الفضلي.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله مساكم بكل خير. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البادية.
1: من أدب البادية.
0: مستمعي الكريم، في هذه الفقرة معي مجموعة من الشعراء. بداية نرحب فيهم ونقول يا مرحبا بشعرانا المبدعين.
2: والبقاء يا مرحبا.
0: الشاعر دلان بن مساعد.
2: يا مرحبا.
0: يا مرحبا بك. الشاعر راكان قحطاني.
3: يا مرحبا بك ربو عذبي.
0: يا مرحبا بك. الشاعر باسل الرشيدي.
4: مرحبا ومسهلا، حياك الله وبرك الساعات.
0: نرحب فيكم ونقول هذا مكانكم وانتم هلا.
2: الله يعزك.
0: بداية مثل ما تعرفون البداية للقصائد الوطنية هو الشاعر. إلا أنا أتوقع عندك قصيدة.
2: يا مرحبا. أي بالله، عندنا قصيدة وإن شاء الله أنها تحوز على رضا الجميع، وإن شاء الله أن مهما كتبنا بالوطن ما نوفي حقه، لكن احنا مجتهدين في حب الوطن.
0: طبعا الشاعر يعني من الضروريات أو من الأشياء المهمة أنه يكتب في ديرته.
2: نعم، حقه واجب.
0: نعم صحيح.
2: نعم.
0: وش يقول الشاعر دلان؟
2: أقول يا موطن العز، يا شمس الصباح الكبير، يا راية المجد في المشرق ونوماسها، يا فرحة الملتجي من بعد يوم عسير، يا ذكرى الأمجاد دفترها وكراسها، يا جنة الأرض بعيون الصغير الفقير، يا فخر الأجواد في الدنيا ونبراسها، يا نسمة كل ما هبت شموخ وعبير، من طيبها كل جزلة هب نسناسها، هذه كويت الحضارة والسراج المنير، الدولة اللي كفوف الخير من ساسها، بعيوننا باقية عن مجمل الكون غير، من طيب حكامها الأجواد في ناسها، ما تشبه إلا السحاب انهل وبل غزير، يرزم على القاع لين تعيش يباسها، رفرف علمنا وذاع الصيت عبر الأثير، بقيادة النادر اللي للفتن داسها، يا سيدي مشعل الأحمد يجعلك بخير، يقاطع الفتنة اللي مات عساسها، قايد الشعب كملنا معاك المسير، فينا الولاء والوفاء ما ننزع الباسها، يا دارنا آمني في ظل بشت الأمير، وتجملي دامنا للدار حراسها، يا موطن العز، يا موطن العز، قلته من شعور وضمير، من صادق إحساس نومسني بنوماسها. سلامتك.
0: صح لسانك.
2: صح
0: لسانك.

0: بالبادية.
1: رجعنا لكم مستمعنا الكريم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البادية، وأنا ورجعنا للشعراء وشاعرنا راكاني قحطاني.
2: يا مرحبا، اللهم سلام أبو عذبي،
1: مساك الله بالخير.
2: يا مرحبا بك، مسك بالنور،
1: أنت من الأصوات الجميلة،
2: جعل عمرك طويل، ونتمنى نقدم اللي يجوز لك ويجوز المتابعين.
1: دائما مبدع وجزل،
2: الله يجزاك خير.
1: مش محضرنا الليلة؟
2: هذه أبيات للشاعر سعد بن مرسانة الهاجري.
1: نعم.

0: وسلامتكم. صح
1: سلامك
0: بدنك.
1: لسان شاعرها
0: سعد بن مرسان الهاجري.
1: صح لسان صح. شاعرنا باسل الرشيدي يا مرحبا
2: حياك
1: لك.
2: الله مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور يا مرحبا بين اخوانك وربعك.
2: تحية وتبقى وبرك الساعات.
1: شاعرنا باسل قبل لا نسمع قصيدتك حنا نحرص دائما على الشعراء المبدعين واللي يثرون البرنامج وانت مبطي ما شاركت معنا.
2: اي والله انا الظروف
1: نعم
2: قاطع فترة
1: من طول الغيبة أجاب الغنائم
2: إن شاء الله.
1: شو محضرنا الليلة؟
2: أبشر. يقول عسى الغيوم المثمرة تمطر ويردفها غيوم على جميع أراضي الديرة وبالبشايرة، لعلها تسعد صدر لانام ترهقها الحلوم والحزن من كل اتجاهات الطواري زايرة. دنياي في عيني صغيرة لو تكابر كل يوم أشوفها مثل ما أشوف المدن فوق الطائرة، وصدري اللي ما يحس بحساب لكبار الهموم يقول ما يفعل ولا يخشى مدى خسائره، ما يستضيق اللي ينشدوه وقالوا أخبار وعلوم يقول طيب كن ما سود المصايب ثائره من دورة أيام الرخوم اللي تبي تصبح قروم، وطيبهم اللي عاجز لا جامله وسائره، الله يجنبنا طريق الذل وطبوع الرخوم والخوة اللي من بعد دورة زماني بايره، اللي يدور من ردي الجد فزعات وسلوم كنه يدور زاوية داخل نطاق الدائرة.
1: سلام صح لسانك. انت ايش تقول كل المدن في الطايره؟
2: دنياي في عيني صغيره لو تكابر كل يوم اشوفها مثل ما اشوف المدن فوق الطايره.
1: دائما الشاعر يبحث عن الصور اللي يعني تجمل القصيده، فبعض الصور تكون التقاطاتها جميله. صح لسانك. على
2: صح الله بنا.
1: الصوره والتقاطها اتوقع انك ما حد سبقك عليها.
2: والله ان شاء الله.
1: نعم بالدائره ايش تقول؟
2: اللي يدور من ردي الجد فزعات وسلوم كأنه يدور زاوية داخل نطاق الدائرة.
1: يا سلام يا سلام.
2: الله يطول بعمرك.
1: هذه التقاطات جميلة.
2: الله يطول بعمرك.
1: ودائما مبدع يا عباس.
2: الله يسلمك.
1: شاعرنا دلان.
3: يا مرحبا.
1: دائما الشاعر اللي عنده التقاطات جميلة وتكون مثلا بكر يعني ما حد يسبق عليها.
3: تمام.
1: تبرزه.
3: هذه أنا أعتبرها ملكة سبحان الله من الله. يعني شوف الالتقاطات هذه سرعة بديهة يعني للشاعر، أحيانا تجي عند بعض الشعراء الالتقاطة هذه بس ما يستثمرها بوقتها يخليها فات وروح مع وقتها.
1: طيب بالنسبة للأفكار يعني بعض أفكار الشعراء

0: إن في معلومة يعني الشعر يتغير مع البيئة اللي موجودة. فالشعر الجاهلي كان على الناقة والصحراء، جاء العهد العباسي صارت على القصور، تطورت الكلمة. فتطور الكلمة مع أي مجتمع، يعني مجرد أنك أنت ممكن مبتعث برا راح يتغير أسلوبك الشعري.
1: نعم.
0: فأنا أشوف البيئة يعني تلعب دور.
1: شاعرنا راكان،
2: يا مرحبا ومسهلا.
1: بالنسبة للأفكار، تعتقد أن فيها توارد، ولا أن بعض الشعراء عن قصد أو بدون قصد أنه والله فكرة شعر
2: فيها توارد؟ وفي بعض الشعراء عنده وصف خيالي للأمانة، يعني يكون يوصف في وصف ما سبقها من الشعراء. يعني مثلا في بيت نذكره من أول، اللي يقول عليه هشقر وانهب برد الشمال أذراه، وأنا عنه ساعة واتزي فيه وذراني. شوف الوصف، يقول أنا عنه ساعة واتزي فيه وذراني. في بعض الشعراء مبدع في الوصف.
1: هذه شعرها،
2: هذه قديمة دارجة عندنا، اسمعها من أول الشبان كانوا يشلونها منكوس.
1: نعم.
2: فدائما يغنونها. ومن هالبيت بعد اللي يقول هني الحمام اللي أجفاه المكان يطير، يعنز على بتن الهوى روس جنحانه.
1: نعم.
2: وعدو اللي لو انك شايفه حزة عصير تشاويت كل اللي لحقني علشانه.
1: سلام.
2: هذه كلها يغنونها دائما شبانه من اول على المنكوس.
1: طيب شاعرنا باسل، ايش رايك بالافكار اللي مثلا التوارد بين الشعراء؟
3: التوارد ما يجي يعني، ما اشوف انه في شاعر مثلا ينسخ فكرة شاعر. الافكار واردة انها تكرر من شعر لشعر، بس كل شاعر يوظفها بطريقته.
1: نعم.
3: كل شاعر يوظفها بطريقته، وكل شاعر يطلع بلونه المميز.
1: نعم. وفي بعض الشعراء يعني سواء فصيح او نبط قديم تكون بيته او فكرته موجودة وواردة بين الناس. في بعض الشعراء يبني عليها قصيدة.
3: صحيح.
1: يغير مثلا.
3: صحيح. وهذه حتى تندرج تحت الامثال، بعض الامثال موجودة من زمان.
1: نعم.
3: بعض الشعراء يوظفونها على طريقة بيته.
1: نعم. احنا بدنا نسمع منك بيتين او ثلاثة اللي يخطر.
3: بيتين ولا قصيدة كيف كل
1: تاني؟ انا بيتين ثلاثة.
3: راضي بحكم الله ولا فيدي شيء، حاول تبخ في دمعة العين عيت، ما هو بشرط الميت بحاجة الحي، انا تراني حي محتاج ميت.
1: الله، يا سلام عليك، يا سلام عليك. شاعرنا دلال،
0: يا مرحبا. اقول مقادير يا الدنيا عساها فرح وتزين، على النية البيضة والايام ممتدة، يضيق الفضاء من كلمة تتبع الغاوين، لها وقع نكشر بالحنايا ومشتدة، تضيق الخواطر والعمر بين حين وحين، وحبل المودة نوب نرخيه ونشده، نسامح مع المخطي ونوفي مع الوافين، على سلم المراجل كل رجل على جده، أبو وجه أبيض نعرفه مير أبو وجهين، على اللعب معنا شن هجمات مرتدة، يغني على الموال يلعب على الحبلين، نعده رقم ولا على الفعل من عده، يبين الردي في كل حزة رخاء واللين، ويطيب الوفي في ساعة الضيق والشدة.
1: السلام. السلام. السلام. السلام. نشكركم على حضوركم، نشكركم على إبداعاتكم، نشكركم على ما قدمتوه لنا، ونتمنى شعرانا راكان القحطاني وشاعرنا دلان بن مساعد وشاعرنا باسل الرشيد، نتمنى أن نلتقي فيكم في الحلقات القادمة.
2: بإذن الله.
1: ألف شكر.

0: عزيزي المستمع، لا زلنا في برنامج من أدب البادية، ومعي في هذه الفقرة الشاعر علي خالد الطرقي، مساك الله بالخير. والشاعر حمد بن معتر، مساء الخير أبو وليد.
1: بالنور والسرور يا أبو عذبي.
0: والشاعر سعود البلحطي،
2: يا مرحبا،
0: مساء الخير أبو محمد،
2: يحييك.
0: كيف حالكم؟ يقولون عاد الأكبر سن هو المقدر، فما أدري منه الأكبر.
3: أبو خالد.
0: أبو خالد، أعطوك الميكروفون أبو خالد. وش محضرنا؟
3: عندي قصيدة يعني اجتماعية.
0: نعم.
3: تقول: أضفى على الفكر بوح القلب يوم استثار، ترجم خوافيه من بين الضلوع ونشد، أثر الهقاوي دمار إن جات عكس المسار، ترسم همها بلي أساس وبلا عمد. أضفى على الفكر بوح القلب يوم استثار، ترجم خوافيه من بين الضلوع ونشد، بعض الهقاوي دمار إن جات عكس المسار، ترسم همها بلي

0: أي أساس وابلع عمد قريب الطلع ما يحري الأثار الغبار تفوتها الهينة وتودع في نكد ما هو بمغنم النقال الطيور الحرارة اللي تنومس فعل طيورها بالحدد واللي تفيل حاله في ظلال الجدار ما يدري إن الوحيد يطيح دون العدد الشان لحز ومن عزه تهون الكبار رعيه يلقى عن صدوف الليالي سند يعان من عان لو جوده بخلف الستار ويهون من فاللوازم لو حضر ما يسد الموقف المعتبر يمر مثل القطار ومن احترم موعده يقعد مع اللي قعد تدري وش أصعب قرار انحل وقت القرار تبي مشورة أحد لكن ما حولك أحد بتعيش لحظات تيهك في ندم وانكسار وتعاين الفرق بالأيام قبل وبعد السلام
1: تدري وش
0: تدري وش أصعب قرار انحل وقت القرار تبي مشورة أحد لكن ما حولك أحد
1: السلام صح صح صح لسانك حمد
2: يا مرحبا ومسنا
1: سمعت علي ايش قال
2: اي نعم
1: ايش محضرنا اليوم
2: والله قريبه لكن انها فيها من الموعظه
1: نعم
2: بعدني فاقول اللي يضاق صدرك وصابك من زمانك قلق والهم خيم عليك ولا حصل ملتجا لا تنزلق مثل من طاله تعب وانزلق ويظن رزقه يجي بالمدح ولا الهجاء ارجع لرب العباد وخالقك من علق فالساعة اللي تجي فخير وقت الدجا الخالق اللي ما غيره لا لوادم خلق ما خاف من لاذ في ركنه وركنه حجى البحر من قدرته قدام موسى انفلق ويونس من الحوت لولا رحمته ما نجا ادعه وناجه ويفتح لك جميع الحلق رجوة الغيرة ضياع وفيه كل الرجاء والسلام
1: صح السان
2: صح
1: الدين صح السان صح الدين شاعرنا سعود البلحط
3: يا مرحبا يا ابو عز
1: سمعت شعرانا علي وحمد
3: ما قصروا والله
1: لازم
3: أقصر طيبهم طيبين
1: وش محضرنا
3: والله عندي قصيدة وجدانية
1: نعم
3: وتعبر النفس
1: شو يقول ابو محمد
3: اقول يا دار من عقبك ترى خاطري شين وعنك الظروف القاسيات أبعدني اليوم أنا يا داري لي عنك شهرين لاني بمرتاح ولا مرجهن اليا ذكرتك هل دمعي من العين وجاوب اللي بالجرايد تغني أجاوب الورقة بكل التلاحين تغني طرب وأنا بصوتي أوني عليك يا دار السعد والعزيزين دار الكويت اللي غلاها دار الكويت اللي غلاها شحني متذكر يا دار لي فيك غالين قلبي من الفرقة عليهم يحن غريب دار ومحرق قلبي البين ومعي مريض يطلب العون مني وانا خوي له على العسر واللين ولا خير باللي بالمواقف يكني سلامتك
1: صح لسانك الخير باللي بالمواقف يكني شعرانا دائما الشاعر يكون في ظروف مثل ما قال شاعرنا سعود في ظروف علاج أو في ظروف يعني تجبره عن الابتعاد عن محبينه وعن أهله وعن دياره فالحنين يعني للوطن ولا الأهل ولا الناس اللي منك وفيك له وجدانيات يعني أغلب الشعراء يعني مثل ما تقول الشاعر السعودي يمكن تطرق للموضوع هذا بس أغلب الشعراء يذكرها بشكل ثاني مختلف مثل ما تقول إنه يتكلم عن أمور في داخله لكنه ما يذكر الموضوع مثل ما هو مثل ما وضحه شاعرنا سعود في في في صورة مباشرة هل تعتقد أخوي سعود إن الشاعر مثل لما يغلف قصيدته في مثلا بعض مثلا الابيات اللي غير مفهومه انها تخدم الشعر
3: إيه؟
1: تخدم الشعر ولا المباشره هي
3: لا والله تخدم الشعر الا نعم. صار المعنى مغلف
1: نعم
3: ومعنى خفي يعني يفهم الشاعر
1: نعم
3: اي نعم صحيح
1: شاعرنا حمد
2: يا مرحبا ابو عذبي والله القصيده المباشر له ظروف والقصيد الرمزي ابو عذبي له ظروف
1: نعم
2: اي نعم ولكن قصيده مثلا في غربة ولا ذكر مثلا الأمور العاطفية اللي يحن فيها مثلا الشاعر مثل ما تفضل أخونا القصيدة وذكر الكويت والناس اللي يعزون عليها في الكويت هذه تكون مباشرة أفضل من أن تكون رمزية.
1: نعم.
2: عشان المشاعر توصل حتى للمتلقين.
1: نعم. نعم. شاعرنا علي.
0: ننتهز الفرصة وعندي أبيات كنت في علاج بالخارج مع الأهل واشتد الحنين علي في الكويت، كتب أربع أبيات هي مباشرة أبيات.
1: نعم.
0: مباشرة.
1: حنا هذا نتكلم عن إيه القصائد.
0: إيه فاشتد شوي. إيه فكتبت أربع أبيات وكنت يعني وقتها في حال يعني. فأقول متى على الله نعود يم ديرتنا ونواجه أحبابنا غلينا الأثماني يا طائرة، من يبشرنا برجعتنا ومريضنا بعافية وتقر العياني ومبشر اللي يحاتينا بعودتنا والدكتورنا يقول ما به موعد ثاني ونودع اللي معانا في عمارتنا اللي لنا صار وأهل وربع وأخواني.
1: السلام. القصائد المباشرة يعني
0: كانت في موقف يعني ما نعم. تحتاج ما تحتمل انك تغلف، هذا لازم تكون واضحة.
3: تحمل كلمتين للشاعر سليمان الهويدي.
1: نعم.
3: عن الغربة. نعم. عن الشوق للبلد. هيضنا أبو
1: خالد. أنت اللي هيضتنا الله يجزاك خير.
3: المهم يقول غريب وديرتي عني بعيد، أشيل هموم غيري مع هموم، ولا عندي جليس إلا الجريدة طالع وش تجيبه من العلوم.
1: السلام.
3: البعد غلاب على ما قال.
1: نعم. ودائما بعد الوطن الحنين له يكون مضاعف.
0: أكيد أكيد.
1: نعم. الحين عاد نبي من قصيدة أبو خالد.
0: أبشر. يقول لا تنتظر رد الجمايل من الغير، الغير فيهم طيبين ورداية، أما عمل المعروف نية الخير ولا بلاش الحلطمة، والحكاية رزقك كفلها اللي رزق بمره الطير، يغنيك عن خلقه كريم العطايا، والقاع ما هي دوم ورد ونواوير، تفنى وتاليها هشيم وحيايا، والهرج كثره ما يوردك للبير، وفعلا بلا حكمة يحوف الخطايا، والفلسفة من دون غاية وتبرير، غث ينفر من كل البرايا، قدر قبل لا تطلب الناس تقدير، وحشم ولا تبخص حقوق اللحاية، تلقى صدى فعلك يباليك بالسير، لضاقت بعينك جميع الزوايا، والذن ما ترخب لي محاذير إلا المسكين عليها الوصايا، وترى الصغير اللي تشوف إنها صغير يمكن يغلبك لو يطول المعايا، رفع نظرك ولا تشوفها بتحقير، هذا ترى بكره يسوي سوايا، وما كل شعور فيك يحتاج تعبير، خله يلوج بضيقات الحنايا، ومنتهى بسالم ودع ربك تياسير، سبحانه اللي عالم في النوايا. سلام.
1: سلام. صح سانك. شاعرنا حمد.
2: يا مرحبا أبو عذبي.
1: شو محضرنا؟
2: والله قصيدة عاطفية.
1: نعم. أنت عاد مقل في
2: أي والله، لكن النوع أبو عذبي.
1: نعم.
2: إيه نعم. فأقول هبت هواجيس شعري من جميع الجهات، هبت هواجيس شعري من جميع الجهات، وأنا تحرى ثلاث شهور منها مهب، هبت وشبت لي الأفكار والذكريات، ثم قلت يا صدر من هيض المشاعر تهب، بكتب الشعر فالمجمول حسن الصفات، الجادل اللي ما يغني عنه ماله وذهب، استوطن القلب واحتله بلا منازعات، موهوب ونشهد ان الله بحبه وهب، العطف واللطف لملم روح كانت شتات، وبالصبر والجبر عالج كل جرح التهب، صرت افتخر به وفي قربه تذب الحياة، والحزن من فوق راسي مزن كانه ذهب، يروق لا صرت رايق ما يحب الشمات، وانصرت في ضيق دايم في علاجي يهب، الحب فيها لوادم كم راحت وجات، يسرح ويمرح به المنهوب واللي نهب، أحد حبيبه يجيله مثل نهر الفرات، وحد حبيبه يجيله مثل ذات اللهب، واللي ما عمره فتن لا شاف له فاتنات، يغض طرفه بدون شعور ويقول هب. سلامتكم.
1: صح لسانك. ونشكرك على المشاركة أنت والشاعر حمد بن معترم وعلي الطرقي. شكرا لكم على حضوركم وعلى مساهمتكم، ونتمنى أن نلتقي في الحلقات القادمة.
3: الله يجزاك.
1: ألف شكر.
4: من أدب البادية.
1: أعزائي الكرام متابعينا، برنامجنا من أدب البادية اخترنا لكم في هذه الفقرة قصة وأبيات نسمعها بصوت الشاعر محمد أصفري.
5: الحقيقة هذه قصة من القصص القديمة من قصص البادية. هذه فيه بنت أبوها رجال كبير، والحقيقة يوم كبر زيادة وصى أخوه اللي هو عم البنت يربيها ويحسن تربيتها، ووصاه كذلك إنها يعني ما يزوجها غصبا عنها إلا هي راضية. بعد فترة توفى أبو البنت هذا وضمها عمها عنده ورباها الحقيقة أحسن تربية. ويوم كبرت البنت وصل عمرها يمكن 20 أو حولها العمر هذا، قاموا يجونها ناس يخطبون. فالحقيقة البنت كانت يعني واعية وكانت من النساء اللي يفهمن. فكل ما يجي واحد يخطبها يجي عمها يشاورها فترفضه، فقال العلم يا بنتي أنا والله ماشين على وصية أبوت. هي الحقيقة تبي ترضي عمها لأن عمها رباها وكانت معاملتها يعني معاملتها معاها زينة، فتبي ترضي عمها. فقالت أنا أبيك تزوجني ولد عمي اللي هو ولد الشايب هذا اللي مربيها، مع أن الولد هذا الحقيقة يعني ولد ما هو صاحي 100% بالضبط، ولكن البنت هي تبي تثبت لعمها أنها إنسانة تفهم وأنها وترجع المعروف اللي سواه فيها عمها. الوكاد أنها ملت لهم وحصل الزواج وانتهت المراسيم الزواج، وعمها بنى لها بيت بشنقة وعزل لولده حلال وقال له خلاص هذا بيتك ودر بالك على بنت عمك وأنا ما وصيك يعني أنت رجال على أساس أنك تفهم يعني. الحقيقة أن الرجال هذا الولد هذا راح للسوق يشتري مقاضي واشترى له عدة مقاضي وجابهن، ويوم جابهن قام يقسمهن بالبيت يعني هذا الأسبوع الأول وهذا الأسبوع الثاني، ويقسم مصاريف اللي يصرفونهن من عيش من قهوة من هيل من سكر من حوايج البيت. فقام يقسم وقال هذه المواد هذه اللي احنا اللي أنا جايبها لازم تكفينا 3 شهور، وسمع المرأة قال هذه تكفينا 3 شهور وتوكل على الله. وقام كل فترة يعني تشتغل لها المرأة تسوي لها كل تسوي لها، ولكن أحيانا يجونها ضيوف ويجونها ناس. خلصت الأرزاق هذه قبل لا يعني يمضي لنا 3 شهور يمكن شهرين شهرين ونص، خلصت الأرزاق وقام الولد هذا يهاوش زوجته أنت مبذرة أنت ما تفهمين أنت. الوكاد أنها ضيق عليها عيشتها، فراحت لعمها فسلمت عليه، يوم دنكت عليه طاحت دمعة من عينها، فعرف عمها أن الموضوع فيه إنه. فقال يا بنتي إيش عندك علميني والله إلا تعلميني. فالبنت كانت تقصد وشاعرة، قالت يا عم ليت الطلاق من النساء وقول لابنك طالق ثم طالق، يا عم طلقني من ابنك وخلني خبير بما بالبيت راعي دقايق، أكالني بالمد 90 ليلة ومن عقبهن دور علي اللوايق، يلا هتعوضني بغيره سنافي شغموم من ربعي وسيع البنايد، حشاش لا حشوا ورواي لا رووا وشيال لا دنوا اثقال العلايق، ما هو غن لا غنوا واحنا في لا مشوا هذاك ما هو على القلب لايق، شفقن الى من جاع وارهق الى عطش يطرد غثاريب الخوي بالشفايق، ولمن جن ثمان مع ثمان مع اربع تلقى رجال مع رجال علايق.
6: إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا من أدب البادية، نتمنى أن ما قدمنا نال إعجابكم ورضاكم. تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب هذه الحلقة محمود هويج، وهذه أجمل تحية من المخرج المبدع أحمد الفضل. إلى أن نلتقي في أمان الله.
7: كنا معكم ومن برنامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية.
8: من أدب البادية.
7: تقبل تحيات الإعداد والتقديم جديع سالم الملعبي، والمخرج أحمد سعد الفضلي.
9: صبح تبدي من سمارهم.

0: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الهيئة العامة للطيران المدني تقدم رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أجواء الكويت ومطارها الدولي. الرئيس الأمريكي أكد أن أي اتفاق محتمل مع طهران لن يشمل رفعا فوريا العقوبات أو الأموال المجمدة. واشنطن تعلن عن مسودة قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينص على ضرورة تزويد إيران للوكالة بمعلومات دقيقة عن المواد والمنشآت النووية دون تأخير. وزارة الصحة اللبنانية تقول إن شخصين قتلا وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال ونساء في غارة للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية. شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبل للطاقة. والجيش الباكستاني يعلن مقتل 27 مسلحا خلال سلسلة عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن في إقليم خيبر بختنخوا شمالي باكستان. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتظهر بعض السحب العالية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى المد في 7:57 فجرا. أدنى مستوى الجزر في 11:22 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت والنويصيب 29 درجة، جار اللياح 28، جزيرة جارو وأم المرادم 30، الوفرة 27 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة 46 درجة، النويصيب 47، أم المرادم 38، جار اللياح 45 درجة، جزيرة جارو 36 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في 4:48 بمشيئة الله تعالى. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة دولة الكويت
2: عبر الأثير،
1: منبر يروي حكاية وطن.
3: وطني
1: رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
4: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
1: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: ليالي الإذاعة.

مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات وعندنا فقرات متنوعة، وأيضا عندنا ضيوف متنوعين ومتميزين بتميز فريق الإعداد يعطيهم العافية. وفي البداية أرحب بزميلي راشد.

0: مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير شاهة، مساء الخير على مستمعينا الكرام واللي انضموا لنا على الهواء مباشرة عبر إذاعة دولة الكويت وبرنامجكم ليالي الإذاعة. نتواصل معاكم من الأحد إلى الخميس من العاشرة وحتى الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة. نتواصل معاكم مع ضيوفنا الكرام، سواء ضيوف عندنا بالاستديو منورين نشاهة أو عبر الاتصال الهاتفي، نشكرهم قبولهم هذه الدعوة. أيضا كذلك عندنا أخبارنا، أخبار الديرة، أخبارنا المحلية تشملها أخبار فنية وأخبار بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات اللي بالتأكيد تهم المواطن والمقيم.
0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي وشاهة بسكندر.
1: وهذه تحيات فريق الإعداد المميز حنان بهبهاني وآلاء الوزان.
0: أجمل تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة لفواز لسريع.
1: وهذه تحيات صاحب الابتسامة الجميلة من الهندسة الإذاعية، يقول لكم مساكم الله بالخير مشعل القحطاني.
0: ويحييكم سعود السهلي من التنفيذ على الهواء.
1: ويقول لكم يا هلا ومرحبا فيكم، وانطلاقة جديدة وبداية أسبوع جديد من الأحد إلى الخميس. دائما يعني يحضر هذا التحضير بشكل أسبوعي ومميز ومختلف عن الأسبوع اللي قبله، ويقول لنا دائما يا جماعة نبي أكثر فعالية، يا جماعة نبي أكثر بساطة، نبي الناس تستمتع معانا، نبي الناس كل يوم تستمتع مع برنامجنا مع ليالي الإذاعة. هذه تحيات مخرجنا مشعل العميرات.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة عندنا من فقرات برنامج ليالي الإذاعة فقرة أخبار الديرة، راح نتكلم عن آخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت، وأيضا عندنا فقرة ثانية اللي هي فقرة فنية، راح نتكلم عن المسرح، راح نتكلم عن مسلسلات معينة، لكن كلها طبعا يعني أعمال محلية. أيضا عندنا راشد الفقرة الأخيرة.
1: الفقرة الأخيرة بالتأكيد عندنا ضيف عزيز علينا، نشكره لقبول هذه الدعوة من المملكة العربية السعودية. راح يكون معنا عبر الاتصال هاتفي شاعر غنائي مميز، ما نبي نقول اسمه الحين، خلي مفاجأة حق الجمهور بعد شوي. راح يكون معنا ضيف عزيز كريم إن شاء الله في هذه الأمسية.
0: أكيد طبعا يعني راح نروح نطلع من الكويت الحبيبة للمملكة العربية السعودية الغالية على قلوبنا، واللي طبعا الكل يسميها الشقيقة الكبرى.
1: بالفعل.
0: نبدي معكم مستمعينا أولى فقرات برنامج ليالي الإذاعة، وهي فقرة أخبار الديرة، وخبرنا الأول يقول عن الطيران المدني استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت لمدة ساعتين وتحويل 11 رحلة حفاظا على المسافرين.
1: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن المجال الجوي الكويتي أغلق مؤقتا من الساعة 4:15 فجرا أمس السبت حتى الساعة 6:15 صباحا في إجراء احترازي عقب تعرض البلاد لعدوان إيراني آثم بهجمات صاروخية.
0: وقالت الهيئة في بيان لكونا أن الجهات المعنية فعلت الإجراءات والخطط المعتمدة للتعامل مع الحالة الطارئة بما يضمن سلامة المسافرين والطواقم الجوية والمنشآت المرتبطة بقطاع الطيران المدني.
1: بالتأكيد، وذكرت أنه تم خلال فترة الإغلاق تحويل 11 رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة إلى مطارات مجاورة حفاظا على سلامة الركاب والطواقم الجوية وضمان استمرار العمليات التشغيلية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.
0: وأوضحت أنه بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر، تقرر استئناف حركة الملاحة الجوية واستقبال الرحلات اعتبارا من الساعة 6:15 صباحا.
1: وأضافت أنه تمت إعادة الرحلات المحولة من مطاري الدمام والرياض إلى مطار الكويت الدولي بعد استئناف الملاحة الجوية وإعادة فتح المجال الجوي الكويتي.

0: وخبرنا الثاني عن حماية البيئة، ضرورة بناء مجتمعات تتكيف مع الآثار المناخية.
1: دعت الجمعية الكويتية لحماية البيئة إلى حماية الإرث البيئي وتجديد الالتزام الجماعي بحماية البيئة وتسريع الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية لمواجهة تغيير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
0: وبمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف 5 من شهر يونيو من كل عام، قالت رئيس الجمعية الدكتورة وجدان العقاب لكونة أول من أمس الجمعة أن الاحتفال بهذا اليوم يعكس ضرورة تعزيز التحول نحو التنمية المنخفضة للانبعاثات وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع الآثار المناخية.
2: ليالي الإذاعة،
3: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: طبعا مثل ما خلصنا من أخبار الديرة اللي تكلمنا عن الطيران المدني وأيضا تكلمنا عن حماية البيئة والبيئة، فعلا الواحد ضروري أنه يتكيف مع الآثار المناخية، ومو بس كذي راشد، ممكن أن الواحد يحافظ على البيئة. يعني لما تروحون الحين موسم الصيف الواحد يروح البحر يروح يستانس يستمتع، لازم تنظفون وراكم، تشيل يعني تنظفون الشواطئ، قعدته وكليته، ويعني التان ما تان العلب، ممكن الواحد ينظف من عقب ما يخلص من طبعا الرحلة البحرية.
1: بالتأكيد احنا دائما شو نقول شاهة، ان الكويت هي بيتنا العود، فانت في بيتك في منزلك الخاص في غرفتك الخاصة لا يمكنك انت تقبل بانها تكون مبعثرة وتكون انها يعني متسخة ان صح التعبير. فبالتأكيد اذا ما تقبل هذا الامر في بيتك لا تقبله على بلدك.
0: عدل.
1: لا نقبل احنا بلدنا تكون بهذه الصوره وبهذا الشكل. لا سمح الله ناس بعض الاسر الكريمه جزاهم الله خير، يعني لما يكون يروح مع اولاده الى مكان معين يضع في في في سيارته يحط له كيس صغير،
0: صح،
1: يقول اي احد عنده يا جماعه اجلكم الله قمامه او شيء يرمي فيها، لا حد يرمي برا، يعلم ابنائه هالشيء. والبعض للاسف يفتح الدريشه سياره ويقط برا. إيه ليش تقط برا؟ ايش موضوعك؟ ليش انت تتعامل بهذه الطريقه؟ لا والله عادي. قلت لا مو عادي يا أخوي، مو عادي يا أختي، هذا أمر ما هو بسيط. هذا إذا أنت تركت نفسك بهذا الشكل وغيرك هم اتبع خطوتك واتبع التصرف اللي قاعد تتصرفه، في النهاية بلدك قاعد تتسخ في هذه الأمور. صحيح الدولة مو مقصرة، في عمال نظافة، في جهات معنية، في شركات معنية معنية بهذا الأمر في عملية التنظيف اللي ممكن الرياح تجلبه من يعني الرياح اللي حوالينا شيء بالصحراء وغيره ينتقل. لكن انت تقوم بلد. بعض الناس جزاهم الله خير يكف الاذى عن الطريق، وهو ديننا الحنيف وحديث رسول الله يعني يكف الاذى عن الطريق، كفيت الاذى عن الناس الله ياجرك عليه.
0: صح، لكن في الاونه الاخيره راشد على فكره عن كلامك على ما تم واضيف على كلامك، ترى الناس صار عندها وعي نوعا ما، يعني حتى يستحون يحذفون شيء مثلا من الدريشه مثل ما تفضلت، ولا حتى لما تروح مثلا صوب الشواطئ يستحون مثلا يشوفونك مثلا قاعد تمشي تسوي رياضه مثلا، وهم بيقومون يستحون يخلون مثلا يعني باقي الشغلات اللي هم طبعا استهلكوها.
1: زين منا يمعود اللي يستهلك.
0: إيه في بعضهم لا، والبعض الآخر على فكرة كذا موقف صار قدامي مرة من المرات، أهم كذي واحد نزل جامع حذف شغلة، السيارة اللي وراه طقت له هرن ما هدتها لين صفط، قالت له لو سمحت تنزل تشيل اللي أنت حذفته من السيارة. فأنا للأمانة استانست يعني بهذا الموقف وايد، يعني عجبني ويعطي العافية اللي وقفه يعني وصفطه. فيعني صار في يعني وعي الحمد لله، وحتى قدامنا قاعدين نمشي ساعات على البحر مرة من المرات هم كان في واحد قاعد يحذف أكل صوب الشواطئ البحر على بنا يعني بأكل السمك، وقفته واحدة قالت له لو سمحت لا توسخ البيئة البحرية، قال لا أنا بعطي يعني من الجاليات الموجودة بالكويت، قال لا أنا قاعد أوكل، قال لا لا لا لو سمحت، وفعلا شال الأغراض يعني شال أغراضه وكذي ونظف مكانه. فعشان شي قاعد أقول لك الحمد لله يعني الكويتيين تبارك الرحمن يعطيهم العافية صار عندهم وعي كبير، والحمد لله يعني يعني الفرق التطوعية يعني موجودة بالكويت والكل قاعد يلتحق فيها، فقاعدين حتى يعلمون عيالهم أن مثلا لا ترمون أو تقولون شيء برا أو بالشارع.
1: بالضبط، كذلك أيضا المقيمين بعضهم كذلك نثني عليهم، كذلك جهودهم واضحة وعندهم متطوعين وجهودهم واضحة في هذا الجانب، ويوصون أسرهم في هذا الموضوع بأن نحافظ على البيئة. والشكر بالتأكيد موصول إلى الجمعية الكويتية لحماية البيئة اللي بدورها أصبحت توعي الناس أكثر وأكثر. كذلك الوعي ما جاء من فراغ، الإعلام يعمل والجمعيات النفع العام في هذا الشأن تعمل والفرق التطوعية تعمل ويتم تصويرها ويتم نشرها بجميع الوسائل اللي الناس تطلع عليها، فدورهم واضح وجبار. وطور كذلك الناس اللي من نفسه واللي مو من نفسه، لا خلاص مثل ما قلتي بعضهم صار يستحي.
0: صح.
1: انا استحي لحد يكلمني مثلا، لا انا بشيء احنا من كيفك وانا بك تستحي.
0: صح، على فكره مو بس كذي، كثره الناس لما يسافرون يعني في دول معينه فيها قانون معين يعني تغرمك مبلغ مالي كبير.
1: صحيح.
0: فاذا مثلا رميت شغله يعني مثلا في الشارع، فكثره السفر بعد هم هذا يعني ساعدنا ووعى زياده الناس ان مثلا انا الحين برا الديره قاعد احافظ على دوله مو دولتي، يعني احافظ على
1: البيئه التزم بالقوانين.
0: التزم بالقوانين. يعني بالقوانين وانا بديرتي ما التزم، فتلاقي الناس كلهم قاموا يلتزمون هذه القوانين، قوانين حماية
1: الملتزم بارك الله فيه، والغير ملتزم نقول لك التزم، التزمي في هذا الجانب. عسى الله يحفظكم. بصير معكم عندنا اخبارنا، نروح حق خبرنا مخرجنا ولا تبي فاصل؟ نروح فاصل، اذا مستناخذ هالفاصل ونرجع لكم ان شاء الله.

0: وصلنا معكم مستمعينا لأخبارنا الفنية. خبرنا الأول يقول تجمعنا قهوة على مسرح الشامية غدا.
1: غدا أعلنت فرقة المسرح الشعبي عن استعدادها لإعادة تقديم مسرحية تجمعنا قهوة، واللي راح تنطلق عروضها إن شاء الله غدا يوم الاثنين على خشبة مسرح الشامية بدعم من مجلس إدارة المسرح المعين، في خطوة تؤكد استمرار رسالتها الثقافية والفنية.
0: ويقدم هذا العمل برئاسة الأستاذة منال مجيد البغدادي، نوجه لها تحية، وبمشاركة نخبة من نجوم الفن الكويتي والخليجي من بينهم جاسم النبهان وخليفة عمر خليفو وعبير الجندي، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب. طبعا المسرحية من إخراج نصار النصار وتأليف تغريد الداود استنادا إلى فكرة الفنان جاسم النبهان.
1: ويعد هذا العمل وهذه المسرحية تجمعنا قهوة عمل مسرحي يستحضر الذاكرة الإنسانية ويستكشف المقهى بوصفة فضاء جامع للقاءات والحكايات والتجارب المشتركة، وتستعيد أجواء المقاهي القديمة اللي احتضنت الأدباء والمثقفين وأظهرت دور الثقافة والفنون في تشكيل الوعي المجتمعي. كما تضيء هذه المسرحية وهذا العمل أو تسلط الضوء على قضايا المرأة وحقوقها وتستحضر التراث.
0: وأيضا راشد تركز المسرحية على أثر المقاهي الشعبية عبر الزمن ودورها في تشكيل الفكر الاجتماعي والسياسي، وأيضا شددوا على أهمية الثقافة المشتركة في مواجهة التفكك اللي تصنع بعض ممارسات مواقع التواصل الاجتماعي. يعني للأمانة يعني الواحد المفروض ما يطوف هذه المسرحية تجمعنا قهوة، يعني فكرتها جميلة جدا. يعني فعلا المقاهي الشعبية يعني تستعيد ذاكرتك في الزمن الماضي الجميل، فحلو ان الواحد حتى يودع عياله المقاهي الشعبيه راشد، يعني يطالعون مثلا طريقه الاكل، يطالعون حتى طريقه القعده مثلا، يعني الشغلات التراثيه الجميله البسيطه، حلو ان حتى العيال يعرفون ماضي اهلهم. طبعا
1: نعم شها، يعني شوفي المقهى بحد ذاته، احنا نتكلم الان عن المساحه المكانيه، هو في زمان وفي مكان وفي حدث. المساحة المكانية المتعلقة في المقهى مساحة تكون يعني مش شاسعة، هي قريبة عند بعضها البعض، وفي طاولات وفي كراسي وفي الأمور، فلذلك كل ما ضاقت المساحة والناس موجودة بطبيعة الحال راح تتحدث مع بعضها البعض. يعني تخيلي أنت في أسانسير لا سمح الله، يعني تعرض هذا الأسانسير للوقوف الطارئ، أنتوا اثنين أو ثلاثة داخل أسانسير طبيعي راح تتكلمون
0: عدل.
1: راح تتكلمون بعض في سيارة مثلا للتنقل مثلا في الخارج طبيعي راح تتكلمون، المساحة تفرض الحوار. لذلك المقهى بحد ذاته يجمع نخبة مختلفة من المجتمع، والمقهى نفسه اللي نتكلم عنه، احنا ما نتكلم عن القهاوي اليوم البعض عسى الله يعافي الجميع منها ان شاء الله، مو شيشة والأمور هذه كلها، اتمنى السلام للجميع يقلعون عن هذا الأمر. نتكلم المقاهي الأدبية يقبل فيها الحكواتي وفيها اللي يقول القصص وفيها اللي يكون قادم
0: شاي.
1: من الرحلة إيه اللي يكون قادم من رحلة طويلة، يعني هو لهذا العمل يقول التراث، فكانت الرحلات على الدواب تمام، فيصل إلى مكان معين لكي يستريح فيه، فينقل تجربته، الأحداث اللي صادفته، الناس تتناقل هذه الأخبار، يلتقي فيها بعض الأدباء المفكرين الشعراء صاحب التجربة الشخصية، تتبادل الأحاديث،
0: تتبادل الثقافات أيضا. يعني إذا أنت مثلا برحلة ومنص الدرب لقيت مثلا استراحة وقعدت فيها، ممكن تلاقي مثلا حتى ناس معاك لكن مو نفس، يعني مو نفس مثلا الدولة اللي أنت جاي منها. فممكن أن تصير تبادل ثقافات ويصير تعارف أيضا،
1: وهي مو بس للدردشة على فكرة. يعني ممكن من خلالها، وهذا ما تهدف إليه المسرحية، تنبثق فكرة تنعكس على المجتمع يتبناها أحد الأشخاص، تتكون مجموعة وهذه المجموعة للارتقاء في المجتمعات، فتنبثق هذه الأفكار من هناك، يعني من خلال هذا هذه التجمعات، إن صح التعبير، التجمعات المكانية الضيقة الغير لها، يعني الغير مؤقت لها، يعني مش محسوبة، مش بالحسبان، مش معمولة تعالوا خلنا نجتمع هنا، لا لا، هي الصدفة جمعتهم
0: أكيد.
1: وتكون هذه الأفكار ونتائجها بالتأكيد في المسرحية، راح تشوفون نتائج هذه القهوة اللي راح تجمعنا في هذا العمل.
0: وأيضا خبرنا الثاني عن مسلسل مدرسة النخبة 3 يواصل إثارة الغموض والتشويق.
1: تواصل عزيزي المستمع أحداث مسلسل مدرسة النخبة بجزء الثالث، صاعدها في إطار من الغموض والتشويق، مع تطور الصراعات والأسرار اللي تحيط بطلاب المدرسة وشخصياتها الرئيسية في امتداد الأحداث اللي تابعها الجمهور خلال الموسمين الماضيين.
0: أكيد طبعاً، ويأتي العمل من تأليف محمد خالد الشميمي وإخراج شملان النصار، وشاركون في العمل وبطولة العمل روان العلي وصمود المؤمن والغالية إلى جانب مجموعة من الممثلين والشباب.
1: وراح يشهد هذا الموسم الجديد طرح حلقات أسبوعية تستكمل خيوط القصة مع الكشف عن مزيد من التفاصيل والأحداث اللي تزيد من حدة التشويق وسط متابعة جماهيرية لافتة للعمل منذ انطلاقه.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم، ونرحب بكل من انضم إلينا بهذه اللحظة وبرنامجكم ليالي الإذاعة من 10 وحتى 11 على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت. نستمر معاكم بتقديم أخبار الديرة، مواضيع مختلفة متنوعة، وأيضا ضيوفنا الكرام سواء متواجدين معنا بالاستديو أو عبر الهاتف داخل الكويت برا الكويت، نرحب فيهم جميعا ونشكرهم لقبولهم هذه الدعوة. بتكلم على موضوع قبل ننتقل حق ضيفنا شاهة، مواضيع الغناوي اليوم والكلمات وغيرها. في ناس مش متفقة مع الأغاني السريعة والجديدة وأغاني الترند، لا ما نبيها، هذه تطلع بسرعة وتنتهي بسرعة. والبعض الآخر يقول لك لا يا أخوي، هذه بالعكس مهمة وقاعدة تواكب الناس وتواكب الشباب وتواكب الحدث أول بأول. وبالعكس بعض الفنانين يبحث عن الأغنية السنجل والكلمات اللي تكون ترند عند الناس، بينما الطرف الآخر يقول لك يا أخي خرب الفن، احنا بالغناوي الجميلة، الغناوي اللي تعيش معانا، اللي تتكلم عن حاسيسنا، عن مواقفنا، عن ذكرياتنا، عن مشاعرنا، بدليل ان الاغاني القديمة نتكلم على 30-40 سنة ما زالت عايشة بيننا، ولو نسمعها بدال المرة 1000 نستمتع بهذه الاغاني وهذه الكلمات والاداء والطرب والموسيقى والالحان والتوزيع وامور كثيرة. انت شاء مثلا على سبيل المثال خلنا نسألك، الأغنية مثلا اللي تستهويش أو تميلين لها بعد ما تسمعين كلام ضيفنا ونطلع بنتيجة في النهاية، تمام متفقين؟
1: تمام،
0: أخذي ضيفنا.
1: نرحب طبعا، احنا اليوم راح نطلع من دولتنا الحبيبة الكويت ونوصل إلى المملكة العربية السعودية الغالية على قلوبنا، وراح يطلع علينا الشاعر. طبعا قدر أنه يترك بصمة مميزة في الأغنية الخليجية من خلال كلمات حملت الإحساس والبساطة ووصلت إلى قلوب الجمهور. وأيضا على فكرة راشد ضيفنا من عائلة فنية بامتياز تبارك الرحمن. نرحب طبعا بضيفنا اللي طبعا عن رضا أن يقبل الدعوة عبر الهاتف، الشاعر السعودي رياض العوض. حياك الله معانا ومساك الله بالخير.
2: هلا وسهلا، مساكم الله بالنور والسرور. أول شيء أنت ما طلعت من الكويت للسعودية، إحنا كلنا واحد.
1: أكيد.
2: أنا ولدكم يعني.
1: حياك الله.
2: سعيد سعيد اليوم إني أكون في إذاعة الكويت. كل أمانة، أنت لما تكون شاعر أو ملحن وما تكون لك وجود في الكويت أنت ناقصك شيء، سواء إعلاميا أو فنيا، لأن الكويت هي الرائدة في الفن الخليجية يعني.
1: يشرفنا يشرفنا الشاعر رياض العوض.
0: حياك الله أستاذ رياض ويا هلا مرحبا فيك، وبالتأكيد إحنا نكمل بعضنا البعض خليجيا، وعسى الله يجمعنا الدوم على العز والمعزة والمحبة، وعسى الله يحفظنا ويامن علينا بأمنه واستقراره، ودائما ما يغير علينا إلا الأفضل والأحسن دوم يا رب. فبالتالي حضرتك يعني شاعر جميل، لك حضورك ولك مكانتك ولك لمساتك ولك جمهورك، فإحنا سعيدين الأمانة على قبولك هذه الدعوة وتواجدك معنا في ليالي الإذاعة. سمعتني وانا اتكلم بالبدايه اخوي رياض ولا ما سمعتني؟ ان شاء الله ما سمعتني، ما بك تزعل. سمعتني؟
2: لا سمعت.
0: تعليقك.
2: انا مؤمن، انا مؤمن ايمان تام ان لكل زمن اغنيه.
0: نعم.
2: يعني انا من ضمن قراءتي في المواضيع هذه، خلنا نرجع ورا للزمن عبد الحليم. انت عارف ان عبد الحليم بدا يغني ما قبله الجمهور، الجمهور متعود على أغاني أم كلثوم، على أغاني عبد الوهاب، جاهم عبد الحليم بأغاني خفيفة، صافيني مرة، مقبله، إلى أن فرض نفسه واستمر عبد الحليم. هي أنا أقول كل زمن الأغنية يعني، والمشكلة ترى ما هي في الفنان ولا في الكلام ولا في الشعر، المستمع هو يبي كذا.
0: ها يعني إذا أنت مع ما يطلبه ما يطلبه المستمعون.
2: إحنا نكتب لمين؟ إحنا نكتب لمين؟
0: نعم.
2: للناس.
1: للجمهور صح.
2: يعني بالضبط، الناس هم اللي بينجحونك أو ما. هم اللي يبون الموضوع الخفيف اللطيف.
0: والله زين يعني تقولي للناس، ودائما الشاعر متهم انه يقول انت كاتب هالقصيده وهالكلمات، تعبر عن حالتك، انت مريت بهذه المشكله.
2: لا انا انا انا انا والله شوف، انا يمكن ما ادعي المثاليه ان اكتب لنفسي او لا، انا اكتب للناس. الناس هي اللي انا ممكن اكتب اغنيه ما تمثلني ترى، لكن ممكن انت تسمعها تمثلك انت.
0: نعم.
2: احنا نكتب للناس، الناس هم اللي يبغون يستمتعون، نحاول قد ما نقدر ان احنا نلمس قلوبهم نوصل لهم يعني.
1: عدل يعني للأمانة الشاعر السعودي رياض العوض، احنا عرفنا انك كتبت لمطربين كثار، هل تختلف طريقة الكتابة بين فنان واخر؟
2: لا لا ما تختلف، لأنها أساسا أنت لما تكتب القصيدة أو الأغنية والملحن يلحن، إحنا ما إحنا عارفين وين رايحة، يعني ما إحنا عارفين من اللي بياخذها من الفنانين أو من بيغنيها، لكن قد ما نقدر أنا مثلا أنا بطريقتي قد ما أقدر أحاول أكتب اللهجة البيضة اللي يفهمها الكويتي السعودي العراقي كل الوطن العربي يفهمها، عشان لو راحت لفنان كويتي بيقدر يغنيها، لو راحت لفنان إماراتي بيقدر يغنيها، نكتب اللهجة البيضة، لأن في الأساس أنت تكتب ما تدري وين نصيب الأغنية وين بتروح. يعني مثلا في أغاني إحنا صنعناها أو جهزناها كنا متفقين مثلا على صوت معين وفجأة تحولت لصوت ثاني، فأنت صح. ما تدري وين تروح الأغنية
1: عدل. لكن في بعض الأحيان أستاذ والشاعر رياض تلاقي مثلا تكتب كلمات لكن أنت تحط ببالك أنه ما راح مثلا تتقن كلماتها أو غنائها إلا تكون مطربة، يعني صوت نسائي.
2: أتفق معك أن بعض أفكار الأغاني بعض الأفكار تقول ما تنفع يغنيها رجل،
1: عدل،
2: لازم تغنيها أنثى يعني. فعشان كذا إحنا لما نشتغل فيها مثلا نشتغل في عمل كذا نبدأ نسمع فنانات ما نسمع فنانين، لأن نقول ما ينفع لرجل يعني الكلام ده ينفع لأنثى.
0: طيب أستاذ رياض، انتهى يعني موضوع احتكار الفنانين للشعراء أو احتكار الشاعر للفنان أو الموزع أو الملحن؟ والله أنا ما لحن إلا لشعر فلان، الشاعر الفلاني أنا ما أعطي كلماتي إلا للفنان فلان أو الفنان فلان، انتهى الاحتكار هذا الآن؟
2: انتهى، والبعض هو اللي ينوي يسوي كده جروب معين، أنا والملحن هذا والفنان هذا مثلا أو الموزع هذا. أنا بالنسبة لي وعذا أعود بالله من كلمة، أنا قد ما أقدر صدقني اشتغلت في الخليج كله مع ملحنين في الخليج كله وبرا الخليج، ما أحكر نفسي، أنا اشتغلت في البحرين في السعودية في الكويت في الإمارات في قطر، ما أحكر نفسي على ملحن معين لازم، لأن أساسا أنا من خلال خبرتي يعني لما أكتب نص أنا في بالي أعرف أن النص هذا راح يعجب محمد بس ما راح يعجب شاهة كملحنة مثلا. أنا أعرف اللون اللي يحبه محمد كملحن، أعرف اللون اللي يحبه الملحن الثاني، فتلقاني أدز النص لها، أدز النص مثلا لحمد القطان في الكويت أعرف لونه، أدز مثلا النص لبدر زوادي في البحرين أعرف لون بدر. احتكار لا والله، احنا قد ما نقدر نحاول نشتغل مع الجميع.
0: تمام تشتغل مع الجميع، لكن ما جاوبتني على سؤالي اللي هو احتكار الفنان للشاعر واحتكار الشاعر للفنان. كان في السابق هذه الجروبات اللي تفضلت فيها رياض انها موجودة الاحتكارات هذه والمحاربات ايضا، هل الميديا الهدف من سؤالي هل الميديا قضت على هذا الموضوع؟ يعني مثلا البعض يقول والله ابو تركي راشد انه ترى انا ما اشتغل الا مع فلان، هو يفهمني وانا افهمه والصراحه يدفع لي يعني يعطيني مبلغ ما اشتغل مع غيره، هل رياض مر عليه هذا الامر؟
2: انا ما مر علي، بس هو فيه لازال ترى موجود بس بقله، ممكن موت الاول يعني زي ما قلت السوشيال ميديا، يعني ممكن فنان يقرا قصيده من شاعر في السوشيال ميديا مو معروف تعجب القصيده، او يسمع ملحن مو معروف وتعجبه يعجب اللحن، بس في الجروبات هذه والاحتكار بس بشكل قليل مو مثل اول. انا بالنسبه لي لا، يا رب لك الحمد ما حد احتكرني ولا احتكرت احد، حقد ما اقدر اشتغلت مع الجميع.
1: عادل يعطيك العافيه، والصراحه احنا مستمتعين معاك، لكن نبيك تسمعنا كلمات من اختيارك.
2: والله ما أدري وش تبون تسمعون، شيء تغنى شيء ما تغنى
1: من اختيارك اللي رايحك.
0: والله جمهورك عاد بالكويت وانت اختار اللي تبي.
2: جمهور الكويت عاد على رأسي، صعب جمهور الكويت، لكن خلنا نقول حاجة أنا أحبها غناها الكويتي الجميل حمد القطان

يقول تعب تضحك ولا عمري لقيت الدنيا تضحك لي، وكل ما ينفتح لي باب يقفل بعد 100 باب، هلكني حظي المايل ملازمني مثل ظلي، بلاوي دنيتي راسي وربي من سببها شاب، أحب الناس وأتساءل أنا في هالزمن.

0: على النية، أنا عايش لا متكبر لا متعلي، وكل خلق الله في عيني أعاملهم مثل أصحاب. ألا يا ناس بسألكم، أمانة في أحد مثلي؟ وفى حتى مع الخاين، صدق حتى مع الكذاب. سلامتكم.
1: الله، صح لسانك، صح بوحك، صح منطوقك.
0: أحسنت يا حبيبي،
1: أحسنت أحسنت. مرحبا مليون. مرحبا ألف.
0: مرحبا مليون.
1: مرحبا مليون، والفنانة يارا، وهذه هذه الأغنية الجميلة، يعني مرحبا مليون، وهذه تعتبر يعني هي آخر محطاتك مع الفنانة يارا.
0: يعني أنا خلال الشهر هذا اللي طاف اشتغلت مع عصام كمال في عمل،
1: صحيح،
0: كان من كلامي ولحن بدر ذوادي، ويارا عمل كلامي ولحن محمد الشطي كويتي، طبعا الملحن الأولي بحريني وهذا كويتي.
2: ميكس خليجي.
0: بعد مع ايوه، وقبل كم يوم مع فنانين شباب، الياس السته والامياء المالكي، من الحان احمد الخريدي، ملحن سعودي. يعني هذا المحطات الاخيره يعني. مرحبا مليون، يعني تصدق عاد انا تفاجات يعني
1: بايش
0: لما كلمني هذا الموضوع عند محمد الشطي، محمد ملحن جميل كويتي وموزع، فكلمني قال لي رياض تدري من يبغى مرحبا مليون؟ كمين؟ قال يارا. يا ولد يارا، يعني ما توقعت اللون هذا بيركب على يارا، عشان كذا لما اقول لك قبل شوي احنا ما ندري الاغنيه وين بتروح.
1: طيب احنا بنقولك وين بنروح، ايش رايك؟ انت تقول ما توقعت يركب مع يارا، تمام، وعندك نظرتك الفنيه، خلينا نشوف المستمع الكريم.
0: لا بس بعد ما سمعت عاد خلاص تغيرت
1: النظره. الحين انت سمع، الناس تبي تسمع، بس تبي تسمعها كلمات، تسمعها كلمات منك اول شيء، وبعدين احنا بنطلع بالاغنيه الخاصه في الفنانه يارا ومن كلمات شاعرنا رياض العوض، لكن نسمعها منك كلمات.
0: ابشر يا حبيبي،
1: ابشر.
0: قول مرحبا مليون وحياك وعشانك، مرحبا مليون حياك وعشانك، شوف كل بيبان قلبي مشرعه، اقلب ولا تستحي هذا مكانك، ولو لقيت وشفت غيرك طلع، جيتني بزينك تمايل مع حنانك، كن قلبك لي أشر بصبعه، ومن تطالع فيني وينطق لسانك، حتى اسمي يشهد الله ضيعه، إيها حبك واعتلاف القلب شانك، وغيرك انت لا أشوفه ولا أسمعه، يا عسى من جابك الجنة عشانك، كل من حولي أتركه ودعه. سلامتك،
2: صح لسانك،
0: صح بدنك.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم ونرحب بكل من انضم الينا على الهواء مباشره برنامجكم ليالي الاذاعه وضيفنا وضيفكم المملكه العربيه السعوديه الشقيقه الكبرى الشاعر السعودي الجميل رياض العوض. مساك الله بالخير مره ثانيه استاذ رياض.
1: مساك الله بالنور يا حبيبي انت الجميل والله وبرنامجكم الاجمل يا حبيبي.
0: الله يحفظك. تصدق رياض انا لما سمعت القصيده بكلماتك فجمله او كلمه لفتت انتباهي اقلط فأنا قلت يارا وحتى شاهدت ساعة تقول يارا شو أنت بتقول كلمة أقلط يعني بسمع بنسمع الأغنية فصراحة كانت مفاجأة الفنانة يارا حقيقة يعني أتقنت الكلمة واللهجة كذلك
1: بالضبط. أنا متفق معك أنا زي ما قلت لك والله تفاجأت أنها كان يارا يعني حبت الموضوع فأنا قاعد أقول أبي أسمعها لنزلت يعني بسمع صوت يارا كيف الموضوع والحمد لله يعني توفقنا لقت أصداء حلوة الحمد لله.
2: عادل يعطيك العافية الأمانة الأغنية جدا جميلة حتى لحنها جميل يعني فرايحية يعني نقازية الأغنية يعني تتماشى مع طبعا الشارع الحالي. احنا ودنا نتكلم عن التعاونات الخليجية اش كثر مهمة في مسيرة كل شاعر وفنان.
1: لابد اني انا اشتغل كشاعر مع كويتي مع بحريني مع

0: الإماراتي. أنت الحين مثلا عمان ترى عندها إيقاعات خطيرة تراثة، لما أجي أنا أسوي الميكس بالكلام أنا اللي أكتبه واللحن العماني يطلع شيء جميل يعني. على فكرة يعني لو نرجع لورا نتذكر دوتهات خليجية ما شاء الله تبارك الله، يعني عبد الكريم عبد القادر الله يرحمه ويغفر له كان مشكل ثنائي مع الدكتور عبد الرب إدريس كملحن،
1: صحيح.
0: عبد الله الرويشد الله يشافي وعافيه مع البحريني خالد الشيخ كملحن، وطالعين بأشياء حلوة يعني الخليج وتساعدك على الانتشار. يعني أنا لو ما اشتغلت مثلا في الكويت مع حمد القطان مثلا مع الأنين مع مجموعة من الكويت ما حد عرفني بالكويت، لكن أنا لأني اشتغلت مع الكويتيين صار رياض على الأقل ها يمكن يعرفون اثنين ثلاثة في الكويت خير وبركة، اثنين ثلاثة في البحرين خير وبركة، فتساعد على الانتشار وتبادل الخبرات والفن يعني.
1: طيب رياض خلينا نتكلم على رياض العوض كشاعر، ما الذي يستفزه؟ هل يستفزك الموقف؟ هل يستفزك الحدث العام؟ هل يستفزك الحالة الغنائية أو الحالة الذوقية لدى المجتمع؟ أني أنا بتماشى الآن مع هذا المجتمع يحب هاللون أنا بمشي مع هذا اللون، أم يستفزك قصة وحكاية عابرة لصديق لحكاية قرأتها في كتاب سمعتها في في في ديوان في مجلس؟
0: كل حاجة تستفز الشاعر، سواء قصة سواء حالته هو العاطفية سواء مشهد في مسلسل ممكن تستفزك، مفردة ممكن تستفزك. يعني مثلا أنا لو برجع مثلا 2014 كانت تستفزني مفردة أجر وعافية، بس المفردة أجر وعافية تستفزني يا جميلة المفردة يعني، وما حد استخدمها في أغنية، فرحت أنا كتبت أغنية أجر وعافية استفزتني المفردة بس. فأحيان تستفزك مفردة الفكرة، أحيان تستفزك فكرة بس أنت مو عارف كيف تترجمها كقصيدة.
1: أجر وعافية صراحة شديتني استفزتني أجر وعافية، تتذكرها؟
0: إيه أنا شو أقول لك أجر وعافية أنا يمكن حتى لما كتبتها والله يا محمد ما حد يبيها
1: راشد،
0: يعني الملحنين ما يبونها.
1: أنا راشد مو محمد.
0: أنا راشد آسف يا حبيبي
1: حبيبي خيري تفضل
0: العذر والسموح.
1: لا عزيزي وغالي
0: فأنا أجر عافية حتى يعني أول ما كتبتها والله ما في ملحني بيها، شنو رياض أجر عافية توكل على الله، لحد ما لقطها الفنان الجميل الجريء اللي هو حمد القطان.
1: الله حمد القطان فنان جميل رحب عليه ومسي عليه بالخير.
0: لما لحنها حمد وسمعتها شمة نجح الموضوع، العالم كانوا جواني بعدها قالوا نبغى عمل نفس أجر عافية.
1: تمام
0: هنا استفزتني المفردة بكل أمانة أجر عافية.
1: طيب نسمع منها شيء بسيط وبعدين احنا عاد مخرجنا مجهزها الله يعطي العافية، بس نسمع من كلماتها شيء بسيط على لسانك.
0: ابشر يا حبيبي يقول أجر عافية يا قلب، أجر عافية يا قلب، عرفنا علتك والطب، إذا تبغى تصير أحسن من الليلة تبطل حب، ترى من ثبتة بتموت، وإذا يا قلبي فات الفوت، لا دمع العين بد ينفع ولا يفيدك يا قلبي الصوت، وش اللي يجبرك تهوى، قسم بالله ما يسوى، عليك الهم والضيقة وعلى الأحزان ما تقوى، يا قلبي الكون ذا كله قليل اللي يوفى الخلة، تخيل بس كم عاشق يخون بهز المنظلة.
1: الله الله الله أحسنت أحسنت أحسنت، صح لسانك صح لسانك
0: حبيبي يا راشد، صح الدنيا يا حبيبي
2: صح لسانك. للأمانة الشاعر رياض العوض استمتعنا معاك اليوم الكثير والكثير، لكن أيضا تعاونت مؤخرا مع الفنان عصام كمال في أغنية يعني لو، كلمنا عنها وعن أصدائها وردود الأفعال.
0: عمل يا شاها يعني مليان دراما يعني ينكد الناس، بعدها سوينا نفرح الناس بمرحبا مليون.
2: شلون؟
0: يعني أنا كنت يعني موضوع دراما وخيانة، كنت أكلم الملحن البحريني الجميل بدر الذوادي طبعا صديقي يعني، فتسولف عن أي شيء يعني مو شرط أكلمه عشان فني يعني، فجاء في بالنا موضوع أن الخيانة اللي تجي من أقرب الناس، فأوكي سوينا العمل اسمع عصام، كان عصام أغنيتي هذه ونزل ويا رب لك الحمد أصداء جدا جدا جميلة يعني، عمل رمبا كذا عمل كويت يعني اللون الكويت اللي يحبونه يعني.
1: تمام يعني دائما الفنان يعني بعض الفنانين ما شاء الله عليهم نجوم في التقاطهم للكلمات، يعرف ان هذه الكلمات هذه تناسبني هذه اللي انا ما في احد ياخذها، فتجد جميل صحيح. جدا في خياراته، والاجمل الشاعر اللي لامس كل فنان. مثل حضرتك.
0: صحيح يا راشد. وحتى اساسا انت لما قال لي الملحن عصام يبيها، قلت له اساسا الاغنيه مفصله لعصام سبحان الله، يعني لون عصام، اللون الكلاسيك الرومبا لون عصام يعني.
1: بس في ملاحظه عليك،
0: تم
1: يقولون انت دائما شكاي، تشتكي وشكاي على الناس وشكاي كل الشكوى على لسانك، وماني خابر يعني الشاعر دائما يعني حسه مرهف، وين الشكوى؟
0: عشان كذا انا طبعا اتشرف، شوف اتشرف اني اهدي ذاعة الكويت عمل حصري.
1: نعم الشرف لنا، الله يسلمك، مشكور على هذا الاهداء والخصوصيه اللي خصيتنا فيها.
0: من كلامي ولحن احمد الخليدي وغناء احمد الخليدي وحنين الدوسري، اصوات سعوديه جميله شباب. فيقول الموضوع، يقول شكاي يا اهل الهوى شكاي، ويا ليتكم تحكموا بانصاف، تعبان واللي بدينا دواي غايب عن العين وما ينشاف، لا هو اللي يسأل ولا هو جاي، وش فيه مدري عسى مخلاف، زاد الألم والشقة وبلواي، ودنياي دونا ترى تنعاف، أبيه من أولي لقصاي، حلو الطباع وحلو الأوصاف، غلاه مثل الهوى والماي، أقولها بقلب مو خواف، يزيل ليلي وهو وياي، ينام في عين وعين الحاف، عليه يا أهل الهوى شكاي، وإليتكم تحكموا بانصاف. سلامتكم.
1: صح لسانك وأحسنت
0: أحبتني
1: وما نبي هالشكاوي هذه اللي تعور القلب يا أخوي.
0: لا بد يا أخي ننوع بالأفكار، مرة نقول الشيء الشعبي، مرة الشيء الفرايحي، مرة الدراما، يعني
1: خلنا نقول لك إحنا على الهوى، اسمع.
0: تم

0: الله الله الله يا رياض، شنو هذا؟ شال الجمال
1: يا حبيبي،
0: هذا خبيتي
1: يا حبيبي،
0: خبيتي عدل،
1: خبيتي زي خبيتي شعبي
0: كذا. يا سلام، ما في احلى من كذي صراحه.
1: والاصوات واصوات شباب جميل، احمد خليدي، حنين الدوسري، فنان خطير، واحمد فنان خطير،
0: يا سلام عليهم، نحييهم الصراحه على ادائهم الجميل وتفاعلهم مع واحساسهم بالكلمات.
1: يا حبيبي يا راشد من ذوقك.
2: أكيد طبعا نشكرك، يعني شكر خاص الأستاذ والشاعر رياض أنك عطيتنا إياها حصرية على إذاعة دولة الكويت.
1: والله أتشرف، وقلت لك أنا من قبل، النجاح في الكويت يعني نجاح في الخليج.
2: حياك الله والله، ويزيدنا شرف للأمانة، استمتعنا الكثير بهذه الكلمات الحصرية وخصوصا أنك أهديتها لنا.
1: تستاهلون والله تستاهلون.
0: في احد يدري انك انت اليوم لقاء عندك اذاعه بالكويت؟ اليوم عندك لقاء على الهواء، اكيد في يعرفون صح؟ في احد بلغته
1: في الكويت؟
0: ايه بلغته
1: احد؟ والله
0: طيب يسمعونك الحين، شنو تهديهم خاصه لهم؟ كلمات، قصيده، قصيده تقول هذه بقولها بس حق اللي يسمعون بالكويت.
1: الكويت والله كل القصايد لازم نقولها شيء حب الكويت.
0: المايك عندك تفضل.
1: نقول للكويت، نقول للكويت، نقول أحبك كلمة عادية، أنا في داخلي أشياء أبد ما أقدر أعبرها وأحس دايم بتقصيري، أبجمع كل كلام الحب حبيبي من الألف للياء، عسى يرضى على نفسي وعسى يرضيني تعبيري، أحبك كثر ما في الأرض وادم عايشين أحياء، وكثر من مات وعنا راح، وكثر ما طار يا طيري، أحبك كثر ما تروي عروق الضامي رشفة ماء، وكثر ما سقي أحاسيسك غرام وحب من ديري. كل هذا الحب تستاهل الكويت والله،
0: تستاهل الطيب، وحبك الله اللي حبتنا فيه ولا هي غريبة على أخواننا وخواتنا وهن والقيادات كافة الأمانة. هذا الحب اللي يجمعنا يعني قلب واحد ومصير واحد،
1: هذه نعمة، نعمة من رب العالمين، الحمد لله،
0: نعمة تحتاج إلى حمد وشكر. الله اللهم ديمها علينا ولا تغيرها إلى الأفضل والأحسن دائما وأبدا، إلا من رسالة الله. كلمة أستاذ رياض،
1: أبد أنا شاكر لكم والله العظيم يا أستاذ راشد، أستاذ شاها، أنا مبسوط اليوم أني في إذاعة الكويت، شكرا لكم من القلب، والمرة الجاية ترى بكون معكم في الاستديو.
2: حياك الله، تنورنا. احنا الأمانة قلنا حق المعدة آلاء الوزان، قلنا لها كان يانا الاستديو وزارنا.
1: والله يا ليت، والله أنا أنتظر الفرصة أني أجي أزوركم بالكويت بإذن الله.
0: يعني ترى أنت قريب، يعني مو بعيد، يعني ترى ما في مسافة.
1: والله إيه والله أخي راشد،
0: طيب احنا بالخدمة نوصل لعندك لباب البيت، طيب ناخذك ونردك.
1: أنا, أنا أنا أنا أصدمك بشيء.
0: تفضل.
1: بيني وبينك لا حد يسمع يعني.
0: لا أنا ما في حد يسمع.
1: ما عمري زرت الكويت.
0: الله عليك.
2: قوية.
0: لا لا. هذه بحق هذه.
1: والله العظيم، والله يا راشد، رغم الناس دقاي كثير في الكويت وحبايبي كثير وشعب الكويت كله على راسي، انتظر بس الفرصة، أنا ناوي أجي الكويت. يعني اشوف الدنيا كلها، اشوف الناس، اشوف حبايبي
0: يا اخي، عندك كل الفرص يا اخي، وابواب الكويت كلها مفتوحه لابنائها واخوانها واخواتها واهل المملكه والخليج كله.
1: انا لما اطلع من الحسا واجي الكويت كني انا في ديرتي، يعني ما فيها شك والله.
0: بالتاكيد بالتاكيد، وان شاء الله نشوفك عن قريب باذن الله. الله يكتب لنا ان شاء الله وياك ومن يسمع طولة العمر بطاعة الرحمن، وباذن الله نشوفك قريب عندنا هنا بالاستديو ومعنا
1: باذن الله يا حبيبي. بإذن الله، وشاكر لكم للمرة الألف يا حبيبي، ألف شكر.
2: كل الشكر لك شاعر السعودي رياض العوض، عفوا، شكرا جزيلا لك.
1: ربي حفظكم، شكرا.

0: طبعا هذه كانت حلقتنا لليوم، وإن شاء الله استمتعتوا معنا مع شاعرنا السعودي رياض العوض. احنا بكذي وصلنا معاكم مستمعينا للختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم حفظ الله ورعايته، وفي أمان الله.
1: في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادي عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الهيئة العامة للطيران المدني تقدم رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أجواء الكويت ومطارها الدولي. الرئيس الأمريكي يقول إن التوصل لاتفاق مع إيران بات قريبا، ويدعو طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد هجماتها الصاروخية على الاحتلال الإسرائيلي.

0: موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الهيئة العامة للطيران المدني تقدم رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أجواء الكويت ومطارها الدولي. الرئيس الأمريكي يقول إن توصل لاتفاق مع إيران بات قريبا، ويدعو طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد هجماتها الصاروخية على الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق دفعة ثانية من الصواريخ الإيرانية باتجاه دولة الاحتلال ويتأهب لثالثة، وسماع أصوات الانفجارات في وسط الاحتلال. دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة في الاحتلال الإسرائيلي، وسلطات الاحتلال تعلق الدراسة ليوم غد في عموم الاحتلال. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول في الاحتلال الإسرائيلي قوله إن الاحتلال سيرد على الهجوم الإيراني. وزارة الصحة اللبنانية تقول إن شخصين قتلا وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال ونساء في غارة للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبل للطاقة. والجيش الباكستاني يعلن مقتل 27 مسلحا خلال سلسلة عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن في إقليم خيبر بختخوا شمالي باكستان. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج قصة رياضية، ليال كروية لا تنسى، مدرجات تهتز فرحا وأخرى تفيض بالدموع، لحظات قلبت الموازين، أهداف غيرت التاريخ، ومواجهات حفرت في الذاكرة. نعود فيها إلى الليالي الساحرة، ليال رويت فيها أعظم الحكايات، حكاية أبطال صنعوا المجد وخصوم رفضوا الانكسار. وهنا تبدأ القصة، قصة رياضية، من إعداد عمر السند، تقديم مشاري الفليج عمر السند، تنفيذ محمد المطيري، إخراج علي الريم.
2: كرة بمحاولة تسليم في منطقة الجزاء، جنون جنون جنون كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا، مستحيل مستحيل، امبوسيبل.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وفي برنامجكم قصة رياضية، البرنامج اللي نفتح فيه صفحات تاريخ كرة القدم، ونرجع معاكم للحظات لا تنسى صنعت المجد وخلدت أسماء في ذاكرة الجماهير. هنا لا نكتفي بالنتائج، بل نحكي القصة من بدايتها، من الكواليس، من التفاصيل الصغيرة. حلقتنا اليوم عن بطولة هي الحلم الأكبر لكل لاعب، عن المسرح الذي يكتب فيه التاريخ، عن كأس العالم. كل هذا وأكثر رفقة زميلي مشاري الفلي. مشاري، مساك الله بالخير.
4: مساك الله بالنور زميلي عمر، وكما تعودنا دائما مع حكاية كرة القدم، ولكن بما أن يعني العد التنازلي لكأس العالم اقترب، فستكون القصص القادمة في أغلبها تتعلق عن كأس العالم.
3: بكل تأكيد هي البطولة الأغلى لكل لاعب ولكل منتخب. لننطلق سريعا حول محور هذه الحلقة.
1: كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل حكاية تكتب في دقائق وتروى لسنوات في قصة رياضية. نأخذكم إلى اللحظات التي قلبت الطاولة، إلى الأهداف التي بدلت التاريخ، إلى الفرق التي صنعت المجد ورفضت الاستسلام. هنا تبدأ القصة.
3: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وخلال فترة كأس العالم سنتناول قصص خاصة في كأس العالم وقصص خلدت التاريخ. مشاري في محورنا الأول أو المحور الوحيد في هذه الحلقة، هدافون خلدوا اسمهم في صفحات التاريخ.
4: يعني القصة بحد ذاتها هي مسألة من هم الهدافين التاريخيين لكأس العالم ومن أكثر تميزاً. طبعا هي مسألة طبعا آراء ولكل رأيه الخاص،
3: كل تأكيد،
4: ولكن أنا اليوم راح أحاول أسقط الضوء ليس فقط على عدد الأهداف بل عدد المباريات، وبالتالي هناك نسبة تهديفية.
3: نعم.
4: وأيضا هناك فارق، لأن في السابق كان عدد الأهداف أكبر ربما في بدايات القرن العشرين أو على الأقل في بدايات كأس العالم ربما، فبالتالي النسبة التهديفية كانت أعلى إذا حسبتها على عدد المباريات،
3: على الرغم من عدد المباريات كانت أقل.
4: ما عشان شي النسبة التهديفية أعلى. يعني أنا إذا سألتك سؤال سريع كذي،
3: تفضل،
4: وقلت لك منه اللاعب اللي سجل أكبر عدد من الأهداف ولكن في بطولة واحد؟
3: الجواب عندي، أجاوب؟
4: قول.
3: جوستين فونتين.
4: جوست فونتين الفرنسي،
3: صحيح،
4: في عام 58 سجل 13 هدفا وخاض 6 مباريات فقط، لأن فرنسا وصلت للدور قبل النهائي، صحيح، وطبعا لعبت مباراة المركز الثالث والرابع،
3: صحيح،
4: فنتكلم عن 6 مباريات فقط سجل فيها 13 هدف، يعني النسبة التهديفية كم؟
3: 2.17.
4: حلو. إذا ذهبنا وقلنا هل معنى ذلك هو طبعا هو الأعلى في بطولة واحدة كرقم، ولكن كنسبة تهديفية هل هو الأعلى
3: كنسبة تهديفية
4: في بطولة واحدة؟
3: أعتقد نعم.
4: لا، من هو الأعلى تعتقد؟
3: ممكن لاعب المنتخب الروسي سالينكو 94.
4: لا، لأن أوكي هو نسبته طبعا عالية، ولكن هو خاض كم مباراة؟ الدور الأول
3: فقط. الدور الأول فقط،
4: نعم. لكن إذا ذهبنا إلى كوشيش في عام 54
3: المجري
4: الهنغاري، خاض 5 مباريات فقط، سجل 11 هدفا، كم النسبة لكل مباراة كمتوسط؟ 2.2، 2.2، يعني حتى أعلى من جوست فونتين لأن عدد المباريات أقل،
3: وكان لاعب برشلونة فيما بعد
4: لاحقا،
3: صحيح،
4: كما غادر الكثيرون من المنتخب الهنغاري التاريخي في عام 54 مثل بوشكاش مثلا، هيديكوتي واللاعبين الآخرين.
3: نعم زميلي مشاري، عند الحديث يعني طبعا في بطولة كأس العالم وعالم كرة القدم هناك نجوم كثير لمعوا، لكن قلة منهم استطاعوا أن يخلدوا أسماءهم في سجل الهدافين في أكبر بطولة على وجه الأرض لكرة القدم. عند الحديث على نسبة التهديف، لكن في البداية لابد أن نتحدث عن الأكثر تسجيلا وليست طبعا نسبة الأهداف.
4: أكيد.
3: هو ميروسلاف كلوزا.
4: ميروسلاف كلوزا هو الأعلى يعني في التاريخ من حيث عدد الأهداف المسجلة على مستوى البطولات بشكل عام في كأس العالم. شارك في 4 بطولات لكأس العالم،
3: صحيح،
4: بدأها في عام 2002 إذا تتذكر، وشارك في 2006 و2010 و2014، وفي عام 2014 تحديدا لم يكن أساسيا ولكنه كان يدخل بديلا ويسجل.
3: نعم.
4: فوصل وكسر رقم الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو دا ليما الذي كان قد حقق يعني أو احتل المركز الأول بدءا من عام 2006 عندما وصل للرقم 15 وتفوق على البومبر جيرد مولر الألماني الذي كان يمتلك الرقم السابق بعد عام 74. طبعا هو شارك في بطولتين فقط في عام 70 و74 وسجل 14 هدف. الظاهرة البرازيلية رونالدو طبعا شارك في 94 ولم يلعب أي مباراة بالمناسبة، ولكن هو لاعب فعليا في عام 98 و2002 و2006، وبالتالي يعني سجل أهداف في 3 بطولات، بينما كلوزا سجل أهداف في 4 بطولات.
3: نعم، وبالمناسبة كسر رقم كلوزا لرونالدو نازاريو كان في البرازيل
4: في المباراة الشهيرة 7-1
3: في الماراكانا
4: في ملعب المينيراو.
3: مينيراو
4: في المينيراو في عام 2014 في الدور قبل النهائي، المباراة الشهيرة الكارثة الجديدة في الكرة البرازيلية في ذلك الوقت، وهو الهزيمة بنتيجة 1-7 أمام منتخب ألمانيا الذي ذهب بعد ذلك وحقق كأس العالم. هنا كسر الرقم ميروسلاف كلوزا وسجل الهدف رقم 16، وبالتالي أصبح الهداف التاريخي أمام مرأة من الظاهرة رونالدو الذي كان في المدرجات تحديدا. يعني
3: كلوزا لم يكن لاعب مهاري، لم يكن لاعب فني، ولم يكن لاعب استعراضي.
4: كان سبعة من الأهداف 16 سجلها بالضربات الرأسية. منها هاتريك على فكرة على منتخب المملكة العربية السعودية الشقيقة في عام 2002.
3: صحيح. لاعب يعرف
4: هاتريك بالرأس
3: بالرأس. صحيح.

0: اللعب خطرة. الله أخيرا ميروسلاف كلوزا، كلوزا ينتفض في دقيقة 79، الانتفاضة الألمانية من ميروسلاف كلوزا اللي يسجل الهدف. كلوزا
1: يطلع بالكورة، كلوزا الثاني، هذه لعبته، هذه ضربته وأهدافه، هذه نوباته، هذه فرحة.
2: أخطأ تيري وظهر كلوزا، أخطأ جون تيري وظهر كلوزا، كلوزا اللي تابع وكلوزا اللي صمم وكلوزا اللي ثابر، ولكن أعتقد جون تيري يتحمل مسؤولية هذا الهدف. جون تيري مدافع المنتخب الإنجليزي.
3: وأندري تشورلي سيأخذ مكان ميروسلاف كلوزا. خلاص يا ميروسلاف، أنت كتبت التاريخ بحروف ذهبية، هذا هو قناص القناصين للكرة العالمية، صوت تاج الهدف لميروسلاف كلوزا، حقق ما أراد.
1: كلوزا يعرف متى يسجل وأين يقف داخل خط الـ18. صحيح. مهاجم فتاك، مهاجم رهيب.
4: تقليدي
1: نعم. رقم 9 تقليدي. ناتي في المركز الثاني بـ15 هدف رونالدو نازاريو.
4: نعم.
1: 98
4: نسبة التهديفية أعلى من كلوزا. كلوزا خاض 24 مباراة على مستوى البطولات اللي شارك فيها، رونالدو الظاهرة خاض 19 مباراة فقط، فبالتالي النسبة التهديفية لكلوزا هي 0.67، يعني
1: نصف
4: 0.67 هدف في المباراة الواحدة، بينما رونالدو الظاهرة نسبته 0.79، يعني 79، فبالتالي هي نسبة أعلى لأنه خاض مباريات أقل وسجل فيها فقط فارق هدف واحد أقل من كلوزا. عندما نذهب للمركز الثالث
1: جيرد مولر
4: البومبر مع ألمانيا، هو سجل 14 هدف ولكنه خاض 13 مباراة، يعني حتى أقل من عدد الأهداف، فبالتالي نسبة التهديفية كم؟ 1.08، يعني أعلى من هدف في المباراة.
1: رقم كبير
4: جدا. هو طبعا ليس كما جوست فونتين 2.17، وليس كما الحال مع كوشش اللي ذكرنا قبل قليل 2.2.
1: كوشش وجوست فونتين كانوا الاستثناء في تاريخ كأس العالم.
4: صحيح. وعلى فكرة بالمناسبة كوشش أيضا خاض بطولة واحدة عام 54، جوست فونتين أيضا
1: بطولة واحدة
4: عام 58، فبالتالي هو هنا الفارق الحقيقي. ولكن أيضا في فترة كوشش وجوست فونتين ربما كان النسبة تكون أعلى، لأن في كرة القدم في ذلك الوقت ربما النسبة التهديفية كانت أعلى، وخصوصا عندما نتذكر منتخب عام 54 لهنغاريا ما زال يحمل الرقم القياسي في عدد أهداف مسجلة من قبل أي منتخب في بطولة واحدة في كأس العالم، 27 هدف في تلك البطولة، نتكلم بطولة خاض فيها 5 مباريات و 27 هدف، يعني معدل التهديف أكثر من، يعني معدل التهديف تقريبا 5.4 هدف في المباراة الواحدة كمنتخب.
1: رقم كبير جدا،
4: رقم غير مسبوق.
1: زميلي مشاري في فترة الخمسينيات لعل لعب الدارج أو الأسلوب الدارج كان هو الأسلوب الهجومي، لأن شاهدنا منتخب المجري، بعد ذلك شاهدنا المنتخب البرازيلي، كذلك المنتخب السويدي في تلك الفترة يعتمد على الأساليب الهجومية.
4: صحيح. غرينولي الثلاثي الشهير للسويد في ميلان الإيطالي على فكرة، ولكن أنا أعتقد بأن المنتخب السويدي من المنتخبات المهمة في كأس العالم تاريخيا، وإن لم يكن يعني قد حقق اللقب. في عام طبعا 58 وصل للنهائي داخل الميدان أمام البرازيل وخسر في مباراة النهائية بنتيجة 5-2.
1: فاصل ونواصل معكم مستمعينا الكرام.
5: في كل مباراة هنالك لحظات تحبس الأنفاس، جماهير تهتف وأهداف تهز الشباك، وصافرة الحكم تعلن البداية. في قصة رياضية نعيد لكم تلك اللحظات لنعيش معا الإثارة والفرح.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، ومستمرين معاكم في محورنا الهدافون الذين خلدوا اسمهم في صفحات التاريخ.
4: وصلنا يمكن احنا لجوست فونتين وذكرناه 13 هدف.
1: صحيح.
4: بعد جيرد مولر ليونيل ميسي أيضا 13 هدف. ليونيل ميسي 13 هدف ولكن شارك في 5 بطولات لكأس العالم.
1: هنا الفارق.
4: ولم يسجل في كل النسخ. وهنا الفارق فعليا. يعني مع سبيل المثال كريستيانو رونالدو ليس لديه هذه الأرقام الكبيرة ولكنه سجل في كل البطولات اللي خاضها. بينما ميسي في عام 2010 على سبيل المثال لم يسجل أي هدف. ولكن ميسي الآن وصل للهدف رقم 13 لأن البطولة الأخيرة سجل فيها 7 أهداف. على فكرة يعني لولا البطولة الأخيرة لكان رقمه أيضا مثل كريستيانو ليس رقما كبيرا جدا مقارنة صحيح. بعدد البطولات اللي شاركوا فيها. لأن نتكلم أن ميسي الآن إذا خاض البطولة القادمة سيكون أو ستكون المشاركة السادسة له في كأس العالم كما هو الحال مع كريستيانو رونالدو، المشاركة السادسة في كأس العالم. يعني مشاركات كثيرة، رقم قياسية، سيكون رقم قياسي جديد بالنسبة للاعبي كرة القدم، 6 بطولات في كأس العالم كمشاركة،
1: خصوصا في كأس العالم 2026 في 48 منتخب، عدد مباريات أكثر.
4: نعم. ولكن ميسي الآن لديه 13 هدفا، فبالتالي هو أيضا إذا تمكن من تقديم بطولة مميزة قد يصبح الهداف التاريخي، من يعلم.
1: صحيح،
4: لأن بينه وبين كلوزا 3 أهداف وسيشارك في البطولة القادمة على أغلب الظن. يعني استبعد عدم مشاركته بصراحة. إذا ذهبنا مثلا أيضا تكلمنا مثلا عن ميسي، بيليه 12 هدف، بيليه حقق 3 ألقاب في كأس العالم. نعم. لديه 12 هدفا، ولعل مشاركته الأولى سجل فيها 6 أهداف في عام طبعا 58 وسجل 4 أهداف في عام 70، لكن في المشاركة الثانية في عام 62 لأنه لم يكمل البطولة، بدأها مبكرا لكن لم يكمل تعرض لإصابة، سجل طبعا الهدفين الآخرين ووصل 12 هدف. بيليه بكل تأكيد أرقامه مميزة لأن بيليه أيضا شارك في عدد مباريات يعني قليل يعتبر نوعا ما كثلاث بطولات، هو شارك فعليا في 14 مباراة وسجل 12 هدفا، فبالتالي نسبة التهديفية
1: 0.86
4: يعني فاصلة 86 أو 86 يعني، فبالتالي هو رقم عالي جدا كنسبة وتناسب. وإذا علمنا بأنه يمتلك أيضا الرقم القياسي لعدد الأسيست في كأس العالم فهذا أيضا شيء مميز. فبكل تأكيد من يتساوى مع بيلي؟ كيليان مبابي 12 هدف. كيليان مبابي شارك في بطولتين فقط وسجل 4 أهداف في عام 2018 وسجل 8 في عام 2022 وكان هداف كأس العالم. فبالتالي كون أنه أيضا يعني سنه ما زال صغير، أنا يعني هو مجرد توقع متواضع مني، يعني أنا أتوقع بأن كيليان مبابي سيكون هو الهداف التاريخي القادم لكأس العالم، لأنه سيشارك ربما على إذا حافظ على نفسه طبعا، سيشارك على الأقل في بطولتين لم يكن 3 بطولات قادمة،
1: 26 الحالية و 2030 في
4: وربما 34 أيضا على أقل تقدير. صحيح،
1: إذا حافظ على نفسه وصل في عمر 36
4: يعني 12 هدف حاليا، فبالتالي مسألة أن يسجل 4 أو 5 أهداف حتى يصبح الهداف التاريخي أعتقد أنها قد تكون في المتناول، قد تكون يعني وجهة نظر متواضعة يعني.
6: هنا محاولة فرنسية، مبابي.

0: مليان. امبابي امبابي جول جول جول جول جول جول في اخر لحظات الشوط ميسي جول. امبابي عنده علاقه عشق مع شباك، وكلمه عشق في معاشر اللغه تعني الحب الشديد او الافراط في الحب. كيليان مبابي لم يكتفي بالترجيل، كيليان مبابي تفنن وتعملق وسجل هدفا ولا اروع.
1: Running it for Selko. Here's Mbappe! Oh my word! Teenage kicks! The ultimate teenage kick!
2: صحيح زميلي مشاري، وكذلك شيب شي يذكر مبابي سجلها في بطولتي كأس عالم.
3: صحيح.
2: في المقابل
3: نسبتها على فكرة نفس نسبة بيلي.
2: بيلي 4 كؤوس عالم.
3: بيلي 3.
2: 3 كؤوس، 58 و62
3: و 70 و 70
2: و 66 4 كؤوس عالم. 4 كؤوس عالم. هناك الحديث عن بيلي 12 هدف، لابد هناك أهداف كانت في الذاكرة. يعني مهاجم يسجل 12 هدف، ممكن هدف يكون النهائي في الرأس عام 1970 كان هدف جميل كذلك.
3: بس نسبته، بس نأكد، مبابي نفس بيلي 0.86 يعني أنه سجل 12 هدف في 14 مباراة.
2: صحيح.
3: وإن كان في بطولتين،
2: في بطولتين، ولكن الاختلاف ما بين بيلي ومبابي أن بيلي لعب 4 كؤوس عالم، أما مبابي
3: لأن بيلي على فكرة في 58 شارك بعد المباراة الثانية لأن لم يكن أساسيا، ومنذ أن شارك لم تعرف البرازيل الخسارة بعد ذلك، كانت مشاركته مع قرنشا، ويمكن ذكرناها
2: صحيح
3: في قصة سابقة،
2: في حلقة سابقة،
3: في قصة سابقة نعم. وبالنسبة لأيضا عموعة 66 فكان طبعا خروج البرازيل من الدور الأول وقتها، وكان يعني خروج كارثي، يعني حتى قرر بيلي لفترة أن يعتزل دوليا بعد نعم. ذلك فأعتقد يعني أرقام كيليان مبابي أيضا مميزة جدا على صعيد عدد الأهداف في كأس العالم.
2: متواصلين معكم مستمعينا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل.
4: في عالم كرة القدم هنالك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نأخذكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير التاريخ.
2: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج غصة رياضية، وما زلنا مستمرين في هدافين كأس العالم. نأتي زميلي مشاري إلى يورغن كلينزمان، 11 هدف من 3 كؤوس عالم، مهاجم كلاسيكي على غرار ميروسلاف كلوزا،
3: سجلهم في 17 مباراة، يعني النسبة التهديفية 0.65، فهي نسبة جيدة أيضا. وكلينزمان طبعا من يعني اللاعب الشهير رقم 18، يعني رقم حتى غريب،
2: نعم
3: يعني ليس رقم 9 على سبيل المثال. وكان مميز جدا، ويعني شاهدنا تألقه في عام 90 وفي عام 94، وشارك حتى في 98 بالمناسبة، ولكن أنا أعتقد 90 وال 94 كان حضور أكبر، ربما في 98 كان آخر أيامه يعني.
2: صحيح.
3: ورغم أنه سجل على فكرة في البطولة أيضا 11 هدف، ليس رقما قليلا يعني. بس في نقطة مهمة عندما نشاهد الأسماء،
2: نعم،
3: نتكلم عن مبابي، عن جوس فونتين، تكلمنا أيضا عن ميسي،
2: كوشش
3: وكوشش وميسي كونه في المنتخب الأرجنتيني، بالمناسبة باتستوتا أيضا 10 أهداف في كأس العالم. ولكن عندما نشاهد الأسماء، يعني أنا سأذهب للمراكز الأولى، هناك مولر، رونالدو، ميروسلاف كلوزا، رونالدو، جيرد مولر، جوس فونتين، ليونيل ميسي، بيلي، مبابي، كوشش، يورغن كلينزمان، هيلموت ران الألماني 10 أهداف طبعا 54-58، جابرييل باتستوتا، توفيلو كوبياس من البيرو،
2: نعم،
3: الشهير، شارك في 70 طبعا، وشارك أيضا في 78 و82. نذهب إلى توماس مولر الألماني 10 أهداف أيضا. صحيح؟
2: صحيح.
3: ونذهب إلى لاتو البولندي، تذكر لاتو 74 و78 و82، منتخب بولندي الشهير، كان هداف 74 بالمناسبة في بطولة كأس عام 74، 7 أهداف في ذلك الوقت. أين هو الاسم إيطالي؟ يعني إذا شاهدنا أسماء برازيلية لفريق حقق اللقب 5 مرات، إذا شاهدنا أسماء كثيرة ألمانية لفريق حقق اللقب 4 مرات، فهناك المنتخب الإيطالي الذي حقق اللقب 4 مرات أيضا. لماذا نحتاج أن نذهب حتى المركز 16 نجد اسمه كريستيان فييري وكذلك باولو روسي وكلاهما سجل 9 أهداف، وبعدهما يأتي من لاحقا سكيلاتشي بعد كذا مركز أيضا 6 أهداف،
2: هداف كأس العالم 90
3: 6 أهداف. المنتخبات التي تحقق كأس العالم تجد أسماء لاعبيها.
2: نعم.
3: لماذا إيطاليا متراجعة كثيرا؟
2: زميل مشاري، من يشاهد يعني المنتخب الإيطالي في الثمانينيات والتسعينيات نجد أن على مستوى الهجوم هناك اختلاف وتغييرات على مستوى الهجوم. يعني على سبيل المثال عندما نشاهد إيطاليا 82 نجد باولو روسي، نجد ألتوبيلي، نجد
3: جراتياني. حتى في الثلاثينيات لقبين على التوالي في كأس العالم، يعني نفس الفريق
2: جوسيبي ميازا
3: ليس جيل آخر. لماذا لا يوجد هداف لديه كم من الأهداف؟
2: إيطاليا لا تلعب
3: شيء مستغرب.
2: شيء مستغرب نعم، لكن من يشاهد المباريات حتى يستطيع أن يرجع عن طريق الإنترنت ويشاهدها، ما بين كأس عالم وكأس عالم هناك اختلاف على مستوى الهجوم. دائما تجد على مستوى حراسة المرمى أو على خط الدفاع.
3: أنا أتفهم الغياب مثلا جيل 82 شيء وجيل 2006 شيء آخر، لأن هناك فترة زمنية كبيرة صح؟ ولكن الثلاثينيات كان لقبين على التوالي تحديدا نفس الجيل ونفس القائد جيوسيبي مياتسا، فبالتالي حتى في الفترة التاريخية القديمة بنفس الفريق ولقبين على التوالي ولا نجد اسما يعني في هذه القائمة، بل بالعكس الأسماء الموجودة كلها من السبعينيات والتسعينيات.
2: صحيح صحيح،
3: وهي اسمين فعليا كريستيان فييري وكذلك باولو روس
2: وسكيلاتشي.
3: سكيلاتشي ليس في المركز 16، تذهب بعدة مراكز أخرى.
2: هذا يعني إذا تشاهد أنت إيطاليا هناك تغييرات دائما على مستوى الهجوم. يعني نجد بيلي يلعب 4 كؤوس عالم، نجد كلينزمان مثلا يلعب 3-4 كؤوس عالم.
3: كم كأس لعب كريستيان فييري؟ لعبه في 98 ولعبه في 2002، لم يتواجد في 2006
2: في كأسي عالم وسجل 9 أهداف.
3: صحيح. باولو روسي كان في 78 و82 و86
2: 3 كؤوس، ولكن في 86 لم يكن
3: جليس الدكة
2: بالدكة. فيما بعد أتى في 90 و94 سكيلاتشي ومانشيني والجيل الآخر، جيل آخر وروبرتو باجيو كذلك في 94 98. كان
3: يعني تستغرب أن لا نجد أسماء مثل توتي، ديل بييرو، باجيو. باجيو سجل 5 أهداف في 94 ولكن وسجل في 98 أتذكر.
2: صحيح.
3: أمام تشيلي في ركلة جزاء إذا تتذكر.
2: صحيح.
3: فلكن أعتقد مجموع أهدافه ربما أيضا 6، إنما كن مخطئا لم يصل إلى 7 أهداف.
2: باجو 6. الأمانة زميلي مشاري تساؤل مثير حقيقة عن عدم وجود لاعب إيطالي يسجل أكثر.
3: وخصوصا أن هذا المنتخب لديه 4 ألقاب. أنا لم أتساءل عن إيطاليا إلا لسبب بسيط جدا، أن القائمة فيها أسماء مميزة من ألمانيا، البرازيل، كونهم فرق حققت ألقاب كثيرة.
2: صحيح.
3: بل هناك أيضا الأرجنتين متواجدة في ميسي، متواجدة في باتستوتا.
2: نعم.
3: صحيح.
2: أنا هذا
3: فرنسا مثلا
2: الملاحظ، نفس ما تحدثت الملاحظ أن في إيطاليا هناك تغيير على المستوى الهجومي باختلاف كؤوس العالم. لاحظ على مستوى الدفاع وعلى حراسة المرمى وكذلك وسط الملعب نوعا ما التشكيلة شبه ثابتة.
3: صحيح.
2: خلال كأسين عالم إلى 3 كؤوس عالم لتستطيع تحطيم الأرقام.
3: ربما نحتاج حلقة عن حراس المرمى.
2: بكل تأكيد
3: سنجد تواجد إيطالي مميز.
2: بكل تأكيد، حتى على مستوى الدفاع
3: ممكن أيضا. صحيح.
2: هناك الأمور ستختلف.
3: بكل تأكيد.
2: عدم وجود البرازيل وتظهر إيطاليا والأتزوري في على الجانب الآخر.
3: صحيح.
2: وهذه هي كرة القدم بالنهاية.
3: بكل تأكيد.
2: في النهاية مستمعينا الأعزاء، تبقى الأهداف هي العملة الأغلى في كرة القدم، لكن في كأس العالم الهدف لا يكون مجرد رقم، بل لحظة تدخل التاريخ وتخلد اسمك للأبد. بعضهم ما زالوا هنا سجلوا وتألقوا، والبعض الآخر رحل لكن أرقامهم ما زالت تتكلم. هذا كان محور حلقتنا في برنامج قصة رياضية. زميل مشاري، لدينا القصص كثيرة عن كأس العالم لنرويها.
3: العد التنازلي بدأ.
2: بكل تأكيد.
3: والحديث سيكون دائما عن كأس العالم هذه الأيام.
2: كونوا معنا في أمان الله.
4: كنتم مع برنامج قصة رياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل عمر السند، مشاري الفليت، محمد المطيري، والمخرج علي غلوم.

0: اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا، وللشعب أمانا، وللتاريخ مجدا لا يزول.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم. من أرشيف الإذاعة. تزخر مكتبة الإذاعة الكويتية بأرشيف برامجي ضخم، يضم بين أرففه الكثير من الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج والأغاني الأرشيفية القديمة. سنأخذكم في جولة أرشيفية لنكتشف معا كنوز أرشيف الإذاعة. من أرشيف الإذاعة، إعداد
2: عواطف عبد العزيز،
1: تقديم
2: نادية مال الله، عادل المطيري،
1: تنفيذ
2: غدير الكندري.
1: من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.
3: وسهلا بكم مستمعينا الكرام، لقاء جديد يجمعنا معكم في برنامج من أرشيف الإذاعة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وكما عودناكم في كل حلقة نتجول معكم بين أرفف مكتبة الإذاعة الكويتية الزاخرة بالبرامج الإذاعية المتنوعة والأعمال الدرامية القيمة والسهرات النادرة.
3: كونوا معنا مستمعينا في هذه الجولة الجديدة.
1: كنوز ودرر إذاعية من أرشيف الإذاعة.
4: نبدأ معكم جولتنا مع برنامج أرشيفي جديد من أرشيف مكتبة الإذاعة الكويتية التي تزخر بكم هائل من الكنوز الأرشيفية. نختار لكم في حلقة اليوم برنامج همس القلم، برنامج أسبوعي يأخذكم في ساعة مع عدد من الروائيين والمؤلفين والمفكرين ونخبة من أبناء الكويت. تم بثه عبر إذاعة دولة الكويت من منتصف التسعينيات. همس القلم من إعداد أحمد عبد القادر وسليمان الحزامي، وتقديم سليمان الحزامي، إخراج نجم النصيب. نستمع معكم لمسمع من هذا العمل الإذاعي القيم في حلقة ضيفها الروائي والكاتب الإذاعي والمسرحي مشاري العميري.
1: أرشيف الإذاعة.
5: مشاري، علاقتك بالقلم بدأت منذ فترة، يعني هل نستطيع أن نقول أنها بدأت من بداية مراحل الدراسة؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بدايتي حقيقة أو اهتمامي لعملية الكتابة كان في بداية السبعينات.
5: نعم.
6: كنت شغوف لمتابعة بعض القراءات، وبالأخص منها الروايات الطويلة، وسبقتها يعني كانت في بعض المجلات البوليسية أو الكتب البوليسية.
5: نعم.
6: في بداية السبعينات، ويعني في شيء شدني يعني لمتابعة ما يصدر من روايات لكتاب معروفين أو يعني كتابات مترجمة.
5: نعم.
6: فكان عندي شعور يعني واهتمام وحب لعملية القراءة في البداية. وكان يعني نوع من الاهتمام حتى في عملية الدراسة في مواضيع الإنشاء كنت قريبة يعني من نفسي. أسلوب التعبيري كنت أني أحب أني أتكلم فيه أو أحب أني أسترسل في كتابته. فهذه كانت بداية يعني الاهتمام اللي أنا لاحظته في نفسي، كانت في بداية السبعينات تقريبا.
5: ومتى كان كتابة أول تجربة تعتقد أنت أنها كانت التجربة الأولى، سواء كمقالة وجدانية أو تكتبت في الصحافة فترة طويلة إذا كنت غلطان؟
6: نعم.
5: كنت تكتب في الرأي العام أو
6: لا؟ قبلها كان في القبس.
5: أو في القبس.
6: نعم.
5: هذه المراحل يعني تطورها يريد تحدثنا عنها خمشاري.
6: كنت أول بداية كانت لي تقريبا يمكن سنة 75 أو 76. كان في مجلة مرآة الأمة. بعث لهم موضوع وجداني ونشروه يعني عندهم، فكان في في مجلة المرأة الأمة والله 75 أو 76.
5: نعم.
6: وبعدين بديت أكتب في يعني أرسل خواطر حق بعض الجرائد. لكن البداية اللي بديت فيها كانت في سنة تقريبا يمكن 80 اللي بديت في جريدة الغبس. كنت أكتب في أمور التعاون لأني رجل مهتم في الجمعيات التعاونية وعملية التعاون واهتمام يعني زايد في مجال الحركة التعاونية. فكتبت في حماية المستهلك. وفترة لما كان رئيس التحرير جاسم النصف. وكان مدير التحرير في ذاك الوقت اللي كان اتصالي معاه اللي هو أستاذ رؤوف شحوري. مدير التحرير كان في ذلك الوقت. وبعدين كتبت في زاوية اسمها تعاونيات. من خلال هذه الزاوية أثرت قضايا يمكن كانت حساسة جدا وكانت لها ردود فعل أثرت يعني في الساحة التعاونية بشكل أصبحت الحركة التعاونية تهتم لعملية النقد وعملية التوجيه من قبل جريدة الغبس وبالأخص حماية المستهلك وبالأخص زاوية التعاونيات. لأني أنا كنت أحد العاملين في الحركة، فكنت يعني أرصد جميع المشاكل اللي تكون موجودة في هذا الجانب. ففي مرة من المرات أنا كتبت موضوع وكان موضوع يعني نقد مباشر وقاسي، وكانت لردود فعل اللي على أثرها استدعاني مدير التحرير الأستاذ رؤوف شحوري. وأنا لما دخلت الجريدة مثل العادة وجدت إن عند باب الاستقبال يسألون عني بسرعة، ترى الأستاذ رؤوف شحوري محتاجك أو يبيك ضروري جدا. فرحت له على طول وجدت رسائل موجودة على مكتبه، فقال لي أنت شو اللي سويته؟ قلت له خير. قال الموضوع اللي أنت نزلته كانت له ردود فعل كبيرة عندنا، تليفونات وكذا. وقلت له بالعكس يعني هذا الموضوع طبعا ما راح اتكلم عن حيثيات الموضوع لانه موضوع قديم وسبب له نوع من ردود الفعل اللي اثرت في الساحه التعاونيه في ذاك الوقت.
3: عوده لاستكمال جولتنا الارشيفيه في المكتبه الاذاعيه، نتوقف مستمعينا مع برنامج ارشيفي بث عبر أثير الإذاعة الشعبية في سبعينيات القرن الماضي بعنوان مذكرات بحر. هذا البرنامج الإذاعي برنامج يومي كان يبث في الإذاعة الشعبية إذاعة البرنامج الثاني حالياً من تقديم الإعلامي جاسم شهاب. من خلال هذه الحلقة نستمع لأبيات شعرية تصور حياة البحارين والغواصين الشاقة من أجل الحصول على لقمة العيش. أرشيف الإذاعة.
7: ويظل ينهم ثم يبكي والمجاديف الطويلة تحت الضلوع الناتئات تحت البطون الخاويات رفسات عفريت تخبط والبحار فيها العجائب مهد طفل

0: تحت المياه يعيش كالأسماك سقراط الحزين، والكأس والقمر الجميل كالبيت يسكنه حفاة يصنعون نعلا من الفيروز غابات مخيفة، للنجم والأقمار مقبرة كبيرة أمواتها يتحركون. ويدي ومجدافي وصندوقي العتيق أسمى من الأوغاد في باريس يا وطني الحبيب. يا أيها الرمل المعطر بالدماء، يا موطن الصياد والبحار، يا خبزا وماء، أصواتنا فوق العبار وراء هاتيك البحار كصرير أبواب القلاع، كدوي رعد فوق مقبرة كأجراس عتيق، في الليل تقرع والسفينة وسط العباب كسدوم أو روم التي شب الحريق فيها ليطرب ذلك المجنون. يا ريح البحار، نام النهام وفي الصدور مات التشبب والحنين مثل البراعم، أوراقها يبست عليها والحناجر قد تموت، إلا الأغاني سوف تخلد يا بلادي يا رياح.
1: من أرشيف الإذاعة.
2: نتوقف عند أرفف الدراما المحلية الزاخرة بكم هائل من الأعمال الدرامية النفيسة، ومن هذه الأرفف اخترنا لكم في حلقة اليوم المسلسل الدرامي راعي الديوانية. يتناول المسلسل قصة عائلة ثنيان، وهو رجل متقاعد يقرر بيع بيته والانتقال لبيت آخر مع أسرته وفتح ديوانية في بيته الجديد ليستقبل فيها الأهل والأصدقاء، فتشهد هذه الديوانية العديد من الأحداث والقصص والمواقف الطريفة. المسلسل من تأليف عبد العزيز الحشاش وإخراج فيصل المسفر، بطولة الفنان عبد الحسين عبد الرضا، سعاد عبد الله، عمر البكر، فيصل المسفر، صادق الدبيس، ومحمد العلوي. المسلسل من إنتاج إذاعة دولة الكويت وتم بثه في سنة 2009. نترككم مستمعينا مع مسمع من هذا العمل الكوميدي الجميل.
1: أرشيف الإذاعة.
3: مصيبة صابته، عمره مليون ومتزوج أربع. ليش؟ شلون؟
4: شلون وليش؟
3: إيه؟
4: تزوج بعد؟ لا وزيدش من شعر بيت، متزوج قبلهم ثلاث توفوا.
3: مصيب.
4: نعم.
3: شلون انا بعرف شلون؟
4: لا صريحة. شلون
3: ويتزوج بالوحده والثنتين والثلاث والاربع؟ شيء قهر.
4: شو يعني انت على بالك الناس؟ انا طيب انا الوفا اللي فيني انا هذا اللي هتحيلي، ولا انا ماني اقل منه؟ لا اصبر، اصبر، حسك الريال قاعد بالديوانيه لا يسمعك سوينا سالفه.

0: يخليك هذا وين في شده يسمع هذا زين ما تطيح ذونه من راسه
1: في شده
0: والقبر
1: في شده
0: اي سمح من قال يسمع اي نظر من قال يشوف انا ترى والي ولا حاسه عقب الاربع تشتغل فيه
1: بالعكس بالعكس حيعطي نشاط النشاط النشاط على طول شوف الدوره الدمويه تتحرك تطبخ تمشي
0: ايه بس حق تمررون حق عمركم سهاله
1: المهم الحين خلصينا
0: انت خلصنا قول ايش تبي
1: روحي خد دله اعطيها الخدامه تسوي لنا قهوه جديده يلا
0: خل اروح
1: حق بو اربع
0: مسرع انتوا شنو تسبحون بالقهوه كل ربع ساعه مسوين دله جديده ترى كفايين وبعدين مصرف
1: مصرفي والله شو اسوي مو اللي عندي بالديوانيه مو اوادم حيتان راي اختك هذا بروحه يبي له تنكر قهوه الله يهداه شو اسوي لا ويبي يسهر الليل على مباراة بيحطونا ساعة 3 الفجر وكملها الأخ هيثم بعد الله خير قاعد يصبر حاله بهالقهوة على ما يطيح العشاء قاعد يهضم
0: والحجي صالح
1: الحجي صالح عاد ما يقدر يشرب قهوة يخاف مرت الرابعة تزفه
0: يا ربي أنا بعرف
1: نعم.
0: على شنو ياخذونه من شبابه من جماله من عضلاته المفتولة أنا صج ما شفت هالريال لكن ترى والي إنه ما في أظم واحد صاحي ما تقولي على شنو تزوجونه ويأخذونه
1: انت شو اللي حارج انت هاش قولي لهم يسوونا قهوة يلا زدتش وعن الحش البزايد يلا
0: زين
1: طيب شوف حجي صالح الحين ماكو أحد اللي متزوج أربع لا هو
0: زين بس خلاص لا تعصب بيب القهوة الحين
1: زين اللي ما ملكت إيمانهم تنسطرهم 20

0: الحقيقة يا جماعة مباراة أمس كانت عجيبة.
1: لا عجيبة بدعوا.
0: نعم نعم نعم.
1: من هو؟
0: برشلونة لعبوا لعب ما صار.
1: اي عدل.
2: أنا بصراحة كنت أحب الكرة وأحب أتابعها. لكن بعد ما اكتشفت يا أبو علي إن وقتها طويل ويبيلها مجابل قررت إني أقاطع حمولية، لأن الوقت اللي بجابل فيه الكرة أجابل فيه الأكل أحسن لي. إلا على طار الأكل، متى بيطيح العشاء يا أبو علي؟
1: بيطيح وبيتكرفس قدامك. أصبر بس، أصبر شوي بس. الله يهداك أنت يا هيثم، أصبر. أنت ما تأكل ببيتكم؟ ما تأكل شيء؟ يوكلونك نعل بالبيت؟ أشو بس الطبع عندي تنفتح شيتك. الله يهداك، كسرت غنفاتنا، خلص ما سلتنا. الله يهداك، أصبر علينا شوي. يا
3: أقول أبو علي، الساعة كم؟ عسى ما صارت 11. ترى أم العيال تنطرني عند الباب، نصيفت عليها عصبية وما ترضى أتأخر عليها.
1: ولي إن شاء الله قردني مع الأمة. أنا وين والدواوين وين؟ دخلتهم بيتي، قلت بتعرف على الناس، برتز بين العالم، يقولون ديوانية فلان وديوانية فلنتان. لكن الظاهر ما الله كاتب لي التوفيق، أنا ماني محظوظ بشيء. مولي
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. يا
2: هلا والله.
1: زين اشوه يا حج احمد، وصل هذا الوحيد العاجل فيهم. تفضل يا تفضل. يا حي الله الحجي، حي الله منيانه.
4: الله يحييك.
1: هلا فيك، تفضل اقلط اقلط قدام قدام. فوق.
4: مساكم الله بالخير.
1: الله بالخير. يا هلا،
4: شلونكم؟ مرتاحين ان شاء الله؟
1: مرتاحين دام انت مرتاح.
4: الله يعزك ويسلمك يا ابو علي.
1: بشر حج احمد، شو الأخبار؟ علمنا، شكلك منت خالي، عندك شيء؟ عندك أخبار الديرة؟ عندك أخبار زينة؟ من وجهك مبين، قول، طلع لي عندك الحلو.
4: والله ما أدري إيش أقول لك يا أبو علي. ماكو أخبار جديدة، كل شيء على حطة إيدك. لكن الجديد بالموضوع إن سعر العلف ارتفع، والحكومة مفكرة تسوي ضريبة على الخرفان اللي تدش الديرة، على كل رأس 3 دنانير.
1: هاي سالفة اليوم.
4: هذا آخر خبر.
1: آخر خبر.
4: نعم.
1: ويعني مهتم هالخبر.
4: هذا الموجود.
1: خبر الخرفان.
4: حيل.
1: هذا التكانة فيهم. جاي من آخر الدنيا. جاي بمواضيع الخرفان. والله ما حد خروف غيري أنا الخروف العود. مو قلنا صرنا أنا قاعد أبنبع في هالديوانية. وطلنا هالديوانية قلنا نتعرف على العيال، على كبار القوم. لا تني بهون.

0: يعني شلون؟ ما أقدر أستخدم الكمبيوتر؟
1: يعني لازم تستخدمين الحين؟
0: ما تقولي أنت إيش قاعد تسوي بهالإنترنت غير الشات والمسنجر والخرابيط هذه؟
1: ليش؟ وأنت إيش تبين بالنت؟ مو علشان تسولفين مع رفيجتك مرام بالمسنجر؟
0: بعد والله خوش أشوف تعرف أسامي رفيجاتي بعد.
1: إي عادي، لأن أنت أساساً ما عندك غير رفيجة واحدة من أيام المدرسة للمعهد اللي هي مرام.
0: زين يلي صايدها وهي طايرة، تسمح تقوم شوي علشان أبي الكمبيوتر بنزل منه بحث من الإنترنت.
1: وليش تنزلين البحث؟ مو المفروض تكتبينه بنفسك وتدورين على المصادر بالمكتبة؟ عيلهم مش حق سموه بحث.
0: الحين أنت بتحقق معاي ولا شنو؟ علي تكفى قوم حدي مستعيلة، ما عندي وقت، عندي دراسة. يلا
1: زين يبا زين، واحد ما يقدر يتهنى بالنت في هالبيت هذا كلش.
0: والله عاد حبيبي انت الحين موظف وعندك معاشك، اشترك لابتوب واشبك منه بروحك، حالك حال الناس، ولا بس شاطر تناشبني بكمبيوتر البيت.
1: لحظة، شني قاعد اسمع صوت ابوي يناديني.
2: لوي
3: وينك؟ بح صوتي وانا دورك وانا ناديك، وينك؟
1: خير يبا خير، كان هني قاعد مع مها فوق.
3: لا والله، ومخليني بروحي بالديوانيه مجابل هالشياب، ما تي جابلهم معاي.
1: ليش يبا صاير شيء؟
3: مو صاير شيء، انت انطر يصير شيء الله يهدك. قثوني، ولا واحد فيهم عنده سالفه سنعه، كل سالفه ارده من ثانيه، ناس كبار شياب قاضين. والله بالله ساعه تفقد ودي اقوم اسوطرهم واقضبهم الباب، بس اقول عيب.
4: من ارشيف الاذاعه. في اخر جولتنا الارشيفيه نتوقف مستمعينا مع البرنامج الارشيفي يصير خير. برنامج تم بثه عبر أثير البرنامج الشعبي من إذاعة دولة الكويت في منتصف الستينيات من القرن الماضي، يكتبه خالد سعود الزيد، من تقديم الإعلامية منى طالب ونجم عبد الكريم. من حلقات هذا البرنامج نستمع معا إلى الحلقة التي بثت بتاريخ 25 من شهر ديسمبر عام 1964 للميلاد. أرشيف الإذاعة.
5: لا عيوني، احنا مو مثل ما تتصورين، ارجوك تحفظي في كلامك. شوف عد، اذا الاهال تهاوشوا مو معناها هذا ان احنا ما نعرف نربي. لا لا لا، انت غلطانه، اول ربوا عيالكم وبعدين تعالي صرخي علي. مع السلامه.
6: خير ان شاء الله، ايش صاير؟
5: هذه هالقليله الحيه.
6: مين هذه؟
5: ام عبد الله يا رتنا.
6: ليش
5: تقول عيل؟ احنا ما نعرف نربي عيالنا وما عندنا اخلاق؟ ما تستحي على وجهه؟ تقول على ليلى ما عندها اخلاق؟
6: بيه مره واحده.
5: ايه اقول لك مره واحده.
6: ليش قالت كذي؟
5: يا حالي يلعبون في المدرسه وفي الطريق ما ادري شياهم متهاوشوا وانقلبت الدنيا علينا.
6: بس يمكن ليلى غلطانه.
5: على راسي وعيني، لكن هل يجوز قبل ما توصل لي ليلى ويجون ويخانقون ويخابرون غير افهم من ليلى اعرف ايش فيهم؟ هذه راسا انتم ناس ما عندكم اخلاق.
6: زين هدي اعصابك، مساله بسيطه.
5: المفروض تقول لي بنت اشتهاوشت مع بنتي وانا اتيني ليلى واستفسر منها، وذيك الساعه انت فاهم.
6: زين عاد انا ايش ذنبي تصرخين علي؟
5: انا ما صارخ عليك، اصارخ على هذه قليلتها الحيه.
6: زين اذا صارت هي جليله حيه، ضروري احنا نصير بعد جليله حيه؟
5: عيل ايش تبيني اقول لها؟ تسبني تبيني اقول لها مشكوره وعسى عمرك طويل ولا قصرتي؟ تفضل جاوب يا استاذ. طيب
6: استاذ طيب شنو بعد؟
5: ايه طيب، يعني حضرتك ما تحب تجرح شعور احد خصوصا يوارينك.
6: انت الوحيده اللي مو لازم تنزعجين ولا تقبلين الاساءه بالاساءه.
5: ايش جابلها فيه؟
6: بالتسامح والطيبه والمحبه.
5: لا والله يا عيوني، وحده تسبني واسكت لها حشة.
6: يا ام خالد الله يهداك، انا اللي كنت اعتبر نفسي زوج انسانه بمستوى الملائكه والقديسين، شلون كذي؟
5: انا
6: طبعا. انت
5: على كل مشكور يا ابو خالد.
6: العفو يا ام خالد،
5: انا متاسفه على كل حال.
6: الحين انت اذا سبيتي جارتك يعني لانها سبتك، ما يصير لك فضل على غيرك؟
5: لكن اشوى اريح قلبي شويه.
6: عجيب، الانسان يريح قلبه بالشر ولا بالخير؟
5: بالخير طبعا.
6: واي اكثر يعني اجر لك عند ربك، لما يعني تحبين الشخص اللي يكرهك ولا لما تحبين الشخص اللي يحبك؟
5: لا طبعا اجر اكبر لما احب الشخص اللي يكرهني.
6: ها انزين، اي يعني اقوى، شريعه البغض أو شريعة الحب؟
5: شريعة الحب.
6: زين أي أعظم، شريعة الخير ولا شريعة الشر؟
5: شريعة الخير طبعا، بس أنت ايش عندك؟ يعني
6: سب خليني أكمل. يعني أنت أي أكثر شيء ترتاحين له أو ترتاح لنفسك، الزعل ولا الرضا؟
5: الرضا طبعا.
6: زين
5: كل شيء اعرفه انا.
6: طب اسمعي خلني اكملك الحين. انا عارف انك ايش تعرفين وعارف انك ذكيه. انت مو كنت تعلمين ولدك خالد تقولي له حب الناس مثل ما تحب نفسك؟
5: بلى، لكن يمكن هالناس ما يستحقون.
6: اللي ما يستحق نسامحه، لكن المهم نتعلم شلون نحب.
5: بس يمكن المحبه ما تفيد مع الناس.
6: مو ضروري تفيد.
5: ليش مو ضروري؟
6: لان الحب الصحيح لما الانسان يحب ويعطي حب للناس ما يترجى من وراء شيء.
5: هني عاد كلامك صح.
6: عيل ما دام كلامي صح قوم الحين وضرب التليفون حق هذه يارتك ام عبد الله اسمها وصالحيها.
5: انا اطلبها؟
6: انت ايش فيها؟
5: وي الله يهداك توها سابتني.
6: عجيب، عيل وين راح كلامنا اللي قلناه مساء؟
5: انا والله ماني كيفك، ماني طالبتها.
6: كيفك؟ بس لعلمك ان هذا التصرف مو عاجبني.
5: ها وكلمها انت.
6: انا ما ابيها تاخذ فكره عنك انك انت يعني متزمته في رايك وما انت راضي عليها وخلتيني انا اتكلم عشان اصالحها.
5: يا ربي حيرتني.
6: على كل بسيطه. الو. اهلا هلا. انا ابو خالد. هلا ابو عبد الله. ايه والله دريت. لا يا معود ماكو شيء. لا والله احنا اللي اسفين يا الاخو. لا لا لا ماكو داعي. زين تفوتون علينا؟ خوش ها؟ شو تسوي بعد حريم؟ زين اليوم تصيرون علينا عيل؟ لا انت مع ام العيال؟ اي لا هم بعد الحريم كل واحدة يعني محافظة على كبريائها الزائف هذا. لا وحنا اللي ندفع الثمن المصيبة. اقول لك انزين اخوي عيل ننطركم. خوش فما الله اخوي.
5: يا ربي منك يما يا انت سياسي
6: يا ام خالد. هذه الدنيا الواحد لازم ياخذ ويعطي فيها. ايش فيك انت؟ الواحد اذا ما ياخذ ويعطي ما ينجح.
5: عاد يمكن اسالك سؤال؟
6: تفضلي.
5: اذا واحد حاول يسيئلك ايش بتسوي له؟
6: اسامحه طبعا.
5: واذا سامحته عاد مره ثانيه
6: هذيك الساعه عاد يصير خير.
2: من ارشيف الاذاعه
7: وإلى هنا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام هذه الجولة من برنامج من أرشيف الإذاعة. نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم مع كنوز قيمة جديدة من مكتبة الإذاعة الكويتية. وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء. كنتم معنا في جولة أرشيفية لكنوز الإذاعة الكويتية. تقبلوا تحيات عواطف عبد العزيز، نادية مال الله، عادل المطيري، غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.

0: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
1: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يدبل، هذه يا الكويت.
0: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة، الهيئة العامة للطيران المدني تقدم رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أجواء الكويت ومطارها الدولي. الرئيس الأمريكي يقول إن التوصل لاتفاق مع إيران بات قريبا، ويدعو طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد هجماتها الصاروخية على الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه دولة الاحتلال وسماع أصوات الانفجارات في وسط الاحتلال. دوي صافرات الإنذار في مناطق عدة في الاحتلال الإسرائيلي، وسلطات الاحتلال تعلق الدراسة اليوم غد في عموم الاحتلال. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول في الاحتلال الإسرائيلي قوله إن الاحتلال سيرد على الهجوم الإيراني. وزارة الصحة اللبنانية تقول إن شخصين قتلا وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال ونساء في غارة للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية. شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبيل للطاقة. وفي نشرتنا أيضا، الجيش الباكستاني يعلن مقتل 27 مسلحا خلال سلسلة عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن في إقليم خيبر بختنخوا شمالي باكستان. من العناوين إلى التفاصيل، وفيها بداية بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أنها قدمت رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت سيادة دولة الكويت من خلال انتهاك مجالها الجوي ومرافق مطارها الدولي، وما ترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على سلامة وأمن الطيران المدني. الهيئة قالت في بيان لها إن رسالة الاحتجاج أكدت أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا وخطيرا للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وتشكل تهديدا مباشرا لسلامة الركاب وشركات الطيران والعاملين في مطار الكويت الدولي، إضافة إلى المنشآت والمرافق الحيوية التابعة للمطار. ولفتت إلى أن الاعتداء الأخير الذي طال مبنى تي 1 الأربعاء الماضي أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بشرية بالغة وخسائر مادية جسيمة وكبيرة جدا، كما تسبب أيضا في تعطيل وتوقيف حركة الملاحة الجوية ووقف الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على عمليات النقل الجوي وحركة المسافرين. كما أوضحت أن خطورة الحادث تتضاعف لكونه وقع بعد نحو 48 ساعة فقط من إعادة افتتاح مبنى الركاب تي 1 واستئناف حركة الرحلات الجوية للشركات العربية والأجنبية، وعقب استكمال أعمال إصلاح الأضرار وإعادة تأهيل المبنى المتضرر من الاعتداء الأول والذي تعرض له المطار في 28 من شهر فبراير الماضي، وجهود دولة الكويت إعادة تشغيل المرفق الحيوي واستعادة حركة الملاحة الجوية بصورة طبيعية وآمنة. كما شددت الهيئة في رسالتها الرسمية على ضرورة اتخاذ منظمة الطيران المدني الدولي إجراءات عاجلة وحازمة لضمان حماية الأجواء والمنشآت المدنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات ومحاسبة المتسببين فيها بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي ومعايير أمن وسلامة الطيران المدني المعتمدة دولياً. كما أكدت أن دولة الكويت تحتفظ بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومجالها الجوي ومرافقها المدنية وضمان سلامة المسافرين والعاملين والمنشآت التابعة لمطار الكويت الدولي.
ونتحول بأخبارنا إلى التصعيد في الشرق الأوسط، وفيه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل لاتفاق مع إيران بات قريبا، داعيا طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد هجماتها الصاروخية على الاحتلال الإسرائيلي. شدد ترامب على اكتفاء إيران بالصواريخ التي أطلقتها على الاحتلال الليلة، مشيرا إلى أنه سيطلب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية. ترامب أضاف أيضا أنه كان على وشك الإعلان عن توقيع اتفاق خلال اليومين المقبلين، وذلك قبل وقوع هذه التطورات، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب. كما اعتبر ترامب أن الهجوم الإيراني لن يساعد في المفاوضات، قائلا إنه ليس سعيدا بوقوع الهجوم الإسرائيلي على بيروت. في الأراضي المحتلة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة رصد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه دولة الاحتلال للمرة الأولى منذ إعلان وقف لإطلاق النار في شهر أبريل الماضي. وقد دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة في الاحتلال شملت الجولان وطبرية وصفد والعفولة والناصرة وكرمائيل وجنوب حيفا، وسمعت أصوات انفجارات أيضا في وسط الاحتلال. كما أعلن الاحتلال إغلاق المدارس اليوم الاثنين بعد إطلاق الصواريخ الإيرانية. في عمان، قال وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني الليلة إن الأجواء الأردنية تعرضت لاختراق بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم. المومني ذكر أنه تم على أثر ذلك تفعيل صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام الأردني، والتي ستزود المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة أولا بأول، مشددا على أن القوات المسلحة الأردنية تتابع المستجدات الإقليمية عن كثب وتقوم بواجباتها وتسخر كل جهودها لحماية الأردن وممتلكاته. في ذات السياق، أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية إغلاق الجزء الغربي من الأجواء حتى إشعار آخر. وفي العراق، أضاف مصدر في مطار بغداد بإغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران. كما أعلن الطيران المدني السوري إغلاقا مؤقتا للممرات الجوية الجنوبية وتعليق العمليات في مطار دمشق الدولي لمدة 12 ساعة. إلى لبنان، وفيها شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي خطة لوقف إطلاق النار في لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصين قتل وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال ونساء في غارة للاحتلال على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية. وقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة جنوب الأراضي اللبنانية، كما بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف المدينة النبطية جنوب لبنان. في جديد الأوضاع في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 35 آخرين بسلسلة هجمات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. أما في رام الله، فقد حذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار الاحتلال في سياساته التصعيدية الخطيرة في تهديد الأمن والاستقرار بالمنطقة. الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا قال إن استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية ودعم إرهاب المستعمرين سيبقيان المنطقة بأسرها فوق فوهة بركان وفي مهب الريح. أبوردينا أكد أيضا أن القضية الفلسطينية لا يمكن تهميشها أو تجاوزها، مشددا على أن عدم التوصل إلى حل عادل لها يعني استمرار الحروب والأزمات. ونبقى في الأراضي المحتلة، حيث أعلن إعلام الاحتلال الإسرائيلي مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من مدينة الطيبة شمال فلسطين في الأراضي المحتلة.
إلى الجديد في الحرب الروسية الأوكرانية، وفيه قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الروسية ضربت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبيل للطاقة في أوكرانيا. في غضون ذلك يجتمع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بهدف تقييم الجهود الرامية للتوصل إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا. على صعيد متصل أيضا، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الليلة أنها تفقدت آثار غارة بطائرة مسيرة على منشأة تخزين الوقود المستنفذ المركزية بالقرب من موقع تشيرنوبيل في أوكرانيا، مضيفة أن مستويات الإشعاع في المنشأة لا تزال طبيعية. كما أفادت الوكالة بأن الغارة تسببت في أضرار هيكلية كبيرة لجزء من مبنى استقبال الوقود، بما في ذلك مكتب ضمانات الوكالة الموجود هناك. في إسلام أباد، أعلن الجيش الباكستاني مقتل 27 مسلحا خلال سلسلة عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن على مدى الساعات 72 الماضية في إقليم خيبر بختنخوا شمالي باكستان، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر بحوزتهم، مشيرا إلى تورطهم في هجمات مسلحة وعمليات استهداف للمدنيين. في نهاية هذه النشرة مستمعينا، إلى حضراتكم إعادة لموجزها. الهيئة العامة للطيران المدني تقدم رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أجواء الكويت ومطارها الدولي. الرئيس الأمريكي يقول إن التوصل لاتفاق مع إيران بات قريبا، ويدعو طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد هجماتها الصاروخية على الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه دولة الاحتلال وسماع أصوات الانفجارات في وسط الاحتلال. دوي صافرات الإنذار في مناطق عدة في الاحتلال الإسرائيلي، وسلطات الاحتلال تعلق الدراسة اليوم غد في عموم الاحتلال. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول في الاحتلال الإسرائيلي قوله إن الاحتلال سيرد على الهجوم الإيراني. وزارة الصحة اللبنانية تقول إن شخصين قتلا وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال ونساء في غارة للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبيل للطاقة. وكان أيضا في هذه النشرة الجيش الباكستاني يعلن مقتل 27 مسلحا خلال سلسلة عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن في إقليم خيبر بختنخوا شمالي باكستان. انتهت هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكركم ونترككم في رعاية الله.

0: ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:13 فجرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، نجدد لحضراتكم التحية مرة أخرى مع حلقة جديدة من برنامج محطات إخبارية. في حلقتنا لهذا اليوم، تصعيد عسكري جديد يفاقم التوتر في المنطقة. متابعة إخبارية. أوبك بلس تعلن زيادة الإنتاج وسط استمرار تهديد الملاحة في مضيق هرمز. قراءة تحليلية. الاحتلال يوسع عملياته في غزة ويعلن السيطرة على أكثر من نصف القطاع وسط تصاعد أعداد الشهداء. تحليلات استراتيجية. في حلقتنا أيضا، موسكو وكييف، هل تفتح التحركات الأوروبية باب المفاوضات أم تزيد تعقيدات الصراع؟ آراء سياسية. ونبدأ حلقتنا بمتابعة إخبارية. شهدت المنطقة تطورا لافتا بعد إطلاق إيران دفعات من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار المعلن في شهر أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها اقتراب التوصل إلى اتفاق مع طهران، داعيا إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنه شدد أيضا في الوقت نفسه على استمرار العقوبات وضرورة استعادة اليورانيوم عالي التخصيب. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور محمد، أهلا بك.
2: تحياتي، أهلا وسهلا.
0: دكتور، نتساءل في البداية طبعا بعد ما تابعنا كل الأحداث السابقة والتي وقعت مؤخرا، كيف يمكن أن تقرأ لنا إطلاق إيران لصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة في هذا التوقيت تحديدا، وبالتزامن مع الحديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق نووي؟
2: طبعا بعد التحية، ما يحدث حاليا هو أن إيران قامت بإطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل، وقالت بأن هذه الصواريخ موجهة إلى إسرائيل نتيجة قيام إسرائيل باستهداف الضاحية الجنوبية من بيروت العاصمة اللبنانية. طبعا إيران تتحدث بأكثر من سبب. السبب الأول هو أن هناك توأمة عسكرية وصح التعبير بينها وبين حزب الله، وبالتالي هي تعتبر بأن الزود والدفاع عن الأراضي اللبنانية باعتبار أن حزب الله أحد فصائلها هو من قبيل الأيديولوجية الإيرانية، وبالتالي أن اعتداء إسرائيل على الضاحية الجنوبية بيروت هو يمثل طبعا اعتداء على حزب الله يستوجب الرد. هذا هو الموقف الإيراني. هذا جانب. الجانب الآخر طبعا أن إسرائيل تقوم حاليا بعملية تفاوضية مع الدولة اللبنانية في الولايات المتحدة، و وبالتالي طبعا من المفترض انه طالما ان هناك مفاوضات ان يتم وقف اطلاق النار، لكن اسرائيل ما زالت تصر على استهداف الاراضي اللبنانيه سواء في الضواحي الجنوبيه لبيروت او حتى في الجنوب اللبناني حتى وصولا الى شمال نهر الليطاني. طبعا كل هذه الامور ادت الى نزوح يمكن عشرات الالاف من الجنوبيين الى الاراضي في الضاحيه الجنوبيه وكذلك ايضا في بيروت العاصمه. قيام اسرائيل بذلك طبعا يمكن هو خرق كبير اولا للسياده الوطنيه اللبنانيه وايضا للامن الوطني اللبناني، لكن هنا المسار مختلف لان حاليا ايران تقول ايضا بان هناك فارق بين المفاوضات مع الولايات المتحده الامريكيه وبين الامن اللبناني والذي يعد كما اشرت في البدايه جزء منه هو من الامن الايراني وفقا للايديولوجيه الخاصه بين حزب الله وبين ايران.
0: طيب دكتور محمد عفوا للمقاطعه، ولكن كما ذكرت وتفضلت وذكرنا ايضا في حديثنا السابق كان هناك اقتراب للتوصل الى اتفاق نووي، الى اي مدى برايك يمكن ان يؤثر هذا التصعيد العسكري الذي حدث مؤخرا بين ايران والاحتلال على مسار هذه المفاوضات النوويه الجاريه؟
2: لا اتصور ان سيكون هناك علاقه بين هذا الموضوع وذاك، لان حتى تصريحات دونالد ترامب منذ قليل يقول بان على ايران ان تكتفي بهذه الدفعه من الصواريخ والا توسع الامر العسكري مع اسرائيل، وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه بالفعل تريد التوصل لاتفاق نووي مع ايران. ايران ايضا من جانبها تعلم جيدا بان الوصول الى هذا الاتفاق هو امر جيد بالنسبه لها، لكن اعتقد ان ايران ايضا عندما قامت هذه الدفعة الصاروخية هي توجه ثلاث رسائل. الرسالة الأولى للداخل الإيراني تقول له بأنها ما زالت قادرة على الوصول إلى إسرائيل وإن إيران ما زالت قوية، هذا هو خطاب شعبوي للداخل الإيراني. أيضا الرسالة إلى إسرائيل تقول بأن أمن الجنوب اللبناني وأمن حزب الله هو من الأمن الإيراني وبالتالي يستوجب التدخل إيران. الرسالة الثالثة طبعا هي للمجتمع الدولي وفي القلب من الولايات المتحدة، تريد أن تقول بأن إيران ما زالت قوية وصامدة وقادرة رغم وقف إطلاق النار منذ شهرين منذ 8 ابريل الماضي، لكن نتحدث اليوم عن دفعة جديدة من الصواريخ تذهب الى اسرائيل. اذا كانت اسرائيل سترد ستقوم برد من خلال استهداف بعض المواقع العسكرية الايرانية او ارسال بعض الصواريخ الى ايران. اعتقد ان الامر من الممكن ان ينتهي عند هذا الحد.
0: طيب دكتور، يعني فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أن أي اتفاق لن يتضمن ولن يشمل رفع العقوبات أو حتى الإفراج عن الأموال الإيرانية مسبقا، كيف يمكن فهم هذه التصريحات؟
2: طبعا هذه التصريحات الأمريكية تأتي من الجانب المرحلي للعملية التفاوضية، المرحلة التفاوضية التي طبعا تجري حاليا بواسطة باكستانية تمر بأربعة

0: مراحل. المرحلة الأولى هي وقف إطلاق النار أو تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز. إذن هذه المرحلة الأولى، وبالتالي المرحلة الأولى لن يكون فيها رفع عقوبات اقتصادية ولن يكون فيها دفع أموال إلى الجانب الإيراني. المرحلة الثانية من الممكن أن يكون فيها جانب خاص برفع هذه العقوبات وأيضا إعطاء دفع من الأموال لإيران، مقابل طبعا أن يتم هناك نوع من السماح للتفتيش الدولي للبرنامج النووي الإيراني، وكذلك الحال أيضا المنشآت النووية الإيرانية، وصولا إلى المرحلتين الثالثة والرابعة والتي تتعلق بمسائل تخصيب اليورانيوم وكيف يتم التصرف اليورانيوم المقصب، وصولا إلى البرنامج النووي الإيراني ومستقبله في المرحلة الرابعة.
1: دكتور عفوا للمقاطعة، ولكن يعني على ذكر هذه النقطة فيما يتعلق باليورانيوم المخصب، ما يعني لماذا برأيك تتمسك واشنطن باستعادة أو بالسيطرة على اليورانيوم الإيراني على التخصيب سواء بطريقة أو بأخرى؟
0: لأن طبعا هذا اليورانيوم تجاوز 70% من نسب التخصيب، وبالتالي عندما يكون هذا الأمر طبعا 450 كيلو بمعدل تخصيب 70% يقترب أو يكاد يقترب من تصنيع يمكن 11 إلى 12 قنبلة نووية، لأن طبعا نتحدث عن أن القنبلة النووية من الممكن أن يكون في حدود 20 كيلو، وبالتالي طبعا هذا الحجم الكبير أعتقد أنه من الممكن أن يؤثر بالسلب على المسار النووي الإيراني، وبالتالي تتمسك الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشرط.
1: نعم طيب عفوا دكتور محمد، نستأذنك في البقاء معنا، سنعود إليك بعد أن نذهب لمراسلنا في واشنطن عزيز فهمي. نبقى الآن مع مراسلنا من واشنطن عزيز فهمي. عزيز أهلا بك.
2: أهلا بك
1: عزيز. نود لو تطلعنا عن آخر التطورات لديك فيما يتعلق بإطلاق إيران لدفعات من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، وذلك كما تعلم للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه في شهر أبريل الماضي، وأيضا نود أن نعرف إذا ما كانت صدرت أي تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تفضل عزيز.
2: التطورات انه بدأ اليوم وهناك اشتباكات في المضيق بين القوات الأمريكية وطائرات مسيرة إيرانية، وبدأ اليوم كأننا ننطلق نحو الحرب الشاملة. ثم قامت إيران بقصف أهداف في شمال إسرائيل، لأن إسرائيل قامت بقصف الضاحية في بيروت. وكانت إيران قد هددت بذلك ونفذت تهديدها. الغريب في الأمر أن أنا بصراحة توقعت أن الرئيس ترامب سوف يخرج مدافعا عن إسرائيل ومهددا إيران بالعودة إلى الحرب كما قال هذا الصباح، ولكنه لاستغرابي الرئيس ترامب يقول لإيران خلاص أنت أطلقت عدة صواريخك على إسرائيل، دعينا نعود الآن إلى طاولة المفاوضات وننهي الاتفاق. وكأن
1: وذكر أيضا أنه سيخاطب إسرائيل بعدم الرد.
2: وما هو ما هذا هو الفحوى، يعني إذا كان بيقول لإيران خلينا نرجع نكمل، يعني إسرائيل أرجوك ما تضربيش، وأنا أشك أن إسرائيل مش هتضرب، لأنه بن جفير كان بيقول يجب أن إيران تنام اليوم والنيران تأكل طهران. والمسؤولين إسرائيليين كتير بيهددوا بالرد، وإسرائيل لا تستطيع أن لا ترد. فأما البنية الفكرية في إسرائيل أنه يجب الرد، لأنه الردع هو السياسة أو الاستراتيجية الإسرائيلية الأساسية. هل يا ترى سوف ينصاعون لطلب الرئيس ترامب؟ بصراحة هناك كثير من المراقبين يشككون في ذلك، ولذلك الساعات القادمة ساعات حرجة جدا ودقيقة جدا وخطيرة جدا.
1: نعم، إذن كل الشكر لك عزيز فهمي مراسلنا من واشنطن، وقد نكون معك في اتصالات لاحقة لإطلاعنا على آخر التطورات لديك. شكرا جزيلا عزيز. نعود مرة أخرى لضيفنا الكريم الدكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور، عندما يدعو ترامب إيران للعودة مرة أخرى لطاولة المفاوضات ويتحدث في ذات الوقت عن استمرار هذه الضغوط، هل يجمع برأيك بين سياسة العصا والجزرة إن صح التعبير؟
0: بالتأكيد هو يسعى لفعل ذلك من خلال دعوة إيران للاستمرار في الحالة التفاوضية. هو أرسل عدة رسائل تفاؤلية، حتى كان يقول بأنه من الممكن أن يلتقي ذات يوم مع المرشد الإيراني. هذا التصريح لم يخرج من أي رئيس أمريكي من قبل، وبالتالي هناك رسائل طمأنينة كما يقال إلى الجانب الإيراني بأن الولايات المتحدة مستعدة للذهاب إلى حتى أبعد من المسار التفاوضي، شريطة أن تلتزم إيران. وهناك أيضا حرص من الجانب الأمريكي على التلويح بعدد من المزايا، سواء المزايا الاقتصادية اللي أشرنا إليها من خلال رفع العقوبات الاقتصادية، من خلال دفع من المساعدات الاقتصادية في مقابل أن تلتزم إيران نوويا وأن تلتزم أمنيا. معنى الالتزام النووي بأنها لا تعود إلى البرنامج النووي الإيراني وأن توقف تخصيب اليورانيوم، معنى التزامها أمنيا أن تكون ملتزمة فيما يتعلق باحترام جيرانها، عدم أيضا الذهاب إلى خارج الأسوار الإيرانية مرة أخرى. أعتقد
1: هل يشمل ذلك دكتور، هل يشمل ذلك أيضا صراحتها فيما يتعلق بما لديها من يعني من معلومات؟
0: بالتأكيد، لأن طبعا الجانب الإيراني أيضا كان لا يعني لم يكن يريد دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدة سنوات، وبالتالي كان وقام بطردهم أكثر من مرة. وبالتالي طبعا هناك أحد الشروط الخاصة بالمراقبة الدورية من خلال إعادة دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال أيضا مسألة التعرف على نسب اليورانيوم المخصصة، بالتعرف أيضا على مدايات الصواريخ البالستية الموجودة لدى إيران. كل هذه الأمور ستكون واضحة للعيان في الفترة المستقبلية.
1: نعم، طيب هل باعتقادك يعني من وجهة نظرك دكتور، من خلال كل هذه المعطيات، هل لا زالت هناك فرص للتوصل إلى اتفاق قائمة رغم هذا التصعيد العسكري الأخير، أم أن التطورات الميدانية قد تعقد المشهد أكثر؟
0: بالتأكيد الفرص التفاوضية يمكن حتى مع ارتفاع المسار العسكري تكون أكثر وضوحا، لأن هذه الحرب لن تنتهي بانتصار كامل أو هزيمة كاملة، هي ستنتهي بضربات عسكرية، لكن الذهاب إلى مائدة التفاوض هو الذي ينهي هذه الجدلية من الأساس. وبالتالي أتوقع أن يتم اتفاق قريب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لأكثر من سبب. السبب الأول هو أن الولايات المتحدة الأمريكية شعرت بحجم الخطورة العالمية أو الظلال التي ألقتها هذه الحرب عالميا، سواء على الطاقة سواء على الأسعار. رأينا على سبيل المثال اليوم نتحدث عن إفلاس بعض الشركات الطيران الخاص الأمريكية، وبالتالي طبعا هذا لم يكن موجود من قبل، إضافة إلى ارتفاع أيضا كبير جدا في أسعار الطيران وما إلى ذلك. كل هذا ألقى بظلال، وأيضا الطاقة أو أسعارها وتراوح مكانها ما بين 85 إلى 100 دولار طبقا للأحداث السياسية. كل هذه الأمور لم تكن موجودة لدى حسبان دونالد ترامب، إضافة طبعا إلى بعد آخر وهو البعد الخاص أيضا بالتأثيرات الداخلية في الداخل الأمريكي. هناك ضغوط على دونالد ترامب، حتى بعض الأصوات تتحدث لماذا دخلنا هذه الحرب من الأساس، هل تم استدراج الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الحرب؟ دونالد ترامب يريد إغلاق هذا الملف سريعا، وبالتالي تلتقي هذا مع المصلحة الإيرانية التي لا تريد أن تخرج لشعبها وتقول أنني خسرت، إنما تقول أنني صمت وذهبت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، إذن كل الشكر لك دكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا جزيلا لك دكتور. خبر وتقرير. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة جنوب الأراضي اللبنانية، كما بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية جنوب لبنان. وشن أيضا طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت موقعا إصابات. نبقى مع الزميلة سحر بشارة ومزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
3: بعد أيام من إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحفظات على استهداف بيروت وإيقاف هجمات إسرائيلية وصفها بالوشيكة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم ومن دون سابق إنذار غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت بثلاثة صواريخ شقتين في مبنيين في منطقة تحويطة الغدير لجهة المريجي، وأدت في حصيلة أولية إلى سقوط قتيلين وأحد عشر جريحا. رئيس حكومة الاحتلال بن بنيامين نتنياهو أعلن في بيان مشترك مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الغارة استهدفت مقرا لحزب الله ردا على إطلاق نار تجاه الأراضي الإسرائيلية. وكان جيش الاحتلال قد قال في وقت سابق أنه اعترض مقذوفين عبر من لبنان إلى إسرائيل، ولم يعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق المقذوفين. إلى ذلك أفادت إذاعة جيش الاحتلال أن الضربة نفذت كرسالة ردع وليس بهدف اغتيال شخصية محددة. وعلى الأثر شهدت الضاحية الجنوبية موجة نزوح كبيرة وسط إطلاق نار كثيف. وفي الجنوب بدأ جيش الاحتلال تنفيذ خطة عسكرية تستهدف مدينة النبطي حسب ما أفادت تقارير صحفية. فبحسب تقرير لموقع ولا الإسرائيلي فإن قوات إسرائيلية بدأت تنفيذ عمليات ميدانية محدودة في أطراف مدينة النبطي، وتشير تقديرات عسكرية إسرائيلية إلى أن استهداف النبطي قد يشكل زلزالا عسكريا وضرب معنوية قوية لحزب الله، وسيكون له أثر مباشر على كامل المنطقة بين نهري الليطاني والزهراني. بالتوازي وجه جيش الاحتلال انذارا عاجلا بالإخلاء إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة قبل أن يشن الطيران الحربي غارات على المدينة، طالت إحداها منزلا تراثيا يقع بالقرب من الأثار. إلى ذلك طالت الغارات مدينة النبطي والقرى المحيطة بها، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى على الأقل وعددا من الجرحى. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3613 قتيلا و 11072 جريحا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: قراءة تحليلية. في ظل استمرار التوترات التي تهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والطاقة في العالم، أعلنت الدول 7 الأعضاء في تحالف أوبك بلس، وهي السعودية وروسيا والكويت والعراق وكازاخستان والجزائر وعمان، اليوم الأحد، أعلنت الاتفاق على تنفيذ قرار رفع الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا في شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار التزامها الجماعي باستقرار سوق النفط. ولمتابعة التفاصيل في هذا الموضوع ينضم إلينا الآن المحلل الاقتصادي الأستاذ علي العنزي من الكويت. أستاذ علي، أهلا بك.
4: مرحبا فيك أختي إيمان وبالسادة المستمعين الكرام، أهلا مرحبا.
1: يا هلا أستاذ علي. في البداية نتساءل يعني ونود أن نعرف أيضا المستمعين إلى أي مدى يمكن أن يؤدي استمرار إغلاق أو تعطيل الملاحة في المضيق إلى ارتفاع أسعار النفط والطاقة على مستوى العالم.
4: لا شك أن المضيق يعني هو ليس مجرد ممر بحري، هو أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. أي تعطيل طويل إغلاق فعلي المضيق يخلق فورا ما يسمى في الأسواق علاوة المخاطر الجيوسياسية، أن الأسعار ترتفع ليس بسبب النقص الفعلي في الإمدادات بل بسبب الخوف من النقص القادم. إذا استمر التعطيل طبيعي أن نشهد ارتفاع في الأسعار، أسعار وقود الطائرات، الديزل، غاز طبيعي، الغاز المسال. طبيعي السوق سيعيد تسعير المخاطر على أساس أسوأ سيناريوهات، وكلما طالت المدة والأزمة كلما تحول الارتفاع يعني من ارتفاع مؤقت إلى ضعف
1: يتزايد.
4: طبعا تضخمي. نعم.
1: طيب يعني فيما يتعلق بقرار دول أوبك بلس بزيادة الانتاج في هذا التوقيت تحديدا، هل تعتقد أنه يمثل نوعا ما رسالة طمأنة للأسواق؟
4: نعم، هي رسالة طمأنة ورسالة مزدوجة، رسالة أو عدة رسائل. الرسالة الأولى الأسواق تقول ان الاسواق ان التحالف لا يريد ان يرى الاسعار مرتفعه بهذه الصوره الحاده وغير منضبطه. الاسعار المبالغ فيها سوف لا شك سوف تضر في الطلب العالمي وتضغط على الاقتصاد الدولي. الرساله الثانيه ان اوبك تريد الحفاظ ايضا على دورها كمنظم رئيسي للسوق لا كمجرد مستفيد من ارتفاع الاسعار. هناك نعم رساله ايضا طمأنة، لكنها ليست حلا كاملا. الأسواق لا تنظر فقط إلى قرار الإنتاج، تنظر إلى قدرة النفط، إلى الوصول للمستهلك، المستهلك النهائي أيضا. ولكن الرسالة كانت واضحة أنها تحاول طمأة الأسواق أن أوبك لا يريد هذه الأسعار، ويتمنى أن تعود الأسعار، لأنه يرى بارتفاع الأسعار سوف يؤثر على مستويات الطلب.
1: لكن نعم. هل تعتقد أستاذ علي أن هذه الزيادة يمكن أن تعوض أي نقص محتمل في الإمدادات إذا ما استمرت هذه الأزمة لفترة أطول؟
4: بصراحة التعويض صعب إذا استمرت الأزمة فترة أطول. قد تساعد على تهدئة السوق، لكنها لا تعالج كل المشكلة. إذا كان النفط المنتج لا يستطيع المرور بأمان، يعني نعم تنتج كميات كبيرة وحتى أكثر من الحدود المتفق عليها، ولكن لا تستطيع أن تمر هذه الكميات. هناك فرق بين القدرة على الإنتاج والقدرة على التصدير. فأعتقد أن الآن يعني خطوط الملاحة، التأمين، ناقلات تواجه مخاطر عالية. لذلك الإمدادات ستظل مقيدة وإن كان هناك يعني اتفاق على الزيادة.
1: طيب كما تفضلت فيما يتعلق بالنقل أو الملاحة الجوية، كيف برأيك سينعكس ارتفاع أسعار النفط والوقود أيضا على هذا القطاع، قطاع النقل الجوي، في ضوء كل التحذيرات الأخيرة للاتحاد الدولي للنقل الجوي؟
4: قطاع الطيران من أكثر قطاعات من القطاعات حساسية لأسعار الوقود دائما، حتى يعني تداولات الأسواق، تداولات أسهم شركات الطيران الكبرى تتأثر بارتفاع الأسعار. وقود الطائرات يمثل جزء كبير من تكاليف التشغيل في هذا القطاع، فعندما ترتفع الأسعار أسعار وقود الطائرات تجد الشركات نفسها أمام خيارات صعبة، ترفع التذاكر، تغلص بعض الرحلات، تضغط على وكلها تضغط على هوامش الربحية. إذا تحذيرات الاتحاد الدولي تعكس أن المشكلة ليست فقط في السعر، بل أيضا في توفر الإمدادات، استقرار سلاسل التوريد أيضا. نعم.
1: إذا ذلك أيضا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع حول العالم، جميع السلع بدون استثناء.
4: بلا شك، يعني ترتفع تكلفة التأمين على السفن، تضطر الناقلات التغيير المسارات،
1: تكاليف الشحن والتأمين والنقل.
4: نعم، الشحن وكل السلاسل الإمداد، بالتالي النفط يدخل في كل شيء تقريبا، النقل، صناعة، بلاستيك، كيماويات، أسمدة، كهرباء، سلاسل الإمداد كلها يدخل فيها النفط. إذن نعم. سوف ينعكس على الغذاء والملابس والأجهزة، مواد البناء، كلها يعني سوف يكون هناك ضغوط تضخمية إذا ما استمرت الأسعار على هذه الأسعار، أو حتى يعني قد يفتح السوق بعد ساعة من الآن نجد ارتفاع جديد للأسعار، بما أن حصلت الآن أيضا يعني بعض تبادل كما حصل بين إيران وإسرائيل مرة أخرى.
1: طيب أستاذ علي، يعني في حال استمر إغلاق المضيق، يعني في حال وضعنا الاحتمال الأسوأ واستمر إغلاق المضيق، ما أبرز التداعيات الاقتصادية برأيك العالمية المتوقعة في حال هذا الاستمرار، خاصة طبعا على الدول المستوردة للطاقة، بالإضافة لما تفضلت بذكره فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وارتفاع الملاحة الجوية وكل ذلك؟
4: حقيقة يعني إذا استمر صاعد بشكل خطي سنرى موجات ارتفاع ويعني كبيرة في السلع، تضخم كبير لا شك سوف ينعكس ليس فقط على الدول المستوردة للنفط أو التي يعني تركز على النفط كدول صناعية، إنما سوف ينعكس أيضا حتى على الدول الأخرى. سوف يكون هناك تضخم أعلى، نمو أبطأ، ضغط على الدول المستوردة طبعا للطاقة، ارتفاع في تكاليف طبعا تحدثنا عنها. استمرار الأزمة في هرمز يمثل أزمة نفط أو طاقة حقيقية، وهي اختبار لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام صدمة طاقة جديدة. أعتقد أن لن يستطيع العالم أو الاقتصاد العالمي لن يستطيع صمود كثيرا إذا ما استمرت الأزمة أكثر من هذا الوقت، وبقيت الأسعار قريبة من $100 على الأقل الآن.
1: وهل ذلك ينطبق أيضا على أسواق النفط؟
4: طبعا هو بطبيعة الحال هو سيمثل ضغط على أسواق النفط، أسواق النفط مرتفعة. إذن وإذا ما استمر الارتفاع وانتهت المخزونات، الآن الدول تستخدم المخزونات، تحاول أن تجد بدائل مثلا من أمريكا أو أمريكا الجنوبية، ولكن هذه لن تفي 20% من المنطقة، ولن يكون هناك تغطية لهذا العجز الكبير للأسعار، سواء النفط، كميات النفط أو الغاز الطبيعي حوالي أيضا 30%. إذن أعتقد مثل هذا الاستقرار على هذا الوضع لن يستطيع العالم تعمل تبعاته لفترة أطول. أعتقد أن في بعض الدول سوف تعاني كثيرا، يعني خصوصا دول كدول آسيا التي ليس لديها مخزونات كبيرة. الصين مثلا لديها مخزون جيد، أمريكا هو المخزون الأكبر بالعالم، ولكن مثلا نتحدث عن دول باكستان، أندونيسيا، دول جنوب شرق آسيا، قد يكون كوريا واليابان.

0: استمر التعطيل إلى فترة أطول.
1: نعم، كل الشكر لك أستاذ علي العنزي المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. تحليلات استراتيجية. تواصل التصعيد في قطاع غزة مع سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لمناطق متفرقة من القطاع، وذلك بالتزامن مع إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العمليات العسكرية والسيطرة على أكثر من 50% من مساحة القطاع. نبقى مع هذا التقرير لعبد الرحيم أبو كويك.
2: على وقع تصعيد ميداني متواصل في قطاع غزة، ترتفع حدة الاعتداءات الإسرائيلية مع تدهور مستمر في الوضع الإنساني في مختلف المناطق. وعلى الأرض تتسارع وتيرة الأحداث مع تواصل الاستهدافات في عدة محاور، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 9 مواطنين على الأقل بينهم عناصر من الشرطة وصياد، وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق سكنية ومواقع مختلفة في القطاع. وأسفر قصف نفذه جيش الاحتلال غرب خان يونس جنوب القطاع عن سقوط 4 شهداء وإصابة العشرات في تصعيد مستمر يطال مواقع متعددة داخل القطاع. وفي حادثة منفصلة استشهد صياد في بحر دير البلح بعد استهدافه من قبل بحرية الاحتلال، فيما جرى اعتقال صيادين آخرين في عرض البحر بعد إطلاق النار باتجاه مراكب الصيد. وفي مدينة غزة وصل شهيدان إلى مستشفى الشفاء متأثرين بإصابتهما، فيما ارتفعت حصيلة مجزرة استهداف مخيم للنازحين قرب مقر الجوازات إلى 9 شهداء بعد استشهاد سيدة متأثرة بجراحها. وفي الوسط والجنوب تتواصل عمليات القصف والاشتباكات النارية مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف في عدة مناطق منها مخيم البريج وخان يونس. في سياق ذلك تحذر وزارة الصحة في غزة من تحول القطاع إلى بيئة ملائمة لانتشار الأمراض والأوبئة مع حاجة أكثر من 20,000 مريض وجريح إلى العلاج، وتحذيرات من ارتفاع حالات الوفيات في ظل تدهور الوضع الصحي ونقص الإمكانات الطبية. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وحول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أستاذ عادل أهلا بك.
3: صباح الخير أختي إيمان لك ولجميع المستمعين.
1: صباح النور. أستاذ عادل، في البداية كيف تقرأ لنا هذا التصعيد العسكري الأخير في قطاع غزة؟
3: طبعا يعني حتى اللحظة نتنياهو اليوم كان تصريح له تكراري أنه مرة أخرى سيعاود احتلال 70% من غزة، واحد عدد على أكثر من 13 شهيد، وأغلقت المعابر من قبل إسرائيل تجاه غزة بعد التطور الإيراني الإسرائيلي. إذن غزة في تطور سياسي أيضا. مقابل في القاهرة كان هناك اجتماع تركي قطري مصري مع الفصائل، ولأجل التعجيب بما يسمى تطبيق المرحلة الثانية، ربما يكون هناك بعض الإيجابية، يعني يوجد تشنج من قبل الفصائل الفلسطينية أقصد حماس كما صرحت سابقا في خطاباتها قبل أسبوع. إذن نحن أمام تصعيد عسكري على جميع الجبهات. إسرائيل تستغل هذا الظرف حتى في الضفة الغربية. إذن غزة تنزح تأن اقتصاديا، المجال الصحي للأسف والموضوع الإنساني، هنالك تعتيم نقول ضعف دولي في تحريك عجلة موضوع مساعدات. هناك نعم مساعدات شحيحة، لكن آلة الحرب الإسرائيلية من حي الزيتون وجرف الأشجار والإنسان وإلى آخره والبنية التحتية وصولا إلى كل المحافل أو نقول المناطق في الاستراتيجية في غزة، هي تصريحات إسرائيلية الاستمرار في عمليات الاغتيال القادة. هذا مؤشر أن هناك إسرائيل نوايا المزيد من ما يسمى تحت مظلة القضاء على حماس الاستمرار في موضوع الاغتيالات. لكن أنا أعتقد أن هناك ربما انخفاض خلال الأيام القادمة في العملية العسكرية تجاه غزة نتيجة الانشغالات والتطورات الإيرانية.
1: نعم. طيب أستاذ عادل، يعني بالنسبة لنتنياهو هو إعلان للسيطرة على أكثر من 50% من مساحة القطاع، ما دلالة هذا الإعلان؟ وهل برأيك يعني يعكس هذا الإعلان تحولا في أهداف العملية العسكرية؟
3: شوفي إيمان، في اعتقادي أشار رومبيو وزير الخارجية الأمريكية ربما لا تمنح الضوء الأخضر لإسرائيل، يعني هي هو مشروع رئيسي أمريكي مجلس السلام و

0: قضم الأراضي أو استمرار عملية المتدحرجة وحشر الفلسطينيين في الربع الأخير من غزة قد يفجر الملف السياسي. أعتقد هناك خطة إسرائيلية يعني تستمر لعملية أسبوعين يكون فيها هذه الموضوع الاحتلال، لكن هل الجيش الإسرائيلي مستعد بعد التطورات على الجبهة اللبنانية؟ أنا أستبعد في الوقت الآن، يعني هي عملية إسرائيلية من أجل الوصول إلى ما يسمى احتلال شبه غزة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد هذه المساحة اللي تحدث عن نتنياهو لن تتحقق.
1: نعم، طيب بالنسبة للأطراف الإقليمية والدولية برأيك، يعني ما الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الأطراف لوقف التصعيد؟
0: شوف، على صعيد الوسطاء ما كانت تشتغل الدبلوماسية، يعني نتحدث عن حضور وزراء خارجية، يعني هذا مهم جدا، حصل في القاهرة مع الفصائل، لذلك هي عملية تعجيل للمرحلة الثانية. لكن هل إسرائيل مستعدة؟ هذا السؤال دائما الاستراتيجي، هل إسرائيل تستجيب للوسطاء؟ نحن نتحدث عن ضبط حماس، سيطرة على نقول الجانب الفلسطيني، لكن إسرائيل أنا اعتقادي إلى الآن تحاول بشكل أو بآخر إحراج الوسطاء، إحراج المجتمع الدولي، لكن ساعة الصفر لبدء العملية الأمريكية السياسية أنا أعتقد لم تأتي بعد، لذلك عملية غزة مؤجلة، تطبيق المرحلة الثانية مؤجل إلى حين ترتيب الملفات الأخرى، كلها مرتبطة ببعضها البعض، لكن غزة أنا أعتقد مؤجلة لأن هناك صعوبات في إن كان قوة دولية أو حكومة وطنية أو ما يسمى كون فدرالي، يعني موضوع الحكومة الوطنية. إذا نحن أمام اشتباك عسكري إسرائيلي بحرا وجوا وبرا، لكن على الأرض الواقع هو الأهم، هل الوسطاء لديهم قوة الآن للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا أعتقد طالما فيش تحرك، يعني من لا يوجد تحرك أمريكي سيكون هناك بطء في عملية تطبيق ما يسمى الوسطاء والمرحلة الثانية.
1: طيب أستاذ عادل، بناء على كل هذه المعطيات والشواهد، ما السيناريوهات برأيك المتوقع للأوضاع بشكل عام في غزة خلال المرحلة المقبلة؟
0: أنا أعتقد حماس ملتزمة، يعني هي حرب من طرف واحدة، يعني تحدث بواقعية، حماس التزمت في كل الأصعدة، لكن ملف شماعة نزع سلاح حماس هذا يعني لا تقوم به المقاومة الفلسطينية، لكن على أرض الواقع الإنسان الفلسطيني يخسر، الشعب الغزاوي، هذا أهم شيء. هنالك نعم تأجيلات ومراوغات نقود بالملف السياسي وأيضا استمرار آلة الحرب، آلة الجرائم الإسرائيلية، لكن على أرض الواقع الفلسطيني هو الذي يدفع ضريبة الصمت الدولي، وأيضا ملف مفتوح نزيف مستمر يوميا، نتحدث بدءا من المستشفيات، موضوع التضييق على المعابر، المدارس، كلها يعني تحاول حرق الهوية، الأرض والإنسان. هذا المشروع الإسرائيلي، وهو أن تصل الناس إلى نقطة تنفر من غزة، البقاء في غزة، لا يوجد مقاومات الحياة، هذا العنوان الرئيسي الذي تستخدمه إسرائيل. أي
1: يعني
0: تستخدم،
1: تعتقد أستاذ عادل أن قوات الاحتلال نجحت بالفعل في تحقيق أهدافها المعلنة؟
0: أنا أعتقد عسكريا وسياسيا لم تحصد. لماذا؟ لأن هناك على الخط الآن الولايات المتحدة الأمريكية، مبكر نتحدث لأننا لا نعلم ما هي بنك الأهداف على الأرض للولايات المتحدة الأمريكية، ما هي شكل غزة الجديدة، المجزأة أو غير مجزأة، الخط الأصفر، هناك مشكلة، تغييرات ديموغرافية، الآن التمول على العسكري الإسرائيلي مؤقت أم هناك يعني نقول شرعنا لهذا الوجود وتكون غزة إسرائيلية أو أمريكية، أو نقول مشروع غزة الجديد وتبقى غزة الأخرى بائسة للفلسطينيين إلى آخره. أنا أعتقد مشروع ترامب يعني ممكن نقول ناجح، لكن إسرائيل أيضا فشلت، أنا من وجهة نظري فشلت فشلا ذريعا لم تحصد سياسيا وعسكريا حين دخلت القوة الدولية، المجتمع الدولي، مجلس السلام، هذه نقطة عرقلت المشاريع الإسرائيلية لاحتلال غزة ككل.
1: نعم، كل الشكر لك أستاذ عادل محمود الكاتب والمحلل السياسي.

0: آراء سياسية. تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية وسط صعيد عسكري متبادل وتحركات دبلوماسية مكثفة، وذلك بالتزامن مع لقاءات أوروبية رفيعة تجمع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا. تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول فرص السلام ومستقبل الصراع والدور الأوروبي في المرحلة المقبلة. نتابع المزيد في هذا التقرير.
1: في تطور جديد تشهده الحرب

0: الروسية الأوكرانية. اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم روسيا بالقصف العمدي لمنشأة لتخزين الوقود النووي بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة في أوكرانيا. وفي بيانين منفصلين قالت هيئة الأركان العامة في كييف والوكالة النووية الحكومية إن الحادث لم يؤدي إلى أي تغيرات خطيرة في الوضع الإشعاعي، مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية وتخضع للرقابة المستمرة من قبل الفرق المختصة. وأضافت السلطات أن الجهات المعنية تواصل تقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم والتحقق من سلامة المنشأة وإجراءات الحماية المتبعة فيها. لم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات. ولم تعلق روسيا حتى الآن على الهجوم المذكور على المنشأة التي تقع على بعد نحو 15 كيلومترا من محطة تشيرنوبيل، موقع أسوأ كارثة نووية في العالم. من جهته قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا إن هذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها القوات الروسية منشآت نووية أوكرانية للخطر، مضيفا أن الابتزاز النووي الروسي والتهديدات للسلامة النووية غير مقبولة. وفي الأثناء تعقد قمة رباعية في لندن اليوم، حيث يستضيف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في مقر رئاسة الوزراء بلندن لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا. وتعد الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا المعروفة باسم مجموعة A3 التي تلتقي الرئيس الأوكراني من أشد حلفاء كييف، إذ تقود المملكة المتحدة وفرنسا مبادرة ما يسمى بتحالف الراغبين لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في إطار عملية السلام. وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وميرتس وستارمر سيعقدون محادثات فيما بينهم قبل الاجتماع مع زيلينسكي بهدف رئيسي يتمثل في تقييم الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا. وكان زيلينسكي اقترح عقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، إلى أن بوتين رفض الفكرة لحين التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.
1: ولمتابعة تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة. أستاذ طه أهلا بك.
2: أهلا وسهلا
1: أستاذ طه، نود أن نعرف كيف ترى أهمية اجتماع زيلينسكي مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا كما ذكرنا في هذا التوقيت تحديدا، أيضا ما أبرز الملفات التي يسعى الجانب الأوكراني برأيك إلى تحقيق تقدم فيها خلال هذه اللقاءات؟
2: يعني أنا بتصور أعتقد يعني من دون شك يعني على الرغم الحديث المتكرر خلال الفترة الأخيرة الماضية عن إرهاق الغرب من الحرب الروسية الأوكرانية، لكن ممكن أن نقول أن الدعم الأوروبي ما زال يشكل ركيزة أساسية لصمود أوكرانيا، لكن هناك السؤال المطروح حاليا وهو لا يتعلق باستمرار الدعم ولكن بحجم هذا الدعم ونوعيته. بمعنى يعني أي تراجع في المساعدات العسكرية قد يمنح روسيا فرصة لتوسيع مكاسبها، بينما استمرار الدعم الغربي يحول دون قدرة روسيا على تحقيق أهدافها كاملة. كما تابعنا خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة الماضية هناك القوات الروسية تمكنت من تحقيق تقدم تدريجي في بعض الجبهات الشرقية، وخاصة استفادت من تفوقها العددي والصناعي والعسكري. ويبدو أن كما نلاحظ من التصريحات التي صدرت من بوتين قبل يومين بأن موسكو حاليا تراهن على عامل الوقت، تعتقد بأن قدرتها على تحمل كلفة الحرب هي أكبر من قدرة أوكرانيا وحلفائها الغربيين.
1: نعم، طيب أستاذ طه، يعني بالنسبة لرفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد لقاء مباشر مع زيلينسكي حاليا، لماذا هذا الرفض من وجهة نظرك؟
2: يعني أتصور أعتقد القيادة الروسية تدرك أن تحقيق نصر عسكري حاسم في الوقت الراهن هو أمر صعب، لكنها تسعى إلى فرض وقائع ميدانية جديدة تجعل أي مفاوضات مستقبلية تنطلق من مكاسب روسية كما ذكر بوتين، وهي المتعلقة بالشروط التي وضعها بوتين في الأيام الأولى من الحرب، وأن تكون هناك تنازلات من قبل أوكرانيا. روسيا يعني تريد اعتراف المناطق التي ضمتها، ضمانات أمنية طويلة الأمد، لكن أوكرانيا نلاحظ أن هي ترفض التنازل عن أراضيها وتطالب باستعادة سيادتها الكاملة. لذا أي حديث عن تسوية سياسية شاملة يبدو سابق لأوانه في الوقت الراهن في ظل هناك غياب أرضية مشتركة ما بين الطرفين.
1: نعم.

0: طه، يعني بشكل عام كيف تقيم الوضع الميداني الحالي؟ يعني من يملك برأيك زمام المبادرة العسكرية على الأرض؟
1: يعني واضح تماما كما شرحت لك قبل قليل بأن الجانب الروسي هو حقق مكاسب كبيرة خلال الفترة الأخيرة الماضية، حيث يعني لاحظنا أن المسيرات القدرات التكنولوجية تلعب دور كبير لا يقل عن أهمية على الدبابات والمدفعية. روسيا تعي تماما بأن الغرب وحتى الولايات المتحدة الأمريكية انشغلت في ملفات أخرى، لذا نلاحظ بأن الجانب الروسي هو يرى بأن الاستمرار على المطالب التي وضعها أو الأهداف التي وضعها في الأيام الأولى من الحرب، لذا أعتقد أن السيناريو ممكن أن نقول الأكثر ترجيحا خلال الفترة المقبلة هو استمرار الحرب، ولكن بوتيرة متفاوتة مع تصاعد هناك ضربات جوية ومسيرات واستمرار المعارك البرية. أما يعني التوصل إلى اتفاق سلام شامل كما ذكر تذكرين يعني ترامب ولقائه مع بوتين العام الماضي، أعتقد أصبح في الوقت الراهن صعب للغاية، لذا
0: يعني
1: يبدو
0: لا تعتقد
1: السنة
0: أستاذ طه أن هذا الاجتماع مع اجتماع زيلينسكي مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنه قد يحول الموقف الأوروبي تجاه الحرب؟
1: يعني أعتقد هناك هذا الاجتماع هو الهدف الأساسي منه هو إبقاء أوكرانيا صامدة أمام روسيا في ظل كما شاهدتك التفوق الكبير بالنسبة لروسيا في الوقت الراهن، وألا تكون هناك تنازلات كبيرة في حال أو في ظل غياب ممكن أن نقول أمريكي على خلاف السنوات الأولى من الحرب. لذا أعتقد وجهة نظر الحرب الروسية حاليا يعني هي لم تعد هي صراع روسي أوكراني، بل هي أصبحت ممكن أن نقول هي أصبحت اختبار حقيقي لموازين القوى ما بين روسيا والغرب. لذا يعني في الوقت الراهن أستطيع أن أقول أن لا تلوح في الأفق مؤشرات على حسم عسكري لأي طرف من الأطراف حتى روسيا التي هي متفوقة كما أشار، أو تسوية سياسية قريبة، بمعنى هناك حرب استنزاف سوف تبقى السمة الأبرز للمشهد خلال الأشهر القادمة.
0: نعم، كل الشكر لك، شكر لك أستاذ طه عودة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج محطات إخبارية، نشكركم على المتابعة وتقبلوا تحيات المخرج وليد المطيري وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر، ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم، مصعب السالم، ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد، حسين الحداد، وهيا السعيد، وهيا السعيد، وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. يرسل

بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

0: يقولون إن الحكايات هي الندوب التي تتركها الأيام على جسد التاريخ، وفي روايات الحياة نحن لا نكتفي بملامسة تلك الندوب، بل نمنحها صوتاً لتصرخ ونبضاً لتعيش في وجدانكم من جديد.
1: نحن الصوت لمن لا صوت له، والنافذة التي تطلون منها على تراجيديا النفس البشرية في أصفى تجلياتها، وبين العتمة والضوء يمتد خيط رفيع اسمه الضمير.
0: روايات الحياة موعدكم الأسبوعي لتأمل هذا الخيط، وهو يلتوي تحت وطأة الفقر أو يستقيم بقوة التضحية. فاتركوا الكلمات ترسم لكم ملامح الحياة كما لم تسمعوها من قبل.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في مستهل رحلة جديدة من روايات الحياة. الليلة نفتح معا الدفة الأولى من ملحمة خطتها دموع المقهورين وكتبها مداد العدالة الضائعة. نفتح رواية البؤساء للكاتب الفرنسي الشهير فيكتور هوغو، والتي نشرت عام 1862،
0: وهي واحدة من أعظم الملاحم الإنسانية في الأدب العالمي، وهي ليست مجرد قصة، بل هي دراسة اجتماعية وفلسفية وتاريخية لفرنسا في القرن 19، وتتمحور حول صراع الإنسان مع الفقر، القانون، والبحث عن الخلاص الروحي.
1: في هذه الحلقة الافتتاحية لا نحدثكم عن ملوك أو قلاع، بل نأخذكم إلى كوخ ريفي بارد في بلدة باورول، حيث يختنق الهواء بأصوات بطون خاوية لسبعة أطفال يتامى.
0: سنشهد الليلة تلك اللحظة الحرجة التي تقف فيها الإنسانية عاجزة أمام غريزة البقاء، حين تصبح السرقة هي الخيار الوحيد للحياة، ويصبح رغيف الخبز ثمناً لعمر كامل يسرق خلف القضبان.

0: في شتاء عام 1795 تجمدت الرحمة في قرية باورول الفرنسية تماماً كما تجمدت مياه الجداول تحت وطأة الجليد. وداخل كوخ صغير تصدعت جدرانه كانت جان فالجان، الشاب الذي هدت قواه أشغال الفلاحة الشاقة دون طائل، يجلس على الأرض الطينية يتأمل يديه المتشققتين والقاسيتين كخشب السنديان.
1: لم يكن جان يملك من الدنيا سوى فأس مكسورة وعائلة تركها له شقيقه الراحل أمانة في عنقه، أخته الأرملة أنيس وسبعة أطفال يطالبونه في كل ثانية بلقمة تقيهم الجوع. الموقد خال إلا من رماد بارد، والرفوف خلت من أي كسرة خبز جافة.
0: كان الصمت في الكوخ أثقل من الجبال، صمت لا يقطعه إلا بكاء طفل صغير في ركن الغرفة يتلوه تنهيدة حارقة تخرج من فم أخته التي أضناها العجز. في تلك اللحظة كان جان فالجان يشعر بأن جدران الكوخ تضيق عليه، وبأن الفقر ليس مجرد حاجة بل هو وحش يلتهم كرامة الإنسان وصبره.

0: قطرة تلو قطرة.
1: جان أرجوك انظر إلى لويس الصغير، إنه لا يقوى حتى على البكاء الآن، حرارته ترتفع وبطنه خاوية منذ يومين، لم يبقى في يدي ما أفعله، لقد بعت آخر ملاءة مالية والجيران أغلقوا أبوابهم في وجهي، ما العمل الآن يا أخي؟ هل نموت هنا صامتين؟
2: هل تظنين أنني أقف متفرجا يا أنيس؟ لقد طرقت أبواب المزارع كلها اليوم، توسلت للمزارع بالمار ليسمح لي بنقل الحطب مقابل بضع كسرة من الخبز، فشتمني وطردني، ماذا أفعل؟
1: ثم ماذا يا جان؟
2: الجميع يرى في فقرنا خطيئة، يدي هاتان قادرتان على هدم جدار، ولكن لا أحد يريد أن يمنحهما عملا.
1: الأطفال يموتون يا جان، اسمع أنينهم، إنهم لا يطلبون ألعابا ولا ثيابا دافئة، يريدون فقط كسرة خبز، أي شيء يوقف هذا الألم الممزق في أمعائهم؟ أنا أم ويموت قلبي في صدري في كل مرة يفتح أحدهم عينيه لينظر إلى يدي الخاويتين.
2: سأخرج الآن، سأجد طريقة ما لإطعامهم، لن ينام هؤلاء الأطفال الليلة وهم يرتجفون من الجوع، حتى لو اضطررت لمواجهة الموت نفسه.
1: إلى أين أنت ذاهب في هذا الليل العاصف؟ إلى أين؟ الثلوج تسد الطرقات والظلام دامس.
2: لن أتأخر.
1: لا تفعل شيئا طائشا يا جان أرجوك، نحن لا نملك سوى وجودك بيننا.
2: قلت لك لن أطيل يا أنيس.
1: إذا أصابك مكروه فمن سيحمي الأطفال؟
2: وجودي بلا فائدة، إن كنت عاجزا عن سد رمقهم ابقي هنا وحافظي على ما تبقى من نار الموقد، ولا تدعي الأطفال ينامون على الأرض مباشرة. سأعود، أعدك أنني سأعود في يدي ما يسكت هذا الأنين اللعين الذي يصيبني بالجنون. انتظريني يا أنيس.

0: احتاج جان فالجان إلى الصقيع، والرياح تلطم وجهه الشاحب كأنها تجلده على فقره. لم يكن يرى أمامه سوى وجوه الأطفال السبعة الشاحبة، وصوت أخته يتردد في عقله كالمطرقة.
1: سار في شوارع القرية المظلمة المهجورة، حيث النوافذ مغلقة بإحكام والبيوت تفيض بالدفء والأمان، بينما هو هائم بلا مأوى للروح. فقادته خطاه اليائسة نحو دكان خباز القرية السيد إيزابي.
0: كان الدكان مغلقاً، ولكن من خلف زجاج النافذة الصغيرة كانت تفوح رائحة الخبز الطازج، رائحة بدت لجان فالجان في تلك اللحظة كأنها رائحة الحياة نفسها. فتثبتت عيناه على رغيف خبز كبير مستدير يقبع على الرف القريب من الزجاج.
1: لم يفكر في العواقب ولم يستحضر قوانين البشر، ففي عقله كان ذلك الرغيف يعادل حياة سبعة أرواح بريئة أوشكت على الفناء. فتلمست يده القاسية حجراً كبيراً مدفوناً تحت الثلج، رفعه وكان قلبه ينبض بعنف كطبول الحرب، وعرقه البارد يتصبب رغم الصقيع.

وبعد انطلاق صوت إيقاع طبول الحرب قطعه صوت تحطم زجاج النافذة بعنف شديد، ثم صوت سحب الرغيف بسرعة، يتلوه فوراً صوت فتح باب الدكان وصراخ زوجة الخباز إيزابي وهي تركض خلفه في الثلج.

0: تحت السماء لا تخباري، إنه رغيف واحد، رغيف واحد فقط للأطفال. أختي، أختي جائعة، أخوتي جائعين، إنهم يموتون. سأعمل في حقولكم طوال الصيف مجانا لأدفع ثمنه فقط، دعوني أخذه لهم الليلة.
1: كاذب مخادع، أنت مجرد متشرد قذر، تستحق العفن في السجون.
0: ارحموني، ارحموني، أليس لديكم أطفال؟ أليس في صدركم قلوب بشرية؟ خذوا معطفي، خذوا حذائي، لكن دعوا الخبز يمر أرجوكم.
1: لن تذهب إلى كوخك الليلة، بل إلى المكان الذي يليق بأمثالك من الحثالة.

0: أمام منصة القضاء الباردة في بلدة فاي، وقف جان فالجان مكبلا بالحديد مطأطأ الرأس، ليس خجلا من سرقته بل ذهولا من قسوة هذا العالم.
1: لم تنفع دموع أخته أنيس التي كانت تصرخ في قاعة المحكمة مستعطفة القضاء، ولم يشفع له تاريخه الطويل في العمل المضني والصبر.

0: حكم عليه أولا بخمسة سنوات من الأشغال الشاقة في سجن تولون الرهيب. لم يكن الذنب كبيرا، لكن العقاب كان أعمى كالقانون الذي سطره الأثرياء. ولكن كيف لرجل يملك قلبا نابضا أن يرى السنين تسرق من شبابه خلف الجدران الصخرية، بينما أطفاله يواجهون مصيرا مجهولا؟
1: حاول جان فالجان الهروب مرة ومرتين وأربع مرات، وفي كل مرة كان يلقى القبض عليه فيها. كان الحراس يجلدون ظهره بالسياط، والقضاة يضيفون إلى سنوات سجنه سنوات أخرى من العذاب.
0: 14 عاماً أخرى أضيفت إلى عمره بسبب محاولاته المستميتة لاستنشاق هواء الحرية والعودة لعائلته، ليصبح المجموع 19 عاماً كاملاً.
1: 19 عاماً من الضرب، الإذلال، جر السلاسل الثقيلة تحت شمس الصيف الحارقة وصقيع الشتاء القارس في مرافئ تولون، تحول فيها الشاب الطيب، الفلاح البسيط ذو القلب النقي، إلى آلة صامتة من الحقد والغل. نسيت عيناه كيف تبكيان، وجف في صدره كل منبع للرحمة.
0: صار ينظر إلى المجتمع كعدو، وإلى القانون كوحش يجب سحقه. 19 عاماً من أجل رغيف خبز، ثمن باهظ دفعه جان فالجان ليخرج بعدها إلى الدنيا، ليس كإنسان بل كقنبلة موقوتة من الغضب والنقمة ضد البشرية جمعاً.

0: بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا من رواية البؤساء، وقد أغلق باب السجن على جان فالجان 19 عاما، وسرقت روحه وشبابه خلف قضبان تولون.
1: شكرا لمتابعتكم لنا في روايات الحياة، وفي الحلقة القادمة سنشهد خروج جان فالجان إلى الحرية عام 1815 ليتفاجأ بأن المجتمع لا يرحم التائبين.

0: وكيف ستقوده خطواته المثقلة بالمرارة إلى عتبة الأب ميريل، حيث تشتعل في صدره الرغبة في الانتقام الأخير وسرقة الفضة.
1: نتمنى لكم ليلة هادئة وبعيدة عن قسوة القلوب والظلم الذي يحول البشر إلى وحوش. طابت ليلتكم وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي. محمد

شخصية من بلادي. عبد الحسين عبد الرضا. ولد الفنان عبد الحسين عبد الرضا في دروازة عبد الرزاق. ترجع بداياته الفنية إلى ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في أول عمل مسرحي باللغة العربية الفصحى تحت عنوان صقر قريش عام 1961. شارك في تأسيس فرقة المسرح العربي وفرقة المسرح الوطني، كما قام بتأسيس مسرح الفنون كفرقة خاصة، ولعب دور البطولة في نحو 33 مسرحية، أشهرها باي باي لندن، سيف العرب، وكتب أيضاً بعض الأعمال المسرحية التي قام بتمثيلها. وفي التلفزيون شارك في تمثيل نحو 30 مسلسلاً تلفزيونياً، من أبرزها درب الزلق، الأقدار، وشارك أيضاً في أداء عدد من الأوبريتات الغنائية. الفنان عبد الحسين عبد الرضا رمز من رموز الفن الكويتي.

0: 20 دقيقة بعد 1 صباحا في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
2: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
2: 89.5 FM 540 AM
1: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بك يا صديقنا المستمع، أينما تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت من خلال برنامجكم اليومي إذاعة على الهواء. مستمعينا، أنتم تستمعون لنا من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM من داخل دولة الكويت، أما خارجها 540 AM، فأهلا بكم أينما كنتم.

يتجدد اللقاء بكم في برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى الثالثة صباحا، لكن في بداية المشوار تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.

وهذه تحيات أسرة التقديم عثمان سليمان ومساعد السوارج. فالراجل السلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.

ولكم تحيات الهندسة الإذاعية من عبد الرحمن فلاح المطيري. عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء. وكبر التحايا من المخرج الأستاذ جاسم الفرس، فأهلا بكم.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: إذاعة على الهواء، برنامج إذاعة على الهواء، كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.
3: أهلا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون عبر الهواء مباشرة إلى برنامج إذاعة على الهواء. مستمعين، يواجه الأطفال في مراحل نموهم الكثير من المشاعر والتجارب التي قد لا يستطيعون التعبير عنها بالكلمات، وهنا يأتي دور الأسرة في توفير بيئة آمنة تساعدهم على فهم مشاعرهم والتعامل معها بطريقة صحية. فالدعم النفسي لا يقتصر على حل المشكلات، بل يبدأ من الاستماع والاحتواء وبناء الثقة بين الطفل ووالديه.
4: ومع تسارع الحياة وتعدد المؤثرات المحيطة بالأطفال، تزداد أهمية الوعي بأساليب التربية التي تعزز الاستقرار النفسي وتساعد الأبناء على النمو بثقة وتوازن.
3: وللحديث مستمعين عن هذا الموضوع، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الكريمة، وهي الأستاذة بشاير العطروزي، المستشارة التربوية والمتخصصة في التفكير الإبداعي. حياك الله أستاذة بشاير، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا عبر الهواء مباشرة في برنامج إذاعة على الهواء.
5: اهلا وسهلا ويا هلا فيكم. انا سعيده حقيقه في هذه الدعوه الكريمه، وان شاء الله اليوم بعد كذلك مستمعينا نكون عليهم اقفاف ونفيدهم اقدر قدر من الامكان باذن الله.
4: باذن الله. الله يعطيك العافيه على وجودك معنا استاذه بشاير. اليوم نتكلم عن ما هو المقصود بالدعم النفسي للطفل داخل الاسره.
5: نعم، اليوم خصوصا في هذه الأوقات، يعني لما نتكلم عن الدعم النفسي، هو جدا ضروري للطفل، وخصوصا أن الطفل بطبعه دائما يتأثر بما يشاهده أو يسمعه، فدائما هذه الأشياء اللي يسمعها أو يراها دائما تصير في داخل الخوف والقلق. وفي إحنا دورنا كمختصين أو كذلك الأسرة دورها

0: إن توفر البيئة الآمنة اللي تساعد الطفل إنه يعبر عن مشاعره، يواجه تحدياته، كذلك تعطيه مرونة نفسية. مهم جدا إنه كيف على هذا الوضع، كذلك نخليه يتقبل هذا التحدي وندعمه، وهذا الدعم جدا ضروري مثل ما قلنا علشان يلبي حاجاته النفسية والعاطفية، يرفع تقديره لنفسه، كذلك ثقته بنفسه، يكون هو حاس فعلا بالأمان بمكان آمن، يوفر له بيئة آمنة فيها ناس تسمعه وتفهم مشاعره، والأكيد إنه ما تحكم عليه بسرعة.
1: نعم، إذا أستاذة بشاير، يعني دائما الطفل يحتاج إلى الاستماع له أكثر من تقديم الحلول له، لكن أستاذة بشاير بعض الأسر للأسف ما عندهم هذه الثقافة العالية، هي ثقافة الاستماع والإنصات إلى الطفل حتى نفهم مشاعره أو ما يدور بداخله، وهذا الموضوع أيضا يزرع الثقة فما بين الأب أو الأم مع الطفل كذلك.
0: صحيح، ويمكن مثل ما تفضلت أستاذ أن التواصل أو الاستماع هذا من أهم آليات الدعم النفسي، نحتاج سواء كان لفظي أو غير لفظي، ومو أي استماع، يعني إحنا ممكن أنا أسمعه لكن ذهني مو حاضر معه، فلذلك مهم جدا الأولياء الأمور أن لما يسمعون أطفالهم يكونون حاضرين معهم بالتواصل البصري، يكون مركز حتى بلغة الجسد، مركز منتبه عليه وهو يتحدث طفلي، أنا أحاول أني أظهر تعبيراتي بوجهي أن أنا مستمعة، قاعدة أشجعه، أخليه يسترسل بالحديث. مهم جدا ما أقاطعه، ما أصدر عليه أحكام، يعني مو دائما نحن الطفل لما يعبر أقول له مثلا لا تزعل وهو فعلا الموقف مأثر عليه، أقول له أوكي أنا أدري أن أنت متضايق، واضح أن أنت متضايق من الموقف، كلم قول لي شو اللي ضايقك، أحاول ما أعطي الشعور أنه إصدار أمر مباشر له لا تزعل، ما أفهم مشاعره تبعاتها. لذلك جدا ضروري اليوم في أن نستمع، لما نستمع حق أطفال نكون حاضرين جسديا وعقليا.
2: ممتاز، هذا يوصلنا حق فكرة أن هل الطفل يحتاج استماع، هل الطفل يحتاج أن أنا أقدم له حلول، شلون نوصل لهذه الفكرة، هو يبي أسمع له أكثر ولا أحل المشكلة، وهل الطفل فعلا هو يعني يفهم إذا بحل المشكلة؟
0: بالتأكيد طبعا، إحنا لما نقول الطفل طبعا كل مرحلة عمرية لها طريقتها وأسلوبها ولغتها اللي تناسب عمره، يعني إذا كان الطفل صغير فلغته، نتكلم إحنا الحين يعني من عمر 4 إلى 6 سنوات، هني لغة الطفل هي اللعب، أو نقول
2: صحيح.
0: نعم، يكون إنه من خلال اللعب سواء كان بالدمى أو بالرسم، فأعطيه مساحته بدون ما أوجهه وبشكل غير مباشر، أخليه يتحدث، أخلي يعبر عن طريق اللعبة أو عن طريق الرسمة، فأنا هو كذي قاعد يسقط أساسا مشاعره وقاعد يتكلم، فأنا ما أقعد أوجه له أو إن أكون مباشرة معه. أما إذا كان الطفل أكبر، نتكلم إلى من عمر 6 إلى 8 سنوات، دائما أعطيه مساحته لما يتكلم، مثل ما قلنا إن نكون فعليا إحنا معه جسديا وعقليا ومتواصلة معه بصري، وقاعد لغة الجسد منتبه له، أشجعه وهو يتكلم، أقف معه بالحدث نفسه، أكون مشاعريا أنا معه، يعني مثل ما يقولون في تناغم، في ما أحكم عليه، لا أنا متفهمة اللي أنت قاعد تمر فيه، وأنا أدري إن أنت هالموقف خلاك تعصب. لذلك أخلي هذه الأمور اللي دائما تشجع على سالف الحديث دائما تساعد في الوصول إلى حلول مناسبة لهذا الطفل.
1: أيضا أستاذة بشاير، يعني مو فقط حلول مناسبة، أيضا يزرع الثقة ما بين الطفل ولي الأمر ويعرف مشاكله عشان يحلها ولي الأمر له، لأن أحيانا بعض الأطفال يتعرضون للتنمر لكن يخجلون أنهم يسولفون هذا الموضوع أمام أولياء أمورهم حتى لا تضعف شخصياتهم. اليوم كيف أنا أعطي نصيحة لولي الأمر حتى أزرع الثقة ما بيني وبين طفلي؟
0: علشان احنا اليوم نبني هذه الثقة لابد يكون مثل ما تفضلت قلت ان نبني جسر بين وبين، يعني يكون بينه وبين الوالد، يكون بينه جسر من الثقة، علشان انا اقدر استرسل معاه بالحديث وافتح قلبي واسولف. وحقيقة يعني هذا الامر صعب، ولكن لما أنا كل يوم أسأل طفلي أنت شلونك، شنو صار معاك اليوم،

0: أعرف شنو اهتماماته، شنو ميوله، هذا كله يساعد في بناء هذا الجسر اللي يكون بعد ذلك يعني يساعدني إني أبني هذه الثقة ما بيني وبينه. أما لما نقول إحنا اليوم شلون نزرع بأطفالنا الثقة، نزرعها في عدة مواقف يومية، نخليه يشارك بالقرار، لما يتحدث مو أنا اللي أجاوب عنه، أترك له فرصة إنه هو يجيب حق السؤال، ما أتدخل، أعطيه فرصة يعبر عن نفسه عن ذاته، أمدحه وأمدح الجهود اللي يقوم فيها، أخليه دائما عنده فرص وبدائل إنه هو يختار شنو يحب، المكان اللي يحب يمارس بعد كذلك فيه هوايته، شنو يحب يلبس، شنو يحب اليوم يطلع، أو شنو يحب يعني يفعل.
1: نعم،
0: هذه الأمور دائما تبني الثقة في الطفل وتعطيه ثقة وتقدير لنفسه عالي.
1: نعم، أيضا أستاذة بشاير، بما أن الشيء بالشيء يذكر، لابد أن نستثمر وجودك اليوم ويانا في برنامج إذاعة على الهواء ونستفسر عن بعض الأمور التي تحدث يوميا، خاصة أن الأطفال يبحثون عن الترفيه، عن المتعة، عن الأشياء التي تجعل منهم أنهم مستمتعين في أوقاتهم. يعني كثير من الأطفال يعني مهتمين جدا في الأجهزة الإلكترونية، لكن عندما يطلب منا ولي الأمر أنه يجلس معه، هو كطفل لا يفضل الجلوس كثيرا مقابل هذه اللعبة. لكن اليوم أنا لما هو يطلب مني وقت قليل وأرد عليه وأقول له مثلا أنت طول الوقت قاعد مجاب البلايستيشن أو غيره من الأجهزة، وحاليا تبي الوقت العشر دقائق وأنا بطالع برا البيت، وينك؟ شلون أنا ممكن أني أنا أعطيه مساحة أول شغلة أنه يتكلم، وأنا أعطيه وقت في وقت يعني يكون عندي وقت فيه.
0: صحيح، يمكن إحنا اليوم عيالنا صح ما نقدر نذكر التكنولوجيا شلون دخلت في حياتنا وشلون خذت مساحة واسعة، لكن ما يمنع أنه كذلك أنه ولي الأمر يشارك هذه اللعبة، يصير بينهم وبين بعض كواليتي تايم مثل ما نقول، وقت خاص دون مقاطعة، نتحدى بعض، نشوف كل واحد مستوى في اللعبة، يصير في بيننا مواقف وحوارات جميلة، فما يمنع إنه ولي الأمر إنه يشاركه في هذه اللعبة، يبنون بينهم وبين بعض علاقة جميلة. كذلك لما اليوم يعبر وكيف إني أخلق هذه المساحة بيني وبين طفلي، مثل ما ذكرنا إنه مهم جدا أول شيء تبني الثقة، من بعد الثقة يأتي عندنا الطفل راح يعبر، يدري إن الطفل أنا هني موجود في مكان آمن، تتقبل فيه مشاعري بدون سخرية، بدون إصدار حكم، راح يكون هناك مهارات يعني اجتماعية متبادلة بيني وبين أبوي أو أمي. فلما نخلق هذه المساحة ما أعتقد إن راح أي حاجز آخر ممكن يعترضها.
2: أستاذ بشاير، يعني هذا وصلنا حق سؤال ثاني، شنو الأمثلة اللي تنم عن التنمر وإحنا ما ندري؟ يعني في بعض الأحيان ترى أولياء الأمور يعتقدون أنهم قاعد يربون، بس بالفعل هو يعني ما يدري، لو يدري ممكن يغير الأسلوب. فشنو أبسط الأمور اللي يعني تحرم الطفل من البيئة الآمنة مع أهله، مع أن أهله يحبونه؟
0: صحيح، هو أول أمر إن إحنا نحكم مباشرة، أنا فاهم قبل لا تقول أنت الموضوع، أنا فاهمه.
2: ممتاز،
0: أنت مو فاهم،
2: خلي يفضفض. صح صح،
0: نعم، يمكن هو من وجهة نظره الزعل أنت شايفه شيء جدا تافه، لكن بالنسبة له شيء كبير، فخلي يوضح، خلي يعبر، خلي يقول هو ليش تضايق.
2: ممتاز، أسئلة ليش متضايق.
0: نعم،
2: ممتاز، يعني دائما أستوضح منه، من أفهم وجهة نظره،
0: ودائما أبين له إن هالتجربة أنا كذلك مريت فيها، وأنا كذلك ما عرفت أتصرف وحزتها، مو عيب ولا غلط إن إحنا لما نبني هذا الجسر بيننا وبين أطفال ما يكون هناك تعالي، إن أنا أبوك وأنت ولدي، نكون إحنا أصدقاء. أنا كذلك أبين له إن أنا مريت في هذا الموقف من قبل، وهذا الموقف ضايقني، ولك حق يا ولدي إنك تضايق من هذا الموضوع. فهذا الموضوع لما يحس ان انت معاه في نفس البوينت بالنقطه هذه، راح يسترسل معاك، وراح تسمع منه امور يمكن انت اول مره تسمع.
2: تستغرب. صح صح فعلا. اليوم في مثل ما يقولون جدول كبير للمشاعر، في مشاعر يعني احنا الكبار صعب نعبرها او

0: تقولها وتواصل فيها، فما بالك الطفل؟ شنو أبرز المشاعر اللي صعبة على الطفل إنه يوصلها لك؟
1: يمكن أقرب موقف هو اللي كلنا نواجهه، الغيرة. الغيرة بين الأطفال، يعني خصوصا كان بيبي جديد عندهم، هذه الغيرة اللي احنا دائما نفسرها ايش فيه وتغير، ايش فيه صاير يطيق، ايش فيه صاير منسحب، ماله خلق، تغير. الغيرة دائما الطفل ما يعرف يترجمها كذا.

0: عنها. الغضب كذلك، مشاعر الغضب يعني
1: من تجاه ولي الأمر.
0: نعم، وحتى الغضب ترى على فكرة حتى الناس اللي متعرضة لصدمات ويكونون كبار بالعمر مو أطفال بعد،
1: صحيح.
0: نتكلم إحنا عن عمر فوق المراهقة، صعب إنه يفسر مشاعر اللي هو قاعد يشعرها إنه هي غضب من داخله لأنه ما عالج الموقف نفسه.
1: بالفعل، وأيضا هناك بعض الأمور التي قد يعني تقلل أو أنها تترك أثار مستقبلية عليه، مثل التجاهل أو التقليل من مشاعر الطفل. هل هذا السؤال أو هذه النقطة أستاذة بشاير ممكن يترتب أثار مستقبلية عليه كطفل وكشخص رجل كبير أو امرأة كبيرة بالعمر؟
0: طبعا هو أي شعور فيه إن أنت مو قاعد تعبر، مو قاعد تفرق عن مشاعرك أو انفعالاتك، هذه الشحنات الانفعالية هذه كلها تتحول إلى disorder اللي هي اضطراب، تتحول لاضطراب نفسي بعد ذلك. بعدين تلقى نفسك تلقائيا تشوف تنسحب، يصير عندك كل شيء عادي، يصير عندك الدنيا تشوفها من منظور سوداوي. نكون احنا حتى يعني بعد نبرر حق نفسنا، نقول لا والله انا تمام، قد يكون الموقف هو كان حزته ضايقني، لكن الموضوع اكبر من ذلك. الموضوع هو شكل لك صدمه لكن انت غير واعي لها، غير واعي على تبعاتها، وخصوصا يمكن احنا كمختصين نشوف هذا الشيء الاطفال اللي تعرضوا للصدمات وهذه الصدمات لم تعالج. فتخيل هو عمره 8 سنوات، هذه الصدمة يكون عادي وطبيعي ووضعه ولا أحسن ولا يبين عليه، عادي مندمج باللعب ومهاراته الاجتماعية عالية، الانفعالية عالية. وبعد ذلك تلقى في مرحلة نقول 14 سنة صار عدواني، صار ما يسمع، صار عنده خوف وغضب ومو عارف هو حتى كيف هو يتكيف ويتعامل مع نفسه. هذه كلها تبعات هذه الصدمة التي لم تعالج، وبالأخص كذلك إذا ظهر موقف تريجر بالنسبة له، يعني موقف يذكره بالموقف اللي حدثت في الصدمة، بعد هني تصير الانفعال أعلى وأعلى.
1: نعم.
0: لذلك مهم جدا ان احنا هذه الامور ما نتجاهلها ولا نقلل من قيمتها. مهم جدا ان لما يمر الطفل في موقف ما، او اذا صار موقف حس فيه الطفل ان انتم متجاهليني، وخصوصا اذا كان في مولود جديد، ما يعني يمر هذا الموضوع بسلام. نحاول نكون ندرسها في وعي، نتعامل معه ونكون واعيين لتصرفاتنا وانفعالاتنا قدام هذا الطفل علشان ما يحس في اي تغيير يهدد امانه.
1: بالفعل، ايضا استاذه بشاير دائما الحوار يلعب دور كبير في حياتنا كاشخاص كبار بالعمر، لكن اليوم ما مدى دور الحوار اليومي بين الاهل والابناء في تعزيز الصحه النفسيه؟
0: الحوار طبعا مثل ما احنا قلنا الحوار جدا مهم، لكن مو اي حوار، نبي احنا الحوار اللي يكون مبني على اسئلة مفتوحة، وهذا ضروري يكونوا واعيين فيه اولياء الامور. يعني ما نبي الاسئلة اللي تعطينا بالنهاية الجواب اي او لا، نبي الاسئلة اللي يكون فيها حوار، في استرسال، في ناخذ عدة زوايا بالموضوع، لان هذا الحوار دائما يساعد في تفريغ الشحنات الانفعالية، يساعدنا في تقليل التوتر، مثل ما قلنا يقوي العلاقات او الروابط ما بين الاسرة ويبني جسر هذا الثقة والتواصل ما بينه. كذلك في عمر اصغر الاطفال ينمي حصلتهم اللي قوية، يساعده انه يكون عنده مقدره ومهاره كيف يتواصل، كيف يحل المشكله. فجدا مهم الحوار يعني على جميع الاصعده الاجتماعيه او سواء كانت النفسيه او حتى على الجوانب السلوكيه.
2: طبعا استاذه في بعض الاطفال يعني كثر ما تفتح وياهم حوار يجاوبك على قد السؤال، حتى في بعض الاحيان اقل من السؤال، فوين ما تروح معاه يعني مغلق دائما مسكر الباب. شلون اقدر اتواصل معاه بطريقه انه يعني انا ما اروح بعيد، انا عندي بنت مثلا تروح المدرسه، تروح الروضه، تطلع من الروضه اقول لها شنو سويتوا؟ لعبنا. انزين شنو سويتوا؟ العاب نطاطيه. انزين شيء ثاني شنو؟ انزين شنو كليتي؟ يعني شو انا طول سؤالي اطول من اجابتها.
0: هلا
2: اي والله يعني احاول احاول احاول لين اخر شيء يعني يعني متى نوصل البيت هي ملت. اي والله فابي يعني ابي افتح باب ماكو. شلون اقدر اتواصل مع طفل؟
0: طبعا احنا دائما نقول ان الابواب المغلقه حينما توجد دائما انت في هناك اذا مشكله.

0: في لغة التواصل ما بيني وبينه، مثل ما قلنا إن كل طفل أو كل مرحلة عمرية عفوا لها لغة تناسب عمرها. فإحنا لما نتكلم إذا الأطفال اللي بالروضة الله يحفظهم اللي هم من عمر 4 إلى 6 سنوات
1: صحيح.
0: فدائما اللغة المناسبة اللي تناسبهم هي اللغة البسيطة اللي عن طريق اللعب، نلعب بروي وإحنا نسولف وإحنا قاعد نركب تركيب
1: نسولف تنطلق.
0: القصة تي لها من باب القصة وانت قاعد تقول لها قصة، وهذه القصة انت تحاول عاد تكون قريبة من الموقف اللي انت توصل لها اياه.
1: ممتاز.
0: فهني تفتح معاك بالحوار، فكل مرحلة عمرية ولها لغة تناسبها.
1: المشكلة انا بعرف شنو قاعد يصير يعني شنو قاعد يصير معاها، يعني ما عندي هي ما شاء الله عندي في البيت ونيسة تلعب، ومثل ما قال زميلي مساعد يعني حتى وذكرته حضرتك ان شاركهم العابهم، فبالعكس انا اشاركها العابها، يعني هي ما شاء الله الحين الجيل هذا كله تكنولوجي، فاشاركها التكنولوجيا يعني اخذ سوالف نص ساعه ساعه ما تخلص. بس لما تسالها عن شيء معين انت مو معاها فيه تبي يعني تبي تستفسر حد الحد
0: صح.
1: اي يعني انا قاعد صار عندي صعب الموضوع انا شلون يعني انا اسولف مع كبار سهل استدرجهم واخذ منهم اللي ابي، الطفل هذا هو قاعد يستدرجني فما يعني الطفل ما شاء الله عليه جدا ذكي، وهذا الشيء لاحظته انا حتى مع ربعي لما اسولف وياهم يعني عن اطفالهم كلهم نفس الفكره، يعني الاطفال كلهم يسوون نفس الشيء إذا مناسب، يعني إذا الشيء أنت معاهم فيه أوكي ممتاز يسولفون معاك ومثل ما ذكرتي شيء يجمعك فيهم ممتاز، بس شيء هم بروحهم تلاقين مغلقين، يعني إجابة قد السؤال.
0: صحيح. عشان كذي لازم إحنا نلقى الشيء اللي هم يحبونه، الشيء اللي يحبون ونشترك فيه معاهم، وبعد ذلك أنت راح تلقى الاسترسال.
1: ممتاز. نعم. أخش أسئلتي كلها وقت اللعب.
2: وهذه فكرة جميلة للأمانة عثمان، وأيضا للأستاذ بشاير إن ضافت لنا هذه المعلومة حتى نستفيد منها ونستثمرها أيضا في حياتنا وفي أسرنا. لكن أستاذ بشاير، هل العقاب المستمر يؤثر على شخصية الطفل ومشاعره؟ وايد من الأبهات والأمهات لمن يتحدث الطفل ويريد أن يعبر عن ما بداخله يقول له أنت ما تفهم، يعني ما يخلي السؤال مفتوح مثل ما ذكرتي، أنا عدت عليك الفكرة ووجبت عليك كذا إجابة نفس الإجابة قاعد أكررها عليك. اليوم العقاب المستمر سواء لفظي أو لا سمح الله والله يبعده وحابي ما نشوفه بحياتنا أساسا ليكون ضرب غير مبرح، هل يؤثر على شخصية الطفل ومشاعره في المستقبل؟
0: طبعا بالتأكيد، يعني وإحنا ضد العقاب، لأن العقاب دائما يولد شنو؟ يولد لي بالنهاية طفل خايف عدواني، راح يمارس هذا العدوان اللي مورس عليه راح يمارسه مع غيره، طفل كاذب، ودائما راح تلقاه أن الكثر العقاب اللي المستمر اللي قاعد تسويه هو بالعكس قاعد يعاندك زيادة، وما راح يفهم هو السلوك اللي أنت تبيه منه، هو أساسا قاعد يتعلم منك المراوغة، إن شلون أنا أتجنب العقاب، أنا شلون اليوم أتجنب العقاب، أنا بالي طويل معك، عرفت؟ دام أنا أفهم السلوك إنه شنو اللي مطلوب مني، لا أنت دامك قاعد تعاقبني إذا أنا برد راح أعاندك، فما راح تلقى انضباط في سلوكه أبدا. ما راح توقعاتك اللي أنت تبيها منه ما راح تظهر بتاتا. فلذلك مهم جدا إن اليوم هو قبل أنا أعاقبه خلي أفهم ليش سوى كذي، خلي أسمع أول أسمع وجهة نظره، قد يقول يلف ويدور معاك بالحديث وما توصل النتيجة، لكن أنت ممكن تجيبها بأسلوب آخر من خلال مثل ما ذكرنا لما تسولف معاه تجيبها من خلال والله موقف صار حق صديقي، وطبعا تذكر هذا الموقف اللي بناء نفس الموقف اللي هو طفلك قاعد يسوي، فأنا أذكر أن صديقي صار معاه موقف كذي كذي، أنا والله وايد ضاق خلقي عليه، هو راح لا شعور هو يدري أن الرسالة بشكل غير مباشر موجهة له، فراح يستوعبها أفضل ما أنت تيله بطريقة أن تجرح فيه كبرياء أو تهز ثقته بنفسه عن طريق الضرب أو العقاب.
2: إذا كان ولي الأمر أو ولية الأمر يعني مثقفين في هذه الزاوية وأيضا مبنية حياتهم على الحوار، إذا كان هذا الطفل غير منصت جيد إلى بعض الأوامر التي يعني يقولون له مثلا لا تسوي شغلة، لكن نجد العناد في حياته موجود أو يتصرف

0: سلوكيات خاطئة يود ولي الأمر أنها تكون غير ذلك. اليوم كيف أني أنا أتعامل مع الطفل العنيد؟
1: الطفل العنيد طبعا يعني يبي له بال طويل الصراحه. يعني اوكي لازم افهم على سبب عناده، ليش هو قاعد يعاند؟ هل انه يبي يلفت النظر
0: شخصيه؟
1: يبي ايه؟ قد يكون هو بيلفت اهتمامي، قد يكون انا مقصر معه فبيلفت انتباهي من خلال هذا السلوك اللي قاعد يكرره بشكل دائم. قد يكون انا قاعد اعاند لان سلوكي معه هو مو عاجبه هذا السلوك. يعني انت مثل اذا كان عقاب، هو ما بنظري ان انا ما استحق هذا العقاب، انا بنظري ان انت تسمعني قبل لا تعاقبني. فمهم جدا ان نفهم اول شيء السبب ودوافعه ليش، وبعد ذلك نبدا في وضع الخطوات لمعالجه هذا السلوك.
2: ممتاز ممتاز. ذكرنا العقاب، يعني العقاب طبعا ايضا درجات. هل في عقاب مفيد للطفل وعلى حسب العمر؟ في عقاب يعني مثلا حرمان من جهاز، في انواع عقاب يعني مفيده؟
1: نعم هو في، بس احنا ما نسميه حرمان، نسميه نمسك العصايه من النص،
2: موازنة.
1: يعني مثل اليوم لما هو يمسك الجهاز 24 ساعه بما ان هي عطله وانا بمسكها مده طويله، لا انا اقول له اليوم انت عندك ساعه في اليوم.
2: ممتاز.
1: انت قد تسمها، طبعا هني ما فرق عليه، اعطيته الخيار.
2: حلو.
1: انت صاحب الموقف، انت عندك ساعه قسمها مثل ما تبي، تبي الصبح تبي العصر تبي بالليل تبي 20 دقيقه، ما الصبح تبي نص ساعه بالليل، على راحتك انت سيد الموقف، القرار لك. اما بعدين انا راح يرد عليك ويقول لك زين بعد ما خلصت ساعه انا شنو اسوي؟ اللي تسويه في امور ثانيه، ممكن ندخل الرياضه، ممكن ندخل الهوايه، ممكن وقت حلو جميل نقضي معه نروح السينما. يعني نحاول يكون مو بس 24 ساعه مجاب الايباد، لان هذا هم له تبعاته ومساوئه وراح ياثر عليه. فلذلك احنا ما نبي نخليه في عزله وبقوقعه قاعد بروحه بس ومجاب الايباد، لا كذلك نشركه في الحياه الاجتماعيه ويشوف ويطلع ويستانس.
0: ايضا استاذه بشاير، يعني نشوف بعض البرامج او الدول الاجنبيه خصوصا المدرسين، هناك يعني كرسي للعقاب. هل مفيد كرسي العقاب للطفل في المراحل السنيه الصغيره جدا واخراجه من اللعب لمده مثلا دقيقتان او 10 دقائق؟ هل هذا الشيء يفيد الطفل مصلحته انه ما يكرر السلوك الخاطئ؟
1: اجد نقول حتى على حسب الموقف. صحيح كرسي العقاب هو لا يعني مثل ما نقول تركيباته، بس احنا ما نخليه يطول، بس مجرد انه اقل من دقيقة، يعني يجلس يفهم الموقف، يدري انه هو انحرم من شيء يحبه، وبعدها يرد مع الاطفال
0: ويشاركهم
1: ويلعب ويشاركهم اللعب. وطبعا ممكن يكون اذا انا اقول مثلا هذا الطفل عنيد او قاعد يخلق فوضى في الفصل، انا ممكن اخليه، ممكن هو مو محتاج عقاب انه يقعد على الكرسي عقاب لانه هو مو فاهم السلوك. ارد مره ثانيه ونقول احنا لازم علشان نجنب هذه العقوبه او العقاب لابد اني افهم السلوك. فاقول مثلا اخليه يكون معاي مساعد فصل، يقوم بمهام معينه، اشركه اشغله، اخليه يحس بدوره انه هو قائد، فهذا كذلك يعطي تعديل في السلوك، إنه خطة بديلة لتعديل سلوكه.
2: ممتاز. اليوم أيضا نتكلم عن طفل خجول أو كثير القلق. في طفل قلق، يعني اللي عارفة أن مشاعر القلق تأتي مع الكبر، ولا في ضغوطات الحياة، لكن يعني لهالدرجة الطفل مهموم أستاذة بشاير؟
1: نعم أكيد. اليوم كن المواقف او الازمات شفنا احنا اطفالنا، شوف احنا دائما نقول ان الطفل احنا من مرآة له، احنا انعكاسه. فاذا شاف ابوه او امه متعومس قلق خايف من امر ما، ترى الطفل يتاثر بطبيعته وتلقاه يقلد مشاعر الابو، ينقل له هذا الشيء.
2: فشوف
1: نفس الشيء قلق، تلقاه يترجم هذا القلق بالبكي المتواصل او بالحن، احنا نقول يقعد يحن يكرر يبي شيء ما، فتلقاه هذا يدل على انه هو قلق. لذلك انت كل ما تكون هادي هو راح يكون هادي، كل ما تكون انت قلق هو راح كذلك. هو ما يعرف الشعور صحيح، لكن هو يكون انعكاسك، هو راح يقلدك، انت راح تسقط عليه. اما لما نتكلم نقول الطفل الخجول، حقيقه يعني شوف يعني هو اليوم احنا لما نفسر الخجول، من هو الخجول؟
0: نعم،
1: من هو الخجول برايكم؟ يعني
0: خجل الشخص الذي لا يستطيع أن يمارس شغلة لكن كاتمها بداخله.
1: صحيح، يمكن في عمر أصغر احنا دائما نقول في مؤشرات واضحة، تلقاه متردد،
2: صح،
1: قلق، يروح ويرد، تلقاه ما يشارك بنشاط معين، تلقاه يعني لذلك هناك يعني مثل ما نقول خيط فاصل ما بينهم الطفل الخجول والطفل القلق. أما لما نتكلم نقول شلون إحنا نتعامل معه، أول شيء ما نحسسه إنه هي مشكلة. أنا بس أدري أنا كولي أمر، أنا كأبو أدري إن ولدي خجول، بس ما أبين له إن أنت طبعك خجول أو أنادي أنا ولدي كله يستحي.
2: صح.
1: يعني ما أوصمه بهذه الصفة علشان ما يتقمصها ويتلبسها. ما أقارن ولد خالتك أحسن منك، شوف أخوك، شوف، ما أقارن
0: بالفعل، يعني المقارنة يعني تدمر ممكن شخصيته أو تجعل كراهية فيما بينهم لا سمح الله،
1: وتخليه يسحب أكثر وأكثر يعني. نعم. في قوقعته. نعم. كذلك أعزز مثلا هو شاطر في مهارة، ما دائما أقول والله بالزوارة محمد شاطر والله لعيب، مثلا لما يلعب هاللعبة الفلانية مثلا بالكرة تعالوا شوفوه فنان.
0: نعم.
1: دائما أعزز من مهارة هو يعني يملكها، أشاركه معاي في البيت إذا عندي مهام معينة.
2: ممتاز.
1: نعم، وبعد بالأخص إذا كان عندي ضيوف بعد أخليه هو يعاونني ويساعدني.
0: جميل هذا الحديث أستاذة بشاير، يعني حنا كنا حابين أن نستثمر وجودك أكثر وأكثر للأمانة، لأن الموضوع بحد ذاته مهم وأيضا يبني المجتمع من خلال أن الأب والأم يتعلمون هذه الثقافة ويلتقون حتى يرتقون مع أبنائهم ويكونون أسر فاعلة بهذا المجتمع. احنا حابين يعني ناخذك أكثر وأكثر، لكن إن شاء الله في حلقات قادمة. وكل الشكر اليوم على تواجدك ويانا في برنامج إذاعة على الهواء. شكرا لك أستاذة بشاير.
1: العفو يا هلا، أي وقت.
2: شكرا لك.
0: مستمعينا الكرام، كل الشكر للأستاذة بشاير العطروزي المستشارة التربوية والمتخصصة في التفكير الإبداعي على هذه المداخلة في برنامج إذاعة على الهواء. لحظات وننتقل بكم إلى استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية حتى نقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، فإلى هناك.
3: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في هذا الموجز جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه الكيان الإسرائيلي، ويقول إنه سيرد بقوة فور تلقي الضوء الأخضر. الرئيس الأمريكي يقول إن التوصل لاتفاق مع إيران بات قريبا، ويدعو طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد هجماتها الصاروخية على الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي يغلق معابر قطاع غزة حتى إشعار آخر. وزارة الصحة اللبنانية تقول إن شخصين قتلا وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال ونساء في غارة للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية. شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبيل للطاقة. والجيش الباكستاني يعلن مقتل 27 مسلحا خلال سلسلة عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا شمالي باكستان. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: كل الشكر للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. مستمعين الكرام، نعود لبث برنامج إذاعة على الهواء.
2: الكويت ما قامت إلا بأهلها، وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
3: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يذبل، هذه يا الكويت.
2: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكدت وزير الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان حرص الوزارة على تعزيز الرقابة الفنية والإشراف المباشر على مواقع العمل وتكثيف الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة جودة التنفيذ ومطابقة الأعمال للمواصفات المعتمدة لمختلف المشاريع والتزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة ومعايير الجودة والسلامة. وقالت إن الوزارة تضع تحسين البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق على رأس أولوياتها، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على السلامة المرورية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أنها قدمت رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت سيادة دولة الكويت من خلال انتهاك مجالها الجوي ومرافق مطارها الدولي وما ترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على سلامة وأمن الطيران المدني. وشددت الهيئة في رسالتها الرسمية على ضرورة اتخاذ منظمة الطيران المدني الدولي إجراءات عاجلة وحازمة لضمان حماية الأجواء والمنشآت المدنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات ومحاسبة المتسببين فيها بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي ومعايير أمن وسلامة الطيران المدني المعتمدة دولياً. أكد المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب المتحدث الرسمي للهيئة الدكتورة شيماء العصفور أن سلامة الغذاء إحدى الركائز الأساسية لحماية الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة، وأن الاحتفاء باليوم العالمي لسلامة الغذاء يجسد أهمية تضافر جهود الجهات المعنية والمستهلكين لضمان توفير غذاء آمن وسليم للجميع. وقالت العصفور بهذه المناسبة إن شعار الاحتفال هذا العام 2026 من عبء الأمراض إلى الحلول غذاء آمن في كل مكان يعكس أهمية الاستفادة من البيانات والأدلة العلمية في تطوير الإجراءات الوقائية والرقابية للحد من الأمراض المنقولة بالغذاء. استأنفت جامعة الكويت الدراسة الحضورية للطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة في الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي الحالي في جميع الكليات والمواقع الجامعية، وهنأت الجامعة جميع منتسبيها والطلبة والطالبات متمنية لهم فصلا دراسيا حافلا بالتوفيق والإنجاز. وكانت جامعة الكويت أعلنت في الأول من مارس الماضي عن تحويل الدراسة بنظام التعليم عن بعد حرصا على سلامة أبنائها الطلبة وكافة منتسبي الجامعة نظرا للظروف الراهنة التي مرت بها البلاد وضمان استمرارية العملية التعليمية. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البنائي.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.

0: خطأ بنكي يضع أذربيجانيا في مصاف المرداريات.
1: أثار مواطن أذربيجاني في تركيا الجدل بعد اكتشافه رصيدا خياليا في حسابه المصرفي بواقع 21.8 مليار، لازم مليار كبيرة، مليار دولار، إلى جانب الحمد لله. يعني إحنا ما نبي 21، إحنا 0.8 أموال أخرى يعني مجهولة المصدر. هذا الشيء خلاه أغنى أغنياء العالم من دون نقود. حلو، ما هذا الحين في كذي ما عجبني. لكن المفاجأة أن المواطن المدعو تاكالو لم يتمكن من الوصول إلى هذا المبلغ الضخم مطلقا، إذ فوجئ أثناء محاولته الدفع ببطاقته المصرفية في أحد المتاجر بأن عملية الشراء مرفوضة، فاتجه إلى فرع البنك ليكتشف أن حسابه محظور بالكامل من حوالي شهر، شو ما يستخدم الكارت ما أدري، بسبب ما وصفه البنك بالرصيد الغير طبيعي اللي ظهر بشكل غريب أمام الموظفين كرصيد متاح يبلغ 999 مليار و900. هذا لعبة بلاي ستيشن يعني، والله 99 يعني آخر الرقم الأخير كلمة سرية هذه وسرعة حسابك، والله ليش 999؟ يعني تعرف لما تروح تشتري سيارة يقولك 9999 دينار و999 فلس، يعني خلاص
0: تجاريا عشان
1: تجاريا، بس ليش مسوين الحركة فيه بالمغلب يعني
0: نصيبة
1: و99؟ صح. بينما أكد تكالو في تصريحات لقناة يعني قناة تركية أنه لا يمتلك أدنى فكرة عن مصدر هذه الأموال، وأنه طلب تفسير من البنك دون جدوى بسبب استمرار التحقيقات. قاله أنه استشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي خبرته أنه بهذا الرقم يمكنه تحويل مشاريع بنية تحتية عملاقة أو شراء كميات هائلة من الذهب، بينما هو في الواقع عاجز عن استخدام بطاقة لشراء حاجياته اليومية بسبب الحظر المفروض على أكيد حظر.
0: تخيل أنت تنام وتقوم تلاقي الرصيد موجود، ومع هذا البنك مو عارف من وين يتلك، عشان كذي حظر. ليش أنت تروح تصرح تقول أنا ما عارف من وين
1: يتلك؟ لأن إذا قال أنا عارف من وين راح يتوهق من وين. يعني هو أحسن لي يقول ما عارف من وين، ويعني من اللي داز لي يا متبرع يعني الله هبة كذي توصل هبة 999 مليار هبة.
0: هل تتوقع أن هذا الشخص ممكن يستخدم هذه الأموال؟
1: ما أعتقد، لا ما أعتقد، صعب يعني، خصوصا يعني في حادثة تذكر أيضا، يعني في واحد تحول من البنك يعني الشخص اللي كان مسؤول عن زاد صفر، يعني مثلا بدل ما يحط 9000 حط 90000.
0: والله
1: يعني فعلى طول سووا يعني على طول سووا بلوك، لان هذا الفلوس مو يعني باينه انه هو مو ما اودعها، عرفت شلون؟
0: خطا وارد
1: بس يتم يعني الحجر على المبلغ. فطبعا طبيعي يعني 999 مليار و999 مليون ليره تركيه، 21 مليار دولار، يعني فعلا
0: تسوي شغل،
1: ما تسوي شغل بس يعني ما راح يصرف منها، ما راح يصرف منها ليره واحده.
0: انت رضيت بالفاصله الثمانية
1: بس ما يسمع عليه بلوك، يعني في فرق
0: اكيد.
1: يعني فاصله 8 حر في اني اصرفها، يعني معلومه المصدر ما عندي مانع. اي كذي
0: الله يرزقنا.
1: يا رب.

0: أيضا من أخبارنا المنوعة، الزحف العمراني يهدد أرض مالطا التاريخي وأراضيها الزراعية.
1: تكافح المزارعة أنيليسا شامبري لحماية حقلها المزروع بالقمح من زحف المطورين العقاريين في مالطا. يعني اليوم ما شاء الله مالطا من الوجهات العقارية الدولية اللي قاعد يسوق لها للأمانة، وتلاقي أن في رقبة كبيرة من المطورين العقاريين أنهم تكبر هذه البقع أنه يزدهر فيها قطاع العمران على حساب الأراضي والقرى المجاورة.
0: هم يفكرون بالعمارة
1: صح، يعني عشان لنا هي وجهة أساسا سياحية، فتلاقي المفكر العقاري دائما يفكر إنه يبني ويعمر.
0: صح، بدال شو يسمونه العمران العمودي، يعني مربع واحد يكفي أكثر من عائلة. فهي هذا ليش يقولك ليش يعني أرض زراعية كبيرة.
1: بس ليش طرح هذا الخبر؟ إنه يوضح بعض الأنانية من قبل الأشخاص اللي يفكرون فقط في المادة ويبتعدون كل الابتعاد عن مواقع التاريخ الموجودة، وهي مدرجة أساسا على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو للخطر. يعني حاطينها هذه المواقع تتعرض للخطر، وخاصة أنها تعتبر إرث عمراني لمالطا التاريخي وأراضيها الزراعية. وهذه الجزيرة تشهد ذات كثافة يعني سكانية مرتفعة، فعشان كذي توجه العقاريين أيضا إلى البنيان، فازداد ارتفاع في تصاريح البناء الممنوحة على رقم الفضائح التي قد تطال القطاع التطوير العقاري إنه فقط يفكر في المادة مقابل الإرث التاريخي والعمراني.
0: طبعا يعني هذا شيء مو غريب عن كثير من الدول. في بعض يعني كثير من الدول تفكر ان مثل ما قلت هو التقدم العمراني ويسمونه يعني البناء وتحوين المدن ترى يغير شكل الدولة او شكل الجزيرة. صحيح. خلال السنوات الجاية اتوقع ممكن ترى تفقد يعني جوهرها.
1: شوف، أبناء المدن خاصة الأوروبيين دائما يتوجهون إلى القرى، يجدون حياة مختلفة معاشوها. أحيانا يعني التقينا في بعض السياح في بعض المدن العربية نسألهم ليش أنتم موجودين بهذه البلدان، ثقافة ما شافوهم في حياتهم، أيضا صحراء مو عايشينها بشكل يومي، فتعتبر هذه الإجازة بالنسبة لهم تاريخ هم مو عارفينه، وأيضا يعتبر من الراحة والاستجمام خاصة لهم بعيد كل البعد عن ضجيج المدينة.
0: طلع يعني بعض الأفلام السينمائية اللي نشوفها لما يحاربون عمدة المدينة عشان ما يبني
1: صرت أتخيل الموقف.
0: يعني صح، يعني عمدة المدينة عشان ما يبني مثلا عمارة ولا ما يوقف النهر ولا طلع صدق يعني
1: موجود على واقع. لأن أصلا أغلب القصص التي تكتب في الروايات هي من واقع الحياة، لكن موجودة في خيالنا لأن عندنا تجارب معينة فبناها الكاتب الروائي من خلال خياله وطورها. وأيضا شفنا هذا الواقع. صح. موجود مو صح. بس بالسينما،
0: لا مو بالسينما، خبر حقيقي يعني.
1: مو بس كذي، حتى أنه يعني هي مطالبة أن إحنا نحافظ على إرثنا وتاريخنا وما نسمح أن كل شيء أوكي، بس هي اللي أصر عليهم، وأيضا اللي خلى هذا الشيء يتمهد أنه يكون هناك تصاريح كبيرة ممنوحة حق المطورين العقاريين أن هناك كثافة عالية في مالطا.

كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.

0: إذاعة على الهواء، نستمر معكم بالتنقل بين المعلومة والفائدة العلمية والأدب، وننقلها لكم بالصوت لتكتمل لديكم الصورة، ونقدم لكم بقلوبنا قبل أصواتنا. في هذا البرنامج سنكون معكم من السبت وحتى الأربعاء. أهلا بكم في إذاعة على الهواء.
1: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: المواصلات اعتماد إجراءات إلكترونية موحدة لتسليم البريد حفظاً للحقوق القانونية.
1: أصدرت وزارة المواصلات تعميماً إدارياً بشأن إجراءات وضوابط تسليم البعثات البريدية في إطار توجه الكويت نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنجاز وتعزيز دقة الإجراءات ومستوى الحوكمة. وأكدت الوزارة أن التعميم يهدف إلى تنظيم آليات العمل الخاصة بتسليم البعثات البريدية وضمان سلامة الإجراءات وحفظ الحقوق القانونية للمرسل والمرسل إليه من خلال توحيد آليات التحقيق من هوية المتسلم أو من ينوب عنه، وتطبيق ضوابط موحدة على جميع الوحدات التنظيمية والمكاتب البريدية التابعة لقطاع البريد. ونص التعميم على ضرورة التحقق من هوية المتسلم سواء عبر تطبيق هويتي أو من خلال إبراز أصل البطاقة المدنية أو أي وثيقة رسمية معتمدة، كما أوجب في حال استخدام التطبيق الإلكتروني إجراء المصادقة والتحقق من الهوية قبل تسليم البعثات البريدية، كما حدد إجراءات تسليم البعثات لأشخاص غير مخولين باستخدام تطبيق هويتي، وذلك من خلال إبراز الوثائق الرسمية المعتمدة وأخذ صورة منها وحفظها ضمن سجلات التسليم للتحقق والتوثيق. وفيما يتعلق بالتسليم بموجب تفويض، شددت الوزارة على عدم جواز تسليم البعثات البريدية لغير المرسل إليه إلا استنادا إلى تفويض رسمي معتمد، مع ضرورة إرفاق نسخة من التفويض وصور هويات الأطراف المعنية والتأكد من صحة البيانات وسريان التفويض قبل إتمام عملية التسليم.

0: الإبراهيم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على البيئة البحرية أو البرية.
1: أكدت الهيئة العامة للبيئة استمرارها في رصد ومتابعة جميع الممارسات والسلوكيات التي تشكل تعدياً على البيئة البحرية والبرية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، داعية الجميع إلى الالتزام بالمحافظة على البيئة والإسهام في حماية مقدراتها للأجيال المقبلة. وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة ليكونة شيخ الإبراهيم إن الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق مخالف ألقى مخلفات في البيئة البحرية بجزيرة أم المرادم، وذلك في إطار جهودها لحماية البيئة البحرية والحفاظ على الموارد الطبيعية. كما أضافت الإبراهيم أنه وبناء على فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي تم متابعة المقطع، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية تم تحديد هوية المخالف واستدعائه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وكما تم تحرير محضر ضبط للمخالفة بيئية وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لحماية البيئة.

أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة أن شباب دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثلون طاقة التغيير، وهم صناع المستقبل وشركاء فاعلون في صنع القرار وتحقيق التنمية. وقال الوزير الجلاهمة في تصريح صحفي بمناسبة يوم الشباب الخليجي في شهر يونيو من كل عام أن بناء خليج أقوى سيبدأ من الاستثمار في عقول الشباب وتمكينهم من المبادرة والابتكار. وخاطب الشباب الخليجي قائلا: أنتم طاقة التغيير وصناع المستقبل، ونحتفل بكم وبقدرتكم على الابتكار والمبادرة والتميز، فتمسكوا بالعلم واستثمروا الفرص وشاركوا في بناء خليج أقوى بالفكر الجريء والعمل الجاد والتعاون الخليجي. يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتفل في 6 يونيو من كل عام بيوم الشباب الخليجي بهدف تسليط الضوء على دور الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء المستقبل وإبراز إنجازاتهم وتعزيز مساهماتهم في مسيرة التنمية المستدامة.

0: العصفور وسفير أوكرانيا بحثا سبل تعزيز التعاون.
1: في إطار تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، استقبلت المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية الدكتورة شيماء العصفور سفيرة أوكرانيا لدى دولة الكويت الدكتور مكسيم صبح والوفد المرافق له بحضور مدير إدارة العلاقات الخارجية والمنظمات، حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بما يدعم فرص التعاون والتنسيق المستقبلي بين الجانبين. ومن جانب آخر، وفي إطار الفلاشات التوعوية التي تعممها الهيئة، نصحت بضرورة جعل الحركة جزء من النشاط اليومي لتعزيز الصحة الجسدية وكذلك النفسية والحفاظ على نمط للحياة صحي. وأشارت في فلاش توعوي إلى أن أي نشاط بدني يعتبر مفيد للصحة بغض النظر عن العمر أو الجنس، حيث يسهم في تحسين جودة الحياة بشكل عام من خلال تعزيز الصحة الجسدية والنفسية وزيادة القدرة على الحركة والمحافظة على نمط حياة صحي.

0: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
1: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يذبل، هذه يا الكويت.
0: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء. الأخبار الرياضية.

0: الأزرق يخوض آخر تدريباته في بانكوك اليوم ويعود غدا.
1: يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم آخر تدريباته اليوم في العاصمة التايلندية بانكوك، على أن تكون عودة البعثة للبلاد غدا، وذلك بعدما خاض الأزرق مباراة ودية دولية واحدة أمام المنتخب التايلندي وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بعد أن كان منتخبنا متأخرا في النتيجة 2-0 بنهاية الشوط الأول، ولكنه عاد بقوة في الشوط الثاني وعادل النتيجة بهدفي يوسف ماجد وعيد الرشيدي، وجاءت المباراة ضمن فترة

في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية وعمان والعراق، كما سيخوض منتخبنا نهائيات كأس آسيا في 2027 في السعودية أيضا خلال شهر يناير المقبل، والذي تواجد في مجموعة ضمن أيضا المستضيفين السعودية وعمان وفلسطين. ومن ناحية الفنية تعتبر مباراة جيدة للمدرب البرتغالي هيليو سوزا ولاعبي الأزرق، فالمنتخب عاد بالتعادل بعدما كان متأخرا، وهو أمر صعب حتى في المباريات الودية، لا سيما أن المباراة تقام على أرض المنافس وبين جماهيره، ما يعني أن الاختبار كان مفيدا حتى لو لم يتمكن فيه منتخبنا من تحقيق الفوز.

0: الأبيض وبرغاني دشنان آسيوية اليد بانتصارين.
1: دشن فريقا الكويت وبرغان مشوارهما في البطولة الآسيوية للأندية لكرة القدم المقامة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم بضيافة نادي الكويت بفوزين مهمين في انطلاق البطولة، حيث فاز برغان على الدحيل القطري بنتيجة 29 مقابل 28 نقطة، وبذلك يحصد أول نقطتين في رصيده بينما بقي الخاسر بلا نقاط. كما فاز الكويت على العربي القطري بنتيجة 27 مقابل 22 وربح الأول نقطتين برصيده بينما بقي العربي القطري بلا نقاط. وشهد افتتاح البطولة كلمة ترحيبية من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بدر لذياب، حيث رحب بالأندية المشاركة مشيدا بالعملية التنظيمية واللجنة المنظمة للبطولة. كما أكد أن كرة اليد الآسيوية تشهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة.

0: رقم تاريخي قياسي في تكساس، الأرجنتين وميسي يجذبان أكثر من 91,000 متفرج.
1: سجلت ولاية تكساس الأمريكية حدثا استثنائيا في عالم كرة القدم بعدما شهدت المواجهة الودية بين منتخبي الأرجنتين وهندوراس حضورا جماهيريا غير مسبوق، بلغ 91,102 متفرج على مدرجات ملعب كايل فيلد، في رقم يعد الأعلى بتاريخ الولاية ككل. وفقا لما تداولته عبر نيويورك تايمز على منصة إكس، فإن هذا الحضور القياسي يتجاوز الرقم السابق المسجل في مباراة المكسيك والبرازيل في عام 2024 واللي استقطبت نحو 85,000 مشجع، ما يعكس تصاعد شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة لا سيما عند حضور المنتخبات الكبرى وليونيل ميسي. المباراة أقيمت وسط أجواء جماهيرية لافتة حيث امتلأت المدرجات بالكامل في ظل اهتمام الإعلام الواسع مدفوعا بالشعبية الجارفة للمنتخب الأرجنتيني ونجمه ليونيل ميسي اللي بات يشكل عامل جذب رئيسي في مختلف الملاعب حول العالم فيما يعرف إعلاميا بتأثير ميسي. رغم الغياب المفاجئ لميسي عن اللقاء والذي كان بمثابة خيبة أمل كبيرة لهذه الجماهير، نجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق الفوز بنتيجة 2-0 بفضل هدفي جوليانو سيميوني ولوتارو مارتينيز، وشهدت المباراة في لحظاتها هتافا جماعيا من جماهير الحاضرة مطالبة بدخول ميسي للمشاركة في المباراة، وقوبلت بتجاهل من الفريق الفني للتانجو. من جانبها أكد المدرب ليونيل سكالوني أن ميسي سيكون حاضرا في المباراة الودية القادمة أمام منتخب أيسلندا في إطار التحضيرات النهائية لخوض غمار كأس العالم 2026، حيث يسعى التانجو للدفاع عن لقبه العالمي. سوف تنطلق المباريات يوم الخميس القادم.
2: سلام على من سهروا لتنام الكويت آمنة، وعلى من وقفوا في وجه الخطر لتبقى رايتها عالية.

الخطوب وسياجه إذا تكاثرت التهديدات وسيوفه إذا امتدت يد العدوان. رجال صدقوا العهد فكانوا للأرض حصنا وللسماء حارسا وللشعب طمأنينة وأمانا.

0: إذاعة على الهواء.
1: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
0: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
1: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
0: على الهواء.
2: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.
3: أميرة نجم تفتتح ليالي أوفير بمحافظة ظفار.
4: انطلقت اليوم في محافظة ظفار بسلطنة عمان فعاليات الدورة الأولى من مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي للديو دراما، الذي يستمر حتى 12 يونيو الجاري، برعاية وحضور محافظ ظفار مروان بن تركي بن محمود آل سعيد، وبمشاركة واسعة من المسرحيين والفنانين والنقاد من مختلف الدول العربية وكذلك الأجنبية. وتسجل الكويت حضورها في حفل الافتتاح من خلال المذيعة والمعدة الكويتية أميرة نجم، التي تشارك في تقديم الحفل إلى جانب المذيع العماني عوض صعر، في مشاركة تعكس الحضور الكويتي في المحافل الثقافية والمسرحية الخليجية وكذلك الدولية. تجمعنا قهوة، عودة الشعب إلى جمهورها.

تفتتح فرقة المسرح الشعبي أبواب مسرح الشامية أمام جمهورها اعتبارا من غد لتقديم مسرحية تجمعنا قهوة، في خطوة تتجاوز فكرة إعادة عرض عمل ناجح إلى تأكيد حضور أحدى أعرق الفرق المسرحية الكويتية واستمرار دورها في رفض الحركة المسرحية المحلية بالإنتاج والعطاء. وتأتي هذه العودة في وقت تشهد فيه الفرقة حراكا متجددا يسعى إلى تعزيز التواصل مع الجمهور والمحافظة على مكانتها التي رسخها رواد المسرح الكويتي على امتداد عقود طويلة من خلال أعمال شكلت جزء مهم من ذاكرة المسرح في الكويت. منذ تولي رئيسها مجلس الإدارة المعنية الأستاذ منال بغدادي مهامها في يوليو 2025، عملت الفرقة على تفعيل حضورها الفني والثقافي واضحة ضمن أولوياتها دعم الطاقة الشابة والاستفادة من خبرات الرواد، إيمانا بأن المستقبل في المسرح لا يبنى إلا عبر هذا التلاقي بين التجربة المتراكمة والرؤية الجديدة.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئناً ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا

0: حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.
1: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
2: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
1: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء
3: هنا الكويت،
1: ولا زلنا نواصل المسيرة.

إذاعة على الهواء، نستمر معكم بالتنقل بين المعلومة والفائدة العلمية والأدب، وننقلها لكم بالصوت لتكتمل لديكم الصورة، ونقدم لكم بقلوبنا قبل أصواتنا. في هذا البرنامج سنكون معكم من السبت وحتى الأربعاء. أهلا بكم في إذاعة على الهواء.

0: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
1: جعلوا الحب أعمى لأن له عينين أفضل من عيوننا.
2: علينا أن ننشد المحبة وإلا فقدنا مسرات الحياة كلها.
1: السلام لا يمكن المحافظة عليه بالقوة، إنه يتحقق بالتفاهم فقط.
2: ثلاثا، تثبت لك المحبة عند أخيك أن تبدأه بالسلام، وأن توسع له في المجلس، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه.
0: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية هل تعلم؟
1: هل تعلم أن أطول سلسلة جبال موجودة تحت سطح البحر وليس على أرض اليابسة؟
2: هل تعلم أن أول بطولة لكأس الخليج العربي أقيمت في البحرين في 1970؟
1: وهل تعلم أن أنثى النسر لا ترقد على بيضها، فهو يفقس بنفسه؟

0: هل تعلم عزيزي المستمع أن أول دولة عربية تصل إلى كأس العالم هي مصر؟
1: وهل تعلم أن خرطوم الفيل يستمر في النمو حتى الموت؟

0: هكذا نكون وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج إذاعة على الهواء. لكم تحية فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين، ماجد الحميدان، من التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان، من التنسيق والمتابعة فراج الإسهلي، ومن الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري، ومن التنفيذ على الهواء عادل خاجة، ولكم تحية مخرج هذا العمل المخرج جاسم الفرس.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
3: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
1: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة إخبارية. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: ونبدأ جولتنا لهذا اليوم بحوار وتحليل. شهدت المنطقة تطورا لافتا بعد إطلاق إيران دفعة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار المعلن في شهر أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها اقتراب التوصل إلى اتفاق مع طهران، داعيا إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنه شدد في الوقت نفسه على استمرار العقوبات وضرورة استعادة اليورانيوم عالي التخصيب. وحول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور، نتساءل في البداية طبعا بعد ما تابعنا كل الأحداث السابقة والتي وقعت مؤخرا، كيف يمكن أن تقرأ لنا إطلاق إيران لصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة في هذا التوقيت تحديدا وبالتزامن مع الحديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق نووي؟
1: طبعا بعد التحية، ما يحدث حاليا هو أن إيران قامت بإطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل، وقالت بأن هذه الصواريخ موجهة إلى إسرائيل نتيجة قيام إسرائيل باستهداف الضاحية الجنوبية من بيروت العاصمة اللبنانية. طبعا إيران تتحدث بأكثر من سبب. السبب الأول هو أن هناك توأمة عسكرية وصح التعبير بينها وبين حزب الله، وبالتالي هي تعتبر بأن الزود والدفاع عن الأراضي اللبنانية باعتبار أن حزب الله أحد فصائلها هو من قبيل الأيديولوجية الإيرانية، وبالتالي أن اعتداء إسرائيل على الضاحية الجنوبية بيروت هو يمثل طبعا اعتداء